0: الآثم الذي استهدف الأراضي الكويتية؟
1: لا شك هي عملية أصبحت متكررة ويعني وعدوان سافر يصبح يتجدد، وهذا لا يقرأ كحادث عابر حقيقة، بل هو رسالة تصعيد محسوبة من النظام الإيراني الآثم الذي يعني استمر حقيقة الاعتداء على دولة الكويت، هذه الدولة المسالمة التي لم تتدخل في هذه الحرب. وأكدت عبر تصريحات وزارة الخارجية وبياناتها الرسمية بأنها ليست طرفا في هذه الحرب، لكن هذه الرسالة التصعيد المحسوبة من الجانب الإيراني تريد من خلالها طهران حقيقة كما يبدو نقل كلفة المواجهة مع الولايات المتحدة إلى الجوار الخليجي. هذا أيضا يعبر حقيقة عن إفلاس إيراني، وأن إيران ضعيفة لا تملك ورقات قوة حقيقية فاعلة رادعة أمام الولايات المتحدة وقوتها العسكرية الكبيرة في المنطقة، سوى التهديد بالجوار الخليجي كون أن هناك مصالح خليجية مصالح أمريكية في دول الخليج. يعني طهران تحاول القول أنه أي ضغط عليها لن يبقى محصور داخل حدودها، لذلك استهداف الكويت تحديدا يكشف خطورة النهج الإيراني، لأنه يمس دولة يعني تنتهج سياسة متزنة تدعو دائما إلى التهدئة واحترام القانون الدولي وحسن الجوار. وطالما ارتبطت دولة الكويت ودول الخليج بشكل عام يعني علاقات ودية في كافة المجالات مع الجانب الإيراني في فترات سابقة، لذلك بتصوري أخوي فايز الاعتداء هذا ربما يحمل أكثر من بعد عسكري مباشر وسياسي رمزي، يعني يستهدف اختبار صلابة الموقف في الكويتي والخليجي أيضا. وإدارة الكويت بالفعل هذه استمرارات هذه الاعتداءات ووصفتها بأنها يعني انتهاك صارخ للسيادة وخرق لقواعد القانون الدولي، لذلك أعتقد هذا النهج يعني تمارسه إيران لتكريس عداوتها وبالتالي تحرق حتى أوراقها في المستقبل لو حدثت أي تسوية أو يعني تغير المشهد في المنطقة. لذلك هذه الاعتداءات هي انتحار سياسي وعسكري من الجانب الإيراني وحرق كل الأوراق مع الجوار الخليجي المسالم.
0: نعم، وما دلالات تجدد اتساع نطاق الاعتداءات الإيرانية ليشمل دولة الكويت إلى جانب مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية؟
1: طبعا اتساع الاستهداف لا شك إلى الكويت والبحرين وكذلك الأردن هو يعني أنه إيران تتجه إلى توسيع مسرح الضغط وليس إلى حصر المواجهة، يعني توزع المعركة بشكل أوسع جغرافيا. هذا يحمل دلالة خطيرة أستاذ فايز أنه طهران تحاول تحويل دول مستقرة إلى ساحات رسائل عسكرية، وهذا أمر لا شك غير مقبول. وربط أمن الخليج والأردن بمسار الصراع مع واشنطن، ولذلك تشير تقارير دائما بشكل عام نتابعها إخبارية إلى أنه الهجمات الإيرانية بالصواريخ والمسيرات طالت البحرين والكويت والأردن في سياق الرد على ضربات أمريكية. كلما حصلت هناك ضربات أمريكية موجعة للداخل الإيراني أصبح الرد في الجغرافيا الخليجية ووصلت إلى الأردن، وهذا التوسيع غير المبرر لساحة المعركة لا شك هو أمر يخل باستقرار المنطقة بشكل عام ويدخل دول ويقحمها في حرب ليست حربها.
0: نعم، وإلى أي مدى يعكس الاجتماع الخليجي والعربي في إدانة هذه الاعتداءات موقفا موحدا تجاه حماية أمن المنطقة وسيادة الدول؟
1: لا شك الإجماع الخليجي والعربي في الإدانة كما هو واضح نتابع من الديانات المستمرة والبيانات والبرقيات التي تصل وتنشر، هذا يبعث برسالة سياسية مهمة أنه أمن دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية ليس شأنا محليا مفصلا. اليوم الدول المنطقة شأنها أو مصيرها أصبح متوحد، الهم مشترك، الخطر المحدق أصبح متساوي على الجميع، لذلك هو أصبح يعني أمن هذه الدول ليس شأنا منفصلا، هو جزء من أمن عربي جماعي. يعني إدارة السعودية والإمارات وقطر ومصر وغيرها لهذه الاعتداءات، هذا يؤكد أنه المساس بسيادة دولة عربية واحدة ينظر إليه كتهديد أوسع لمنظومة الاستقرار الإقليمي في المنطقة. اليوم الإقليم ليس على المستوى الإقليمي فقط، اليوم حتى العالم أصبح يعاني تعطيل الملاحة وإغلاق مضيق هرمز وما يحصل من عدم استقرار في المنطقة أصبح يؤدي إلى الاقتصاد العالمي، كثير من الدول أصبحت تعاني اقتصاديا، هناك ارتفاع في أسعار النفط، هناك تعطل في سلاسل الإمداد، كل هذه المخاطر أصبحت اليوم ليست يعني الخطر ليس على دولة بعينها سواء خليجية أو غيرها، بل هو اليوم أصبح خطر كبير. وهذا التصعيد الإيراني الغير مبرر وهذه المماطلة حتى في مسألة المفاوضات مع الجانب الأمريكي، وبالمقابل نجد هناك تهديدات أمريكية من الرئيس الأمريكي بتوجيه ضربة كبيرة قادمة ربما نتوقعها الليلة أو غدا. هذه كلها تطيل أمد الحرب، ومع المماطلة الإيرانية والتسويف استمرار حالة عدم الاستقرار وحالة لا حرب ولا سلم أو الضربات والمناوشات بين فترة أخرى، هذه لا شك تخلق حالة يعني غير صحية من حيث الاستقرار السياسي.
0: نعم، في ظل هذه الاعتداءات الإيرانية الآثمة، كيف يمكن للكويت توظيف الدعم العربي والدولي الواسع لتعزيز أمنها الوطني وحشد المزيد من المواقف المساندة لحقوقها السيادية؟
1: نعم، هذا شيء مهم لا شك. أخوي فايز، دولة الكويت يعني بحكم دورها ومكانتها ووزنها الدولي والإقليمي في المنطقة لا شك تستطيع يعني توظيف هذا الدعم العربي عبر ربما يعني ثلاث مسارات بتصوري. أولا تحرك دبلوماسي لتثبيت الإدانة في المحافل الدولية، وهذا أعتقد أنه البعثات الدبلوماسية اليوم والخارجية الكويتية تقوم بجهد متميز في هذا الإطار، إضافة إلى تنسيق أمني خليجي أوسع لتعزيز منظومات الإنذار والدفاع الجوي، وهذا أيضا جهد يجب أن يكون مستمر ومتواجد. ولاحظنا أنه هناك بالفعل كفاءة كويتية وقدرة وربما تنسيق حتى خليجي في هذا الإطار. إضافة لذلك المسار المهم أيضا هو مسار الملف القانوني والسياسي ليوثق الاعتداءات باعتبارها انتهاك للسيادة وتهديد المدنيين والمشيات الحيوية. قوة الكويت أستاذ فايز هنا ليست فقط هي في قدرتها الدفاعية، بل في شرعية موقفها ورصانة الخطاب السياسي الكويتي، وأيضا نلاحظ اتساع التضامن مع دولة الكويت، لأن موقف دولة الكويت موقف يعني سليم وبعيد عن الاعتداء ويحافظ دائما على الإطار القانوني والشرعية الدولية والأعراف الدولية في مقابل الانتهاكات المتكررة والاعتداءات السافرة من جانب النظام العراقي على أمن دولة الكويت ومنطقة الخليج بشكل عام.
0: خبر وتقرير.

0: قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن 12 شخصا قتلوا وأصيب آخرون من جراء غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. هذا وقد أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أمرا بإخلاء بعض القرى جنوب لبنان. مراسلتنا سحر بشارة وهذا التقرير.
1: صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الجنوب لا سيما على مدينة سور والبلدات المحيطة بها، ما أدى إلى مقتل 15 شخصا على الأقل وجرح 15 آخرين في حصيلة أولية، بينهم 9 قتلى و7 جرحى في بلدة طير ضبة التي تعرضت ل9 غارات، كما سقط 3 قتلى في بلدة دير قانون النهر وقتيل في منطقة المساكن الشعبية في سور وقتيلين في بلدة صدقين، ولا تزال فرق الإنقاذ تعمل على رفع الأنقاض. كما شن الطيران الحربي 16 غارة على بلدة مجد لسون وسلسلة غارات على بلدة صريفة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وفي قضاء النبطي شن الطيران الحربي حزاما ناريا على بلدة كفر رمان واستهدف سيارة في بلدة الدوير، ما أدى إلى سقوط قتيل. كما وسع جيش الاحتلال اعتداءاته إلى مدينة صيدا حيث استهدفت مسيرة سيارة ما أسفر عن سقوط قتيل. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة النهائية لضحايا الغارات التي استهدفت مدينة صور بالأمس بلغت 11 قتيلا و44 جريحا، وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان منذ 2 مارس إلى 3696 قتيلا و11413 جريحا. بالتوازي أقدمت قوات الاحتلال على اختطاف عضو بلدية في بلدة كفرشوبة وأحد العمال، وأقر جيش الاحتلال بالعملية إذ أعلن اعتقال شخصين ونقلهما إلى إسرائيل للتحقيق. وأنذر جيش الاحتلال سكان 3 بلدات بالإخلاء قبل أن يشن الطيران الحربي سلسلة.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: أذن منذ قليل لصلاة الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: أهلا بكم ثانية، نواصل معكم ما تبقى من هذه الجولة. في ظل التصعيد المتواصل في المنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستشن هجوما قويا للغاية على إيران إذا تعذر التوصل إلى اتفاق سلام. المزيد من خلال هذا التقرير.
2: صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران ستضطر دفع الثمن بسبب تعثر المفاوضات مع الولايات المتحدة، وهو تحول في لهجته بعد أن قلل لأسابيع من شأن الوتيرة البطيئة للمحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق سلام. أطلق ترامب هذا التحذير في منشور له اليوم الأربعاء على منصته ثروث سوشيال، وذلك بعد أن شن الجيش الأمريكي ضربات ضد إيران في اليوم السابق ردا على إسقاط إيران لمروحية أمريكية من طراز أباتشي بالقرب من مضيق هرمز. وقال ترامب في المنشور: الجيش الإيراني في حالة فوضى عارمة وتامة، بل إن أجزاء كبيرة منه مثل القوات البحرية والجوية لم تعد موجودة، لقد هزموا تماما. وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز إنه على وشك إصدار أوامر بشن المزيد من الضربات على إيران، وأشار إلى أنه قد يواصل توجيه الضربات التي قال إنها ستستهدف محطات توليد الكهرباء والجسور، لأن المفاوضين الإيرانيين يتلاعبون بالولايات المتحدة. وأضاف أنهم استغرقوا وقتا طويلا جدا للتفاوض على اتفاق كان سيكون رائعا بالنسبة لهم، والآن سيتعين لهم دفع الثمن. ولم يتضح على الفور ما قصده ترامب بقوله إن إيران ستدفع الثمن، فلطالما صرح بأن الحصار الأمريكي المفروض عند مضيق هرمز والذي عزل إيران عن حركة تجارية هامة قد أثبت فعالية تفوق خيار قصف إيران. وبالأمس أبدى ترامب ترددا بشأن تجديد العمل العسكري ضد إيران، إذ قال للصحفيين: إذا لجأت إلى القصف فإن الكثير من الناس سيقتلون، من يريد فعل ذلك؟ أنا لا أريد. مضيفا أن التوصل إلى اتفاق موقع مع إيران سيكون في الواقع أقوى من القصف. ولطالما أصر ترامب لأسابيع على أن إيران ترغب في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة حتى مع رفضها التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب والتخلي عن برنامج الأسلحة النووية. وسبق لترامب أن تحدث عن استعداده لانتظار إيران في مفاوضات طويلة الأمد، وقال إن إيران افترضت خطأ أنه سيتراجع عن مطالبه أثناء المفاوضات لتجنب مواجهة طويلة قبل انتخابات التجديد النصفي، ثم علق قائلا: أنا لا أهتم بانتخابات التجديد النصفي. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
1: وحول هذا الموضوع كنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. كيف يمكن قراءة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أن إيران ستدفع الثمن بعد التطورات العسكرية الأخيرة؟
3: طبعا يبدو أن الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب شخصيا قد ضاق ذرعا بالمماطلة الإيرانية. هم يعتبرون أن إيران تحاول أن تكسب الوقت من خلال الأخذ والرد في هذه المفاوضات، ويبدو أنه بعد إسقاط مروحية الأباتشي تغير التعامل الأمريكي بشكل جذري مع إيران، بالتالي من المرجح أن يكون هناك تصعيد. ويبدو من دقائق أن القوات الأمريكية القوات المركزية أعلنت أنها بدأت بشن ضربات على إيران. ما يجري الآن وما سيجري في الساعات المقبلة يمكن أن نطاعه في إطار التصعيد المحسوب، بمعنى أن الولايات المتحدة على الرغم من هذه الضربات لكنها لم تتغير من ناحية لم يتغير موقفها لناحية التمسك بالدبلوماسية. بالتالي هم يريدون ويعتقد الأمريكيون أنهم من خلال مزيد من الضغط العسكري هذا الأمر سيدفع الإيرانيين إلى مراجعة حساباتهم، وبالتالي الذهاب والتوقيع على الاتفاق أو التوصل إلى صفقة في وقت معقول، لأن المماطلة الإيرانية لم تعد تجدي نفعا. التصريحات الأمريكية في الساعات 24 الماضية كلها تعبر عن هذا الموقف، لذلك الإدارة الأمريكية تعتقد أنه من خلال هذا الضغط العسكري ستجبر إيران على إعادة حساباتها مرة جديدة والتوقف عن هذه المماطلة وتوافق على الاتفاق الذي أخذ وقتا كبيرا من التفاوض غير المباشر بين البلدين.
1: نعم، وكيف يمكن أن تقيم إعلان ترامب أن الحصار البحري على إيران يعد الأكثر نجاحا في تاريخ الحرب البحرية وما تأثيره برأيك المحتمل على طهران؟
3: طبعا من الواضح أن هذا الحصار الذي جاء نتيجة القرصنة التي مارسها النظام الإيراني في مضيق هرمز، واضح أن المعلومات بشأنه غالبيتها سرية، بمعنى أنه بالفعل لا أحد يعلم ما يجري في هذا المضيق، لأن الكثير من السفن خرجت خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية من مضيق هرمز وبطريقة غير مفهومة أو غير معلنة. الإيرانيون يتحدثون عن أن بعض السفن تنسق معهم، في بعض الأحيان تحدثوا عن مرور 24 و42 في أحد الأيام 31 سفينة، لكن يبدو أن هناك عملية عسكرية غير معلنة تنفذها القوات الأمريكية، وهذا ما تحدث عنه الرئيس ترامب وتحدث عنه عدد من المسؤولين في المقابل، بمعنى أن هناك كسر من الحصار الذي فرضته إيران على المضيق من قبل القوات الأمريكية، وبالتالي المخطط الإيراني لم ينجح، وإن كان أخر هذا التدفق للنفط، لكن في نهاية المطاف الكثير من السفن تعبر من المضيق بموجب هذه العملية التي اسمها ترامب بأنها عملية سرية كلف بها القوات الأمريكية. في المقابل الحصار على إيران قائم بشكل كامل وصارم ومتين، بمعنى أنه لا يسمح أبدا بعبور السفن الإيرانية لا ذهابا ولا إيابا. هذا يعني أن الأمريكيين يعتقدون ويعتبرون أن هذا الحصار الذي فرضوه هو حصار متين شامل، وبالتالي من هنا جاء الوصف الذي أعطاه ترامب لهذا الحصار البحري.
1: نعم، وهل من الممكن أن نعتبر تهديدات ترامب بأنها تمثل قرارا عسكريا حقيقيا، أم أنها جزء من سياسة الضغط والتفاوض؟
3: حتى هذه اللحظة يمكن أن نضعها في إطار الضغط والتفاوض. لا يبدو أن هناك قرار أمريكي كبير بالعودة إلى الحرب أو بالذهاب إلى مواجهة شاملة، لطالما عبرت إدارة ترامب عن موقفها بتفضيل الخيار الدبلوماسي، وهذا بالفعل ترافق بالمناسبة مع التهديدات التي كانت قبل ساعات من الآن. الكثير من المسؤولين وحتى من بينهم وزير الحرب الأمريكي قال إن الاتفاق في المتناول وأن على إيران أن توقع هذا الاتفاق، وطبعا تحدث عن الخيار العسكري. إذن الموقف الأمريكي لم يغادر مربع الدبلوماسية والحوار، هذا يعني أنه لا يوجد تغيير من الدبلوماسية والحوار إلى الخيار العسكري والذهاب مثلا إلى عمليات كبيرة تؤدي إلى إسقاط النظام، وإنما الحديث يدور أو حسب ما يتبين حتى الآن أنه تصعيد محسوب، بمعنى أنه ضربات عسكرية تضغط كثيرا على إيران، تدفع نظامها المتشظي عمليا، هناك حالة من التفلت وغير الوضوح، هناك حالة من انعدام الوضوح في النظام الإيراني، تدفعه إلى مراجعة حساباته وبالتالي تقديم تنازلات. لكن هذه السياسة خطرة كما هو معروف، هذه تسمى سياسة حافة الهاوية، ولا أحد يضمن ماذا يمكن أن يحصل، لأنه بين الرد والرد كان يمكن أن يصبح انزلاق إلى مواجهة شاملة.
1: نعم، وكيف ترى أستاذ محمد أهمية قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يطالب إيران بالإعلان عن مخزوناتها من اليورانيوم المخصب؟
3: طبعا بالفعل على المستوى التقني الوكالة التابعة للأمم المتحدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يوجد لديها معلومات منذ عام وحتى الآن عن مخزونات اليورانيوم في إيران. دائما ما إيران تتذرع بأنها تعرضت للقصف من الأمريكي والإسرائيلي في يونيو 2025 في حرب الاثنى عشر يوما قبل هذه الحرب، وأن الوكالة لم تأخذ موقفا محايدا وإنما تدخلت سياسيا، وبمعنى أنها وقفت مع الأمريكيين ولم تدافع عن إيران، أو بحكم أن إيران أحد الأعضاء في الوكالة المحميين موجب القانون الدولي. لكن في الواقع ما جرى أنه من ذلك الوقت وحتى الآن كل ما يعرفه العالم وتعرفه الوكالة أن هناك يورانيوم مخصب بنسبة 66% تقريبا، حدث عن 400 إلى 440 كيلوغراما، هذه مدفونة تحت الأرض، هذه لم يعد فيها جدال. لكن هل هذه الكميات الوحيدة المخصبة بنسبة 60%؟ هذا أحد الأسئلة التي دفعت الكثير من الدول إلى تبني هذا القرار. الأمر الثاني، ما هو حجم المخزونات الحقيقية الموجودة في إيران غير 60%؟ هذا أيضا لا تعرفه الوكالة الدولية، لأن التعاون توقف بين الجانبين منذ فترة طويلة، منذ بداية الحرب وبعدها. إذن هناك حالة من الانعدام المعلومات فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وهذا ما يفسر حجم التأييد الكبير في مجلس محافظي الوكالة الدولية، واختصار المعارضة على دول قليلة بينها روسيا والصين والنيجر، لأنه بالفعل هناك حلقة مفقودة داخل البرنامج النووي الإيراني. وهذا ما يفسر أيضا الضغط الأمريكي والحديث الأمريكي الدائم على أن الهدف الأول هو منع إيران من امتلاك وحيازة السلاح النووي.
1: نعم، وكيف يمكن أن يؤثر هذا القرار على مسار المفاوضات والاتصالات بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي؟
3: طبعا الأوضاع متوترة بين الجانبين، وهي معقدة وصعبة ولم تصل إلى نتيجة، ويبدو أنه نحن نتحدث الآن إيران تتعرض لضربات إذن على الخيار العسكري، وبالتالي هذا القرار طبعا يؤثر، لكن ليس له تأثير كبير باعتقادي، لأنه أصلا الوضع أكبر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذه الوكالة هي المعنية بتنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه، بالتالي إذا كان هناك أي إمكانية للخرق الدبلوماسي وتحقق، هذا ينعكس فورا على الوكالة الدولية، وهذا الموقف يتغير. لماذا؟ لأن الاتفاق النووي أيا يكون شكله سيكون هناك خطوات تنفيذية فيه ورقابة، ما الذي سيراقب هنا؟ لا يوجد سوى الوكالة الدولية. إذن في هذه اللحظة هذا القرار لا يشكل أي مشكلة كبيرة، لأن الوضع أعقد وأصعب بالنسبة لإيران، وإيران لا تتعاون مع الوكالة تحت ذرائع تعتبرها

0: حول سلوك إيراني غير منضبط وحول ربما تجارب عسكرية أجريت في بعض الأماكن نتيجة العينات التي تم الحصول عليها. كل هذا يؤدي إلى جعل البرنامج النووي الإيراني الآن تحت المجهر، ومرشح ربما في مرحلة لاحقة أن تأخذ قرارات أكثر من هذه، خاصة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. لكن إذا تم التوصل إلى اتفاق، أحد الملحقات الأساسية التي ستكون معه هي اتفاق جزئي أو اتفاق تكميلي بين إيران والولايات المتحدة، على بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على شكل ملحق على سبيل المثال، كما كان الحال تماما في العام 2015 عندما تم التوصل إلى اتفاق مع مجموعة بين إيران وهذه الدول، والوكالة الدولية هي التي رعت وأشرفت على تنفيذ هذا الاتفاق.
1: وصلنا معكم إلى ختام هذه الجولة، تقبلوا تحيات محدثكم فايز الحسيني والمخرج علي صفر، إلى اللقاء.

0: نسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة، أخبار العالم، برامج طبية، نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة، ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم، الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

الورقون. الورقون. من كتاب عش حياتك بسعادة وإبداع. يدعون هذا الكتاب إلى التوقف لحظة أمام إيقاع الحياة السريعة، لنسأل أنفسنا هل نعيش أيامنا حقا أم أننا فقط نمر بها. يرى المؤلف أن السعادة ليست حدثا ننتظره في المستقبل ولا جائزة نحصل عليها بعد تحقيق الأهداف، بل هي مهارة يمكن أن نتعلمها ونمارسها كل يوم. فطريقة تفكيرنا ونظرتنا للأحداث وكيفية تعاملنا مع التحديات كلها عوامل تصنع جودة حياتنا أكثر من الظروف نفسها. يتناول الكتاب أهمية التخلص من الأفكار السلبية التي تستنزف الطاقة وتسرق متعة اللحظة، مؤكدا أن الإنسان يملك قدرة كبيرة على إعادة تشكيل حياته عندما يغير طريقة نظره إلى نفسه وإلى العالم من حوله. كما يربط المؤلف بين السعادة والإبداع، موضحا أن العقل المتفائل أكثر قدرة على الابتكار وإيجاد الحلول، وأن الإبداع ليس حكرا على الفنانين والمخترعين، بل هو أسلوب حياة يظهر في العمل، يظهر في التربية، يظهر في العلاقات، وحتى في مواجهة المشكلات اليومية. من الرسائل الجميلة التي يركز عليها الكتاب أن الامتنان والتسامح وتقدير النعم الصغيرة ليست مجرد قيم أخلاقية، بل مفاتيح حقيقية للراحة النفسية والاتزان الداخلي. عندما تتعلم أن تدير أفكارك وتتقبل واقعك وتبحث عن الفرص بدلا من العقبات، فإنك لا تعيش حياة أطول بالضرورة، ولكنك تعيش حياة أعمق وأجمل وأكثر سعادة وإبداع.

من كتاب عش حياتك بسعادة وإبداع. لكن الكتاب لا يكتفي بالحديث عن السعادة بوصفها شعورا عابرا، بل يحاول أن يضع لها أسسا عملية. فهو يشير إلى أن كثير من الناس يربطون سعادتهم بأشياء خارجية، منصب، مال، شهرة أو ظروف مثالية، وعندما لا تتحقق هذه الأمور يعيشون في دائرة من الإحباط والانتظار. يؤكد أن البداية الحقيقية تكون من الداخل، من بناء الثقة بالنفس، من معرفة نقاط القوة، من التوقف عن مقارنة حياتنا بحياة الآخرين. فالمقارنة المستمرة تجعل الإنسان غافلا عن إنجازاته والنعم التي حواليه، بينما الرضا يمنحه طاقة للاستمرار والتطور. أيضا هذا الكتاب يتحدث عن قوة الكلمة، سواء كانت الكلمة التي نقولها للآخرين أو التي نحدث بها أنفسنا. فالعقل يتأثر بما يتكرر عليه، ولذلك فإن العبارات الإيجابية والتفكير المتوازن يساهمان في تحسين الحالة النفسية ورفع مستوى الدافعية والإنجاز. من الأفكار المهمة التي يطرحها المؤلف أن الفشل ليس نهاية الطريق، بل جزء من رحلة النجاح. فالإنسان الناجح ليس من لم يتعثر أبدا، وإنما من تعلم من أخطائه وحول تجاربه الصعبة إلى دروس وخبرات تدفعه إلى الأمام. كما يتناول أهمية العلاقات الإنسانية في صناعة السعادة، فالحياة لا تقاس فقط بما نملكه، بل أيضا بمن يشاركوننا الطريق، والكلمة الطيبة، والاهتمام بالآخرين، وبناء جسور المحبة والاحترام. كلها استثمارات تعود على الإنسان بالطمأنينة والاستقرار النفسي. وفي ختام رسالته يذكرنا الكتاب بأن الحياة أقصر من أن تهدر في القلق الدائم أو الندم على الماضي أو الخوف من المستقبل، فكل يوم يحمل فرصة جديدة للتغيير، وكل لحظة يمكن أن تكون بداية مختلفة إذا امتلك الإنسان الإرادة والرغبة في أن يعيش حياته بوعي وتفاؤل. السعادة ليست شيئا نبحث عنه في نهاية الطريق، بل أسلوب نسير به في الطريق نفسه. والإبداع يبدأ عندما نؤمن بقدرتنا على صناعة حياة أجمل مهما كانت الظروف. الوراقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت.

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: الأحلام تتحقق
2: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
2: مذيعون،
1: مهندسون،
2: مخرجون،
0: كوادر إعلامية،
1: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
2: هنا الكويت.
0: تابعونا
1: إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. نتواصل معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج رقة الكلمة.

0: نحاول أن نبين العلاقة بين التعليم النقدي الذي يعني بشكل مباشر القدرة على التفكير وعدم تقبل الظواهر المشاهدة كما هي ومحاولة سبر أغوارها وتفكيكها من الداخل، وبين بناء الحضارة أو بناء العالم كما تصوره الحكاية. كل الحضارات قامت على نقد المدار الفكري السائد والعمل على إحداث تحول شامل أو جزئي فيه. عندما يصبح هذا المدار ساكناً غالباً ما تدخل الحضارة في حالة خمول ويغيب عنها الابتكار والإبداع، أي أن المحرك الأساسي لنمو الحضارة هو التعليم النقدي. لن نقول هنا التفكير النقدي الذي هو بالتأكيد أحد الأسس التي يقوم عليها أي تعليم يهدف إلى بناء الإنسان. الفكرة هنا مرتبطة بالكيفية التي يمكن أن نصنع بها جيلاً لديه القدرة على نقد الواقع وتفكيكه ويحاول باستمرار العمل على تغييره، لأن فلسفة التغيير التي يتطلبها بناء الحضارة ليست مقصورة على وقت محدد، بل هو تغيير دائم ومستمر مثل جريان الدم في الجسم، لو توقف فقد الجسد الحياة. وإذا ما اعتبرنا بأن الحضارة كائن حي يتطلب تغذية مستمرة، فإن بناء الإنسان المفكر والناقد الذي يملك مواهب عقلية وتقنية هو الحل.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر.

0: رقة الكلمة.
1: قد يقول البعض بأن البشر يتحدثون عن هذا الإنسان الحلم الذي لم يتمثل في أرض الواقع منذ فجر التاريخ، حتى أن أفلاطون في كتاب الجمهورية وضع نموذجا للانتخاب الطبيعي للبشر بحيث يبقى الأذكياء والأقوياء وتتخلص البشرية من الأغبياء والضعفاء. ورغم أنه نموذج ظالم، إلا أنه يشير إلى منطقة اللاوعي التي تجتمع حولها البشرية، وهي الرغبة في الوصول إلى النخبة المثالية التي تستطيع بناء حضارة مثالية. نستطيع بأن نؤكد هنا على أن فطرة البناء مغروسة بعمق في الوجدان الإنساني، فلم يكن هناك بشر في يوم دون بناء عقلي ومادي حتى لو كان بدائيين. دعونا نسأل عمن اخترع التعليم؟ ماذا كان يريد من هذا الاختراع؟ بالطبع لا توجد إجابة دقيقة لمثل هذا السؤال، مثل كثير من الأسئلة التي تخوض في بداية الحضارة الإنسانية. لكن البشر مثلهم مثل ذلك الطفل الذي قادته فطرته إلى بناء الإنسان يمكن أن يبني العالم. الذين حاولوا أن ينظروا لمفهوم الحاجات الأساسية توصلوا إلى أن الإنسان يملك غرائز حيوانية عفوية تعمل على إبقائه على قيد الحياة، لكنه يملك غرائز تميزه وحدة مرتبطة بقدرته العقلية الخارقة التي أودع الله فيه. هذه الغرائز العقلية أو المرتبطة بالعقل تعمل على جعله يتجاوز الحاجات الأساسية إلى الحاجات الروحية والفكرية. يمكن أن نشير إلى هرم ماسلو للحاجات وارتقائها، لكنها جميعاً لا تشفي غليلنا للإجابة عن السؤال من اخترع التعليم ومتى. قد لا يستطيع أحد الوصول إلى إجابة مقنعة، لكن الأكيد بأن البشر لديهم قدرة مدهشة على التعلم وعلى التنبه لقيمة تراكم المعرفة.
0: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
1: إن هذه المعرفة يجب أن يتم توارثها كونها في تضخم مستمر. لم يكن هناك طريق سوى التعليم الذي كان في البداية مجرد توارث للمعرفة، لكنه تحول بعد ذلك إلى إنتاج للمعرفة. وفي اعتقادنا بأن نقطة التحول تلك هي الفاصل بين التعليم التقليدي والتعليم النقدي الذي كان سبباً رئيسياً في بناء الحضارة الإنسانية. قد تكون فكرة بناء الإنسان هي الاختبار الكبير الذي مرت به البشرية، فكل واحد منا يولد على الفطرة دون أي معرفة، والتجربة والمعايشة والرصد هي أدوات بناء المعرفة الأولى والمبكرة عند كل إنسان. سرعان ما تحولت تلك البدايات إلى صناعة معقدة تتطلب الكثير من السياسات والاستثمار والبنى التحتية. الخشية هي أن تصبح أو أنها أصبحت عملية روتينية متراهلة، وأنها تحولت إلى مجرد تروس في ماكينة ضخمة حركتها رتيبة وتحكمها قبضة رياضية حديدية يصعب تجاوزها. السؤال الأهم هنا، هل تستطيع ميكانيكية التعليم المعاصر بناء إنسان قادر على مواجهة المستقبل الذكي؟ لن نقول هنا قادر على بناء حضارة، إذ يبدو أن البشرية تجاوزت بناء الحضارات وتتجه إلى نموذج تطوري مغاير لما عهدناه في السابق.
0: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر.

0: صدقة الكلمة.
1: اليوم الصراحة أو الشفافية أصبحت تشكل منعطفاً مهماً في العلاقات بين الناس، وبالذات العلاقة الزوجية. من خلال تحليل بعض المشكلات النفسية والاجتماعية، يتضح بأن عنصر الصراحة والشفافية والبعد عن اللف والدوران بين أي طرف هو محور مهم لاستمرار العلاقة والحد من سوء الفهم ومن عدم أو حتى سوء الظن وخلق حالة من الثقة المتبادلة. في عدم وجود الصراحة والشفافية المسؤولة ينمو الشك، والغيرة تصبح مرضية لأن الشك يولد في عدم وضوح المعلومة وغياب الحقائق، ناهيك عن خلق حالة من أزمة الثقة. اليوم في عدم وجود الصراحة والشفافية عموما تنمو الشائعات وتتغذى وتصبح مادة مطلوبة لمن يتفننون في نشرها وأيضا المستقبلين لها ومن تشبع فضولهم. في عدم وجود الصراحة المسؤولة ينمو الكذب على حساب الصدق، والخوف مكان الأمن والقلق، وتبدأ أزمة الثقة بين الناس. المهم هنا أن نفرق بين الصراحة المطلقة التي تلغي المستوى المطلوب من الخصوصية الفردية، وبين الصراحة التي تعبر عما في النفس بصدق وبدون لف ودوران، وأيضا بين الصراحة الوقحة التي تمس كرامة الناس وقيمهم وثقافتهم، وأيضا أن نفرق بين صراحة الديمقراطية المنفلتة التي ليس لها قوانين وأعراف وحدود، وبين ديمقراطية الصراحة التي تعارض حقوق الآخر وتحترمه ولا تؤذي مشاعره.
0: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
1: اليوم الصراحة في المفاهيم النفسية والسلوكية هي مهارة فكرية وسلوكية تتميز بالتعبير المسؤول المباشر والمنطوق، شريطة عدم المساس بكرامة الآخرين وإداء مشاعرهم وعدم الشعور بالخوف والقلق وجلد الذات. هذا ما أشارت إليه جميع الدراسات السلوكية والمعرفية، وهو ما يسمى توكيد الذات، وكيف يكون الشخص واثقا من نفسه ولديه مستوى جيد من تحقيق الذات، على عكس عدم توكيد الذات أو السلبية في التعبير والتواصل، وأيضا التعبير العدواني أو العدواني السلبي.
0: رقة الكلمة.
1: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
0: مستمعي الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

الكويت ما قامت إلا بأهلها وما استمرت إلا بتكاتفهم. الوحدة الوطنية مو شعار، الوحدة موقف ومسؤولية.

0: الأخبار جهينة.
1: هذه الانطلاقة اليومية إن شاء الله لبرنامج مراحب ويسعدنا دائما.
2: مساء الخير يا كويت.
3: يا هلا ومرحبا مستمعين برنامج أمانة أرجع عن سالم.
4: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
5: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن ضربات ضد أهداف متعددة في إيران. وزير الدفاع الأمريكي يقول إن الضربات ضد إيران ستكون قوية. وسائل إعلام إيرانية تعلن عن انفجارات على الساحل الجنوبي لإيران قرب مضيق هرمز. وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 10 أشخاص و13 جريحا في غارات الاحتلال الإسرائيلي بالجنوب. الرئيس الفرنسي يعلن أن قادة كل من مصر والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة سيشاركون يوم غد الثلاثاء في قمة مجموعة السبع. الهند تستدعي دبلوماسيا أمريكيا بعد مهاجمة سفينة في خليج عمان وفقدان 3 من أفراد طاقمها الهنود. منظمة العفو الدولية تتهم الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ حملة تطهير عرقي ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة. ختام الموجز، إلى اللقاء.

숙근평 동지는 조중 친선의 분열의 상징인 동지에게 참다운 국제주의 정신과 형제적 우위를 안고 조선 전선에

0: Não há muito, não é?
1: Não há muito.
2: Como é que é o meu?
3: Não há muito.

0: من الزمان والكويت تواجه الأزمات، وكل مرة تثبت إنها ما تطيح. مرت بلحظات صعبة لكنها كانت دايم أقوى من كل التحديات. في الغزو سنة 90 ظنوا إنها انتهت، لكن أهلها وقفوا قلب واحد وصنعوا قصة صمود علمت العالم. واليوم مع أي تهديد نتذكر إن قوتنا مو بالمباني، قوتنا في وحدتنا. عدت أزمات كثيرة، وفي كل مرة الكويت تقوم أسرع وأقوى، لأن الكويت مو مجرد وطن، الكويت أهل، وإذا أهلها متماسكين عمرها ما تنكسر.
1: في وقت الأزمات مو كل شيء ينشاف لازم ينشر. لقطة بسيطة ممكن تكشف مكان وإحنا ما نقصد، لكن غيرنا ممكن يستفيد منها. خل وعيك يحمي بلدك، لا تصور ولا تنشر. الكويت تستاهل نحميها، وأمان أهلها أهم من أي صورة.
2: شلون تكبر الإشاعة؟ تخيل خبر بسيط واحد قاله حق ربعه، بعد ساعة صار حديث الديرة كلها. تدري شلون هذا الموضوع؟ واحد كتب خبر بسيط يمكن حتى مو متأكد منه، ودزه بجروب واتساب أو تغريدة أو بوست. بعد 5 دقائق وصل 10 أشخاص، بعد نص ساعة صار عند 100 واحد، وبعد ساعة الكل صار يتكلم عنه وكأنه حقيقة. بس السؤال، شلون كبرت الإشاعة من البداية بهالسرعة هذه؟ الإشاعة دائما تمر ب3 مراحل. أول مرحلة معلومة ناقصة، ثاني مرحلة كل واحد يضيف عليها إضافة بسيطة، ثالث مرحلة تتحول إلى قصة كاملة ما لها أي أساس ولا علاقة بالواقع. والمشكلة إن الناس غالباً تصدق الشيء اللي يخوف أكثر، يعني حتى لو ما كان صحيح. في دراسة مهمة جداً من معهد MIT ونشرت في مجلة ساينس تقول إن الأخبار الكاذبة تنتشر أسرع من الأخبار الصحيحة ب6 مرات على وسائل التواصل. يعني ببساطة الإشاعة مو بس تنتشر، الإشاعة تركض ركض. خلنا نكون صريحين، كم مرة وصلنا الخبر ودزينا هذا الخبر بدون لا نتأكد منه؟ يمكن كنت تبي تنبه غيرك، لكن بدون قصد ساهمت بنشر الخوف أو البلبلة والإشاعات، خصوصاً بهالأوقات أي معلومة غلط وتنتشر يمكن تأثر على عدد كبير من الناس. الحل بسيط جداً، وقف، اتأكد من المصدر، وإذا ما كنت متأكد لا تنشر. بالنهاية لازم تعرف شيء واحد، ترى هناك قانون يجرم نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة، إذن مهما قلت أو بررت فالكلمة مسؤولية، ولهذا لا تصير

أن الاعتداءات التي طالت الدول الشقيقة هي اعتداءات على أمن منطقتنا بأسرها وتهديد مباشر لاستقرارها وسلامها، وإن أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي كل لا يتجزأ، وأي مساس بسيادة أي دولة عضو فيه هو مساس بأمننا الجماعي.

أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أتعهد بذمتي وشرفي أن أكون وفياً لدولة الكويت، أميناً على حقوقها، مخلصاً لأميرها المفدى، مطيعاً لجميع الأوامر الحقة، منفذاً لها بالبر والبحر والجو داخل وخارج البلاد، وأن أضع نفسي ومواهبي في خدمة الكويت، وأن أحمي علمها واحفظ استقلالها وسلامة أراضيها، معادياً من يعاديها، مسالماً من يسالمها، وإنه لقسم لو تعلمون عظيماً.

الأمان مو بس ردة فعل، الأمان يبدأ بالاستعداد. والكويت مو أول مرة تمر بأزمة، واللي يعرف التاريخ يعرف أنها الديرة ولا تطلع أقوى من كل أزمة تمر فيها، لأن في كل مرة يكون في استعداد وقرار وتنظيم. إذا تبي تعرف شلون الكويت تتعامل مع الأزمات، لا تشوف اليوم، ارجع شوي للتاريخ. فترة الغزو العراقي الغاشم للكويت كانت من أصعب الفترات اللي مرت فيها البلد، لكن شنو صار؟ الدولة ما توقفت، الإدارة استمرت، التنظيم كان موجود حتى خارج الكويت بعد التحرير، وخلال فترة قصيرة ردت الحياة طبيعية ولله الحمد. مو بس كذي، لما احترقت آبار النفط الكويتية العالم كله كان يقول أن الأزمة راح تمر وتطول لسنوات عديدة، لكن الكويت قدرت تطفي الحرائق بوقت أسرع من المتوقع ولله الحمد. يعني شنو هذا الأمر؟ يعني أن الكويت ما تتعامل مع الأزمات بردة فعل فقط، بل بخبرة متراكمة. واليوم نفس الفكر ونفس الجاهزية ونفس القدرة على التعامل وإحنا بوسط الأزمة. نقول بكل فخر، نعم الكويت ما تفاجأها الأزمات، هي مستعدة لكل أزمة بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم القيادة الحكيمة وسواعد أبطالها وحماة الوطن في الصفوف الأمامية.

أيها السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من ملفات ساخنة. في منطقة يأبى الهدوء أن يكون حليفها، يحاوطها ضجيج الحرب، طبول الحرب تقرع من جديد، والإقليم فوق برميل بارود.

أعلن عن ضربة قوية لإيران الليلة، فهل هي مراوغة للمساومة أم جولة في مفاوضات البازار؟ أم أن صبر الرئيس الأمريكي قد نفد؟ والقارة الأوروبية العجوز التي تصارع الزمان لاستعادة مكانتها التاريخية تواجه حزمة من الأزمات المركبة والتحديات الجيوسياسية المتزامنة التي تفرض عليها إعادة تقييم أدوارها الإقليمية والدولية والبحث عن استراتيجية أمنية جماعية مستقلة عن الولايات المتحدة. هذه ملفاتنا، فأهلا بكم.

طلب وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع الوزاري 67 بعد 100 إيران بوقف الاعتداءات الآثمة. وأكد بيان صادر عن الاجتماع على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وأي اعتداء على إحداها هو اعتداء عليها جميعا. كما أعرب وزراء مجلس التعاون عن تضامنهم الكامل ووقوفهم الراسخ صفا واحدا مع البحرين والكويت والأردن، مشيرين إلى أن الأعمال العدائية الإيرانية لا تخدم أي تفاهم أو تقارب، وتغلق أبواب الحوار التي طالما دعت إليها دول المجلس. فالعدوان لا يبني علاقات، والترويع لا يصنع استقرارا. البيان الوزاري اعتبر الاعتداءات الإيرانية الغاشمة عدوانا سافرا على سيادة الدول، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وبأشد العبارات، جدد إدانة الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين والكويت والأردن.

0: الشرق الأوسط أمام اختبار جديد. التصعيد بين طهران وواشنطن بلغ ذروته بعد حادثة سقوط الأباتشي الأمريكية بمسيرة إيرانية، ليرد الجيش الأمريكي على هذا الحادث بقصف مواقع في الجنوب الإيراني، ليتجدد بعدها عدوان طهران الذي استهدف بالصواريخ والمسيرات الكويت والبحرين والأردن، ليبقى مصير المفاوضات على المحك. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قواته ستضرب إيران بقوة في حال عدم التوصل إلى اتفاق، مؤكدا على أن إيران ستدفع الثمن حيث ستكون الهجمات هذه الليلة قوية. ترامب شدد على أهمية توقيع طهران على اتفاق جيد وذو مغزى، متهما إيران بالمماطلة، مؤكدا أنه بصدد منعها من امتلاك سلاح نووي. ميدانيا واصل الحرس الثوري الإيراني اعتداءاته الآثمة والغادرة بتوجيه ضربات مباشرة طالت قاعدة علي السالم في الكويت وقاعدة الأزرق في الأردن ومقر الأسطول الخامس بالبحرين، إلى جانب إسقاط مسيرة أمريكية فوق الأجواء الإيرانية. بدوره أدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة اليوم بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، معتبرا أنها تمثل عدوانا سافرا على سيادة الدول وأمن شعوبها وسلامة أراضيها وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.
1: وللحديث أكثر ينضم إلينا في الاستوديو المحلل السياسي الدكتور محمد البغيلي. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا بك
1: دكتور. طال أمد هذه المفاوضات، واليوم خرج ترامب بخطاب قد يكون فاجأ الجميع بعد كل التفاؤلات التي كان يطرحها، لكنه فجأة قال أن إيران تماطل وتضيع الوقت وسنضرب إيران بقوة. ما الذي كان يقصده في هذه التصريحات؟
2: أولا يجب أن نميز بين شخصية الرئيس الأمريكي كصانع محتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وبين رجل سيد البيت الأبيض وسيد القوى العظمى أو الأعظم في العالم في صناعة المحتوى وفي

0: منشوراته في مواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس الأمريكي دائما يعني ما يهدد إيران، دائما ما يفاخر على إيران والعالم أجمع بقوته العسكرية وقوة الولايات المتحدة الأمريكية بكل المجالات. ولكن عندما يظهر على المقابلات التلفزيونية أو في اللقاءات الرسمية أو في الاحتفالات الاجتماعية دائما ما يتحدث عن اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإيرانية. إذن نحن أمام اتجاهين مختلفين في التحليل وفي التصعيد، تصعيد سلبي وتفاؤل إيجابي في التوصل إلى اتفاق. الرئيس الأمريكي يعني هو يعني يمارس من حقه أن يمارس كل ألاعيب السياسة والدهاء، وحتى يعني تجاوز الأزمات من خلال الخطاب السياسي والإعلامي والدبلوماسي، ولكن أيضا لابد أن يشرح بكل شفافية وبكل وضوح، فالوضوح فضيلة في مثل هذه الأزمات يعني.
1: دكتور، سنواصل يعني الحديث بعد أن نرحب بالأستاذ نزار فرسخ الذي ينضم إلينا من واشنطن. أستاذ نزار، أهلا وسهلا بك.
2: شكرا للاستضافة.
1: أهلا بك أستاذ نزار. حديث ترامب بطبيعة الحال قد تابعت ما الذي قاله، ولكن كان شبه مفاجئ في هذا الوقت بعد أن كان متفائلا ومنع حتى قوات الاحتلال الإسرائيلي من مواصلة الرد والرد على الرد وما إلى ذلك، وفجأة يخرج ويقول بأن إيران أضاعت وقتا كثيرا، أو بما معناه أنها لا تريد التوصل إلى اتفاق وسنضرب إيران بقوة.
2: أنا قراءتي هي أن ترامب بالفعل يعني وضع ضغطا حقيقيا على الحكومة الإسرائيلية لكبح جماحها ومنعها من عملية عسكرية أكبر في بيروت تحديدا، ولذلك يريد أن يظهر أنه يعني منصف، وضع ضغطا على إسرائيل، فالآن يضع ضغط على الإيرانيين، ويعني يريد أن يرسل رسالة إلى إيران: ها أنا قد كبحت يعني الإسرائيليين من الاستمرار في هجومهم على بيروت، فعليكم الآن أنتم أيضا أن تلتزموا وأن نعود للمفاوضات. يعني جزء من وضع توازن بين الإيرانيين والإسرائيليين.
1: سنضرب إيران بقوة. نحن نعلم أنهم ردوا على سقوط أو إسقاط الأباتشي قبالة هرمز، واعترف به الجيش الأمريكي وأعلن ذلك ترامب، لكن فجأة سيضرب إيران بقوة. هل هو بعد الرد أم لعدم قناعته بأنه سيتوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين؟
2: لا أظن هي يعني عملية يعني إدارة صورة ترامب، أي ترامب يريد أن يظهر بمظهر قوي. سقوط الأباتشي يظهره يعني يظهر الولايات المتحدة كضعيفة، فلذلك يعني هو يغالي في الخطاب كي يصحح بين قوسين الصورة ويعيد السمعة له أنه رئيس قوي وهو الفاعل ولا يفعل به.
1: دكتور محمد، إذا ما عدنا إلى ذات النقطة، هناك تحول عملياتي لنقل في أوامر ترامب للقوات المتواجدة قبالة هرمز. سنضرب إيران بقوة، هذه العبارة يعني رفعت من سعر النفط، ويعني هناك مؤشرات هبطت بعد تصريح ترامب لأسهم عالمية بدأت هبوطا وارتفع وهو يتحدث. هذا التأثير وهذا البعد، هل ترامب عمل حساب ذلك أم أنه لا مناص من التصعيد؟
0: طبعا المعارضين للرئيس الأمريكي في الحزب الديمقراطي أو يعني النخب في الولايات المتحدة الأمريكية دائما تستند على شخصيته وعلى طموحاته الاقتصادية أكثر من تطلعاته السياسية لاتفاق سلام مع الجمهورية الإيرانية أو تحقيق النصر العسكري حتى في المنطقة. هنا يعني الاتهامات تدور على أن أفراد من أسرة الرئيس الأمريكي تضارب وتستثمر كل تصريحاته، تغيرات مسارات التصادم بين الاتفاق والمفاوضات والاقتتال المباشر، سواء كان صراع مفتوح أو صراع جزئي أو صراع ضربة بضربة مثل ما يعني حاليا. ولكن أيضا للرئيس الأمريكي أيضا حساباته، ولمؤسسة البيت الأبيض والمؤسسة العسكرية أيضا من ناحية أخرى ومن منظور مختلف، هناك يعني قراءات أخرى وحسابات أخرى. عندما يصرح الرئيس الأمريكي سنضرب الليلة، يعني هذا أول شيء بالعرف العسكري، هذا يعني لا يدخل في المباغتة. إذا أتوقع أن تكون عمليات محدودة وليست عمليات، إذا وقعت عمليات مفتوحة أو الحرب مستمرة حتى تحقيق أهدافها. بعيدا عن عنصر المباغتة والمفاجأة، إذا كانت هناك عمليات عسكرية حاليا، هل لها علاقة بعودة الفضائح في الجزيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، أو علاقة بصعوبة اقتحام بيروت أو الضغط الدولي لعدم دخول بيروت من قبل الجيش الإسرائيلي، فبالتالي تحول مسار الحرب من لبنان إلى عودته إلى مياه الخليج وعلى السواحل الإيرانية وفي المنطقة؟ هذه التحولات وهذه السيناريوهات محكومة بمصالح. وزير الخارجية الإيراني نفسه في كتابه في قوة التفاوض، وزير خارجية عراقجي، يتكلم عن 3 عناصر لوزارة الخارجية الإيرانية، وهي الحكمة والعزة والمصلحة. الولايات المتحدة الأمريكية لا تقرأ الدبلوماسية الإيرانية قراءة سليمة، هي تقرأها من منظورها الشخصي ومن منظورها المؤسسي ومن منظورها المصلحي. لابد أن تكون عملية الصراع العسكري أيضا محكومة بتلك العقليات، أو بمحاولة كسب المعركة بطريقة ليست فقط في الميدان، وإنما أيضا من خلال المسار السياسي والدبلوماسي. التهديد لا ينفع مع الجمهورية الإيرانية، كذلك أيضا الشفافية في مثلا تحديد موعد الضربات، يعني هذا ليس يعني تهديدا ينفع مع الجمهورية الإيرانية، بل بالعكس يعني يساعدها على أخذ وضعية الاستعداد. لذلك فأنا أنظر بأن هذا لا يدخل في عنصر المباغتة، وبالتالي أعتقد أنه يدخل في عنصر الضغط على المسار الدبلوماسي وتحقيق اتفاق مبدئي، لو حتى في إطار اتفاق مبدئي مع الجمهورية الإيرانية.
1: طيب أستاذ نزار، فيما يخص هذه التصادمات التي تحدث وتخرق الهدنة ساعة هنا وساعة هناك، كان هناك حديث لعباس عراقشي عندما قال سبب سقوط الأباتشي الأمريكية هي تواجد القوات الأمريكية بالقرب من حدود إيران، أو كما سماها في المياه الإقليمية الإيرانية، وهذا ما تسبب بسقوط الأباتشي، وكأنها لم تضرب لا بمسيرة ولا حتى بصاروخ أو بأي مضاد للطائرات، وكأنها محض صدفة ولم تقصدها إيران. هل هذا الحديث ينطلي على الأمريكيين؟ هل يقنع الأمريكيين؟ أم أن وراء الأكمة ما وراءها كما يقال، وهناك ما يحدث في الخفاء في المفاوضات، وهذه مجرد ربما مسرح العرض الذي يود الأمريكيون والإيرانيون أن يعلنوه للعالم؟
2: بالضبط، هي مسرحية فعلا. يعني من وجهة النظر الإيراني، الإطار الذي تريده إيران أنها إيران دولة ذات سيادة، الولايات المتحدة وإسرائيل هم من بدأوا الاعتداء، وبالتالي هذا اعتداء على سيادة دولة ومن حق الدولة الدفاع عن نفسها. وسقوط الأباتشي هو لأنها اخترقت المجال الجوي أو المساحة، يعني السيادة الإيرانية، أي أن إيران تحاول تقول، أو عراقجي يحاول يقول، أنه ذلك لم يكن استفزازا، وأن إيران تريد أن تستمر في المفاوضات، وأنها لا أن ذلك ليس تصعيدا بل تحصيل حاصل، كون الأباتشي دخلت المنطقة السيادية الإيرانية. الحقيقة غير مهمة في هذه الحالة، هي فقط الرسالة التي ترسلها إيران، والصورة التي تريد أن تظهر بها أنها فقط دولة تدافع عن نفسها وتدافع عن سيادتها، وأنها لا تسعى إلى التصعيد، بغض النظر عن أنها بالفعل قامت ب يعني اختراق سيادة الدول الخليجية كلها. فهذا جزء من التناقض في الرواية الإيرانية.
1: نعم، لكن ما الذي ستؤول إليه الأمور بعد إعلان يعني ترامب بأنه سيوجه ضربة لإيران؟ هل سنعود إلى المربع رقم 1 كما يقال، وكأنه استئناف للعمليات، أم أنه فقط يعني ضربات تأديبية؟
2: هناك سيناريوهان، إما أنه بالفعل سوف يعني ترامب يريد أن يضرب ضربة نوعية ليثبت للإيرانيين أنه مستعد للحرب، وأنه لا أنهم لا يستطيعون الاعتماد على أنه سوف يتخلى أو يمل من المصارعة، أو أنها بالفعل مسرحية، أي أنه يقوم بهذا الخطاب التصعيدي لكي يفاجئنا غدا صباحا أنه وصل إلى اتفاق مع الإيرانيين، أي هذا جزء من يعني التشويق لنقل والإثارة، لأنه بالفعل هو صانع محتوى. أنا أتفق مع الدكتور مروان، يعني هذا كله جزء، يعني الأولوية الأولى لترامب هي صورته لدى الناخب الأمريكي، وصورة طبعا الولايات المتحدة كدولة قوية، فهي فقط مسألة إدارة السمعة وإدارة الصورة.
1: نعم. طيب دكتور محمد، هناك مسيرات أطلقت اليوم على الكويت وعلى البحرين وعلى الأردن، بالإضافة إلى صواريخ أعلنت الكويت أنها تصدت لأجسام في الأجواء الكويتية حسب رئاسة الأركان في الجيش الكويتي في الدفاعات الجوية، والبحرين كذلك، وإيران أصلا أعلنت، والأردن بطبيعة الحال يعني أعلنت عن تصدي لخمسة صواريخ. الجدوى من هذه السلوكيات، دائما ما يدعي الطرف الإيراني بأنه يستهدف مصالح أمريكية، وقد رأينا المصالح الأمريكية في استهدافه للمطار، يعني دائما ما تكون السردية الإيرانية غير مدعمة بأي حقائق بطبيعة الأهداف التي تصلها هذه المسيرات وما إلى ذلك. فما الذي يطمح له النظام الإيراني بإحداث كل هذه الخلخلة ويغضب كثيرا عندما يضرب؟
0: هو طبعا الدبلوماسية الإيرانية أو القيادة العسكرية والسياسية داخل الجمهورية الإيرانية تفكر دائما من خلال حتى مسار التفاوض السابق مع ملف الاتفاق النووي، دائما تركز على رفع تكلفة العدوان على إيران من أجل الضغط على كل الأطراف لطاولة المفاوضات أو الاحتكام إلى الحوار والتفاوض. فلذلك هي فتحت جبهاتها على كل دول الخليج، الدول الشقيقة لها والجارة لها، حتى ترفع التكلفة على الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، وبالتالي ترجع أو تخضع إلى الاحتكام إلى المفاوضات. لكن الجمهورية الإيرانية قاعدتها سليمة في يعني أو خطتها سليمة، ولكنها ليست مواكبة أو ليست متناسقة مع قدراتها. إيران ليست دولة عظمى، إيران لا تستطيع أن تفتح جبهات على كل أجواء وعلى كل الأراضي المجاورة لها أو غير المجاورة لها، يعني هي تفتح في لبنان وهي غير مجاورة لها، ويعني وتضرب شمال إسرائيل من خلال وكلائها في لبنان، أيضا هي من خلال وكيلها في اليمن تحاول أن تضرب المصالح الأمريكية وتهدد بإغلاق مضيق باب المندب. الجمهورية الإيرانية لم تدرس التاريخ إن كانت يعني تفكر في قدراتها الصاروخية الحالية وقدراتها في الوصول إلى مسافات بعيدة، لكن التاريخ يخبرنا أن نابليون عندما توسع، والولايات المتحدة عندما توسعت، والاتحاد السوفيتي عندما توسع، وبريطانيا أيضا عندما توسعت بقواتها وقواعدها خلال الحرب العالمية، بعدها خسرت كل مستعمراتها بريطانيا، وأيضا الاتحاد السوفيتي خسر جمهورياته، ونابليون أيضا خسر أوروبا كلها يعني، وهتلر والنازية وغيرها من يعني الأمثلة. يعني الجمهورية الإيرانية أضعف من كل النماذج وكل الأمثلة التي ذكرتها، أضعف بكثير بكثير، يعني هي ليست إلا قوة إقليمية، وحتى قوة إقليمية مهزوزة، خسرت سوريا، خسرت قوتها في لبنان، خسرت وضعفت في اليمن، وضعفت الآن في العراق، وأيضا حتى في الداخل الإيراني خسرت الكثير من التأييد الداخلي والتأييد الشعبي، وأيضا خسرت التأييد العالمي والتعاطف الشعبي لدى بعض الدول العربية والإسلامية، هي يعني بهجومها طبعا على دول مجلس التعاون والأردن. إذن الجمهورية الإيرانية عسكريا، سألتني أستاذي الفاضل عن الجدوى، إذن هي ليست يعني لا جدوى من خلال ما تفعله، لا تاريخيا ولا عسكريا ولا دبلوماسيا ولا إعلاميا.
1: طيب. أستاذ فرزق، سمعت كلام دكتور محمد، وهذه الحرب يعني ما فهمته على الأقل إن لم أكن مخطئا بأن كل سلوكيات إيران هي سلوكيات عبثية، هي من أشعل فتيل هذه الحرب، وإن كانت بدأت من ترامب، ولكن الشكوك حول برنامجها النووي، السلوكيات التي مارستها في المنطقة بدءا بلبنان مرورا بسوريا فالعراق وأيضا

0: في اليمن هي من نشرت هذه الصورة القبيحة لنقل لهذا النظام الموجود في إيران. كان يمارس الحرب عن طريق الوكلاء الوسطاء، سمهم ما شئت، والآن أصبح يمارس الحرب على أرضه، ولكن يعني بان جليا بأنه أصبح ضعيفا أكثر بكثير من تصور الدول الغربية أو من المعسكر الغربي.
1: وعلينا أن نعي أنه في النهاية الدولة الإيرانية كدولة تعتبر أنها هي لها حق في دور ريادي في المنطقة، وذلك أيضا كان في أيام الشاه. يعني هذه مسألة قومية وطنية، وأنا أدعي أن النظام الإيراني نظام فارسي أولا وشيعي ثانيا، فهي مسألة يعني. وطبعا الملف النووي هذا أيضا جزء من أن إيران لا تستطيع أن تكون دولة مهيمنة في المنطقة حين تكون إسرائيل لديها سلاح نووي وإيران ليس لديها سلاح نووي، فهي فقط من ناحية المنافسة الجيوستراتيجية في المنطقة. وطبعا يعني السردية الإيرانية تقول أنها يعني دعمها لحزب الله وحماس والميليشيات في العراق وفي اليمن جزء من مقاومتها للوجود الامريكي ولاسرائيل. وايضا هم علينا ان نعترف ايضا ان يعني الجيش الايراني ساهم في دحر داعش، فكل هذا الرصيد هو الرصيد الذي تستخدمه ايران للقول انها يعني لنقل بين قوسين المهيمن الأحق بين قوسين في المنطقة، لأنها على الأقل تبذل الدماء للدفاع ضد الإرهاب وضد المخاطر الأخرى في المنطقة. ولكن نحن نعي تماما أن هذا جزء من البروباغندا الإيرانية. مسألة يعني ما نشاهده اليوم هو اتفاق أو يعني تفاهم بين دول المنطقة، إن كان دول الخليج أو الولايات المتحدة أو ومصر وإسرائيل، أن يجب تحجيم إيران وأن دور إيران زاد عن حده. فهذه الحرب جزء من ذلك. الآن من حيث القانون الدولي هو اعتداء، يعني لا شك في ذلك اعتداء، لأنه مجرد يعني الشعور بأن إيران تهدد دول من حولها ليس مسوغ لبدء الحرب. ولكن بغض النظر كل ذلك طبعا يعني سرديات تستهلك وبروباغندا من كل طرف. في نهاية المطاف يجب أن يكون أو سوف يكون هنالك حل حين يكون هنالك تفاهم حول حجم دور إيران وما هي الخطوط الحمر لدول الخليج وإسرائيل ومصر والأردن طبعا، وما هي الخطوط الحمر لإيران. وفي هذه الخاصية تحديدا طبعا النظام كنظام إيراني، نعم هو نظام ديكتاتوري وقتل شعبه وما إلى ذلك، ولكن حين تكون المسألة مسألة بقاء هذا النظام، فطبعا سوف يعني يستميت في البقاء في الحياة. فطبعا سوف يكون المطلب الأساسي الكف عن محاولة تغيير النظام. وطبعا هذه مفارقة يعني طريفة، كون أن الثورة الإيرانية كانت تعلن أنها تريد أن تصدر الثورة، فيعني الآن جاءت الأيام دول وأصبحت إيران التي تخشى من تغيير نظامها.
0: طيب دكتور محمد، أنتهي أو أبتدئ بما انتهى إليه أستاذ نزار فرسخ بموضوع بقاء وعدم بقاء النظام. هل هذا هو ما يعطل أو يعرقل أي اتفاق مع الولايات المتحدة بالوسيط الباكستاني؟ يعني هل بقاء النظام هو لنقل ما يعطل كل ذلك؟ إيران أو النظام الإيراني يود فقط أن يضمن بقائه في السلطة خوفا من إزاحته بعد توقيع الاتفاق.
2: طبعا أتفق معك ومع أستاذ نزار بأن المسألة الوجودية للنظام هي يعني مسألة مهمة وحتمية في تحديد الصراع متى نهايته واستمراره. ولكن مثلا وكيل الجمهورية الإيرانية في لبنان حزب الله كان يتكلم بإعلام الحربي عن إصابة المستوطنات في شمال إسرائيل. الآن في إعلام الحربي هو يتكلم عن ضرب دوريات عسكرية أو آليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، إذن هو في تراجع. الإعلام الجمهورية الإيرانية كان يتكلم عن حليفة بشار الأسد، الرئيس السابق، الآن هو يعني خارج حدود سوريا بالكامل ولا يجاور يعني الكيان الإسرائيلي ولا يجاور فلسطين المحتلة. إذن نحن نتكلم اليوم عن نظام إيراني أو نظام ثوري تراجع وتخلى نوعا ما أو مؤقتا عن تصدير الثورة إلى دول الجوار أو الدول يعني الراغبة في أن تأخذ النموذج أو تستعين بالنموذج الإيراني. أضف أيضا إلى النظام الضفة الأخرى يعني المعسكر الآخر، الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي كانوا يتكلمون عن في البدايات عن تغيير النظام وعن الاستماع إلى الشعب الإيراني والتبشير تبشير المجتمع والشعب الإيراني بنظام جديد وعصر جديد. اليوم هم يتكلمون عن إيران خالية من القوى النووية العسكرية، وأيضا إيران تفتح مضيق هرمز رغما عنها يعني وكان لم يكن يعني مفتوح سابقا يعني. إذن هناك تراجع من الجانبين، من الجانب الجمهورية الإيرانية ومن جانب الولايات المتحدة الأمريكية، والعرب يقولون النصر صبر ساعة يعني، فيبدو أن الصبر الاستراتيجي هو سيد الموقف بين الجمهورية الإيرانية وبين الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها في المنطقة يعني الكيان الإسرائيلي. يعني هناك صراع وكلاء بين الكيان الإسرائيلي وحزب الله، وهناك صراع أساسي بين إيران الصاعدة، قوة إيران الصاعدة، وبين الولايات المتحدة الأمريكية التي ترفض أن تتعرض لهزيمة أمام قوة إقليمية صاعدة لا تمثل أي أثر أو خطر في المشهد الدولي. ولذلك عاد شبح الحرب وعادت أجواء الحرب بعد ضرب طائرة الأباتشي العمودية، وهذه تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية مفخرة من مفاخر الصناعة العسكرية الأمريكية.
0: طيب أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا الأستاذ نزار فلسخ، المحاضر في الشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن، وأيضا بطبيعة الحال الدكتور محمد. المفاوضات بين واشنطن وطهران تبدو في ظاهرها وكأنها تسير في مسار سياسي مفتوح، لكن تفاصيلها تكشف لعبة أعقد بكثير. تصريحات متفائلة بقرب الاتفاق وضربات متبادلة ترفع منسوب القلق ورسائل ضغط ترسل في أكثر من اتجاه، وبين رغبة الرئيس الأمريكي في انتزاع صفقة يسوقها كإنجاز في ذات الوقت تحاول إيران عدم الظهور بموقع المتراجع. وفي هذه المرحلة يبقى التساؤل حول حدود التفاوض تحت النار، وما إذا كان الحديث عن اتفاق قريب يعكس اختراقا حقيقيا أم مجرد ورقة جديدة في معركة الضغط.
3: بين الضربات في الأرجاء والرسائل الدبلوماسية تبدو مفاوضات واشنطن وطهران وهي تختبر قدرتها على الصمود أمام موجات التصعيد، فكل ضربة قرب مضيق هرمز تحمل رسالة ضغط، وكل رد إيراني يستهدف دول المنطقة بذريعة مصالح أمريكية يرفع كلفة التفاوض، فيما يواصل الرئيس دونالد ترامب تكرار نبرة التفاؤل بتصريحاته المتضاربة والمتكررة بقرب التوصل إلى اتفاق. فالرئيس الأمريكي صرح 37 مرة عن قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال شهرين فقط، إلا أن هذه التصريحات لا تستخدم بوصفها تقديرا دبلوماسيا فقط بل كأداة تفاوضية بحد ذاتها، فهو يبيع صورة الاتفاق قبل اكتماله ويضع طهران تحت ضغط الوقت والرأي العام، ثم يوازي ذلك بتهديدات عسكرية وعقوبات وأوراق تتصل بالملاحة والطاقة. وهنا تتضح استراتيجية العصا والجزرة، عصا التصعيد والردود المتناسبة وجزرة الاتفاق الذي يعد بفتح هرمز وتهدئة الأسواق وترتيبات في الملف النووي والعقوبات والأرصدة المجمدة. أما طهران فتحاول الرد حتى لا تظهر بأنها محاصرة، لكنها لا تقطع خيط المفاوضات مدركة أن كل تصعيد يمكن أن يتحول إلى ورقة على طاولة البازار. وبين تصريحات الاتفاق القريب وواقع الضربات المتبادلة يبقى السؤال، هل تصمد المفاوضات أمام النار أم تصبح الصفقة القريبة عنوانا جديدا لحرب مؤجلة؟

0: وينضم إلينا في الحديث حول هذا الموضوع من القاهرة الدكتور محمد صادق، أستاذ العلوم السياسية ومدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا وسهلا بك دكتور محمد.
1: تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين وضيوفك الأكارم، أهلا وسهلا.
0: أهلا بك. كيف رصدت حوار ترامب خلال حديثه عن توجيه ضربة لإيران قبل ساعات قليلة؟
1: طبعا بعد التحية مجددا، تصريحات دونالد ترامب بتبعث نوع من التفاؤل وترسل رسائل تحذيرية للجانب الإيراني وتدعو إلى استمرار الحالة التفاوضية وتنادي إيران بالذهاب إلى مائدة التفاوض، وأيضا تنذر إيران بعواقب وخيمة إذا لم تستجب، وأيضا تلوح بأن من الممكن أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإجراء العديد من العمليات العسكرية ضد إيران. وبالتالي هذه الرسائل كلها رسائل تبدو متداخلة، تبدو متشابكة، وتبدو أيضا متناقضة. هل دونالد ترامب هو الذي يدعو إلى السلام، أم دونالد ترامب هو الذي يدعو إلى العملية التفاوضية، أم هو الذي يدعو إلى مواصلة القتال ضد إيران على إثر طبعا موضوع الأباتشي بالأمس؟ كل هذه الأمور تشير إلى أن دونالد ترامب يرحب بكل الاحتمالات ويفتح لإيران كل المجالات، بحيث أن إيران لو ذهبت إلى مائدة التفاوض فترامب معها، وإذا أرادت استمرار الحل العسكري من الممكن أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بمواصلة العمل العسكري. لكن أتخيل أن لو سألنا في الخفاء دونالد ترامب ماذا تريد، سيقول أريد التفاوض وإنهاء صفحة إيران. لو سألناه في العلن سيقول ما قاله اليوم. وبالتالي فأعتقد أن النية القريبة لدى ترامب هو إجراء مزيد من التفاوضات. نرى حاليا أن هناك تكثيف للجانب التفاوضي، سواء من الجانب الباكستاني، الوسيط القطري اليوم أو الوفد القطري تحديدا كان في إيران اليوم ويجري أيضا مزيد من المباحثات. هناك أطراف داخلة على الخط أيضا مع إيران. هناك سعي من المجتمع الدولي لبين قوسين لملمة الموضوع حتى لا يكون هناك اتساع لنطاق الحرب. رأينا هذا الأسبوع عمليتين عسكريتين، سواء ما بين إيران وبين إسرائيل أو بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران. نعم هي مناوشات محدودة، لكن يخشى من توسيع أثرها في أي لحظة. وبالتالي انذار الحرب مرة أخرى أو شبح الحرب مرة أخرى بدأ يتصاعد، يمكن شيئا فشيئا كما يقال، لكن نخشى أن تزيد هذه الوتيرة العسكرية لتتحول الأمور إلى صراع مسلح مرة أخرى يشبه ما كان قبل 8 إبريل. خاصة طبعا إن إسرائيل ما زالت تنفخ في النار، هي تريد أن تستمر العمليات العسكرية، مصلحتها في استمرارها، ليست لديها أي مصلحة في وقف العمليات العسكرية. لأن باختصار إسرائيل عندما تقوم بعمليات عسكرية هي تسعى لقطم العديد من الأراضي، سواء في الجنوب اللبناني سواء في مناطق أخرى، أيضا تريد أن ترسل لها الولايات المتحدة الأمريكية مزيد من الأسلحة، تسعى أيضا إلى إرسال رسالة لشعبها بأن هناك حالة من حالات عدم الأمن، وبالتالي تستمر هذه الحكومة الإسرائيلية. كلها أمور تأتي على إثر هذه الرسائل التي أرسلها دونالد ترامب اليوم من خلال خطابه، سواء ما يتعلق كما أشرنا بالجانب التفاوضي، استمرار الحالة العسكرية، تطمين العالم بأن هناك انخفاض لأسعار الدولار، انخفاض عفوا لأسعار الطاقة عقب انتهاء هذه الحرب، طمأنة للشعب الأمريكي بأن مستويات التقدم الاقتصادي لم يسبق لها مثيل. كلها أمور، لكن يبدو أن الواقع مختلف تماما كما أشرنا. الداخل الأمريكي ما زال يعاني، هناك تذمر وإن لم يكن بصوت عالي لدى الأمريكان اتجاه ما يحدث من دخول الولايات المتحدة الأمريكية لهذه الحرب، إضافة طبعا إلى أن الإعلام الأمريكي بدأ يتساءل بقوة لماذا دخلنا هذه الحرب. كلها أمور تشير إلى أن دونالد ترامب عليه أن يغلب الحل التفاوضي والذي هو يريده شخصيا.
0: طيب دكتور نزار فرسخ، المحاضر في الشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن، لدينا تفاوض ولدينا ضربة معلنة، لا نقول متوقعة بل أعلن عنها الرئيس الأمريكي، لكن بعد هذه الضربة هل سيعود المتفاوضون أو المفاوضون إلى طاولة المفاوضات، أم أن الاتجاه سينحى إلى ربما بعد آخر بين المتفاوضين؟ وإذا ما أضفنا التحذيرات التي أطلقها بوتين اليوم عن خطورة الاستمرار في التصعيد أو في الرد والرد على الرد بين الولايات المتحدة وإيران.
2: أبدأ ببوتين. يعني التصريح لبوتين كان لأن يعني العالم كله يتأثر الآن بهذه الحرب بحكم يعني إغلاق هرمز وأسعار السلع، فهذه نقطة يعني هذا النتاج من سوء إدارة الصراع، وطبعا يعني الروس ينتقدون الولايات المتحدة في سياساتها، أن سياساتها تؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار ولا تؤدي إلى الاستقرار. أما من حيث التفاوض بين النظام الإيراني وبين الإدارة الأمريكية، حتى في أكحل الأوقات كانوا دائما يتبادلون الرسائل، يعني بغض النظر عن الأيديولوجيا وعن يعني الكاريكاتير الذي هو ترامب كشخصية، هو والإيرانيين معنيين بالتفاوض، معنيين بالصفقة الجيدة. فمن ناحية ترامب يعتبر نفسه أنه مفاوض فذ ويريد أن الفوز ويظهر بمظهر الشخص الذي يعني أتى بفوز عظيم، والإيرانيين طبعا يعني فكرة البازار وأنهم مفاوضون شرسون يريدون يعني انتزاع آخر قطرة ممكنة من المفاوضات. فالمفاوضات سوف تستمر، وحتى لو كان الخطاب متطرف الرسائل بين الطرفين تستمر، لأنهم كلاهما معنيان بالاستفادة من هذه الحرب، وكلاهما مقتنعان أن استمرار الحرب لن يأتي بنقاط جديدة. كل طرف حصل على بعض النقاط وخسر النقاط طبعا، ولكن استمرار الحرب لا يفيد أحد عدا شخص نتنياهو، وحتى ليس إسرائيل كدولة. فالمصلحة الأمريكية والإيرانية تتطلب التفاهم والوصول إلى تفاهم، لأنهم يعني استنفذوا الخيار العسكري حتى الآن.
0: نعم. طيب دكتور محمد البغالي، فيما يخص المفاوضات، ولنقل أنها تسير، أخذت أكثر ربما من 60 يوما، بل اقتربت من 70 يوما، لكن لم نرى لا لون لا طعم لا رائحة لهذه المفاوضات، يعني مفاوضات بلا نكهة، وتستثير أحيانا الأمريكيين وتستثير أحيانا الإيرانيين، ولذلك هناك تصعيد واختراقات لهذه الهدن المتمددة المترهلة التي لم تجدي نفعا بالنسبة للمنطقة، والمنطقة هي من يتأثر أكثر. فهل ذلك بسبب عدم المواجهة بين المفاوضين الإيرانيين من جهة والأمريكيين من جهة؟ هل الوساطة الباكستانية بحاجة لتطوير، بحاجة لتعديل ربما بآلية التفاوض أو نقل الرسائل، أم أن التفاوض المباشر هو الأفضل؟
3: بالطبع ان يعني في مفاوضات، وهذه المفاوضات لا احد ينكرها ولا احد يعني يرفضها ولا احد يعني يقلل من جدواها، ولكن الدبلوماسيه الايرانيه قائمه على دبلوماسيه الشطرنج مع الوسطاء، ودبلوماسيه الشطرنج يعني لعبه الشطرنج في تبديل المواقع باستمرار، عمليه باستمرار، وهي استبدلت البديل او الوسيط في انقره، ثم الوسيط في مسقط، ثم الوسيط الان في باكستان، الوسيط الباكستاني في اسلام اباد. ايضا تمارس دبلوماسيه الفستق، وهي كنايه عن الحوار الطويل، وهذه الدبلوماسيه قائمه على استراتيجيه.
0: هل هذا ما اثار ترامب؟
3: نعم، لانه لا يعرف استراتيجيات جديده عليه، هذه الاستراتيجيات، هو قوه عظمى لا يستطيع ان يقابل او يواجه استراتيجيه الدبلوماسيه الايرانيه، وهي نعم ولكن. يعني هو لا يرفض، هو يقول نعم ولكن ثمة نقطة بسيطة أو قصيرة أو يعني مختصرة، ثم يفتح مجال جديد للتفاوض. هذا المجال يعني مسار مختلف ويعني ومنطقي، وليس يعني مسار يعني غير منطقي. ثم بعد ذلك تستمر اللعبة، نعم ولكن، نعم ولكن، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لم تعتد على مثل هذه الدبلوماسية أو مثل هذه الاستراتيجيات، وهي ترى أنها دولة عظمى. يعني هي تواجه مثلا القوة الروسية في أوكرانيا مثلا، أو الصراع في روسيا بين روسيا وأوكرانيا، ولم تواجه مثل هذه الاستراتيجية، وحتى مع كوريا الشمالية، ولم تواجه حتى مع فنزويلا أو كوبا مثل هذه الاستراتيجيات التي تعتمد على إطالة أمد الحوار. الحوار بالنسبة للدبلوماسية الإيرانية هو حوار ثقافي عقائدي كوني، يعني ويعني يعتقدون بأنه يعني سلوك إنساني دائم على حتى على الحياة اليومية. إضافة إلى أن الكوادر الدبلوماسية لدى كل يعني الشباب الدبلوماسيون في الجمهورية الإيرانية مدربون على هذه الاستراتيجيات وعلى مثل هذه الحوار بطرق مختلفة، وبالتالي نجد أن هناك نجد المفاوضون أو المفاوضين الإيرانيين نجدهم يعني خريجين فلسفة أو علوم سياسية أو قانون، وبالتالي يستطيع أن يلعبون على كل الأوتار وكل الملفات في القانون الدولي والقيمي العقائدي أو على حتى مستوى المصالح الدولية.
0: طيب أستاذ محمد صادق أو الدكتور محمد، هل الثقافة هي الحاجز بالوصول إلى اتفاق برأيك بين الأمريكيين والإيرانيين؟ يعني كما ذكر دكتور محمد البغيلي بأن هذه نوع من الثقافة الإيرانية أصبحت طريقة التفاوض، لدرجة أنهم يعني فاوضوا لأشهر عديدة للوصول إلى اتفاق 2015 والخاص بوكالة الطاقة الذرية، والذي رفضه ترامب بعد 3 سنوات، ومن ذلك الحين بدأوا يطورون بهذا البرنامج إلى أن وصلوا أو تجاوز التخصيب 60% في برنامجهم النووي. وعندما سئلوا عن قنبلة ذرية قالوا عقيدتنا لا تسمح لنا بأن نصنع القنبلة الذرية، وهذا ضد ما يقوله المرشد، علما بأن لا جدوى من الوصول إلى هذا الحد 60% من التخصيب بعد 3.7% من التخصيب والذي كان مصرحا به.
1: نعم، يعني طبعا سؤال هام جدا، حتى ان احد الحكم تقول اذا اردت ان تواجه عدو فعليك ان تقراه جيدا. يعني الولايات المتحده الامريكيه ربما لم تقرا التاريخ الايراني جيدا، لم تقرا الشخصيه الايرانيه جيدا، خاصه ان دونالد ترامب استدرج الى حرب كانت في عجالة كما يقال من الجانب الإسرائيلي. على سبيل المثال، لم تكن هناك دراسة جدوى عسكرية للحرب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. الدليل على ذلك أن إيران أظهرت ورقة مضيق هرمز والتي لم تكن في الحسبان الأمريكي. هذا جانب. الجانب الآخر ما يتعلق بالشخصية الإيرانية وكيفية قراءتها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. يعني نجد أن في فبراير 79 كان بعد الثورة الإيرانية الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر إيران أحد محاور الشر. إيران كانت تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية على طبعا لسان آية الله الخميني المرشد الأول للثورة بأنها الشيطان الأكبر. استمر هذا الصراع الأيديولوجي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران سنوات طويلة، حتى عندما حدثت أحداث 11 سبتمبر 2001 صنفت إيران أحد محاور الشر الأساسية، إضافة إلى دولتين أو 3 دول أخريات. لكن المشكلة أن جورج دبليو بوش، وكان بالمناسبة أيضا أحد أفراد الحزب الجمهوري في ذلك الوقت، لم يستطع مواجهة إيران، بل بالعكس يمكن كان لديه تصور فلسفي نوعا ما، وبالتالي احترم العقلية الإيرانية، لأن كان في ذلك الوقت كان هناك المنظرين الأمريكان يتحدثوا عن مسائل صراع الحضارات، سامويل هانجتون، ميشيل فوكاياما يتحدث عن نهاية العالم، أيضا فرانسيس، يعني كان هناك العديد من المنظرين والفلاسفة الأمريكان يتحدثوا عن مثل هذه المسائل التي تتحدث عن صراع الأيديولوجيات، وكان منها الأيديولوجية الإيرانية، وكان منها أيضا الشخصية الإيرانية. وبالتالي علم جورج دبليو بوش أنه لا يستطيع مهاجمة إيران في الوقت الحالي. دونالد ترامب عندما تم استدراجه من قبل إسرائيل لمهاجمة إيران لم يكن يعلم حقيقة هذه الشخصية. مسألة كيف تفاوض وتقول نعم ولكن، كيف تفاوض وترضى ثم تقول ولكن هناك، وتبدأ في فتح موضوع جديد وسرد آخر وهكذا حتى إلى ما لا نهاية، وبالتالي لا تعلم أين بدأت من الأصل. أعتقد أن إيران هذه هي الأيديولوجية الخاصة بهم، وهذه هي طبعا هي الفلسفة التي ينظرون إليها. حتى تجد حضرتك أن المنظرين الإيرانيين منذ 79 وحتى تاريخه نجد أن هناك كتب ألفت كثيرة في الفلسفة الإيرانية وفي كيفية فهم أيضا الأيديولوجية الإيرانية، لا أقول عبر التاريخ ولكن أقول منذ 79 حتى تاريخ. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعتقد بأن سمة أيديولوجية تصارع أيديولوجية، لا، لكن كانت تعتقد بأن سمة استراتيجية عسكرية تصارع أخرى، والغلبة للأكثر حظا أو الأكثر عددا وهكذا الحال. إسرائيل حاولت استدراج الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الجانب، وكانت تقول إذا قمنا باغتيال المرشد سيخرج الإيرانيين في الشوارع، ينتهي النظام السياسي وانتهى الأمر. وبالتالي لم يحدث أي شيء من ذلك. نعم، تم اغتيال المرشد علي خامنئي، لكن لم يخرج الناس إلى الشوارع رغم أن كان هناك تظاهرات قبل 28 فبراير. لم يخرج الناس على النظام السياسي، بالعكس حدث هناك نوع من الموائمة، واستغلت إيران هذا الموقف سياسيا وشعبويا وإيديولوجيا. قامت بمخاطبة شعبها وقالت بأن الشيطان الأكبر يقوم بمهاجمتكم. إسرائيل التي هي العدو الأول لإيران تقوم بالمهاجمة، وبالتالي بدأ الإيرانيين يتوحدوا تحت قيادة واحدة. حتى وإن افترضنا جدلا أن هناك تذمر وهناك أيضا إشكاليات شعبوية اقتصادية مجتمعية داخل إيران، لكن حاليا الذي يهاجم إيران ليس إيراني بل من الخارج، وبالتالي أعتقد أن إذا كان عدوك من الخارج فأعتقد أن الإخوة وإن كانوا متصارعين يقوموا بالتعاون حتى إخراج هذا العدو، ثم تعود العملية الشحن ما بين الإخوة بعد ذلك. كل هذه الأمور طبعا كانت في الأيديولوجية الإيرانية وفي العقلية الإيرانية، لكن لم تحترم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي دخلت الولايات المتحدة الأمريكية هذا الصراع سواء عسكريا أيديولوجيا وكذلك تفاوضيا. إلى الآن دونالد ترامب لا يعلم من أين يبدأ المفاوضات مع إيران. على سبيل المثال، قام بتحديد 15 بند في مغامرة باكستان الأولى أو صح التعبير، تم تخفيضهم إلى 5 بنود في مفاوضات إسلام أباد الثانية. إلى الآن ال 15 والخمسة إيران قامت بالالتفاف حولهم، وقامت أيضا بطرح مسائل أخرى. على سبيل المثال، لديكم تخصيب لليورانيوم، نريد إنهاء هذا التخصيب. تحولت إيران من مسألة
0: نعم، كان هناك اليورانيوم. كان هناك سجال طويل دكتور محمد، يعني
1: نعم. فيما يخص تخصيب اليورانيوم
0: نعم. فيما يخص الأوراق، وكانت هناك يعني أكثر من ورقة بعثت وعدلت وبعثت وعدلت وبعثت وعدلت
1: نعم. إلى ما لا نهاية
0: نعم. وفي الأخير يعني خرجنا بهذا الخطاب لترامب الذي سيوجه فيه. لكن سؤالي هنا أستاذ نزار فرسخ، فيما يخص ثقافة الرئيس الأمريكي باصطدامه بثقافة المفاوض الإيراني، هل برأيك يعني ستخرج بصفقة كما يحب ترامب دائما كونه ذو خلفية اقتصادية، يخرج بصفقة محددة مباشرة وواضحة، أم أنه سيتحمل المماطلة الإيرانية التي قد تطول لسنوات وليس لأسابيع أو أشهر حتى؟
2: هناك مسألتان. من ناحية، ترامب رجل أعمال وليس حتى اقتصاديا، هو فقط رجل أعمال ولد وله المليارات من أبيه، واعتاد أن يعطي الأوامر واعتاد أن لا يحتاج أن يتفاوض. كان بكل بساطة حين يواجه مشكلة مع أي شخص آخر كان يهدد برفع القضايا وبإنهاكهم في القضايا. ف هو معتاد أن يعطي أوامر وأن يفصل الأشخاص. طبعا كان لديه برنامج تلفزيوني حيث كان يقوم بإقصاء أشخاص وفصل، فهو غير معتاد على أن يتعامل مع أنداد. فهذا تحدي له حين يتفاوض مع الإيرانيين، لأن الإيرانيين بغض النظر عن موقفنا منهم مؤسسات ولديهم يعني مدارس في التفاوض وليس مدرسة واحدة. ولكن في المقابل كونه رجل أعمال ليس لديه ايديولوجيا، فهو ما دام يعني هو تركيزه على مصلحته تركيز نقي ولا يتشتت بمسائل اخرى ولا لا تهمه المعتقدات ولا الايديولوجيا، فبالتالي اذا حصل على ما يريده بطريقه مختلفه فهو سوف يعتبر حاله منتصر. أما الإيرانيين طبعا صحيح أنهم يعني لديهم مرونة في المفاوضات، لكن لديهم أيديولوجيا ولديهم رسالة وصورة أيديولوجية تهمهم وهوية تهمهم يهمهم حمايتها وإبقاء لمعانها لنقل. فالقدرة على الوصول أو إمكانية الوصول لاتفاق كبيرة، لأن الطرفان لا يريدان نفس الشيء. ترامب يريد المظهر، يريد أن يظهر بمظهر القوي الذي انتصر، وإيران والنظام الإيراني تحديدا يريد البقاء، لأنه بمجرد بقائه يكون ذلك انتصارا. وبالفعل يعني مع كل الدمار الذي حصل في إيران، إذا انتهت الحرب الآن إيران أقوى مما كانت عليه سابقا، حتى مع خسارتها لكل أولئك الأذرع، فقط بمجرد يعني قدرتها على الصمود أمام الآلة العسكرية الجبارة الأمريكية. فهنالك فرصة للوصول إلى نقاط أو لتفاهم، لأن كل طرف يهمه ملف أكثر من ملف. والنقطة الأخيرة أريد أقولها أن الملف النووي الإيراني كان كما ذكرنا يعني أهميته الرادع، يعني أن يعمل كرادع في المنطقة مقابل إسرائيل. والآن مع ورقة هرمز التي كانت ورقة نظرية حين مارستها إيران، وجدت أنها ورقة بالفعل فعالة جدا وأقوى مما كانت تتصور. فهذا يعني هذه الحقيقة أو هذا المستجد جعل النظام الإيراني يشعر أنه يستطيع أن يتساهل في الملف النووي.

0: لأن صورة إيران كدولة قوية تستطيع أن تبتز العالم كله والاقتصاد العالمي قد تحققت، وبالتالي هنا الهدف الاستراتيجي بالموقع الجيوستراتيجي لإيران قد تحقق، ولا وأهمية الملف النووي أصبحت أقل
1: ولكن
0: بكثير.
1: هذا أستاذ نزار يعني كما تعلم أشبه باللعب بالنار، لأن هناك قرار في عام 1982 قرار يضمن المرور الآمن وبلا رسوم من مضيق هرمز. إيران فقط تخترق القوانين الدولية، وإيران فقط تشاكس لتعطيل حتى مرور هذه السفن. على كل، الأستاذ نزار فرسخ المحاضر في الشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن، شكرا جزيلا لك. والدكتور محمد صادق أستاذ العلوم السياسية ومدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لك أيضا دكتور محمد البغيلي المحلل السياسي والذي رافقنا هنا في الاستوديو، شكرا جزيلا لكم جميعا. شكرا دكتور. تواجه القارة الأوروبية حزمة من الأزمات المركبة والتحديات الجيوسياسية المتزامنة التي تفرض عليها إعادة تقييم أدوارها الإقليمية والدولية. فبين ارتدادات ملفات الشرق الأوسط والتهديد الوجودي المستمر على حدودها الشرقية مع أوكرانيا، يجد الاتحاد الأوروبي نفسه مدفوعا نحو مراجعة صيغ الاعتماد الدفاعي التقليدي والبحث عن استراتيجية أمنية جماعية مستقلة عن الولايات المتحدة في وقت تحاصر فيه الأزمات الاقتصادية وصعود التيارات القومية تماسك الجبهة الداخلية.

0: أوروبا محاطة بالأزمات، من حرب إيران التي تضغط عليها عبر أزمة أسعار الطاقة، إلى حرب أوكرانيا على أبوابها، ثم ارتدادات حرب غزة وما بعدها. القارة التي تنتقد اليوم بسبب محدودية دورها تتحرك داخل معادلات قوة قديمة فرضتها نتائج الحرب العالمية الثانية، حيث خرجت منهكة ودخلت تحت مظلة النفوذ والحماية الأمريكية. في حرب إيران لم تدخل أوروبا المواجهة وتحفظت عليها، لكنها حاولت اللحاق بالمسار الأمريكي، وتقول إنها قادرة على لعب دور مساند في تثبيت أي سلام بعد الحرب.
1: الاتحاد الأوروبي مستعد للمساهمة في حل مستدام وسلمي، فنحن نملك أدوات ضغط اقتصادية وخبرة نووية مكتسبة بصعوبة وعلاقات متينة مع الشركاء في أنحاء الخليج وانخراطاً مباشراً مع إيران نفسها. دور الاتحاد الأوروبي في المساعدة على استدامة أي اتفاق نهائي، سواء من خلال عملياتنا البحرية أو الحوافز الاقتصادية أو من خلال قضايا أخرى.
0: لكن التحدي الأكبر يبقى أوكرانيا. هنا ترى أوروبا التهديد وتعتبره وجودياً، وهنا ظهر أيضاً حجم الاعتماد على الولايات المتحدة في الدفاع والردع والسلاح. ومع تغير الأولويات الأمريكية وتصاعد التوترات مع واشنطن، بات النقاش الأوروبي أكثر وضوحاً. إعادة التسلح والتأكيد أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يمارس دوراً جيوسياسياً مؤثراً من دون قوة عسكرية قادرة أولاً على الدفاع عن أوروبا نفسها.
2: لقد اختفت بالكامل الأوهام المريحة والساذجة لما كلام. نحن نعيش مرحلة اضطراب بنيوي ونواجه تحولاً كبيراً في الأمن الأوروبي لا يحدث إلا مرة كل 100 عام. إنه انتقال من حماية أطلسية لأوروبا إلى حماية أوروبية جماعية تتولى المسؤولية الدفاعية.
0: وفي الداخل تواجه أوروبا نقاط ضعفها السياسية، تتشدد في الهجرة واللجوء لوقف اندفاعات اليمين المتطرف، وهذا اليمين يريد إضعاف الاتحاد وإعادة الاعتبار للدولة القومية، ويلتقي في ذلك مع روسيا إيديولوجياً ومع التيار الترامبي في أمريكا سياسياً. وعلى هذا الحبل المشدود تحاول أوروبا بناء دورها والخروج من الأزمات المتزامنة بأقل الخسائر الممكنة. وسيم إبراهيم لبرنامج ملفات ساخنة، قناة الأخبار، من داخل مقر المجلس الأوروبي، بروكسل.

0: وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ طارق وهبي. أهلا وسهلا بك أستاذ طارق. وكييف أوصلت القارة الأوروبية إلى مرحلة تبدو قدراتها أقل بكثير في الأزمات الكبرى في التأثير العالمي في القرار الدولي. كيف تصف لنا أوروبا بعد حرب كييف موسكو؟
1: مساء الخير يا سيدي، وشكرا للاستضافة. يجب أن نعطي حق أن أوروبا لم ترد هذه الحرب الأوكرانية الروسية، وهي حاولت، وبالتحديد الرئيس ماكرون ذهب عدة مرات باتجاه الرئيس بوتين لحل هذه المشكلة، ولكن الحرب وقعت، وعند وقوع هذه الحرب لم تستطع أوروبا حقيقة أن تكون صفا واحدا إلا بمرحلة ما عندما قدمت الولايات المتحدة الأمريكية، ونتكلم عن الرئيس بايدن وليس الرئيس ترامب. الرئيس ترامب عندما قدم غير كل ما نسميه المفهوم الترابط والتواصل ما بين أوروبا وبين الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك هناك نستطيع أن نقول هناك قبل الرئيس ترامب وبعد الرئيس ترامب. قبل الرئيس ترامب كان هناك ترابط، كان هناك صلة مهمة جدا بين
0: فقط نواجه مشكلة في الصوت يعني حاليا، إلى أن نصلح هذا الخلل في الصوت ثواني قليلة ونعود مع الأستاذ طارق وهبي الباحث في العلاقات الدولية. أبقوا معنا.

0: إذن سنتحدث عن وضع القارة الأوروبية مع الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ طارق وهبي، وما وصلت إليه الأمور من انكفاء لهذه القارة التي كان لها قرار مؤثر دوليا، قرار من خلال المؤسسات الأممية أو من خلال التحركات الإقليمية، إذا ما أخذنا على سبيل المثال فرنسا أو المملكة المتحدة، ألمانيا أو حتى إسبانيا، إيطاليا، وكل هذه الدول التي تتبع لهذا المعسكر الغربي أو تتبع إلى حلف الناتو، ولكن هناك بعض التصدعات. أستاذ طارق، إذا كنت تسمعني بوضوح أتمنى أن لا يخذلنا الصوت هذه المرة، وكنا نتحدث عن التغير الذي حدث على القارة العجوز وهذا الانكفاء.
1: أسمعك جيدا يا سيدي، وما فهمته من سؤالك هو التطورات الأوروبية. التطورات الأوروبية الآن هي باتجاه تغيير لمفهوم أن أوروبا كانت تعتمد كليا على ما يسمى المظلة الأمريكية، وكان التعاون العسكري فيما بينها تعاون مرتبط على بعض المشاريع التي لها علاقة بمفهوم الفضاء ومفهوم الطيران. لذلك أنجح مشروع أوروبي هو شركة إيرباص، ونحن نعلم مدى أهمية إيرباص مثلا أمام شركة مثل بوينغ في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن الآن واضح أن الحرب الأوكرانية والحروب المتنقلة، لأنه يجب أن لا ننسى أيضا الوجود الفرنسي في أفريقيا وانحسار هذا الوجود، أدى أيضا إلى البعد عن ما يسمى الاقتصاد العسكري أو البحث عن تعاون عسكري. الكل كان يقول الحرب العالمية الثانية انتهت، نحن أمام نوع من فترة اقتصادية مهمة، ولم يكن هناك أي بحث بمفهوم تطوير هذا الموضوع، إلى أن أتت الحرب الأوكرانية وبرهنت أن الحرب هي على أبواب أوروبا. يجب أن لا ننسى أيضا أن أوروبا خاضت أيضا معركة مهمة اسمها معركة البلقان، ولكن كان الاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة يعيش نوع من بداية لإنشاء ما يسمى المنظومة الاقتصادية التي هي موجودة الآن.
0: طيب، إذا ما أخذنا عام 2000 كانطلاقة للاتحاد الأوروبي، وتذكر معنا جيدا انطلاق اليورو وهذه الرابطة، والتي كانت اقتصادية بطبيعتها لكنها يعني جمعت هذه الدول على ذات الاتجاه، بل وأصبحت بعض الدول تطمح لأن تنضم لهذه المنظومة، تبع ذلك يعني الكثير من التعاونات في مجال الصناعة وفي مجال الدفاع وما إلى ذلك. لكن في الأيام أو الأسابيع أو الأشهر الأخيرة منذ أن تولى ترامب، يعني لنا عام تقريبا ونصف العام منذ تولي ترامب، بدت

0: بضم جرينلاند.
1: يجب أن نقر حقيقة أن ضعف ما يسمى القدرات العسكرية الاستراتيجية لدى الاتحاد الأوروبي أو حتى دول أوروبا، ويجب أن نضع ضمن دول هذه الدول بريطانيا، أدى يا سيدي العزيز إلى الاعتماد 100% على القدرة العسكرية الأمريكية بالتحديد. ولكن المشكلة الكبرى هي أنه في الحقبة الأولى للرئيس ترامب، عندما قال جملته الشهيرة ادفعوا لكي نحميكم وإن لم تدفعوا لن نحميكم، ولكن في الحقبة الأولى استطاع أن يصل إلى رفع ما يسمى المشاركات من الدول الأوروبية إلى أكثر من 5% في بعض الدول لدعم ما يسمى المؤسسة العسكرية التي هي تعمل على أولا تجهيز كل هذه الدول للتدريب العسكري والعمل على وصول إلى محاكاة عسكرية تساعد هذه الدول، لأنه الناتو هو أيضا يدافع عن كل الأعضاء. ولكن في الحقبة الثانية عندما قدم الرئيس ترامب كان المشروع الامتداد لما نسميه السياسات الأمريكية كبير جدا، يعني موضوع جرينلاند حتى اللحظة يعني هو هافت قليلا ولكنه على نار هادئة. لا ينسى، أنا أعتقد أن الدولة العميقة الأمريكية لا تنسى مصالحها أبدا وهي تستمر في هذا الموضوع، وهذا يعطيك إلى أي مدى هو قادر الرئيس ترامب أو حتى الإدارة الأمريكية لاحقا أو الدولة العميقة أن تكون ضاغطة على الأوروبيين، وبالتحديد مثلا دولة مثل الدنمارك التي هي وصية على هذه الجزيرة، بالقول أن هذه نوع من قرار استراتيجي أمريكي لمفهوم عسكري، بمعنى أنها ضروري للولايات المتحدة الأمريكية أن تكون موجودة على هذه الجزيرة. ولكن أوروبا يا سيدي الآن الكل يطمح بمعنى أن يظل الناتو هو هذه الأداة أو هذه اليد العسكرية التي تساعد أوروبا، ورأينا أنه إن لم يكن الناتو موجودا مع الأوروبيين في أوكرانيا لكانت روسيا دخلت إلى أوكرانيا بكل سهولة وكان انتهينا من هذه المشكلة. إذن هذه المشكلة هي أولا بالمفهوم التجهيز العسكري بمعنى اللوجستية، وهناك مشكلة أخرى لها علاقة وهي ليست مشكلة هي مبادئ، أن الاتحاد الأوروبي ودول أوروبا عامة تطمح بمفهوم له علاقة بالديمقراطية والقانون الدولي.
0: نعم. طيب أستاذ طارق، على ذكر المبادئ يعني على ذكر المبادئ وأنت تتحدث عن ذات النقطة، يعني لا أود أن أذهب بعيدا، يعني هل من المبادئ التي اتخذتها الدول الأوروبية بأن تترك القوة والسطوة للولايات المتحدة كونها حليف استراتيجي لمعظم دول أوروبا أو لنقل الدول التي هي في حلف الناتو وتركز على الاقتصاد، وبعد ذلك جاء ترامب لينهي كل هذه الاستراتيجيات وكل هذه المبادئ التي يعني اتجهت لها الدول الأوروبية؟
1: نعم، هناك إخفاق سياسي من كل الأحزاب في أوروبا إن كانت يسارية أو يمينية في هذا الموضوع، ورأيناه على مستويات كثيرة. ولكن يجب أن نقر أيضا أستاذ العزيز أنه عندما ترى مثلا دول اسكندنافية، معظم هذه الدول ما عدا السويد كل سلاح الجو فيها مشترى من الولايات المتحدة الأمريكية. إذن صحيح لم تطور بالمفهوم القتالي أو العسكري أو حتى البحثي للوصول إلى نوع من حماية شخصية أو حماية لها علاقة في يعني الدول التي نتكلم عنها، ولكن بنفس الوقت كانت أمريكا تستفيد اقتصاديا من شراء الأسلحة الأمريكية باتجاه هذه الدول. ولكن الآن يا سيد العزيز أوروبا أرادت أن تنعم بما نسميه البحبوحة الاقتصادية، والبحبوحة الاقتصادية برهنت أنه في أول أزمة قدمت وهي أزمة الكورونا العالم كله تضرر، وانطلاقا من ذلك بدأنا نبحث عن موضوع كيف نحمي العالم من أي وباء دولي، من أي وباء على هذه الكرة الأرضية. والآن التوجه إلى التسلح، نحن أمام مشكلة كبرى لها علاقة بخروقات بمفهوم القانون الدولي، بخروقات بمفهوم ما يسمى سيادة الدول، وهناك تيار كبير له علاقة بالقوميات لدى الدول. أصبح هناك قوميات، أصبح هناك بعض الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تريد أن تحارب العالم أجمع.

0: داخل بلادها تحت شعار أن النازحين أو المهاجرين هم أتوا لكي يدمروا البلاد أو لكي يحلوا محل أهل البلاد. لذلك موضوع التسلح كان، خلينا نكون بصراحة، ثانويا ولم يكن بالمفهوم الأساسي،
1: طيب،
0: ولكن الولايات
1: على ذكر
0: المتحدة
1: هذا
0: الأمريكية
1: الموضوع
0: كانت دائما
1: تحديدا،
0: تنعم بما يسمى،
1: نعم أرجو المعذرة، يعني أنا أقاطع أحيانا فقط لنكمل في ذات
0: تفضل
1: المحور،
0: تفضل.
1: لكن أستاذ طارق، يعني لدينا الرافال، وأنت ذكرت الإيرباص كشركة عملاقة عالميا في صناعة الطائرات المدنية، لكن
0: نعم
1: لدينا طائرات أيضا عسكرية، الرافال، يورو فايتر، التايفون، وأيضا شركة ساب السويدية كما تعلم هي تصنع نوعين من الطائرات، طائرات قصيرة المدى وطائرات أيضا مقاتلة. كل هذه وتتجه أوروبا، الحلفاء معا يتجهون إلى الولايات المتحدة ليقوموا بشراء الطائرات المقاتلة من الولايات المتحدة. إذا لمن تصنع هذه الطائرات؟ فقط لبيعها للخليج؟
0: لا أعتقد ذلك. هناك ما يسمى، يعني فرنسا دائما كانت وشركة داسو منذ بدأ ما يسمى طائرات الميراج إلى الرافال، فرنسا كانت دائما لديها ما يسمى هذه السيادة العسكرية والسيادة التي يعني تسمح لها ببناء طائرات وحتى يعني حاملة طائرات وحتى يعني سفن حربية مهمة وأسلحة. ولكن يجب أن نقر أن مثلا فرنسا عندما كانت موجودة في أفريقيا كانت تحتاج لطائرات أمريكية لنقل عدد كبير من الجنود وحتى الآليات وحتى لرقابة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تملك يعني كمية هائلة مما يسمى اللوجستية العسكرية التي تأتي مع ما يسمى الفصائل المقاتلة، وهذا مهم جدا. لكن لم تطور ذلك فرنسا لأن ليست بقدرتها المالية، وهذا على كاهل دولة مثل فرنسا مهم جدا إلى مرحلة ما. الآن يعني أنت في فرنسا، أعطيك مثل بسيط، 3600 مليار يورو دين للدولة الفرنسية. صحيح لن تفلس الدولة الفرنسية، ولكن هذا عبء على المواطنين الفرنسيين الذين سيقدموا لاحقا. لذلك كل موضوع المشاريع المشتركة نجحت، يعني عندما ترى أن فرنسا كانت مع إيطاليا ومع ألمانيا لبناء طائرة هليكوبتر أوروبية تستطيع أن تكون تلعب دور مهم، ولكن القدرات العلمية والقدرات التقنية للولايات المتحدة الأمريكية، يعني عندما ترى شركة مثل سبيس إكس في الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تضاهي الوكالة النازا التي هي تابعة للحكومة الأمريكية. فرنسا الآن لا توجد هذه الشركات لأنه لا يوجد هذا الرأس المال. الرئيس ماكرون في آخر زيارة له إلى الصين وإلى الهند كان يريد حقيقة أن يكون هناك أيضا شركات مع الشرق الأقصى. لماذا؟ لأن الصين الآن منذ، نحن ننتظر في 10 سنوات القادمة سيكون لديهم مركبة فضائية يستطيع أن يكون لها يعني مثل مختبر فضائي، أيضا يريدون الوصول إلى القمر. كذلك الهند تعمل على ما يسمى الأقمار الاصطناعية
1: إذن
0: للاتصالات،
1: أستاذ طارق،
0: ولكن
1: يعني هل
0: أنا
1: المشكلة
0: أعتقد
1: الأوروبية
0: السوق
1: هي
0: مفتوح
1: مشكلة
0: أمام الجميع.
1: مالية
0: يعني
1: اقتصادية أم أنها مشكلة استراتيجية؟ يعني لم ينتهجوا استراتيجية مناسبة لأوروبا.
0: للأسف هي يعني نوعان، هي من هذا النوعين. أولا هي مشكلة مالية لأنه الدول حتى اللحظة لا تستطيع أن تؤمن المال الكافي للدخول بما نسميه البحوثات والتجارب والوصول إلى الأسلحة التي متطلبة. زد على ذلك أن الاستراتيجية الأوروبية كانت استراتيجية اقتصادية تنعم، بمعنى أن يكون هناك هذا الرابط الاقتصادي الذي يجمع 26 دولة حتى مع بريطانيا عندما كانت بريطانيا قبل البريكسيت. وحتى اللحظة أنا أعتقد حقيقة أنه المشروع الأوروبي هو لا يزال مشروع اقتصادي. أوروبا ليست فيدرالية، ليست كالولايات المتحدة الأمريكية، هي ليست فيدرالية، هي دول تستطيع أن تقرر بنوع من الفيتو أنها لا تريد ذلك. ورأينا مع السيد أوربان عندما كان رئيسا للحكومة في المجر ألغى عدد كبير من المشاريع لأنه لم يعطي موافقة على هذه المشاريع. لذلك الاتحاد الأوروبي ببنيته السياسية والداخلية ليس سهلا كالولايات المتحدة الأمريكية التي تستطيع مع رئيس

0: الدولة أن يصرف أموالا لمشاريع لها علاقة بالتطوير الصناعي والتطوير العسكري. يعني فرنسا صدقني هناك عدد كبير من الشركات التي تعمل بالميتالورجي يعني المعادن اشتريت من قبل شركات كبرى بريطانية وهندية. هناك عدد كبير من الشركات الفرنسية التي اشتريت من شركات أوروبية، وهذا ما قاله يعني وزير سابق للاقتصاد كان في الحزب الاشتراكي بالقول أن فرنسا تفقد سيادتها الصناعية. والآن ألمانيا تحاول أن تبقي هذه السيادة ببعض الصناعات التي هي مشهورة بها، ولكن الصين أصبحت مصنع العالم واستحوذت على عدد كبير من المفهوم الاقتصادي. لذلك هناك ردة فعل بالذهاب إلى ما يسمى الإنتاج العسكري وتطوير الإنتاج العسكري. يعني الآن هناك عدة مختبرات في عدة جامعات في أوروبا تعمل على ما يسمى المسيرات في الجيل الجديد والاتصالات في الجيل الجديد، والذكاء الاصطناعي قدم أيضا ليطور كل هذه التقنيات الموجودة. لذلك حتى اللحظة أنا أعتقد أن هناك فقر بالمفهوم المالي، وأيضا الاستراتيجية الكبرى لأوروبا هي غير موجودة، لطالما أوروبا ليست بفيدرالية، هي تجمع لدول يبحث عن ما يسمى مشروع اقتصادي موحد. ولو أن عدة دول أرادت أن يكون هناك عمود دفاع كالعمود الزراعي كالعمود الذي له علاقة بالتعاون الجامعي، وحتى اللحظة تحاول أوروبا الوصول إلى هذا المشروع، المشروع الدفاعي والأمن الأوروبي.
1: نعم. طيب أستاذ طارق، قبل أن يدركنا الوقت فقط، هل ستعود أوروبا إلى سابق عهدها بتأثيرها بالقرار الدولي؟ وإن كانت ستعود، هل ستعود من بوابة المؤسسات الدولية من خلال الأمم المتحدة وما إلى ذلك، أم ستعود بالطريقة الترامبية؟
0: القرار الأوروبي موجود في مجلس الأمن، هناك دولتين بريطانيا وفرنسا تملكان حق النقد، وأيضا موسكو. يعني موسكو أنا باعتقادي هي أقرب لأوروبا من أي دولة أخرى، ويجب عند نهاية هذه الحرب الأوكرانية التعاطي مع روسيا كأنها دولة أوروبية، وهي دولة أوروبية، مش كأنها، هي دولة أوروبية، وأن تكون ضامنة لمفاهيم عدة لها علاقة بالمفهوم الاقتصادي وحتى بالمفهوم الأمني. ولكن يا سيدي هذا يعتمد أيضا على جيل من السياسيين الجدد، لأن الطبقة السياسية في فرنسا مثلا أصبحت طبقة سياسية تنازع بعضها ببعضها ولا تفهم إلى أي مدى أهمية فرنسا في مضمونة في المضمون إنشاء الاتحاد الأوروبي، لأن فرنسا وألمانيا هم قاطرتان. هناك مشاكل سياسية في الداخل الفرنسي أضحت أن الرئيس ماكرون ليس لديه أغلبية في البرلمان الفرنسي، كذلك في ألمانيا، كذلك في إيطاليا. لا يبقى لنا إلا بعض الدول كإسبانيا، وأنا هناك دول ناشئة كبولندا التي تحاول، لأن لديها عدد من السكان الكبير، وتعرف أنه في أوروبا المشكلة القضية هي قضية ديموغرافية، معنى كل دولة لديها ديموغرافيا كبيرة هي تستطيع أن تقرر لأنه لديها أصوات أكثر في مجلس الأوروبي. لذلك أوروبا تبحث عن نفسها، تبحث عن سياسيين بحقبة تعيد إنشاء ما يسمى المجد الاقتصادي الذي كانت فيه، هو المجد الصناعي، لأنه معظم الصناعات التي كانت موجودة انطلقت من أوروبا. ولكن للأسف أصبحت هذه القارة العجوز قارة تعتمد على القارة الآسيوية وبالتحديد الصين والهند وحتى فيتنام وأندونيسيا وكل هذه الدول، وهي أيضا تبيع في أسواق عربية وأفريقية. ولكن بنفس الوقت هناك دول ناشئة أصبحت اقتصادها أقوى من بعض الاقتصادات في أوروبا، مثلا دولة من مثل البرتغال اقتصادها أقل من دول في الشرق الأوسط بالتحديد، مثلا مثل الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية.
1: كل شكر للباحث في العلاقات الدولية الأستاذ طارق وهبي، شكرا جزيلا لك، وشكر موصول لكم مشاهدينا. وصلنا إلى ختام حلقتنا، تحية لكم، السلام عليكم.

أن الاعتداءات التي طالت الدول الشقيقة هي اعتداءات على أمن منطقتنا بأسرها وتهديد مباشر لاستقرارها وسلامها، وإن أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي كل لا يتجزأ، وأي مساس بسيادة أي دولة عضو فيه هو مساس بأمننا الجماعي.

الأوطان غيرنا يصونها ويحميها من شر كل حاقد أو غاشم. ولدنا على أرضها وتربينا في أحضانها ونهلنا من خيرها وعشنا تحت سمائها مستظلين بقادتها الكرام الذين قدموا أمن الوطن واستقراره على أنفسهم راجين لوطننا الكويت أن ينعم بالأمن والأمان. ونحن أبناء هذا الوطن قدرنا أن نحمل الراية ونحقق الغاية ونبذل من أجلها أنفسنا ودمائنا.

في كل أزمة في شيء ثابت، الخطر الحقيقي والخطر الإعلامي، ومو كل خطر تشوفه بالإعلام يعني أنه قريب منك. في فترة كوفيد 19 شفنا شلون بعض الأخبار كانت تضخم الوضع، بينما البيانات الرسمية كانت أدق وأوضح. الخطر الحقيقي له أرقام وله مصادر كذلك، والخطر الإعلامي صوت عالي بدون دليل. وهني دورك، لا تصدق كل شيء وقارن وتأكد، وبالنهاية خلك واعي ولا تعتمد على مقاطع مجهولة والحسابات اللي ما لها مصداقية، اعتمد على الجهات الرسمية فقط، لأن التهويل يخوف الناس أكثر من الحدث نفسه.

0: الثلاثاء في مثل هذا اليوم.
1: الحادي عشر من يونيو، في الحادي عشر من يونيو من عام 1770، المستكشف البريطاني جيمس كوك اكتشف الحاجز المرجاني العظيم على الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا، ويوصف هذا الحاجز بأنه أكبر وأجمل مجموعة من الشعاب المرجانية المتنوعة في العالم.

في مثل هذا اليوم من عام 1910 ولد المخترع جاك إف كوستو. هو عالم بحار فرنسي وأحد مخترعي جهاز التنفس تحت الماء. كان كوستو منذ الطفولة يحلم بمهنة البحار الحربي، إلا أنه فشل في تحقيق حلمه بسبب إصابته في حادث سيارة. ولكي يستعيد صحته أخذ يسبح في البحر يومياً ثم أولى

بالقص العميق، وسرعان ما اخترع جهاز التنفس بالاشتراك مع أحد المهندسين. جاب كوستو على متن سفينة كالبسو جميع بحار العالم، وأسس جمعية حماية البيئة البحرية.

في العام 1964 حكم على الزعيم الأفريقي والسياسي المناهض لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا نيلسون مانديلا بالسجن مدى الحياة بدعوى العمل لقلب نظام الحكم. أطلق سراح مانديلا في العام 1990 بعد حملة ضغوط دولية مستمرة وبعد أن أمضى في السجن 27 سنة.

في العام 1970 غادرت القوات الأمريكية قاعدة هويلس الليبية التي احتلتها في العام 1945 بعد أن طردت منها القوات الإيطالية والألمانية في عقاب الحرب العالمية الثانية.

دولة الكويت دخلت في العام 2001 ضمن مجموعة غينيس للأرقام القياسية العالمية من خلال إدراج سفينة الهاشمي 2 كأكبر مركب خشبي في العالم. طول المركب يربو على 80 مترا وعرضه 19 مترا، وبوزن من الأخشاب والمسامير يقدر بحوالي 2500 طن، فيما استغرق بناؤه 1000 يوم بمشاركة أكثر من 2000 عامل وفني بتكلفة تجاوزت 26 مليون دولار.

في العام 2001 جرى تنفيذ حكم الإعدام بالرقيب في الجيش الأمريكي توماسي ميكفي بعد إدانته في تفجير المبنى بولاية أوكلاهوما في العام 1995. جرى التفجير بشاحنة محملة ب2200 كيلوغرام من المتفجرات، مما أدى إلى قتل 168 شخصاً.

رونالد ريغان الرئيس الأربعون للولايات المتحدة الأمريكية تم تشييع جثمانه في العام 2004 عن 93 عاما بعد 10 سنوات من إصابته بمرض الزهايمر. الرئيس ريغان توفي في منزله الفخم في لوس أنجلوس، وكان قد بدأ حياته صحفيا ورياضيا وممثلا سينمائيا ثم حاكما لولاية كاليفورنيا قبل وصوله إلى البيت الأبيض في العام 1981.

في العام 2010 افتتحت بطولة كأس العالم 19 لكرة القدم التي أقيمت في جنوب أفريقيا، وهي أول بطولة تقام في القارة الأفريقية. استمرت تصفيات البطولة شهرا كاملا، وجاء في المركز الأول فيها منتخب أسبانيا، وفي المركز الثاني هولندا، تلتها ألمانيا في المركز الثالث.

0: هؤلاء هم رجال الكويت، إذا نادى الواجب لبوا، وإذا اشتد الخطر هبوا، وإذا تعاظمت التحديات ثبتوا، لا تزيدهم المحن إلا عزيمة.
1: كلما زادت المحن أو لها أوقف الزمن،
0: ولا تزيدهم الشدائد إلا صلابة، فهم أبناء هذا الوطن الأوفياء الذين جعلوا من أرواحهم سوراً يحيط بالكويت، ومن ولائهم حصناً لا يخترق.

0: إذاعة دولة الكويت منذ عقود ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت.
1: هنا الكويت،
0: صوت يعبر عن وطن.
2: قديما جئت باليمان يا مات يا مات،
0: ويحمل هوية شعب.
3: أوه يا

طب صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أنباء السادسة صباحا تقرأها فيحاء السهوم. موجز النشرة. وزارة الدفاع تعلن أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إغلاق الأجواء الكويتية مؤقتا وتحويل الرحلات الجوية إلى مطارات بديلة وفقا للإجراءات المعتمدة، وذلك كإجراء احترازي يهدف إلى المحافظة على سلامة وأمن الملاحة الجوية والمسافرين. ويأتي هذا نظرا لتعرض البلاد للاعتداءات الإيرانية الآثمة وما قد يترتب على ذلك من مخاطر محتملة. وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكندا في المنامة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن ضربات ضد أهداف متعددة في إيران. وسائل أعلام إيرانية تعلن عن انفجارات على الساحل الجنوبي لإيران قرب مضيق هرمز. 25 قتيلا وجريحا جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. الرئيس الفرنسي يعلن أن قادة كل من مصر والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة سيشاركون يوم غد الثلاثاء في قمة مجموعة السبعة. فلسطين تدعو لاتخاذ إجراءات دولية لوقف الاستيطان والتهجير. إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. الدفاعات الجوية الروسية تسقط 9 طائرات مسيرة كانت متجهة نحو موسكو. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. نبدأ نشرتنا مستمعينا الكرام هذا الصباح بالأخبار المحلية، حيث أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، وأهابت بالجميع الالتزام بتعليم وإرشادات الأمن والسلام الصادرة عن الجهات المختصة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة. وإلى المنامة، حيث ترأس وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكندا، والذي عقد في مملكة البحرين الشقيقة. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزيرة خارجية كندا أنيتا أناناند شهد التأكيد على متانة العلاقة التي تجمع دول مجلس التعاون وكندا وروابط الصداقة التاريخية بين الجانبين. وأفق البيان، تم بحث سبل تعزيز العلاقات الخليجية الكندية والأخذ بمجالات الشراكة إلى أفاق أرحب وأكثر شمولا، ولا سيما في القطاعات التجارية والاستثمارية والأمن الغذائي والطاقة والخدمات اللوجستية بما يخدم المصالح المشتركة. وبحسب البيان، تمت مناقشة القضايا الإقليمية والدولية والتطورات الراهنة في المنطقة، لا سيما العدوان الإيراني الآثم على دول مجلس التعاون وانعكاساته الخطيرة على الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. كما تم بحث أطر تكثيف التنسيق بين دول المجلس وكندا نحو مختلف التحديات التي تواجه المنطقة والعالم والدفع بجهود إحلال السلام. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ووزيرة خارجية كندا الصديقة أنيتا أناناند، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكندا، والذي عقد في مملكة البحرين الشقيقة. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن اللقاء شهد استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. وأوضحت أنه تمت مناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. وفي واشنطن، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية صباح اليوم بدء جولة جديدة من الضربات الجوية على أهداف عدة في إيران، وذلك بعد ساعات من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجمات جديدة في حال عدم التوصل

إلى اتفاق سلام. وأشارت القيادات المركزية إلى أن القوات الأمريكية أتمت أحدث ضرباتها الدفاعية في إيران، موضحة أن هذه الضربات جاءت ردا على العدوان الإيراني المستمر وغير المبرر. ونفت القيادة المركزية الأمريكية ادعاءات إيران بإغلاق مضيق هرمز أمام حركة مرور السفن النفطية والتجارية، مؤكدة أن السفن تواصل عبور مضيق هرمز دخولا وخروجا. كما نفت القيادة تعرض أي سفينة أمريكية للقصف الإيراني قرب المضيق. في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلامية إيرانية بسماع عدوي انفجار في مدينة سيريك الساحلية وتفعيل الدفاعات الجوية في غرب طهران. من جانبها، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران أضاعت فرصة التوصل إلى اتفاق كان من الممكن أن يكون في مصلحتها، مؤكدا أن تأخرها في التفاوض سيجعلها تدفع ثمنا باهظا. وفيما يتعلق بالقدرات العسكرية لإيران، أوضح ترامب أنها تعرضت لضربات قاسية أفقدتها جزءا كبيرا من فعاليتها. وحول مضيق هرمز، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قواته نفذت مهمة سرية الشهر الماضي أتاحت إخراج 100 مليون برميل من النفط من مضيق هرمز، مشيرا إلى أن أكثر من 200 سفينة عبرت المضيق في مهمة سرية لدعم ناقلات النفط وسفن الشحن الأخرى. وإلى باريس، حيث أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قادة كل من مصر والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة سيشاركون يوم غد الثلاثاء في قمة مجموعة السبع المقررة في إفيان لبحث الحرب في الشرق الأوسط. وقال إيمانويل ماكرون إن النقاش سيتناول إغلاق مضيق هرمز وتأثيره على الاقتصاد الفرنسي والمفاوضات حول إيران. وإلى بيروت، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية حصيلة ضحايا غارات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في جنوب لبنان، حيث سقط 12 قتيلا و13 جريحا. في غزة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 5 آخرين، واستهدفت المدفعية والبحرية الإسرائيلية مناطق متفرقة من القطاع. ونبقى في الشأن الفلسطيني، حيث اتهمت منظمة العفو الدولية الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ حملة تطهير عرقي ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تهدف إلى تسريع ضم الأراضي الفلسطينية. وإلى الشأن السوري، حيث تواغلت قوات للاحتلال الإسرائيلي مجددا في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة جنوب سوريا. وقالت مصادر إعلامية أن قوة للاحتلال مؤلفة من عدة آليات عسكرية توغلت غربي قرية صيد الحانوت واعتدت على عدد من المدنيين قبل انسحابها. وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 3 آليات عسكرية قد توغلت في وقت سابق اليوم على الطريق الواصل بين قريتي صيد الجولان والمقرز بريف القنيطرة الجنوبية، وأقامت حاجزا عسكريا مؤقتا في المنطقة وفتشت المرة ثم انسحبت من المنطقة. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرقها لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات المتكررة في الجنوب السوري وتنفيذ عمليات مداهمة، فيما تؤكد سوريا مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك لوقفها وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من أراضيها. مستمعينا الكرام، في نهاية نشرتنا إليكم إعادة لموجزها. وزارة الدفاع تعلن أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إغلاق الأجواء الكويتية مؤقتا وتحويل الرحلات الجوية إلى مطارات بديلة وفقا للإجراءات المعتمدة، وذلك كإجراء احترازي يهدف إلى المحافظة على سلامة وأمن الملاحة الجوية والمسافرين. ويأتي هذا النظر لتعرض البلاد للاعتداءات الإيرانية الآثمة وما قد يترتب على ذلك من مخاطر محتملة. وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكندا في المنامة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن ضربات ضد أهداف متعددة في إيران. وسائل إعلام إيرانية تعلن عن انفجارات على الساحل الجنوبي لإيران قرب مضيق هرمز، 25 قتيلا وجريحا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. الرئيس الفرنسي يعلن أن قادة كل من مصر والسعودية وقطر والإمارات

الإمارات العربية المتحدة سيشاركون يوم غد الثلاثاء في قمة مجموعة السبعة. فلسطين تدعو لاتخاذ إجراءات دولية لوقف الاستيطان والتهجير. إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. الدفاعات الجوية الروسية تسقط 9 طائرات مسيرة كانت متجهة نحو موسكو. مستمعين الكرام، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم نشرة أنباء السادسة صباحا. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الثناء لجنودنا البواسل لمن حملوا شرف الدفاع وأدوا واجبهم بثبات واقتدار. يحرسون الحدود ويصونون الأجواء ويذودون عن السيادة بكل شجاعة وإيمان. أنتم فخر الكويت وعنوان مجدها ورمز عزها في كل زمان.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج شغال.

القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادئة نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم محمد الشمري. شذرات للمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج شذرات، البرنامج الذي نختطف فيه المعاني النافعة والقيم الرفيعة، ونستضيء فيه بهدى الإسلام في بناء الأخلاق وتهذيب السلوك. حديثنا اليوم عن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أجل الأدب وأعظمها قدرا، إذ أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتوقيره واحترام سنته من أصول الإيمان ومن علامات صدق المحبة لله تعالى ورسوله. وسيكون معنا في هذه الحلقة حديث قيم لفضيلة الشيخ عمر بن رشيد الزبيدي، يتناول فيه جانبا من جوانب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، مبينا مكانة هذا الخلق العظيم وأثره في حياة المسلم، وكيف يترجم المؤمن محبته لنبيه الكريم اتباعا وامتثالا واقتداءا. نسأل الله أن يرزقنا حسن الأدب مع نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من المتمسكين بسنته السائرين على هداه العاملين بوصاياه.
1: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي

يتساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أدب مهم جدا، وهو أدب واجب على كل مسلم أن يتأدب مع نبيه صلى الله عليه وسلم، سواء كان في حياته أو بعد مماته عليه الصلاة والسلام. ومن الآداب محبته صلى الله عليه وسلم، المحبة التي أمرنا الله عز وجل بها. ومن الآداب أن نعظمه ونوقره عليه الصلاة والسلام. ومن الآداب طاعته عليه الصلاة والسلام بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأن لا نقدم قول أحد على قوله عليه الصلاة والسلام، لا نقدم قول أحد على قول الله تعالى وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما جاءك الأمر عن الله تعالى والأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما يسعك إلا التسليم والتعظيم والإنابة والتصديق لأخبار الله تعالى وأخبار النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فالله تعالى بيّن أن هذا هو سبيل الفلاح. وقال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليمك. فالمتبع للنبي عليه الصلاة والسلام تأدب مع عليه الصلاة والسلام، أما المبتدع فهو غير متأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، وليس متأدب مع خالقنا سبحانه وتعالى. هذا الذي يعبد الله بغير الشريعة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فانظر الإنسان الذي يكون معظم للسنة ومعظم لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام ونواهيه، ومعظم لشريعته ومعظم لأحكامه، وتجد أنها لها أثر عظيم على حياته اليومية. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فما ينبغي للإنسان أن يعرف هذا الحق، أن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وأن يمتثل ما به أمر، وأن ينتهي عما عنه نهى وزجر. هذا من الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا يقدم قول أحد على قوله عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اتقوا الله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ولهذا سبحان الله، انظر حال السلف عندما يسمعون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وانظروا، يعني نأخذ نموذج، يعني واحد من النماذج المشرفة، الإمام مالك رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة، كيف كان شأنه في تحديثه لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان يعظم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان يستعد، كيف كان يتطيب، كيف كان يجلس، كيف كان يجل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وكذا سائر الصحابة والتابعين كلهم على هذا الثغر العظيم، يعظمون السنة ويعظمون الأثر ويعظمون هديه عليه الصلاة والسلام، ولا يقدمون قول أحد. فهذا الذي سلك طريق الابتداع ولم يسلك طريق الاتباع، إنما هو على طريق خاطئ ضال وغير متأدب، وإن زعم أنه ماذا يحب النبي عليه الصلاة والسلام. فكم من الناس من الذي يدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام فيأتي بأمور باطلة، كمن يغلو بمقام النبي عليه الصلاة والسلام ويرفعه من مقام البشرية ومن مقام النبوة إلى مقام الإلهية. فكم من الناس الذين أشركوا بالله عز وجل بسبب الإطراء، بسبب الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم من يدعوه من دون الله. فهؤلاء الذين يدعون محبته ويغلون في مدحه ويبتدعون في شرعه بأمور ما أنزل الله بها بسلطان، فهذه أمورهم مردودة عليهم ولا كرامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني، أي لا تغلو في مدحي، كما أطرت النصارى

0: المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. وهذا مما امتازت به هذه الدعوة المباركة، أنها دعوة معظمة لتوحيد الله عز وجل، ومعظمة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه عليه الصلاة والسلام، والبراءة من البدع والمحدثات، وأن يفهمون كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة.
1: وفي ختام هذه الحلقة من برنامجكم شذرات، نسأل الله تعالى أن يكون ما قدم قد حمل فائدة ونفعا، وأن يترك في النفوس أثرا طيبا يدعو إلى العمل بما فيه خير وصلاح. ونجدد الشكر لكم على حسن المتابعة وحسن الاستماع، سائلين الله تعالى أن يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد في القول والعمل، وأن يجعل أيامنا عامرة بالخير والبركة. وإلى لقاء قريب بإذن الله في حلقة جديدة من شذرات، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: هنا الكويت والساعة فيها الآن 6:26 صباحا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.

صباح الخير يا كويت، صباح الوطن الذي يزداد إشراقا مع كل فجر جديد. صباح الأمن والأمان والاستقرار، صباح المحبة التي تجمع أبناء هذا الوطن الكريم تحت راية واحدة وقلب واحد. كما نوجه التحية لكل من بدأ يومه مبكرا يؤدي واجبه بإخلاص، من رجال الأمن والدفاع والداخلية والإطفاء والطواقم الطبية والموظفين وحتى الطلبة وكل من يسهم في بناء هذا الوطن ورفعته، فأنتم شركاء النجاح وصناع المستقبل، وبجهودكم تستمر مسيرة التنمية والعطاء. هذه تحيات الأعداد محمد القحطاني وثامر الدحاني.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج صباح الخير، وتذكروا دائما أن الأمل يصنع الفرق وأن الابتسامة الصادقة قد تكون بداية ليوم أجمل. هذه تحيات من التنسيق والمتابعة في الجيران.

بدر المروان. الكويت هي الأم الرحيمة التي تفتح دائما ذراعيها لكل أبنائها.

اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. رواه مسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

سيبقى حب الكويت في القلب عهدا لا يتغير وولاء لا ينطفئ، وطن نفتخر فيه. اللهم ادم عليها نعمة الأمن والأمان، واجعلها دار عز واستقرار، وابعد عنها كل سوء ومكروه.

0: صباح الخير.
1: للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

أهلا بكم مستمعين الكرام في أحوال الطقس. مستمعين الكرام، قد يكون اليوم درجة الحرارة ما بين الحرارة إلى مرتفعة في الحرارة. اليوم في هذا الصباح الباكر درجة الحرارة 33%، وقد تزداد إلى أكثر من 5 درجات. تشهد البلاد اليوم أجواء شديدة الحرارة ومشمسة على مدار ساعات النهار، مع استمرار سطوع أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وتبلغ درجة الحرارة الحالية نحو 33% درجة مئوية، ومن المتوقع أن ترتفع تدريجيا خلال ساعة صباح لتصل إلى 43 درجة مئوية كدرجة عظمى، فيما تسجل الصغرى نحو 32 درجة مئوية. ومع دخول ساعات النهار

0: تلامس درجات الحرارة حاجز 40 درجة، حيث تصل إلى نحو 41 درجة مئوية بحلول الساعة 11 صباحا، ما يجعل الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة. لذا ينصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة والإكثار من شرب السوائل خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. وبهذا ننتهي من أحوال الطقس وماذا لدينا لكم اليوم في صباح الخير.
1: لدينا عزيزي المستمع في صباح الخير العديد من الفقرات، منها أخبارنا المحلية.
0: نعم زميل عبد الرحمن، بما أن قد تشهد ساعات النهار إلى 41 درجة في الساعة 11 ظهرا، ما يجعل الأجواء قد تكون حارة، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال منوعاتنا. الأرض تسجل ثاني أشهر مايو حرارة في التاريخ.
1: وفي منوعاتنا أيضا زميلتي هبة، في مشهد أشبه بأفلام السينما، حريق متعمد يلتهم 36 حافلة ذات طابقين في بريطانيا.
0: يا ساتر. أعتقد اليوم كلها ستكون معلومات مفيدة لكافة مستمعين البرنامج العام. في جولة صحية سنتعرف على اعتماد أول مكون لوقايات الشمس منذ عقدين.

0: ارتفاع إصابات إيبولا في الكونغو إلى 598 حالة.
1: وكذلك لدينا جولات متنوعة، منها عالم التكنولوجيا وعالم الثقافة، وأيضا مداخلات هاتفية من كافة الجهات الحكومية. لذا ابقوا معنا في صباح الخير.

0: في صباح الخير،
1: متابعة لكل جديد،
0: أخبار العالم لا تنضب.
1: كن معنا
0: في صباح الخير
1: والمنوعات.
2: عشرات الصيادين والشرطة ينهون مغامرة دب هارب أثار الرعب. عاش سكان مدينة تسونوميا اليابانية الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر شمال العاصمة طوكيو حالة من الذعر والترقب امتدت لعدة أيام إثر تجول دب بري في شوارع منطقتهم السكنية. وبدأت فصول هذه الحادثة المقلقة صباح يوم السبت عندما رصد الحيوان لأول مرة، مما دفع العائلات المرعوبة إلى مراقبة نوافذهم بحذر شديد، بينما كانت طائرات مروحية تحلق في الأجواء لمساندة عشرات من عناصر الشرطة والصيادين الذين انتشروا على الأرض لتحديد مكانه. وتصاعدت المخاوف في المدينة التي يقطنها نحو 510 آلاف نسمة بعد أن ظهر الدب مرارا في مواقع حيوية شملت مراكزا للتسوق وحرم جامع محلية بالإضافة إلى سوق للجملة، الأمر الذي ترتب عليه إعلان حالة الطوارئ التعليمية وإغلاق 94 مدرسة ابتدائية وإعدادية يومي الاثنين والثلاثاء كإجراء احترازي لحماية الطلاب. وانتهت رحلة المطاردة المثيرة أمس بعد أن طوق العشرات من عناصر الشرطة والصيادين ومسؤولي البلدية منزلا لجأ إليه الدب.
3: الأرض تسجل ثاني أشد أشهر مايو حرارة في التاريخ. سجل العالم ثاني أكثر أشهر مايو حرارة على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات المناخية وفق ما أعلن مرصد المناخ التابع للاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء، في وقت شهدت فيه القارة الأوروبية موجة حر مبكرة واستثنائية تعد مؤشرا حرجا على أن الظواهر المناخية المتطرفة بدأت تتحول رسميا لتصبح بمثابة الوضع الطبيعي الجديد في القارة. وتجسد هذا التحول في تسجيل معدلات حرارة قياسية جديدة الشهر الماضي في كل من بريطانيا وفرنسا وإيرلندا والبرتغال، حيث تسببت كتلة هوائية دافئة ومندفعة في شمال أفريقيا في دفع درجات الحرارة إلى مستويات أعلى بكثير من المعدلات الطبيعية المعتادة في مختلف أنحاء غرب أوروبا. وأفاد مرصد كوبرنيكوس لتغير المناخ في تقريرها الشهري بأن شهر مايو شهد تحولا سريعا ومفاجئا من طقس أبرد بكثير من المتوسط العام إلى واحدة من أشد موجات الحر المسجلة في تاريخ أوروبا الغربية خلال هذه الفترة المبكرة من العام.

0: في مشهد أشبه بأفلام السينما، حريق متعمد يلتهم 36 حافلة ذات طابقين في بريطانيا. أظهر مقطع فيديو أشبه بالسينمائي لحظة اندلاع حريق متعمد في مستودع لتخزين المركبات بأحد المقاطع الفيديو التي انتشرت في بريطانيا، ما أسفر عن تدمير 36 حافلة ذات طابقين. وتصاعدت أعمدة كثيفة من الدخان الأسود من موقع الحريق على طريق على إحدى الطرق في بريطانيا، ما استدعى إغلاق عدد من الطرق المجاورة، فيما عمل فريق شرطة بريطانيا وخدمة الإطفاء والإنقاذ على احتواء النيران التي استغرق إخمادها أكثر من ساعتين. وأعلنت الشرطة فتح تحقيق في جريمة حريق متعمد بعدما توصلت التحقيقات الأولية لفرق الأطفاء إلى أن النيران أضرمت عمدا، مؤكدة أنه لم يتم توقيفه أو لم يتم توقيف أي مشتبه به حتى الآن. ودعت الشرطة أي شخص لديه معلومات حول هذا الحادث إلى التواصل معها مباشرة للمساعدة في التحقيقات الجارية.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
2: مستمعينا الكرام في جولتنا الأولى من الأخبار المحلية. أكدت دولة الكويت التزامها الراسخ بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، انطلاقا من إيمانها بأنهم شركاء أساسيون في التنمية، لافتة إلى مواصلتها تطوير منظومتها التشريعية والمؤسسية بما يتوافق مع أحكام الاتفاقية وأهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها السكرتير الأول فهد العجمي بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة أمام أعمال الدورة 19 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تعقد في الفترة من 9 إلى 11 يونيو الحالي بمقر المنظومة الأممية. ويحمل المؤتمر هذا الشعار هذا العام شعار اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعد 20 عاما، الاحتفاء بالإنجازات وتعزيزها وصياغة المرحلة التالية من التنفيذ في عالم متغير. وقال العجمي إن القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يشكل الركيزة الأساسية لهذه الجهود، إذ يوفر إطارا تشريعيا متكاملا يكفل للفئة المعنية حقوقهم في مجالات التعليم والصحة والعمل والحماية الاجتماعية والمشاركة المجتمعية على قدم المساواة مع الآخرين. وأضاف أن الكويت تواصل جهودها الرامية إلى إزالة الحواجز وتعزيز البيئة الدامجة من خلال اعتماد وتطبيق كود الكويت لخدمة ذوي الإعاقة لإمكانية الوصول للمباني والمنشآت، إلى جانب تطوير الخدمات الحكومية الرقمية وفق معايير النفاذ الرقمي.
0: بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ المهندس أحمود مبارك لحمود الصباح أمس الأربعاء مع سفير الجمهورية التركية لدى البلاد طوبي نور سومنز سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطيران المدني. وقالت الهيئة في بيان إنه تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين دولة الكويت والجمهورية التركية وبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بما يدعم حركة النقل الجوي ويعزز تبادل الخبرات في المجالات الفنية والتشغيلية. وأفادت بأن الجانبين أكدا أهمية مواصلة التعاون والتنسيق المشترك بما يعزز العلاقات بين البلدين الصديقين ويدعم آفاق الشراكة في المجالات المرتبطة بقطاع الطيران المدني.

0: السابعة صباحا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز الأنباء. وزارة الدفاع تعلن أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إغلاق الأجواء الكويتية مؤقتا وتحويل الرحلات الجوية إلى مطارات بديلة وفقا للإجراءات المعتمدة، وذلك كإجراء احترازي يهدف إلى المحافظة على سلامة وأمن الملاحة الجوية والمسافرين. ويأتي هذا نظرا لتعرض البلاد لاعتداءات إيرانية آثمة وما قد يترتب على ذلك من مخاطر محتملة. وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكندا في المنامة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن ضربات ضد أهداف متعددة في إيران. وسائل أعلام إيرانية تعلن عن انفجارات على الساحل الجنوبي لإيران قرب مضيق هرمز. 25 قتيلا وجريحا جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. الرئيس الفرنسي يعلن أن قادة كل من مصر والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة سيشاركون يوم غد الثلاثاء في قمة مجموعة السبعة. فلسطين تدعو لاتخاذ إجراءات دولية لوقف الاستيطان والتهجير. إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. وفي النبأ الأخير، الدفاعات الجوية الروسية تسقط 9 طائرات مسيرة كانت متجهة نحو موسكو. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: شكرا لزملائنا من قطاع الأخبار والبرامج السياسية، وعودة من جديد لبرنامج صباح الخير. وطبعا سنكون معكم من الآن ولغاية الساعة 9 صباحا.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
1: حياكم الله مستمعين الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير. اهلا ومرحبا بكم في هذه الوقفه اليوميه اللي من خلالها نسلط الضوء على تداولات سوق الكويت الاوراق الماليه عن الجلسه السابقه، عن رابع جلسات هذا الاسبوع، واللي راينا فيها ان المؤشرات تتراجع بعد الارتداد اللي حصلت في منتصف جلسات هذا الاسبوع. مؤشر السوق العام وصل الى مستويات 8712 نقطة عند بسيولة طبعا متدنية، وصلت إلى 79 مليون دينار و50 ألف. كميات التداول هي 386 مليون سهم، عدد الصفقات 22 ألف صفقة و895. هناك شركات حققت مكاسب رغم هذه التراجعات، 49 شركة من شركات السوق يعني اللي كانت على ارتفاع، بينما 67 شركة على تراجع و17 شركة من الشركات لم يتم التداول عليها بل كانت على استقرار، وسبعة لم يتم التداول عليها. من أصل 139 شركة هي شركات سوق الكويت الأوراق المالية. نجد أن هناك أيضا شركات ارتفعت، حققت مكاسب وإغلاقها كان إيجابي وبكميات عالية بعد التراجعات التي أثرت عليها في منتصف جلسات هذا الأسبوع. في يوم الأمس أولى وقود عاكست مسار السوق في يوم الأمس وفي واليوم أيضا. في يوم الأمس أيضا كانت على تراجع، لكن اليوم في قبل في يوم الثلاثاء كانت على تراجع، لكن في يوم الأربعاء يوم الأمس كانت على ارتداد أولى وقود بكميات عالية، 8 مليون سهم و311 ألف. مدينة الأعمال أيضا 47 مليون سهم تداولت على مدينة الأعمال، هذه الشركات التي تأثرت في منتصف جلسات هذا الأسبوع عادت مرة أخرى إلى يعني الارتدادة وكذلك أيضا النشاط الإيجابي. وصلت أولى وقود إلى مستويات 253 فلس، مدينة الأعمال 82 فلس، سينرجي بكميات بلغت 8 مليون سهم و959 ألف عند مستويات 279 مرتدة، وكانت على اللون الأخضر في إغلاقها لإعادة، ارتفعت حتى وصلت إلى مستويات 359 فلس، خليجي تأمين 777 فلس، أجيال 311 فلس، الإماراتية 121 فلس، والثريا 416 فلس. بالنسبة للسهم سكب الكويتي طبعا 464 فلس، التجارية 206 فلوس، هذه بالنسبة للشركات العشر الأكثر ارتفاعا. أما عن التراجعات فالتراجعات من نصيب ميزان هي الأكثر تراجعا في يوم الأمس، وصل إلى دينار و140 فلس، التقدم أيضا 516 فلس كان متراجعا، امتيازات تراجع حتى وصل إلى 349 فلس، أهلية التأمين 672 فلس، النخيل 265 فلس، كابلات دينار و891 فلس، وكويت تأمين 475 فلس، بترولية 627 فلس، الخليجي 517 فلس. هذه الشركات العشر أكثر تراجع، حتى الكميات فيها كانت كميات متدنية حقيقة. بالنسبة للكميات

البنيات الأعلى على وطنية العقارية، 125 مليون سهم تداولت على وطنية، وتراجع حيل السهم تحت ضغوطات بيعية أكثر من جلسة، وصل إلى مستويات 121 فلس بكميات عالية هذه المرة، 125 مليون سهم و383 ألف تداولات على وطنية. مدينة الأعمال 47 مليون سهم، الامتياز 14 مليون سهم، الأولى 13 مليون سهم و500 ألف، الأولى كانت مرتفعة عند مستويات 139 فلس، تنظيف 12 مليون سهم، الأولى تحاول أن ترجع إلى مستويات 140 فلس فأغلقت يعني بعد تداولات إيجابية حقيقة في يوم الأمس إلى مستويات 139 فلس، تنظيف 12 مليون سهم، سينرجي 8 مليون 959 ألف سهم، أولى وقود 8 مليون 311 ألف سهم، جي أف إتش 7 مليون 778 ألف سهم، بيتك 7 مليون 332 ألف سهم، وبيتك أيضا كان من ضمن الشركات التي ارتدت وارتفعت على عكس الوطني. بيتك أغلق عند 773 فلس، والوطني 820 فلس بكميات الوطني اللي بلغت 6 مليون و547 ألف. بالنسبة للسيولة، السيولة الوطنية سيولتها 15 مليون دينار و239 ألف، بيتك 5 مليون و660 ألف دينار، وطني 5 مليون و374 ألف دينار، مدينة الأعمال 3 مليون و773 ألف دينار، تنظيف 3 مليون و423 ألف دينار، زين 2 مليون و857 ألف دينار، وسينرجي 2 مليون 470 ألف دينار، أولى وقود 2 مليون، الأولى مليون 863 ألف دينار، أعيان مليون 827 ألف دينار. بالنسبة للصفقات هناك يعني حقيقة صفقات عالية على مدينة الأعمال، 2000 صفقة و120، وطنية 1929 صفقة، بيتك 1559 صفقة، وسينرجي 1093 صفقة، وأولى وقود 1070 صفقة. هكذا كانت التداولات في رابع جلسات هذا الأسبوع في يوم الأمس، هذه التراجعات التي منيت فيها المؤشرات، لكن الحمد لله نرى يعني ارتدادة وارتفاع ثم بذلك أيضا تراجعات، يعني الجلسات حقيقة متباينة، وزين نحن نشوف يعني مثل لون أخضر ذات التداول في الأسبوع الواحد. نأمل إن شاء الله بإذن الله أن نختم ختاما حسنا في هذا الأسبوع، في جلسة اليوم بعد قليل إن شاء الله أن نرى بإذن الله ارتدادة إيجابية بعد التراجعات الأمس. هذا ما نعمله دائما لإخواننا متداولين سوق الكويت أوراق المالية، ويسعد صباحكم.

0: صباح الخير. تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
1: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية، والوقاية خير من العلاج.

أهلا بكم مستمعنا الكرام، وفعلا الوقاية خير من العلاج، ولذلك خصصنا لكم فقرة الصحة ونبدأها بأول العناوين. اعتماد أول مكون لواقيات الشمس منذ عقدين. وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA على إضافة مادة بيموتريزونول إلى قائمة المكونات النشطة المسموح باستخدامها في واقيات الشمس المتاحة دون وصفة طبية في أول خطوة من نوعها منذ أواخر تسعينات القرن الماضي. وتوفر المادة الجديدة حماية واسعة النطاق ضد الأشعة فوق البنفسجية بنوعها UVA و UVB بمعدل انخفاض امتصاصها عبر الجلد إلى الجسم مع ندرة حالات التهيج المرتبطة بها، حيث استخدمت منذ 20 عاما في الدم. ويعد المادة أول مكون جديد يضاف إلى لائحة مكونات واقيات الشمس الأمريكية ضمن آلية المراجعة المبسطة التي أتاحها قانون كيرز بعد سنوات من الانتقادات التي واجهتها الولايات المتحدة بسبب بطء تحديث اللوائح التنظيمية. ويسهم القرار في تطوير تركيبات أكثر فاعلية واستقرارا لواقيات الشمس مع تحسين مستوى الحماية وتقليل بعض المشكلات المرتبطة بالمكونات التقليدية.

أعلنت السلطات الصحية في أوغندا تسجيل 19 إصابة مؤكدة بالفيروس. سجلت الكونغو ارتفاعا جديدا في حالة الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا، حيث بلغ العدد 598 حالة، من بينها 115 حالة وفاة و19 حالة تعافي، وسط جهود صحية متواصلة لاحتواء انتشار هذا الفيروس. وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن مقاطعة إيتوري تعد البؤرة الرئيسية للتفشي، مؤكدة استمرار عمليات توسيع نطاق الفحوصات وتتبع المخالطين للكشف المبكر عن الإصابات الجديدة والحد من انتشار المرض. وفي أوغندا أعلنت السلطات الصحية تسجيل 19 إصابة مؤكدة بالفيروس وحالتي وفاة، مشيرة إلى عدم وجود مؤشرات حتى الآن على انتقال مجتمعي داخل البلاد، مع استمرار المراقبة الوبائية والإجراءات الاحترازية.

يحرص كثير من الأشخاص على غسل الدجاج الني قبل الطهي باعتباره خطوة أساسية للتنظيف والتأكد من سلامة الطعام، حتى أصبحت هذه العادة جزءاً من الممارسات المتواردة في العديد من المطابخ حول العالم. ويرى البعض أن غسل الدجاج يساعد على إزالة الشوائب والروائح غير المرغوبة، فيما يعتبره آخرون مؤشراً على النظافة والاهتمام بإعداد الطعام. لكن الدراسات الحديثة وتوصيات هيئات الصحة وسلامة الغذاء العالمية تقدم صورة مختلفة تماماً، إذ تؤكد أن غسل الدجاج لا يقتل البكتيريا ولا يجعل اللحوم أكثر أماناً، بل قد يزيد من خطر انتشار الجراثيم داخل المطبخ عبر ما يعرف بالتلوث المتبادل، وهو أحد أبرز أسباب الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء. وتحذر الجهات المختصة من أن بكتيريا خطيرة مثل السالمونيلا والكامبيلوباكتر قد تنتقل بسهولة من الدجاج الني إلى الأحواض والأسطح والأدوات والأطعمة المجاورة أثناء الغسل، ما يرفع احتمالية الإصابة بالتسمم الغذائي حتى لو تم طهي الدجاج لاحقا بشكل صحيح.

0: الصحافة. صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية. أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
1: مستمعينا الكرام، ساعتنا الآن تشير إلى الساعة 7:30 صباحا، وموعدنا معكم والصحافة المحلية.

وزير التنمية والاستدامة، سلامة الغذاء ركيزة أساسية لحماية صحة المجتمع. رئيس الطيران المدني يبحث مع السفيرة التركية تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة. سفير المملكة المتحدة يزور بيت ديكسون ويطلع على جانب من التراث الكويتي البريطاني. الداخلية، بدء تطبيق المرسوم بقانون

فريق أمان يطلع على جهود الهيئة العامة للبيئة في مواجهة المخاطر البيئية والطوارئ. معهد الأبحاث ينظم الدورة التدريبية الصيفية 47 للطلبة في 12 يوليو المقبل. التقدم العلمي تنظم برنامج جيل العلوم للمرحلة المتوسطة بمركز عبد الله السالم الثقافي.

وإلى أبرز عناوين صحفتنا العربية والدولية. ترامب: إيران استغرقت وقتا طويلا جدا في المفاوضات وسيتعين عليها دفع الثمن. موسكو: اعتراض ناقلة النفط الروسية في المتوسط انتهاك للقانون الدولي. تايلاند وكمبوديا تؤكدان التزامهما بالحوار السلمي لحل النزاع الحدودي. الخارجية الروسية: توسع ناتو يهدد الأمن في أوراسيا. الجامعة العربية تؤكد أهمية الحوار بين الحضارات لمواجهة الكراهية والتعصب. باكستان: تحطم مروحية عسكرية في إقليم كشمير ومقتل جميع طاقمها. المستشار الألماني: الحرب الأوكرانية أصبحت أكثر كلفة بالنسبة لروسيا. هيئة بحرية بريطانية: تعرض سفينة شحن لهجوم مسلح قبالة السواحل اليمنية.

وإلى أبرز العناوين الاقتصادية، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية ووزير الطاقة الأمريكي يؤكدان أهمية أمن الطاقة وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية. هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تنظم حلقة نقاشية لقادة الفكر بعنوان إطلاق العنان لإمكانات السوق الكويتي. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 2.21 نقطة. الدولار الأمريكي يستقر عند 307 سنت واليورو عند فلس واليورو عند 354 فلس. سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 4 دولارات و40 سنت ليبلغ 101 دولار و84 سنت. بورصة الكويت تعزيز ثقافة أدوات الدخل الثابت لتطوير بيئة استثمارية متكاملة. مصر تنهي دفع جميع المستحقات المتأخرة لشركات البترول والغاز. المعهد الألماني للأبحاث يخفض توقعات نمو الاقتصاد الألماني بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

أما عن أبرز العناوين التي طالعتنا عليه صحفنا لهذا اليوم، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس الأربعاء بشدة العدوان الإيراني الغاشم على دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وجدد أبو الغيط في بيان تضامن الجامعة العربية الكامل مع الكويت والبحرين والأردن في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة، معربا عن قلقه الشديد إزاء استمرار إيران في استهداف الأراضي العربية في سياق التصعيد القائم بالمنطقة، وأكد أن هذا النهج مرفوض ويكشف عن مساع إيرانية لزعزعة الأمن الإقليمي العربي وابتزاز المجتمع الدولي في آن واحد، داعيا الأطراف المعنية إلى تسريع التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة المستمرة منذ 100 يوم ويسهم في احتواء التصعيد ووقف تداعياته على أمن واستقرار المنطقة. وهكذا تنتهي جولتنا في صحافتنا لهذا اليوم.

0: تضم بطولة الدوري موسم 2021 المباراة اللي جمعت بين الساحل وخيطان. يسجل هدف الأول لصالح نادي خيطان جيمي سياج.
1: خيطان على التنفيذ عن طريق جيمي سياج يحاول ينفذ حارس المرمى نواف المنصور راح لها ولكن جول. أول أهداف الدوري الممتاز STC للموسم الرياضي 2020-2021 لخيطان.
0: وبعدها يضيف الهدف التعادل لنادي الساحل عن طريق اللاعب ماتيوس إدواردو.
1: في المواجهة في ركلة الجزاء الثانية في هذه المباراة يحطها جول وهدف التعادل للساحل. مباراة ممتعة ومثيرة.
0: ويسجل هدف الثاني لنادي الساحل مدافع نادي خيطان في مرماه أحمد عبد الغفور.
1: عن الركنية سلمان البوص الكرة العرضية الله هدف عكسي في مرماه.
0: ويختم المباراة بهدف ثالث لنادي الساحل تاليسون.
1: قطع للساحل مسافة 23-24 ياردة عن مرمى الحارس أحمد دوسري ينفذ تاليسون. يا الله يا الله على هذا الهدف البرازيلي من لاعب برازيلي بالتخصص.
0: وانتهت المباراة فوز نادي الساحل على خيطان بنتيجة 3-1.
2: صباحكم الله بالخير مستمعين الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية ونبتدي مع الصحافة الرياضية. صراع البقاء يشتعل بين الشباب والجارة في الدوري الممتاز. نادي الكويت ممثلا للكرة الكويتية في دوري أبطال آسيا 2 برمنغهام ألبيون يشارك في دوري غرب إنجلترا. كفارس تخيلة وليفاندوسكي من أبرز النجوم الغائبين عن كاس العالم. السعودية تتعادل مع السنغال وخسارة العراق أمام فنزويلا وديا. ميسي يكلل عودته بالمساهمة في فوز الأرجنتين على أيسلندا وديا. ديانج يغادر نادي الأهلي المصري بعد 7 مواسم. تلقى غونزالو غارسيا لاعب نادي ريال مدريد أكثر من 5 عروض للانتقال. برشلونة يفعل بند الشراء للتعاقد مع الموهبة المصرية حمزة عبد الكريم من نادي الأهلي بعقد دائم. ماركو سينسي ينضم إلى توتنهام. غفارديول لاعب نادي مانشستر سيتي سيقرر بين خيارين، أما تمديد عقده مع مانشستر سيتي أو الانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف. انتر ميلان مهتم بالتعاقد مع ظهير تشيلسي مولو جوستو لتعويض رحيل دونفرس الذي انتقل إلى ريال مدريد. نادي مانشستر يونايتد يعلن رسميا رحيل الثلاثي كاسيميرو وسانشو مالاسيا. برشلونة لن يدفع 30 مليون لشراء عقد ماركوس راشفورد وسيعود لنادي مانشستر يونايتد. بيسوما يعلن رحيله عن نادي توتنهام. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم القوائم الرسمية للأندية المشاركة في مسابقة القارة لموسم 26-27، حيث جاء نادي الكويت ممثلا للكرة الكويتية في الدوري أبطال آسيا 2 ضمن منطقة الغرب، فيما سيحدد لاحقا الفريق الكويتي الذي سيشارك في دوري التحدي الآسيوي بعد استكمال منافسات المحلية الجارية. وتنطلق الأدوار التمهيدية في أغسطس المقبل على أن تبدأ مرحلة المجموعة لدوري أبطال آسيا الثاني، وهو ما يمنح نادي الكويت فرصة جديدة لتعزيز حضوره القاري ومواجهة أندية بارزة من المنطقة في إطار سعيه لتأكيد مكانته بين فرق النخبة في آسيا. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
3: في عالم تتسارع فيه وتيرة الحياة، أصبحت الخدمات الرقمية جزءاً أساسياً من تفاصيل يومنا، إذ تسهم في توفير الوقت والجهد وتقرب الخدمات من المستفيدين بأساليب أكثر سهولة وكفاءة. ومع التطور التقني المتواصل تتجه الجهات الحكومية إلى تبني حلول ذكية تعزز جودة الخدمات وتبسط الإجراءات. وفي هذا الإطار أطلقت وزارة الداخلية خدمة رقمية جديدة لإنجاز المعاملات دون الحاجة إلى الأوراق وبطريقة أسهل وأسرع في مراكز خدمة المواطن، وذلك من خلال المصادقة عبر تطبيق هوية، في خطوة تتزامن مع رؤية الوزارة نحو تطوير خدماتها واختصار الوقت والجهد على المراجعين. وفي هذا الصدد كان لإذاعة الكويت هذه الوقفة مع المقدم عبد الله فلاح لكليب مدير إدارة التنسيق والمتابعة بالإدارة العامة لمراكز الخدمة، حيث علق قائلا:
4: صباح الخير، نصبح عليكم وعلى السادة المستمعين. الحقيقة مشروع خدمة المواطن بلا ورق هو ناتج من تطلعات وتوجيهات القيادة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، تسهيل وتبسيط إنجاز معاملاتهم بمواكبة التحول الرقمي. فصار الحين المراجع يدخل مركز الخدمة وما معه أي أوراق، ويقدر ينجز أي معاملة عند الموظف بدون ورق، بس معه تليفونه، ويتم المصادقة على المعاملة المطلوبة عن طريق برنامج هويتي، سواء كانت معاملة إقامة أو معاملة مرور. ويتم إرسال المصادقات لكل أطراف المعاملة، وهم الطرف الأول الكفيل الجديد حق معاملة الإقامة أو المالك الجديد للمركبة بالنسبة لمعاملات المرور، والطرف الثاني هو المتنازل. وبعد ما تتم عملية المصادقة من الطرفين بالتليفون ببرنامج هويتي، يتم إنجاز المعاملة بدون أي أوراق، واللي هي كانت قبل مثلا أوراق نموذج المعاملة نفسه وصور البطاقات المدنية لكل أطراف المعاملة وصور جوازات السفر للعمالة وغيرها من أوراق وموافقات المعاملة، واللي كانت يعني تشكل ثقل وعب على المراجع. خدمة المصادقة هذه سهلت حتى على المتنازل، بحيث أنه ما يحتاج يراجع مع الكفيل الجديد أو المالك الجديد للمركبة ولا يوقع على أي ورقة، بس بمجرد أن تتم المصادقة منه وهو بأي مكان، سواء في بيتهم أو في مجمع أو حتى لو يكون مسافر. يعني وين ما كان المتنازل، الموظف راح ينجز المعاملة بمجرد المصادقة عليها عن طريق برنامج هويتي. وبالنسبة للمعاملات اللي يشملها هذا المشروع، يعني تقريبا جميع أنواع المعاملات اللي تنجز بمراكز الخدمة من معاملات إقامة ومعاملات مرور، واللي صارت الحين بلا ورق من خلال نظام المصادقة عبر برنامج هويتي. وكذلك مشروع مركز خدمة المواطن بلا ورق من أهدافه تقليل الأخطاء من خلال إثبات علم الكفيل بالمعاملة وموافقته عليها. إن في بعض الأحيان تجينا شكاوي إن مثلا الكفيل يقول إن هذا التوقيع مو توقيعي اللي على المعاملة، واللي مقدمها مثلا شخص ثاني، فالمعاملة بهالحالة تكون فيها مثلا شبهة تزوير وتتحول للمباحث والنيابة وغيرها من جهات. فبالتالي من خلال نظام المصادقة الإلكترونية بتطبيق هويتي احنا قضينا على هذه الظاهرة وغيرها من مشاكل في المعاملات الورقية، وحمينا أطراف المعاملة كلها اللي هم الكفيل الجديد أو مالك المركبة الجديد والمتنازل، وكذلك حمينا الموظف اللي أنجز المعاملة نفسها. هذه تقريبا يعني في المجمل نظرة عن مميزات مشروع مركز خدمة المواطن بلا ورق، وإن شاء الله في مشاريع جديدة لخدمة المواطنين وتسهيل إنجاز معاملاتهم وهي تحت الدراسة والتجهيز، ومنها إن شاء الله مشروع راح يكون مدعم بالذكاء الاصطناعي بمراكز خدمة ذكية وذاتية التشغيل. وإحنا دائما نسعى للتطوير المستمر تحت توجيهات القيادة وتطلعهم الدائم للأفضل.
3: وهكذا تستمر مسيرة التطور مدفوعة بالرغبة في تقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة بما يواكب متطلبات العصر ويجعل إنجاز المعاملات أكثر سرعة ويسرا. نادية حمدان من إذاعة الكويت.
5: في صباح الخير عالم تكنولوجيا.
6: تقنيات جديدة.
5: عالم تكنولوجيا.
6: عالم فيه الحاجة.
7: أم الاختراع.
5: عالم من الإبداع والابتكار.
6: عالم تكنولوجيا.
8: عالم التكنولوجيا، عالم الابتكار. شركة صينية تبدأ اختبار 100 روبوت بشري لأداء المهام اليومية والأعمال المنزلية. إدخال روبوتاتها بدأت شركة صينية متخصصة في مجال الروبوتات الشبيهة بالبشر إلى منازل حقيقية في خطوة تمثل مرحلة مهمة ضمن السباق المتواصل لتطوير آلات قادرة على تنفيذ المهام المنزلية اليومية. ووفقا لتقارير صادرة من الصين، قامت شركة تتخذ مدينة ووهان مقرا لها بنشر الدفعة الأولى المكونة من 100 روبوت اختبارات منزلية. ورغم أن الروبوتات الشبيهة بالبشر أصبحت أكثر مهاما في تنفيذ العروض المصممة بعناية، فإن الباحثين يؤكدون أن التحدي الحقيقي يتمثل في قدرتها على العمل داخل البيئات البشرية المتغيرة وغير القابلة للتنبؤ. ختاما، تبقى التكنولوجيا جسرا نحو المستقبل تتسارع يوما بعد يوم، فكونوا دائما على مقربة من جديدها.

مستمعينا الكرام، وإلى أخبارنا المحلية. قام سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لدى الكويت قدسي رشيد بزيارة إلى بيت ديكسون، مقر المعتمد البريطاني السابق، في إطار تعزيز الروابط الثقافية والتاريخية الممتدة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة. وقام الباحث بالعلاقات الكويتية البريطانية عيسى دشتي، وبحضور الأمين العام المساعد لقطاع الأثار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتكليف محمد بن رضا، باصطحاب السفير في جولة تعريفية داخل أروقة البيت الذي يعد شاهدا تاريخيا ومعماريا مهما على العلاقات الثنائية العريقة. واطلع خلال الزيارة على المقتنيات التاريخية والوثائق التي يضمها المتحف التي توثق حقبة المعتمدية البريطانية في الكويت، مستمعا إلى شرح مفصل حول جهود المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الحفاظ على هذا المعلم التراثي وترميمه باعتباره جزءا أصيلا من الذاكرة التاريخية الكويتية.

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآتمة والمتكررة على دولة الكويت، والتي كان آخرها اليوم الأربعاء في تصعيد جديد يضاف إلى سلسلة الاعتداءات الإيرانية المتواصلة، ويعد تماديا خطيرا يعرض حياة المدنيين وسلامة المنشآت الحيوية والسكنية للخطر. وأكدت الخارجية في بيان أن تكرار هذه الاعتداءات يعكس نهجا عدوانيا منظما وانتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتقويضا للجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. وشددت الوزارة على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

قالت وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج إن سلامة الغذاء ركيزة أساسية لحماية صحة المجتمع وتعزيز جودة الحياة، مؤكدة أهمية التعاون بين الجهات الرقابية والمنتجين والمستهلكين لضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى الجميع. جاء ذلك في تصريح أدلت به الفليج خلال زيارتها جناح الهيئة العامة للغذاء والتغذية في مجمع العاصمة بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الأغذية، وأوضحت أن هيئة الغذاء تبذل جهودا متواصلة لضمان سلامة الأغذية المتداولة في دولة الكويت من خلال تطبيق أعلى المعايير الرقابية والفنية والتأكد من مطابقة المنتجات للاشتراطات والمواصفات المعتمدة قبل تداولها في الأسواق. وأضافت أن دور الجهات الرقابية وحده لا يكفي لتحقيق منظومة غذائية آمنة، مشيرة إلى أهمية دور المستهلك الواعي في اختيار الأغذية من المصادر المرخصة والمعتمدة والاطلاع على البيانات الغذائية والبطاقات التعريفية للمنتجات بما يتناسب مع احتياجاته الصحية والغذائية.

طاب صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير، نحييكم ونقدم لحضراتكم جولة إخبارية صباحية تقدمها فيحاء السهو ويخرجها الزميل عبد الهادي خير الله.

0: في جولتنا لهذا الصباح، وزارة الدفاع تعلن أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن ضربات ضد أهداف متعددة في إيران. وسائل إعلام إيرانية تعلن عن انفجارات على الساحل الجنوبي لإيران قرب مضيق هرمز، 25 قتيلا وجريحا جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. الرئيس الفرنسي يعلن أن قادة كل من مصر والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة سيشاركون يوم غد الثلاثاء في قمة مجموعة السبع. فلسطين تدعو لاتخاذ إجراءات دولية لوقف الاستيطان والتهجير. إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. الدفاعات الجوية الروسية تسقط 9 طائرات مسيرة كانت متجهة نحو موسكو. تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. نبدأ مستمعينا الكرام جولتنا هذا الصباح بالأخبار المحلية، حيث أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش، أعلنت أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، وأهبت بالجميع الالتزام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلام الصادرة عن الجهات المختصة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إغلاق الأجواء مؤقتا وتحويل الرحلات الجوية إلى مطارات بديلة وفقا للاتفاقيات والإجراءات المعتمدة، وذلك كإجراء احترازي يهدف إلى المحافظة على سلامة وأمن الملاحات الجوية والمسافرين. ويأتي هذا الإجراء نظرا لتعرض البلاد لاعتداءات إيرانية آثمة وما قد يترتب على ذلك من مخاطر محتملة على حركة الطيران المدني في المنطقة. وأكدت الهيئة أنها تتابع التطورات بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المختصة، وستتم إعادة فتح الأجواء واستئناف الحركة الجوية فور التأكد من انتهاء الحالة وزوال أسباب الخطر وبناء على تقييم الجهات المعنية المختصة. وإلى المنامة، حيث ترأس وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكندا، والذي عقد في مملكة البحرين الشقيقة. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزيرة خارجية كندا أنيتا أنانانت شهد التأكيد على متانة العلاقة التي تجمع دول مجلس التعاون وكندا وروابط الصداقة التاريخية بين الجانبين. ووفق البيان، تم بحث سبل تعزيز العلاقة الخليجية الكندية والأخذ بمجالات الشراكة إلى أفاق أرحب وأكثر شمولا، ولا سيما في القطاعات التجارية والاستثمارية والأمن الغذائي والطاقة والخدمات اللوجستية بما يخدم المصالح المشتركة. وبحسب البيان، تمت مناقشة القضايا الإقليمية والدولية والتطورات الراهنة في المنطقة، لا سيما العدوان الإيراني الآثم على دول مجلس التعاون وانعكاساته الخطيرة على الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. كما تم بحث أطر تكثيف التنسيق بين دول المجلس وكندا نحو مختلف التحديات التي تواجه المنطقة والعالم والدفع بجهود إحلال السلام. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ووزيرة خارجية كندا الصديقة أنيتا أنانانت، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكندا، والذي عقد في مملكة البحرين الشقيقة. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن اللقاء شهد استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. وأوضحت أنه تمت مناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. وفي واشنطن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية صباح اليوم بدء جولة جديدة من الضربات الجوية على أهداف عدة في إيران، وذلك بعد ساعات من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجمات جديدة في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام. وأشارت القيادة المركزية إلى أن القوات الأمريكية أتمت أحدث ضرباتها الدفاعية في إيران، موضحة أن هذه الضربات جاءت ردا على العدوان الإيراني المستمر وغير المبرر. ونفت القيادة المركزية الأمريكية ادعاءات إيران بإغلاق مضيق هرمز أمام حركة مرور السفن النفطية والتجارية، مؤكدة أن السفن تواصل عبور مضيق هرمز دخولا وخروجا. كما نفت القيادة تعرض أي سفينة أمريكية للقصف الإيراني قرب المضيق. في غضون ذلك أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجار في مدينة سيريك الساحلية وتفعيل الدفاعات الجوية في غرب طهران. من جانبه اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران أضاعت فرصة التوصل إلى اتفاق كان من الممكن أن يكون في مصلحتها، مؤكدا أن تأخرها في التفاوض سيجعلها تدفع ثمنا باهظا. وفيما يتعلق بالقدرات العسكرية لإيران، أوضح ترامب أنها تعرضت لضربات قاسية أفقدتها جزءا كبيرا من فعاليتها. وحول مضيق هرمز قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قواته نفذت مهمة سرية الشهر الماضي أتاحت إخراج 100 مليون برميل من النفط من مضيق هرمز، مشيرا إلى أن أكثر من 200 سفينة عبرت المضيق في مهمة سرية لدعم ناقلات النفط وسفن الشحن الأخرى. مراسلنا عزيز فهمي والتقرير التالي.
1: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سيتكوم انتهاء موجة الضربات الجديدة ضد إيران. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على منصة إكس بأن وحدات من المشاة البحرية المارينز والقوات الجوية أطلقت ذخائر دقيقة التوجيه لضرب أهداف إيرانية شكلت تهديد للقوات الأمريكية والسفن الدولية التي تعبر المياه الإقليمية. ومن جانبها أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل أمام الملاحة، وحذرت أنها ستستهدف أي سفن تحاول العبور. هذا وكذبت القيادة المركزية الأمريكية الإدعاء الإيراني بإغلاق المضيق. وصرح الرئيس ترامب بأن قادة إيرانيين اتصلوا به مباشرة وطلبوا منه وقف موجة القصف. وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز إن القوات الأمريكية قصفت إيران ب49 صاروخ توماهوك. ونقلت الشبكة عن الرئيس ترامب قوله إنه إذا لم تقبل إيران بالشروط الأمريكية لإنهاء الحرب فأنه سيقصف إيران مرة أخرى غدا. وقال وزير الحرب الأمريكي بأن الضربات المقبلة ضد إيران ستكون قوية وواضحة، مشيرا إلى أن العمل العسكري قد يمتد إلى ليلة ثانية. عزيز فهمي، إذاعة دولة الكويت، واشنطن.
0: مستمعينا الكرام، لا زالت هذه الأنباء تأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت. في باريس أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قادة كل من مصر والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة سيشاركون يوم غد الثلاثاء في قمة مجموعة السبع المقررة في إفيان لبحث الحرب في الشرق الأوسط. وقال إيمانويل إن النقاش سيتناول إغلاق مضيق هرمز وتأثيره على الاقتصاد الفرنسي والمفاوضات حول إيران. وفي لندن دعت المملكة المتحدة وأستراليا إلى ضرورة خفض التصعيد في الشرق الأوسط والحفاظ على وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. جاء ذلك في بيان مشترك عقب انعقاد الاجتماع الوزاري التشاوري بين البلدين في لندن بمشاركة وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر ووزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونائب رئيس الوزراء الأسترالي ووزير الدفاع ريتشارد مارتن بالمعمار العزة ووزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغا. وجدد البيان إدانة البلدين للهجمات الإيرانية العدوانية المستمرة على دول الخليج العربي وإغلاقها مضيق هرمز أمام حرية الملاحة الدولية، مشيرا إلى وقوف البلدين مع شركائهما لحماية المدنيين في الشرق الأوسط خلال هذه الأزمة. وإلى بيروت، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية حصيلة ضحايا غارات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في جنوب لبنان، حيث سقط 12 قتيلا و13 جريحا. من بيروت وافتنا سحر بشارة بهذا التقرير.
2: أعلنت وزارة الصحة مقتل 12 شخصا بينهم سيدة وجرح 13 آخرين بينهم مسعفين في الغارات التي استهدفت بلدتي طيردبة وحاريس وسيارة في مدينة صيدا في الجنوب. إلى ذلك قتل 3 أشخاص باستهداف مسجد ومستوصف في بلدة دير الزهراني في قضاء النبطي، كما سقط 6 قتلى في غارات على بلدتي دير قانون النهر وصدقين ومنطقة المساكن الشعبية في سور. وأشارت وزارة الصحة إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان منذ الثاني من مارس إلى 3696 قتيلا و11413 جريحا. بالتوازي شن الطيران الحربي عشرات الغارات على البلدات المحيطة بمدينتي سور والنبطي بالتوازي مع قصف مدفعي، فيما أعلن جيش الاحتلال اعتقال شخصين من بلدة كفرشوبة ونقلهما إلى إسرائيل للتحقيق. وطالت الغارات منطقة البقاع الغربي شرقي لبنان مستهدفة بلدات سحمر ويحمر والوسيا. رغم استمرار التصعيد الإسرائيلي، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أنه اتخذ قرار المفاوضات وسيسير به حتى النهاية، انطلاقا من قناعته أن الحروب لا تحقق سوى الخسائر التي تطال الجميع. وأوضح أن ما تقوم به الدولة يهدف إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وعودة النازحين والأسرى وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب وتوليه وحده مسؤولية الأمن، إضافة إلى إطلاق عملية إعادة الأعمار. بدوره أكد رئيس الحكومة نواف إسلام في تصريحات لقناة العربية أن المفاوضات تبقى الخيار الأقل كلفة بالنسبة إلى لبنان، مؤكدا أن الدولة اللبنانية وحدها هي الجهة المخولة بالتفاوض باسم البلاد في أي مسار سياسي وأمني، مشددا على ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. وقال إن أنشطة حزب الله خارجة عن القانون، وأن استمرار وجود جهات مسلحة خارج إطار الدولة يضعف مؤسساتها ويضر بجهودها السياسية. ووصف المواجهة الدائرة بأنها حرب إيران وإسرائيل على أرض لبنان. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: في غزة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 5 آخرين، واستهدفت المدفعية والبحرية الإسرائيلية مناطق متفرقة من القطاع. في الضفة الغربية المحتلة أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس في مخيم الفوار بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وسط أطلاق نار وقنابل غاز سام تجاه الفلسطينيين. تزامن ذلك مع اعتداء مجموعة من المستعمرين على مركبات للفلسطينيين جنوب مدينة نابلس. وفي سياق متصل، دعت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أجابكيان شاهين المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لوقف الاستيطان الإسرائيلي وعمليات التهجير التي تستهدف الفلسطينيين. مراسلنا حسن جعفر والتفاصيل.
3: في إطار العدوان الإسرائيلي المتصاعد والمتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واصلت جيش الاحتلال لليوم الثاني على التوالي الهجوم على عديد القرى الفلسطينية في محافظة جنين الواقعة إلى الشمال من الضفة الغربية، وخاصة على بلدة عين البشا التي داهمتها قوات كبيرة من جيش الاحتلال وأغلقتها بالسواتر الترابية والحديدية، ودهمت عشرات المنازل في القرية المذكورة. وترافق ذلك مع اعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين، حيث امتدت الاعتقالات إلى مناطق فلسطينية متفرقة ومنها مدينة القدس المحتلة التي شدد جيش الاحتلال الحصار على كافة أنحاء المدينة ومكن العشرات من المستوطنين المتطرفين اقتحام المسجد الأقصى. هذا يأتي في الوقت الذي اتهمت فيه منظمة العهد الدولية حكومة الاحتلال بالعمل الجاد والأكيد على السير في ضم الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية، حيث عزت منظمة العفو الدولية ومن خلال مكاتبها في مدينة القدس المحتلة ذلك إلى مواصلة المصادقة على مشاريع استيطانية وشق الطرق للمستوطنين المتطرفين ومصادرة الأراضي لتوسيع المستوطنة.

0: الجسيمة على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
1: وفي الشأن السوري، توغلت قوات للاحتلال الإسرائيلي مجددا في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة جنوب سوريا. وقالت مصادر إعلامية إن قوة للاحتلال مؤلفة من عدة آليات عسكرية توغلت غربي قرية صيد الحانوت واعتدت على عدد من المدنيين قبل انسحابها. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت روسيا صباح اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 9 طائرات بدون طيار كانت متجهة نحو العاصمة الروسية موسكو. من جانب آخر، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن موافقته على طلب سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا لقاء نائبه والاستماع إلى طروحاتهم حول تسوية أوكرانيا. مراسلنا في موسكو أشرف الصباغ وهذا التقرير.
2: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها شنت ضربات على مرافق البنية التحتية الأوكرانية للطاقة والوقود والنقل وتواصل تقدمها على عدة محاور في شرق وجنوب أوكرانيا. واستهدفت قوات وبلدات في دانيتسك وزاباروجيا ودنيبروبتروفسك وسومي وخاركوف وخرسون، ووجهت ضربات لمؤسسات المجمع الصناعي العسكرية والبنية التحتية للمطارات ومستودعات الوقود ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 150 منطقة. وقضت على 1380 جنديا أوكرانيا وأسقطت 760 مسيرة خلال اليوم الأخير. كما أعلنت الوزارة أيضا أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات شنها الجيش الأوكراني على مناطق روسية 130 مسيرة، من بينها 12 مسيرة كانت متجهة إلى العاصمة موسكو. وصرح الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوب بأن نضال روسيا من أجل أراضيها سيكلل بالانتصار في نهاية المطاف، وقال إن الضربات الأوكرانية على مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم تؤكد مجددا صواب موقفنا في نضالنا من أجل مناطق روسيا، وهذا النضال سينتهي بالنصر حسب تعبيره. واتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الدول الغربية بتدمير النظام الأمني في أوروبا، ورأى أن النظام الأمني الأوروبي قد دمر بالكامل على يد الغرب وألغيت جميع الاتفاقيات الرئيسة المتعلقة بالحد من التسلح. وفي الوقت ذاته أعلن لافروف أن روسيا ستتجاهل أي مقترحات للحوار مع أوروبا إلى أن تقتنع بجدية المناقشات والمقترحات المطروحة من جانبهم. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: وفي باكستان، أعلن وزير الأعلام الباكستاني عطا الله طرار أن باكستان نفذت ضربات دقيقة على طول الحدود مع أفغانستان استهدفت مخابئ إرهابيين، مما أسفر عن مقتل نحو 26 إرهابيا، وذلك ردا على الهجمات الإرهابية الأخيرة التي شهدتها باكستان.

مستمعينا الكرام، ومن الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة الصباحية، اختتم منتدى الطاقة العالمي 2026 أعماله في العاصمة الأمريكية واشنطن بعد يومين من المناقشات بمشاركة وزراء ومسؤولين وقياديين في شركات وخبراء دوليين ركزوا على رسم مسار الابتكار والتعاون والقيادة في التحول العالمي للطاقة وبناء أنظمة وتعزيز الشراكات وتمكين الشعوب. وذكر البيان الختامي أن منتدى الطاقة العالمي العاشر سيرسم مسار الابتكار والتعاون والقيادة المستمرة في التحول العالمي للطاقة. وأوضح البيان أن المنتدى شكل مناسبة تأمل في تطور مشهد الطاقة العالمي ومنصة تطلعية لرسم مستقبله على أساس بناء الأنظمة وتعزيز الشراكات وتمكين الشعوب، كما أنه

0: جسد 10 سنوات من الحوار والقيادة في سياسة الطاقة العالمية. ويعد منتدى الطاقة العالمي الذي ينظمه المجلس الأطلسي سنويا أحد أبرز الفعاليات الدولية المعنية برسم السياسات في قطاع الطاقة، حيث يجمع صانعي القرار الحكوميين وقادة الأعمال والخبراء لمناقشة القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالطاقة والاقتصاد والأمن الدولي. مستمعينا الكرام، والآن لنا وقفة مع أحوال الطقس المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: الطقس متوقع خلال اليوم بمشيئة الله، طقس شديد الحرارة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 12 إلى 40 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في المساء طقس مائل للحرارة مع استمرار رياح شمالية الغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 12 إلى 32 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم بمشيئة الله في مدينة الكويت 45، مدينة الجهرة 48، شمالا في العدلي 47، غرب البلاد منطقة تيشقة والسالمي 46، جنوبا بالوفرة 46، جزرنا الشمالية فيلج شورب وبوبيان 45، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 37 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي مستمعين بشكل عام لنهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 2 إلى 4 قدم. التيارات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أعلمت سوف يكون الساعة 9:10 مساء، عدن جزر الساعة 2:35 مساء، موعد أذان المغرب الساعة 6:47، عبد العزيز القراوي.

مستمعينا الكرام، في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. وزارة الدفاع تعلن أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن ضربات ضد أهداف متعددة في إيران. وسائل أعلام إيرانية تعلن عن انفجارات على الساحل الجنوبي لإيران قرب مضيق هرمز، 25 قتيلا وجريحا جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. الرئيس الفرنسي يعلن أن قادة كل من مصر والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة سيشاركون يوم غد الثلاثاء في قمة مجموعة السبع. فلسطين تدعو لاتخاذ إجراءات دولية لوقف الاستيطان والتهجير. إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. الدفاعات الجوية الروسية تسقط 9 طائرات مسيرة كانت متجهة نحو موسكو. مستمعينا الكرام، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم جولة إخبارية صباحية تضمنت آخر المستجدات على كافة الصعد، قدمتها لهذا الصباح فيحاء السهو وأخرجها الزميل عبد الهادي خير الله. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شكرا للزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية. لكم أنتم أيها الأحبة نقول صباح الخير، صباح الورد، صباح العسل، صباح جميل ويوم أجمل بإذن الله. نقول لكم ابدأوا صباحكم بمن تحبون وليكن صباح كما تحبون. صباحكم يبدأ بالخير وينتهي على خير إن شاء الله. أهلا بكم.

اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.

0: أهلا بكم أيها الأحبة. قبل شوي كانت الأغنية تقول عجيبة هالديرة، بالفعل عجيبة هالديرة، لأن العجب يلقي بظلاله على أهلها وعلى شعبها وعلى كل قاعدين فيها. وش أقول عن الديرة وأهل الديرة؟ معاي على الطرف الآخر عقيد فيصل، سند مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية. عقيد فيصل، أسعد الله صباحك.
1: يا هلا فيك، مرحبا، يسعد صباحك.
0: الحقيقة ما بغيت أفوت الأغنية اللي تقول عجيبة هالديرة، لأن بالفعل العجيبة والعجب يأتي مثل ما قلت بطيبة هذه الأرض وطيبة أهلها. يعطيك العافية، ونقدر بكل المسؤولية وبكل الحب كل إدارات وزارة الداخلية، كل من أصغر رتبة إلى أعلى رتبة، نقول لهم الله يعطيكم العافية وعساكم عساكم على القوة. عقيد، كالعادة إحنا لما بس هذا كان ودي أقوله في البداية، بس إحنا كالعادة في بداية أي لقاء معاكم كإدارة عامة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، ودي دائما

نتعرف على الشارع. اليوم الخميس عطلة، بداية عطلة نهاية الأسبوع، عادة ما مع هذا الجو الحار تسعى الناس للخروج سواء إلى البحر.

تابعين البرنامج صباح الخير الكويت، ويعني هذا أقل ما نقدمه ومن خلال واجبنا اليومي والمعتاد، ونتمنى إن إن شاء الله إن نكون على قد الثقة، وأيضا بتعاون المواطنين والمقيمين مع أخوانهم في وزارة الداخلية تصل إلى الهدف اللي إحنا باغينه اللي هو حفظ الأمن والأمان. وبالنسبة لوقفتنا المرورية المعتادة في كل صباح وما يحدث من يعني حوادث التي تصل لإدارة هاتف الطوارئ 112 البلاغات، للأسف الشديد اليوم أكثر من حادث سواء داخل المناطق أو في الطرق الرئيسية والحيوية، عندنا تصادم وإصابة الساعة 8:05 الداعي الرابع يمين حوالي يسار الجابرية مقابل المستشفى ريا الحياة، وأيضا عندنا تصادم على طريق الدائري الخامس يمين السرة ويسار جنوب السرة، وهناك حوادث أخرى لكن ما تسبب أي يعني ازدحام شديد في حركة السير ثواني، ويتم إزالة الدقائق ويتم إزالة المركبات اللي موجودة في الحادث. وهني يقول لي البعض واللي وزارة الداخلية طلعت عليهم من خلال الإدارات المعنية للبلاغات يشوف الحوادث بسيطة جدا ما بين الطرفين، ويعني وجود التفاهم ما بينهم من الغلطان فيهم في الحادث، إلى أن البعض يجهل القانون وتلقونه واقف في مكانه وتسبب تأخر في حركة السير وعرقلة نتيجة لعدم وعيه بقانون وقواعد المرور. هني أنت تسبب لنفسك مخالفة مرورية إذا كان ما بين الطرفين وجود تفاهم والحادث ما في أي أضرار يعني جسيمة للمركبات أو الأشخاص، ونقول لهم الذهاب فورا إلى المقصر لاستكمال إجراءات الحادث. نقول لكل مستمعينا ومثل ما تفضلتي قبل شوي عن موضوع بعد نهاية الدوامات اليوم تكون بداية عطلة نهاية الأسبوع، واللي دائما وزارة الداخلية ممثلة في القطاعات الميدانية ما تكون متواجدة في الطرقات لرصد متجاوزين القانون سواء للمرور وأيضا للأمن العام. في المرور أخوانكم في قوة الشرطة في الإدارة العامة للمرور واللجنة ومباحث المرور متواجدين على الطرقات لرصد السرعات العالية واللي قاعد نشوفها خصوصا باتجاه الاستراحات أو باتجاه المزارع أو باتجاه الشاليهات، وبالفعل قاعد تكثر الدوريات انتشارا في هذه الطرق للحد من هذه يعني السلوكيات الخاطئة، واللي تكون دائما من أخواننا الشباب الاستهتار والرعونة الثواني المعدودة هذه أو الدقائق اللي أنت متأثر عنها عن مشوارك كفيلة بأن يعني تكون أنت السبب في حادث وإصابة الأشخاص الآخرين غير نفسك، فبالتالي يعني الواحد يكون ماشي في السرعة المطلوبة والمحددة في الطرقات خصوصا في فترة الصيف نشوف تلف الإطارات على بعض الطرق الرئيسية نتيجة لعدم صيانة إخواننا فاعلين المركبات لسياراتهم، وهذا دائما ما نناشد عنه في وزارة الداخلية. أيضا قطاع الأمن العام قاعد يرصد المتجاوزين اللي يسببون إزعاج ما بين يعني البيوت وبين المناطق وأيضا صوب الشاليهات وبعض التسكع اللي قاعد يشوفها في فترات متأخرة من الليل من غير أي داعي، لكن الحملات موجودة ونقاط التفتيش هي أكبر دليل على ذلك. وزارة الداخلية أيضا ومن خلال الإدارة العامة للمرور أعلنت عن إغلاق حارة الأمان والحارة اليمنى البطيئة ونصف الحارة الوسطى بالاتجاهين على طريق الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود اللي هو طريق تاهيل مقابل منطقة شعيبة، وهذا اعتبارا من أمس. وأيضا هناك فتح لطريق الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود بعد انتهاء يعني التعامل من الحادث اللي أمس حصل، وهني أنا أشير على الحادث اللي أمس وخطورته، وأيضا توقف المركبات اللي موجودة في الطرقات سواء بالحارتين. الحادث كان مسبب ازدحام شديد، نشوف توقف بعض المركبات، التصوير، مشاهدة التأخير في حركة السير،
الجهات المعنية وصلت وتم إجراء اللازم.

0: في هذا الحادث إلى أن البعض واقف ويصور ويشاهد الحادث، وهذا يسبب يعني تأثير في حركة السير نفسها.
1: نعم
0: ونقول لكل مستمعين درب السلامة والأمن والأمان لكم، ونحط في بالنا السرعة المحددة والمطلوبة في الطرقات، لا نتجاوز، نحمل الإثباتات ويانا، نتأكد من دفتر السيارة وتجديده وغيره من هذه الأمور. فبالتالي إن شاء الله يعني راح تكون يوم أو إجازة سعيدة للكل بالتزامنا بقواعد وأنظمة المرور.
1: إجازة سعيدة للجميع، بارك الله فيك. شكرا عقيد فيصل سند، مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية. وإحنا دائما نتمنى من خلال هذا التواصل الجميل بيننا وبين وزارة الداخلية ومؤسسة الدولة بأن يكون الرسائل اللي نقدمها عبر أثير إذاعة دولة الكويت تكون واصلة للجميع مواطنين ومقيمين من أجل الصالح العام. حياك الله عقيد، يا هلا وسهلا فيك.
0: يا هلا فيكم معكم.
2: عزيزي المواطن والمقيم، عند استخدام الأجهزة الإلكترونية الذكية والألعاب الإلكترونية مثل السكوتر والتابلت والبطاريات والأجهزة الأخرى، يجب عليك اتباع الخطوات الآمنة التالية لتجنب حوادث الأجهزة. تأكد من استخدام شاحن ذو جودة عالية، وأحرص على عدم وضع الجهاز على الشاحن لمدة طويلة وخاصة أثناء النوم، ويجب عدم ترك الأجهزة في الأماكن الغير مناسبة مثل المركبات والأماكن المكشوفة المعرضة للشمس. أيضاً عدم تخزين بطاريات الليثيوم مع المواد القابلة للاشتعال في الأماكن المغلقة والغير مكيفة. ولا قدر الله في حال حدوث أي نوع من أنواع الخطر، لا تتردد في الاتصال على هاتف الأمان 112. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، ولازلنا مستمرين معكم في برنامج صباح الخير. ومن وزارة الداخلية إلى قوة الإطفاء العام ينضم إلينا عبر الطرف الآخر من الهاتف المقدم أحمد المشموم من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام. حياك الله مقدم أحمد، صبحك الله بالخير.
1: صباح النور عبد الرحمن، صباح النور على الجميع، حياكم الله. واحنا سعداء يعني استمرارنا معاكم في التغطيات والأنشطة اللي تقوم فيها قوة الإطفاء العام.
0: حياك الله مقدم أحمد في برنامج صباح الخير. ودنا نعرف آخر البلاغات التي وردت إليكم من غرفة العمليات خلال 24 ساعة الماضية. نعم
1: نعم عبد الرحمن، طبعا غرفة العمليات المركزية التابعة لقوة الإطفاء العام تتعامل مع البلاغات اليومية الاعتيادية. أبرز البلاغات يمكن شهد الكثير من الناس أثناء فترة طلعتهم من الدوام حول الساعة 2-3 الظهر، ازدحام على طريق الحيحيل السريع. الازدحام كان سبب حادث صهريج مع سيارة أخرى وأدى إلى انقلاب هذا الصهريج واشتعاله. تعامل مع الحادث مركزين، يعني للأمانة الحادث مخلفاته كانت كبيرة، عملية المكافحة أخذت وقت كبير، كذلك انتظار اللي هي الآليات الكبيرة على أساس نقدر نعدل الصهريج هذا وسحبه إلى مكان آمن، وبعدها فتح حركة السير بالتعاون مع الأخوان في وزارة الداخلية أخذ وقت كبير. الكثير من الناس أمس تناقلوا الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي، للأسف كان هناك رصد من قبل إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام لبعض الإشاعات اللي طلعت على هذا الموضوع، وإرجاء الزحمة لأسباب أخرى بعيدة تماما عن أصل الموضوع. وهذا اللي احنا دائما ننوه عليه، أن دائما نبتعد عن تناقل الشائعات. اليوم الشائعة هذه اللي ممكن أنت تطلعها يمكن بغير قصد، ولكن ممكن تربك الناس، ممكن تزعج كبار السن، ممكن في ناس يحاتون أهاليهم أثناء يعني ارتيادهم للطريق أو توجههم لمنازلهم أو لأعمالهم أو دواماتهم، ناس حاتي عيالها، ناس حاتي أهلها. فالشائعات الناس اللي قاعدة تطلعها

0: دائما ما تكون امر سلبي جدا في مثل هذه الظروف. ودائما قوه الاطفاء العام تقوم بنشر بيان رسمي بعد التاكد من ان جميع المعلومات صحيحه وموافيه للحدث. فنتمنى يعني من المواطنين والمقيمين خصوصا في هذه الفتره اللي احنا نعتبر ما زلنا في فتره طوارئ، تناقل الشائعات امر سلبي، لازم ناخذ الاخبار من مصادرها الرسميه واتباع الاجراءات والارشادات. كذلك ايضا عندنا امس حادث غرق قطعه بحريه في احدى المناطق الخاصه ب يعني البحر تم التعامل وياه. وطبعا ما زلنا نعيد ونكرر ان وجوب القيام باعمال الصيانه الدوريه للقطعه البحريه سبب دخول المياه. قد يكون ان الزافات ما هي شغاله، قد يكون هناك تسرب الى القطعه البحريه، قد يكون هناك اعطال ميكانيكيه ما تبين بالبدايه ولكن اثناء التوجه للبحر تبان مع الشخص. الحمد لله ان الناس في عندها نوع من الوعي انها تتصل على هاتف الطوارئ 112، عندهم الوعي انه يوصلون الموقع اللي هم موجودين فيه. خصوصا احنا لما نتكلم عن البحر، البحر اليوم مفتوح، لا هو بشوارع ولا هو قطاع، يمكن في اسامي
1: نعم.
0: مناطق معينه في البحر، ولكن الاحداثيات مطلوبه، وسائل التواصل او وسائل الاتصال يجب ان تكون تعمل يعني التواصل مع الفرقه اللي طالعه. اليوم قوه الاطفاء العام مجهزه بالاليات الخاصه بمكافحه الحريق في البحر، واليات الانقاذ واليات التدخل السريع والجيت سكي اللي هو يعتبر الاسرع فيما بينهم، ولكن هو للتعامل على يعني المناطق القريبه من الشاطئ. احنا في عطله نهايه الاسبوع، الكثير من الناس راح يرتادون الشواطئ لقضاء يومهم، قضاء وقتهم في عطله نهايه الاسبوع. نتمنى من اولياء الامور ان تكون عينكم على عيالكم بشكل اكبر، لا تعتمد على العامله المنزليه. العامله المنزليه اليوم وان كانت بقدر من المسؤوليه، ولكن قد لا تكون عندها الثقافه الخاصه بعمليات الانقاذ او عمليات التصرف الصحيح او حتى عمليه الاسعاف الاولي في حال حدوث اي طارئ. ودائما عينك على عيالك خصوصا الصغار، لا يمسكون جسم غريب على البحر، لا يتعرضون مثلا بعض المرات هناك اجسام حاده لا سمح الله او شغله، دائما عينك عليهم، لا تخليهم، ولازم تثقفهم، لازم تعلمهم ان مو اي شيء تشوفونه تجيسونه، مو اي امر يعني يثير فضولكم يعني تروحون او تقربون يمه، يظل هذا بحر مهما كان، سواء شاطئ او داخل البحر او في اي منطقه كانت.
1: نعم. مقدم أحمد المشموم، في البداية نسأل الله لكم السلامة لما تواجهونه من خطر من البلاغات التي ترد إليكم من غرفة العمليات ومن الجهود التي تبذلونها لسلامة واستقرار الأمن، سلامة المواطن والمقيم على ديرتنا الحبيبة الكويت. ونسأل الله السلامة لكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة من مواطنين ومن مقيمين. كل الشكر لك مقدم أحمد المشموم من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الأطفاء العام. نعم،
0: حياك الله حياك الله. وانا عندي رساله اخيره للامانه ودي اوجهها قبل لا نختم.
1: نعم.
0: ان اليوم رجل الاطفاء اللي كان متواجدين في الحادث امس، درجات الحراره تجاوزت ال 44 درجه، ورجال الاطفاء على يعني وقفتهم على الجار باللبس الكامل. اليوم في مسؤوليه تقع على المواطن والمقيم ان حرصك على عدم حدوث اي حادث هو ترى لسلامه الجميع، سواء كانوا منتسبي الاطفاء او منتسبي فرق الطوارئ، وايضا لسلامتكم سلامه اهاليكم. والله يعطيكم العافيه ونتمنى السلامه للجميع. عطله نهايه اسبوع سعيده ان شاء الله.
1: اللهم امين. شكرا لك مقدم احمد.
0: حياكم الله.
2: تابعونا على موجات 89.5 اف ام و 540 AM لبرنامج
3: صباح الخير
2: من اذاعه دوله الكويت. ثقافة وفنون. الثقافة والفن عالم ممتع، عالم مليء بالإبداع، ففي الثقافة حضارات رسمتها الفنون.
1: قلق هنيدي يؤجل عرض الجواهرجي. رغم انتهاء الفنان محمد هنيدي من تصوير

فيلمه الجديد الجواهرشي الذي يتعاون فيه من جديد مع الفنانة منى زكي بعد مضي أكثر من 25 سنة على تقديمهما معا فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، إلا أن تأجيل عرض الفيلم لأكثر من مرة على مدار العامين الماضيين أثار تساؤلات محبي هنيدي حول الأسباب، وهل هناك خلافات بين صناع العمل أدت إلى هذا التأجيل؟ وكشف مصدر من داخل الشركة المنتجة للفيلم أن قلق هنيدي جعل يستمر في المراجعة الفنية للنسخة النهائية من مونتاج الفيلم تسبب في تأجيله أكثر من مرة، وذلك لحرصه على الخروج بأفضل نسخة ممكنة قبل عرضه للجمهور، حيث يتابع بنفسه مراحل المونتاج مؤكدا تحفظه على أكثر من نسخة على مدار الأشهر الماضية، ما دفعهم لإجراء تعديلات من أجل ضبط إيقاع الأحداث. وأكد المصدر أن تأجيل الفيلم لا يرتبط بأي أزمات أو خلافات، بل يعود بشكل أساسي إلى الرغبة في الوصول لأفضل صورة فنية ممكنة.

0: نزال معكم أيها الأحبة في الثقافة والفن، كونوا معنا. تصل إلى 888 مليون دولار إطارات فيلم الماضي. إيرادات وصلت إلى 888 مليون و317 ألف دولار إطارات إيرادات فيلم مايكل اللي حقق هذا الفيلم من خلال شباك التذاكر منذ أن طرح العمل به يوم 24 إبريل الماضي. طبعا انقسمت الإيرادات بين 354 مليون و217 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و534 مليون و100 ألف دولار في شباك التذاكر العالمي.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: التاريخ
1: أحداث وأرقام حفظ أبعادها الزمن.
2: التاريخ
1: دائما ما يحفظ بين دفتي أحداثا قد تكون سادت ثم بادت على مر العصور.
0: الحادي عشر من يونيو حزيران تاريخ اليوم. حدث في مثل هذا اليوم من عام 1951 البرتغال تعلن اعتبار موزمبيق الإفريقية جزء من الأراضي البرتغالية. في مثل هذا اليوم مجلس الأمن الدولي يقرر إرسال مراقبين إلى لبنان، كان ذلك في عام 1958. أما في عام 1970 وفي مثل هذا اليوم القوات الأمريكية تغادر قاعدة هوليس الليبية بعد نحو 25 عام من احتلالها. الولايات المتحدة تلغي القطيعة الاقتصادية مع الصين والتي دامت 21 سنة، كان ذلك في مثل هذا اليوم من عام 1971. التاريخ كثير ما يحمل من أحداث وشخصيات بين طياته. أهلا بكم وجولة أخيرة وأخبار الديرة.
3: مستمعينا الكرام، في البداية وبكل ارتياح وتفاؤل نرحب بعودة الحركة الجوية في أجواء الكويت إلى طبيعتها بعد تجاوز الظروف التي استدعت اتخاذ التدابير الاحترازية، ونثمن جهود الجهات المعنية التي عملت بكل مسؤولية للحفاظ على سلامة الجميع. سائلين المولى عز

0: وجل أن يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
1: أعلنت وزارة الداخلية بدء تطبيق مرسوم بقانون رقم 61 لسنة 2026 بشأن قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة اعتبارا من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية الأحد الماضي بعد الانتهاء من كافة الإجراءات التنظيمية والفنية ذات الصلة. قالت الوزارة في بيان صحفي أمس الأربعاء إن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على رفع كفاءة المنظومة البحرية وتحقيق أعلى معدلات السلامة لجميع مرتادي البحر، مبينة أن الهدف من القانون تعزيز الوعي وتطوير السلوك البحري بما يسهم في تحقيق بيئة بحرية آمنة ومنظمة. أضافت أن القانون الجديد يتضمن حزمة من التعديلات والضوابط المهمة التي تهدف إلى الحد من المخالفات الجسيمة والمتكررة من خلال تغليظ العقوبات على عدد من المخالفات مثل القيادة باستهتار ورعونة والقيادة دون رخصة والقيادة تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، إلى جانب تنظيم الأحكام المتعلقة بالسرعات الآمنة والابتعاد عن الأماكن المحظورة والشواطئ والالتزام التام بتوفير معدات الأمن والسلامة على متن القطع البحرية. وأوضحت أن القانون منح مهلة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به لجميع مالكي المنشآت البحرية والوحدات العائمة لتوفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات الجديدة، داعية الجميع إلى استغلال هذه الفترة لتجنب المساءلة القانونية.

0: دائما نحمد الله على النعم.
1: مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صباح الخير. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد محمد القحطاني، ثامر الدحاني.
0: تحية لكم من عبد الرحمن العنزي، هبة المريشد، وفيحاء السعيد.
1: التنسيق والمتابعة في الجيران.
0: تحية أحلى وأجمل من عبد العزيز الصقعوبي من الهندسة الإذاعية.
1: وتأتيكم أجمل التحية من التنفيذ على الهواء عنود الرجيب.
0: عزيزنا المستمع، إجازة سعيدة، فقط تذكر أن الحياة قصيرة، فحاول أن تختصر الأمور المزعجة وتسترسل فيما يزيدك سعادة وهناء. مع تحيات المخرج بدر المروان.

التاسعة صباحا بتوقيت إذاعة دولة الكويت، موجز الأنباء. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن إعادة فتح الأجواء الكويتية عقب زوال الظروف التي استدعت اتخاذ الإجراءات الاحترازية السابقة. البحرين تعلن أن منظومات الدفاع الجوية اعترضت ودمرت اعتداءات جوية إيرانية. الجيش الأمريكي يعلن الانتهاء من موجة ضربات جديدة ضد إيران وينفي إغلاق مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي يقول إن الإيرانيين طلبوا وقف القصف ويبقي خيار تنفيذ ضربات إضافية مطروحا. الأمم المتحدة تحذر من أن الشرق الأوسط ينجرف نحو أزمة أعمق، واليابان تعرب عن الأمل في أن لا تتصاعد الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران. موقع إكسيوس الأمريكي يشير إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستصادق على خطة لبناء 61 مستوطنة تغير خريطة الضفة الغربية المحتلة. قبيل زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء إلى واشنطن، الرئاسات العراقية الأربعة تؤكد حصر القرار الأمني والعسكري بيد الدولة فقط. روسيا

0: تقول إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 330 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. كوريا الجنوبية تدين والاتحاد الأوروبي التعاون العسكري غير القانوني بين كوريا الشمالية وروسيا. وفي النبأ الأخير، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعلن أن عدد النازحين بسبب النزاعات في العالم قد تراجع في عام 2025 للمرة الأولى منذ عقد. مستمعينا الكرام، انتهى الموجز، عود وأرقاكم على رأس الساعة، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم تطمن. لا يمكن للإنسان أن يكون ناجحاً ومميزاً بل وفاعلاً ما لم يكن مستقراً ومتوافقاً نفسياً مع مشاعره الداخلية والمؤثرات الخارجية. قد نتعرض إلى ضغوط خارجية قد تنعكس علينا داخلياً، فتصدر منا مواقف انفعالية غير متوافقة مع أهدافنا التي نسعى من خلالها إلى تحقيق النجاح. فقط تطمن وتوكل على الله، وكن أنت من يمتلك مفاتيح النجاح والتحكم في ردود الفعل لتحقيق أهدافك. تطمن، برنامج يسعى إلى معرفة أكثر في مجال تنمية طاقاتنا الكامنة وللشعور بالتوافق والسعادة النفسية التي ننشدها. تطمن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن الظفيري. تطمن، يخرجه لكم محمد المطبقي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين مستمعي برنامج تطمن، حياكم الله، وعيش سعيد جدا بأن ألتقيكم وأنا أتحدث إليكم من القلب إلى القلب ومن العقل إلى العقل. إن الحديث من القلب إلى القلب يجعل الحوار أكثر سعة وأكثر مودة وأكثر حب، وبالتالي عندما نتحدث من القلب إلى القلب نسعى إلى كسب القلوب المطمئنة الطيبة، قلوب مستمعينا مستمعي برنامج تطمن. ولكننا أحيانا عزيز المستمع نحتاج إلى أن نوسع ذلك الأفق في الفهم والاستيعاب والإدراك والوعي من خلال العقل. فلا يمكن أن نعيش بالعقل دون القلب، ولا يمكن أن نعيش بالقلب دون العقل.
1: تطمن. علامة تكثر اللوم على نفسك. الرحمة تبدأ من الداخل. من لا يحب نفسه لن يحب الآخرين. أول طريق للحب هو أن تعرف نفسك، تثق بها وتبني مشاعرك على حبها، ثم ينعكس هذا الحب على من هم حولك ممن يستحق. ألا لا تلوماني، كفى اللوم ما بيا، وما لكما في اللوم خير ولا ليا. ألم تعلم أن الملامة نفعها قليل وما لوم أخي من شمالي.
2: أهلا أيها الأصدقاء، الكل يتمنى أن يكون بيته بيتا مطمئن، وأجمل هذه البيوت هي بيوتنا الداخلية ذواتنا. كيف نجعلها مطمئنة حتى تنعكس على أسرنا وعلى من هم حولنا؟ أحبابي أعزائي أيها الأصدقاء، لدينا مساحة نفسية في حياتنا يجب أن نخصصها دائما للتفكير والوعي في كل مواقف الحياة. عندما ننظر إلى هذا العالم الصاخب المتسارع المليء بالضغوط والالتزامات، ولنبالغ شيئا ما ونقول والمعارك اليومية، نركض ونسعى إلى لقمة العيش، نواجه التحديات ونتحمل وعثاء السفر في دروب الحياة، لكن أين يلقي المحارب سلاحه في نهاية اليوم؟ أين يجد تلك الواحة التي تلملم تعبه وتضم شتاته؟

0: إنها البيوت، إنها البيوت، البيوت يجب أن نجعلها بيوت مطمئنة. البيوت ليست مجرد جدران وأسقف خرسانية عزيزي عز المستمع. أحيانا نستظل في جدار الحب داخل قلوبنا. البيوت هي الأرواح التي تسكنها. اليوم وفي هذه الحلقة نتحدث عن أسمى النعم النفسية التي حبانا بها الله عز وجل، نتحدث عن السكينة الأسرية وكيف نجعل من بيوتنا مرافق آمنة.
1: تطمن. التوتر لا ينتصر إن سبقه وعي وتنظيم وتنفس بعمق. مصدر التوتر هي أفكارنا. لا يمكن للعالم الخارجي مهما كان مؤثراً وقوياً أن يجعلنا متوترين إلا إذا كنا مستعدين لذلك.
0: أحبابي أعزائي، أدبنا العربي مليء بالصور الجميلة التي تعنى بالعلاقات الأسرية، كذلك كتابنا العظيم وشرعنا وشريعتنا والذي نسير وفق نهج هذا الكتاب العظيم ونهج نبينا الكريم وشمائل نبينا الكريم، يتحدث عن هذه العلاقات. وجعلنا بينكم مودة ورحمة. كلمة في غاية العمق والجمال، المودة والطمأنينة والسكينة والسكن. والسكن في اللغة هو الطمأنينة بعد الحركة والهدوء بعد الاضطراب. أيها الأصدقاء، إن البيت المطمئن ليس البيت الخالي من المشاكل أو الخلافات، ليس البيت المنسق والمنظم والذي لا يوجد فيه أحيانا أصواتا تشغل ذواتنا. لا وجود لبيئة مثالية تماما عزيزي عز المستمع. البيت المطمئن هو الذي يمتلك فيه أفراده الذكاء العاطفي للتعامل مع الخلاف بلطف. كم من بيوت يسكنها أناس وبشر لكنهم لا يمتلكون هذا الذكاء العاطفي، انقطع هذا التواصل. هم يسكنون جسدا وروحا لا يوجد تواصل، حيث يجد الشريك في شريكه والابن في والديه ملجأ دافئ للاستماع والاحتواء، لا منصة للجلد والمحاكمة واللوم المستمر، ولا جدران قد تجعل أولئك البشر متخاصمين معظم إن لم يكن كل الوقت. عزيزي عز المستمع، يقول الأديب طه حسين في تصويره الرائع لأثر الدفء الإنساني والأسري في تجاوز عثرات الحياة وبناء الصلابة النفسية، يقول إن السعادة لا تدق أبواب البيوت من الخارج، بل تنبثق من النفوس التي تسكنها، حيث يقابل التعب بالتبسم والجهد بالتغيير أو بالتقدير عفوا. كم من بيوت فاخرة فارهة فيها كل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت لكنها خالية، لبيت تخفق الأرواح فيه عز علي من قصر منيف. إذا كان الإنسان والمرء يجد في بيته كلمة طيبة ونظرة حانية وتقديرا لتعبه، هانت في عينه مشق الحياة والعالم الخارجي بأكمله. كم مرة طفل من أطفالي رحب بي وتلقيته بالأحضان على رغم جهد وتعب

0: كم مرة عدنا من أعمالنا وجدنا طفل يبتسم في وجهي؟ كم مرة جاءني أحد أبنائي وبشرني بنتيجة رائعة حقق من خلالها إنجاز في حياتي فشعرت بالسعادة؟ كم مرة أخذت الطاقة من أسرتي ومن بيتي، هذا البيت الإيجابي، وكم مرة أخذنا الطاقة السلبية من أسرة متفككة غير قادرة على الحوار مع بعضها؟ هكذا تكون الأسرة هي الطاقة الحقيقية التي تساعدنا على تجاوز صعاب الحياة. لذلك يجب أن نحرص على بناء أسرة ذات علاقات إيجابية في منازلنا. يسأل أحدهم كيف نبني بيوتا مطمئنة. أول خطوات بناء البيوت المطمئنة هي ثقافة التقدير والامتنان في الكلام على الأقل. لا تجعل الأفعال الطيبة تمر داخل بيتك كأنها تحصيل حاصل. قل شكرا، قولي شكرا أولا لزوجك، وقل شكرا لزوجتك. عبر عن فخرك بأبنائك، فالكلمة الطيبة تغسل رواسب التعب مهما كانت الإخفاقات. ثانيا، اخلق مساحة للإنصات وليس مجرد الاستماع. كم واحد يستخدم الجهاز ولده يسولف عليه وهو يطالع التليفون ويقول له إيه هذا استماع وليس إنصات. أنصت، خصص وقتا يوميا لو نصف ساعة بلا شاشات بلا هواتف. خلي الجميع يتحدثون كجماعة مع بعض أفراد الأسرة عن يومهم عن مشاعرهم بإنصات كامل ودون إطلاق أحكام. هذا اللي نحتاجينه، هذا اللي يصنع الأسرة. لما تقول إيش فيها الأسر ما عادت مثل أول، ساعة تكفي لإعادة صياغة وبناء وترتيب وترميم العلاقة. ثالثا، تجاوز الصغار. البيوت المستقرة تبنى على التغافل والتسامح، ليس كل خطأ يستحق الوقوف عنده وتحويله إلى معركة. أيها الأصدقاء، يا صديق المستمع، أيتها الأخت الغالية، اجعلوا من بيوتكم مكان يقبل عليه المرء بشوق ويغادره بحنين. كونوا مصدرا للأمان داخل جدرانكم، فالاستقرار النفسي لأبنائكم ولأنفسكم يبدأ من عتبة الباب. تطمن واجعل بيتك واحة للسلام، فالدنيا فانية والدفء الحقيقي هو ما نتركه في قلوب من نحب. دمتم مطمئنين. انتهت حلقتنا، نلتقي بإذن الله في الحلقة القادمة من برنامج تطمن. طبتم؟ طاب لقاؤكم.
1: في الختام لكم التحايا من الدكتور عبد الرحمن الظفيري. تطمن، أخرجه لكم محمد المطور.

إذاعة دولة الكويت تقدم عندنا سالفة. مو كل يوم يمر علينا يشبه اليوم اللي قبله، ولا كل سالفة تخلص عند نفس النهاية.

نلتقي وتطلع لنا حكاية جديدة، ناس غير، مواقف غير، وتفاصيل يمكن تشبهنا أكثر مما نتصور. عندنا سالفة، مسلسل إذاعي، مو بس حكايات، كل حلقة عبارة عن تجربة، وكل تجربة تحمل معنى قريب من حياتنا وقلوبنا. عندنا سالفة من تأليف محمد الكندري. عندنا سالفة من إخراج محمد العلوي.

0: ما شاء الله السوق كان عامر اليوم والناس مبين عليهم مرتاحين.
1: لأن السوق في بضاعة تناسب الكل، الغني والفقير اللي على قد حاله، عشان كذي تشوفهم مرتاحين ومستانسين. ولا ايش رايك يا خيتي يا مشكورة؟ هو مشكورة ايش فيك؟ ردي عليه.
2: شنو خير؟
0: ها ايش فيك يا مشكورة؟ بالك مشغول بشنو؟
2: بصراحة لا، بالي مشغول شوي.
1: ها إذا تحاتين الوالد فطمني بخير وما في إلا العافية، لا تشغلين بالك.
2: لا لا، بالي مشغول بشي ثاني.
0: خير، وشنو هالشي الثاني اللي شاغل بالك يا مشكورة؟
2: اللي شاغل بالي أخوي مشكور.
1: هو مشكور إش فيه؟
2: من شاف محلات الذهب وهو متغير مجابلهم طول الوقت، ولما نقول له امشي نروح للمحلات الثانية اللي إحنا مشرفين عليهم يقول لي لا لا لا لا، خليني أنا على محلات الذهب وانتي روحي حق الباجي.
0: ايه الظاهر وده يدش سوق الذهب، وعلشان كذي تلاقينا مجابلهم.
2: لا يا أخوي، الموضوع أكبر من كذي.

0: الحريم اللي فارشين بضايعهم قدام المحلات مزاحميننا اصلا مسوين منظر ما هو حضاري صراحه. هذا الشيء مكدرنا يا عمي مشكور، مكدرنا وايد.
1: فعلا كلامك، انا لاحظت هالشيء، موجودين بالسوق على مد النظر وفعلا منظر غير حضاري.
0: زين دام تتفق معاي انه ما هو منظر حضاري، ليش ما تقلعونهم؟ قصدي يعني تقولوا لهم شيلوا بضاعتكم اللي ما تسوى 10 دنانير وخلهم يقعدون بمكان بعيد عنه، لا نزاحمهم ولا يزاحموننا.
1: الموضوع هذا مو بيدي يا عم صابر.
0: انت الكل بالكل يا عمي، الوالد والدك الله يطول بعمره ما حطك مشرف على هالمكان الا علشان تشق وتخيط وتامر وتنهي.
1: بشوف الموضوع مع اخواني وما يصير الا الخير ان شاء الله، اوعدك.
0: اي فكر عدل يا عمي مشكور، ها ترى السوق سمعه، وللعلم وايد زباين اجانب ما قاموا يجون السوق، وانت تدري السياح الاجانب يدخلون علينا من كل صوب، وهذول وجودهم يدخل علينا عمله صعبه.
1: ايه دام وصلت ان الزباين الاجانب ما قاموا يجون السوق من وراهم، بتكلي وقفه جاده وقرار يرضي الكل. يلا يبا فما الله.

0: خلوف يا خلفان تعال.
1: نعم يما نعم.
0: اقول لك انا مفكره اخذ لي بسطه زود بالسوق، ايش رايك؟
1: ها ايش حقه؟ ايش فيها بسطتنا يما؟ ترى ما شاء الله عليها، ترى الكل حاصدنا عليها.
0: ادري ما فيها الا العافيه، يعني يصير عندنا بدال البسطه بسطتين.
1: ها بسطتين؟ زين يما، منو بيوقف على البسطه الثانيه؟ انا ما اقدر.
0: انت
1: يعني
0: لا لا لا لا، انت يا خلفان.

0: ثانيه يما انت.
1: زين بسطه ثانيه شو تبيع؟ ما اعرف انا
0: شيء. انا اقول لك البسطه الثانيه راح تكون فيها بضايع حق الريايل، وانت راح تباشرهم بالبيع والشراء بس. والله
1: حق الريايل بسطه؟ شو عندهم الريايل اللي ما تحط لهم بسطه يعني؟ يعني شنو بيبيع فيها يعني؟ شو بيبيع؟
0: ادري يا يما، عاد انت فيك الخير والبركه يا يما.
1: يلا يلا ان شاء الله يما. يما عاد اذا صرت تاجر انا وقضبت البسطه، ها الله يا يما، راح اصير تاجر وراح اشوف نفسي مثل عمي صابر.
0: ويشان بخت ويه ويه ويه طفى. ايش قلت؟ عمي صابر يشين ما طريت. لا يا يما، التاجر سمعة، المفروض ما يشوف نفسه على الناس، لأن لولا الناس بعد رب العالمين ما صار تاجر. عرفت ليش؟
1: ها يما ما شاء الله انت وايد قلت لي معلومات، بس انا ان شاء الله يما باكر ان شاء الله اسال حارس السوق اذا كان في بسطه حق يعني يعطينا اياها نشتريها ناجرها. ورد لك خبر هذا لا اعرفه.
0: شوف وعلمني على طول.
1: حاضر يا يما، حاضر ان شاء الله. زين يما ما قلتي لي شنو العشاء؟

0: يعني ما طلعت بشي يا صابر الله يهداك؟
1: ويا خسارة السبايك بس.
2: نجيب مريم ايش فيكم انتو؟ قلت لكم قدرت اقنعه، تقولوا لي ما وصلت لشيء، ايش فيكم انتو؟
0: كان المفروض يعني تاخذ منا قرار تحسم الامر معاه.
1: اي والله قرار يفكنا من هالحريم اللي كل وحده حاطه بسطتها قدام محلاتنا.
2: الصبر يا نجيب ويا مريم، بعدين لا تحسسوني انكم خسرانين وان الكلام اللي قلناه عنهم صحيح. اقول تراها طبخه كلنا طابخينها مع بعض.
1: يعني نصبر الحين
0: وبنوصل لنتيجه حقه؟
2: اي نعم. وقولوا صابر ما قال.
1: كان بخت كان بخت، ما تدرون ايش كثر ناطر اليوم اللي اروح في محلي وما اشوفهم هذيل البسطات هذيل، ولا اشوفهم قدام عيني ولا قدام محلاتي.
0: وانا بعد يذبحوني بالديرم والقبوط والاكسسوارات اللي ما تسوى حتى ربع دينار.
2: هانت يا جماعه، الحين خلونا نشوف السوق كسر حاجز 4600 ولا لا.
1: صدقت صج ملينا من شوفة هاللون الأحمر واللون الأخضر، بس ملينا.

0: في شيء مو مطمني يا حجي سعد.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، انت ما وراك إلا الأخبار الشينة اللي ما تطمن.
2: بعد هذا الصج يا عمي، انا ما انقل الا الصج وبس.
1: عيل انقل، قول، احج، شو العلم؟
2: انا عندي طرف علم، ما هو علم كامل.
1: قول، اخلص علي، قول.
2: عمي ترى في نية قشرة.
1: الله المستعان. نية قشرة؟ ايش عليه؟ ايش عليه النية القشرة؟ منين؟
2: النية القشرة هذه يا حجي سعد بتكون على الحريم اللي فارشين بسطاتهم بالسوق، خصوصا قدام محلات الذهب والماركات والساعات.
1: افا افا افا، ليش عاد؟
2: حسد حسد حسد، اللهم يا كافي.
3: السلام عليكم. السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم عمي؟ شلونك؟ شخبارك؟
1: وعليكم
3: السلام. طيبين الحمد لله. الحمد لله. شلونكم؟ زينين؟
1: هلا هلا بخلفان، سلامك محتد علينا. شوي شو خرد السلام؟ خلنا ناخذ الاجر.
3: اسلم عليكم. لازم
0: احنا بخير يا خلفان، الحمد لله. انت شو اخبارك؟
3: انا زين عمي، الحمد لله. عمي سعد انا وايد زين. امي تسلم عليك عمي، امي تسلم عليك وتقول ماكو حوالينك بسطه ايجار.
1: بسطة للإيجار؟ المنو؟
3: عمي يعني أنا أمسك إن شاء الله البسطة، إن شاء الله يا رب أمسك البسطة وأصير تاجر عود أكبر منك.
0: ما شاء الله، لا إله إلا الله، تبارك الرحمن. أنت يا خلفان بتصير تاجر؟
3: إيه بصير تاجر، وتاجر عود بعد. إيه نعم، ولما أصير تاجر ما راح أصير مغرور وشايف نفسي نفس حجي صابر.
4: وشيل حجي صابر يا خلفان؟
3: أنا أقول حجي صابر طيب، حجي صابر خوش ريال.

0: دام صابر وصل أنا بمشي.
1: يا هلا يا هلا يا هلا بالحج صابر، حياك، تفضل تفضل.
2: ماني متفضل ولا شيء، وانت يا خلفان.
0: نعم.
2: إن سمعتك يا أي بسيرتي بالزينة ولا بالشينة ما راح تشوف خير. يا ويلك ويلا أنا أوريك.
1: هالريال ما يتمنى الخير لأحد أبد.
3: زين عمي عمي بسرعة كذي لا يرجع لنا، أنا مالي خلقه. ما في حولك بسطة؟ في بسطة ولا لا؟ بسطة، أبي بسطة.
1: امش معاي عند عمك مشكور، وإن شاء الله نحصل عنده، لأن المخطط تلقاه عنده أكيد.
3: يلا يلا لحظة، عمي منو منو عمي مشكور؟
1: هذا ولد عمك العود أبو شاكر.

0: الحمد لله المحلات من محل واحد ليه محل 14 أمورهم طيبة وما يشتكون من شيء أبد.
1: إيه بس يا أخوي المحلات اللي أنا مشرف عليها أغلب أصحابها يشتكون.
0: يشتكون؟ يشتكون من شنو؟
1: من هالحريم اللي فارشين بسطاتهم قدام محلاتهم.
0: يا مشكور يا أخوي، هالحريم مساكين على الله وعلى هالبسطة ما ضروا أحد أبد.
1: بس يا أخوي المنظر مو حضاري.
0: اترك عنك هالحكي، شنو منظر حضاري ومو حضاري؟ أقول ترى هذا مو كلامك.
1: إيش قصدك؟ يعني إنه تقول إنه في أحد محفظني؟
0: قصدي هذا كلام واحد من أصحاب المحلات اللي شكولك، عدل ولا أنا غلطان؟
1: عدل. وبعدين إذا المحلات اللي أنت تشرف عليهم ما اشتكوا، أنا مستعد أشيل بسطات الحريم اللي صوب المحلات اللي أنا أشرف عليهم وأخليهم يبسطون هناك. ها إيش قلت؟
0: القرار هذا مو بيدي ولا بيدك.
1: على البيت منو؟
0: بيت صاحب الحلال اللي هو أبوي الله يطول بعمره.
1: بس يا شاكر إذا استمر الوضع مثل ما هو عليه أصحاب المحلات بهدون محلاتهم ونخسر كل شيء.
0: اسمعني عدل يا مشكور، ترى الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، دير بالك يا أخوي، دير بالك تي على المسكين أو تقطع رزق بني آدم. ترى ما تشوف البركة والتوافيج طول عمرك. أنا نصحتك يا أخوي وعادنت، حكم ضميرك.

0: بين سوالف تنقال على السريع وتفاصيل نعديها بدون انتباه، تمر علينا قصص تشبهنا أكثر مما نتصور. كنتم مع عندنا سالفة من تأليف محمد الكندري ومن إخراج محمد العلوي.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

0: مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية عبر أثير المحبة والسلام، أثير إذاعة دولة الكويت، ونقول أهلا بكل الأحبة ضمن برنامج مرحبا.
1: صباح جميل لكل المتابعين، ودعواتنا من الله سبحانه وتعالى باللطف إن شاء الله، ومواساتنا القلبية لأحبابنا وأهلنا في مملكة البحرين الشقيقة إثر إصابة طفلة واحتراق مركبات وتضرر عدد من المنازل. حفظ الله البحرين والخليج ودول العربية من كل شر وسوء
0: يا رب العالمين. يعني أمانة ما تعرضت لمملكة البحرين الآن، يعني اعتداءات آثمة بالفعل تمثل عمل مدان يتنافى مع كل القيم والأعراف الدولية وكذلك المشاعر الإنسانية، ويمثل استهداف لأمن واستقرار الأوطان والشعوب في هذه المنطقة.
1: صحيح.
0: يعني مدينة حمد والمنار

الإمامة قاعد يتعرضون إلى اعتداءات ومسيرات إيرانية آثمة، وهؤلاء لا ذنب لهم في هذه الحرب، ولا إحنا أيضا لنا ذنب، ولا حتى الشعب الإيراني له ذنب. فبالتالي إحنا اليوم نخاطب الإنسانية في هذا النظام بأن يعني مو إلى هذا الحد، يعني تسفر الاعتداءات في أن تتعرض طفلة لهذه المخاطر، ولا نقبل أيضا على أطفال العالم في أن يصيبهم أي شر أو

0: إلى الفقدان. نسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة، ونقول الله يحفظ مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي وكل دول العالم من كل شر ومكروه واعتداءات آثمة.
1: آمين يا رب العالمين. يا رب إن شاء الله يلطف بنا وبأوطاننا وبلداننا وحكامنا شيوخنا أمنا أماننا كل بيد الله سبحانه وتعالى الذي يقول دائما كن فيكون. اللهم اجعلها واحة أمن وأمان بإذن الله.

0: إذن معكم نتواصل في برنامج مراحب، ونؤكد بأن ما تواجه البحرين اليوم من محن قاعد تواجهه بكل عزيمة وإصرار، وترد على مثل هذه الاعتداءات وهذا العدوان بالصبر والثبات والأوطان. عمرها ما انقاست بمساحتها، وإنما بقوة إرادتها ووحدة أبنائها. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة لكل أحبابنا في مملكة البحرين، وخصوصا مدينة حمد والمنام. عسى الله يحفظهم إن شاء الله من كل شر ومكروه.
1: آمين يا رب العالمين. وتحية تقدير وإجلال لجنودنا البواسل في دول مجلس التعاون، بارك الله في جهودكم، وإيدنا معكم، ودعائنا يعني دائما معكم، وقلوبنا معكم، وأرواحنا دائما نقول سورها سور للخليج إن شاء الله، السعودية، الإمارات، سلطنة عمان، قطر الحبيبة، البحرين الحبيبة، وكل من يسمعنا في كل مكان. ابتهلوا بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة. بسم الله نبدأ معكم المشوار، وتحيات الإعداد لهاني المخيال ومحمد شافي الإسماعي،
0: ومن التقديم معكم طلال الماجد ويوسف جوهر،
1: تنسيق لسوسن بوشهري،
0: الهندسة الإذاعية أنفال العياف،
1: والهندسة الإذاعية من بعدها التنفيذ على الهواء لسارة الفرج.
0: إذن من هنا من أرض المحبة والسلام ننطلق وإياكم من الكويت بنفس بحريني اليوم، ونقول بأن البحرين ستبقى لؤلؤة الخليج، شامخة بعروبتها، راسخة بأصالتها، قوية بتلاحم شعبها الأبي، ما راح تنحني بإذن الله للعواصف ولا تهزها الأزمات، وإنما تزداد بذلك صلابة وقوة وثباتا. وهذه الدعوة تأتيكم من القلوب المحبة لكم يا أهل البحرين، ومن مخرجنا عبد الوهاب الصلاحات.
2: اللهم ادم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين.

0: عيوننا وقلوبنا معاكم وعين الله ترعاكم حبايبنا وأهلنا في مملكة البحرين، وأكيد باستقبال اتصالات حبايبنا المستمعين خصوصا القدامى. وينكم من زمان ما سمعنا أصواتكم، واليوم عندنا بانوراما لمجموعة من المواضيع اللي تمت مناقشتها خلال أيام الأسبوع. يمكن يوسف واحد اتصل ما مدانا قبل الموجز بعد الموجز أو عنده إضافات أخرى. يمكن من بين المواضيع الجميلة تكلمنا عن الأسئلة المزعجة إذا تذكر، في وايد أسئلة يعني لا لنا حول فيها ولا قوة، متى بتتزوج، متى بتسافر، وين بيتكم، وين في أشياء يعني
1: ما كل الشارب، ليش وزنك زايد، ليش وزنك نازل، وشنو مخطط عليه، كم غرفة عندك بالبيت، يعني وايد أسئلة أمانة
0: عندي لك سؤال مزعجة وانت تكرهها، وكلنا الشباب ما يحبون.
1: شنو
0: أمك شو اسمها
1: بعد؟
0: معنا الأولين كانوا يقولون، تخيل أنا الوالد مرة قاعد تناقش معي يقول إحنا الفريج أصلاً أمهاته من عرفه،
1: معنا جواب سهل يعني
0: إيش دراني
1: تناديها تقول له اسمها باسم كنية الأخ العود،
0: ممكن
1: أم محمد،
0: أم خالد،
1: أم خالد، سمام طلال
0: علي. فالشباب يعني في أسئلة مثل هذه يستخف يعني بدوانية، إذا بنحش واحد نسأله هالسؤال، ففي إيه وايد أسئلة مزعجة.
1: طلال يعني بنجوم أمانة أخواننا الأحبة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، نعم. عبد الله السدحان وناصر القصبي مسلسل طاش مطاش سووا حلقة كاملة اسمها اسم أمك، صح. يعني ما شاء الله عليهم كانوا يتنبؤون وأيضا يقرؤون المجتمع بكل تفاصيله،
0: صح.
1: فالأسئلة المزعجة هذه واحدة من مساحات الحوار اللي كانت معنا، إلى جانب أيضا مساحة حوارية أخرى تحدثت عن اللباس الشعبي المتمثل في الدشداشة، الثوب،
0: الله.
1: القلبية مثل ما يقولون أخواننا المصريين، وهي رمز لأناقة الشعوب، صح. اللي ترتديها،
0: نعم. ويمكن كان
1: الكندورة.
0: أيوة يمكن كان في ترند جميل قبل كم يوم، المنتخب السعودي لما نزلوا من الطيارة ولابسين اللباس الوطني الخليجي صاروا ترند في الصفحات العالمية، نعم. والأوروبية. فيا جماعة مهما لبسنا من موضات عالمية يظل لبسنا هو الترند وهو الجميل بالنسبة للإخوان الأجانب وأناقة الخليجي والعربي بعد، تبارك الله. مثل ما ذكرت اخواننا في مصر لهم ملابس
1: في عمان
0: حلوة.
1: ايضا يتباهون في لبسهم الشعبي، وحتى تلقاه وين ما سافر يلتزم، نعم. بارتداء لباسه العماني الجميل.
0: رحت سوريا والرائع. شفت لبسهم اللي شابه لبسنا، نفس الدشداشه هي، بس ما ايش اسمها، بالنهايه تصير بنطلون يطلع في باب الحاره، شفته يعني، ويلبسونه بالشام، ما زال لما نروح هناك نشوفهم لابسين.
1: ايوه ما حيرتني. يكون شروار هذا العود،
0: ايوه شروال اسمه
1: زين، هذا تمام، هذا يبلع رأسوس.
0: بإسبانيا يلبسونه، سوريا لما رحنا
1: إسبانيا لأن عندهم جزء شوي من الثقافة الأندلسية قبل، فبالتالي يعني عندهم أشياء مشتركة معنا وايد، حتى في الجانب اللغوي، في الجانب الخاص بالأكل،
0: صح.
1: الشغلات هذه. فبالنهاية يعني هذول مساحتين الآن، واحدة فيهم الأسئلة المزعجة والثانية الدشداشة رمز الأناقة الكويتية في الثياب الرجالية. عندنا أيضا مساحة للحوار تحدث عن التسويف لما تأجل الحياة أو عمل اليوم إلى الغد،
0: وهذا شيء خطير ترى، يعني خصوصا في النواحي الصحية. تذكر أبو مشعل اللي اتصلوا أبو يوسف، يعني كان يقول أنا لما يطلبوني ربعي أفزع وأركض وأروح أسوي لهم. سألته سؤال على الهواء تذكر، وقلت له عمي أنت بعد أسبوع لازم تطلع الهواء وتقول لنا صحتك، هل سويت تحاليل على صحتك؟ يقول لي أنا أجل صحتي وكذا، يعني خصوصا إن الحمد لله بالكويت نعمة العناية الصحية المجانية، صحيح. فالمفروض آبائنا على الأقل كل ستة أشهر كل سنة سو تحليل شامل، يعني قد تعرف بدايات لبعض الأزمات.
1: كل ستة أشهر يعني يبين لك تحليل دم شامل ومجاني، يعني قاعد يسوي لك إياه بالسنة مرتين، المستوصف من غير عناء الذهاب إلى المستشفيات المتخصصة، لا وتوصل لك النتائج أيضا على تطبيق سهل،
0: صح.
1: أو على تطبيق وزارة الصحة بي دي اف زينش حالاته، تمر على الطبيب بالموعد المحدد يقرأ لك إياه بكل تفاصيله وش ناقصك، يزودك بالأدوية ويحذرك من بعض الأمور الصحية اللي ما تناسب صحتك،
0: نعم.
1: هذه كانت أيضا طلال واحدة من مساحات الحوار،
0: نعم. بقول لك شغلة على التحاليل، عندي أنا واحد من جماعتنا تدري شو يسوي يوسف، كل شهرين يعني تبارك الله مع عائلتهم جيناتهم دايما عند الدم يزيد، فكل شهرين يقول أروح بنق الدم أتبرع بدمي، ويعطوني لستة في التحاليل اللي أحتاجها يعني، وهذه نقطة جدا جدا جميلة فيها وايد إنسان.

0: خصوصا العوائل اللي عندهم جينات يعني فيها انتاج للدم زيادة، خصوصا لبعض أصناف الدم النادرة أو القليلة، فهذه مبادرة منها تسوي صدقة وتبرع، ومنها صحيا أنت بتكون بصحة جدا عالية.
1: نعم أخي طلال، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء مثل ما يقولون، لذلك لا يجب أن تهمل. وأيضا من أمثالنا الشعبية الكويتية استقينا مثل جميل يقول:
0: عتيج الصوف
1: ولا يديد
0: لبريسم.
2: مراحل مو كل كلام يحتاج تكتيب، ولا كل راي يحتاج تبرير. في مراحل نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
3: صباحكم خير وبركة يا رب.
0: متواصلين معاكم يوسف، يعني من الرسائل الجميلة اللي دائما توصلنا رسالة جميلة من الشيخة أنيسة سالم لحمود الصباح، تقول: صباحكم أمن وأمان إن شاء الله، الله يحفظ مملكة البحرين الحبيبة، والله يبعد الشر عن كل دول مجلس التعاون. يعني فعلا رسالة جدا جميلة إنسانية من إنسانة عزيزة جدا جدا علينا في مراحل.
1: شكرا الشيخ أنيس الصباح على هذا التواصل الدائم مع برنامج مراحب، وعلى اهتمامك أمانة، وتحيات مستمعينا دائما يعني توصلك عبر اتصالاتهم ومشاركاتهم. واليوم صح. أيضا يعني في هذا الكرنفال نتمنى أن كل مستمعينا يشاركونا، ونبي أحصى عدد ممكن لنتحدث عن الأربع مواضيع اللي موجودة عندنا. يعني اليوم المزاج مختلف في مساحات الحوار، عندنا بالأمثال، وعندنا بالتراث، وعندنا في الحياة المجتمعية، وكذلك في الجوانب النفسية اللي يخص الأسئلة المزعجة اللي تؤثر على نفسية الإنسان، التسويف وأثره على المجتمع. صح. والدشداشة من التراث، وأيضا عتيج الصوف من موروثنا الشعبي وأمثالنا اللي نستقي منها الحكمة والعبرة.
0: هذا صحيح أخو يوسف، ويمكن اللي مو مقبول على مساحة اللبس الشعبي أو اللبس التراثي الوطني، يعني نحن نبتعد عنه خصوصا في الأعراس. يعني ما نقبل صراحة يعني عرسنا وحبايبنا على بنا هو دارس برا يتخلى علينا.
1: عرسك كنت ببدلة صح؟
0: ببدلة لا، كانت
1: عرسك الأولي
0: شروال، هذا الأولي اسمال تركي. لا لا لا لا، كنت لابس دشداشة، فالمفروض ولا الحين ما شاء الله عليهم الشباب أيضا، حتى صار ترند لبشوت. أمس أنا كنت بعرس أخونا الإعلامي ولد بندر المطيري، يعني عسى الله يبارك لهم، وكان بحضور كثير من الإعلاميين وكذي. فالجميل أول ما تدخل القاعة تلقى يعني كل الشباب اللي أعمارهم بالتعش لابسين لك بشوت صفة واحدة قبل لا تروح للمعرس، وأيضا تبارك له. فجميل أيضا محافظة والرجوع على ملابسنا التراثية أو الوطنية.
1: نعم، شو رأيك طلال مباشرة نطير على اتصالات أحبابنا المستمعين الغايب الحاضر، حبيبنا الغالي أبو فيصل الضفيري، حياك الله.
4: يا هلا بالغالين، والله أنكم غالين، يشهد الله أنكم إخواني وغالين.
1: الله يسعدك دارك إن شاء الله.
4: طلال بقول لك شغلة،
0: أمرني.
4: أمك سجل تسجيل يعني برنامج السجلة، مرات اكون انا غايب ولا
0: الله يجزاها خير،
4: تسجل تقول ولدك طلال واخوك يوسف.
0: الله يعني يطول بعمرك.
1: الله طلال اكبر مني، شلون ولدكم طلال واخوكم يوسف؟
4: لا لا طلال
0: انا ولده،
1: هذا ابونا العود.
4: الغيره
0: اي والله، الله يحفظهم فيصل، الله يحفظها ان شاء الله.
4: ولدي يوسف يلا
0: ويطول بعمرك.
1: الله يطولنا عمرك يا ابو فيصل.
0: الحمد لله على سلامتك، وايد سالوا عنك يبا، ان شاء الله تكون بخير.
4: رضا الحمد لله، الحمد لله، عايش الدنيا سعيده ولد عمي.
0: امين
1: دوم ان شاء الله.
4: اي والله اي والله.
1: ابو فيصل شنو تختار من مساحه للحوار نسولف عنها؟
4: والله ودي اتكلم عن ما ادري عن تدخلات بالناس والراي، ولا انا غلطان؟
1: الاسئله المزعجه، مرات الواحد يسالك اسئله يتدخل فيها مباشره بحياتك.
4: اي والله المزعجه. طال عمرك انا عندنا اثنين للحين ما يحاكوني من عيال عمي
0: القريبين. انت
4: ليش اني بالديوانية؟ من ادخل اسلم اقولهم اول شيء سؤالات ما لكم شغل فيها.
0: صح.
4: لا تدخلون.
0: صح.
4: سؤالات مزعجة لا تدخلون كذا، الحين قاموا زعلانين علي.
0: افا هذا من حقك.
4: اي لان شنو اكلت، شنو شربت، شنو لبست.

0: وين رحت اليوم؟
1: لا إله إلا الله.
0: ما يصير ما يصير.
1: صح.
0: في شغلات العفو، في شغلات خصوصية.
1: صحيح.
0: يعني للبني آدم يعني، يعني يمكن أخذيت أهلي اليوم، وينك اليوم؟ ليش غايب؟
1: صح.
0: أنا بأخذ أم عيالي، أروح أنا أتغدى أنا وياها مثلا.
1: ممكن ممكن.
0: نبي نسافر أنا وياها مثلا، يعني أمور ثانية. المشكلة
1: إيه؟
0: حتى الدشداشة ما خلوها، ليش دشداشتك زرتها برا وزرتها داخل؟
1: لا إله إلا الله. أبو فيصل عندي لك اقتراح، في بعض الدواوين تدري ايش سووا؟ أشغلوا رواد الديوانية، يعني نزلوا ألعاب مثل الألعاب الكويتية العتيجة، دامة، دومينا، بلياردو، أو سووا مباريات، يعني غيروا في الديوانية يعني عشان ما يصير في وقت فراغ وتصير سوالف ما لها داعي، ايش رأيك؟
0: لا عندنا احنا معارضين.
1: معارضين؟
0: تبي تسوي تلفونك تقط تحطه بالكرتون برا عند الباب.
1: يبون السوالف إيه؟ والعلوم.
0: يبون طال عمرك وين راح فلان وين جاء فلان.
1: الله يعين.
0: عندنا التدخلات الشغلات اللي برا ضد يعني اي شخص.
1: نعم نعم.
0: هذه ممنوعه عندنا.
1: الله يعينك. الحين مباريات كاس العالم حاضره ان شاء الله، تقدر تشغلها لهم مثلا بالديوانيه كمقترح يلهون شويه فيها.
0: اجيب كورتي معي ولا من وياك.
1: شكرا يا ابو فيصل. خوش فكره الكوره بالديوانيه.
2: من ايام الجاهليه كان يوم الخميس اسمه المؤنس.
3: الشهامه والمروءه تلصق بي كما تلصق البنبره في الرخام الاملسي،
2: معناته الخميس من اول وليس.
4: متواصلين معاكم، والأسئلة المحرجة بالفعل قد تفقد الإنسان الكثير من الناس، لأن يبي يسأل وانت ما تبي يسأل، فبالتالي يتضايق منك ويصير. صح. الزعل والهجر وعدم التواصل.
1: في أسئلة مزعجة، وين بتروح يوم الأحد؟ وين بتروح يوم الأثنين؟
4: شمعنى يوم الأحد
1: والأثنين؟ شحقة ما أخذ هذا؟
4: وين شمعنى الأحد والأثنين؟
1: يعني هذه أسئلة كذي مزعجة. سبحان الله، في بعض الناس يعني تحاول انها يعني تسأل بأشياء مو مهمة.
4: نعم طلال، يمكن احنا ايضا اليوم نعيش اجواء جميلة ورائعة جدا في حياتنا على مستوى العالم ككل، فمع انطلاق منافسات كاس العالم 2026 تتجه انظار عشاق كرة القدم في مختلف دول العالم الى الحدث الرياضي الاكبر والاكثر جماهيرية، واللي تستضيفه ثلاث دول، الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في نسخة تاريخية هي الاولى بمشاركة 48 منتخب.
1: تنطلق البطولة يوسف اليوم بمباراة الافتتاح في مدينة مكسيكو سيتي، لتبدأ رحلة كروية حافلة بالإثارة والتشويق تمتد حتى المباراة النهائية في 19 يوليو المقبل.
4: وأكيد تحمل هذه النسخة من بطولة كأس العالم طابع استثنائي، لأنها تشهد أكبر عدد من المنتخبات والمباريات في تاريخ البطولة، مما يمنحها الجماهير فرصة الاستمتاع بمواجهات متنوعة تجمع نخبة نجوم كرة القدم العالمية في منافسة عنوانها المجد الكروي والحلم العالمي.
1: هذا صحيح، وأهلا بكأس العالم 2026، وأهلا بشهر المتعة الكروية التي توحد الشعوب تحت راية الرياضة والتنافس الشريف.

0: طفل محتار فيها.
1: ما تدري من يبي
0: طيحتك. مراحب، جواب لكل الأسئلة.
2: يا بعد عيني.
0: مراحب، الصوت اللي يفهمك.
3: اتصالاتكم دائما تسعدنا على 224-1350.

0: اثنين او 2-2 4-1-3 252، واحنا سعيدين ايضا باستقبال اتصالاتكم الطيبه. استاذ عبد المحسن الشمري حياك الله.
1: حياكم الله، صبحكم الله بالخير، الله يعطيكم
0: العافيه
1: ويحفظنا ويحفظكم يا رب العالمين
0: ويحفظك يا غالي.
1: صبح على اهلنا في البحرين، عسى الله يحفظهم ويبارك فيهم ويحفظهم ويامنهم يا رب العالمين في دورهم واوطانهم.
0: امين امين،
1: من كل شر يا رب العالمين.
0: امين. قول لي يا غالي، اي مساحه تحب تتكلم فيها؟
1: والله الاسئله المزعجه.
0: نعم
1: نعم. انا بالنسبه لي انا كعبد المحسن، انا حقيقه انا اعشق السؤال واحب السؤال، وانا اجد مبرر لكل شخص يسال مهما كان هذا السؤال، مهما كان في بعد في الفضول، مهما كان في تطفل، مهما كان في نوع هو حاب انه يشبع غرائز او يشبع اشياء عنده.
0: نعم.
1: انا املك، انا هو يملك حق السؤال، اي شخص يملك حق السؤال، ما عندك اي اشكاليه في اي سؤال، لكن يجب ان نفهم نحن المتلقين لهذا السؤال ان نحن ايضا نملك حق الرد وكيفيه الرد واسلوب الرد وطريقه الرد بلباقه وبتهذيب وباسلوب راقي جدا ان شاء الله. نعم. فلا تمنع اي شخص انه يسال، ايضا لا تمنع نفسك انك انت ان تجيب، من حق أن يسأل ومن حقك أنك أنت
0: صحيح.
1: تجيب.
0: وهذا دليل على الحب أستاذ عبد المحسن، يعني أنا أحس اللي قاعد يسأل عني ترى أعتقد أن نسبة كبيرة هم المحبين، خل 20% أو 10 هذيل الحاصدين أو الحاقدين، لكن بالعموم الناس الأصل فيها الطيب.
1: الله يحفظك. يعني وهذا الجزء الثاني هو ما الدافع للسؤال، أنا كيف أفسر سؤال الطرف الآخر، هل هو بدافع حب أو بدافع حسد أو بدافع كذا وكذا، تفسيري لهذا الدافع هو اللي يمنعني يمنحني أريحية في الإجابة. أنا لما من خلال مسيرتي مع طلال وحياتي مع طلال وتفاصيلها وتاريخ حياتي مع طلال أقدر أميز إذا طلال كان حاسد ولا حاقد ولا محب ولا يتمنى لي الخير، فهذه المساحة هي اللي تمنحني حقية الرد وكيفية الرد. فأنا أقول خلي الإنسان يسأل أي سؤال يقرأ عليه، ما عندك أي مشكلة، وأيضا أنت ما عندك أي مشكلة أنك أنت تجيب على أي إجابة وكيف ما تشاء كيف ما تريد، فهذا يعطيني مساحة أني أنا أكون في أريحية نفسية. أما إذا أنا ضغط نفسي لا هذا مو من حق يسأل وهذا مو من حق يسأل وهذا لا لازم ما يسأل كذا وهذا لازم، لا أنا راح أتعب نفسي
0: صح،
1: ولا راح أقدر أمنع الناس من السؤال
0: ويزعل ويقاطع دوانية وما يروح بالضبط. لهم مش حق يسألوني زين عادي يعني بالضبط. سؤال بسيط
1: خلى يسأل اللي يسأله وأنا لي حق أجيب الإجابة اللي أنا أبيها واللي أنا حاب أني أنا أجيب عنها، فهي في مساحة للأريحية مثل ما هو عنده مساحة للسؤال وكيفية السؤال، أيضا أنا عندي مساحة للإجابة وكيفية السؤال الإجابة. عسى الله يحفظكم يا رب العالمين ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين
2: وياك يا رب العالمين. كل الشكر وتقدير لك
1: ويعقوب أنا داد لك الواتساب رسالة
2: وكل الشكر والتقدير على هالرسالة الطيبة اللي إن شاء الله راح تكون معنا إن شاء الله في حلقة اليوم يا رب
1: إن شاء الله. شكرا
2: شكرا شكرا, شكرا.
3: في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام، في مراحب الصوت ينبض روح.
2: ننتقل من الكويت إلى المملكة العربية السعودية واتصال يجمعنا بأختنا الغالية نوال المريح اللي يحيى الله أبلة نوال.
4: مرحبا صباح الخير.
2: صباح الأنوار والمحبة
4: وخميس سعيد إن شاء الله عليكم
2: الجميع يا رب العالمين.
0: صباح الخير.
4: هلا هلا طلال، كيف حالك؟
0: حياك الله. نقول أبلة ولا حجية يعني ما عرفنا.
4: تقل على صدري ها، على راحتكم اللي تقولون نوال اللي
0: ريحت حياك الله. أختنا نوال إيش رايك؟
4: يا بعد قلب عادي كل واحد الله يعطيكم العافية، إخوان عزيزين وغاليين كلكم
2: الله يعافي قلبك تسلمين يا رب.
4: أي الله.
2: نوال شنو تختارين اليوم من مساحة للحوار؟
4: بما أشوف يعني بنوع بين الأزياء الشبعية مع لأنه يوعانة قد شبعية
2: نوعي
4: زين. فالأزياء الشعبية أنا أشوفها الحين قاعدة ترجع ما شاء الله الحين ترجع الأزياء الشعبية بشكل فظيع جدا، خصوصا عندنا إحنا هنا في السعودية وخصوصا في المنطقة الشرقية، يعني المناسبات دائما تروح لابسين المخنق صح، والثياب اللي كنا نلبسها اول يعني احنا معتادين بنطلون وبلوزه الحله في الجامعات كلك هذه الاشياء، حتى شبابنا الحين ما شاء الله عندنا حفلات التخرج في السعوديه، فتشوف الشباب حتى في ابتدائي ملبسينهم بشت وعقال وقتره، فشيء صراحه يعني يثلج الصدر ان تشوفهم قاعدين محافظين على زي البلد.
2: نعم اكيد يعني هذا يبقى جزء لا يتجزا من تراث الوطن وما شاء الله ايضا

0: السعودية نوال يعني عندكم تنوع في
1: اي والله
0: الملابس الشعبية ما
1: هي
0: بين
1: من منطقة
0: الأطفال
1: لما
0: ما بين
1: تصيف.
0: البنات ما بين الكبار، فهذا أكيد يعني
1: وحتى بعد لاحظ يوسف من منطقة لمنطقة، شوف الجنوبية شلون
0: أحسنتي. نعم
1: لبسهم والشمالية،
0: نعم كل واحد
1: يعني
0: له
1: كل واحد له
0: طريقته
1: فلكلور
0: وتطريزه
1: خاص. صح
0: وأزياءه ولونه، يعني وايد شغلات حلوة ما شاء الله الواحد يجب أن يستفيد منها فيما يخص
1: أكيد،
0: التراث
1: ومصممين
0: الشعبي
1: عالميين
0: والملابس.
1: يعني السعوديين تبارك الله يعني وصلوا
0: الله
1: للعالمية، يعني أنا شفت عروض كثيرة في بيروت باريس يعني من
0: ما
1: خلال
0: شاء
1: مصممين سعوديين.
0: صحيح، والكويت بعد ما شاء الله عليهم ما عليها مقصور، والشباب والشابات اللي عندكم والمستقبل قدامهم إن شاء الله، هذين شباب الخليج كلهم نحتاج
1: عسى
0: لهم.
1: الله
0: شكله
1: يحفظكم يا
0: شكله
1: رب.
0: ما يكفي الوقت أقول عن المسج عشان ما أخذ وقت المستمعين، خلاص بكتبي قولي
1: بالي.
0: قولي ما نخلي شيء بخاطرك، قولي قولي بعجالة. الأسئلة وايد اللي يعني يزعجوني بالأسئلة، يعني متى بتتقاعدين؟ ليش ما تقاعدتي؟
1: خلاص قولي لهم
0: يوم
1: تقاعد خلاص.
0: مو
1: شابون
0: يوم يوم
1: أخاف بيسوي
0: تقاعدتي
1: لك
0: يوم
1: حفلة.
0: والله يا يوسف يوم تقاعدت لو ليش تقاعدتي؟ ليش أي لو
1: بتسوي
0: عندك سارة
1: بحجة؟
0: شو تسوين؟ سارة باليوم 6 مرات تقول لنا متى
1: تسألنا
0: تتقاعدون؟
1: كلنا متى تتقاعدون؟
0: سارة
1: لطيفة
0: أصغر
1: والله
0: واحدة
1: كل شوية
0: فينا. بس
1: والله
0: خذيتوا
1: والله
0: زمنكم وزمن غيركم، أحفادكم قاموا يداومون. سلسبيل على القلب يسارونا سلسبيل.
1: أنا أقول
0: أنا
1: لها
0: أحب اسم سارة
1: أقول
0: صراحة.
1: لها أنت بنتي اسألي اللي تبينه ما عندي مشكلة.
0: لا سارونا ما شاء الله، هذه اللي شفتها سارة والله ذيك أنفال اللي شفتها. فال هذيك الطيبة أنفال. الشريرة سارة. كلكم طيبين يا يوسف، أول يا يوسف عداك طلال يوسف عداك.
1: شفتي شلون؟ حياك الله أبله نوال، وعسى الله يحفظكم ويحفظ
0: آمين
1: الخليج
0: آمين
1: كله إن شاء الله من غير شر
0: وإياكم إن
1: وسوء.
0: شاء الله يا رب يا رب، حياكم
1: مع السلامة. مراحل

0: تغشمر سهرة ما تغشمر.
1: اي
0: الله يعين والله.
1: الله المستعان. الله
0: يعين. إذن بعد موجز الساعة 10 صباحا راح نرجع لكم ومراحب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع من كل شر
1: آمين.
0: ومكروه يا رب العالمين، وألف لا باس على أخواننا في مملكة البحرين الشقيقة. دلم الحضارة، دلم التاريخ، دلم المحبة.
2: العاشرة صباحا بتوقيت إذاعة دولة الكويت، موجز لأهم وآخر الأنباء. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن إعادة فتح الأجواء الكويتية عقب زوال الظروف التي استدعت ذلك واستئناف الرحلات وفق الجداول المعتمدة. البحرين تعلن إصابة طفلة بجروح طفيفة جراء سقوط شظايا ناتجة عن اعتداءات جوية إيرانية أدت كذلك إلى تضرر منازل واحتراق مركبات. الرئيس الأمريكي يهدد بتدمير إيران تماما إذا لم توقع قريبا على اتفاق مع الولايات المتحدة. الجيش الأمريكي يعلن الانتهاء من موجة ضربات جديدة ضد إيران وينفي إغلاق مضيق هرمز. الأمم المتحدة تحذر من أن الشرق الأوسط ينجرف نحو أزمة أعمق، واليابان تعرب عن الأمل في أن لا تتصاعد الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية جديدة على بعلبكة ومناطق عدة في جنوب لبنان. موقع إكسيوس الأمريكي يشير إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستصادق على خطة لبناء 61 مستوطنة تغير خريطة الضفة الغربية المحتلة. قبيل زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء إلى واشنطن، الرئاسات العراقية الأربعة تؤكد حصر القرار الأمني والعسكري بيد الدولة فقط. روسيا تقول إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 330 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. كوريا الجنوبية تدين، والاتحاد الأوروبي التعاون العسكري غير القانوني بين كوريا الشمالية وروسيا. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعلن أن عدد النازحين بسبب النزاعات في العالم تراجع في عام 2025 للمرة الأولى منذ عقد. مستمعينا الكرام، والآن

0: لنا وقفة مع أحوال الطقس المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا على مستوى للمد في الساعة 9 مساء وعشر دقائق. أدنى مستوى للجزر في الساعة 2 ظهرا وسبع وثلاثون دقيقة. درجات الحرارة العظمى مطار الكويت والوفرة 47، النويسيب 46 درجة مئوية. درجات الحرارة الصغرى مطار الكويت 28، النويسيب 29، الوفرة 26 درجة مئوية. موعد غروب الشمس في الساعة 6:47 بمشيئة الله تعالى. مستمعينا الكرام، انتهى الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في أمان الله.
1: اللهم ادم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين.

0: دور الأجهزة الأمنية والعسكرية في الصفوف الأولى في ظل العدوان الإيراني الغاشم على دولة الكويت. برزت الأجهزة الأمنية والعسكرية كخط الدفاع الأول في حماية الوطن والحفاظ على استقراره، فقد اطلعت هذه الجهات بمسؤوليات جسيمة تمثلت في التصدي لأي تهديد مباشر، سواء عبر الصواريخ أو الطائرات المسيرة أو محاولات الاختراق الأمني.
1: الوطن عهد في الأعناق وشرف يسكن الأعماق، الوطن تاريخ يكتب بالولاء وبدماء الشهداء، لا انتماء إلا للأوطان.
2: أجمل وطن الكويت،
1: ولا مكان لكل آثم خوان. مراحب، الحرف ولاء والكلمة وطن.
3: إذا صار عنده بيتين زيادة راح تزود.
4: يعني ايضا هم تحرمها من الكلمه الطيبه.
5: والله جبت ذاك الصندوق الذهب.
6: الله
7: الراي رايكم وشور شور
8: يا يبا.
7: اضبط ساعتك على ساعه الموت.
9: مشكورين على هالبرنامج الحلو، واتمنى الله يوفقكم اكثر واكثر. نشكر المستمعين ما تاخروا، كل واحد قلب قلبه.
10: وتحيه لكم من البحرين من اسامه حجي.
11: اليوم المساحه اللي يقولون الحضره صايده وايد.
12: إيه تحضير الزوج لظروف الزوج.
13: يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين.
12: صباح المسكول عنبر والعود يا مصالح، يا حياك الله.
14: حابة تعبر عن رايك؟ عندك وجهة نظر؟
15: الكلمة لك في مراحل.
16: أبرز الأحداث في ميادين الساحرة المستديرة، الأخبار والتحليل وكل ما يدور في أبرز البطولات الأوروبية. معكم شارل الفلي وفقرتنا الرياضية من خلال برنامج مراحب كل يوم أربعاء

0: كأس العالم أو كأس العالم فيفا في أهم مسابقة لرياضة كرة القدم اللي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم، هي بطولة مرتقبة ينتظرها العالم في كل قاراته حتى يعني يستمتع بالساحرة المستديرة على المستطيل الأخضر. لذلك احنا أيضا في مراحب نشارككم هذه الفرحة وهذه المتعة في حديثنا الأسبوعي إن شاء الله اللي راح يكون مع أخونا الفاضل زميلنا الإعلامي الرياضي مشاري الفلي. حياك الله أستاذ مشاري.
1: الله يحييك زميلي يوسف، وطبعا كأس العالم يمكن العد التنازلي بدأ منذ أيام، ولكن اليوم هو اليوم الذي سيشهد انطلاق هذه البطولة، المسرح الكبير للكرة العالمية، كبرى بطولات العالم الكروية، وننتظرها كل 4 سنوات، وفي هذه المرة بنسخة جديدة ونظام جديد، 48 منتخبا لأول مرة في كأس العالم. نتكلم عن يعني بطولة جديدة بشكلها ومضمونها، وبثلاثة دول تنظم هذه البطولة: الولايات المتحدة، المكسيك، وكذلك كندا. وبالطبع يمكن المكسيك أول دولة في تاريخ كأس العالم تنظم بطولة المرة الثالثة. نتذكر جيدا عام 1970 بطولة ناجحة جدا، و86 بطولة مارادونا، والآن 26 الولايات المتحدة للمرة الثانية، كندا للمرة الأولى تاريخيا.
0: الولايات المتحدة أعتقد 94 وين كانت؟ في
1: 98 كانت فرنسا.
0: في فرنسا نعم، زيدان على أيام
1: زيدان. يعني هدفين بالرأس من ركنيتين في النهاية أمام البرازيل، ثلاثية بيضاء، والفوز بكأس العالم لأول مرة لفرنسا في ذلك الوقت.
0: نعم، يمكن السؤال اللي يطرح نفسه أخوي مشاري الفليش كونخ مختص، يعني إحنا متعودين على كأس العالم اللي نعرفه، ولكن حضرتك تفضلت وقلت اليوم وأكدت المعلومة بأن نسخة جديدة، شكل جديد، مضمون صحيح، مختلف عن البقية. لأول مرة تشهد البطولة وجود 48 فريق. صحيح. البعض متذمر من هذا الأمر، يقول لك راح تطول البطولة، البعض يقول لك لا يا معود زيدوا العدد، خلى تطول ونستمتع أكثر يوم بعد يوم.
1: زيادة العدد معناته مباريات أكثر، هناك من يستمتع بذلك، ولكن هل يكون الكواليتي في المباريات أفضل؟ ربما لا. على الأقل في الدور الأول قد نشهد مباريات كثيرة لا تحظى بالزخم الإعلامي المعتاد في بطولة كأس العالم لوجود يعني عدد كبير من المنتخبات، وهذا شيء يعني شاهدنا حتى على مستوى البطولة الأوروبية، عندما كانت 16 منتخبا البطولة كانت أقوى من بعد زيادتها ل 24 منتخب. صحيح. كأس العالم نتذكر دائما البداية كانت دائما ب 16 فريقا، ومن ثم 24 فريق في عام 82، وطبعا في عام 98 تحديدا البطولة اللي ذكرتها كان زيادة العدد ل 32، والآن مرحلة جديدة في عام 26 زيادة العدد إلى 48 منتخب.
0: نعم، الترتيب كما هو مجموعات.
1: صحيح.
0: ويأخذون الأول والثاني من كل مجموعة،
1: الأول والثاني، وفي هذه المرة هناك طبعا أفضل ثوالث، هناك 12 مجموعة. 12 مجموعة، كل مجموعة من 4 فرق ستتأهل للدور الثاني، الأول والثاني من كل مجموعة، وأيضا أفضل 8 ثوالث. سيكون هناك دور 32 وبعده دور 16، ومن ثم طبعا دور 8 فالأربعة والنهائي. يعني بالاختصار في السابق إن أردت أن تربح كأس العالم عليك أن تلعب 7 مباريات، هذه المرة عليك أن تلعب 8 مباريات. فزيادة مباراة واحدة بالنسبة لأي منتخب يريد أن يطمح بأن يحقق اللقب الغالي.
0: نعم، يعني مشاري أيضا راح تكون لنا العديد من المحاور اللي نسولف فيها عن كأس العالم، ولكن نبقى مع هذا الفاصل ونرجع لكم.

0: لكل شخص طبعا فريقه المحبب يتمنى فوزه، هذا ما نختلف عليه، ولكن احنا اللي يهمنا ايضا في هذه البطولة من كأس العالم الفرق العربية المشاركة في هذه الدورة. كم عدد الفرق العربية؟
1: ثمانية فرق عربية، ثمانية منتخبات عربية. للمرة الأولى تاريخيا يحدث هذا الأمر، يعني في السابق كنا نشاهد طبعا يعني في أصول ربما في بعض الأحيان منتخبين، ثلاثة منتخبات، أربعة في بعض الأحيان، ولكن في الغالب كان منتخبين أو ثلاثة يعني بالأكثر. الآن في هذه النسخة مع زيادة عدد المنتخبات هناك ثمانية منتخبات.
0: هذا مؤشر طيب طبعا.
1: مؤشر طيب طبعا، يعني نتكلم من إفريقيا، هناك المنتخب المغربي، هناك المنتخب التونسي، المنتخب الجزائري، المنتخب المصري، ومن طبعا الجانب الآسيوي هناك طبعا المنتخب السعودي، المنتخب القطري، المنتخب الأردني، والمنتخب العراقي.
0: ما شاء الله، يعني كلها فرق ما شاء الله، المغرب وتونس والجزائر ومصر، يعني دائما يتنافسون على كأس الأمم الأفريقية، وما شاء الله لهم أكثر من تجربة في كأس العالم، وكذلك السعودية والعراق وقطر.
1: منتخب المغرب نتذكر دائما بأنه أول منتخب عربي يصل لدور الأربعة، وكان ذلك في النسخة الماضية في عام 2022 في قطر، وحل رابعا، وهو أفضل مركز عربي في تاريخ بطولات كأس العالم. وليس غريبا على المنتخب المغربي الشقيق، لأن المنتخب المغربي كان أيضا في عام 86 أول منتخب يتأهل من المنتخبات العربية يتأهل للدور الثاني عبر المجموعات، وكان أول منتخب أفريقي أيضا في ذلك الوقت يتأهل للدور الثاني. وليس ذلك فحسب، بل كان في مجموعة تضم ثلاث منتخبات أوروبية ثقيلة، منتخب
0: صحيح.
1: إنجلترا، بولندا، والبرتغال، وتصدر المجموعة في عصر كان الفوز فيه بنقطتين وليس ثلاثة. تصدر بأربع نقاط بعد أن تعادل مع إنجلترا، تعادل مع بولندا، تغلب على البرتغال بثلاثية مقابل هدف واحد. نتذكر الأهداف ميري كريمو، عزيز بودربالا، والفريق الذي كان أيضا في صفوفه التيمومي في ذلك الوقت. منتخب رائع جدا، كان طبعا أول منتخب يحقق هذا النوع من المفاجآت الرائعة. لم يكن أول منتخب عربي يهزم منتخب أوروبي، أول منتخب عربي يهزم منتخب أوروبي كان منتخب الجزائري في مونديال عام 82 عندما هزم منتخب هي مقابل هدف واحد، نتذكر هدف رابح ماجر.
0: نعم، يعني مشاري، هذا يفرض علينا السؤال التالي، ما هي حظوظ هذه المنتخبات على الرغم من تنافسها ووصولها؟ يعني المنتخب المغربي بالذات بين الثمانية يجب أن يتألق في هذه البطولة كأكثر الفرق العربية اللي قاعد تنافس، لأنه حقق مركز متقدم يعني في البطولة
1: وهو
0: السابقة.
1: البطل الحالي للبطولة الأفريقية على كل حال، ونتذكر دائما بأنه نال الميدالية البرونزية المونديالية قبل سنتين في باريس عام 24، ونال كأس العالم للشباب تحت 20 عام. فبالتالي الكرة المغربية في تطور دائم، وحقيقة يعني عمل كبير
0: يعني
1: من الأخوان
0: بهالبطولة
1: تنافس، وفي مجموعتها نتوقع لها أن تذهب للدور الثاني على أقل تقدير، لأن في مجموعتها متواجد المنتخب البرازيلي، ولكن هناك المنتخب الاسكتلندي ومنتخب هايتي. على فكرة ستكون منافس صعب للمنتخب البرازيلي، وحتى في حال يعني لم يحقق الفوز على البرازيل في المباراتين الأخرتين، أتوقع فوز المغرب على اسكتلندا وكذلك على هايتي. فالمنتخب المغربي عفوا يمتلك فرصة جيدة للتأهل. هناك أيضا أرى بأن حظوظ أيضا المنتخب المصري في مجموعته ربما أيضا تكون مواتية أيضا للتأهل للدور الثاني. أيضا مجموعة المنتخب الجزائري بالمناسبة يمتلك فرصة، أيضا المنتخبات العربية الأخرى تمتلك فرصة. الدور الأول خصوصا مع مسألة تأهل أفضل أصحاب المراكز أو المركز الثالث في المجموعات الثمانية من أصل 12 مجموعة، أتوقع هناك فرصة جيدة للكثير من المنتخبات العربية بأن تتأهل على أقل تقدير لدور 32.
0: إذن أتمنى كل يعني التقدم والإنجاز والمنافسة لفرقنا العربية، المغرب وتونس والجزائر ومصر والسعودية وقطر والأردن والعراق.

0: يعني أيضا أخوي مشاري دائما قاعد نسمع هذا السؤال اللي يتداول في الدواوين في المجالس في الدوامات أنه متى مواعيد المباريات، لأن الوقت يختلف بين وبين الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك المكسيك وأيضا كندا.
1: صحيح.
0: فمتى بتكون المباريات؟
1: والله المباريات سيكون يعني هناك فترة طويلة، يعني في أغلب الأوقات سيكون هناك مباراة. طبعا هناك مباراة فكرة بالمناسبة الساعة 8 مساء، وهناك الساعة 10 مساء، ولكن أيضا هناك 1 فجرا، هناك 3 فجرا، هناك 5 صباحا، هناك أيضا في بعض المباريات القليلة هناك 7 صباحا على فكرة، بس في حالات قليلة جدا. فهي يعني ليست المرة الأولى، نتذكر مونديال 86 في المكسيك، نتذكر مونديال الولايات المتحدة 94، يعني مباريات حتى البرازيل على فكرة 2014 كان هناك مباريات متأخرة أيضا.
0: والله كنا مرتاحين بقطر، المباريات كلها كانت بالفترة
1: لأن نفس التايم زون الوقت. صحيح صحيح. بالتالي يعني هو يعني مسألة السهر ستكون متعبة قليلا لمن يتابع يعني المباريات. ولكن هل لي أن أسألك ما هو المنتخب الذي تميل له زميلي يوسف غير المنتخبات العربية؟ يعني
0: البرازيل.
1: أنت تعلم جيدا بأننا نتزامل منذ سنوات في أحد البرامج الأخرى هنا في ذات
0: الكرة نهاية الأسبوع.
1: نعم صحيح. ولكن اسمح لي أقول لك بأن منذ أن عرفت بأنك تشجع البرازيل لم تفز البرازيل بكأس العالم.
0: لا
1: زميلي
0: لا
1: يوسف. فيعني أتمنى أن يتغير هذا الحال.
0: ترى احنا من صغرنا مع البرازيل، ما ادري يعني ما نذكر
1: الحال ينطبق هنا
0: والله شو نسوي. يعني المحبه من الله سبحانه وتعالى مشاري، بس
1: صحيح.
0: يعني مو احنا السبب في ان البرازيل
1: لا لا لا لا
0: او العربي حتى ما يفوز او تشيلسي مثلا ما يفوز.
1: انا لا ألمح لذلك اطلاقا، ولكن اقول هي مجرد صدفه بانه منذ ان عرفت بانك تشجع هذا المنتخب لم يتحقق ذلك، فنتمنى ان يتغير الحال.
0: يا رب ان شاء الله. نتمنى امانه لكل الفرق الظفر، ولكل المشجعين ايضا يستمتعون في المباريات. بس

0: ذكرتني الحين بألم والله نفسي. أذكر مباراة 7-1 وايد كانت قاسية.
1: 2014 أمام الألمان في الدور قبل النهائي.
0: جدا كانت قاسية وكنت أتابعها مع جمهور ألماني. تدري ايش سووا فيني يا مشاري؟ يعني الله لا يراويك. على كل حال إن شاء الله الخير. والمواقيت مثل ما ذكرت أو توقيت المباريات 8 مساء 10 مساء من 1 حتى 5 فجرا. وهناك أيضا مباريات راح تكون عند 7 صباحا أو 8 صباحا قليلة. أي دول أو أي مجموعات اللي راح نستمتع في مشاهدة مبارياتها بالفترة المسائية؟ هل عندك خبر دقيق؟ يعني
1: شوف كأوقات الأوقات مختلفة جدا. ولكن أنا أتكلم إذا تحدثنا عن تحديد
0: مباريات البرازيل بتكون بالليل إن شاء الله.
1: المباراة الأولى ستكون تقريبا الساعة 1 مع المنتخب المغربي على فكرة. مباراة من الريال الثقيل. يعني البرازيل تبدأ بأقوى المباريات. لأن نتكلم مع البرازيل بتاريخها.
0: نعم إن شاء الله يكون ويكند نشوفها.
1: يعني يوم يعني هي ليست في الغد. هي فجر السبت تحديدا. الواحد فجر
0: الشغل بتكون.
1: نعم يعني تعتبر يعني تعتبر يوم الجمعة مساء. يعني فجر السبت. حلو. سيكون لقاء بين المجموعة الثالثة. اليوم على فكرة الانطلاق سيكون في المكسيك في العاصمة مكسيكو سيتي. وتحديدا في الاستاد الأسطوري استاديو أستيكا في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي. في الساعة 10 مساء سيكون الانطلاق بين منتخب المكسيك وجنوب إفريقيا. ونعلم جيدا على فكرة من الأمور التي ستأخذ بالحسبان في هذه البطولة بعض الملاعب وتحديدا هذا الملعب. هو ملعب أسطوري على فكرة في المكسيك. لكن ارتفاع عن سطح البحر 2500 متر يعني بالنسبة لبعض المنتخبات الغير معتادة على اللعب في الارتفاعات قد تعاني. وقد شاهدنا ذلك في مونديال 70 وكذلك في مونديال 86. ولكن الأجواء دائما رائعة على فكرة بالمناسبة في المكسيك. يعني نتذكر جيدا هناك تعرف أنت التشجيع التي نشاهدها دائما في الملاعب في كرة القدم وتسمى المكسيكان ويف. المكسيكان ويف هي الموجة المكسيكية عندما يقوم المشجعين ويجلسون فتظهر في المدرجات وكأنها موجة. هي أتت فعليا من المكسيك في مونديال 70 وحتى في الألعاب الأولمبية مكسيكو سيتي 68 بالمناسبة.
0: يعني المكسيك غنية عن الحديث أمانة. لها تاريخ رياضي حافل. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. ولكن يعني هناك وجهة نظر أخيرة أخي مشاري أبي أتطرق فيها معاك ونختم فيها الجزئية هذه. يعني اليوم أحس يعني مو بس أنا، الكل يتحدث بهذه المعايير بأن بعد قطر ماكو كأس العالم.
1: بعد كأس العالم في قطر الستاندرد أصبح عالي جدا. هناك بطولات كثيرة بالمناسبة كانت ناجحة في السابق ورائعة والتنظيم
0: صحيح.
1: رائع
0: ما نختلف.
1: ولكن الستاندرد الذي وضعه الإخوة الأشقاء في قطر رفع هذا الستاندرد عالي جدا. وأصبح يعني ليس من السهل أن تعيد الكرة وتنجح بهذا التنظيم الرائع الذي شاهدناه طبعا في قطر في عام 2022. وتوقعي الشخصي بأننا يعني نتمنى طبعا أن يكون التنظيم رائع في هذه البطولة ويكون هناك نجاح كبير كما هو الحال. ولكن عندما تأتي مقارنة في نهاية المطاف قد نشهد أيضا ما زال التفوق طبعا للإخوة القطريين في عام 22 كان تنظيم رائع. وأيضا سهالة الذهاب للمباريات تباعا لأنها في منطقة في النهاية صغيرة المساحة.
0: صحيح.
1: فمن السهل أن تشاهد مباراتين أو ثلاثة.
0: نعم.
1: في نفس اليوم.
0: نعم.
1: ولأن التنقل سهل جدا وبسيط. نعم. جدا. والأمور كانت يعني أكثر من رائعة وكل شيء كان 10/10. ونتوقع بالمناسبة الشيء نفسه حقيقة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة في عام 2034 أنه سيكون أيضا مونديال الستاندرد فيه عالي جدا كما شاهدنا من الإخوة القطريين في عام 2020.
0: نعم نتمنى لهم إن شاء الله كلهم التوفيق. وقطر يعني لها بصمة دائما. ومن هني راح نطير على دولة قطر الشقيقة ونتلقى هذا الاتصال الهاتفي من أخونا الكابتن عبد الحميد. يا حي الله أبو عبد الله.
2: الله يحييكم ويسلمكم. شو أخباركم؟
0: يخليك ويحفظك.
2: والله أنا فرحان يعني بمناسبة كأس العالم بس زعلان على شيء واحد. قولوا لي شنو؟
0: شنو؟
2: زعلان الأزرق مش موجود معاه.
0: يعني إن شاء الله في القادم من الأيام نتمنى الخير لكل فرقنا وبالنهاية قطر السعودية
2: تاريخ
0: كل الفرق هذه تمثل الكويت بلا شك.
2: بس تدرون ليش؟ لأن الأزرق تاريخ يعني.
0: نعم أكيد. وأنتم كذلك الفرق الخليجية كلها يعني ما شاء الله قدرت أن توصل لكأس العالم. صحيح. أو تنافس على المقاعد الخاصة بهذه البطولة. أخوي عبد الحميد قبل شوي كنا نسولف أنا ومشاري على أن المهمة صعبة اليوم في هذه البطولة. قطر ما شاء الله سوت كل شيء في الكأس الماضية. فاليوم أنت شو تتوقع؟ تتوقع أن البطولة تكون أجمل من اللي صارت بقطر ولا اللي بقطر لها نكهة وطعم تاريخي لن ينسى؟
2: والله

0: أول شيء أشكر الضيف مشاري. زين مشاري صح؟ أنا
1: نعم مشاري الفليل.
0: أيه معلوماته ما شاء الله معلومات يعني غزيرة عنده عن كأس العالم، وطبعا ما يتكرر فعلا. احنا تعبنا اللي بعدنا أيه يعني تنظيم في التنظيم تعبنا، خلاص بيتعبون يعني بعدنا ما أدري كم سنة على المتدين. بس أنا أتوقع أن في مفاجآت بتصير في هالكاس في الكاس هذا.
1: مفاجآت كروية ولا على الأحداث بشكل عام؟
0: لا كروية، يعني اللي بيفوز أول مرة بيفوز كاس العالم.
2: من تتوقع يفوز في النسخة الحالية؟
0: والله يعني ما يحضرني الحين اسم، بس أتوقع أن الفريق ما فاز قبل.
2: يعني مثلا نقول البرتغال يعني مثلا؟
0: أيوة لا البرازيل ولا الأرجنتين ولا فرنسا، فرنسا فازت
1: ولا ألمانيا ولا إيطاليا، يعني فريق جديد وقراطيسة
0: واحد من ذلك بيكون الفاز يعني جديد. زين نيو 2026. زين وبعدين أنا بس بكلم شوي الضيف بشاري. زين
1: تفضل خذ راحتك.
2: تفضل
0: عندي اقتراح دم فضلك. زين الحين الفار هو زين الفار يعني يعني مسوي شغل مساعدة للتحكيم، لأنه هو اسمه فيديو اسيستنت ريفري صح؟
2: صحيح
0: يعني مساعد. yeah, yeah. لكن سالفة التسلل يعني أنا صراحة يعني مش منطقية كلش. يقول لك ركبته كانت برع شوي، ليش الركبة يا أخي؟ خلي جسم اللاعب يكون برع نص متر، يعني علق نص متر مو بوايد صح ولا لا؟
2: وإحنا بانتظار التعديل الجديد المقترح من السيد أرسن فينجر مدرب أرسنال السابق، لأنه هو ماسك موضوع تعديل بعض الأمور في تطوير اللعبة بالنسبة للفيفا، وهناك قد يكون تعديل في مسألة التسلل الجديد بأن يكون على آخر يعني جزء في اللاعب، يكون متواجد على خط اللاعب المواكب له، وليس مجرد أن يكون يعني، لأن في السابق كان حتى يعني سمحت لي أن أقولها بهذا الشكل، لو كان الأنف متقدما قليلا لا أصبح تسلل، فبالتالي هذه الأمور يعني غريبة جدا.
0: فناقص اللي يقولون خشمة شوي برا.
2: صحيح.
1: نعم عساك على القوة أخوي عبد الحميد. أبو عبد الله كل الشكر والتقدير لك.
3: سمعتونا من الأحد للأربعاء.
4: تبارك الله أحسب الخالقين على المشاركين.
3: ما مداكم تشاركون أو كنتوا مشغولين؟
4: ليه الظلم؟ ليه الأسوأ؟ ليه وحق
3: إيه؟ ترى عندكم فرصة تختارون موضوع واحد من اللي تكلمنا فيهم طول الأسبوع.
5: ما خلونا شيء يقول، ما يخلون حسين يقول.
3: لأن اليوم الخميس وعندكم بانوراما.
4: كلكم ضميل، كلكم
3: اختاروا موضوع واحد وشاركونا رأيكم.
5: أحبكم في الله يا أحباب.
1: مرحبا، متواصلين معاكم وبطولة كأس العالم مع أخونا وزميلنا الإعلامي الرياضي القدير مشاري الفليج. يمكن أخونا أبو عبد الله فتح علينا باب جديد اليوم، يعني بالفعل خلانا نفكر برأيه بأن هناك فريق جديد راح يشيل كأس العالم.
2: صحيح.
1: يا ترى هل تصح هذه النبوءة مالت أخونا أبو عبد الله؟
2: هناك فريق مرشح حاليا. هو لم يحقق اللقب من قبل، بس من ضمن المرشحين لنيل اللقب هذا العام وهو المنتخب البرتغالي على سبيل المثال. يمتلك مجموعة مميزة جدا، ليس فقط بكريستيانو رونالدو كالهداف، والذي ينتظر طبعا أن يكون الهداف هو الهداف التاريخي، ولكن ينتظر أن يصل إلى 1000 هدف. ولكن لديه أفضل وسط ملعب في العالم حاليا. نتحدث عن لاعبين في باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا، فيتينيا وجواو نيفيش، وكلاهما على فكرة يعني حتى في سوق الانتقالات سعر ما بين 140 إلى 150 مليون يورو لكل لاعب كقيمة سوقية. نتكلم برناردو سيلفا اللاعب الرائع، أكثر لاعب لعب تحت قيادة بيب غوارديولا مع مان سيتي. نتكلم أيضا عن برونو فرنانديش، أكثر لاعب يقدم الأسس في الدوري الإنجليزي ويلعب في مانشستر يونايتد، لاعب رائع جدا. فوسط ملعب مرعب. ونعلم جيدا هناك نجوم كبار في كرة القدم، ولكن دائما ما يسمى الإنجن أو ماكينة الفريق هو وسط الملعب. والبرتغال لديها أفضل وسط حاليا، ليس بالضرورة أن تفوز ولكن هي مرشحة، وإن فازت هي لم تحقق كأس العالم في السابق، لم يسبق لها أن حققت كأس العالم، ولذلك سيكون إنجاز كبير للبرتغال، إنجاز كبير حتى لكريستيانو رونالدو. لماذا؟ لأن البرتغال تاريخيا، بالمناسبة تاريخيا قبل حقبة كريستيانو رونالدو تأهلت لكأس العالم في 3 مناسبات فقط. صحيح في عام 66 وصلت للمركز الثالث وكان عندهم لاعب رائع هداف البطولة أوزيبيو في ذلك الوقت، كان أسطورة أيضا من الأساطير وكان هداف البطولة، ولكن البرتغال كانت دولة تعاني لتتأهل لكأس العالم، ولكن في حقبة كريستيانو رونالدو لم تغب عن أي محفل دولي، كل أمم أوروبا تأهلت لها وكل كأس عالم تأهلت له، بل وفازت بكأس أمم أوروبا عام 2016 وحققت لقبين آخرين وهما دوري الأمم الأوروبي في عامي 2019 و2025. فالبرتغال في حقبة كريستيانو رونالدو شيء يعني كبير جدا عطفا على ما قدمته قبل كريستيانو رونالدو.
1: أعتقد أيضا أخوي مشاري بأن هناك حافز أيضا بأن كريستيانو رونالدو ينقص فقط أن يحمل كأس العالم
2: وهي آخر كأس عالم.
1: نعم، نتمنى إن شاء الله يعني التوفيق لكل الفرق.
2: المنتخب الآخر ربما المنتخب الهولندي اللي سبق له طبعا أن وصل للنهائي 3 مرات أو أكثر منتخب وصل للنهائي ولم يحقق اللقب. وصل في 74-78 ووصل أيضا في 2010 ولم يحقق اللقب. ولكن النسخة الحالية منتخب الهولندي هل هي على قدر المساواة بالنسخ الماضية نسخ السبعينيات أو التسعينيات؟ ربما لا، تغير كثيرا المنتخب.
1: راح يبين إن شاء الله. ومباريات اليوم نتمنى إن شاء الله متابعة طيبة لكل مستمعينا وأيضا مشاهدي هذه المباريات. كل الشكر والتقدير لك أمانة موسوعتنا الثقافية الرياضية زميلنا الإعلامي القدير مشاري الفليج، مرجعنا دائما في الشأن الرياضي. نقول لك شكرا جزيلا لك وعسى الله يحفظك إن شاء الله وين ما تكون.
2: شكرا لك.
3: من أيام الجاهلية كان يوم الخميس اسمه المؤنس.
6: الشهامة والمروءة تلصق بي كما تلصق البنبرة في الرخام الأملس،
3: معناته الخميس من أول وليس.

0: الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام والانعدام في مراحل الصوت ينبض روح.
1: متواصلين معاكم في مراحب، مراحب الخير والبركة علينا وعليكم بإذن الله، ومساحتنا المنوعة اللي كنا ذكرناها في أول الحلقة، الأسئلة المزعجة، شو اللي يزعجك من الأسئلة ومن الأشخاص المزعجين، وثاني مساحة كانت عن الدشداشة رمز الأناقة الخليجية والزي الوطني أكيد اللي نعتز فيه، هل ما زال الشباب محافظين عليها ولا تشوف في بعض المرات يعني في قصور من ناحية الاهتمام في الزي الوطني. التسويف مساحة أخذناها أيضا، وأعتقد أنها مفتاح للكثير من الأشياء السلبية على الإنسان، اللي يسوف الصحة، يسوف الصلاة، يسوف العبادات، يسوف صلاة الرحم، كل يوم يقولك الجمعة اللي بعدها، كل خميس يقولك الخميس اللي بعدها، هل يدفع الثمن في الآخر ويعيش بروحه؟ هذا اللي بنعرفه من خلال اتصالاتكم الحلوة. وآخر شيء كان عتيج الصوف ولا جديد لبريسم، هذا من الأمثال الكويتية القديمة اللي أكيد لها معنى اليوم، على 22413250 أو 22413251. بو إبراهيم الغالي صباح الخير.
2: صبحكم الله بالخير والعافية.
1: صباح النور، أنا آسف خليناك شوية على الخط.
2: لا لا بالعكس، نستمتع بإني أسمع أصواتكم أنت والأستاذ يوسف.
1: الله يسعدك.
2: أنت ما شاء الله عليك تسحب الابتسامة والضحكة من السحاب، يعني أبد والله ما شاء الله عليك.
1: حبيب وغالي ويا رب.
2: أستاذ يوسف اي والله، الاستاذ يوسف صوته الرخيم هذا واللغه العربيه اللي انا اتعلم منه،
1: الله
2: ما شاء الله عليه، اسال الله يحفظكم جميعا، وانت بعد استاذنا بعد
1: ويحفظك يا ابو ابراهيم. تدلل وامر اي موضوع تحب تتكلم فيه.
2: طال عمرك بالنسبه للاسئله المزعجه
1: تعاني منها ابو ابراهيم؟
2: هي معاناه فعلا، يعني واعتقد الكل يعاني، لانه في ناس متطفلين، في ناس فيهم بلاغه شف مثل ما نقول.
1: صح صح
2: إيه. هذا هو يبي يعرف كل شيء. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم.
1: صحيح
2: نعم
1: صحيح،
2: هذا منهج، هذا منهج أساسا، لا تدخل أنت بشغل غيرك.
1: صح.
2: ولا بحياة غيرك. هذه وفي نقطة مهمة يا طويل العمر.
1: نعم.
2: اللي يتابعون حياة المشاهير أيا كانوا المشاهير هذي، خلوهم حالهم حياتهم الشخصية.
1: والله.
2: لا ما لكم شغل فيها.
1: صح.
2: انت تتكلم عن اعماله، عن انجازاته كرياضي او ايا كان المشهور هذا.
1: صحيح صحيح،
2: فخلك عن حياته الشخصية واموره الشخصية هذه بينه وبين ربه.
1: فعلا.
2: سواء كان محسن او غير محسن.
1: فعلا. صحيح. وبعدين هذه ترى الصور اللي نشوفها ابو ابراهيم، يعني انا اعرف كثير من المشاهير، ترى ادري انهم يروحون العمره ما يصورون
2: بالضبط.
1: يروح صلاه الجمعه يعني بمنطقتنا واشوفه، ويروح يحج يقول انا ليش اصور للناس، هذه بيني وبين ربي، انا اصور لهم منتج عطر شيء شافه يعني كنوع من الدعايه والاعلان وخلاص.
2: بالضبط بالضبط، هذا وانا اتابع اذا كان مثلا فنان اتابع اعماله.
1: صح.
2: أتابع إذا رياضي أتابع إنجازاته.
1: نعم. أحسن.
2: وإذا كان مذيع أتابعه وأسمع صوته واستمتع بإطروحاته.
1: صح.
2: لكن إني أنا والله أتابع حياته الشخصية، أعتقد هذا
1: أحسن
2: بلغة الشف.
1: 100% معك، شكرا لك يا أبو إبراهيم،
2: حياك الله حبيبي.
1: إبراهيم توا قال كلمة كويتية يعني أصيلة، بلاغة الشف من زمان ما سمعناها. 22413250 22413251. خالد الغالي حياك الله.
3: السلام عليكم أخوي طلال.
1: عليكم السلام، حياك الله يا خالد.
3: إن شاء الله بخير.
1: والله بخير، أنت شلونك؟
3: والله الحمد لله بخير، يا رب يحفظ البلد، يحفظ من كل شر مكروه يا رب.
1: آمين.
3: ويضرب الظالمين بالظالمين، يخرج من بينهم سالمين يا رب العالمين.
4: رب يا رب.
3: أخوي طلال، أنت تقول أنا أعلق على المجتمع، تقول المجتمع السوري، تقول التراث السوري يلبسون الشرول. لا أنا بصح معلومة بس، التراث الشرول يعني هذا ترى كله قليل يلبسونه. المجتمع السوري ترى يشكله أكثر قبائل.
1: صح.
3: القبائل العربية مكون أساسي بالمجتمع السوري.
1: نعم.
3: 80% هم قبائل وعشائر، أكبر القبائل هناك عندنا أعنزة وشمر
1: ونعم
3: عقيدات. بس أنا
1: ولباسهم لباس الخ...

0: خليجي يعني. أنا أشوفهم حتى لما رحنا سوريا نشوفهم يلبسون الدشداشة الخليجية يعني مقاربة جدا لها. القطرة والعقال عدل أستاذ خالد؟
1: لا أخوي إحنا أكثر إحنا لبسنا الدشداشة والعقال وهذا أساسي
0: ما شاء الله.
1: شوف الناس إيه أنت يعني يمكن شفت أنت خليك باب الحارة أو شيء الشغل هذا
0: صح
1: يعني مجتمع صغير الله يبارك فيهم كلهم إن شاء
0: آمين
1: الله.
0: ونعم فيكم والله ومنكم مثل ما يقولون.
1: أما المجتمع السوري هو شكله أكثر القبائل العربية
0: نعم محافظين لليوم خالد على اللبس هذا التراثي الأصيل الغترة والعقال
1: للحين إيه بس ما شاء الله. يعني أكثر القبائل الحين يعني تحضرت يعني
0: نعم.
1: تحضرت صارت تسكن المدن وصارت تسكن الحين عندنا احنا عنزة وشمر بالبادية السورية الحين هم عندهم الإبل والغنم وال
0: ما شاء الله
1: أكثر شيء نعم. عندنا شمر وعنزة
2: يعني نعم. أكيد أكيد أخوي خالد سوريا دولة مليئة بالتراث ما شاء الله وخاصة التراث العربي اللبس الدشداشة الغترة والعقال والبشت وأيضا الثياب الأخرى يعني اللي تتميز فيها المرأة السورية التراثية أيضا جميلة
0: الله.
2: ورائعة فلسطين لهم تراثهم
0: ما شاء الله.
2: في الزي الشعبي فبالنهاية شكرا لك على هذه الإفادة الطيبة وننتقل إلى اتصال آخر يجمعنا بأخونا جابر. يا حي الله جابر. نعم.
3: يا هلا والله حبايبي يعطيكم العافية.
2: الله يعافي قلبك يا هلا ومرحبا
3: صبحكم الله بالخير.
2: يصبحك بالنور والسرور.
3: استقرار يعني سبحان الله ما تتصورون ايش كثر حجم منافسي أنا أسمع على صوتك.
0: الله يسعدك دوم يا الله.
3: وأحلى صوت صوتك صدق.
0: تسلم يا غالي.
3: أنت على أستاذ يوسف منكم والله كل شيء طيب وحلو.
0: الله يسعدك.
2: مشكور مشكور يا جابر الله يحفظك إن شاء الله. جابر شنو تختار من مساحة نسولف فيها؟
3: الله الله نسولف معاكم اليوم عن نقطتين أشوفهم وايد مهمة اللي هما المماطلة وبسوي شيء
0: تسويف
3: عمل الزي الوطني الله ينور عليك يعني
0: نعم
3: كما يقال في الأثر لا تؤجل عمل اليوم
2: إلى الغد
0: صح.
3: عندك شيء سوى لا تأجله كل ما تأجل راح يتأخر عليك.
0: أحسنت.
3: بعدين إن الواحد كل مرة يأجل يأجل يأجل يعني ما أدركنا لا من قرارات قوية لا صح. من استفادة من قصوى من الخبرات الشخصيات فلا
0: نعم.
3: يعني واحد يكون يعني عنده عمل يسويه
0: سريع وحازم يعني إذا أنت تبي شيء جابر خلاص باكر لازم تسويه.
3: بالله صحيح.
0: أحسنت.
3: النقطة الثانية اللي بنسولف فيها معاكم
0: تفضل
3: الزي الوطني الله يسلمك هذا طبعا موجود بس عاد نشوف عاد من اللي يلبسه قليل اللي يلبسون يعني أنا توني الحين رمضان اللي طاف
0: نعم.
3: رحت فصلت يمكن ثلاث دشاديش
0: تمام
3: الواحد يستمتع بالزي الوطني
0: الله
3: في
0: أحسنت, أحسنت.
3: في هذه الأمور يا سيد طلال يوسف سبحان الله لو تأملنا يعني حجم وايد مهم وعجيب المجتمع محتاج إنه يكون يلبس هذا اللبس الجميل.
0: أحسنت.
3: وبنفس الوقت شفنا يعني السؤال اللي ينزعج من
0: إيه؟
3: الشخص اللي هو التحقيق والرأي
0: الله يعينك ويعيننا يا جابر. هذه فعلا التحقيقات اللي سويها بعض الأقرباء مشكلة جدا جدا كبيرة. شكرا لك عزيزنا جابر وما شاء الله على المستمعين على 22413250 أو من خارج دولة الكويت 00965224321251 أو 52
4: مراحب. مو كل كلام يحتاج تفكير ولا كل راي يحتاج تبرير. في مراحب نبيك مثل ما أنت بروحك الحلوة بعفويتك صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
5: صباحكم خير وبركة يا رب.
6: العزيز حبيب اللي كنت أتمنى أكثر الناس الطيبة.
2: إذن معاكم إن شاء الله نستقبل الاتصالات الهاتفية ومعنا أخونا العزيز من الزلفي نقول له يا مرحبا وألف هلا ضيف عزيز لك مكانة وقدر في هذا البرنامج. يا حي الله من الزلفي أخونا أبو راشد.

0: شكرا شكرا شكرا استاذ يوسف. اذا سمحت لي عاد انا انتظر فتره طويله اطول شويه اذا سمحت لي والاستاذ يوسف والاستاذ طلال والمخرج.
1: حياك الله تامر وبامرك تفضل.
0: الله يبيض وجهك. هذا الطائر الميمون مراحب جناحاه ليوسف ولطلال وعيناه لهاني ومحمد وطبعا قارئ الطريق والاضواء والاناره لانفال وساره والتشغيل والاطفاء لسوسن. اما راس الحربه وقبل وبعد الجميع والموهوب لعبد الوهاب فشكرا.
2: كل الشكر وتقدير لك على هالكلام الطيب.
0: الشيء الثاني اذا سمحت لي اعوذ بالله ان اصحح بل فقط اسال او يعني تعليقا على الاستاذ الكبير استاذ عبد المحسن وطبعا وافق الاستاذ طلال فيما قال لكن اريد بس ان اتوقف عند نقطه ليسال الشخص ما شاء. اعتقد انها تنصب في استاذ يوسف طلال ان لم تستحفظ مع ما شئت وليس هو مشروع أسئلة وإن مشروع خالف الأنظمة وستجد عقابك كأنها تصد في هذا الطريق وليس مشروع الأسئلة مشروع لكل أحد. إذا جاد لي وآسف للأستاذ عبد المحسن لا أريد أن أعقب ولا أصحح ولا ذا لكن جاء في نظري أنها كأنها في قالب إن لم تستحفظنا ما شئت وليس مشروع لك أن تسأل عن ما شئت أليس كذلك؟ واضح ربما شلون طلال لك انت خاصه واضح
1: واضح والله وهذه وجهه نظرك وانا احترمها يا استاذ ابو راشد الغالي.
0: شكرا
1: شكرا لك.
0: هذا المستطيل الاخضر نريد فقط من رئاسه اتحاد الفيفا ان يعطي نسخه لهذه الدول المتعديه على انظمه وامن العالم. هذه الرياضه عندما تاتي تحس في الامن داخل المسطح الاخضر المسطح الاخضر. استاذ مشاري الان ما شاء الله ابدع في هذه التقديم والتقدير واستاذ يوسف ربما اعطى حقه في انه ما شاء الله تبارك الله لكن تحس هنا ان ليس هناك ظلم داخل المسطح الاخضر. هذا ينذر وهذا يطرد وهذا يعاقب. انت تنظر لهذه تستمتع في داخل ما هذا ولا تشعر بظلم أو أحد يظلم من لاعب أو فضل عن منتخب.
2: نعم.
0: ليعم العالم والسلام مثل ما
1: آمين.
2: هذه أحسنت أحسنت هي رسالة أخلاق يا أبو راشد مثل ما تفضلت
0: سم؟
2: هي رسالة أخلاق مثل ما تفضلت للاعبين أن يكونوا قدوة أمانة على هذه الأرض الخضراء.
0: تعبيرك لهذا الاختصار وهذه النقطة هي رسالة أخلاق. يا أخي أنا بغض النظر عن كثير من روح ربما لا تناسبني ربما لا لكن تحس هذا ينذر وهذا يطرد وهذا يأخذ عقابه. كل شيء اشعر فيه داخل مستوى الأخضر إلا الظلم ونحن نشعر بالظلم في كل مكان. رسالة لكل دول العالم المعتدية أن تتوقف على الاعتداء ولنستمتع بالحياة. وشكرا لمراحب شكرا لإطاعة الفرصة وآسف أستاذ يوسف إذا قلت كلام وأستأذن أستاذ عبد المحسن في كلامي أيضا.
2: لا بالعكس
0: شكرا
2: بالعكس
0: شكرا
2: بالعكس يا أبو راشد كلك ذوق وهذه رسالة سلام وئام جميلة ورائعة منك بأن الواحد أمانة بوده أن يستمتع بأجواء بطولة كأس العالم بعيدا عن هذه الاعتداءات هذه المسيرات آمين. هذه الحروب هذا الظلم والعدوان اللي صاير يعني في كل أطراف العالم من غير سبب يذكر وما حد قاعد يدفع ثمنه إلا الإنسان. نتمنى إن شاء الله أن تساهم هذه البطولة في أنها توصل رسالة أمانة آمين. لكل معتدي لكل آثم بأن يكف يد الظلم عن الآخرين. شكرا لك يا أبو راشد من الزلفي.
3: في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام في مراحب

0: تواصل جميل بعد الشرقية. خل نروح للبحرين. أحمد بو حمود، خطاكم السوء وحمد الله على السلامة، وعسى الله يحفظ البحرين من شمالها لجنوبها، وعين الله ترعاكم إن شاء الله.
1: وترعاكم إن شاء الله، وأهل الكويت وأهل الخليج. وإحنا نفخر بإذن الله، عندنا الحمد لله بفضل من الله أولا وأخيرا عندنا صخور في السماء وأسود على الأرض.
0: الله يحميك،
2: الله يحفظكم إن شاء الله يا أخوي أحمد، وألف لا بأس عليكم إن شاء الله.

0: انا عندي بالنسبه حق التسويف هذا انا اختلف مع بعض الاخوان مع احترامي لهم. انا اقول التسويف في تسويف منبوذ وفي تسويف محمود. التسويف المنبوذ انا ما اقصد انه حقوق العباد وحقوق الله على العباد والحقوق صلة الرحم هذا شيء محبوب. لكن أنا لو أنا في وظيفة معينة وتعرض علي وظيفة ثانية ويقول لي يلا عطنا قرارك ولا شيء أنا محتاج أفكر محتاج ما أقول لا والله قرار تجاري وعقب أندم لازم أوازن بين الأمور بين اللي أنا حالي فيه أو أنه قد يطلب مني أسوي إعداد تقرير أو شيء معين يقول لي يلا عندك يومين أنا محتاج أكثر لأن أبي أجمع معلومات
1: أحمد مو أنت معاي لو فكرت أكثر راح تروح الفرصة لغيرك. يعني أنا تدري شلون طريقتي بالحياة الحين ترى أنا مفكر لو جاني عرض شنو راح أسوي لو مثلا رحت مكان يعني لازم تكون عندك خطوة استباقية لازم أنت عارف شنو بتسوي باكر عشان تنجح بشغلك.
0: أخوي طلال معي أنا معك يعني بس لو أنا خليت في القرار وقلت يا أنا استعيل في القرار يا ريتني قاعد على مكاني خلك في الطرف الآخر يعني شو بيكون موقفك يا ريت ويا ريت بتقول
1: ممكن
0: أي أنت محتاج أن توزن الأمور يعني أنا يعني خلنا نحصرها على وظيفة معينة أنا قاعد ومرتاح وعارف لي وعلي وعارف المحيط ربعي وممكن يشيلوني وأشيلهم أنا لما بروح قد يكون الوظيفة اللي بروح لك قد يكون مغري
1: صح
0: لكن ما التبعات شنو؟
1: أي هذه نقطة مهمة لازم تسأل وتعرف
0: طبعا
1: أحسنت
0: أحسن عساكم على القوة والله يجمعكم
1: حماكم الله إن شاء الله أخوي أحمد ما قصرت الله يحمي البحرين وأهله ومن يسمع إن شاء الله من كل شر وكل سوء
2: حياك الله
0: مع السلامة
3: مرحبا يعطيك المايك وقول اللي بخاطرك
4: أنا كزوج اني اتعب واشقى واجيب الراتب احطه في ايد زوجتي او احطه في بيتي واقول هذا حق كذا وكذا وكذا
3: يناقشك ويقدر وجودك
5: هو المسؤول هو الاب الاسره هو العمود الاساسي للبيت
3: رايك له صدى وصوتك له مدى
6: لا طبنا يوسف ولا غدا شرنا
3: بين راي وراي نلقى الحل باتصالك انت
7: انا مع الزوج ما يدش البيت حتى لا

0: تواصلكم دائما يسعدنا من خلال مشاركاتكم الحلوة على 224-13-250 أو من خارج دولة الكويت 00965-224-13-251 أو 52. سلامتك من الشرق. أنت اليوم مرتين شركت شرق العدو بريجة.
1: يا رب يا رب.
0: أنت تعرف عدوك منو؟
1: والله
0: بعيد ولا قريب؟
1: الله سبحانه وتعالى أن يدفع بس أن شنو ما كان والله يستر عليهم ويوخرهم عنا. رسالة جميلة أمانة من أخونا عبد المحسن الشمري تؤكد على منهجية برنامج مراحب ورسالته السامية وأخلاق مستمعينا العالية جدا في تقبل الرأي والرأي الآخر. يقول أخونا عبد المحسن الشمري: كنت أسمع أستاذي أبو راشد وقدر كلامه وتشرف بتعليق على طرحي واشكره على اهتمامه. والله أنا أشكركم أنتوا الاثنين على هذه الروح العالية الطيبة اللي يعني مثل ما يقولون يقولون
0: الدل على نبل الأخلاق.
1: لا يفسد للرأي قضية
0: اختلاف الرأي.
1: اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. عدل يعني بالنهاية هذه أراء ولنا أن نقبلها ولنا أن نعقب عليها ونغير عليها. نطير على أخونا محمد المشعل. هو بالانتظار. يا حي الله أخوي أبو مشعل.
2: الله يحييكم. يا هلا يا هلا. صباح الخير.
0: صباح الخير.
2: الأنوار لكم وللكويت وكل من يسمعنا.
0: صباح الورد. قول يا غالي. تدلى.
2: تسلم. انا يعني ما ادري ايش راح افكر. خلينا نقول على المثل. ترى يا حلو الصوف ويا حلو البريشن. الصوف مهما قدم وصار عتيج يظل صوف. هذه ميزه. والبريشن هو ما يلبس الانسان حتى يعني من ضمنهم وانما بنعمه ربك فحدث. ما في تباهي كبير ولكن حدث. ترى الانسان لازم يكون عنده شيء العتيج قيم وإن كان صوف ولازم يكون عنده إيمان بالبريد.
0: صحيح. أنت تحتفظ بأشياء أصيلة قديمة عندك بالبيت أخوي محمد؟ شنو عندك شيء قديم؟
2: والله عندي العملات.
0: الله. عندي شنو صور. أقدمها؟ أبي شيء قديم من العملات. أقدم شيء عندي. موجود عندك بالبيت شنو؟
2: أنا ترى عندي الجنيه المصري القديم.
0: الله.

0: من الملك فاروق الله يرحمه.
1: الله
0: وعندي
1: الله.
0: دينار، الدينار اللي فيه المغفور له هذا صاحب اسمه الشيخ عبد الله السالم.
1: الله ما شاء الله
2: ما شاء الله. كذي كذي في شيء
0: الرياضي.
2: في شيء مشترك بيني وبينك اخوي محمد. نعم. انا هم احب نعم. العملات ترى.
0: انا انطقيت بسبب شلون بالمدرسه كنا نتبادل، يعني مثلا انا اعطي استاذ طلال دينار قديم وعندي غيره مقابل يعطيني مثلا عملة قديمة من دولة معينة، فصار إن البعض قال لك لا أنا لي الأولوية. تهاوشنا وطاققنا يا أستاذ عيدر أسد ناظر المدرسة الله يذكره بالخير، يا حلو طقت خيزرانة الحلوة اللي طلعتنا وفعلا عطتنا دافع للمستقبل. زين الله يذكره بالخير إذا يسمعنا أصبح عليه حبيبنا والأب الروحي لنا.
2: جنة
0: بيك فترة الواحد نتيجة الحياة ومشاغل الحياة، لكن أنا أشجع اللي نشوفهم يجمع الرادي القديمة قديم الكويت. يعني من فترة جتني فيديوهات الله عيشتنا بالستينات
1: ويعني
0: يقولون هذا كبير. تدري السؤال اللي لا أخشى شنو اللي يسألني كم عمرك؟
1: إيه هذا السؤال مزعج.
0: 65
1: هسا الله يطول
0: وعمر السامعين يقول عمرك شو المشكلة؟ شو المشكلة؟ الإنسان بيظل بسنة بشهر.
1: إيه والله بس قلبك خضر يا أخوي محمد المشعل، ألف شكر لك ما قصرت.
0: تسلمون ونهاية أسبوع سعيد للجميع، نهاية سعيدة للجميع.
2: آمين يا رب العالمين، شكرا لك.

0: ننتقل لاتصال آخر يجمعنا بأخونا العزيز عبد الرحمن الشمري. حياك الله.
1: الله يحييك أخوي، كيف حالكم؟
0: بخير الله يخليك،
1: بالخير.
2: صباح النور.
0: النور.
1: أنا بخصوص سؤال الأسئلة اللي تدخل وين تروح وين تجي شنو عندك ما عندك،
0: المزعجة
1: المزعجة الأسئلة. أنا عندي مقولة قبل، حنا من تدخل فيما يعني أجاب ما يرضي.
2: صح،
1: هذه أمور خاصة ما حد المفروض تسأل فيها. يعني تسأل في أمور إيجابية، يعني أنا سافرت، لا تسألني ليش، إيش حق مسافر، شنو الدولة اللي رحت لها، شنو المعالم اللي شفتها.
2: صح،
1: تستفيد من هذا الموضوع. أما والله ليش رايح وليش جاي وليش تودي وليش تجيب، هذا ما له، يعني أحس أنها خصوصية.
2: بس إذا من الأرحام أخوي عبد الرحمن، عمك خالك،
1: حتى لو من الأرحام أنا ما أحب،
2: كيف تتعامل معاهم؟
1: ما أحب أحد يتدخل في أموري الخاصة، هذا الشغلة. والشغلة الثانية يا أخوي، إحنا حازة بخاطري في بعض الأمور اللي أنا قاعد أشوفها بالديرة. يعني أنا أروح مول، يعني أستمتع ويا أسرتي الكريمة والعيالي، أشوف لبس الشباب والبنات شيء يعز بالخاطر. اللبس الوطني وينه؟ يعني أنا أخوي طلال كنت أنا أذكر معاه زميل بالجامعة،
2: حبيب
1: دارس وياه بالجامعة،
2: يا حبيبنا،
1: عارف وأنا أخوك. يعني نادر ما نشوف واحد لابس قميص بنطلون.
2: صح، كنا نلبس ترى لبسنا الوطني، تذكر
1: يعني حتى اللب دشداشة من دون قطرة كانت. أي حالات،
2: أي والله.
1: الحين طال عمرك لابس لي شورت في خودك طالعة وجراعيبك طالعة، ولا البنت اللي لابسة ضيقة.
0: يعني أخوي عبد الرحمن، أخوي عبد الرحمن ما عليه، يمكن البعض يعتقد أن إحنا ضد هذا اللباس، إحنا مو ضده، ولكن إحنا مع الحشمة. يعني اللي بس تلبس بنطلون، لا تلبس شورت وتلبس مثلا حفر ولا كذا وانت
2: صحيح
0: شاب.
2: ما يلوب.
1: هذا النقطة اللي إحنا نسولف فيها. نعم.
0: ولا هذه حرياتهم يعني بالنهاية، رأيهم وكيفهم وحياتهم، ولكن لا تسيئوا يعني لنا أيضا.
1: جعل ابوك الجنه، احنا يعني
0: والديك يا رب،
1: اخواننا يعني اهل ادارات المولات المفروض تحط تعليمات وتقاليد اللبس المحتشم.
2: صح
0: والله، والله يعني امانه اخوي عبد الرحمن، يعني بعض المجمعات انا واجهت يعني شفت ناس تمنع البعض من الدخول، تقول لا ما تدخل بهذا اللبس.
2: بس البيت وين عبد الرحمن؟ الابو والام، انا ما تشيك على لبس عيالي قبل لا يطلعون من بيتي.
1: للأسف في بعض الحين جيل
2: مفروض.
1: لا نزعل من بعض، جيلنا الحين احنا الجيل وجيل أبهاتنا الله يرحم الميت فيهم
2: رحمة الله عليه،
1: عارف شون. نعم. المفروض نعم. الأب يعني قبل لا يطلع الولد
2: يشوف
1: الولد.
2: والأب اللي شرى والأم اللي شرت، أنت بالسوق يا ماما يلي تسمعين، شلون تشترين حق بناتك مثل هذه الملابس مثلا؟
1: على أبوكم الجنة، يعني حنا دولة أبو خليجية كويت، فينا عاداتنا وتقاليدنا
2: أكيد.
1: بغض النظر سواء كان مواطن أو وافد،
2: أكيد
1: الحرية الشخصية ببيتك.
2: نعم
0: أحسنت.
1: بالأماكن العامة. صحيح. اللي احنا قاعدين نشوفها.
2: نعم
0: نعم أخوي عبد الرحمن، يعني
1: أنا أدري أن الوقت داهمكم.
2: أي والله.
0: لا والله احنا مستمتعين بسماع صوتك ورايك، بس في سؤال أخير إذا تسمح لي.
1: أستمتع ما أحب أستمع لكم.
0: وإحنا كذلك والله، بس عندي سؤال أخير ممكن.
1: تفضل.
0: أنت كنت مع طلال بالجامعة حضرتك، شلون كان يدرس أيامها ولا كان ما يداوم ما يحضر؟
1: أنا هو جامعة، هو كان بكلية وأنا بكلية.
0: ولا أنت كنت طالب وهو كان دكتور فيها؟ لأنه شايب، هذا صاحبنا شايب، شو ملحق عليه
2: حبيبي عبد الرحمن؟
1: هو يدري عاد هو بكيفان شنو.
2: حبيب وغالي ما قصر.
1: الله يطول عمركم.
0: الله يحييك الله يا أخي عبد الرحمن،
1: يحفظكم الله، ومشكورين على البرنامج
0: أجمعين يا رب. شكرا لك.
3: نسمة هوانا تبتدي من دارنا وتهب، تحمل مشاعر حبنا واخبارنا لأهل الخليج، نعد باخبار اهلنا في الخليج وحبهم نفس الهوى.

0: حفظ الله البحرين وشعبها وحبايبنا بالسعودية، قطر، الإمارات، سلطنة عمان والدوحة الحبيبة والكويت، وكل من يسمعنا، كل من شارك باسمه، ومستمرين إن شاء الله معاكم من خلال مساحاتنا الحوارية في برنامج مراحل من الأحد للخميس. راح نوقف شوي ونروح استوديو الأخبار موجز لأهم الأنباء، ومن بعدها عودة واتصالاتكم الطيبة على 22413-250 أو 51 أو 52.
1: الحادية عشرة صباحا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز الأنباء. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن إعادة فتح الأجواء الكويتية عقب زوال الظروف التي استدعت ذلك واستئناف الرحلات وفق الجداول المعتمدة. البحرين تعلن إصابة طفلة بجروح طفيفة جراء سقوط شظايا ناتجة عن اعتداءات جوية إيرانية أدت كذلك إلى تضرر منازل واحتراق مركبات. الجيش الأردني يعترض ويسقط 20 صاروخا جرى إطلاقها من إيران. الرئيس الأمريكي يهدد بتدمير إيران تماما إذا لم توقع قريبا على اتفاق مع الولايات المتحدة. الجيش الأمريكي يعلن الانتهاء من موجة ضربات جديدة ضد إيران وينفي إغلاق مضيق هرمز. CNN تنقل عن مصدر دبلوماسي قوله إن المحادثات الأمريكية الإيرانية لا تزال مستمرة، وباكستان تدعو إلى تسوية بالتفاوض بين واشنطن وطهران بعد التصعيد الأخير. الأمم المتحدة تحذر من أن الشرق الأوسط ينجرف نحو أزمة أعمق، واليابان تعرب عن الأمل في أن لا تتصاعد الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية جديدة على بعلبك ومناطق عدة في جنوب لبنان. موقع إكسيوس الأمريكي يشير إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستصادق على خطة لبناء 61 مستوطنة تغير خريطة الضفة الغربية المحتلة. روسيا تقول إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 330 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. كوريا الجنوبية تدين والاتحاد الأوروبي التعاون العسكري غير القانوني بين كوريا الشمالية وروسيا. وفي النبأ الأخير، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعلن أن عدد النازحين بسبب النزاعات في العالم قد تراجع في عام 2025 للمرة الأولى منذ عقد. مستمعينا الكرام، انتهى الموجز. تفاصيل أكثر في نشرة الواحدة ظهرا. إلى ذلك الحين أترككم في أمان الله.
2: نسولف بمحبة ونسمعكم بحكمة.
3: يا أيها الغائب المختار عن درج، كأن دارك ما عادت لها أثر، غاب السراج فزادت في المسا ظلم، واستوحشت من جدار بيتنا الحجر.
4: أنا أبو لي يغيب عن البيت وايد أحسن لنا.
5: لا والله.

تحية حب وتقدير لمنظومات الدفاع الجوي في دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك دولة الكويت التي تتصدى الآن لاعتداءات آثمة على أجواءنا الخليجية، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة للجميع. وكل الشكر والتقدير لأخونا عبد المحسن الشمري على هذا الكلام الطيب اللي أرسله في حق مملكة البحرين، يقول: من الكويت إليك يا بحرين، يا بحرين يا نخلة تطل على الخليج وتصافح الموج بقلب لا يعرف إلا الود، نرسل إليك من الكويت رسالة محبة لا تحمل سوى الصدق، فما بيننا بحر واحد وذكريات واحدة ونبض خليجي، إذا فرح في المنامة ابتسمت له الكويت، يا أرض اللؤلؤ والحكايات، يا وجها يزداد جمالا كلما مرت عليه السنون، لك في القلب مكانة الأهل وفي الروح دفء اللقاء، فحبك كما نحبك كما تحب المدن شواطئها وكما يحب البحر سفنه العائدة، فأنت لست جارا فحسب بل صفحة مضيئة في كتاب الأخوة الخليجية. سلام عليك يا بحرين، سلام من الكويت يحمله النسيم فوق الماء وتحفظه القلوب قبل الكلمات، ويبقى ما بقي البحر بيننا جسر محبة لا ينقطع. عبد المحسن الشمري.

إذن وصلنا معكم بهذه القلوب النابضة بمحبة أرض الوطن كويتنا الحبيبة إلى ختام حلقتنا من برنامج مراحب. نرجو لكم السلام والحفظ والرعاية الإلهية أينما كنتم مستمعين الكرام الأفاضل. تقبلوا التحية من فريق العمل في مراحب من الإعداد هاني المخيال، محمد شافي السبيعي، من التقديم طلال الماجد ويوسف جوهر، والمتابعة والتنسيق لسوسن بوشهري، والهندسة الإذاعية أنفال العياف، والتنفيذ على الهوى سارة الفرق. ومعا نرفع أكف الدعاء مبتهلين إلى المولى عز وجل أن يحفظ أرض الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي وهذه الأرواح التي تتنفس هواء هذه الأوطان الممتدة في قلوبنا وفي مجاري دمائنا. نقول عسى الله يحفظ الجميع من كل شر ومكروه. وتبقى التحية الأجمل من مخرج هذا العمل عبد الوهاب الصلاحات.

0: أصالة الماضي
1: إذاعة الكويت تحييكم
0: ورؤية المستقبل
2: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة وهذا ما نسعى إلى تحقيقه
0: إذاعة دولة الكويت 70 عاما من العطاء
3: هنا الكويت
0: ولا زلنا نواصل المسيرة
4: إذاعة دولة الكويت تقدم رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

او به چوب حسنه عجل اقدار سافی او به چوب باقی بیت راعیه الله لا تنزعج لا تنزعج هذا خفوقي وباقي على التضايق من تصدع زواياه قد زلزل فرقه وهزت عراويه الله ستر والحظ عانه وعافاه وكان صلح لك أعجبك زي التبني ابنه وجهز للمقابيل مبناه أبيك أبيك بس من المفارق الداري وازهل من يداري شعورك ويدراه أحلل أحرم فيه يبرك بلاوي أحلل وراح رضاي ورضاك ورضاه اجعلك بعد بعض الوجيه محق وجيه ناس المراتع الرفيق بتقفاه أنواع أخطر نوع ماني بناسي نوع على تفريق الاثنين مسعاه وبتشوف حصن عجل أقدار سافي وبتشوف باقي بيت أراعيه الله لا تنزعج لا تنزعج هذا خفوقي وباقي على التضايق من تصدع زواياه قد زلزل فرقه وهزت عراوي الله ستر والحظ عانه وعافاه وكان صلح لك أعجبك زي التبني ابنه وجهز للمقابيل مبناه.

قدمت إذاعة دولة الكويت رشة تاتر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولل.

ما يفوت الأوان. خبري يا خلي خبري يا خلي خبري يا خلي نسيت حبنا وذاك الزمان. زين سويت زين سويت زين سويت اللي جيت قبل ما يفوت الأوان. خبري يا خلي خبري يا خلي خبري يا خلي نسيت حبنا وذاك الزمان. زين سويت زين سويت زين سويت اللي جيت.

الصبا وانسعد في الحب قلبي عادت ايام الصبا وانسعد في الحب قلبي عادت ايام الصبا وانسعد في الحب قلبي عادت ايام الصبا وانسعد في الحب قلبي زين سويت زين سويت زين سويت اللي جيت

0: فين سويت اللي جيت قبل ما يفوت الأوان.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
2: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن، وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال نغرسها في تربة الروح، علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. تمنيتها لما تمنيت أن ترى صديقا فأعيا أو عدوا مداجيا. إذا كنت ترضى أن تعيش بذلة فلا تستعدن الحسام اليمانيا، ولا تستطيلن الرماح لغارة، ولا تستجيدن العتاق المذاكيا. فما ينفع الأسد الحياء من الطوى، ولا تتقى حتى تكون ضواريا. حببتك قلبي قبل حبك منأى، وقد كان غدارا فكن أنت وافيا. ويستحيل أن يكون هذا الحب حب امرأة مهما كانت، فتكوين المتنبي النفسي والروحي لا يزلزله على هذا النحو، فلا يفقده الإدراك السليم. حب امرأة مهما كان جمالها أو سلطانها، إنه حب آخر، حب كبير يختلط فيه المجد بالطموح، بالكبرياء، بالعروبة والإسلام، بالآمال الكبرى، بالإحباط والخيبة. وإنه لحب يستعصي على الفناء ويستعصي على الزوال. ونهاية المتنبي نهايته السياسية، ثم نهايته في الحياة فيما بعد. في هذا المشهد نلمح بذرة البطل الفريد، يجمع في باطنه بين الداء والدواء، بين المنية والأمنية، بين الصديق الوفي والعدو المداجي، بين القرب والبعد، بين الغدر والوفاء، بين السخاء والتساخي. وفي لحظة من لحظات التصادم الإنساني يتحدد الموقف، ويجيء التمزق من الداخل، فيتحول المتنبي هذا العملاق الذي ملأ الدنيا وشغل الناس إلى بطل تعاقبه الأقدار هذه العقوبة الفادحة، وكأنها تنتقم منه على جريمة اقترفها. أكان تركه لسيف الدولة جريمة بحد ذاتها؟ المهم أنه يعيش في مأساة، والأكثر أهمية أنه ينسج من تلك المأساة لوحته العاتية هذه. الغريب أنه ينشد هذه اللوحة المأساة أمام كافور الذي يممه طامعا في ولايته، ويشغله بهذا المشهد الدرامي العاتي المكثف الذي يدل على أعمق ألوان الحب، حبه لنفسه مختلطا بحب سيف الدولة خصمه. أهذا شاعر ذليل ينشد أول عمل من أعماله أمام ملك جديد يرجيه ويؤمل فيه، فيتحدث عن حبه العميق لسيف الدولة، ويصور انهيار الدنيا لأنه فارقه، ويتحدث عن حبه المستكن في قلبه، ويتبرأ من قلبه لأنه لا يزال يحبه ويناجيه في ضراعة.

حببتك قلبي قبل حبك منأ، وقد كان غدارا فكن أنت وافيا. المتنبي يصور مأساة الحياة الكبرى عندما يجد الإنسان نفسه محاصرا بالأسوار والعقبات، مختنقا بالمتناقضات، لا يرى مفرا من الموت حتى يشفى من الحياة، وأقصى أمانيه تمني الموت. وأعلم أن البين يشكيك بعده، فلست فؤادي إن رأيتك شاكيا، فإن دموع العين غدر بربها، إذا كن إثر الغادرين جواريا، إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى، فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. وللنفس أخلاق تدل على الفتى، أكان سخاء ما أتى أم تساخيا. أقل اشتياقا أيها القلب، ربما رأيتك تصفي الود من ليس صافيا. خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا، لفارقت شيبي موجع القلب باكيا.

هل يسعد كافور وهو يستمع من المتنبي إلى هذه الصرخات التي تدل على تغلغل حب سيف الدولة في نفسه؟ حببتك قلبي قبل حبك منأ، وقد كان غدارا فكن أنت وافيا، وأعلم أن البين يشكيك بعده، فلست فؤادي إن رأيتك شاكيا. حب متوهج تحاول الأحداث أن تمزقه، فتمزق قلب صاحبه، وتلك ذروة المأساة، ولعله لهذا يصرح في حزن مدمر: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. المشهد في هذه اللوحة رسمه المتنبي بلونين، اللون الأصفر والأسود. اتخذ من الأصفر شريطا ضيقا إلى جانب الإطار الأسود الذي تخلل كامل اللوحة، ولكن الغالب على هذا المشهد هو اللون الأسود. ثم رسم مساحة سوداء كبيرة أشاعت في اللوحة كلها جو الحداد. وقد يسأل سائل: كيف تخيلنا الألوان وهو لم يصرح بها؟

خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا، لفارقت شيبي موجع القلب باكيا، ولكن بالفسطاط بحرا أزرته، حياتي ونصحي والهوى والقوافيا، وجردا مددنا بين آذانها القنا، فبتن خفافا يتبعن العواليا، تماشى بأيد كلما وافت الصفا، نقشن به صدر البزات حوافيا، وتنظر من سود صوادق في الدجى، يرين بعيدات الشخوص كما هي.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراث البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين. بساتين، جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. بساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور تاريخ منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول

0: معالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية. هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفذ عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول. نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف. كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها، ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ.
1: عمق التاريخ.
0: عمق التاريخ. إعداد عيسى الكندري. تقديم صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة في التاريخ، رجال لا يتحركون كقادة عاديين بل ككوارث طبيعية تمشي على قدمين. رجال إذا ذكر اسمهم ارتجفت إمبراطوريات وتغيرت خرائط وتحولت المدن إلى أساطير خوف. ومن بين أولئك القلائل يقف حانيبال كواحد من أعظم العقول العسكرية التي عرفها البشر، رجل جعل روما سيدة العالم الصاعدة تنظر خلفها مذعورة كلما سمعت وقع خطوات قادمة من الشمال.

لم يكن حانيبال مجرد قائد حرب، بل كان تجسيداً حياً لفكرة التحدي المستحيل، رجلاً ولد وفي قلبه نار لم تنطفئ أبداً. كراهية روما. كانت مدينة قرطاج الواقعة على سواحل شمال إفريقيا واحدة من أغنى مدن العالم القديم، مدينة بحرية عظيمة تتاجر مع نصف العالم وتملك ثروة وأساطيل هائلة. لكن روما الجمهورية الصاعدة التي لا تشبع من التوسع رأت في قرطاج خصما لا بد من تحطيمه. من هنا بدأت معارك بيونيك، الحروب التي لم تكن مجرد صراع على الأرض، بل صراعا على من يحق له أن يحكم البحر الأبيض المتوسط كله.

كان والد حانيبال هاملكار باركا قد حارب روما طويلا، وحين رأى ابنه طفلا صغيرا أخذه إلى المعبد ووضع يده فوق المذبح وجعله يقسم قسما سيطارده طوال حياته: أقسم أن أكون عدوا لروما ما حييت. تخيل طفلا ينمو وهو يحمل في داخله عهدا مقدسا بالكراهية. لم يكن ذلك مجرد تعليم عسكري، بل صناعة قدر. كبر حانيبال ليصبح رجلا ذا حضور مرعب، عينان تشتعلان ذكاء، وصبر بارد كصبر الصيادين، وعقل يرى المعركة كما يرى لاعب الشطرنج الرقعة قبل أن تبدأ اللعبة أصلا. ثم جاءت خطته التي بدت جنونية حتى لأقرب رجاله. بدل أن يهاجم روما عبر البحر، قرر أن يأتيها من حيث لا يتوقع أحد.

قاد هانيبال جيشا ضخما من إسبانيا وعبر بهم الأنهار والغابات والقبائل المعادية، ثم وصل إلى جبال الألب، تلك الكتلة البيضاء المرعبة التي كان الرومان يعتقدون أنها حاجز صنعته الآلهة لحماية إيطاليا. هناك حدث المشهد الذي دخل التاريخ، جيش كامل يتسلق الجبال وسط الثلوج والعواصف ومعه الفيلة. كانت الفيلة تبدو للرومان كوحوش خارجة من الكوابيس. تخيل جنديا رومانيا لم يرى فيلا في حياته، ثم يشاهد مخلوقات عملاقة تتقدم وسط الضباب تحمل أبراجا ومحاربين فوق ظهورها. لكن عبور الألب لم يكن بطولة رومانسية بل جحيما حقيقيا. الجنود يتجمدون، الصخور تنهار، الطرق تختفي تحت الثلوج، والقبائل الجبلية تهاجم من الأعالي. يقال إن بعض جنود هانيبال بكوا وهم ينظرون إلى الهاوية، فقال لهم: إما أن نجد إيطاليا خلف هذه الجبال أو نجد قبورنا.

0: عندما وصل أخيرا إلى شمال إيطاليا كان قد خسر جزءا هائلا من جيشه، لكنه كسب عنصر الرعب. الرومان لم يصدقوا ما حدث. كان حنيبال بالنسبة لهم كالشبح، رجل ظهر من المستحيل نفسه. ثم بدأت سلسلة المعارك التي حطمت هيبة روما. في معركة تريبيا استدرج الرومان إلى كمين وسط البرد والمياه المتجمدة فذبحهم. وفي معركة بحيرة ترازمانيا نفذ واحدا من أعظم الكمائن في التاريخ، حتى إن الضباب كان كثيفا لدرجة أن الجنود الرومان ماتوا قبل أن يفهموا أين العدو.
1: عمق التاريخ.
0: لكن ذروة عبقريته جاءت في معركة كاناي، المعركة التي ما زالت الأكاديميات العسكرية تدرسها حتى اليوم. هناك واجه جيشا رومانيا ضخما يفوق عددا، لكن حنيبال فعل شيئا بدا مستحيلا. جعل جيشه يتراجع عمدا في الوسط بينما التف جناحه حول الرومان تدريجيا، حتى وجدوا أنفسهم محاصرين من كل الجهات. تحول الجنود الرومان إلى كتلة بشرية تختنق داخل الدروع والصراخ والدم. ويقال إن عدد القتلى كان مرعبا إلى درجة أن الدماء صارت طينا تحت الأقدام. وعندما وصلت الأخبار إلى روما عم الذعر، النساء كن يبكين في الشوارع والشيوخ يهمسون، لقد جاء حنيبال. حتى إن الأمهات الرومانيات أصبحن يهيفن أطفالهن بعبارة حنيبال عند الأبواب.

لكن المأساة العظمى في حياة حانيبال لم تكن روما، بل قرطاج نفسها. بعد كل انتصاراته كان يحتاج دعما حقيقيا من وطنه ليسقط روما نهائيا، لكنه لم يحصل عليه. السياسيون في قرطاج خافوا من شعبيته وترددوا وتأخروا وانشغلوا بالمصالح والخلافات. وهكذا بدأ أعظم قائد في عصره يقاتل وحيدا. إنها واحدة من أكثر التراجيديات قسوة في العالم. رجل يهزم أعظم قوة على الأرض مرارا.

في النهاية استعاد الرومان قوتهم بقيادة سكيبيو أفريكانوس ونقلوا الحرب إلى إفريقيا نفسها. وهناك في معركة زاما سقط حنيبال أخيرا. لم يكن سقوطه بسبب ضعف عبقريته، بل لأن الزمن نفسه بدأ ينقلب ضده. بعد الهزيمة عاش مطاردا بين الممالك، وروما لا تنسى ولا تغفر. كانوا يريدون رأسه حتى بعد سنوات طويلة، لأن بعض الرجال يصبحون أخطر وهم مهزومون أكثر من وهم منتصرون.

حين أدرك أن رومان اقتربوا منه أخيرا، تناول السم الذي كان يخفيه معه دائما وقال كلمته الأخيرة لنحارر رومان من خوفهم الطويل من رجل عجوز. ثم مات، لكن الأسطورة لم تمت. لقد تحول حانيبال إلى رمز خالد للعبقرية العسكرية والمأساة الإنسانية في الوقت نفسه. رجل استطاع أن يجعل أعظم إمبراطورية ترتجف، لكنه لم يستطع أن يجد وطنا يوازي عظمته. ولهذا يبقى حانيبال أكثر من مجرد قائد، إنه قصة الإنسان الذي وصل إلى حافة المستحيل، ولم يهزمه عدوه وحده، بل خذله العالم كله.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع، هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ، أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

عمق التاريخ. أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم حبيبة بنت القاضي. حبيبة بنت القاضي من تأليف عبد الله الحشاش. حبيبة بنت القاضي إخراج كفاح سليمان للجيب.
2: ليش مطفي الليت يا مشاري؟ شنو فيلم رعب؟
3: جو التنويم لازم يكون هادي.
2: منو قال لك؟ وتنويم شنو؟
3: وليد قال لي انت اقعد وبتعرف كل شيء. اقعد
2: انت من صجه.
3: سكت. اقعد اقعد.
4: ها جهزتوا المكان؟ كل شيء تمام؟
2: اي دكتور فرويد تفضل.
4: ترى محمود قاعد يوترني وما اعرف اسوي شغلي طول ما هو قاعد وقاعد يتفلسف على راسي.
3: محمود بس يبغى خلي الريال يشوف شغله.
5: يا جماعه انا ترى متوتر.
4: لا تخاف الموضوع ترى كله استرخاء ذهني.
5: انت ساحر. انا ادري ان انت ساحر.
4: لا تطلع. لا مو سحر اعوذ بالله. تامر اقعد هني.
5: اي قعدنا.
4: رايح جسمك.
5: اي
4: تمام. انا بشغل موسيقى هادي هني.
5: اي علاج الموسيقى هذه يسمونها.
4: تمام اسكت لا تفلسف. اسكت هدوء. ماك شغل. لا تفكر. ما بمخك فكر. بس اسمعني زين. خليك طبيعي
5: كذي.
4: اي اخذ شهيق زفير. شهيق زفير.
3: انا مو مستوعب ايش قاعد يصير.
4: ثامر الحين لا تفكر بشيء لان العقل اذا قاوم الاسترخاء يدخل بتشويش ذبذبي.
2: وين بيدخل؟
3: اسكت.
4: ما اسمعك. اسكت. ثامر ركز بصوتي بس. شهيق زفير انت الحين قاعد تدخل مرحلة الفا.
2: لا حلو
4: حمود
2: تكفى لا تخرب التركيز. بس
4: ثامر اسمع صوتي. كل ما تغمض عينك جسمك يرتاح اكثر. راح يطير اكثر.
3: لا لا لا لا شكله ضبط الموضوع.
6: يما ارتاحي شوي لا تقومين وايد.
7: والله يا يما مليت من ريحة المستشفى هذه.
8: سلام عليكم.
6: وعليكم السلام.
7: وعليكم السلام.

0: هلا هلا ابو مهادي. هلا حبيبتي.
1: ايش فيها ام وليد؟
0: عيني عليك بارده يا طيبه يا الغاليه. والله من يوم سمعت انك بالمستشفى غيرت ملابسي وجيتك ركض.
2: دوخه دوخه وتعب كذي شويه يعني.
3: بسم الله. شنو هذا خالتي؟
0: هذه خلطتي. ايه اي وحده تشربها على طول تقوم جدانك مثل الحصان.
3: زين خالتي وشنو فيها هذه الخلطة؟
0: كل شيء زين فيها. فيها حرمال وكركم وجذور الخفاش وفلفل وشوية قهوة وشغلات وايد. عاد تعرفين ما يصير أقول كشي هني بالمستشفى، يمكن يحطون أجهزة تصنوت مني ولا منك يبوقون خلطاتي.
3: لا كذي وايد. زين خالتي شنو تسوي هذه الخلطة؟
0: شوفي هذه تسحب العين سحب. لحظة شوي
3: خالتي شو تسوين؟
0: ببخرها بس شوي لا تخافين، أنا مو أول مرة أسويها. علامك
4: شنو هذا؟ من مولع شيء هني؟
0: دكتور هذا حرمل الله يهداك بس يطرد العين وكل شيء والنفس.
5: ترى هذا مستشفى محترم، لو سمحتوا طلعوا برا لا أبلغ عليكم الحين.
0: وي عصب علينا. امشي هو هذيل أعرفهم عدل، أدري يغارون مني.
3: يما أنا بروح وارجع بعد شوي.
5: لا سمحتوا يلا برا.
0: زين تاكلنا بعيونك أعوذ بالله. هو
6: ثامر لا تفكر بشي بس ركز بصوتي.
7: قاعدين يسوون
8: سكت. خليه يكمل. انت مودو
6: الحين انت داخل مرحلة الاسترخاء الكامل.
9: في شيء هناك يمشي.
10: انا بطلع.
8: قاعد لا تخرب الجو. تعال
6: ثامر ركز عدل. شنو الشيء اللي يمشي؟
10: بط
11: ثامر شفيك النت؟
6: لا لا لا هذا عادي عادي عادي، العقل الباطن يطلع رموز احيانا ما يخالف.
10: رموز شنو يا معود؟ يقول بط.
9: اشوف بط.
10: ها
9: بط. ها
11: لا لا لا لا دقيقه، هذا ليش قاعد يقول بط؟
6: هذه مرحله تفريغ ذهني. تفريغ؟
10: انت بنفسك مو فاهم ايش قاعد تقول.
6: لا لا فاهم فاهم فاهم، بس لو سمحت لا تقاطع التركيز.
11: لا انا بديت اخاف يا جماعه.
10: انا قلت لكم لا تلعبون بهالسوالف.
6: لا لا هذا عادي عادي جدا.
9: اقول لك بط.
12: الى اللقاء مع حبيبه بنت القاضي. تأليف عبد الله الحشاش، إخراج كفاح سليمان الرجيب.

إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. السلام اسم من أسماء الله الحسنى، ويعني لفظ الجلالة السلام، أن الله سبحانه وتعالى هو السالم من كل نقص وعيب لكماله في ذاته وأسمائه وصفاته.

صفاته وأفعاله، وقد ورد في حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وقد ازدان ديننا الحنيف بتحية الإسلام، لذلك ندعو لبعضنا البعض في بداية حلقتنا اليوم من أزاهير العرب قائلين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عوابد امرئ القيس وابن الأبرص. جاء في ديوان امرئ القيس بن حجر الكندي صاحب المعلقة أن عبيد بن الأبرص لقي امرأ القيس يوما فقال له: كيف وابد؟ والأوابد هي الشوارد من القوافي، ويراد بها الألغاز. فقال امرئ القيس: قل ما شئت تجدني كما أحببت. فقال عبيد بن الأبرص: ما مرتجات على هول مراكبها يقطعن طول المدى سيرا وإمراسا. فقال امرئ القيس: تلك النجوم إذا حانت مطالعها شبهتها في سواد الليل أقباسا.
1: أزاهير العرب.
0: الحروف وسر الرباط. تتوارى الحروف خلف ستار المباني، لكنها تملك مقاليد المعاني، فهي رغم دقة حجمها عماد التآلف وسر التكاتف، وبدونها تبقى الكلمات أشلاء مبعثرة لا يقيم لها العقل وزنا ولا يهتدي بها القلب سبيلا. يحكى في مأثور الخيال عن مجموعة من صغار الكلم يدعون الحروف، كانوا يمتازون بزهد عجيب، فلا يرون لأنفسهم مقاما إذا نطقوا منفردين، بل كان أحدهم إذا وقف وحده ظل لغزا لا طعم له، كأنه جسد بلا روح أو عين بلا نور. ذات يوم اجتمع كبار المملكة من الأسماء والأفعال، وحاول كل منهم أن يفصح عن مقصده بمعزل عن الآخر، فضاع بيانهم واختلط أمرهم. حينها تقدمت الحروف بصوت خفي وقالت: نحن لا معنى لنا في أنفسنا، لكن معانيكم لا تتم إلا بنا، فدعونا نكن أسباب الوصل وخيوط النظم بينكم. وما إن مدت الحروف أجنحتها بين الكلمات حتى استقام الميزان، وأدرك الجميع أن هذه الكائنات الرقيقة هي روح الربط، فلا الفعل يجد مقره ولا الاسم يبلغ مستقره إلا بمعراج من الحرف. وقد قال الشاعر في ضبط هذا الشأن: والحرف ما لا معنى فيه بنفسه، بل سره في غيره من حسه، مثل إلى وفي ومثلها الولم، لا نبل للأقوال دون جنسه.
2: لا تعذليه فإن

0: غيرة تستحي منها العيون. وجد جاوز الحدود، وحب أحرق قيود المنطق، حتى باتت العاشقة تخشى على محبوبها من نفسها التي بين جنبيها، وتطاردها الظنون من نظرة عينها التي لا ترتوي من سناه. إنها الغيرة التي لا تقنع بحراسة القلب، بل تروم سجن الزمان وتقييد المكان لتنفرد بذاك الحسن وحدها. في ذلك قالت إحدى الشاعرات: أغار عليك من عيني ومني ومن زمانك والمكان، ولو أني خبأتك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني.
1: أزهير العرب.
0: مرارة الاحتياج ومقامات الذلة. تنطق فطرة الأعراب بحكما تستنهض النفوس الأبية، حيث تتجلى مرارة الدهر في انكسار الكرام أمام لئام القوم. فقد قيل لأعرابية: ما الجرح الذي لا يندمل؟ فقالت ببلاغة: حاجة الكريم إلى اللئيم ثم يرده. فقيل لها: فما الذل؟ فقالت: وقوف الشريف بباب الدنيء ثم لا يؤذن له.

0: زفرة الأوطان وحكمة الأزمان. حين تسقط الحضارات لا يبقى من شموخها إلا صدى الشعر الذي يحيل الدمع قوافيا والفجيعة حكمة تسير بها القرون. هي أبيات تنزف وجعا على فردوس مفقود وتعلن للعالم أن دوام الحال من المحال، وكلمات ترسم تقلبات الدهر وغدر الأيام. يقول أبو البقاء الرندي في رائعته الخالدة: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان.
1: أزاهير العرب.
0: الإنجاز الفصيح والعزم الصريح. إن قيمة المرء لا تتجلى في كثرة أمانيه، بل في جسارته على نقلها من عالم التحقق. وقد لخص الإمام الشافعي هذا الدرب حين قال: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. ومن الأخطاء الشائعة التي تجري على الأفواه وتخالف صحيح المنطق والاتجاه قولهم: أنجز العمل لوحده. والصواب الذي لا تعقيد فيه: أنجز العمل وحده، حيث تعرب وحده حالا منصوبة لا مجرورة، وفي فصيح الذكر مسطورة، كما بقوله تعالى في سورة غافر: بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلنهجر هذا اللحن الشائع بقولنا لوحده، ولنلتزم بالصواب القائل وحده، ليبقى لساننا بين الأنام جميلا، ويغدو بيان لغتنا العربية بصيرا ونبيلا. وفي الإنجاز نحتاج إلى عزم وشدة، كما يقول المتنبي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم.
1: أزاهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظاً عابراً، وإنما دعاء بالحياة والسلام نهديها لكم خالصة، علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.

في حياة كل إنسان باب أخير يقف عنده وقد سقطت الأعذار من يده. هناك لا يبقى له إلا ما حفظ من عهود.

0: وجوده وما ضيع من كلماته.
1: كان عامر رجل كثير الوعود، طيب القلب، لكنه سريع النسيان. وكانت هند امرأة عرفته منذ الصغر، كانت تؤمن أن الخير فيه أعمق من ضعفه.

0: يا عامر، وعدتك أن تصلح بابه قبل الشتاء، ووعدت اليتيم أن تسأل عن حاجته، ووعدت أختك أن تزورها. كم عهدا سيبقى على كتفك؟
1: لم أنس جهودا يا هند. الحياة تشغلني.
0: الحياة تشغل الجميع، لكن الصادق يجعل لعهده مكانا بين الزحام.
1: أترينني خائنا؟
0: أراك رجلا صالحا يترك صلاحه بلا حارس.
2: دخل كلام هند قلب عامر، لكنه لم يغيره في تلك الليلة، وكما يحدث لكثير من الناس، هزت الموعظة ساعة ثم غلبته العادة أياما،
0: حتى جاء الشتاء قاسيا، هبت الريح وانكسر باب الجار العجوز، وتسرب البرد إلى بيته. عندها تذكر عامر وعده، لكن بعد أن سبقه البرد إلى صدر الرجل.

0: يا هند، جارنا مريض، بابه مكسور كما تركته.
1: لم يتركه الباب مكسورا، بل تركه وعدك معلقا.
0: كنت سأصلحه.
1: كم من كنت لا تدفئ بيتا ولا تعيد صحة ولا تصلح قلبا.

حمل عامر أدواته وذهب. كان يطرق الخشب كأنه يطرق غفلته، كل مسمار يثبته كان يذكره بعهد قديم لم يثبته في حياته.

0: يا أنت يا أنت، كنت أظن الوعد كلاما جميلا، فإذا به دين في العمق.
1: بل هو شاهد عليك، إما أن يشهد بصدقك وإما أن يشهد بتقصيرك.
0: من اليوم لن أعد إلا بما أقدر عليه، ولن أؤخر عهدا دخل في ذمتي.
1: ابدأ باليتيم، ثم أختك، ثم كل باب تركته ينتظر.
0: وفي الأيام التالية لم يغير عامر الدنيا، لكنه غير طريقته في الحياة. صار إذا وعد كتب، وإذا كتب عمل، وإذا عجز اعتذر قبل أن ينتظره الناس على باب الخيبة.
1: وهكذا

0: لما أن الوفاء بالعهد ليس بطولة نادرة، بل نظام روح لا يترك الكلمة عارية في الريح، ولا يجعل المحتاج ينتظر تحت سقف الرجاء حتى يسقط.
1: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا لا تكثروا من الوعود، ولكن إذا وعدتم فاجعلوا الوفاء بابا لا يغلق.

0: أنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
1: الثانية عشر والنصف ظهراً في استديوهات إذاعة دولة الكويت.
2: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة وجولة اقتصادية جديدة من برنامجكم اليومي مؤشرات وأسواق. أقدم لحضراتكم اليوم أنا محدثتكم سعاد الموسى، وتنفذ الحلقة الزميلة حنين البدر، ويصحبنا في البرنامج مخرجنا محمد السلطان. مستمعينا، نبدأ معكم بسم الله. ومع تجدد التصعيد العسكري في المنطقة منذ يوم أمس، عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف الضربات على عدد من المواقع في إيران، أعقبها رد إيراني آثم حاول استهداف دولة الكويت ومملكة البحرين وكذلك الأردن. جاء ذلك بعد أن أعلن الطيران المدني إعادة فتح الأجواء الكويتية عقب زوال الظروف التي استدعت اتخاذ الإجراءات الاحترازية السابقة بإغلاق المجال الجوي احترازا لحدوث أي طارئ أو أطرار لا سمح الله. في غضون ذلك، أعادت إيران إغلاق مضيق هرمز مهددة أي ناقلة أو سفينة بالعبور من خلاله، لكن ترامب قال إنه يتوجب على طهران إنهاء قيودها على الملاحة عبر المضيق الحيوي. وعلى الصعيد الدولي، نددت 22 دولة في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا في بيان مشترك تم نشره اليوم، نددت بأجهزة الأمن الإيرانية لاستخدامها المشين للعصابات الدولية والمحلية في حياكة المؤامرات ضد الدول، مؤكدة أن استخدام هذه الجماعات أمر مدان. وبالعودة مستمعينا محليا، وبتحديدا إلى تداولات سوق بورصة الكويت لهذا اليوم، فقد تأثرت المؤشرات الرئيسية للبورصة بشكل مباشر بفعل تصاعد الأحداث الجيوسياسية في المنطقة، حيث تباينت المؤشرات في مستهل تعاملات اليوم، وذلك عقب الهجمات الإيرانية الآثمة. فقد تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 26.2%، وكذلك العام بنسبة 13.2%، بينما نما المؤشر أو مؤشر الرئيسي 50 بنحو 0.1%، والرئيسي ب 51.2%. وسجلت البورصة في تلك الأثناء سيولة بقيمة 5,360,000 دينار وزعت

على 25 مليون و 430 ألف سهم وبتنفيذ 1099 صفقة. وشهدت التعاملات ارتفاعا بسبعة قطاعات على رأسها التكنولوجيا بنسبة 1% و 99% وتراجعا بأربعة قطاعات في مقدمتها التأمين ب 74% واستقرار قطاعين اثنين. وارتفع في مستهدف

ونستعرض معكم أهم أعلانات السوق. حيث أعلنت شركة بورصة الكويت أن بنكي الخليج ووربا أصدرا تعقيبا على خبر متداول على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن العرض المقدم والخاص بمعدل سعر التبادل للأسهم، وذلك بناء على دراسة جدوى عملية الاندماج المقترحة بين البنكين والتي يتولاها مستشارون خارجيون. وذكر البنكان في بيانهما للبورصة أنهما ما زالا في دور مناقشة نتائج دراسات التقصي وغيره من أعمال الفحص النافية للجهات، كما أن المفاوضات ذات الصلة ما زالت قائمة ولم تستكمل إجراءاتها النهائية حتى تاريخه. وفي إعلان آخر أعلنت شركة البورصة أن شركة الوطنية العقارية كشفت الأثر المالي تبعا لإعلان شركة أجيليتي للمخازن العمومية الزميلة إخلاء موقع ميناء عبدالله دون تسلم الأخيرة أي من الشواغل والممتلكات الموجودة لها. وأشارت وطنية في بيانها للبورصة إلى أن الأثر المالي المتوقع على الشركة يعادل 22% و3.1% من الأثر الذي ستعترف به مخازن في قوائمها المالية.

0: ونبدأ معكم مستمعينا في فقرة التحليل الأسواق وأسواق المال، وتحديدا نذهب معكم إلى السوق القطرية حيث ينضم إلينا من هناك الزميل علي أحمد. زميلنا علي، مرحبا بك في حلقة اليوم.
1: مساء الخير لك أختي سعاد ولجميع السادة المستمعين أيضا.
0: مساء النور زميلنا علي. يعني إلى أي مدى يتماسك المؤشر العام لبورصة قطر لهذا اليوم بالتزامن مع تجدد التصعيد في المنطقة؟
1: نعم، الحقيقة دعينا نقول اليوم وأمس هنالك نوع من التراجع، ولكنه تراجع طفيف، لكنه يعبر عن يعني تمسك المؤشر عند هذه النقطة التي هو عليها، عند مستوى يزيد عن 10200 نقطة التي فقدها لربما في مطلع الأسبوع. الآن هو عند مستوى 10278 نقطة بتراجع حوالي 15 نقطة مئوية، حجم تداولات حوالي 200 مليون ريال. حقيقة هناك حالة من الترقب على صعيد ما يجري في المنطقة، هناك نوع من التصريحات المتضاربة، بعضها يفيد بأن الحرب ستندلع من جديد، البعض الآخر يتحدث عن إمكانية قرب التوصل إلى اتفاق، وبالتالي هناك حالة من الحيرة ليس فقط في السوق القطرية وإنما لربما أيضا في الأسواق الخليجية. هذا من ناحية. ناحية أخرى بأن هناك مجموعة من العوامل التي من شأنها أن تؤثر على حالة الترقب، أولها أن اليوم متوقع البنك المركزي الأوروبي أن يخدم على رفع أسعار الفائدة، وهذه الخطوة هي الأولى من نوعها منذ فترة طويلة. وهنالك في الأسبوع المقبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ولا يعرف ما هي السياسة التي سينتهجها الرئيس الجديد كيفن وورش بعد أن حل مكان جيروم باول الرئيس الذي مكث 8 سنوات في البنك الاحتياطي.
0: نعم، أيضا الأوساط الأمريكية تترقب بتزامن مع ذلك تقارير التضخم، وأيضا وهي مرتبطة يعني ارتباط وثيق أيضا بأسعار الفائدة. أستاذ علي، يعني أيضا ما هي أكثر القطاعات تضررا اليوم في السوق القطري، وكم بلغت مستويات السيولة بالمقارنة مع جلسات الأسبوع؟
1: نعم، الحقيقة ما يطمئن اليوم بأن أحجام تداولات متواضعة، يعني لغاية هذه اللحظة وقبل الإغلاق بحوالي 10 دقائق أو ربع ساعة نتحدث عن 200 مليون ريال، قد نصل إلى مستوى 250 مليون ريال. قائمة المتراجعين يعني أعلاها هي متراجع بواقع 2.5%، بمعنى أنه لا يوجد هناك تراجعات حادة. العامة للتأمين على رأس القائمة، من ثم شركة محار تكنوكيو، بالإضافة إلى إنماء الدولة الإسلامية يحل في المرتبة الخامسة، وهو أهم هذه الأسهم على صعيد القائمة، وهو يعني أحد أهم البنوك الإسلامية في دولة قطر، يتراجع بواقع 1.5%، أريده تتراجع بواقع 1%، وهذا أمر مضرر لأن شركات الاتصالات في العمل الأخيرة حقيقة أبلت بلاء حسنا، وكانت يعني من بين أكثر تماسكا مقارنة بالأسهم الأخرى. لكن الملفت اليوم بأن أسهم قطاع النقل، عفوا قطاع الطاقة وقطاع النقل مرتبط بقطاع الطاقة، هي التي تحرز بعض المكاسب، وهذا ما يتضح من خلال متابعة أسهم ناقلة تبسيعيد للبتروكيماويات، بالإضافة إلى صناعات قطر. لعل بعض المستثمرين يرى بأن هناك نوع من التغير لربما في الوضع الجيوسياسي في المنطقة، وإن كانت الأمور ما زالت

0: نوع من الضبابية.
1: نعم، على ذكر اسهم الطاقة زميلنا علي، يعني قرأت خبر قبل يومين حول مشروع جديد تعكف عليه الدوحة في دولة بالخارج، يعني ما هي أبرز أساسيات هذا الاستثمار، وإلى أي مدى سيمكن دولة قطر يعني من تعويض صادراتها المتوقفة من الغاز المسال بفعل طبعا التوترات والأزمة الجيوسياسية التي نشهدها جميعا في منطقة الخليج؟
0: نعم، الحقيقة بداية قطر للطاقة قبل 10 سنوات غيرت من اسمها القديم قطر للبترول، على اعتبار أنها كانت تقريبا تركز على قطاع النفط والخام التقليدي، ومن ثم دخلت قطر في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال، صناعة البتروكيماويات، ومن ثم أطلقت شركة تابعة تسمى بقطر للطاقة الدولية، وهذه الشركة معنية بالاستثمار في الخارج. حقيقة حصلت على حقول أو حقوق تنقيب واستكشاف في كثير من المواقع في العالم بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية الكبرى. أهم هذه المشاريع حقيقة هو ما تم إطلاقه قبل شهر ونصف تقريبا من محطة جولدن باس في تكساس، بحيث يتم تصدير 18 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2028. حاليا بدأت المشروع بتصدير 6 ملايين طن سنويا، لكن هذا يعني كل هذه التوسعات مهمة وتنوع من محافظة قطر للطاقة الدولية وبالتالي إيرادات الدولة، لكن يبقى حقل الشمال الذي تعتمد عليه قطر في تصدير غاز هو أكبر حقل منفرد للغاز في العالم، وبالتالي جل الكمية التي كانت تصدرها دولة قطر يأتي من داخل الأراضي القطرية من خلال الحقل البحري، حقل الشمال وحقل الشاهين وحقول أخرى.
1: هي لا تزال متوقفة يعني تماما، أم سمعنا قبل أيام أيضا توجد بعض الشحنات التي عبرت عبر مضيق هرمز ولكن على استحياء، يعني هل لا تزال، هل توقفت تماما الآن بفعل الأحداث التي حدثت يوم أمس؟
0: الحقيقة ما يعني تطرقت له بلومبرغ على سبيل التحديد بأن حصيلة ما تم تمريره من ناقلات قطرية لنقل الغاز الطبيعي المسال منذ بداية الحرب هي 8 إلى 9 ناقلات. إلى الآن شركة قطر للطاقة لم تعلن بشكل رسمي عملية يعني لم تؤكد بشكل رسمي عملية الشحن عبر مضيق هرمز. بعض هذه الشحنات قد تكون مؤجرة من قبل أطراف أخرى قامت بشحن هذه الكميات، لكن فيما يتعلق بقطر للطاقة على سبيل التحديد التي تقوم باستئجار الناقلات من شركة ناقلات لم تعلن عن أي تقدم أحرز في الآونة الأخيرة.
1: نعم، كان معنا الأستاذ علي أحمد مراسلنا من السوق القطرية، شكرا جزيلا لك. وننتقل إلى فقرة العقار الكويتي، حيث نستضيف معنا اليوم المحلل العقاري الأستاذ سليمان الدليجان للتعرف أكثر على إحداثيات سوق العقار في دولة الكويت. أستاذ سليمان مساء الخير ومرحبا بك في حلقتنا اليوم من مؤشرات وأسواق.
2: يا أهلا بكم، حياكم الله.
1: أهلا فيك أستاذ سليمان، يعني هل توجد لديك أي بيانات جديدة تتعلق بالاستثمار السكني والاستثماري طوال فترة هذا الأسبوع؟
2: نعم، قبل أن نتكلم عن الاستثمار في السكن الخاص اللي بدأ يصير فيه انصراف أنه بعد تطبيق قانون رسوم الأراضي الفضاء، بنسوي بس يعني مقارنة سريعة بين أسعار 2026 الربع الأول تقريبا أو حتى الخمس شهور الأولى من بداية 2026 مع 2025. لاحظنا أن في المناطق السكنية النزول يقارب بين 15 ممكن يوصل إلى حدود 25% على مستوى الكويت. الانخفاض أكثر صار في مناطق مثل اللي يكثر فيها الأرض مثل منطقة أبو الفطيرة وما حولها من سلوى ورميثية، هذه أكثر مناطق تعرضا، وأيضا في المناطق اللي بعيدة نسبيا اللي هي مدينة صباح الأحمد البحرية اللي خدت حصة كبيرة من التداول. أما بالنسبة حق موضوع الاستثمار في السكن الخاص، طبعا خلينا بعد أنا العفو أرجع مرة ثانية أقول أن أسعار صباح الأحمد البحرية في 2025 كانت القسيمة بحدود 450 متر بحدود 350-330 ألف، اليوم احنا نتكلم على 250 ألف، يعني النزول تقريبا 28%. وأيضا في المناطق القريبة من العاصمة المناطق السعر المتر اللي كان ممكن يوصل 2000 دينار للقسيمة اللي هي 750 في منطقة مثل الأدلية والخالدية، احنا بدينا اليوم نشوف الأسعار فيها نزول تقريبا حدود 20% حسب ما تم انبعاث في الفترات السابقة.
1: عفوا أستاذ نيمان، ما هي أسباب النزول يعني ما بين العامين؟
2: أسباب النزول طبعا انصراف الناس من عن التداول في السكن خاص، خصوصا الأراضي، خوفا من تطبيق قانون صوم الأراضي الفضاء اللي بدأ تطبيقه فعليا من شهر 3 2026، وانتهاء الدورة العقارية اللي ارتفع الأسعار فيها خلالها من بعد كورونا من تقريبا نهاية 2020 استمرارا إلى منتصف أو نهاية 2024.

0: من بعدها بدأنا نشوف في نزول، وأيضا تشجيع الناس على الاستثمار في العقار الاستثماري، خصوصا بعد صدور قبل 6 أشهر اللائحة الجديدة للبناء الاستثماري، مما بدأت الأموال تتجه من العقار السكني إلى العقار الاستثماري، اللي هو الآن إجابة على سؤالك يمثل استقرار أفضل للأموال حاليا من الاستثمار في العقار السكني. يعني بدأنا نشوف الناس حالة البناء والتطوير في العقار السكني، هناك انصراف خصوصا في مناطق مثل بالفطيرة وفنيطيس وحتى صباح الأحمد البحرية وما حول المناطق أشبيلية وغيرها، بدأ يصير في انصراف من الاستثمار فيها كبناء وتطوير وتأجيرها إلى من يملك قدرات مالية أعلى. الأموال إحنا نتكلم على المتوسط من 1 مليون دينار فما فوق، بدأ يتجه إلى شراء في العقار الاستثماري اللي بدأنا نشوف فيه ارتفاع زيادة خلال السنة الأخيرة بحدود 25%. يعني إحنا نتكلم اليوم على منطقة مثل حولي على الأشواء الرئيسية، سابقا كانت بحدود 1700-1750، إحنا نتكلم اليوم بالأسعار قاعد تباع المتر للأرض 1000 متر كمثال بحدود 2200 مليون، يعني المتر بحدود 2200. وأيضا نفس الشيء بالسالمية، كان المتر بحدود 2100، الآن نتكلم على أرض 1000 متر ممكن توصل بالشوارع الرئيسية مواقع مميزة المتر 2400 مليونين 400 إلى 1.5 مليون. هذا بشكل عام مجمل. ما زالت يمكن أكثر منطقة سكنية خلال الأشهر الأخيرة اللي تم بيع فيها واللي ماخذ حصة كبيرة كما ذكرت قبل قليل، اللي هي مدينة صباح الأحمد البحرية، البيعات اللي تمت فيها وسجلت في وزارة العدل مقارنة مع الأشهر الأخيرة فيها انخفاض بحدود 5-10%. كان يباع 450 متر فيها بحدود 230 ألف، في صفقات تمت اليوم بحدود 220 ألف.
1: نعم أستاذ ثمانية،
0: بشكل عام نعم سريع على الوضع العقاري. نعم.
1: يعني هذا القانون هو السبب المباشر في نزوح هذه الصفقات الاستثمارية، ويعني سوف تكون هذه المناطق كما ذكرتها ستكون للسكني أساسا يعني.
0: نعم نعم أكيد. نعم. القانون هذا اللي ينص على أن كل من يملك فوق 1500 متر أرض فضاء سيبدأ تطبيق القانون عليه في أول سنة، يدفع كل متر زيادة فوق 1500 10 دنانير، ثم يبدأ السنة الجاية 70 دينار، عفوا 30 دينار، بعدين 70 دينار، بعدين 100 دينار. فلمن يملك مجموعة قسائم كثيرة سيكون أكيد مؤثر عليه ماليا في المسألة.
1: نعم أستاذ سليمان، عندما نرى يعني بالنسبة أو فيما يتعلق بالأحداث الجيوسياسية وتصاعدها، يعني كيف ترى يعني الإمدادات، يعني وكما نعلم الأزمة في مضيق هرمز، يعني الإمدادات المتعلقة بمواد البناء وغيرها، يعني والمتعلقة بعمليات الإنشاء، هل توجد مثلا بيانات أو مؤشرات لتشير إلى شح المعروض مثلا أو ارتفاع الأسعار بشكل كبير نظرا لشح المعروض من هذه المواد؟
0: لا شك ان الحرب الامريكيه الايرانيه وما صاحبها من تغيرات وعدم استقرار اثر نسبيا على سوق العقار خلال فتره شهر من بدايه الحرب، من بعد استقرار وايقاف اطلاق النار الى الان ردوا الناس على التداول. لكن اكيد الاسعار المواد البناء الكل متفق، اليوم كان في حديث عندنا مع مجموعه من المستثمرين في العقار، زياده عندهم في مواد البناء تتراوح من 10-15%، وهذه زيادة عالية، خصوصا أن تكلفة قيمة الأرض الاستثمارية اليوم مرتفعة في المناطق الاستثمارية، بالتالي يزيدها زيادة في تكلفة البناء، هذا سيؤدي إلى يكون هناك تضخم بالأسعار، وبالتالي إن شاء الله نتمنى خلال الفترة القادمة تنخفض أسعار مواد البناء بشكل أكبر.
1: نعم بإذن الله. كان معنا الخبير العقاري الأستاذ سليمان الدليجان في فقرة العقار الكويتي، شكرا جزيلا لك. وبالعودة إلى تداولات سوق بورصة الكويت لهذا اليوم، معنا الآن المحلل المالي الأستاذ علي العنزي. أستاذ علي، مرحبا بك في حلقتنا اليوم من مؤشرات وأسواق.
2: أرحب فيك أختي سعاد بالسادة المستمعين الكرام، هلا مرحبا.
1: أهلا فيك. يعني زميلنا علي، من الواضح أن مؤشرات السوق أصبحت الآن أكثر حساسية تجاه مجريات التصعيد في المنطقة أكثر من ذي قبل، كيف تقرأ نشاطها لهذا اليوم بالتزامن مع حالة التذبذب الشديدة التي شهدتها هذا الأسبوع؟
2: حقيقة هي حالة مشابهة للأوضاع الجيوسياسية بشكل عام، خصوصا على مستوى الأسهم القيادية تميل إلى إلى إلى السلبية والحيادية إذا ما يعني أخذنا السوق الأول، الأسهم الأكبر في السوق الأكثر سيولة، فهي تميل باتجاه الأجواء الجيوسياسية، الحديث عن مفاوضات، الحديث عن توقيع اتفاقات هو لا شك إيجابي، كما حصل في بداية الأسبوع كان تراجع شديد في البداية، ثم عند بداية أو عند تبادل الرشقات بين إيران وإسرائيل، ثم بعد ذلك عودة للارتفاع بذات الحدة 1% ثم 1%. اليوم أيضا كما هو الحال، ولكن لدينا سوق رئيسي ورئيسي 50 يختلف تماما عن الأجواء الجيوسياسية، ويجب أن نفرق السوق الرئيسي والرئيسي 50. سوق هناك شراء، هناك بناء مراكز مستمر، هناك عملية تدوير للأسهم بشكل كبير، هناك دائما لدينا أسهم جديدة، أسهم وعلى ارتفاعات أيضا كبيرة تصل إلى أحيانا إلى مستويات انفجارية. اليوم نرى مثلا سهم مربع كابيتال ارتفاع ب 20%، كان مرتفع ب 30% قبل نص ساعة تقريبا. مجموعة من الأسهم أيضا هناك نشاط وهناك سيولة على مجموعة منتقى من الأسهم. إذن السوق سوقين، سوق مرتبط بالأوضاع الجيوسياسية، وسوق آخر غير مرتبط حقيقة بشراء وتدوير، ولكن دائما السيولة أقل من سيولة السوق الأول.
1: نعم، ولكن أستاذ علي، يعني ألا تلاحظ أو يعني أتوقع أن المستثمرين يرون ذلك، يعني توجد بعض الأسهم القيادية وفي قطاعات معينة يعني متأثرة نوعا ما في هذه الفترة، يعني بفعل الأوضاع، أو هل هي شؤون داخلية داخل هذه الشركات القيادية، أم أنها متأثرة بالأوضاع؟ يعني لم نراها مختلفة أدائها نوعا ما عن الفترات ما قبل الحرب؟ يعني
2: لا، حقيقة الأسهم القيادية والأسهم الكبيرة دائما ما يؤثر أيضا في أسعارها تحركات الأجانب. الأجانب وليس يعني وليس هي أوضاع داخلية في هذه الشركة.
1: عفوا، الأجانب أليسوا مرتبطين بالأوضاع؟ الأجانب المستثمر الأجنبي لربما هو قلق، خائف، لا يريد الاستثمار في المنطقة.
2: لا، هناك ما يسمى علاوة المخاطر. إذا ما كان هناك هذه المحافظ الأجنبية تتداول بشكل علمي، فعندما تضع يعني تضع علاوة مخاطر على هذه المنطقة، هناك حروب في هذه المنطقة، إذن يجب أن يكون لعلاوة المخاطر أثر في أوزان هذه الشركة، فتقوم بخفض يعني أيضا تركزها في هذه الشركات والذهاب إلى مناطق أكثر أمانا. كما حصل في بداية الحرب الروسية الأوكرانية، خرجت الأموال من روسيا وأتت إلى الخليج، بما أن الخليج كان مستقرا جدا ولا توجد أي يعني مظاهر في أي يعني أجواء جيوسياسية، فارتفعت الأسهم وارتفعت عملية الشراء وحدة الشراء وتدفق السيولة. الآن يحدث قلق، وهذا القلق لدي في هناك علاوة مصادر علاوة مخاطر، وهذا القلق غير يعني غير مرتبط بأداء الشركات الداخلي، إنما هو مرتبط بالأوضاع الجيوسياسية، بالتالي تخفيض أوزان هذه الشركات في مؤشرات الأسواق الناشئة. وإذا ما عدنا إلى ولدي إحصائية بين تملك الأجانب في تاريخ 24 فبراير قبل الحرب وتملك الأجانب الآن ما بعد الحرب، واضح أن هناك بعض المراكز لدينا 10 شركات خفضوا الأجانب بنسب واضحة ملكياتا في هذه الشركات، وهي ليست بسبب أوضاع هذه الشركات بل بسبب الآلية التي تتداول بها المحافظ الأجنبية بشكل أو بآخر. بالتالي أصبحت هي فرص للمستثمر المحلي الذي يرى أنه موجود في هذه المنطقة ولا يضع علاوة مخاطر كما يضعها الأجانب في تداولاته.
1: نعم أستاذ علي، يعني إدارة البورصة يعني تستمر في العمل يعني ورش عمل ولتعزيز ثقافة أدوات الدخل الثابت وتطوير بيئة استثمارية متكاملة، أتوقع هي أيضا تسعى في تثقيف المتعاملين وبالأخص في الظروف الحالية، إلى أي مدى ترى أن يعني إدارة البورصة تسعى إلى تثقيف المتعامل في عالم التداول وبالأخص في الأوقات الحرجة كما يحدث الآن؟ يعني
2: حقيقة فاعلة إدارة البورصة، ولكن أيضا أتمنى أن تكون هناك حق حقيقة ورش عمل أكثر، ورش عمل بمواقيت ثابتة وخارج أوقات أيضا التداول أيضا، لأن شاهدت ولاحظت أن ورش العمل جميعها خلال الجلسة أو بعد الجلسة مباشرة، إذا ما كانت في فترات مسائية يكون هناك، لأن بطبيعة حال المتداولين بعد الجلسة يفضلون الراحة ويفضلون الاستمرار في، ولكن لديها ورش عمل. ولكن إلى الآن أنا أعتقد برأيي الشخصي المتواضع وبصراحة هي يعني خجولة جدا،
1: تحتاج أكثر
2: ورش عمل أكثر.
1: طيب أستاذ علي، نذهب بعيدا، أو هي أيضا لنا علاقة فيها يعني الأسهم العالمية، يعني نرى تدهور وتهاوي أسهم التكنولوجيا في السوق الأمريكي بفعل الأوضاع، وبالأخص صناعة الرقائق الإلكترونية الحساسة. أيضا الأخبار ركزت من جانب آخر على الطرح الأولي الكبير لسهم سبيس أكس التابع لإيلون ماسك، بلغت استثماراته حتى الآن للطرح 250 مليار دولار. كيف تفسر يعني هذه حالة من التناقض يعني بين نزول هذه الأسهم ولكن أيضا مترقبين المستثمرين الأمريكيين لسهم سبيس أكس؟
2: أنا أعتقد أولا أن سبيس إكس هو مرحلة جديدة في عمر الاتصالات، كما كانت هناك عصر الاتصالات السابق، الآن سبيس إكس إذا ما تم عمل هذه الشركة وبدأت بالانتشار كما كان لدينا في السابق، يعني شركات تنتشر، كنا بنظام مختلف ثم نظام الجي اس ام ثم نظام الانترنت ثم نظام، الآن سبيس إكس هي انترنت عبر الأقمار الصناعية، غير مرتبط بالكيبلات وغير مرتبط بالتمديدات الأرضية أو حتى الهوائية، مرتبط بالأقمار الصناعية. فأعتقد إذا ما تم انتشار هذا العصر الجديد من الاتصالات ويغير شكل الاتصالات بشكل كبير، حتى هو الآن متواجد في الكويت ولكن بأسعار مرتفع نوعا ما. أعتقد أن أيضا عملية الطرح، البعض يتحدث عن أن عملية الطرح سوف تستهلك أو تجذب أموال كبيرة قد تصل إلى ربع من تريليون أو حتى أكثر، ولكن ما يؤثر بالأسواق العالمية الآن ليس هذا الموضوع، إنما هو ارتفاع نسبة التضخم في السوق الأمريكي وارتفاع أيضا الوظائف أكثر من المتوقع. إذن هناك نمو وهناك تضخم، قد يؤدي هذا الأمر إلى تشبث الفدرالي الأمريكي بأسعار فائدة مرتفعة ولا يقوم بالخفض. إذن إذا لم يقوم بالخفض لا شك أن ذلك يؤثر على أرباح الشركات، هوامش الربحية للشركات، أثر كثيرا على أسعار الذهب كما رأيتي أمس سقوط الذهب بنسبة 4%، ولا يرتبط ذلك أيضا بالخليج، فقط يرتبط بأن الحرب في المنطقة هي من قذى التضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط، والتي لا شك أنها تدخل في كل القطاعات، بالتالي نرى هذا التضخم الكبير. إذن هناك حقيقة عدة عوامل متداخلة بشكل أو بآخر تؤثر على مؤشرات الأسواق العالمية. التكنولوجيا يعني لها أسواقها الخاصة ولها تأثيرها، ولكن بقية القطاعات أيضا تتأثر بمثل هكذا بيانات اقتصادية، هكذا تقديرات للمستقبل الاقتصادي، بالتالي رأينا ما حصل في الأسواق خلال الفترة الماضية.
1: نعم، كما ذكرت وتفضلت قبل قليل، كنت سوف أسألك عن أسعار الفائدة، والمستثمرون الأمريكيون يترقبون بيانات التضخم والوظائف، أيضا يوجد اجتماع للبنوك المركزية الأوروبية للسياسة النقدية المقبلة. كيف ترى كل ذلك يعني بشكل مختصر أستاذ علي تأثيره على أسواقنا نحن هنا في المنطقة؟
2: حقيقة يعني تأثير قد يكون محدود في أسواق المنطقة، ولكن بما أن التضخم في ارتفاع بسبب أسعار النفط سواء كان في أمريكا أو في أوروبا في كل مناطق صناعية، إذن عملية خفض سعر الفائدة يبدو لي أنها محدودة جدا الآن، بل تثبيت الفائدة.
1: نتمنى ذلك. كان معنا الأستاذ علي العنزي المحلل المالي من سوق بورصة الكويت. نشكر لكم مستمعينا متابعتنا في حلقتنا من مؤشرات وأسواق لهذا اليوم. نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة، نلقاكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الواحدة ظهرا، يقرأها على حضراتكم محمد الخشمان. بسم الله الرحمن الرحيم. موجز النشرة: رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. دولة الكويت تدين وتستنكر استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن إعادة فتح الأجواء الكويتية عقب زوال الظروف التي استدعت ذلك واستئناف الرحلات وفق الجداول المعتمدة. قوة دفاع البحرين تعلن اعتراض عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. الجيش الأردني يعترض ويسقط 20 صاروخا جرى إطلاقها من إيران. الرئيس الأمريكي يهدد بتدمير إيران تماما إذا لم توقع قريبا على اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. والجيش الأمريكي يعلن الانتهاء من موجة ضربات جديدة ضد إيران وينفي إغلاق مضيق هرمز. مصدر دبلوماسي يقول أن المحادثات الأمريكية الإيرانية لا تزال مستمرة، وباكستان تدعو إلى تسوية بالتفاوض بين واشنطن وطهران بعد التصعيد الأخير. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية جديدة على بعلبك ومناطق عدة في جنوب لبنان. حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصادق اليوم على خطة لبناء 61 مستوطنة تغير خريطة الضفة الغربية المحتلة. روسيا تقول أن الدفاعات الجوية دمرت 330 طائرة مسيرة أوكرانية. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. سيداتي وسادتي، من الإيجاز إلى التفاصيل. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. وهبت رئاسة الأركان بالجميع الالتزام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة. أعربت دولة الكويت اليوم عن إدانتها واستنكارها وبأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة عليها والتي كان آخرها اليوم. وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن تكرار هذه الاعتداءات السافرة يعكس نهجا عدوانيا منظما، وهو أمر لن تقبل به دولة الكويت أو تتهاون حياله، فضلا على أنه يعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتقويضا للجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. وجددت الوزارة التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عودة الحركة الجوية في الأجواء الكويتية إلى طبيعتها، وذلك بعد زوال الظروف التي استدعت اتخاذ الإجراءات الاحترازية السابقة. وأكدت الهيئة أنها تتابع الأوضاع بشكل حثيث وعلى مدار الساعة بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية داخل دولة الكويت وخارجها لضمان أعلى مستويات السلامة والأمن في المجال الجوي. كما أفادت الهيئة بعودة الحركة التشغيلية الطبيعية في مطار الكويت الدولي واستئناف الرحلات وفق الجداول المعتمدة، مع استمرار المتابعة والتقييم الفوري لأي مستجدات قد تطرأ واتخاذ الإجراءات اللازمة في حينها. وجددت الهيئة التزامها بالحفاظ على سلامة المسافرين وحركة الملاحة الجوية، داعية الجميع إلى متابعة القنوات الرسمية للحصول على آخر المستجدات والمعلومات. أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية باستئناف جميع رحلاتها المغادرة والقادمة، وذلك بعد إعادة فتح الأجواء الكويتية وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها. وأكدت الخطوط الكويتية في بيان اليوم أنه جاري العمل على إعادة جدولة الرحلات المتأثرة خلال فترة وقف الرحلات، مشيرة إلى استمرار تشغيل رحلاتها وفق جدول الرحلات المعتمد.
وإلى المنامة، حيث أكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم أن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وقالت القيادة في بيان لها إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين، مشددة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. من جهتها أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم بإصابة طفلة بجروح طفيفة جراء سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض وتدمير مسيرات إيرانية سقطت على منطقتين سكنيتين وتسببت بأضرار في منازل واحتراق مركبات. وفي الأردن أعلن الجيش اليوم أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق، مشيرا إلى أن اعتراض هذه الصواريخ أسفر عن سقوط شظايا دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. وشدد الجيش الأردني على أنه لن يسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان. وفي ردود الأفعال المنددة بالاعتداءات الإيرانية الآثمة، أعربت المملكة العربية السعودية اليوم عن إدانتها لتكرار هذه الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت واستمرار الاعتداءات على سيادة الدول الشقيقة بما يزيد من حدة التوتر في المنطقة. ودعت وزارة الخارجية السعودية في بيان إلى التهدئة وتجنب التصعيد وتغليب الحكمة والعودة إلى العمل الدبلوماسي واستكمال المفاوضات البناء التي ترعاها باكستان وما رافقها من جهود لدولة قطر، مما يجنب المنطقة وشعوبها تبعات الحرب ويسهم في استعادة الأمن والاستقرار للمنطقة. وفي الدوحة دانت دولة قطر بشدة اليوم تجدد الهجمات الإيرانية على دولة الكويت والأردن والبحرين، واعتبرتها انتهاكا سافرا لسيادة هذه الدول وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان على ضرورة تجنيب المنطقة تبعيات الهجمات غير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الإقليميا ودوليا. وفي القاهرة دانت مصر بأشد العبارات اليوم الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت دولة الكويت والبحرين والأردن. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وسلامة أراضيها وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة ويزيد من حدة التوترات الإقليمية. وأكدت الوزارة تضامن مصر الكامل مع الدول الثلاث ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها ومقدراتها الوطنية، مجددة رفضها القاطع لهذه الاعتداءات الآثمة والمتكررة. قال مسؤول أمريكي لإي بي سي نيوز أن الولايات المتحدة الأمريكية اعترضت صواريخ إيرانية أطلقت على المنطقة خلال الليل. وأضاف نقلا عن هذا المسؤول أنه لا توجد تقارير فورية عن أضرار أو تأثيرات لحقت بالمنشآت الأمريكية. توعد الرئيس الأمريكي دونالد

ترامب مجددا اليوم بتدمير إيران إذا لم توقع على اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقال ترامب لفوكس نيوز إنه إذا لم توقع إيران قريبا على اتفاق فسوف يتم قصفها مجددا حتى تدميرها تماما. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتصالات مباشرة أجراها مع مسؤولين إيرانيين، مؤكدا أن طهران طلبت منه بوقف القصف الأمريكي من دون أن يكشف عن هوية هؤلاء المسؤولين أو طبيعة الاتصالات التي جرت بين الجانبين. وقال ترامب لفوكس نيوز إن العمليات العسكرية ضد إيران قد تتوقف قريبا مع إبقاء خيار تنفيذ ضربات إضافية مطروحا. وأكد الرئيس الأمريكي أن إسرائيل لم تشارك في الضربات التي استهدفت إيران، نافيا وجود أي دور مباشر لها في العمليات العسكرية الأخيرة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها أكملت موجة إضافية من الضربات ضد أهداف متعددة داخل إيران نفذت بتوجيه مباشر من الرئيس دونالد ترامب. وأوضحت أن العملية جاءت في إطار الدفاع عن النفس، مشيرة إلى أن الضربات استهدفت مواقع مراقبة وأنظمة اتصالات إيرانية، إضافة إلى مواقع دفاع جوي في مختلف أنحاء إيران. أكد الجيش الأمريكي أنه لا صحة لمزاعم إيران باستهداف سفن حربية أمريكية بمضيق هرمز. وشدد الجيش على أن السفن التجارية لا تزال تواصل عبور مضيق هرمز بشكل طبيعي رغم التهديدات الإيرانية السابقة بإغلاق المضيق واستهداف أي سفينة تحاول المرور عبره. غادر المفاوضون القطريون طهران اليوم بعدما توجهوا إليها الأربعاء في محاولة لتسوية الخلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وأفاد دبلوماسي مطلع على المحادثات لوكالة فرانس بريست مشترطا عدم الكشف عن هويته بأن الوفد القطري غادر طهران هذا الصباح بعد محادثات مع المسؤولين الإيرانيين أجريت بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية واستمرت حتى الساعات الأولى من اليوم. نقلت شبكة CNN الإخبارية عن مصدر دبلوماسي قوله اليوم إن المحادثات الأمريكية الإيرانية لا تزال مستمرة، وأضافت أن المحادثات لا تزال تسير على المسار الصحيح بعد مفاوضات جرت طوال الليل على الرغم من تبادل الضربات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران خلال الليل. إسلامباد. أعلنت باكستان اليوم أن مسؤوليها الباكستانيين سيواصلون جهود الوساطة لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران على الرغم من التصعيد الأخير داعية إلى تسوية بالتفاوض. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية طاهر إندرعبي للصحفيين إن باكستان تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في المنطقة في ظل التصعيد الأخير، ونحن نرى أن الدبلوماسية والحوار يجب أن يكونا المبدعين لتحقيق تسوية يتم التفاوض عليها جميعا. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو كوتريش من أن الشرق الأوسط ينجرف نحو أزمة أعمق وأن تداعياتها قد تتجاوز حدود المنطقة. وقال كوتريش إن هذا الأسبوع شهد اتساعا في نطاق الهجمات وتدهورا إضافيا، واعتبر أن وقف إطلاق النار بات أقرب إلى خفض إطلاق النار، محذرا من أنه لا ينبغي التقليل من مخاطر تحول خفض إطلاق النار إلى اشتعال كامل. طوكيو. أعربت اليابان اليوم عن الأمل في ألا تتصاعد أحداث جولة من الهجمات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا في مؤتمر صحفي دوري إن ضمان الملاحة الحرة والآمنة عبر مضيق هرمز أمر ملح من أجل استقرار إمدادات الطاقة. وحول حرية الملاحة، أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 21 ميلا بحريا شمال شرق صحار بسلطنة عمان. وأشارت الهيئة إلى سلطات العمانية أفادت بوقوع حريق بغرفة محركات ناقلة نفط شمال شرق سلطنة عمان، فيما لم تم الإبلاغ عن أي تداعيات بيئية.

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما على منطقة بعلبك على بعد نحو 88 كيلومترا داخل عمق الأراضي اللبنانية. هذا وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم إن الجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف عددا من القرى الحدودية في القطاع الأوسط، كما قصف وادي السلوقي والحجير ومحيط الخندورية بقضاء بنت جبيل في محافظة النبطية جنوبا. في جديد مفاوضات القاهرة، قالت مصادر فلسطينية أن حركة حماس وافقت للمرة الأولى على مبدأ حصر السلاح بيد السلطة، لكنها ربطت ذلك بعدد من الشروط التي ما زالت غير مقبولة من الطرفين الإسرائيلي والأمريكي. وتضمن موقف حماس من حصر السلاح باستثناء السلاح الفردي، لكنها وافقت على ذاك الوقت على إخضاع هذا النوع من السلاح للقانون، وطالبت الحركة والفصائل بتضمين مشروع الاتفاق المقترح الجاري إعداده إطارا سياسيا ينص على أن يمس ذلك بحق الشعب الفلسطيني في الكفاح المسلح وترك حق استخدامه للأجيال. وفيما يتعلق بالضفة الغربية المحتلة، قال موقع أكسيوس أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ستصادق اليوم على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، يتوقع أن تحدث تغييرا كبيرا في خريطة الضفة. وقال مصدر في الاحتلال مطلع على المقترح إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعتزم تخصيص أكثر من 350 مليون دولار على مدى عدة سنوات لتحويل 61 مستوطنة جرى الترخيص لها حديثا من مجرد خطط على الورق إلى واقع قائم. أطلقت بريطانيا وأستراليا وكندا صندوقا للسلام لتعزيز الجهود الأوسع نطاقا صوب حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ساهمت كل دولة بمبلغ 1,000,000 جنيه استرليني في هذه المبادرة. يأتي الإعلان عن هذا الصندوق قبيل اجتماع في بريطانيا سيضم وزيرة الخارجية البريطانية إيفر كوبر ونظيرتها الأسترالية بيني وونج والكندية وانيتا أناند. أكدت الرئاسة العراقية أهمية الإسراع في استكمال التشكيلة الحكومية بالتوازي مع التمسك بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية باعتباره ركنا أساسيا من أركان سيادة القانون. يأتي ذلك قبيل زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لواشنطن بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتحدد موعدها بعد. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت خلال الليل 330 مسيرة أوكرانية في أجواء مناطق روسية عدة. سيداتي وسادتي، البقاء لله، انتقل إلى رحمة الله تعالى عبد الرحمن حسن عبد الله الكندري عن عمر يناهز 75 عاما وسيوارى جثمان الثرى اليوم بعد صلاة العشاء. إنا لله وأنا إليه راجعون. سيداتي وسادتي، في ختام هذه النشرة إليكم إعادة لمجزها. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. دولة الكويت تدين وتستنكر استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة المتكررة. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن إعادة فتح الأجواء الكويتي عقب زوال الظروف التي استدعت ذلك واستئناف الرحلات وفق الجداول المعتمدة. قوة دفاع البحرين تعلن اعتراض عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. الجيش الأردني يعترض ويسقط 20 صاروخا جرى إطلاقها من إيران. الرئيس الأمريكي يهدد بتدمير إيران تماما إذا لم توقع قريبا على اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. والجيش الأمريكي يعلن انتهاء من موجة ضربات جديدة ضد إيران وينفي إغلاق مضيق هرمز. مصدر دبلوماسي يقول أن المحادثات الأمريكية الإيرانية لا تزال مستمرة، وباكستان تدعو إلى تسوية بالتفاوض بين واشنطن وطهران بعد التصعيد الأخير.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية جديدة على بعلبك ومناطق عدة في جنوب لبنان. حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصادق اليوم على خطة لبناء 61 مستوطنة تغير خريطة الضفة الغربية المحتلة. روسيا تقول أن الدفاعات الجوية دمرت 330 طائرة مسيرة أوكرانية. سيدتي وسادتي من إذاعة دولة الكويت، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار الواحدة ظهرا. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: 1 ظهرا والدقيقة 19. إذاعة دولة الكويت تقدم
1: أولى الأمم المتحدة الدروس التي أخذتها الدورات الأخيرة
0: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا لهذا اليوم، تجدد الاعتداءات الإيرانية الآثمة في المنطقة، قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية، ترامب يرجح توقف العمليات العسكرية على إيران قريبا، تحركات دبلوماسية مكثفة لاحتواء المشهد. تجدد العدوان الإيراني الآثم على الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية وسط إدانات خليجية وعربية واسعة وتأكيدات رسمية برفض هذه الاعتداءات التي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها. من جانبها أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي عن تصدي منظومات الدفاع الجوي لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، فيما أكدت الجهات الرسمية جاهزيتها لاتخاذ كل ما يلزم لحماية البلاد وصون أمنها.
1: تجددت الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية في تصعيد جديد أثار إدانات خليجية وعربية واسعة وسط تأكيدات على ضرورة حماية سيادة الدول والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. ومع ساعات الفجر الأولى شهدت المنطقة تطورات أمنية متسارعة بعدما أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تصدي منظومات الدفاع الجوي لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. وفي خضم هذه التطورات أكدت وزارة الخارجية أن دولة الكويت تنظر ببالغ الإدانة والاستنكار إلى الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي استهدفت البلاد، معتبرة أنها تمثل انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وشددت الوزارة على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ كل ما يلزم للدفاع عن أمنها وأراضيها ومنشآتها الحيوية. ولم تقتصر تداعيات الاعتداءات على دولة الكويت وحدها، إذ أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إصابة طفلة تبلغ من العمر 11 عاما إلى جانب احتراق مركبات وتضرر عدد من المنازل جراء سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض وتدمير مسيرات إيرانية. أما في الأردن فأكد الجيش الأردني أن أنظمة الدفاع الجوي وطائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق، مشيرا إلى أن الشظايا المتساقطة لم تسفر عن إصابات أو أضرار مادية في وقت تواصل فيه القوات المسلحة الأردنية أداء مهامها ضمن أعلى درجات الجاهزية لحماية أجواء المملكة وسيادتها. هذه التطورات قوبلت بمواقف خليجية وعربية رافضة، فقد أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت والبحرين والأردن، مؤكدا دعم دول المجلس كل الإجراءات الكفيلة بصون أمن هذه الدول وسيادتها. كما عربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها لهذه الاعتداءات داعية إلى التهدئة وتغليب الحكمة واستكمال المساعي الدبلوماسية لتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد. وبدورها أكدت دولة قطر أن الهجمات الإيرانية تمثل انتهاكا سافرا لسيادة الدول وخرقا للقانون الدولي، مجددة تضامنها الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين ومملكة الأردن. ومن القاهرة دانت مصر بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الدول الثلاث، مؤكدة أن أمن الدول العربية الشقيقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ومشددة على ضرورة وقف التصعيد وإعطاء الأولوية للحلول السياسية والدبلوماسية حفاظا على أمن المنطقة واستقرارها. وبين التطورات الميدانية وتسارع المواقف السياسية، تتجه الأنظار إلى الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد ومنع اتساع رقعته في وقت تؤكد فيه الدول المتضررة تمسكها بحقها في حماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.
0: للمزيد من المتابعة الميدانية ينضم إلينا الزميل المراسل عبد العزيز إسماعيل من غرفة العمليات المشتركة التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني. أهلا بك عبد العزيز، وحدثنا عن آخر المعلومات التي جمعتها.
2: نعم زميلتي، بعد التحية لك، بعد التأكد من عناصر الإدارة العامة للدفاع المدني فإنه في صبيحة هذا اليوم في الساعة 5:30 تحديدا كان هنالك تصدي من قبل منظومة الدفاع الجوي لبعض المسيرات، ولله الحمد والشكر قد تكللت هذه العملية عملية التصدي بالنجاح، إذ أنه لم تسفر عن أي إصابات بشرية. يعني حقيقة في كل مرة أتواجد فيها في الإدارة العامة للدفاع المدني فإني أرى جميع المنتسبين من مؤسسات الدولة و إداراتها متواجدين على مدار الساعة وفي أهب الاستعداد للتأكد من تلقي البلاغات وفرز هذه البلاغات إلى الجهات المعنية. لله الحمد والشكر فإن مؤسسات التصدي في الكويت على أهب الاستعداد دائما.
0: نعم، شكرا لكم وعلى هذه المعطيات. عبد العزيز إسماعيل مراسل تلفزيون وإذاعة دولة الكويت من غرفة العمليات المشتركة في الإدارة العامة للدفاع المدني. ونتحول إلى الجانب التحليلي، وينضم إلينا اللواء ركن متقاعد الدكتور عبد المحسن العنجري المتخصص في الدراسات الاستراتيجية. أهلا وسهلا بكم دكتور. بداية، كيف تقرؤون تجدد الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت الكويت والبحرين والأردن دون أن تلتفت إيران إلى الإدانات العربية والإدانات الخليجية شديدة اللهجة ودون مراعاة أي حقوق للجيرة ودون مراعاة أيضا أي التزامات دولية؟
3: طبعا تكررت الاعتداءات الإيرانية والهجمات الصاروخية على دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقة ومملكة الأردنية، وطبعا أدانت دولة الكويت هذا الانتهاك الصارخ لسيادة دولة الكويت وكذلك لسيادة القانون الدولي، والتهديد هذا المباشر يعتبر عدوان عاصمة ويسبب كثير من عدم الاستقرار. إن هذا العدوان يعني الأعمال التصعيدية وزيادة من تعميق التوترات الإقليمية يعني تقوض عملية الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار. كذلك هذا العدوان المباشر يعني ينمي عن أن هناك ضعف في السياسات الخارجية للنظام في إيران، والمفروض كان النظام في إيران في حالة أي إعتداء عليه من قبل القوات الأمريكية أن يقوم بالتبادل المباشر، وهناك كثير من الطائرات وكثير من القوات المتواجدة على الحدود البحرية من الشواطئ الإيرانية. هذا التصعيد ينم عن ضعف في السياسة الخارجية لإيران، كذلك هناك يذهب في اتجاه خارج الاستقرار السياسي أو السيطرة على نظام الأزمة، فهذا يعتبر هو اتجاه للانحدار الهاوي، ويعتبر هذا من عدم تخفيض في توترات المنطقة ويساعد في الوتيرة ورفع أسواق النفط العالمية وكذلك تأثير على الاقتصاد العالمي. كل هذه أدوات النظام في إيران لا يملك القدرة على السياسة الخارجية، لذلك فهو يتجه لانحدارات غير مدروسة.
0: نعم، ذكرت لي بأن هذه الخطوة وهذه الهجمات تسعى إلى تعميق التوترات الإقليمية، إذن كيف تنعكس هذه الهجمات والاعتداءات على أمن الخليج واستقرار المنطقة بصورة عامة؟
3: نعم، أمن منطقة الخليج العربي هو منظومة متكاملة، منظومة تحت رعاية وزارة دفاع دول مجلس التعاون، تعتبر هذه سيادة لدول مجلس التعاون، ونحن نتمتع في التكامل الدفاعي ومنظومات الدفاع الجوي ومنظومات الطيران. ولله الحمد دول مجلس التعاون تتمتع في قدرات قتالية جيدة في صد هذا الهجوم، يعتبر هذا ليس صدا عاديا، فهو رد عسكري، رد استراتيجي في الهجمات الدفاعية. دول مجلس التعاون لا زالت متماسكة، لا زالت ترى أن هذا تحدي وهو يعتبر تهديد. نحن لن نطلب نكون هناك، لن نكون طرفا في هذه المسألة الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وجيش الاحتلال الإسرائيلي ضد النظام في إيران. سياسات الخارجية دول مجلس التعاون متوافقة في عدم التصعيد من خلال طبعا الوسيط في دولة قطر الشقيقة والمملكة العربية السعودية الشقيقة وكذلك دولة وسلطنة عمان الشقيقة، وكذلك لا ننسى الدور الوسيط الباكستاني من خلال رعاية وتوجيه من الولايات المتحدة الأمريكية وكسب ثقة لاعبين دوليين والإقليمي من خلال الصين ودول مجلس التعاون. كل هذه الأدوات تحاول أن تكون هي خلق نوع من الموازين القوى في المنطقة وعدم تجدد هذه الصراعات. بالنسبة العدوان العاصم دائما ما يكون هو نتيجة عن ضعف السياسات الخارجية للنظام في إيران، وأنا أشوف أن النظام الإيراني يتمثل في سياسة عدم المواجهة مع الخصم، عدم المواجهة، وذلك طبعا باستخدام أذرع خارج الدولة في إيران من خلال الأذرع الخارجية. الآن هو على صراع مع الولايات المتحدة الأمريكية، بالتالي هو لا يجب أن يكون له هو خطة مباشرة أو توجه مباشر في صد هذه الهجمات، بالتالي يقوم في إرسال هذه المسيرات وهذه الصواريخ التي لا شك أنها لم تقوض من علاقاتنا الجيدة مع الدول المستعمرة ولم تقوض في علاقاتنا الخارجية، إنما ينم عن ضعف في سياسة الخارجية في دولة.
0: ذكرت لي أيضا بأن هذه الخطوات التصعيدية والهجومية تؤدي إلى انحدار يعني انحدار الجهود أو تخفيض الجهود الدبلوماسية، وينم عن رغبة تصعيدية من الجانب الإيراني. طيب إلى أي مدى ستؤثر هذه الهجمات على فرص نجاح الجهود السياسية في منع اتساع دائرة المواجهة، بخاصة بأن باكستان وصفت ما يحدث بأنه يقلص مساحة العمل الدبلوماسي رويدا رويدا؟
3: هو يستخدم هذه الأدوات للوصول إلى موضوع التفاوض. هو لا زال يرغب في أن يكون الإيراني مرخصا موجود في الدولة الإيرانية، كذلك يريد أن تكون هناك رفع عن القيود النقدية ورفع عن الأموال الإيرانية في دول العالم، وكذلك يعني يريد أن يرفع الحصار الاقتصادي على إيران. فبالتالي هو يحاول أن يساعد ليزيد من تكلفة على المفاوضات ويحصل على فرص نجاح. دائما الخنق والاختناق الاقتصادي الذي يحصل الآن على إيران هو نتيجة هذه الأوضاع. الآن الاختناق الاقتصادي في إيران هو هذا، هو الدولة في إيران تمر في مرحلة خنق اقتصادي وسياسي وعسكري، بالتالي هذه الأدوات اللي يستخدمها هو تصعيد الهجمات علينا، ويريد التفاوض لكن بطريقة يعني تصعيد الكلفة على هذا التفاوض.
0: نعم، ذكرت لي نقطة مهمة وأظنك ركزت عليها، هذه الهجمات التصعيدية تدل على ضعف سياسة إيران الخارجية، كيف سيؤثر ذلك على علاقة إيران وعلى مستقبل العلاقات مع الإقليم في السنوات القادمة، سواء إذا استمر التصعيد لفترة طويلة أم انتهى باتفاق من خلال مفاوضات؟
3: طبعا في العلاقات الاستراتيجية يكون هناك في أزمة، أو في حال توقف هذه الأزمة هناك أزمة ثقة بين الأطراف، وخاصة بين إيران ودول الجوار من التعاون. في حالة التصعيد وكثير من الآثار، طبعا هذا آثار التصعيد أدى إلى هناك تعطل في موانئ، تعطل في موضع المطار، وهناك اقتصاديات هم يقومون الآن على تقويضها، لكن ليس لديهم الإمكانات الكاملة. نحن دول التعاون نتمكن من إمكانات اقتصادية كبيرة، عندنا ثلاث بحور، بحر الأحمر، بحر العرب، خليج العربي، بحر عمان، لدينا يعني متنفس لكثير من وسائل النقل البحري والنقل الجوي. يرى الإيرانيون أن هذا يعتبر هذا يعني بالنسبة لهم كهم يعني يمرون في حصار اقتصادي، يرون أن هذا يعني لم ينهار، وأن هذا الشيء يعني بالنسبة لهم هو يعتبر نجاح لنا، وهم يعبرون في خسائر. بالتالي مسألة الثقة في المستقبل قد تكون هناك معوقات إذا عودت العلاقات بين الدول والمستعان وإيران، هناك في مشكلة في موضوع الأزمة الثقة بين هذه الدول.
0: نعم، شكرا جزيلا لكم اللواء ركن متقاعد الدكتور عبد المحسن العنجري المتخصص في الدراسات الاستراتيجية.

0: الصحافة اللبنانية سحر بشارة. نبدأ جولتنا من صحيفة السياسة الكويتية والتي قال فيها الكاتب خالد المطاوعة: من الجلي أن ما يواجه منطقة الخليج العربي في المرحلة الحالية بات أكبر من تحديات أمنية وتطورات خطيرة تفرض نفسها على الساحة الإقليمية، حيث تتعرض الدول لعدوان واعتداءات تهدد سيادتها واستقرارها وسلامة أراضيها. وكتب تحت عنوان: أمن المنطقة يبدأ من الكويت.
1: وفي قلب هذه المنطقة تقع دولة الكويت التي تمتلك موقعا استراتيجيا هاما وتاريخا طويلا من الحياد والدبلوماسية، وهي اليوم بحاجة إلى خطوات مدروسة وعملية لحماية أمنها القومي وضمان عدم تكرار أي اعتداءات قد تمس أمنها أو أمن أشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي.
0: وخلص الكاتب إلى أن طبيعة التهديدات الحالية تتجاوز الحدود الوطنية وتستهدف أمن المنطقة بأكملها، مما يجعل التكامل والوحدة الخليجية ضرورة حتمية وليست خيارا. هنا يأتي الدور المحوري للكويت في العمل الجاد والدؤوب مع أشقائها لبلورة موقف خليجي موحد وواضح يقوم على رفض أي عدوان واتخاذ موقف صلب وموحد تجاه إيران التي تنتهك حسن الجوار والمواثيق الدولية عبر مسيرات وصواريخ غادرة مست أمن دول المجلس. وأضاف:
1: إن أمن دولة الكويت هو جزء لا يتجزأ من أمن الخليج، وأمن الخليج هو ضمانة لأمن دولة الكويت، والمستقبل الآن الكويت ودول المجلس العمل جنبا إلى جنب لتحقيق أعلى درجات التنسيق والاتحاد وبناء سور أمني متين يحمي الماضي والحاضر والمستقبل ويمنع أي عدوان ويجعل من المنطقة نموذجا للاستقرار والقوة في وجه كل التحديات.
0: في صحيفة الشرق القطرية قال الكاتب حسن الراشد: كشفت أزمة هرمز أن أمن الطاقة الخليجي لم يعد يقاس بحجم الإنتاج والاحتياطات النفطية والغازية فحسب، بل بقدرة دول مجلس التعاون على العمل كمنظومة اقتصادية متكاملة. وقد أثبت مشروع الربط الكهربائي الخليجي نجاحا من خلال تعزيز استقرار الشبكات وخفض التكاليف، وهو نموذج يمكن البناء عليه في قطاعات عدة. وكتب تحت عنوان: التكامل الخليجي في الطاقة والصناعة ضرورة لا خيار.
1: أزمة هرمز أكدت أن امتلاك النفط والغاز وحده لم يعد كافيا، وأن القوة الحقيقية تكمن في توظيف المزايا النسبية لكل دولة ضمن منظومة خليجية متكاملة. فخبرة قطر في الغاز الطبيعي المسال والقاعدة النفطية والصناعية والمعدنية السعودية والدور اللوجستي والتجاري للإمارات والمنافذ البحرية العمانية خارج هرمز، وخبرات دولة الكويت في التكرير ومكانة البحرين المالية والصناعية تشكل مجتمعة قوة اقتصادية واستراتيجية استثنائية إذا ما تم توظيفها ضمن مشروع خليجي موحد.
0: وخلص الكاتب إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التنافس وتكرار المشاريع إلى التكامل التخصصي وتوزيع الأدوار وفق المزايا النسبية لكل دولة، وذلك عبر التكامل في الطاقة والصناعة والبنية التحتية والربط الاستراتيجي ومواءمة السياسات الاقتصادية والاستثمارية والموقف التفاوضي الخليجي الموحد والخاص الخليجي والتحالفات الاستراتيجية وغيرها. وأضاف:
1: إن أكبر فجوة تواجه التكامل الخليجي اليوم ليست في الموارد أو الإمكانيات أو الكفاءات، بل في غياب رؤية صناعية وطاقوية موحدة تترجم إلى برامج تنفيذية ومشروعات مشتركة. وإذا تحقق ذلك فلن يكون للخليج مجرد تجمع لدول منتجة للطاقة، بل مركزا صناعيا ولوجستيا عالميا قادرا على تحويل موارده إلى قوة اقتصادية مستدامة، والانتقال من مرحلة التنسيق والتعاون إلى مرحلة التكامل التنفيذي الحقيقي.
0: في صحيفة الاتحاد الإماراتية قال الكاتب محمد الدوسري: تبحث طهران عن وقف للحرب، لكنها لم تقدم ما يثبت استعدادها لمراجعة النهج الذي قاد إلى

0: وقد تكتفي الهدنة لوقف جولة من جولات المواجهة، لكنها لا تكفي لبناء استقرار إذا بقيت إيران تدير أزمتها بمنطق الصواريخ وزعزعة الممرات البحرية والضغط على الجوار. لا تعارض دول الخليج الحلول السياسية، فقد دفعت دائما نحو خفض التصعيد وحماية الملاحة واستقرار أسواق الطاقة، وكتب تحت عنوان هدنة بلا مراجعة.
1: غير أن الأزمة مع طهران تبدأ عندما تتحول الهدنة إلى فرصة لترتيب الأوراق من دون أي تغيير في السلوك، عندما يصبح وقف إطلاق النار مجرد تجميد مؤقت للصراع وليس بداية لمسار يطمئن الجوار أو يفتح باب تسوية حقيقية. يكفي النظر إلى التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل لفهم المسار.
0: وخلص الكاتب إلى أن الأسابيع الماضية قد كشفت أن تكرار استهداف الكويت والبحرين لم يعد حدثا يقابل بردود متفرقة، فتوالي الاعتداءات بما شمل مطارا مدنيا ومنشآت مدنية وحيوية عاد تثبيت أن أمن الخليج لا يدار بمنطق كل دولة وحدها. الاعتداء على أي عضو فيه اختبار للمنظومة كلها، وكلما تعامل طهران مع العواصم الخليجية كملفات منفصلة تعززت الحاجة إلى موقف سياسي وأمني جماعي يربط حماية السيادة بمنع تكرار الاعتداء. وأضاف:
1: الاستقرار لن يبدأ إلا عندما تنتقل إيران من منطق الحرس الثوري القائم على إدارة الأزمات عبر الوكلاء والضغط على الجوار إلى منطق الدولة الطبيعية وحسن الجوار. فالهدنة التي لا تراجع السلوك الإيراني المعادي لن تكون نهاية للأزمة، وإنما توقف قصير قبل جولة جديدة.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف اللبنانية الصادرة اليوم والزميلة سحر بشارة.
1: التصعيد الإسرائيلي والمساعي لإعادة الزخم للمفاوضات عنوانان محليان استأثرا باهتمام الصحف الصادرة في بيروت، إضافة إلى عدد من العناوين الإقليمية والدولية أبرزها التوتر الإيراني الأمريكي. صحيفة النهار عنونت: استنزاف ميداني مستمر بعد 100 يوم الأولى. أيضا في النهار: ترامب وإيران، الدبلوماسية ليست خيارا وحيدا. موعد المفاوضات غير ثابت والضغط الإقليمي يفاقم المخاوف من التصعيد. صحيفة نداء الوطن عنونت: ترامب للإيرانيين، وقعوا الاتفاق أو ادفعوا الثمن. أيضا في نداء الوطن: لبنان إلى الخروج من ملعب طهران. صحيفة الجمهورية عنونت: مساع لتسخيم مسار المفاوضات. أيضا في الجمهورية: انطلاقة المونديال وسط تصعيد أمريكي إيراني. صحيفة الأخبار عنونت: خلافات بين أعضاء الوفد المفاوض، كرم، إسرائيل تريد مواصلة الحرب. أيضا في الأخبار: أمريكا إيران نحو جولة قتال جديدة. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.

0: ما زلتم تستمعون إلى حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتصالات مباشرة أجراها مع مسؤولين إيرانيين، مؤكدا أن طهران طلبت منه وقف القصف الأمريكي، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية ضد إيران قد تتوقف قريبا مع إبقاء خيار تنفيذ ضربات إضافية مطروحا. هذا التصعيد الميداني يتزامن مع تحركات دبلوماسية تسعى لاحتواء الأزمة التي تشهدها المنطقة.
1: كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز عن اتصالات مباشرة أجرها مع مسؤولين إيرانيين، مؤكدا أن طهران طلبت منه وقف القصف الأمريكي. وقال ترامب إن مسؤولين إيرانيين تواصلوا معه بشكل مباشر وطلبوا وقف القصف دون أن يكشف عن هوية هؤلاء المسؤولين أو طبيعة الاتصالات التي جرت بين الجانبين. وأوضح الرئيس الأمريكي أن العمليات العسكرية الجارية ضد إيران ستتوقف قريبا في أول إشارة مباشرة إلى إمكانية احتواء التصعيد الذي شهدته المنطقة خلال الأيام الأخيرة. لكن ترامب لم يستبعد في الوقت نفسه تنفيذ ضربات إضافية إذا اقتضت الظروف، إذ نقلت فوكس نيوز عن أنه أبقى خيار شن المزيد من الهجمات ضد إيران مطروحا، ما يعكس استمرار سياسة الضغط على طهران رغم الحديث عن تهدئة محتملة. وفي تطور لافت يتعلق بأمن الملاحة، أكد الجيش الأمريكي أن السفن التجارية لا تزال تواصل عبور مضيق هرمز بشكل طبيعي، مشيرا إلى أنه لا صحة لمزاعم إيران باستهداف سفن حربية أمريكية بمضيق هرمز. ولاحقا أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها أكملت موجة إضافية من الضربات ضد أهداف متعددة داخل إيران نفذت بتوجيه مباشر من الرئيس دونالد ترامب. وأوضحت أن العملية جاءت في إطار ما تصفه واشنطن بالدفاع عن النفس في استمرار للحملة العسكرية التي بدأت ردا على الهجمات الإيرانية الأخيرة ضد القوات الأمريكية في المنطقة. وأشارت إلى أن الضربات استهدفت مواقع مراقبة وأنظمة اتصالات إيرانية، إضافة إلى مواقع دفاع جوي في مختلف أنحاء إيران. كما قال الجيش الأمريكي إنه هاجم أهدافا إيرانية شكلت تهديدا للقوات الأمريكية والسفن التجارية. وفي نقطة لافتة أكد ترامب أن إسرائيل لم تشارك في الضربات التي استهدفت إيران، نافيا وجود دور إسرائيلي مباشر في العمليات العسكرية الأخيرة. وتعكس تصريحات ترامب استمرار النهج الأمريكي القائم على الجمع بين الضغط العسكري والدبلوماسي في التعامل مع إيران. ويرى مراقبون أن حديث الرئيس الأمريكي عن طلب إيراني لوقف القصف وإمكانية توقف العمليات قريبا قد يشير إلى وجود قنوات تواصل نشطة بين الجانبين رغم المواجهة العسكرية التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية. ومع ذلك تبقى الأنظار متجهة إلى ما إذا كانت الاتصالات الجارية ستقود إلى تهدئة مؤقتة أم إلى اتفاق أوسع ينهي واحدة من أخطر الأزمات التي شهدها الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة.
0: للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من بيروت السيد محمد إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم سيدي الكريم. إلى أي مدى نستطيع أن نقول بأن فرص التسوية السياسية بين الولايات المتحدة وإيران ربما تأتي أو تسير أو تحدث في ظروف تقلص من الاحتمالات الإيجابية فيها؟
2: طبعا بالتأكيد هذه المفاوضات صعبة ومعقدة جدا، ومن الواضح أنها تسير في خط غير واضح النهاية له، لأن الإيرانيين من الواضح أنهم لديهم مشاكل، إما أنهم يماطلون كما كان في السابق معروف أنهم يماطلون في التفاوض وهناك نوع من التسويف، وهذه استراتيجيتهم منذ عقود وليس الآن. والآن جاءت مشكلة جديدة وأن هذا النظام مفكك كما قال الأمريكيون أكثر من مرة، وهذا الأمر أيضا ورد على لسان الوسطاء تدريجيا الوسيط الباكستاني، ان الرد على كل رساله في بعض الاحيان يستغرق ايام وهناك تضارب. اذا نحن امام مشكلتين، مشكله عقليه النظام الايراني في التفاوض، المشكله الثانيه تفكك النظام وعدم وجود وحده قرار كما كان ايام المرشد السابق الذي كان يحسم الخلافات. في المقابل لدينا رئيس امريكي له طريقه معينه في التفاوض ويريد صفقه سريعه، وطبعا اعطى مهله ومهله جيده، وكان هناك تبادل الرسائل لفترات طويله وتفاوض معقد، ولكن في نهايه المطاف لا يستطيع ان ينتظر الى ما لا نهايه، لان ايضا هناك مشاكل اقتصاديه.

0: طبيعي الارقام على مستوى العالم، ارقام التضخم، النفط والغاز وما الى ذلك، كلها تضغط على الولايات المتحده بوصفها دوله عظمى ودوله مؤثره. هذا التضارب يجعل من الاتفاق ربما يكون ممكنا خلال ساعات وايام وربما يكون لاشهر، لا احد يعرف، لان المشكله هي في النظام الايراني في سلوكه وفي كيفيه اتخاذ قراراته.
1: نعم، ذكرت لي بان كل ذلك يجري بتوقعات غير واضحه النهايه. اذا ما استشففنا من التعليقات الايرانيه الاخيره بانها تعتبر وقف اطلاق النار بلا جدوى عمليا بعد بعد التصعيد في المنطقه، الى اي مدى تعتقدون بان ايران قد تسير بجدية في المسار التفاوضي، أم أنها قد تفقد جديتها وقد تتمسك بورقة هرمز والتي بالفعل تفعلها دائما وتشدد يدها على هرمز كلما ضاقت بها السبل؟
0: من الواضح أن الإدارة الأمريكية تسحب هذه الورقة من اليد الإيرانية رويدا رويدا. بالأمس كان هناك كشف عن معلومات أن هناك عملية سرية تجري منذ أقل تقريبا منذ أسابيع، وهي عملية إخراج السفن بطريقة معينة عسكرية لم يكشف عنها، عن طريق إطفاء الأنظمة الملاحة وضرب رادارات إيران، لأنه الرادارات التي تضرب بالمناسبة في الجزر في قشم وغيرها تعني النظر بالنسبة للبحرية الإيرانية وتمنعها من معرفة السفن التي تعبر وهنا. وهذا ما يفسر بالمناسبة بقاء أسعار النفط غير مرتفعة، لأن البعض كان يتحدث عن 150 دولارا وهذا لم نصل إليه، يعني السفن تخرج عمليا ولكن بطريقة معينة. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الولايات المتحدة تسحب هذه الورقة من يد إيران. حديث إيران عن أن وقف إطلاق النار لا معنى له، أعتقد أنه حديث ضعيف. لماذا؟ لأن المبادرة ليست بيدها، زمان المبادرة هو باليد الأمريكية. الآن لدينا استراتيجية جديدة بدأ تطبيقها ترامب، بدأت تتضح، وهي الضغط العسكري، بمعنى أن لا يمكن إيران أن تستفيد من وقف إطلاق النار وهي ليست واقعة تحت ضغط عسكري، طبعا إضافة إلى الحصار المضروب عليها، وبالتالي تماطل وتشغل، فيريد أن يضع ضغوطا عليها. الضربات التي واجهتها الولايات المتحدة يمكن وصفها بأنها تصعيد محسوب، بمعنى أنها لا تريد أن تنزلق الأمور إلى مواجهة أوسع، وبالتالي هي تضبط الإيقاع. إيران لا تملك زمام المبادرة، كل ما تفعله هي ترمي صواريخ، وهذه الصواريخ غالبيتها على غير أهداف، وهي لا تمتلك القدرة أصلا على مجاراة الأمريكيين، لكن هم يريدون التصعيد، وإيران لا تمتلك غير هذه الورقة. هذا يضع ضغوطا عسكرية عليهم ويدفعهم من وجهة نظر الأمريكية إلى إعادة حساباتهم. إذا طال الوقت أنا أعتقد أن الورقة أو هذه الطريقة الاستراتيجية الأمريكية الجديدة مرشحة لأن تتصاعد، ولكن كلها تحت سقف عدم العودة إلى الحرب أي مواجهة شاملة. هنا نقطة أخيرة، أن هذا التصعيد المحسوب هو على حافة الهاوية، بمعنى أنه يمكن أن يؤدي أي ضربة أو أي خطأ من أحد الطرفين إلى وقوع قتلى لدى الطرف الآخر، وعندها تنزلق إلى مواجهة أكبر. بالتالي التصعيد لا يمكن أن يكون محسوبا بدقة في المواجهة العسكرية، دائما ربما تنزلق الأمور لأن الاستراتيجية هنا على حافة الهاوية.
1: نعم سيد الكريم، في ذات النقطة التصعيد المحسوب والضربات المحددة والتي أساسا جاءت في إطار المماطلة الذي شرحته لنا، الرئيس الأمريكي ضاق ذرعا بالأمس من المماطلة الأمريكية وعدم الرد بشكل صريح وبشكل سريع، إلى أي مدى تستطيع الولايات المتحدة الآن التحكم بهذه الهجمات المحددة والتي تدفع وتنشط الجانب الإيراني حتى يرسل ردوده وحتى يتجاوب بشكل جدي؟
0: يبدو أنها تعمل حتى الآن، يبدو أن هذه الاستراتيجية تنجح، بمعنى أن الرد الإيراني دائما ما يكون محسوب ولا ينزلق إلى ردود عشوائية أو مواجهة شاملة. هم يستندون إلى نقطة أساسية تحدث عنها الرئيس ترامب أكثر من مرة ووزير الحرب أيضا، وهي أن إيران منهارة، جيشها منهار، تطلق الصواريخ من بعيد، هذا لا يعني أنها تمتلك قدرات عسكرية، قواتها البحرية والجوية مدمرة بشكل شبه كامل، لديها فقط قدرات صاروخية ومسيرات، وهذا لا يعطيها أبدا أن تكون بقوة مكافئة مع الولايات المتحدة. هم يستفيدون من الضعف الإيراني، وأعتقد أن الضربات التي يجرون لها مؤثرة جدا وربما تدفعها إلى إعادة حساباتها. الضغط العسكري نعم بموازات الضغط الدبلوماسي، هذا ما تعود عليه الإدارة الأمريكية.
1: شكرا جزيلا للسيد محمد إبراهيم الكاتب المحلل السياسي من بيروت.

0: رغم استمرار تبادل الهجمات وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، لا تزال الجهود الدبلوماسية تتحرك في محاولة لمنع انزلاق الأزمة إلى مواجهة أوسع وسط وساطات واتصالات مكثفة تقودها أطراف إقليمية ودولية.
1: شهدت الساعات الماضية تحركات دبلوماسية مكثفة لاحتواء التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران وسط مخاوف إقليمية ودولية من اتساع دائرة الأزمة. فقد كشف مسؤول مطلع أن المفاوضين القطريين غادروا العاصمة الإيرانية طهران صباح اليوم بعد جولة من المحادثات مع مسؤولين إيرانيين استمرت حتى الساعات الأولى من الفجر. وتأتي هذه الجهود في إطار مساع دبلوماسية تهدف إلى تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف للتوصل إلى تفاهمات من شأنها خفض حدة التوتر ومنع مزيد من التصعيد في المنطقة. وأفادت شبكة CNN اليوم نقلا عن مصدر دبلوماسي بأن المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وإيران لا تزال على مسارها الصحيح بعد مفاوضات جرت خلال الليل. وفي سياق متصل، دعت باكستان إلى تغليب لغة الحوار والتفاوض بين واشنطن وطهران، مؤكدة ضرورة تجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر. وقالت إسلام أباد أن التطورات الأخيرة تستدعي جهودا سياسية عاجلة لإيجاد حلول سلمية تحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين. وتعكس هذه المواقف قلقا متزايدا لدى العديد من الدول من تداعيات أي مواجهة محتملة سواء على أمن المنطقة أو على حركة التجارة وأسواق الطاقة العالمية، كما تؤكد أهمية المسارات الدبلوماسية باعتبارها الخيار الأكثر فعالية لتجاوز الأزمة الحالية. وفي وقت تترقب فيه العواصم المعنية نتائج الاتصالات الجارية، تبقى الأنظار متجهة إلى ما قد تسفر عنه جهود الوساطة خلال الأيام المقبلة، أملا في فتح النافذة للحوار وتجنب مزيد من التصعيد.
0: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من إسلام أباد الدكتور عبد الرحمن الصالحي المحلل السياسي. أهلا بكم دكتور. يبدو بأن قنوات التواصل الدبلوماسية التي تقودها باكستان ما زالت فعالة ومستمرة، إلى أي مدى تستطيع باكستان احتواء الأزمة من خلال جهود سياسية عاجلة، علما بأن هنالك أيضا يعني اجتماع رباعي سعودي باكستاني يعني تركي مصري سوف يعقد في القاهرة قريبا جدا؟
2: دلال مرحبا بك وبالمستمعين الكرام. نعم حاليا حقيقة إسلام أباد منذ اللحظة الأولى سواء كانت من بداية الوساطة أو منذ التصعيد الأخير لم تألو جهدا وبدأت أيضا بتكثيف اتصالاتها مع جميع الدول قدر الإمكان، حتى لأنها ترى أن مرحلة تخفيض أو تخفيض التصعيد واحتوائه في الوقت الحالي هي الضرورة القصوى، بدلا بعد أن كان يتكلم الطرفين عن يومين أو ثلاثة أيام للتوقيع على الاتفاق المرحلي على الأقل، ما حدث كان الآن هو فعلا يعني أعاد الأوراق تقريبا. إذا رأينا مثلا إلى المربع الأول إن صح القول، وهذا ما يدلل أن الاجتماع القريب للدول الرباعية الداعية للوساطة منذ اليوم الأول التي تكونت في اليوم الأول وكانت بهدف حلحلة هذا الملف الآن يجتمعون من جديد حتى يقيموا ما أين الخلل بالضبط وما الذي حدث بالضبط ولماذا تطور هذا الأمر ولماذا تخرج الأمور عن السيطرة على الأقل في الوقت الذي قد كان الجميع يتناقشون حول النقاط التفصيلية، أي أن الطرفين قد دخل كان حقيقة في هدنة غير معلنة أو في اتفاق مرحلي على الأقل غير معلن، وهذا ما كنا نراه من تصريحاتهم أنهم كلهم ذاهبون إلى 60 يوما. وكان يعني رئيس الوزراء الباكستاني عندما صرح قبل يومين وتكلم صراحة لما قال عندما قال نحن بدنا أو نكاد أن نصل إلى الهدف النهائي أو الغاية الأخيرة من هذه المفاوضات، أي التوقيع على الاتفاق المرحلي، وبعده تبعه تصريح دونالد ترامب الذي قال يومين أو ثلاثة أيام، وبعدها كذلك أيضا سمعنا مثلا أحد القادة الإيرانيين الذين قالوا أنه سيكون ربما

0: في نهاية هذا الشهر. الذي حدث الآن أو يحدث في الوقت الحالي هو تكثيف دبلوماسي حقيقة وعملية وساطة رأينا المملكة العربية السعودية أيضا مثلا اليوم تدعو كذلك باكستان مثلا إلى موافقة تكثيف جهودها الدبلوماسية. رأينا أن باكستان مثلا تحاول أيضا من خلال فرقها الأمنية وجنسها مثلا الأمنية والاستخباراتية والعسكرية كذلك تكثف من تواصلها مع الجانب الإيراني ومع الجانب الأمريكي للاحتواء.
1: نعم.
0: سيصل الطرفين إلى اتفاق، لكن نعم. هذا التصعيد المحسوب الذي ما زال حتى اللحظة على الأقل محسوبا يعني بمعنى أننا نرى أن هناك ضربات ثم تقف ليوم أو ساعات أو لفترات معينة ثم يعود مرة أخرى، ثم هذا الذي لا تريده الآن أصبحت إسلامات ولا تريده دول الوساطة، أي أن التصعيد المحسوب هذا الذي يتكلمون عنه هو وضع المنطقة في مرحلة لا حرب ولا التي عبر عنها يعني المسؤولون الباكستانيين في هذا الكلام عندما قالوا دخلت مرحلة يعني إن المرحلة الهشة أدت إلى هذا الوضع السيء الذي وصلنا إليه اليوم.
1: نعم، دعنا نتحدث عن عناصر المفاوضات، هنالك عناصر وبنود رئيسية يتم التفاوض بشأنها، ما خطورة استخدام هذه العناصر في الضربات أو في المسار العسكري؟ يعني هرمز مثلا أعلنت إيران أنها تغلقه وبوجه الناقلات النفطية والناقلات التجارية لتظهر قوتها العسكرية، ورغم أنه عنصر أساسي في المفاوضات، يعني التعويل على عناصر المفاوضات كيف يؤثر على المسار التفاوضي أصلا؟
0: هذه من المغالطات، وأيضا هذه من مراهقات الحرب حقيقة. يعني إذا كانت مثلا في الوقت الحالي المجتمع الدولي عندما يتحدث عن مضيق هرمز، خاصة مضيق هرمز ليس شأنا أمريكيا أو إيرانيا، إنما هو مضيق تعبر منه أغلب التجارة الدولية وسلاسل التوريد و 20% على الأقل من النفط الدولي. هذه الإشكالية الموجودة حاليا هي وغيرها مثلا من الملفات الأخرى العالقة، سواء كانت البرنامج النووي الإيراني أو كان مثلا الأموال المجمدة والأصول المجمدة، كل هذه النقاط الثلاثة الأساسية على الأقل في الوقت الحالي. نحن نعلم أن مضيق هرمز ما هو إلا من مضاعفات الحرب، أي إذا اتفق الطرفين مثلا على الأقل على الاتفاق المرحلي في الوقت الحالي، فإن الأمور ستتحلحل على الأقل في يعني إذا اتفق على اتفاق مرحلي سيفتح مضيق هرمز تلقائيا. لكن أن يظل مضيق هرمز مغلقا في الوقت الحالي وتظل بالمجتمع الدولي لن يقبل ذلك، وستخرج الأمور تماما عن السيطرة ربما، وهذا ما تخشاه إسلام أباد في الوقت الحالي. ولذلك يرى على الأقل في يعني هذا ما نراه مثلا، أن هناك ضرورة قصوى لإيقاف الحرب وتثبيت الهدنة وفتح مضيق هرمز، وهذا ما رأيناه في الآلية التنفيذية لمذكرة التفاهم المرحلي التي كان مجمع التوقيع عليها من قبل الطرفين، أي يتم التوقيع أولا على يتم تثبيت الحرب وعدم فتح أي جبهات جديدة في المنطقة، هذه كانت النقطة الأولى، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى المرحلة الثانية منها، والمرحلة الثانية التي تشمل فتح مضيق هرمز ثم نزع الألغام ثم يعني اللي هو تخفيف الحصار البحري عن إيران، ثم بعد ذلك يأتون إلى النقاط العارضة بينهم منذ 47 عاما، سواء كان البرامج النووي أو الأموال المجمدة. هذه العناصر حقيقة أن يحضروا عنصري اليوراني والمخصب والبرنامج النووي والأموال المجمدة ويريدون أن يناقشوها في المرحلة الأولى، ما لم يدخل العالم كله بهذه الأزمة بإغلاق مضيق هرمز، نعم غير ما رأينا يفعله الجانب الإيراني، هذه من المشاكل الكبيرة جدا.
1: نعم.
0: الشيء الثاني، باكستان كانت صريحة واضحة بإغلاق بعدم فتح بحث جديدة، لأن أمن الخليج خط أحمر على الأقل في الوقت الحالي.
1: نعم نعم، لكن يبدو بأن إيران تعمل باتجاه معاكس ومختلف، حيث تسعى إلى توسيع رقعة التوترات الإقليمية والتأثير على التجارة والتأثير على الدول الإقليمية. شكرا جزيلا لكم.
0: نعم.
1: الدكتور عبد الرحمن الصالحي، المحلل السياسي من إسلام أباد.

0: وثيكم بموجز الأنباء. رئاسة الجيش تعلن أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. دولة الكويت تدين وتستنكر استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن إعادة فتح الأجواء الكويتية عقب زوال الظروف التي استدعت ذلك واستئناف الرحلات وفق الجداول المعتمدة. قوة دفاع البحرين تعلن اعتراض عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. الجيش الأردني يعترض ويسقط 20 صاروخا جرى إطلاقها من إيران. الرئيس الأمريكي يهدد بتدمير إيران تماما إذا لم توقع قريبا على اتفاق مع الولايات المتحدة. والجيش الأمريكي يعلن الانتهاء من موجة ضربات جديدة ضد إيران وينفي إغلاق مضيق هرمز. مصدر دبلوماسي يقول إن المحادثات الأمريكية الإيرانية لا تزال مستمرة، والباكستان تدعو إلى تسوية بالتفاوض بين واشنطن وطهران بعد التصعيد الأخير. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية جديدة على بعلبك ومناطق عدة في جنوب لبنان. حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصادق اليوم على خطة لبناء 61 مستوطنة تغير خريطة الضفة الغربية المحتلة. روسيا تقول إن الدفاعات الجوية دمرت 330 طائرة مسيرة أوكرانية. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق بإشراف الإدارة العامة للأخبار، قدمتها دلال إبراهيم، نفذها حبيب الشعلان، وأخرجها مشعل بريدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حدث وتعليق.
2: حين تنبض القلوب بحب الوطن، ويعلو صوت الحقيقة،
3: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
4: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
5: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
4: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

منتصف النهار ما هو مجرد وقت عابر، بل فرصة نلتقي ونستمع ونتأمل قضايا المجتمع، مبادرات الخير، أفكار الشباب وتجارب الحياة اليومية. نافذة إذاعية تجمعنا في لحظة هادية من يوم مزدحم. استراحة الظهيرة.

يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي برنامج استراحة الظهيرة. بنكون معاكم بإذن الله تعالى في نقل حي مباشر إذاعة خارجية من المركز العلمي الكويتي، وبنكون معاكم خلال هذه الساعة من الحين للساعة 3 بفقراتنا ومواضيعنا المتنوعة. ودائما وأبدا في كل أسبوع في يوم الخميس ننتقل إلى المركز العلمي، ونوجه التحية لإدارة المركز العلمي ولمؤسسة الكويت للتقدم العلمي. هذه الواجهة الثقافية، إحدى واجهات الثقافة في الكويت، إحدى واجهات الحركة العلمية في الكويت، وأيضا إحدى واجهات ما يتعلق في السياحة الداخلية. وأكيد اليوم نبارك هذا التطور، نبارك هذا المبنى التوسع في المركز العلمي، وأجواء دائما وأبدا تكون جميلة. لذلك مستمعين الكرام نوجه لكم الدعوة، ولكل من يسمعنا اللي موجود على الخليج، اللي موجود في المناطق القريبة، نقول حياكم الله في المركز العلمي. واليوم احنا بإذن الله تعالى راح نتكلم عن الكثير من القضايا اللي تهم جميع شرائح المجتمع. راح نسولف وراح نتكلم عن إحدى واجهات الكويت. مثل ما تكلمنا في بداية الحلقة عن واجهة علمية، واجهة ثقافية، راح نتكلم عن واجهة فنية في الكويت. والفن اليوم يعتبر بمثابة سفارة الكويت، يعتبر بمثابة بوابة الكويت، يعتبر بمثابة واجهة. وين ما رحنا، وين ما سافرنا، في أي مكان، في أي ديرة، يقولوا لنا أنتوا أكيد من ديرة عبد الحسين، أنتوا من ديرة سعد الفار، أنتوا من ديرة درب الزرق، أنتوا من ديرة هذه المسرحية، ويذكرون مسرحيات وأعمال، أعمال جديدة وأعمال قديمة. لذلك اليوم الكويتي لما يشوفونه أيضا جزء من الحوارات اللي تصير هو الكلام عن الفن، هو الكلام عن المسرح، هو الكلام عن كل ما يتعلق اليوم في الحركة الثقافية والفنية في الكويت. وللأمانة الكويت دائما وأبدا نحتفي فيها كعاصمة للثقافة، عاصمة للفن، عاصمة للإعلام والمسرح والشاشة وما يعرض في الدراما لا يقل أهمية عن أي شكل من أشكال الحركة الثقافية، بل يمكن المسرح هو يعتبر كذلك من اليوم الأعمدة الأساسية للحركة الثقافية في دولة الكويت. لذلك مستمعين الكرام بنكون معاكم بإذن الله في هذه الحلقة من استراحة الظهيرة في حلقة مختلفة اليوم الخميس، وراح تكون أجواءنا غير وسوالفنا غير، ويمكن اعتدنا وياكم نتكلم عن آخر الأخبار، آخر المستجدات، خاصة الظروف الحالية. ونسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في بلدنا الحبيب الكويت في ظل القيادة الحكيمة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه ولي عهده الأمين. لكن في هذه الحلقة راح تكون سوالفنا غير، وراح تكون دردشتنا غير مع ضيوفنا الكرام. راح نتكلم عن الفن، وبنتكلم عن المسرح، وبنتكلم هل هذه الحركة الثقافية والمسرحية نشوفها بالكويت اليوم على مدار العام تعتبر حالة إيجابية، وشنو دلالاتها، وش اللي صار، وش اللي تغير، ليش اليوم نعتز بالمسرح في الماضي وليش ما زلنا نحافظ عليه، ليش اليوم انظار الخليج كله وانظار العرب تتجه نحو الكويت في وقت العرض المسرحي، والعروض المسرحية ما صارت ترتبط بموسم، لا قامت تقدم على مدار العام. احنا نبارك هذه العودة للمسرح الكويتي، وبنكون معاكم مستمعين الكرام بإذن الله تعالى في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة بلون فني وبلون مسرحي جميل. لذلك نوجه لكم الدعوة لمتابعتنا. بنكون معاكم بإذن الله تعالى في هذا البرنامج، وراح نقدم لكم أجمل التحايا من فريق العمل في برنامج استراحة الظهيرة.

مستمعينا الكرام، بداية نقدم لكم هذه التحايا من أسرة النقل الخارجي، حيونكم عبد الله العازمي، سلمان المسافر، جعفر الفيلي، خالد اليعقوب، أمين الهاجري، مريم بارون، ريم الجعفر، ومن الوصلات الإذاعية حسين شاه، حسين الصفار، ومحمد النامي. منتصف النهار.

ولكم هذه التحايا من أسرة برنامج استراحة الظهيرة. راح أكون معاكم بالتقديم بإذن الله تعالى وحاور ضيوفنا الكرام, وراح نتكلم معاهم على المسرح من ضيوفنا وعن شنو راح نتكلم بالضبط وشنو المسرحية اللي راح نتكلم عنها وآخر الأعمال, ويمكن الكثير من التساؤلات راح يجاوبون عليها وراح ناخذ إجاباتهم وبنسمع رأي أهل الفن بالفن ورأي أهل المسرح بالمسرح بإذن الله تعالى. ويسعدني أكون معاهم في هذا الحوار.

محدثكم سعود الفياض، ولكم هذه التحايا من فريق الإعداد من حوراء درويش وبشاير العيد، ومن التسييق والمتابعة غزلان الخلفان، من الهندسة الإذاعية نورة العيسى، ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري. مستمعينا الكرام، خلكم معنا في استراحة الظهيرة على 89.5 FM، تقدرون تسمعونا أو أيضا من وين ما كنت من خلال أبليكيشن 51 كويت. هذا الأبليكيشن اليوم فيه الكثير من الأعمال المسرحية، فيه الكثير من الأعمال اللي حفظت في ذاكرتنا، أعمال درامية وأعمال متنوعة تقدرون تتابعونها، سواء إذا كانت متعلقة بالإذاعة، إن كانت متعلقة بالتلفزيون، كل عليكم تسوونه تدخلون الأبليكيشن وتختارون البرنامج أو المسلسل أو المسرحية اللي تحبونها، خاصة في عطلة نهاية الأسبوع واليوم الخميس ويوم الجمعة. أول حين تقدرون تسمعون عن طريق خاصية البث المباشر، اللي عليكم تسوونه تدخلون الأبليكيشن تختارون البث المباشر، بتشوفون صورة راديو صغير مثل إيموجي راديو صغير، راح تضغطون عليه تختارون إذاعة دولة الكويت وراح تسمعونا في هذه الحلقة. لكم هذه الدعوة للمتابعة من قائد هذا العمل من الإخراج سعود الحربي.

منتصف النهار ما هو مجرد وقت عابر، بل فرصة نلتقي ونستمع ونتأمل قضايا المجتمع، مبادرات الخير، أفكار الشباب وتجارب الحياة اليومية. نافذة إذاعية تجمعنا في لحظة هادية من يوم مزدحم. استراحة الظهيره.

مستمعينا الكرام، مستمرين وياكم في برنامج استراحة الظهيرة، وبنكون معاكم بإذن الله تعالى في هذا البرنامج على أثير إذاعة دولة الكويت 89.5 FM.

0: مستمعينا كل عليكم تسوون تتابعونا من خلال خاصية البث الإذاعي المباشر، وبإذن الله تعالى راح تشوفونا في هذا البرنامج، وبنكون معاكم بإذن الله تعالى على أبليكيشن 51 كويت. مستمعينا الكرام، راح نتكلم عن المسرح، راح نتكلم عن الفن، راح نتكلم عن الكثير من الجوانب، وراح نتكلم عن المسرح الكويتي إن شاء الله. ليش اليوم قاعد نشوف المسرح الكويتي بهذه الحالة؟ هذا اليوم النهضة في المسرح الكويتي، عدد كبير من المسرحيات، عدد كبير من العروض، هل هذه حالة إيجابية ولا حالة سلبية؟ ليش قمنا نشوف المسرح على مدار العام؟ وليش اليوم قاعد نشوف مسرحية تنتهي وتبدي وراها مسرحية ثانية؟ وقاعد نشوف عروض متنوعة إلى درجة أن صارت عدد المسرحيات جدا كبير. يمكن في السابق كنا نتكلم عن مسرحية ومسرحيتين للأطفال وعدد مسرحيتين أو ثلاث للكبار، لكن اليوم قاعد نشوف ما شاء الله هذا العدد الكبير، وصار اليوم الذهاب للمسرح جزء أساسي من الفعالية. جميل جدا أنه هو المسرح جزء من طفولتنا، جزء من ذاكرتنا، وجزء اليوم من الكثير من الجوانب اللي احنا قاعد نتكلم عنها، ويمكن حتى اليوم زوار الكويت من دول الخليج من الوطن العربي قاعد يشرفوننا في هذا البرنامج، وراح يشرفوننا دائما من خلال برنامج استراحة ظهيرة وبقية البرامج. قاعد يقولون احنا زرنا المسرح الكويتي، واحنا شفنا المسرح لانه صار جزء من الثقافة الكويتية وجزء من المسرح الكويتي وجزء من السياحة الداخلية في الكويت. راح نتكلم عن كل هذا واكثر باذن الله تعالى مع ضيوفنا الكرام، وباذن الله تعالى بنكون معاهم في إذاعة دور الكويت. لكن لما نتكلم عن الإذاعة، لما نتكلم عن المسرح، نتكلم عن أيضا من جمع ما بين الإذاعة وجمع ما بين المسرح. بكل تأكيد احنا نتذكر اليوم أسماء رائدة، أسماء كانوا هم أساتذة لنا ونقلوا لنا الكثير من المعلومات، لنا نقلوا لنا الكثير مما يتعلق في الإعلام، نقلوا لنا الكثير من خبرتهم الإعلامية، وقد يكونون رحلوا عن اليوم عن زمننا هذا، ولكن نستذكرهم من خلال مثل هذه الأعمال. إذا كنا نتكلم عن من جمع ما بين المسرح وجمع ما بين الإعلام، فبكل تأكيد يطري على بالنا الكثير من الأسامي مثل الراحل علي المفيدي ومثل الراحل صادق الدبيس. هذا الاسم له مكانة خاصة في قلوبنا في إذاعة دولة الكويت، له مكانة خاصة، وأيضا مع المسيرة اللي نقلها كذلك أيضا هناك من استمر بمسيرة صادق الدبيس من خلال الإذاعة وأيضا من خلال المسرح. يسعدنا أرحب بضيوفنا الكرام وأرحب بالفنان عبد الله الدبيس، أيضا هو نجل راحة صادق الدبيس، أستاذنا ومعلمنا اللي اليوم ينقل مسيرته ويستمر في مسيرته من خلال العملام ومن خلال المسرح. فأهلا وسهلا بالزميل والأخ والصديق والفنان وأيضا المذيع اليوم عبد الله الدبيس. أهلا وسهلا.
1: أهلا فيك أخوي سعود، حياك الله ومشكورة على الإضافة هذه الحلوة، وإن شاء الله يا رب يكون حديثنا شيق مع بعض ونفيد الجمهور ببعض المعلومات الحلوة عن الحركة المسرحية.
0: حياك الله، سعداء جدا في وجودك. أكيد إذاعة الكويت لها مكانة خاصة في قلبكم اليوم في ما عند أسرة الراحل الفنان صادق الدبيس، الإعلامي صادق الدبيس اللي ما زال اسمه مذكور يوم لما قاعد نتكلم عن أرشفة الإذاعة وقاعد نتكلم عن أرشيف المسرح، فلا بد أن يكون هو من أول الأسامي اللامعة اللي تكون على رأس هذه القائمة.
1: وايد تعلمت من أبوي أشياء، خصوصا بلشت بالإذاعة أنا من وأنا صغير، فتأسست على عمالقة الفن، فهالشيء صقلني أني أنا أكون فنان ناجح، خصوصا اللي يكون قوي بالإذاعة أتوقع أن باقي المجالات ممكن إذا كانت في موهبة يستمر ويبرز أكثر. فأنا صراحة تعلمت من أبوي وايد أشياء، وبالنسبة لي مو علشان أبوي ولكن صدق قدوة لي، هالشيء فادني على مسيرتي كاملة. حتى لما دخلت معهد عالي الفنون المسرحية كنت متميز مادة الإلقاء الشعري، عشان كذي أنا سعيد بهذه التجربة اللي أنا أخذتها من وأنا صغير.
0: نعم، وهي تجربة من الصغر وكبر عليها الفنان عبد الله الدبيس، راح نتكلم أكثر عنها، راح نتكلم عن الفن بإذن الله تعالى، وأيضا راح نحاور ضيوفنا الكرام اللي يشرفونا بوجودهم معانا في استراحة الظهيرة، وأسامي فنية لامعة، أسامي فنية لها مكانتها، وأسامي فنية اليوم تنقل رسالة المسرح وتمثل الثقافة الكويتية لتكون واجهة للمسرح الكويتي وتكون واجهة للفن الكويتي، ويشرفونا اليوم من خلال وجودهم في إذاعة دولة الكويت وفي وزارة الإعلام عن طريق هذا النقل الخارجي في استراحة الظهيرة. وفي وزارة الإعلام نعتبر المسرح هو عمود أساسي للإعلام الكويتي والثقافة الكويتية. المسرح عمود أساسي في هذه الخيمة الإعلامية الثقافية الكويتية، لا يمكن أن تستمر هذه الحملة ولا يمكن تستمر هذه الخيمة دون وجود هذا العمود الأساسي ألا وهو المسرح. يسعدني أيضا مستمعين الكرام أرحب بالفنان نصار النصار، أهلا وسهلا.
2: حبيبي سعود يا هلا وحياك الله، وإن شاء الله نكون خفاف على مستمعينا وإخواننا في الإذاعة اللي قاعد يسمعوننا عبر الأثير، وقاعدين مكان ما شاء الله حلو. يعني أنا العادة أجيب والجو بارد هني، فاليوم جاي

0: اي بالصيف المكان كذلك جميل ويستحق الزياره للامانه، معلم من معالم الكويت.
1: نعم يستحق الزياره اكيد. المركز العلمي له ذكريات عندنا كلنا في الكويت، خاصه التوسعه الجديده. نبارك المركز العلمي هذه التوسعه الجميله وتجمعنا اليوم اجواء جميله ايضا في المركز العلمي. احنا نوجه التحيه كذلك للمستمعين الكرام وكل من يسمعنا، نقول لهم حياكم دائما في المركز العلمي الكويتي. وكذلك مستمعين الكرام باسمكم ايضا نرحب بمن يشرفنا في استراحه الظهيره، ومن يشرفنا في اذاعه دوله الكويت وفي وزاره الاعلام، وراح يكلمنا عن المسرح، راح يكلمنا عن الفن، وراح يكلمنا عن الحركه الثقافيه والمسرحيه في الكويت. وكذلك نرحب باسمكم بالفنان محمد نصار، اهلا وسهلا وهذه الساعه المباركه.
2: الله يبارك فيك، يا هلا ومرحبا. احنا طبعا سعيدين بالاستضافه هذه ونشكركم يعني على هذا الدعم المتواصل اللي دائما احنا يعني نتابع اذاعه الكويت ونتمنى يعني استمرار هذا الدعم للشباب وبالذات تحديدا يعني للمسرح، لان الحمد لله احنا الحين بنهضه يعني احنا كلنا سعداء فيها كمسرحيين بالكويت ان صار توجه الجمهور للمسرح يعني، وهذا شيء ينعش الثقافه بالكويت بالعكس.
1: صحيح، جميل جدا وصفت ان نهضه. ويمكن ننقل السؤال للفنان نصار النصار، يعني بدينا الحديث بان احنا فخورين في هذه النهضه، شلون تقيم واقع المسرح الكويتي في الوقت الحالي وفي سنتنا هذه وخلال هذه المواسم الاخيره؟
0: والله طبعا شوف انا الحمد لله يعني حكم شغلي في المسرح الاكاديمي والمسرح التجاري، الكويت تعتبر واحد من اقوى اسواق المسارح في الكويت، وانا قد الكلمه هذه اللي قاعد اقولها ومتاكد 100% بالاحصائيات والارقام. احنا يعني لدرجه ان صار عندنا منصه خليجيا الكل يدخل عليها عشان يحجز. ما شاء الله انت عندك الحين مخرجات المعهد العالي للفنون المسرحيه كلهم صاروا منتجين ومخرجين وممثلين، تعاون بين الفنانين الحاليين والفنانين القدامى اللي عاشوا في فتره الثمانينات عرضوا والتسعينات، وهذا اللي قاعد نشوفه في المسارح الموجوده. يعني احنا مثلا انا في مسرحيه مؤلفها استاذ بدر محارب، في مسرحيه ثانيه نجمها استاذ محمد العجيمي، في مسرحيه ثانيه فيها استاذ عبد العزيز مسلم ولام جزء كبير من الشباب، ومعاهم الاستاذ خالد مفيدي اللي هو اساسا علمني المسرح. عندنا سوق مستمر خلال السنه، عندنا مهرجانات تدعمها الدوله، انت عندك سوق ينافس المنطقه كلها.
1: صحيح.
0: ما يوقف خلال السنه ما شاء الله بطريقة ملفتة وطريقة متطورة من وقت إلى وقت، الكل يبحث عن الأحسن، منتجين شباب مغامرين حابين السوق. إحنا بالأوضاع اللي إحنا فيها الحمد لله الله يحفظ الكويت، وأحب أوجه تحية حق الناس اللي قاعد تسهر عشان تحمينا إحنا نقدر نسوي هاللقاء. أيوة. ونروح دواماتنا ونعرض عروضنا ونطلع عيالنا، أنا أوجه لهم تحية الإخوان اللي حامين هذا البلد بعد الله سبحانه وتعالى. المسرح حلو، وضعه وايد حلو كمهرجانات، كذلك احنا قاعد نسافر برا ما شاء الله، يعني ما ابي اقول هالكلمه بس هي بالفعل قاعد نخم الجوائز ونرجع ما شاء الله. انت عندك شباب مبدعين طموحين، وبعضهم قاعد يسافر على حسابهم، في حال ان المجلس ووزاره الاعلام ما يقصرون معنا، المجلس الوطني للثقافه والفنون والاداب، بس مرات تصير ميزانيه مو موجوده حق المهرجان، الشباب يسافرون وكذلك نحصل تكريم من المجلس لنا لانكم سافرتوا، لان كلنا نبي نرفع اسم دوله الكويت اللي هي بلدنا، وكل اللي سواء مواطن او مقيم الكل حاب هذا البلد اللي تعلم منه ويبي يرد له شيء من خلينا نقول الدين اللي عطتنا اياه الكويت بدون ما تطلب الرأي. نعم. واحنا اللي نرد.
1: نعم، يمكن احنا سؤالنا كان فني بحت عن حال المسرح ووضع المسرح، لكن لاحظت انك قدمت رساله وطنيه، رساله فنيه، رساله ثقافيه، وتكلمت بروح الفريق الواحد، تكلمت بروح المجموعه. انا شعرت بان من خلال كلامك المساله فيها تكامل، تكلمت عن المعهد، تكلمت عن المسرح، تكلمت عن المهرجانات وتمثيل الكويت في المهرجانات، وان الشباب يبادرون ايضا حتى بنفقتهم الخاصه وان يروحون يمثلون الكويت، يقول انا بروح علي واجب فني وطني ابي اديه. وبنفس الوقت تكلمت عن الشباب وتكلمت عن رواد الفن وذكرت اسماء ونجوم لامعه اليوم نستمر في هذه المسيره. ما شاء الله من خلال هذه المقدمه تطرقت للكثير من الجوانب، وانا شعرت انك انت قاعد تتكلم باسم الكل، ما تكلمت بس باسم نصار النصار. ليش؟
0: لان كلنا قاعد نشتغل حق السوق، حق الكويت.

0: ان زوج الكويت هذا قاعد ينعش البلد، ينعش الاقتصاد، لان انت عندك هذا يعني مدخول حلو. وكلنا تنوع، يعني الحين احنا بنشتري سياره، يعني انا يمكن اقول لك بشتري سياره، انت يجي في بالك سياره دفع رباعي، انا بيها سبورت. ما هو هذا اللي موجود المسرح، انواع، اكل مسرح الراقص الغنائي، اكل مسرح الكوميدي، اكل مسرح الهادف، اكل مسرح الاكاديمي. نفس التجربه اللي احنا يعني الحين سويناها، ان المسرح اكاديمي عرضناه للجمهور، ولكن لازم تربط بين هذا وهذا، وكلنا بالاخر كلنا نحب بعض، وهو سوق
1: صح،
0: والرزق من الله سبحانه وتعالى.
1: نعم، ونعم بالله. واكيد يمكن ايضا الفنان عبد الله دبيس اليوم اخوك الفنان نصار النصار، يمكن ذكر اسماء وذكر اماكن وصروح ارتبطت بطفولتك واستمريت، انت كبرت على هذه الاماكن وكبرت في هذه الاماكن.
2: أكيد.
1: ذكر اسامي رواد الفن كنت تشوفهم وهم زملاء للراحل الفنان صادق الدبيس والدك رحمه الله عليه، وكذلك اليوم لما يتكلم عن المسرح انت من طفولتك تعرف المسرح، ولما تكلم عن المعهد انت من طفولتك عرفت المعهد، وحتى لما تكلم عن الاذاعه وتكلم عن الاعلام انت جزء من هذه الاسره، من وزاره الاعلام، وراح تبقى دائما جزء من هذه الاسره من وزاره الاعلام، وتعرف استديو الدراما، وتعرف استديو اذاعه الكويت، واذاعه البرنامج الثاني، وكل الاستديوهات. شو اللي يعني لك على الجانب الشخصي؟ لأن لما ذكر هذه الأماكن، هذه الصروح، وهذه الأسامي والأساتذة والفنانين اللي ذكرهم الفنان نصار النصار، ارتبطوا فيك من طفولتك واستمريت في هذا المجال.
2: طبعا أنا وايد محظوظ إن أنا طلعت من بيئة فنية، يعني أنا من مراحل الطفولة كنت دائما مع والدي الله يرحمه، أروح معه لوكيشنات تصوير وزارة الإعلام، فأنا هذه فترة البداية لي عاشرت ما شاء الله يعني الفنانين الكبار، يعني منهم الأستاذ علي المفيدي الله يرحمه، غانم الصالح الله يرحمه، وكنت أروح معه حتى المسرح الشعبي اللي أنا حاليا موجود وأمثل المسرح، المسرحية اللي قاعد أقدمها تجمعنا قهوة. فشي حلو أني أشوف الأساتذة الكبار اللي أنا عاشرتهم من وانا صغير وانا كبير أشتغل معهم، ولازلت أتعلم منهم، واستمرت مسيرتي من وانا صغير عمل ورا عمل لين دخلت المعهد العالي في المسرحيه، مثل ما ذكر اخوي نصار على المعهد العالي في المسرحيه، بالعكس انا ما دخلت المعهد العالي في المسرحيه تثقفت فنيا زياده، تعلمت زياده، كوني ان انا من وانا صغير ما جربت المسرح الا بكم عمل بسيط، تعلمت وايد اساسيات وعناصر مهمه خلتني انا اطور من نفسي كفنان لين كبرت. فلما تخرجت ودشيت السوق انا كنت جاهز بالعناصر اللي انا استفدت منها سواء فنيا او ثقافيا او معلومات بشكل عام، فالشيء وايد فادني، خصوصا ان لما دشيت السوق كمسرح الموهبه اللي كانت فيني طلعتها زياده بالمسرح، سواء مسرح طفل، مسرح كبار، مسرح اكاديمي، وانا شارك طبعا مهرجانات اكاديميه، فاكيد لازلت اتعلم من الأساتذة الكبار اللي كنت معهم.
1: نعم، وإحنا نوجه التحية اليوم لكل اسم كان له بصمة، كل أكيد. اسم كان له أثر من الأساتذة والفنانين الكبار، فنانين راحلين اليوم، ومنهم الفنان القدير صادق الدبيس. وأنا أشكرك فعلا على هذه الكلمة، وأيضا في وزارة الإعلام وإذاعة الكويت عبد الله الدبيس، يعني الأمانة هي شهادة تقدم، وكذلك اليوم من جميع زملائك في وزارة الإعلام، سواء على الجانب المسرحي أو سواء على الجانب الإعلامي في مجال التقديم، أيضا على الرغم من استمرارك على هذه المسيرة واستمرارك أن تستمر في المسيرة الذهبية الخالدة للفنان صادق الدبيس، لأن لك اسمك الخاص ولك بصمتك الخاصة ولك حضورك الخاص، وهالشيء اللي يميزك. شلون قدرت تتواكب ما بين الاثنين وتستمر فيهم على مجال المسرح وعلى مجال الإذاعة؟ تستمر بإرث الوالد، ولكن بنفس الوقت لك بصمتك الخاصة ولك اسمك الخاص ولك هويتك الخاصة اللي تميز عبد الله الدبيس فقط.
2: طبعا أنا لما طبعا مثل ما ذكرت لك بدايتي كانت بالإذاعة، وهالشيء وكانت عندي عدة برامج من وأنا صغير لين كبرت، أكيد موهبتي استثمرتها أنا وصقلتها زيادة بالمعهد عقب ما تخرجت دخلت السوق واشتغلت، فأكيد كان لي شخصيتي الأساسية، مع أني أنا ما كنت أستغني عن الوالد الله يرحمه، دائما استشيره وأسئله من ناحية الأعمال، يعني بالنهاية استفيد من والدي كونه خبرة أكثر.
1: صحيح.
2: فهالشيء فادني وايد بالمجال، بالعكس اكتشفت شخصيتي الأساسية كفنان، بس أكيد يعني دائما أقولها أنا ما أوصل شيء من موهبة أبوي الله يرحمه، خصوصا أبوي كان بالإذاعة شيء بالنسبة لي شيء كبير، يعني
1: وهو فعلا اسم كبير وراح يبقى كبير دائما وأبدا. مثل اليوم احنا نبارك الأرشفة الرقمية لوزارة الإعلام، صادق الدبيس كان من الأسماء الإعلامية لما نتكلم عنها. اليوم الفنان كذلك محمد نصار، لو نتكلم أيضا في ما يتعلق في المسرح، يمكن الفنان نصار نصار ذكر أنواع مختلفة من المسرح، وفي منافسة كبيرة، هذه المنافسة ما بين أنواع المسرح المختلفة وتميزكم فيها، والجمهور يعني الجمهور الكويتي صاحب ذائقة فنية، ما هو جمهور سهل، جمهور يقيم، جمهور لما يطلع من المسرح يناقش.

0: جمهور يناقش الفنان، يناقش الكاتب، يناقش الإخراج، يتكلم حتى عن الديكور، يتكلم عن أدق التفاصيل في ظل وجود منافسة إيجابية جميلة ما بين مختلف أنواع المسرح. اليوم كفنانين شنو اللي يعني لكم هذا الأمر؟ هل تعتبرون هذه الحالة من الجمهور حالة إيجابية؟ ورأيكم في التفات الجمهور للمسرح الأكاديمي أيضا؟
1: هو يعني بالنسبة لي أنا كمحب للمسرح وموسيقي بنفس الوقت، يعني إحنا يرجع

0: مسرح الطفل يعني ذاك الوقت، بعدين لما كبرنا لقينا المسرح متنوع إلى أن فقدنا هذا التنوع. يعني في فترة يعني في بعض المسارح مثل ما تفضل أخوي أستاذ عبد العزيز مسلم، يعني عرضنا مسرح نوعي، يعني كان مسرح الرعب بالنسبة للفنانين الآخرين يعني يعرضون الكوميديا، لكن قمنا نشوف الحين في مسارح أنواع جديدة قام تطلع معانا. يعني الحين أي فضاء قام يتحول إلى مسرح، يعني قمنا نشوف مسبح تحول إلى مسرح، قمنا نشوف أراضي خارجية يعني مثل صالات فاضية كانت تتحول إلى مسرحنا. في يوم من الأيام عرضنا مسرحية ماردين بقاعة محاضرات، وبنفس الوقت يعني حصلنا على جوائز فيها والحمد لله. التنوع هذا بالعكس هذا يثري الجمهور أول شيء، ثانيا يعطي مثل ما تفضل نصار أخوي إن أنا أقدر أختار، أقدر أروح هذا المكان وهذا المكان. ومثل ما أنت شايف يعني إحنا قاعد نشوف في مسارح قاعد تستمر بنجاحها، في مسارح قاعد تنسحب وتتبدل يعني توجهاتها، وهذا بالعكس هذا شيء زين، هذا يثري الفن. في حال التنوع احنا قاعد نشوف نصوص أكاديمية قامت تنعرض في مسرحيات، يعني انا ممكن يعني ما اذكر الاسامي الحين، بس في بعض المسارح قامت تحط يعني نص نوعي بحت تعرضه للجمهور، وفي مسارح لا بالعكس هي قاعد تسويها مجموعة اغاني وتنعرض مثل ما نقول مسرح الراقص او المسرح، وكل واحد لأهدافه ولو توجهاته. يعني بالعكس هذا شيء يثري المنطقة، يعني احنا قاعد نشوف توجه الخليج كله الحين بالمسرح يصب عند الكويت، ومن الكويت قاعد يطلع المسرح خليجيا. يعني قاعد نشوف الرياض انتعشت بالمسرح الكويتي، قاعد نشوف يعني في فترة بالدبي الإمارات الشارجة المسارح الكويتية، عندنا كتاب قاعد يكتبون حق المسرح العماني بنفس الوقت
1: ما شاء الله.
0: اي فالحمد لله يعني هذا التوسع قاعد نشوفه يعني حتى على المنطقة مو بس بالكويت.
1: صحيح. نعم انا اشكرك ايضا ذكرت سلطنة عمان، وجه تحية للفنان عبد الله تبوك من سلطنة عمان، شرفنا في إذاعة دولة الكويت وتكلم عن المسرح الكويتي وتكلم عن المسرح الأكاديمي الكويتي وأشاد في الفن الكويتي والمسرح الكويتي ومكانته على مستوى الخليج، واليوم مكانة المسرح في قلوب العمانيين تحديدا. فأنا أشكرك أن شرفتنا أن ذكرت سلطنة عمان العزيزة على قلوبنا كشعب كفن كإعلام كحكومة، عمان لها مكانة خاصة في القلب والمسرح الكويتي له مكانة خاصة في قلوب العمانيين. ننتقل اليوم للحديث عن هذه النقطة تحديدا. الفنان نصار نصار ذكرت بأن احنا شاركنا في الخارج، وذكرت ان احنا رحنا عرضنا في الخليج، وذكرت بأن الفنانين راحوا في الخارج اخذنا جوائز. اليوم اساسا انت لما قاعد تطلع وقاعد تعرض برا، شنو الهدف؟ هل هو الهدف هو ربح مادي ان انا بيكون عندي عروض اكثر وانتشار؟ هل هو الهدف ان انا بيكون عندي انقل رسالة الفن الكويتي وانا راح اكون سفير لبلدي، ولا ان انا علي مسؤوليه مشتركه مع اخواني في الخليج بان احنا نتشارك في المسرح وهو يجمعنا مثل ما تجمعنا السياسه مثل ما يجمعنا الاقتصاد مثل ما يجمعنا الثقافه وكل ما تجمعنا؟ ليش اليوم هذه المشاركات الخارجيه وخاصه بانك تحرص عليها وما تقل اهميه عن المشاركه الكويتيه؟
2: اي طبعا هذا الجواب لنصين. النص الاول اللي هو المشاركات الاكاديميه طبعا الدوله الحمد لله دعمتنا في هذا الشيء، قاعد نروح مهرجانات ونحب نتواصل مع شعوب اكثر سواء خليجيه او عربيه او حتى برا. احنا عندنا عرض من العروض عرضنا في اوروبا، كل المسارح ما شاء الله طلعت، المسارح التجاريه كذلك طلعت. فالاكاديمي لما تروح انت قاعد توصل ثقافه، وهم ترى تدري ان المسارح التجاريه لما تروح تعرض برا الكويت ترى الربح ولا شيء، لان هي المسرحيه مكلفه جدا بالعدد وبالديكور، وهم يروحون يبي يشوفون اهل دبي.
1: يعني الحين الفكره اللي يقولون بان تراهم راحوا برا عشان عندهم مبلغ معين ما شاء الله راح ياخذونه ويردون.
2: لا لا لا صدقني انا اقول لك، واغلب المنتجين لما يسافر برا الكويت مو نفس الربح اللي حصله هني، لان هني الديكور الكبير كلف، هيك انك انت بتشيل فريقك اللي 20 30 40 واحد وتسافر فيهم. هي الفكره انا انتشاري في الخليج هو يعني في ربح، ولكن مو نفس اللي يطلع بالكويت، لأن ليش؟ هم رايحين يبي يتواصلون مع أهل الخليج. أنا عرفت بالبحرين، شوفوني أهل البحرين أنا جيتكم، دبي أنا جيتكم، شارجة جيتكم، أبها، جدة، الدمام، إن إحنا قاعد نجي لكم لأن إحنا حابين نتواصل وياكم. فإحنا نحب ننشر ثقافتنا، يعني معلش قبل إذا تسافر تشوف واحد برا من لبسه تقول هذا كويتي. وصار الحين حتى الخليجيين لما قام يعني يصير اللبس يقول شو أنت تقلد كويتيين لابس نفس اللبس، اللون معين لون معين، التكرم الحذاء بعد بلون معين، يعني كان قبل مشهور الجوتي أبيض كويتي مثلا. فإحنا نحب ننشر ثقافتنا. احنا بالصوت وبالموسيقى وبالمراويس وبالبحري والفجري احنا وصلنا لاخر

0: اني قاعد نغني
1: الفنون البحريه
0: الفنون البحريه ونقول وانت تتكلم مثلا عن المسرح الشعبي اللي احنا الحين مثلا اليوم معاه مسوين عرض. المسرح الشعبي تاسس 1957 10 مايو والفرق الثانيه بالستين واربعة وستين وواحد وستين. يعني انت قاعد تتكلم على مسيره طويله. انتشارنا الحمد لله ممتاز, قاعد ننقل ونتمنى كل شيء, حتى الرياضه نتمنى ترد, لان انت بالرياضه وبالفن وبالعلوم والاشياء هذه الثقافيه مالتك اللي تطلع فيها والرياضيه هي اللي ترد مكانه الكويت, ومكانه الكويت موجوده بس احنا نبيها ترد متالقه أكثر, اكثر مثل السبعينات والثمانينات, ونقدر نشوف وصولنا على كاس العالم, نقدر نشوف حفله على الخازوق, نقدر نشوف مسرحيات كثيره في ذاك الوقت للفنانين سعد الفري وعبد الحسين عبد الرضا الله يرحمه, وكذلك عبد العزيز مسعود, يعني اسامي كبيره ما تخلص لو بنعدهم. ما شاء الله انت عندك اكثر من 100 فنان من الرعيل الاول والثاني,
1: تبارك الله,
0: الثمانينات والتسعينات هذا الثاني والثالث والرابع, فعندنا كم. ونشكر وزارة الإعلام أن حطت المنصة هذه اللي هي كنز 51, هي عبارة عن كنز. شنو تبي تطالع من مسلسلات, من مسرحيات, من مسمع إذاعي, من أفلام تلفزيونية قديمة, هذا كنز يعني الحمد لله, والله يديم الخير على الكويت.
1: اللهم امين, وعسى الله يديم الخير على الكويت. وراح نتكلم باذن الله حول كثير من القضايا, يمكن ذكر الفنان نصار النصار كلمه المسرح الشعبي, راح نتكلم عن عمل مسرحي بشكل خاص, راح نتعمق في هذا المسرح, راح نتكلم عن ما يعرض على خشبه المسرح والرساله اللي يحملها اليوم هذا العمل, وكذلك راح نتكلم على ما خلف الكواليس وشنو المطلوب اليوم من هذا المسرح وشنو النجاحات اللي قدمت. باذن الله راح نتكلم عن عمل مسرحي ارتبط بهذا الاسم. ونشكرك على ذكرك ل 51. نذكر المستمعين الكرام تقدرون تتابعونا من خلال 51, كل عليك تسوونه تدخلون الابلكيشن تختارون البث المباشر, راح تشوفون صوره راديو صغيره تضغطون عليه وراح تسمعون هذه الحلقه في استراحه الظهيره مع الفنانين محمد النصار ونصار النصار وعبد الله البيس. خلكم معانا وراجعين مره ثانيه في استراحه الظهيره.
2: كلمة ممكن تبني وكلمة ممكن تهدم, وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا, نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق, لأن الكويت تستاهل منا كالحرص ومحبة.

منتصف النهار، لحظة يتقاطع فيها العمل مع الاستراحة والجد مع التأمل. نصغى إلى قصص الناس وتجاربهم، ونفتح نافذة على القضايا اللي تمس حياتنا اليومية، من الأسرة والتعليم إلى الاقتصاد والمبادرات المجتمعية، لأن المجتمع حكاية تستحق أن تحكى. استراحة الظهيرة.

مستمرين معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت. ويمكن اليوم هذا الحوار الفني, هذا الحوار الجميل يجمعنا في هذا النقل الخارجي من المركز العلمي, يجمعنا مع الفنانين نصار النصار ومحمد النصار وعبد الله الدبيس. سعداء جدا في وجودكم معنا, سعداء أن نجدد اليوم حديثنا العلمي الكويتي, وبنكون معاكم بإذن الله تعالى في هذا النقل الحي والمباشر من المركز العلمي بفقراتنا ومواضيعنا المتنوعة. خلكم معانا وراجعين مرة ثانية.

0: معكم مستمعينا الكرام، ويمكن الفنان نصار نصار ذكر المسرح الشعبي وكذلك تكلمنا عنه أيضا أثناء الفاصل، بس أنا ترى شوي طبعي طماع حتى أكون معكم صريح، فأبي أشرك مستمعينا الكرام معنا في هذا الحوار، لازم يشاركونا، لازم يتكلمون معنا، ولازم ننقل لهم بعض الأفكار وننقل لهم بعض الأحاديث اللي صارت اليوم. كذلك الفنان محمد النصار المسرح الشعبي وهذا العمل اللي مقدم الآن تجمعنا قهوة، ودي لو تقدم لنا فكرة في عن هذا العمل اللي بكل تأكيد تميز وهو مسرح جميل، مسرح يحمل رسالة، ودنا لو تعطينا فكرة عن هذا العمل وش اللي يعني لك.
1: طبعا أول شيء المسرح الشعبي يعني هو المسرح الرائد في الكويت، يعني المسارح الأهلية الأولى اللي طلعت من دولة الكويت، وهو المسرح الحاضن لجميع الأفكار اللي إحنا كشباب يعني الحمد لله قاعدين نطرحها. بالنسبة لمسرحية تجمعنا قهوة، هي مسرحية شاركت في المهرجان المسرحي الكويتي، ويعني الحمد لله أخذت ردة فعل وايد حلوة، وإحنا عرضنا عرضين يعني، والشكر طبعا موصول للعم بطلال جاسم النبهان، هو اللي يعني اللي ساهم وتعب على أساس أن نرد نعرض هذا العرض، وبعد المبادرة اللي قام فيها وزير الإعلام يعني الله يحفظه، وقدم لنا مسرح الشامية، يعني هذا المسرح اللي كان احنا يعني مو ممنوع، كان عشان ناخذ مسرح من المجلس الوطني كنا ندش يعني في 60 متاهة، او ان يعني كانت فيها مراسلات عديدة
0: وإجراءات،
1: يعني مجرد ما وزير الإعلام سمع ان المسرح اللي هو مسرح الشعبي ومسرح اهلي يبي يقدم عرض اكاديمي للجمهور، لا والله بالعكس، يعني اول شيء قدمه المسرح، ولنا يعني تقريبا ناخذ السنة كاملة احنا والمسارح الاهليه ونقدم هذه المسرحيه. وطبعا يعني العم بطلال طبعا ساهم بشكل كبير في المجهود هذا، واخوي نصار النصار اللي يعني اللي تعبوا عشان نقدم هذا العمل. نعم. بالنسبه للمسرحيه هي يعني مسرحيه نبدا سريع عنها، وهو مسرح واحد يدور على انه يكون مؤثر، فوين يلقاه او انه يبحث عنه؟ بالقهوه، يرجع تاريخيا شلون ابتدت القهوة وشلون وين وصلنا فيها، يعني هذا مختصر، لكن ندش بمشاهد، وهذا نصار النصار هو اللي كان مسؤول عن اللي صار بالمسرح كله. نعم. احنا طبعا ننفذ اللي المخرج اللي يطلبه.
0: نعم. ونسمع نسمع من نصار النصار، ويمكن الرسالة اللي تفضل ذكرها الفنان محمد النصار يمكن ذكرتها أثناء هذا الفاصل، وأشهدت اليوم في هذه الوقفة الطيبة من العم بطلال، وبالمناسبة برنامجنا صراحة ظهيرة تشرف باستضافته، وكان إضافة كبيرة للبرنامج، شرفنا بصوته وشرفنا بمشاركته، وكان ودنا أيضا يعني نتكلم حول كثير من القضايا مع الفنان، وبكل تأكيد هو أشاد بالمسرح وأشاد بالشباب اليوم، هو أشاد فيكم، رأيك اليوم في هذه الكلمة، ودنا لو تعطينا فكرة أكثر بالإضافة إلى اللي تفضل بالحديث عنه أخوك الفنان محمد النصار.
2: طبعا العم بطلال هو أساسا يعني صديق أبوي وصديقي، يعني هو عم وأب روحي في المسرح، اجتهد أمانة من أول ما عطى الفكرة حق أختي الكاتبة تغريد داود، النص انكتب على أربع مرات، يعني أنا ما بقول بطلال يننا زين، يبي الكمال، والكمال لله سبحانه وتعالى، عيدوا عدلوا، آخر شيء تغريد قالت لي نصار هاك، واحنا سوينا خطه الحين، انا بقول الخطه، احنا مثلنا على بطلال ان انا وهي متزعلين وما نكلم بعض عشان نمشي الليله ونمشي الموضوع ولا كان عمي بطلال كل شوي يبي يعدل في هذا العمل،
0: هو طبيعي يبحث عن الكمال مثلكم، يعني ما شاء الله خاصه بمسرحيه بالمسرح تحبون تقدمون بما يليق باسم نصار، نصار محمد نصار وعبد الله البيش، وقبل كل هذا باسم جاسم النبهان، ولما نتكلم اليوم بالمسرح الكويتي فاعتقد هذا الطبع يمكن شفته مشترك عند الفنانين.
2: ما شاء الله الكبار. يعني ويابلي مجموعه غريبه عجيبه شلون يجمعناها ويا بعض، ما يعني الدكتوره عبير الجندي، العم خليفه اللي مختفي أكثر من 20 سنة، وأقول لك هو مع بطلال نجوم المسرحية.
0: الله.
2: وطبعا العم بطلال مع مجلس الإدارة، مجلس إدارة على فكرة مجلس انتقالي، يعني مو ملزوم باللي قاعد يسويه، اجتهد معانا وفتح لنا كل الإمكانيات والبيبان. المجلس الوطني أجاز لنا العرض وعطانا الإجازة، قال هذه الإجازة عندكم سنة اشتغلوا بالعمل، تبونه تجاري تبون هذا، بس ان تعهد ان نفس ما احنا شفناه بالمهرجان تشوفون. احنا طبعا الاضافات اللي ضفناها ما غيرت شيء بالنص، ولكن عشان شويه تواكب
3: جمل،
2: ف تعاون كبير. انا اخوي ميثم بدر احد رؤساء المسارح اللي هو فرقة مسرح الخليج. اليوم اللي كنت بعرض كان جاي قاعد يشوف الكراسي يبي يشجع ربعه والمسرح الخليج, وهم كان عندهم تجارب انه يعرضون للجمهور. إيه؟ انه خرد يا جماعه, شوفوا كان مسرح الشعبي معاه اثنين نجوم كبار, مو نجوم الحين شباك اللي احنا نسميهم, ولكن العرض مشى والحمد لله الناس جت تشوف العرض. فخلنا نشجع الفرق الثانيه الاهليه عشان نحافظ على هذا. احنا مساكن الحين مسرح الشاميه ما نبي نهده, نبي المسارح الاهليه ترد نفس قبل. وعلى فكرة هي اللي طلعت الفرق الثانية والخاصة وغيره. وانت الحين ما شاء الله عندك جيل جديد, احنا بالمسرحية هذا المؤثر يدور عن طريق الاي اي, فالاي اي يقول له ارجع حق المقهى, لان الله. المقهى والقهوة الكويتية والقهوة العربية هي كانت اساس كل المؤثرين العرب, وهذه القصة اللي تمشي على هذا الشكل.
0: نعم جميل جدا. اليوم نتكلم ايضا عن القهوة, وكذلك انا لاحظت يعني اليوم ما شاء الله الكاتب الكويتي سواء المسرحي او الكاتب ايضا كذلك بشكل عام والروائي يمكن تجمعهم الكثير من الجوانب. يمكن استذكرت كتاب سفر او سفر القهوة للكاتب عبد الكريم الشطي, يمكن يتكلم كذلك عن القهوة وعن بداياتها وعن رحلتها وارتباط الثقافة فيها. واليوم يمكن هذا المسرح ينقل فكرة بطريقة مختلفة, ويمكن اللي يجمع الاثنين هو وجود المتابع النخبوي, وجود متابع عنده ذائقة مسرحية, ووجود جمهور له ذائقة فنية. الفنان عبد الله دبيس مثل هذا العمل هو عمل كبير, في فنانين كبار وفي اليوم تميز على كافة الجوانب من النص من الإخراج من الحضور من الرسالة اللي تقدمونها, وكذلك جمهور مميز وجمهور يقيم وجمهور يحكم أيضا. شو اللي يعني لكم في هذا المسرح أمام هذه المعطيات اللي أمامك؟
3: أكيد احنا دائما نطمح لما نعرض أي عمل تعبنا عليه واشتغلنا فيه فترة أن نشوف أصداء الجمهور سواء كانت إيجابية أو كان فيها نقد بنوع معين, علشان نعرف ذائقة الجمهور شنو حاب يشوف شنو حاب يوصل. فإحنا نتعب طول هالفترة هذه عشان نقدم لهم شيء فيه هدف فيها فكرة فيها متعة بصرية فيها ممكن شغلات ثقافية تثقفهم زيادة سواء عن المسرح أو عن معلومات قديمة ما مرت عليهم. فدائما نطمح للأفضل, يعني دائما أكيد إحنا نستمتع لما نشتغل بالمسرح ونعرض العروض حق الجمهور. أكيد فرحة الناس متعتهم لما يشيدون بالعمل, لما نشوف أصداء العمل وصلت حق أماكن بعيدة, هذا شيء يفرحنا ويشجعنا كوننا شباب بعد وقاعد نشتغل مع فنانين كبار, فهذا شيء دعم كبير أساسا. يعني حتى العم طلالة والعم بدعي والدكتور عبير الجندي لما نشتغل مع ناس كبار كذي ترى هذا دعم بالنسبة لنا, احنا نستانس ان هذا حتى بسي فينا, يعني خصوصا ان انا كوني اشتغلت معاهم من وانا صغير وبهالعمر هذا اشتغل معهم وانا كبير, فبالنسبة لي شيء وايد حلو.
0: اي نعم شيء جدا جميل, وانا يعني فعلا يوم فخور في الجمهور الكويتي صاحب ذائقة رفيعة وصاحب اليوم حضور وصاحب ثقافة مسرحية وصاحب ثقافة فنية. اليوم نشوف الجمهور الكويتي حتى بالنقد ان كان هناك, احنا طبعا نشجع على النقد البناء بالعكس, والفنانين اليوم هم من يستقبلون اليوم مختلف انواع النقد. صح. الفنان نصار يمكن هالكلمة شوي نوقف عندها, وانت ابن للمعهد العالي للفنون المسرحية وانت ابن ل

0: المسرح. وكذلك اليوم يمكن لما تكلمت عن المسرحية ذكرت حتى يمكن موقفكم مع أبو طلال، ملاحظاته يمكن في بعض الجوانب، هذا يدل على مكانة النقد. واليوم لما تشارك بالمهرجانات في محكمين وفي جمهور له خبرة فنية وجمهور يقيم، اليوم شلون تلتفت إلى هذا النوع من النقد؟ وكذلك على الجانب الآخر أنذكر بأن في البعض للأسف يعتقد بأن النقد هو تجريح بكل أنواعه ويرفض وجود لا حد يقيمني، أنا عرفت المسرح عجبتك أهلا وسهلا، إذا ما عجبتك لا تقول رأيك. شنو ردك على هالكلام وليش اليوم عندك اهتمام بالنقد، خاصة بأنه يمكن في قسم كامل واختصاص كامل في المعهد العالي للفنون المسرحية يتعلق بالنقد وتخصص النقد؟
1: شوف أنا أول بداياتي أنا طبعي أنا يعني أرد، بس مع الوقت تعلمت شغلة والحمد لله الشغلة هذه بس تعلمتها شغلي تطور يعني الى يعني تطور لدرجه ان انا انبهرت من القرار اللي خذيته. قمت اسمع اي نقد واي مهرجان اعرضه، اذا سمعت نقد معي ورقه اكتب واقول لهم، لان يدرون النقاد اني اعيد عروضي، انا ما اعرض عرض يتيم نهائيا، لازم اعيد عروضي، فاقول لهم ان شاء الله من عيوني في الاعادات تشوفون ملاحظاتكم.
0: اي نعم،
1: وبالفعل اشتغل عليها. وحتى لما انا اوصل شيء وما وصل للجمهور معناته انا عندي مشكله في توصيل هذه الفكره. فقمت اسمع، قبل كنت اعصب ولين ما الحين حتى لو اني اعصب اسكت اهدأ اقول خلاص خليني اشوف شنو اللي كان غلط عندي خل ارد اعدله.
0: اي نعم،
1: وهذا الشيء خلاني اطور. خل اقول حق الكل دائما اسمع اسمع، لا اللي بيقول لك حتى لو ملاحظه ما عجبتك اسمعها اسمعها، لأنه ممكن بالفعل. أنا سنة من السنوات يا واحد قال يقول لي أنت لما تمثل متشنج وعروق تطلع من رقبتك. هذا أخونا كان ناقد من لبنان اسمه جهاد أيوب، وقال لي لا شو هيك، شو حد شدك أنت وغصبك لتيجي تمثل
0: ما شاء الله ضابط اللهجة بعد.
1: فضايقت بعدين يوم رحت أشوف الفيديوهات
2: منه صج
1: عروق طلعت لي وحالتي حالة، بس هديت هالشيء سبحان الله خذيت جائزة التمثيل على طول.
0: ما شاء الله
1: والله المهرجان اللي عقبه
0: تبارك الله.
1: فمن عقبها بس تعلمت أسمع وأعدل،
0: صحيح،
1: لأن أنا قاعد أعرض حقكم مو قاعد أعرض حقي.
0: أي نعم، يمكن هالكلمة هذه هي رسالة اليوم توجه للجمهور، توجه اليوم لكل من يهتم بالمسرح والثقافة، أنا قاعد أعرض حقكم مو بس حقي. والفنان نصار نصار يمكن بدأ كلمته في بداية الحلقة تكلم باسم الكل، تكلم باسم المعهد، تكلم باسم المسرح الشعبي، تكلم باسم الحركة المسرحية والفن الكويتي، وتكلم باسم الجمهور وقال في النهاية هذا المسرح اللي أنا قاعد أعرضه هو لكم مو لي. إن كان هناك كلمة أخيرة، رسالة أخيرة أيضا حول هذه المسرحية أو لهذه الحلقة يقدمها الفنان محمد النصار.
3: أنا طبعا أوجه لكم تحية مرة ثانية على هذه الاستضافة. الأمانة يعني إحنا نتمنى أن الجمهور يحضر ويشوف حتى لو كان يبي ينتقد. يعني احنا في قبل يومين لما عرضنا اول كلمه قلت حق نصار قل لهم مسموح التصوير، لان احنا نتمنى من الناس ان يشوفون ان يبدون رايهم. بالعكس احنا يعني نتمنى ان الجمهور يحضر بكل المسارح بكل النوعيات، وكل مسرح له نوعه، وهذا بالعكس يعني قاعد يزيدنا احنا يعني نشاط وطاقه ان نعرض زياده.
0: صحيح، واحنا نتمنى لكم التوفيق باذن الله تعالى. نشكركم فعلا الفنان نصار نصار ومحمد النصار وايضا الفنان والزميل عبد الله الدبيس. الختام عندك ولا عندي انت؟ مايك الاذاعه من صغرك معاه ما شاء الله، والمستمعين عارفين هالصوت، ومثل ما هم عارفين نصار نصار محمد النصار. أنا أشكرك وشرفنا بهذه العودة الحميدة لإذاعة دولة الكويت، بيتك ومكانك ومحلك اللي دائما وأبدا راح تبقى بيت للفنان عبد الله الدبيس ولأسرة صادق الدبيس، فكل الشكر والتقدير لك.
4: والشكر لك يا أخوي على هذه الاستضافة الحلوة، وأتمنى الجمهور يحضر ويستمتع بالعرض.
0: نعم. بإذن الله تعالى. وإحنا كذلك كان ودنا الوقت يسعنا أكثر، ولكن يمكن وصلنا إلى مسك الختام لهذه الحلقة. لكم أجمل التحايا من أسرة النقل الخارجي والوصلات الإذاعية وأسرة استراحة الظهيرة، مني معكم في التقديم ومن قائد هذا العمل من الإخراج سعود الحربي، كنا معاكم مع نصار النصار ومحمد النصار وعبد الله الدبيس، في أمان الله.

0: الثالثة عصرا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزير الخارجية الشيخ يتلقى اتصالا هاتفيا من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية لمناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. دولة الكويت تدين وتستنكر استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وما نجم عنها من أضرار مادية طالت الأبرياء الآمنين والممتلكات المدنية. أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعرب عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لتكرار الاعتداءات الإيرانية العدائية على دولة الكويت والبحرين والأردن. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن إعادة فتح الأجواء الكويتية عقب زوال الظروف التي استدعت ذلك واستئناف الرحلات وفق الجداول المعتمدة. قوة دفاع البحرين تعلن اعتراض عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. الجيش الأردني يعترض ويسقط 20 صاروخاً جرى إطلاقها من إيران. الرئيس الأمريكي يهدد بتدمير إيران تماماً إذا لم توقع قريباً على اتفاق مع الولايات المتحدة. والجيش الأمريكي يعلن الانتهاء من موجة ضربات جديدة ضد إيران وينفي إغلاق مضيق هرمز. مصدر دبلوماسي يقول إن المحادثات الأمريكية الإيرانية لا تزال مستمرة وباكستان تدعو إلى تسوية بالتفاوض بين واشنطن وطهران بعد التصعيد الأخير. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تعطيل ناقلة نفط ثالثة في خليج عمان خرقت الحصار الأمريكي على إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية جديدة على بعلبك ومناطق عدة في جنوب لبنان. حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصادق اليوم على خطة لبناء 61 مستوطنة تغير خريطة الضفة الغربية المحتلة. روسيا تقول إن الدفاعات الجوية دمرت 330 طائرة مسيرة أوكرانية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

نجول معكم مستمعين في خان شيخون، تلك البلدة العريقة الواقعة في أعماق معرة النعمان بمدينة حلب، لنروي سيرة رجل أنجبته هذه الأرض عام 1849 ليكون علماً من أعلام عصره. إنه محمد بن حسن الصياد الرفاعي الحسيني الذي خلد التاريخ ذكره باسم أبي الهدى الصيادي. لم يمضي وقت طويل حتى احتضنته حلب طالباً يشق طريقه في العلم، فأقبل عليه بشغف حتى تمكن منه وذاع صيته بين العلماء والأدباء. ولم تكن نقابة الأشراف التي تقلدها في حلب منحة عابرة، بل كانت اعترافاً بعلمه وشرف نسبه المتصل بآل البيت النبوي الشريف. وأخذت شهرته تتسع شيئاً فشيئاً حتى تجاوزت حدود الشام وامتدت إلى أقاصي البلاد. ووصل صدى اسمه إلى عاصمة الخلافة القسطنطينية، فما كان من السلطان عبد الحميد الثاني إلا أن استدعاه إليها وأدناه منه، ورأى فيه الرجل الذي يستحق أرفع منصب ديني في الدولة، فولاه مشيخة الإسلام، وأسند إليه السلطان مهمة دقيقة هي التصدي للأفكار المتشددة القادمة من هنا وهناك. ولم تشغله المناصب الرفيعة ولا صخب السياسة عن عالمه الذي أحبه، فبقي قلمه يجري دون توقف مثرياً المكتبة الإسلامية بعطاء وفير من المؤلفات في التصوف والفقه والأدب، كان من أبرزها الجوهر الشفاف في طبقات السادة الأشراف والفجر المنير وضوء الشمس. ولم يكن نثره وحده دليلاً على موهبته، فقد كان شاعراً رفيع الأسلوب. نستمع إلى بعض من أبياته من قصيدته في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هل النفحات من أزهار نجد سقتك من الغرام قديم راح، ولهت بروض بر عبقري وهمت بريم هاتيك البطاح، وكم للعشق من علل جسام فلو أقلعت عن حب الملاح. فؤادي ما سلا حبي وروحي لديه في الغدو وفي الرواح، أما وهواه جاري مل مني ونوحي لهفة ملأ النواحي. أجاري ها سحاب الدمع جار وخدي منه خدد بالجراح، وقلبي طائر للحب فارحم بحقك لوعتي وارحم نواحي. هكذا كان أبو الهدى الصيادي عالما وشاعرا وصاحب مواقف، وفارق الحياة عام 1909 بعد أن أمضى عمره خادما للعلم والدين، فبقي اسمه منقوشا في ذاكرة الأجيال.

معجم الشعراء. هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا، وكل نص احتمالا مفتوحا، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. لعل أحد أكثر الأسئلة التي تدور في أذهاننا خاصة هو ما يعرف فلسفيا باسم سؤال الشر، وهو بكل بساطة: لماذا خلق الله الشر والفقر والمعاناة والحروب والأمراض؟ لماذا يموت الأطفال؟ لماذا يموت الأطفال جوعا في كثير من الدول؟ أليس الله هو الرحمن الرحيم؟ فكيف يمتلئ الكون بكل هذه المآسي؟ طبعا سيكون من الرائع لو تمكننا من فهم تلك المتناقضات التي ترهق أرواحنا، ومع أن هذا يبدو مستحيلا، إلا أن هذا فعليا قد حدث قبل 33 قرنا من الآن. كان نبي الله موسى لديه كما لدينا الكثير من الأسئلة الفلسفية، ليس أقلها رؤية الله سبحانه وتعالى: ربي أرني أنظر إليك. لكن الأهم على ما يبدو وموضوعنا اليوم هو عندما سأل موسى ربه عن القدر وكيف يعمل، وهي بالذات عين أسئلتنا اليوم. فطلب منه الله سبحانه وتعالى أن يلاقي الخضر عليه السلام. والحقيقة التي يجب أن تذكر هنا أن الأدبيات الإسلامية تسطح مفهوم الخضر وتختزله في صفة ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى، في حين أنه الحقيقة أن الخضر عليه السلام يمثل القدر نفسه، يمثل يد الله سبحانه وتعالى التي تغير أقدار الناس. والجميل أن هذا القدر يتكلم. لذلك نحن الآن سنقرأ حوارا بين نبي بشر مثلنا تماما لديه نفس الأسئلة، وبين قدر الله المتكلم، ولنقرأ هذا الحوار من زاوية جديدة. أول جزء في الحوار كان وصف هذا القدر المتكلم: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، أي أنه قدر رحيم وعليم. وهذا أصل مهم جدا. ثم يقول سيدنا موسى عليه السلام وهو البشر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يرد القدر: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ جواب جوهري جدا. فهم أقدار الله سبحانه وتعالى فوق إمكانيات عقلك البشرية، ولن تصبر على التناقضات التي تراها. فيرد موسى عليه السلام بكل فضول البشر: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ويرد القدر: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. ويمضي الرجلان ويركبا في قارب لمساكين يعملون في البحر، ويقوم الخضر بخرق القارب. وواضح تماما أن أصحاب المركب عانوا كثيرا من فعلة الخضر، لأن موسى تساءل بقوة عن هذا الشر كما نتساءل نحن: أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. عتاب للقدر تماما كما نفعل: أخلقتني بلا ذرية كي تشمت بي الناس؟ أفصلتني عن عملي كي أصبح فقيرا؟ نفس الأسئلة. يسكت الخضر ويمضي. الشاهد الأساسي هنا أن أصحاب المركب عانوا أشد المعاناة وكادوا أن يغرقوا، وتعطلت مصلحتهم وباب رزقهم. لكن ما لبثوا أن عرفوا بعد ذهاب الخضر ومجيء الملك الظالم أن خرق القارب كان شرا مفيدا لهم، لأن الملك لم يأخذ القارب غصبا. هكذا عزيز المستمع، هذا الحوار الذي دار في سورة الكهف يعلمنا عزيز المستمع أننا يجب أن نقتنع بكلمة الخضر الأولى: إنك لن تستطيع معي صبرا. لن تستطيع يا ابن آدم أن تفهم أقدار الله، الصورة أكبر من عقلك. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام إخراج طلال مال الله.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها. الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك، وأسمى ما نفاخر، وأبقى ما نورث للأجيال، هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
2: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
3: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
1: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: كلمة ممكن تبني وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كل حرص ومحبة.
1: إذاعة تقدم الطب في أسبوع. الطب في أسبوع برنامج طبي يتناول أهم الجوانب العلمية في المجال الطبي، ويستضيف نخبة من الأطباء المختصين في شتى مجالات واختصاص الطب لنسلط الضوء على قضايا طبية متنوعة. الطب في أسبوع، إعداد عبد العزيز المطيري، تقديم علي الشلاحي، محمد الحداد، تنفيذ محمد ناصر. الطب في أسبوع، إخراج ناصر ملك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الطب في أسبوع، برنامج اللي دائما يسلط الضوء على التخصصات الطبية بأسلوب مبسط ومفيد عبر أثير إذاعة دولة الكويت. حديثنا اليوم عن أهم أجزاء الجسم اللي تعتمد عليها يوميا في الحركة والتوازن والمشي، هو القدم والكاحل. اليوم راح نتعرف على أبرز الإصابات، المشاكل الشائعة، أسباب آلام القدم وآلام الكاحل، طرق العلاج الحديثة، متى يحتاج المريض اليوم إلى كل هذا وأكثر، مع ضيفنا اليوم المختص في هذا المجال الدكتور أحمد الإبراهيم، اختصاصي قدم وكاحل. حياك الله دكتور، وشكرا لقبولك الدعوة.
3: الله يحييك وشكرا على المقدمة الجميلة، وإن شاء الله نقول ما فيه فائدة للمستمعين.
2: أكيد في فائدة دكتور باستضافتك الكريمة اليوم عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونشكرك على قبول هذه الدعوة. اليوم بتزامنا بمسمى هذا البرنامج اليوم الطب في أسبوع، دائما نسلط على هذه المشاكل الصحية التي تطرأ على بعض الأشخاص. بداية دكتور، أبرز التخصصات التي يعني نقدر نقول أنها تندرج تحت جراحة وعلاج القدم والكاحل.
3: طبعا أحييكم على هالبرنامج الجميل واللي تنتج عنه توعية المجتمع لتفادي المشاكل الطبية والإصابات. وطبعا دائما احنا نعرف ان الوقاية خير من ألف علاج، من العلاج بشكل عام. تخصصات القدم والكاحل هو تخصص منبعث من تخصص جراحة العظام. طبعا الطب تطور الحين لما فوق التخصص. فالتخصصات الناتجة من جراحة القدم والكاحل هي تخصصات القدم السكري، تخصص التشوهات العظمية، تخصص الإصابات الرياضية، الأعصاب الطرفية. وهذه التخصصات طبعا كل طبيب قدم وكاحل يعمل كل هذه الأنواع من المشاكل الطبية، لكن في ناس صارت متخصصة أكثر في هذه النوع من ما فوق التخصص.
2: اليوم مثل ما ذكرنا في بداية المقدمة، أكثر المشاكل اليوم اللي يراجع بسببها المرضى عيادات القدم والكاحل ما هي؟
3: أغلب موضوع

والقدم والكاحل يجون طبعا بناء يعتمد على الفئة العمرية. الفئة العمرية الشابة تأتي في الأغلب ناتجة من إصابات. أما الفئة العمرية المتوسطة اللي هم خلينا نقول من 35 لل 55 هذول يجون بسبة مشاكل ناتجة من التهابات من خشونة طبعا الموضوع

0: أوكي. طبعا الالتهاب في القشاء الأخماصي هو نسيج موجود في أسفل القدم يساعد تقوس القوس العظمي أنه يحافظ على شكل.
1: قصدك فلات فوت يعني دكتور؟
0: لا، فلات فوت هو هو هو قصر في القوس العظمي وانحرافات معينة في القدم.
1: مختلف عن هذا الشيء.
0: مختلف جدا.
1: تفضل.
0: عندك هذا القشاء، هذه واحدة من وظيفته. عنده وظائف ثانية مهمة في الحركة في المشي. فبالنسبة لهذا النوع من المرض هو التهاب في القشاء، قاعد يصير التهاب في هذا القشاء الموجود في أسفل القدم. هذا القشاء موصول من كعب القدم، عظمة الكعب إلى الأصابع.
1: نعم.
0: أوكي.
1: نعم.
0: أسباب الالتهاب هذا شنو أسبابه؟ في الأغلب الموضعيون بسبب أغلب الموضع، طبعا هو مو السبب الوحيد، أغلب الموضعيون بسبب نشاط حركي مفاجئ. يعني مثلا خلينا نقول شخص بالـ40 ما كان يلعب رياضة ولا يمشي، مرة واحدة شد حيله أول أسبوع. أوكي.
1: تأتي هذه الإصابة.
0: ألم هذا. ومريض يكون مثلا مريضة في الأغلب، زين، زاد وزنها وعملها في وقفة كثيرة، مثلا خواتنا المعلمات أو بعض الوظائف اللي تتطلب وقوف مدة طويلة. أوكي. من يشكل ضغط على هذه المنطقة فيصير عندهم التهابات. عندك شخص مثلا سافر، خصوصا الحين فترة الصيف، زين، سافر خلال فترة السفر تدري الناس تتحرك وتمشي وهو شيء صحي، زين، بس بسبب عدم المرونة في هذه المنطقة وشد في الوتر الأكيلي يؤدي إلى التهاب في الغشاء الأخمص.
1: نعم. هذه أبرز أسبابها.
0: طبعا.
1: نعم دكتور، أيضا اليوم الألام نقول الكعب الصباحية تدل على التهاب في مثل ما ذكرت باللفافة الأخمصية.
0: طبعا من أكثر الأعراض شيوعا حق تشخيص الالتهاب في القشاء الأخمصي هو المريض يجي العيادة يقول دكتور أنا أول ما أقوم من النوم أحط ريولي على الأرض ألم شديد. أقول له تبدأ تتحرك الألم يخف؟ يقول لي الألم يخف. أو مثلا يقول لي أنا دكتور أقعد بالدوانية شوي وبعدين أبدأ أتحرك يكون الألم شديد بداية الحركة. فهذه واحدة من الأعراض مثل ما تفضلت اللي تخلينا نستدل أنه احتمال كبير أن يكون التهاب في القشاء الأخمص.
1: أيضا اليوم دكتور الفرق بين التواء الكاحل البسيط يعني والتمزق الكامل في الأربطة ما هو؟
0: بس بضيف نقطة على موضوع
1: تفضل بارك فيك. تفضل.
0: القشاء الأخمصي لأن موضوع وايد شائع عندنا.
1: تفضل.
0: شلون نتجنبه؟ نتجنبه أن نحاول نخلي قدمنا مرنة قدر الإمكان. اثنين، نتجنبه أن لما وإحنا الكوامرين بدل جوتي أو أي شيء بنلبسه في عيوننا نتأكد أن هذا مناسب لنوعية القدم اللي عندنا. إذا يعني بنمشي مسافات طويلة نتأكد أن نسوي إحماء، نسوي استرتشات مو بس للجسم، للقدم، لأن هذا القدم هي خلينا نقول المسكينة اللي شايلة الجسم كله، فخلنا نهتم فيها شوي.
1: اي فهمت، هذه ابرز ما ياتي بهذه المشكله. لكن نرجع نكمل في جانب التواء الكاحل.
0: حلو.
1: نعم.
0: مثل ما قلنا في البدايه ان الاعمارهم يعني شباب او صغار، يكونون اغلب الزيارات للعياده ناتجه من اصابات. حلو. شلون؟ طبعا الاصابه تكون ناتجه من ان مثلا حركه مفاجئه، مريض ما قاعد ينتبه، التواء، صار الالتواء. الحين سبب الالتواء أسباب متعددة. لما يصير الالتواء تنتج عنه مشاكل إذا ما تعاملنا معه بطريقة صحيحة. إذا بعطيكم نصيحة واحدة.
1: نعم، كيفية التعامل يعني؟
0: أيوة، بعد الالتواء المريض يحاول ما يدوس على عيونه، يتوجه إلى أقرب مركز في ناس متخصصة.

0: عظام. الحمد لله الكويت وزارة الصحة موفرة أطباء عظام في كل مستشفياتنا الحكومية كلها بلا استثناء على مدار الساعة. على مدار الساعة في شخص متخصص في العظام موجود في المستشفى. ليش؟ احنا نبي نتأكد ان الالتواء لا يصاحبه اي كسر او اصابات ثانية، في اصابات مصاحبة للالتواء.
1: واذا اهملها دكتور شو يصير؟
0: اذا اهملها يصير عنده التواءات متكررة. اوكي خلنا نمشي
1: وحبة حبة
0: في بحث. نعم. جميل جدا يتكلم عن عدم استقرار الكاحل. الصورة الاولى اللي حاطها بالبحث هي حطب او الدومينو افكت يسمونه، ان تعرف هاي اللعبه اللي الدومينو يطيح الصغير بعدها لين الدومينو الكبير.
1: اي صح. اي
0: فنفس الشيء يصير، هي المشكله جدا بسيطه وعلاجها بسيط في البدايه.
1: تتفاقم وياك.
0: ايوه تهملها، يصير عدم استقرار في الكاحل، يصير قوحه في الكاحل، تصير خشونه في الكاحل لين توصل الخشونه. شنو يعني؟ الام مزمنه، عدم القدره على المشي، المدى الحركي يقل. كل هذه بدايتها شيء بسيط كان ممكن علاجه في علاج طبيعي وضبابة وتشخيص مناسب. فأنا من هذا النوع من المشاكل أحرص على التوجه للشخص المتخصص لتلقي التشخيص والعلاج المناسبين.
1: نعم وضحت الفكرة دكتور بهذا المثال. اليوم هل صحيح فعليا أن بعض الكسور في القدم ممكن ما تظهر مباشرة إلا في الأشعة؟
0: طبعا في بعض، إذا نتكلم في مجال القدم أو في بشكل عام، بعض الكسور حتى الأشعة ممكن ما تكون تشخيصية لها، خصوصا هذه الكسور اللي يسمونها الناتجة من ضغط، سواء كانت في عنق عظمة الفخذ أو في الأصبع، مشطية الأصبع الخامسة أو في العظمة الرباعية الموجودة في القدم. هذه طبعا تتطلب أشعات مختلفة، ممكن أشعة مقطعية، ممكن نتطور إلى أشعة رنين حق هذه النوع من الحالات. فطبعا جوابي لسؤالك، في بعض الكسور ما تبين بالأشعة، نحتاج نسوي أشعات أكثر
1: عشان تبين معك هذه المشكلة،
0: عشان نكتشفها ونشخصها طبعا. وأساس أي علاج هو التشخيص، عدم وجود تشخيص يؤدي إلى فشل في الخطة العلاجية.
1: أيضا من زاوية أخرى اليوم دكتور، يعني كثرنا عليك في هذه الأسئلة في مجال القدم دكتور، يعني بعض الأشخاص تتورم عند القدم، ممكن يكون عنده أملاح، ممكن يكون عنده بتصورات عدة، لكن سؤال الأوضح هني أسباب تورم القدم المزمن حتى يعني بدون وجود أي إصابات واضحة بدون أي شيء، شون نفك ارتباطه عن يعني كثرة القعدة، نقول أملاح، نقول كذي، شون حنا نفسر هذه العملية؟
0: أحييك أول شيء على هالسؤال، لأن هذا السؤال مهم، وفي بعض الأمراض بعض المرضى للأسف يتوجهون إلى عيادات القدم والكاحل في تورم القدم والساق، وباعتقادهم أن هذه مشكلة علاجها عند طبيب القدم والكاحل. إذا كان التورم في في الجهتين أوكي وموجود في الساق، ففي الأغلب هذه مشكلة طبية. أوكي
1: إذا عفوا عيدها بس دكتور،
0: إذا كان التورم في القدمين
1: في الرجلين الثنتين،
0: الرجلين أيوة إينا. القدم والرجل
1: أنزل.
0: في تورم في المكانين أوكي، في الأغلب خلينا نقول، طبعا لكل في بعض الحالات شاذة عنها القاعدة،
1: بس الأغلب أي نعم
0: أيوة. هذه حالات طبية وليس مو حالات يعالجها طبيب العظام، يعالجها الطبيب الباطني أو طبيب الجراحة العامة. إذا كانت في شنو اللي تؤدي إلى انتفاخ القدم؟ مشاكل الدورة الدموية، أمراض القلب، أمراض الكلى، أمراض الكبد. أوكي هذا النوع من الأمراض، وفي طبعا في أمراض الجهاز الليمفاوي ممكن تؤدي إلى انتفاخات في الأسفل القدم.
1: نعم.
0: هذول علاجهم مو عند طبيب العظام، علاجهم عند الأطباء الزملاء في التخصصات الثانية. أوكي
1: واضح الفكرة.
0: إيه ممكن ساعات واحد يتيونا بعض المرضى عبالهم نريلهم من تفقه، فنشوف وهو نسأله والله يقول والله زاد وزني أنا خلال الكم شهر اللي فاتوا بشكل كبير، فهني قد يكون مو انتفاخ حقيقي. ممكن.

0: يمكن ماي معبي.
1: ايوه، او تجمعات دهنيه.
0: صح
1: أوه.
0: صح،
1: هني لازم نشخص هل هو انتفاخ حقيقي او بس سمنه وزياده وزن.
0: ايوه واضح الفكره. طيب اذا كانت احدى الاقدام هي المتورمه، يقول لك انا رجلي هذه مورمه، ممكن انا اصبت شيء، شلون نفرق بين الانتفاخ هذا انه يكون رجل وحده او قدم وحده دكتور، انه والله مو اسباب واضحه؟
1: حلو، اول شيء اقارن القدم اللي عندي فيها الم او اكتشفت فيها الانتفاخ في القدم اللي يمها اختها. حلو، اذا شفت لا بس قدم واحده منتفخه، اسال نفسي سؤال ثاني، هانا صار عندي اي اصابه ولا هذه كذي بوحه شفتها قمت
0: فجأة
1: منتفخه؟
0: أي.
1: حلو
0: أي.
1: اذا اصابه لقينا السبب الاساسي، فانت عندك اصابه ادت الى تورم واحمرار والم. حلو
0: ممتاز.
1: الحين نجي للجزء الثاني اللي صار عندهم هالتورم وهالانتفاخ بدون اي اصابه. اوكي انزين، نجي نسال عاد احنا الحين جينا لمرحله تشخيصيه، لازم اقعد افحص المريض، افحص الدوره الدمويه للقدم اذا كانت سليمه ولا غير سليمه. اذا كانت غير سليمه فهي واحده من الاسباب الرئيسيه. اذا كانت سليمه فاذا افكر في التهابات الاوتار، التهابات المفاصل اللي موجوده في القدم والكاحل. طبعا هني محتاج فحص دقيق عشان ألقى التشخيص المناسب مع الفحوصات الثانية من أشعات وصونار وأشياء ملحقة في هذا المجال للتشخيص.
0: نعم دكتور أحمد الإبراهيم، اختصاصي في القدم والكاحل، وأيضا مستمعين الكرام للحديث بقية نطلع على الفاصل القصير ومن ثم عودة نستكمل هذه المحاور الجميلة مع الدكتور أحمد، خلوكم ويانا.
2: الطب في أسبوع، برنامج أسبوعي يرافقك خطوة بخطوة نحو وعي صحي أفضل، لنمنحك المعلومة الدقيقة التي تصنع فارقاً في حياتك.
0: حياكم الله من جديد مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت بهذا الملتقى معكم من برنامج الطب في أسبوع. أكيد الحديث متصل مع الدكتور أحمد الإبراهيم اختصاصي القدم والكاحل بعد هذا الفاصل. دكتور يعني تحدثنا قبل الفاصل عن أسباب عدة بعض الأمراض دكتور، أو يمكن نقول أغلب الأمراض يتم تشخيصها، يعني يتم قدوم المريض إلى الطبيب المعالج. هناك بعض الأسئلة الاحترازية ببداية، هل أحد بالعائلة عنده هذه المشكلة؟ هل فعليا في أمراض القدم أو بشكل عام القدم والكاحل مرتبط بالجينات ومرتبط بالوراثة، أم هذه معلومة يعني غير صحيحة؟
1: أحييك وشي على هالسؤال، وإن شاء الله المستمعين يكونون منصتين ومستمتعين بهالبرنامج. بالنسبة للجينات والقدم والكاحل طبعا في اتصال، الاتصال يكون في بعض التشوهات القدمية تكون مثلا انحراف الأصبع الكبير. أسأل المريض من أهلك يقول والله أنا وايد من أهلي عندهم هذا النوع من الانحراف،
0: فإذا مرتبط.
1: هذا واحدة، تسطح القدم، بس لازم أحط خطين تحت، تسطح القدم ليس مرض ولا مشكلة، هي حالة طبيعية، مثل نقول مريض طويل ومريض قصير أو شخص طويل شخص قصير، لا طول مشكلة ولا قصر طبعا إذا كان في حدود الطبيعي. حلو، نفس الشيء موضوع القدم، تسطح القدم ليس بس شكل القدم، نوعية التقوس القدم، بعض الانحرافات نعم شلون تكون، شنو الارتباط بين الجين وهالنوع من المشاكل؟ المونة، بعض الناس عندهم مونة أكثر وهذه منتقلة من الجينات، فأكيد طبعا لا شغل.
0: نعم اليوم يعني دكتور في جزئية معينة في بداية الحلقة ذكرت أن في حالة تشخيص المريض هل أنت اكتسبت وزن زائد، وأكدت عليها يعني لو ندخل في جانب الوزن الزائد، الكويت يعني سجلت أعلى نسبة سمنة في العالم على مستوى العالم. اليوم لما نتحدث عن هذه الظاهرة أكيد لها تداعيات أخرى، وهي منظومة كاملة طبية صحية تداعت إلى هذه المشكلة. اليوم بوجهة نظرك وأنت مختص في جانب القدم والكاحل والمفاصل وما إلى ذلك، اليوم كيف تؤثر بوجهة نظرك السمنة على مفاصل القدم والكاحل مع الوقت؟
1: السمنة تأثر عدة نواحي. أول وأهم عامل هو الاستشفاء الجسدي. الوزن الزايد يشكل ضغط أكبر على المفاصل اللي في القدم وفي الكاحل من الوزن الطبيعي، فأي إصابة حتى لو كانت بسيطة راح تكون مفاقمة بسبب الضغط الناتج من الوزن على هذه الأنسجة والمفصل، فيؤدي إلى استشفاء صعب، وساعات يتأخر وساعات يتحول المرض من موضوع من حالة لحظية إلى حالة مزمنة.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: استشفاء الأوتار والعضلات، لأن أنت لما يكون وزن المريض أو الشخص المصاب أزيد من الطبيعي هذا يشكل ضغط أكبر على هذه الأوتار، وممكن يؤدي إلى انقطاعها، ممكن يؤدي إلى عدم قدرتها على التشافي، وهذا أكبر أكثر شيء يشكل السمنة على هذا المريض. شغلة أهم مهمة لاحظوها أن نوعية الكسور الناتجة من الإصابات عند الشخص اللي وزنه أكبر أقوى من الشخص اللي وزنه طبيعي، لأن أنت الضغط اللي ناتج على القدم والكاحل من الشخص اللي وزنه طبيعي أقل، تكون إصاباته أقل وأبسط
0: في تلقي العلاج، أبسط في تلقي التشخيص، في كل شيء.
1: بالضبط. نعم.
0: دكتور أحمد، أيضا من جانب آخر اليوم نرى بعض الإصابات يعني خاصة يعني دخول السوشيال ميديا بجانب التخصص الطبي أصبح يعني عائق كبير قدامكم اليوم كأعضاء يعني نقول في وزارة الصحة ودكاترة مختصين في هذا الجانب. اليوم ممكن شخص يتابع لمقطع ويتابع لشخص يتكلم عن حادثة معينة حصلت معه في يعني طوال اليوم، ما مدى تأثر أو تأثير السوشيال ميديا أو شبكات التواصل الاجتماعي بتشخيص المريض؟
1: للأسف هذا الموضوع يشكل مشكلة لنا في العصر الحالي.
0: أنا يجيك المريض وهو عارف شو يقولك، والله شفت الدكتور فلاني وهو كذي علاجه.
1: كان زين ما يسمع مني.
0: دكتور.
1: المشكلة مو إنه عارف، إنه تلقى معلومات خاطئة.
0: وبنى عليها قاعدة.
1: وبنى عليها، والحين أنت يا بدال ما تقعد تشرح له المعلومات الصحيحة، يكون دورك عبارة عن جزئين، عن جزء إنك تلقي المعلومات الخاطئة أو تصححها حق المريض اللي أنا ما ألومه، الجزء الثاني إن أشرح له مشكلته. فهني صار الدور على الطبيب أكبر
0: مضاعف،
1: وهذا بالضبط. وهذا ليش أنا بالبداية حييتكم على هالنوع من البرامج، لأن أنتوا قاعد تسوون نوع من التوعية ونوع
0: الصحية.
1: من الوقاية لتلقي هذه المعلومات الخاطئة.
0: نعم.
1: لما الأشخاص المتخصصين يتكلمون، وللأسف بعض الشركات تستقل بعض المتخصصين حول العالم للتويج لمنتجاتهم أو لأدوية أو لنوعيات معينة من العلاج، لأن هذه الشركات هدفها في الأغلب ربح مادي. نعم. وهذه تنتشر، احنا طبعا توصلنا فيديوهات السوشيال ميديا على من كل العالم، فهذه التقارير اللي توصلنا بالسوشيال ميديا في الأغلب تقارير خاطئة هدفها إعلامي وتجاري من أن تكون توعوي.
0: أصبح الجانب الطبي عندكم بمسألة أني أشرح حق الناس وهم عالجة، أشرح بيشيل المعتقد اللي في باله.
1: أقدر أقول لك قصص كثيرة.
0: هذا الشيء بالشيء يذكر دكتور من أغرب الشائعات اللي مرت عليك اللي ما تدخل العقل، يعني منهج طبي درسته الله يطول لي في عمرك دكتور بست سنوات بسبع سنوات أتوقع بخمس سنوات في التخصص إلى الاستشارية
1: يعني ما فوق التخصص.
0: فهمت الدكتور يعني من أغرب الشائعات اللي مرت عليك ما هي؟
1: من طبعا في لو نبي نحددها في مجال القدم والكاحل.
0: اي نعم.
1: من اقرب الشائعات ان الانحراف في الابهام اللي ساعات الناس تسميه البانيون او الانحراف في الاصبع الابهام للقدم بإمكانك أن تصلحها، أنك مثلا
0: ونشوف دعايات بعد دكتور من مضحك تشوف دعايات أنك لبسه
1: مضحك وأقول شلون يقولون حق الناس هالشيء. للأسف هذا الشيء يؤدي إلى يعني أنا صراحة حسرة. ليش؟ لأن هذا المريض ممكن يتكلم وممكن يعني يتعب ويوصل مرحلة اليأس في شيء هو في الأساس طبيا ومثبت أنه ما قاعد
0: يجيب نتيجة.
1: يجيب نتيجة وبعدين لما يوصل عندك المريض بعد هو صار له سبع سنوات في ناس يونيوم بعد مدة طويلة ما تقشفوا ويوني يقول دكتور احنا حاولنا كل شيء. يقول له شنو بالضبط حاولت؟ قل سويت هذا وهذه الدعاية وشفت هذا المثبت. قلت له ايه اخوي انت حاولت بس بالاشياء الغير مثبتة علميا، وهذا يصعب دورك. انت الحين جاي بتقول له زين انا
0: عملية وجيب اقول له
1: اعطيك علاج طبيعي ابيك تسوي هالشيء زين، يعني مثلا لا تلبس الجوات الضاغطة او حق خواتنا لا تلبسين الكعب من قدام مبوز حق اللي عندهم انحرافات. فهي اوريدي حاولت وفشلت، فالمحاولة الثانية تكون وايد اصعب.
0: وضحت الفكرة، وضحت الفكرة دكتور. يعني سعيدين بهذا الحوار خلال هذه النصف ساعة في برنامج الطب في أسبوع والله، واتمنى يعني حلقات أخرى نتحدث عن هذا الجانب. أعتقد أني ما غطينا محاور عدة في هذه الحلقة، لكن دكتور يعني ودنا بكلمات أخيرة نصائح بتوجه المستمعين نختم في هذا اللقاء.
1: أول شيء أحييكم مرة ثانية على هذا البرنامج، ما شاء الله عليكم، الأسئلة كانت متنوعة وتدل على يعني اطلاع وإلمام يعني على الحالات اللي موجودة عندنا بالكويت والمشاكل اللي تخص القدم والكاحل. إذا كان في نصيحة أخيرة أوجهها حق المستمعين أخواني وأخوات المستمعين والمستمعات، التوجه للشخص المتخصص. عندنا بالكويت الحمد لله وزارة الصحة والدولة موفرة متخصصين وتكلفت في دراستهم وتطورهم المهني واليائين من جميع أرجاء
0: العالم.
1: العالم
0: نعم،
1: والمتميزين جدا.
0: نعم أحسنت.
1: فتوجه للمستشفيات الحكومية موجود الشخص المتخصص يعطيكم النصيحة الحقيقية والتي تؤدي إن شاء الله إلى شفائكم يعني الدائم إن شاء الله. أحسنت. فتوجه للمختص، لا تأخذون الأجوبة من شات جي بي تي ولا من الذكاء الصناعي زين أو من السوشيال ميديا، والله يبعد عنكم كل المشاكل والأمراض.
0: أحسنت أحسنت دكتور، الله يعطيك العافية على قبول هذه الدعوة وعلى ثرانا بهذه المعلومات. كل شكر لك دكتور أحمد الإبراهيمي اختصاصي قدم وكاحل على ما أثريتنا بهذه المعلومات الطبية. نسأل الله أن ينفع بك البلاد والعباد على ما قاعد تقدم اليوم من مجهود كبير في وزارة الصحة لإخوانك مقيمين على هذه الأرض، أرضنا الحبيبة، أرض دولة الكويت. كل شكر لك دكتور أحمد على قبول هذه الدعوة، وأيضا شكر موصول لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة. نتمنى أن نكون وفقنا في تقديم هذه الحلقة لما هو جدير بأن نقدم لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت. إلى أن نلقاكم في الأسبوع المقبل بنفس التوقيت، إلى ذلك الحين نترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج الطب في أسبوع. تقبلوا تحيات فريق العمل: عبد العزيز المطيري، علي الشلاحي، محمد الحداد، محمد ناصر، ومن الإخراج ناصر ملك.
3: الرابعة عصرا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزير الخارجية الشيخ يتلقى اتصالا هاتفيا من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية لمناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة. المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع يقول إن القوات المسلحة رصدت وتعاملت خلال 48 ساعة الماضية مع عدد 24 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي للبلاد. دولة الكويت تدين وتستنكر استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت

0: استهدفت مملكة البحرين الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وما نجم عنها من أضرار مادية طالت الأبرياء الآمنين والممتلكات المدنية. توالي ردود الفعل المنددة بالاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن إعادة فتح الأجواء الكويتية عقب زوال الظروف التي استدعت ذلك واستئناف الرحلات وفق الجداول المعتمدة. قوة دفاع البحرين تعلن اعتراض عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. الجيش الأردني يعترض ويسقط 20 صاروخا جرى إطلاقها من إيران. الرئيس الأمريكي يهدد بتدمير إيران تماما إذ لم توقع قريبا على اتفاق مع الولايات المتحدة. والجيش الأمريكي يعلن الانتهاء من موجة ضربات جديدة ضد إيران وينفي إغلاق مضيق هرمز. مصدر دبلوماسي يقول إن المحادثات الأمريكية الإيرانية لا تزال مستمرة وباكستان تدعو إلى تسوية بالتفاوض بين واشنطن وطهران بعد التصعيد الأخير. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تعطيل ناقلة نفط ثالثة في خليج عمان خرقت الحصار الأمريكي على إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية جديدة على بعلبك ومناطق عدة في جنوب لبنان. حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصادق اليوم على خطة لبناء 61 مستوطنة تغير خريطة الضفة الغربية المحتلة. روسيا تقول إن الدفاعات الجوية تدمرت 330 طائرة مسيرة أوكرانية. وزير الدفاع البريطاني يعلن استقالته من منصبه بسبب الخلافات مع رئيس الوزراء بشأن زيادة الإنفاق العسكري. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟

0: الزلازل الكثيرة هذه الأيام ظاهرة تثير الخوف والدهشة. كيف تحدث الزلازل أصلاً يا جهينة؟
1: الأرض يا سيدتي ليست ثابتة كما تبدو لنا، بل تتكون من صفائح ضخمة تتحرك ببطء شديد، وعندما تتصادم أو تنزلق هذه الصفائح تتحرر طاقة هائلة على شكل زلازل.
0: ومن أين جاء هذا الأساس العلمي لهذه الفكرة؟
1: العالم الألماني ألفريد فيجنر طرح في بدايات القرن العشرين فكرة جراف القارات، والتي أصبحت لاحقاً أساس نظرية الصفائح التكتونية.
0: وهل يمكن قياس قوة الزلازل بدقة كما نسمع دائماً؟ فهذا الزلزال كان مقياس 4.4، 6.7 وهكذا؟
1: نعم يا سيدتي.
0: كيف؟
1: عبر مقياس ريختر ومقاييس حديثة أخرى. هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تسجل آلاف الزلازل سنوياً حول العالم، لكن معظمها يكون ضعيفاً ولا يشعر به الناس.
0: كم عدد الزلازل تقريباً يا جهينة؟
1: تشير بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي إلى أن العالم يشهد نحو 500,000 زلزال سنوياً يشعر البشر بجزء محدود منها فقط.
0: هذا رقم مخيف يا جهينة، 500,000 زلزال سنوياً؟
1: نعم.
0: هل يمكن التنبؤ بها كلها؟
1: حتى الآن لا توجد طريقة دقيقة للتنبؤ بموعد الزلازل، لكن العلماء يستطيعون تحديد المناطق الأكثر عرضة للنشاط الزلزالي.
0: وماذا عن تأثير التكنولوجيا الحديثة؟
1: التقنيات الحديثة تساعد على رصد الاهتزازات بدقة أكبر، كما تستخدم الأقمار الصناعية لمراقبة حركة القشرة الأرضية.
0: إذن الأرض أكثر حركة مما نتخيل.
1: بالتأكيد، والكوكب ما زال يتغير باستمرار منذ ملايين

0: العزلة النفسية أصبحت قضية صحية عالمية، العزلة الاجتماعية والكل يتحدث عنها، فلماذا نتحدث عنها بهذا القلق يا جهينة؟
1: لأن الدراسات الحديثة لم تعد تعتبر الوحدة مجرد شعور عابر، بل عاملاً يؤثر على الصحة الجسدية والعقلية. في العام 2023 أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريراً حذرت فيه من تزايد العزلة الاجتماعية عالمياً، خاصة بعد التغيرات الرقمية وأنماط الحياة الحديثة.
0: هل توجد أرقام أو دراسات توضح حجم المشكلة؟
1: نعم، دراسة من جامعة هارفارد تابعت آلاف الأشخاص على مدى سنوات، وأظهرت أن العلاقات الاجتماعية القوية ترتبط بارتفاع متوسط العمر وتحسن الصحة النفسية بشكل واضح.
0: إذن العلاقات ليست حاجة اجتماعية فقط،
1: بل هي حاجة بيولوجية أيضا. الباحثة جوليان هولت نوستاند من جامعة بريغهام يونغ نشرت دراسة واسعة في العام 2024 أوضحت أن العزلة المزمنة قد تزيد من خطر الوفاة المبكرة بنسب تقارب بعض العوامل الصحية المعروفة مثل التدخين وقلة النشاط البدني.
0: هذا أمر صادم.
1: والأكثر إثارة يا سيدتي أن التكنولوجيا رغم أنها قربت الناس رقمياً جعلت بعض العلاقات الواقعية أضعف.
0: فالبعض يعيش الآن في عالمه الافتراضي.
1: هذا صحيح.
0: هل يؤثر ذلك على الدماغ؟
1: دراسات من جامعة شيكاغو بينت أن الوحدة الطويلة والعزلة ترتبط بارتفاع مستويات التوتر واضطرابات النوم والقلق.
0: كيف نواجه ذلك ونعالجه؟
1: علينا أن نحافظ على العلاقات الحقيقية وصلة الرحم والمشاركة الاجتماعية والأنشطة الجماعية حتى لو كانت بسيطة.

0: المتاحف الرقمية. وكثير ما نسمع عن المتاحف الرقمية، كيف أصبحت التكنولوجيا وسيلة لحفظ التراث الإنساني؟
1: يا سيدتي، في السنوات الأخيرة اتجهت متاحف عالمية إلى الرقمنة، أي إلى تحويل

0: للقطع التاريخية إلى نماذج رقمية عالية الدقة. خذي على سبيل المثال
1: أفضل
0: متحف اللوفر في باريس والمتحف البريطاني، أطلقا مشاريع ضخمة لعرض مقتنياتهما عبر الإنترنت.
1: وماذا كان الهدف من ذلك؟
0: الحفاظ على التراث وإتاحته للجميع، فبعض القطع الأثرية معرضة للتلف أو للكوارث الطبيعية، بينما تضمن الرقمنة بقاء نسخ دقيقة منها للجمهور.
1: إذن هناك تقنيات محددة استخدمت في هذا الموضوع.
0: نعم.
1: مثل؟
0: التصوير ثلاثي الأبعاد والذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع الافتراضي. دراسة من جامعة أوكسفورد أوضحت أن النماذج الرقمية تساعد الباحثين على دراسة التفاصيل الدقيقة للآثار دون لمسها.
1: وهل استفاد الناس من ذلك؟
0: بشكل كبير، خاصة بعد جائحة كورونا.
1: كيف استفادوا؟
0: ارتفعت الزيارات الافتراضية للمتاحف بنسبة تجاوزت 200% وفق تقرير صادر عن منظمة اليونسكو العالمية.
1: هذا يعني أن التكنولوجيا أعادت تقديم التاريخ بطريقة جديدة.
0: تماماً، وأصبح بإمكان طالب في أي مكان بالعالم مشاهدة آثار تعود لآلاف السنين وهو في المنزل.
1: هل من الممكن أن تغني التجربة الرقمية عن زيارة أي متحف؟
0: لا أظن. التجربة الواقعية تحمل إحساساً مختلفاً أثناء زيارتنا للمتحف، لكن التقنية الرقمية جعلت التاريخ أكثر قرباً للناس في ظل الظروف.
1: وكأن الماضي أصبح يعيش داخل الشاشات.
0: وهذه من أجمل جوانب التكنولوجيا، عندما تستخدم لحماية المعرفة الإنسانية وتقديمها للإنسانية.

0: رأيك أن ننتقل إلى موضوع يفتح أبواب الخيال والعلم معا؟
1: تفضلي.
0: هل توجد كواكب أخرى تشبه الأرض في هذا الكون الواسع يا جهينة؟
1: العلماء يعتقدون أن الاحتمال كبير جدا، فمنذ تسعينيات القرن الماضي اكتشف علماء الفلك آلاف الكواكب خارج المجموعة الشمسية ويطلق عليها اسم الكواكب الخارجية.
0: وكيف يتم اكتشافها وهي بعيدة جدا؟
1: عبر مراقبة الضوء القادم من النجوم. عندما يمر كوكب أمام نجمه يحدث انخفاض بسيط في شدة الضوء، ومن هنا يستطيع العلماء اكتشافه.
0: ومن أبرز الجهات التي تعمل في هذا المجال؟
1: وكالة ناسا أطلقت تلسكوبات ضخمة مثل كيبلر وتيس، والتي ساهمت في اكتشاف آلاف الكواكب.
0: وهل توجد كواكب شبيهة بالأرض فعلا؟
1: نعم، بعض الكواكب تقع فيما يعرف بالمنطقة القابلة للحياة، أي المسافة المناسبة من النجم لوجود الماء بشكل سائل فيه.
0: هو هل وجد العلماء حياة هناك؟
1: حتى الآن لا يوجد دليل مباشر، لكن الدراسات مستمرة. في العام 2025 نشرت فرق علمية من جامعة أوكسفورد ووكالات فضائية أوروبية أبحاثاً حول احتمالية وجود مؤشرات حيوية في أجواء بعض الكواكب البعيدة.

0: ما رأيك يا جهينة أن ننتقل من الجبال إلى التاريخ وعلم النفس؟
1: جميل، هيا نبدأ.
0: الذاكرة الجماعية، كيف تحتفظ الشعوب بذكريات معينة لعقود طويلة؟
1: الذاكرة الجماعية هي الطريقة التي تحفظ بها المجتمعات أحداثها وتجاربها المشتركة. عالم الاجتماع الفرنسي موريس هالبيفاكس كان من أوائل من درسوا هذا المفهوم بشكل علمي.
0: الذاكرة الجماعية هل تختلف عن الذاكرة الفردية في أشياء معينة؟
1: نعم، لأنها لا تعتمد على شخص واحد، بل على الإعلام والتعليم والقصص والرموز الثقافية التي تنتقل من جيل إلى جيل.
0: هل هناك دراسات حديثة حول هذا الموضوع؟
1: دراسة صادرة من جامعة كامبريدج أوضحت أن المجتمعات تميل إلى تذكر الأحداث التي شكلت تحولاً كبيراً في حياتها الثقافية أو العلمية أو الاجتماعية.
0: كيف تبنى هذه الذاكرة الجماعية؟
1: من خلال الصور والأغاني والقصص والأفلام وحتى الأماكن التاريخية. ولهذا يا سيدتي نرى بعض المدن تحتفظ بمعالم معينة كجزء من الهوية الوطنية.
0: هل يمكن أن تتغير الذاكرة الجماعية؟
1: مع مرور الوقت نعم، وقد تختلف طريقة تفسير الأحداث بها، لكن جوهر الذكرى سيبقى حاضراً.

0: هناك موضوع يثير فضول الكثيرين يا جهينة.
1: ما هو؟
0: لماذا نجد أحياناً أشخاصاً يحققون نجاحاً كبيراً في حياتهم وعلاقاتهم رغم أنهم ليسوا الأكثر تفوقاً في الدراسة؟
1: لأن النجاح يا سيدتي لا يعتمد على الذكاء العقلي وحده.
0: إذن يعتمد على ماذا؟
1: يعتمد على ما يعرف بالذكاء العاطفي.
0: ما هو الذكاء العاطفي؟
1: الذكاء العاطفي هو القدرة على فهم المشاعر وإدارتها والتعامل مع الآخرين بوعي واتزان. العالم دانيال غولمان الذي نشر كتابه الشهير عن الذكاء العاطفي في التسعينيات ساهم في نشر هذا المفهوم عالميا.
0: وما الذي يقصده العلماء بالذكاء العاطفي تحديدا؟
1: الذكاء العاطفي يشمل عدة عناصر،
0: مثل
1: التحكم بالمشاعر والقدرة على التعاطف وفهم الآخرين والتعامل مع الضغوط. دراسة أجرتها جامعة ييل بيّنت أن الأشخاص ذوي الذكاء العاطفي المرتفع غالباً ما يحققون استقراراً أفضل في العلاقات والعمل.
0: هل هناك أرقام أو دراسات تدعم هذه الفكرة؟
1: نعم، بعض الدراسات الإدارية تشير إلى أن ما يقارب 90% من القادة الناجحين يمتلكون مستواً مرتفعاً من الذكاء العاطفي أكثر من اعتمادهم على الذكاء الأكاديمي وحده.
0: هذا يعني أن فهم الناس مهم بقدر فهم العلم،
1: بل ربما أكثر أحياناً، لأن الإنسان يتعامل يومياً مع البشر والمواقف والانفعالات.
0: هل يمكننا تطوير هذا النوع من الذكاء؟
1: بالتأكيد، من خلال التأمل وتحسين مهارات الاستماع والتعامل الهادئ مع الضغوط ومراجعة ردود الأفعال باستمرار.

0: يشعر كثير من الناس رغم إنجازاتهم الظاهرة بأنهم غير كافين. هذا الإحساس لا ينبع من الواقع بقدر ما يتكون من رسائل متراكمة تلقاها الإنسان عبر المقارنة والتوقعات والمعايير المرتفعة. الشعور بعدم الكفاية لا يدفع دائما للتطور، بل قد يستنزف الثقة ويخلق قلقا دائما. الأخطر من هذا أنه يجعل الإنسان يعيش في سباق لا نهاية له مع صورة مثالية لا يمكن بلوغها. فما أصل هذا الشعور في الغالب يا جهينة؟
1: المقارنة المستمرة يا سيدتي، والانتقاد المتكرر في مراحل مبكرة، وربط القيمة الشخصية بالإنجاز فقط، هو غياب الاعتراف الداخلي بالجهد المبذول، يؤصل هذا الشعور في الغالب كما ذكرتي.
0: كيف يؤثر هذا الإحساس في حياتنا اليومية؟
1: يخلق توترا دائما وخوفا من الفشل. الإنسان لا يستمتع بما يحققه، بل يشعر أنه متأخر مهما تقدم.
0: وهل الطموح يغذي هذا الشعور؟
1: الطموح الصحي لا يفعل، لكن الطموح القائم على المقارنة يفعل. الفرق في الدافع لا في الهدف يا سيدتي. كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت،
2: نجوم القمة
1: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت أجيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ، تكتبها أبرار علي المفيدي، ويخرجها خالد المفيدي.

0: في شمال إنجلترا، وعلى جزيرة صخرية تحاصرها المياه الباردة من كل اتجاه، كان هناك سجن قديم يعرف باسم بلاك روك، سجن ضخم بني قبل عشرات السنين ليكون مكاناً يختفي فيه أخطر المجرمين، لكنه مع الوقت تحول إلى شيء أكثر رعباً من مجرد سجن، فكل من دخل بلاك روك لم يخرج كما كان أبداً. بعض السجناء ماتوا، وبعضهم اختفى دون أثر، والبعض الآخر فقد عقله داخل الممرات الحجرية الطويلة. ومع كثرة القصص والهمسات بدأ الحراس يطلقون عليه اسماً واحداً فقط، المليون أسير.
1: اسمعني جيداً يا مدير السجن، أنا لا أؤمن بالقصص التي تقال عن هذا المكان، لكنني أعترف أن مجرد النظر إليه يجعلك تشعر بأن هذا السجن حي ويراقب من يدخله.
2: ستعتاد على الأمر مع الوقت أيها المفتش، كل من يأتي إلى هنا يشعر بذلك في البداية. المشكلة ليست في الجدران يا سيد دانيال، بل في الرجال الذين عاشوا خلفها سنوات طويلة.
3: خلال الأشهر الأخيرة وقعت حوادث غريبة داخل السجن، سجناء يختفون من زنازين مغلقة، حراس يسمعون أصواتا من الأنفاق القديمة، وحتى بعض العاملين بدأوا يرفضون النزول إلى الطابق السفلي بعد منتصف الليل.
1: ليس هذا فحسب أيها الطبيب، قبل أسبوع وجدنا أحد السجناء ميتا داخل زنزانته، رغم أن الباب كان مغلقا بإحكام من الخارج طوال الليل. لم نجد سلاحا ولا آثار عراك، فقط جثة ورجل مات وكأنه رأى شيئا مرعبا قبل لحظاته الأخيرة.
4: هذا المكان يحمل تاريخا ثقيلا جدا، وكل ظلم يبقى حبيس الجدران سنوات طويلة يترك أثره بطريقة أو بأخرى.
5: أنتم لا تعرفون شيئا بعد، بلاك روك لا يحتفظ بالسجناء فقط، بل يحتفظ بأسرارهم أيضا.
0: وصل المفتش دانيال إلى السجن بأمر رسمي للتحقيق في سلسلة الاختفاءات الغامضة التي بدأت تهدد سمعة المكان.
1: يا مدير السجن، أريد ملفات كل السجناء الذين اختفوا خلال السنوات الأخيرة، وأسماء الحراس الذين كانوا في الخدمة أثناء هذه الحوادث.
2: ستجد كل شيء في المكتب أيها المفتش.
1: شكرا.
2: لكن ها، أنصحك ألا تستمع كثيرا لقصص السجناء، لأن أغلبهم يحاول اختراع الرعب حتى يشعر أنه يملك قوة داخل هذا المكان.
1: ومع ذلك بعض ما يقولونه حقيقي. قبل شهر كنت في النوبة الليلية وسمعت طرقا يأتي من الجدار السفلي، كأن هناك من يحاول الخروج من خلفه.
6: ماذا حدث بعد ذلك؟

0: عندما عدت مع بقية الحراس اختفى الصوت فجأة، اختفى تماما وكأن شيئا لم يكن موجودا أصلا.
1: حتى المرضى داخل السجن أصبحوا يتحدثون عن رجل يظهر ليلا في الممرات القديمة ثم يختفي داخل الأنفاق المغلقة.
0: رجل حقيقي أم شبح جديد من قصص السجن أيها السجين العجوز؟
2: ليس شبحا، بل سجين لم يغادر هذا المكان أبدا حتى بعدما ظن الجميع أنه مات.
3: بدأ دانيال جولته داخل الزنازين القديمة، وكان السجن يبدو كمتاهة ضخمة من الحديد والرطوبة والصمت، حتى أصوات الخطوات كانت تعود من بعيد وكأن المكان يكررها بنفسه.
2: حين تدخل بلاك روك هناك شيء يجب أن تعرفه، بعض الأبواب هنا لا تفتح رسميا منذ سنوات، لكن الناس ما زالوا يسمعون أصواتا خلفها كل ليلة.
0: ومن يعيش خلف تلك الأبواب؟
2: هذا ما لا يريد المدير أن تعرفه. قبل سنوات حدث تمرد كبير داخل السجن، واختفى بعده عشرات السجناء في ليلة واحدة، ومنذ ذلك الوقت بدأ اسم المليون يسير ينتشر بين الرجال هنا.
0: كنا نظن أن السجناء هربوا عبر الأنفاق القديمة، لكن لم يعثر على أي أثر لهم خارج الجزيرة. إذن أين ذهبوا؟
2: بعضنا يقول أنهم ماتوا داخل الأنفاق، والبعض الآخر يقول إن إدارة السجن أخفت ما حدث حتى لا تنكشف الفضيحة.
4: وفي تلك الليلة بينما كان المطر يضرب جدران السجن بعنف، وقع شيء جعل التحقيق يتحول فجأة إلى خطر حقيقي.
5: افتحوا الزنزانة بسرعة!
6: ماذا حدث؟
0: السجين رقم 7 اختفى، كان هنا قبل ساعة فقط.
5: هذا مستحيل، الزنزانة مغلقة بالكامل.
6: فتشوا المكان حالاً.
7: انظروا إلى الجدار، هناك خدوش جديدة قرب الأرض.
0: يا إلهي، كأن شيئا سحب من هنا بقوة. يا إلهي اسمعوا،
8: الصوت يأتي من الأسفل من الأنفاق القديمة.
5: لا أحد ينزل إلى هناك ليلا.
6: إذن سأكون أنا أول من يفعل.
4: حمل الرجال المصابيح ونزلوا عبر السلالم الحجرية المؤدية إلى الطابق السفلي، حيث الرطوبة الشديدة والممرات التي لم تفتح منذ سنوات طويلة.
0: انتبهوا، هذا المكان مغلق منذ التمرد القديم، حتى الحراس يتجنبونه.
5: انظروا هنا، انظروا إلى الأرض، هناك آثار أراها بوضوح، آثار أقدام حديثة، شخص ما يمر من هنا باستمرار.
7: الهواء دافئ أكثر مما يجب، هذا يعني أن هناك فتحات أو غرفا مستخدمة في الأسفل.
8: سمعتم ذلك؟
0: الصوت جاء من نهاية الممر.
6: هيا تحركوا بسرعة.
4: ركض الرجال داخل النفق الضيق حتى وصلوا إلى غرفة حديدية قديمة، وهناك كانت الصدمة التي غيرت كل شيء.
0: يا إلهي، ما الذي أرى؟
6: إنه السجين المختفي،
7: لكنه ليس وحده.
6: هناك رجال آخرون سجناء، لكن ملفاتهم تقول إنهم ماتوا منذ سنوات.
2: قلت لكم السجن لا يطلق سراح أحد أبداً.
6: من؟

0: فعل هذا بكم؟
1: المدير السابق كان يأخذ السجناء الذين يسببون المشاكل وينقلوهم إلى الأسفل حتى يختفوا من السجلات الرسمية.
2: هذا جنون، هذا لا يعقل. كيف عاشوا هنا كل هذه السنوات؟
1: بعض الحراس كانوا يجلبون الطعام سرا مقابل الصمت، والبعض الآخر كان يخاف الحديث حتى لا يختفي مثلنا.
2: إذن كل الاختفاءات كانت حقيقية وليست هروبا كما قيل. يا إلهي، كم عدد الرجال الذين سجنوا هنا دون أن يعرف أحد عنهم؟
3: لهذا سموه المليون أسير، لأن من يدخل بلاك روك فلا يعد يحسب بين الأحياء ولا بين الأموات.
2: يا إلهي، من أغلق الباب؟
0: ابقوا معا، لا يتحرك أحد وحده.
4: هناك شخص معنا هنا.
5: كان يجب أن تبقوا بعيدين عن هذا المكان.
2: من أنت؟
6: من هذا؟
5: أنا الرجل الذي تأكد أن أسرار بلاك روك لن تخرج إلى النور أبدا.
7: وفي أعماق سجن بلاك روك لم يعد الخطر مجرد أسرار قديمة، بل أصبح مواجهة مباشرة مع رجل مستعد لقتل كل من يقترب من الحقيقة. فمن هو الصوت الغامض الذي أغلق الأنفاق؟ وهل سيخرج دانييل ورجاله أحياء من تحت السجن؟ هذا ما سنتابعه يا عزيزي المستمع في الحلقة القادمة إن شاء الله.
8: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ، مع تحيات أبرار علي المفيدي وخالد المفيدي.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: في السفح نجوم خابية،
1: وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذوي الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

0: في عام 1923 ولدت في ولاية أيوا الأمريكية أكثر شخصية نسائية إجراماً في القرن العشرين، تلك المرأة الهادئة المسالمة المحبوبة في الظاهر، كانت تخفي بداخلها كمية من الإجرام والشر، عكس ما تحمل ملامحها البريئة وصوتها الهادئ. إنها ليندا مايند. الخفاء يصنع نجما.
1: إنني مرهق للغاية وجائع في نفس الوقت.
2: لقد عملنا كثيرا اليوم في هذه الأرض من أجل الاستعداد لموسم الحصاد.
1: نعم، لقد قمنا بعمل رائع. والآن ما رأيك؟
2: في ماذا يا صديقي؟
1: بالذهاب إلى مخبز ليندا مايند.
2: فكرة رائعة، هيا بنا.
0: كانت ليندا مايند تصنع الفطائر اللذيذة وتقدمها لسكان المدينة. كان الناس يتوافدون لشراء تلك الفطائر بشكل جنوني نظرا لمذاقها الرائع والطريقة المختلفة التي تقوم بتحضيرها ليندا مايند.
3: هيا يا سيدة ليندا، إنني عاجلة، يجب علي العودة الآن إلى المنزل وتقديم الفطائر لأطفالي.
4: حسنا يا ماريا، لا تقلقي. تفضلي.
3: وهذا هو المال؟
4: لا أريد المال، شكرا يا عزيزتي.
3: لماذا لا تريدين المال يا سيدة ليندا؟
4: الفطائر هي لأطفالك، أنا أعتبرهم مثل أطفالي أيضا.
3: شكرا لك يا سيدة ليندا.
4: لا شكر على واجب، لكن أريد منك شيئا آخر.
3: وما هو هذا الشيء الآخر؟ إن كان باستطاعتي فسوف أقدمه لك بكل سرور.
4: نعم تستطيعين. أريدك أن تأتي إلى منزلي الليلة، فأنا لدي مجموعة من الأقمشة وأود أن تأخذيها وتعرضيها في متجرك. ما رأيك؟
3: حسنا، عندما ينام أطفالي سأتوجه إليك فورا. إلى اللقاء.

0: كانت ليندا تستدرج الضحايا بطرق مختلفة، حيث تكون كل طريقة مختلفة عن الأخرى، فهي لا تعطي مجالا للشك بماذا ينتظر ضحيتها.
1: خذي خذي خذي، لقد ماتت. ماتت كما مات من كان هنا في نفس هذا المكان. والآن يجب علي اختبار الأعضاء المناسبة لتكتمل لدي المجموعة.
0: كانت تختار أعضاء بشرية من كل ضحية، وتقوم بوضع تلك الأعضاء داخل زجاجة مثل الزجاجة التي توضع فيها الأزهار.
2: ماذا تقولين يا سيدة إيدا؟
3: قلت لك يا سيد الضابط بأن أختي ماريا اختفت في ظروف غامضة، وقبلها اختفى أكثر من 10 أشخاص هنا في المدينة.
2: اختفاء الناس في هذه الفترة أمر مقلق للغاية. يرجع اختفاؤهم أنهم قد تعرضوا لهجوم من الوحوش المفترسة التي توجد في غابة المدينة.
3: ماريا لا تستهويها الغابات يا سيد الضابط.
2: حسنا، هل هناك من يعرف المكان الذي ذهبت إليه ماريا في تلك الليلة؟
3: نعم، ربما أطفالها.
2: أطفالها؟
3: نعم يا سيد الضابط، أتذكر في ذلك اليوم قدمت لهم فطائر اشترتها من تلك السيدة التي تدعى ليندا مايند.
2: العجوز اللطيفة.
3: نعم، وعادت بعدها إلى المنزل.
2: حسنا، اذهبي الآن وسنقوم بواجبنا.
4: من المرجح بأن السيارة لن تعمل يا عزيزتي.
5: وما العمل؟ ما زال الطريق طويلا.
4: يجب أن ننتظر حتى الصباح، أو نرى شاحنة أو حافلة تقطع هذا الطريق.
5: أشعر بالخوف، المطر شديد للغاية وأصواته وعواء الذئاب ترهبني جدا.
4: ما هذا الصوت؟ من القادم؟
1: لا تقلق يا سيدي، أنتما بخير.
5: ومن أنت؟
1: أنا ليندا وهذا منزلي. ابقوا معي الليلة وأعدكم بأن أوفر لكم الراحة والأمان وكل ما تحتاجونه.
4: شكرا لك يا سيدتي، شكرا.
5: لنذهب معها، فأنا لا أطيق الانتظار هنا أكثر.
4: حسنا، هيا بنا.
0: كان ذلك المهاجر وزوجته يجهلان بأنهما سلما نفسيهما للموت دون علمهما ومن دون أي مقاومة أو شك.
6: سيدي الضابط، لقد مر على هذه السيارة أكثر من يومين وهي متوقفة هنا في هذا المكان المهجور.
2: لم تتعرفوا على صاحب تلك السيارة؟
6: لا يا سيدي، فلا توجد أي أوراق ثبوتية داخل السيارة.
2: أمر غريب وعجيب في نفس الوقت.
6: وما هو الأمر الغريب والعجيب في نفس الوقت يا سيدي الضابط؟
2: توقف هذه السيارة في هذا المكان. يجب علينا مسح هذا المكان لمعرفة من هو صاحب تلك السيارة.
0: كان الضابط يقوم بجولة تفتيشية في تلك المنطقة حتى وصل إلى منزل ليندا مايند.
1: تفضل يا سيدي الضابط، ما بك؟
2: سيدة ليندا، هل لديك علم بصاحب هذه السيارة؟
1: لا يا سيدي، ليس لدي أي طرف علم حتى.
2: حسنا، أنصحك بالبقاء في منزلك. الوضع هنا في المدينة مرعب للغاية. هناك الكثير من الأشخاص الذين فقدوا في ظروف غامضة.
1: ماذا؟ ظروف غامضة؟
2: أجل.

0: الآن يا سيدي الضابط، ما رأيك بتذوق الفطائر الشهية؟
1: لا لا لا شكرا،
0: إنها جاهزة. تفضل تفضل، خذ تذوق واحدة. تفضل يا سيدي الضابط. السابعة عشر.

كان الضابط ضحية جديدة من ضحايا ليندا مايند. وفي ليلة هادئة من عام 1972 اندلع فجأة حريق في منزل ليندا مايند، وتوجه رجال الإطفاء نحوه بسرعة من أجل إخماد النيران. ذهلوا رجال الإطفاء من هول ما وجدوه داخل منزل ليندا مايند،

0: هذا؟ مستحيل مستحيل، غرفة كاملة تحتوي على أعضاء بشرية. من قام بفعل هذا؟
1: أنا. أنا
2: مستحيل، السيدة ليندامايند وراء تلك الجرائم المرعبة.
0: ستقع عليك عقوبة قاسية، لن تأخذنا بك رحمة. لماذا فعلت هذا؟ لماذا؟
1: أعطيتهم منزلي وأعطونيهم الصحبة. أعطيتهم منزلي وأعطونيهم الصحبة. أعطيتهم منزلي وأعطونيهم الصحبة. أعطيتهم منزلي وأعطونيهم
3: نجوم القمة. تأليف محمد عبد العزيز الكندري. إخراج أسامة المزيعل. أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

الخامسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزير الخارجية الشيخ تلقى اتصالا هاتفيا من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية لمناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة. المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع يقول بأن القوات المسلحة رصدت وتعاملت خلال 48 ساعة الماضية مع عدد 24 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي للبلاد. دولة الكويت تدين وتستنكر استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها شديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وما نجم عنها من أضرار مادية طالت الأبرياء الآمنين والممتلكات المدنية. توالي ردود الفعل المنددة بالاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن إعادة فتح الأجواء الكويتية عقب زوال الظروف التي استدعت ذلك واستئناف الرحلات وفق الجداول المعتمدة. قوة دفاع البحرين تعلن اعتراض عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة.

0: الأردني يعترض ويسقط 20 صاروخا جرى إطلاقها من إيران. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ستضرب الليلة إيران بقوة شديدة، ويلمح إلى نية واشنطن للاستيلاء على جزيرة خرج. مصدر دبلوماسي يقول إن المحادثات الأمريكية الإيرانية لا تزال مستمرة، وباكستان تدعو إلى تسوية بالتفاوض بين واشنطن وطهران بعد التصعيد الأخير. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تعطيل ناقلة نفط ثالثة في خليج عمان خرقت الحصار الأمريكي على إيران. التلفزيون الإيراني يعلن دوي انفجار قبالة سواحل سرك في محافظة هرمزغان والسبب غير معروف. الرئيس اللبناني يقول إن لبنان لن ينسحب من المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي رغم الضغوط، وسيكمل الطريق حتى تحقيق مصالحه الوطنية. حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصادق اليوم على خطة لبناء 61 مستوطنة تغير خريطة الضفة الغربية المحتلة. روسيا تقول أن الدفاعات الجوية دمرت 330 طائرة مسيرة أوكرانية. وزير الدفاع البريطاني يعلن استقالته من منصبه بسبب خلافات مع رئيس الوزراء بشأن زيادة الإنفاق العسكري. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: ثلاث دقائق بعد 5 مساء في استديو الأخبار.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الاقتصادية اليومية، تقدمها دلال إبراهيم. ونستهلها بأبرز عناوينها: الكويت وعمان تبحثان فرص التكامل في الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، بورصة الكويت تغلق على ارتفاع كافة مؤشراتها الرئيسية، القاهرة تبحث توسيع التعاون الاقتصادي مع المصرف العربي للتنمية في إفريقيا، المركزي الأوروبي يقترب من رفع الفائدة وسط تباطؤ اقتصادي، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي إلى أعلى مستوى في 3 سنوات. أهلا بكم، ونبدأ كالمعتاد باقتصادنا المحلي. بحثت وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان اليوم مع وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان سعيد بن حمود المعولي سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين، وناقش الجانبان عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك إلى جانب تعزيز التنسيق في المجالات الخدمية والتنموية بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات في البلدين. وأكد الطرفان أهمية دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وتوحيد الجهود بما يعزز التكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما حضر اللقاء عدد من المسؤولين من الجانبين. أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية استئناف جميع رحلاتها المغادرة والقادمة بعد إعادة فتح الأجواء الكويتية وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها عقب إغلاق مؤقت بدأ فجر اليوم كإجراء احترازي. وأوضحت الشركة أنها تعمل على إعادة جدولة الرحلات المتأثرة مع استمرار تشغيل الرحلات وفق الجدول المعتمد، مشيرة إلى إعفاء المسافرين من أي رسوم على الإلغاء أو التعديل لرحلات اليوم الخميس فقط. استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار اليوم عند مستوى 307 فلس، فيما استقر سعر صرف اليورو عند 354 فلسا، واستقر سعر صرف الجنيه الاسترليني عند 411 فلسا، كما استقر الفرنك السويسري عند 384 فلسا، في حين بلغ الين الياباني فلسين دون تغيير. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع جماعي لمؤشراتها، إذ صعد المؤشر العام 10.9 نقاط ليصل إلى 8722 نقطة وسط تداولات بلغت 79,800,000، كما ارتفع السوق الرئيسي 15.9 نقطة والسوق الأول 10.4 نقاط، فيما زاد مؤشر الرئيس 50 بنحو 17 نقطة. وللمزيد من المتابعة والتحليل حول أداء بورصة اليوم ينضم إلينا المحلل المالي السيد حسن بومجداد. أستاذ حسن، أهلا وسهلا بك معنا.
1: أهلا وسهلا فيك أختي دلال، أرحب فيك وبإخواني مستمعي ذات الكويت وأشكرك على إتاعة هذه الفرصة.
0: نعم، بما تفسرون وجود قوة شرائية إيجابية رفعت السيولة ورفعت المؤشرات كلها؟
1: نعم طبعا، بداية الأسبوع أختي دلال كان هناك نوع من الضغط على السوق، كان هناك بعض الجلسات باللون الأحمر بسبب الوضع الجيوسياسي المتوتر من ناحية، ومن ناحية أخرى إغلاقات السوق الأمريكي في الأسبوع الماضي كانت سلبية، وخصوصا مؤشر النازداك وقوة بيانات العمل جعلت هناك عمليات بيع في السوق الأمريكي واتجاه على الدولار والسندات. طبعا كانت بمعدل مثلا جلستين، بعد ذلك يكون نوع من النطاق الأفقي أو الارتفاعات الطفيفة. اليوم نهاية الأسبوع جلسة الخميس، هناك توتر جيوسياسي، كان متوقع أن تكون الجلسة سلبية ولكن عاكست التوقعات. افتتح السوق الأول بانخفاض تقريبا 11 نقطة، رتم التداول كان نوعا ما بطيء حتى نهاية منتصف الجلسة، بعد ذلك شفنا رتم التداول أصبح أفضل، شفنا شراء ودخول على الأسهم القيادية. بيتك حقق ارتفاع تقريبا فلس واحد على منطقة 774، الوطني نصف بالمئة ارتفاع على 824، 6 ملايين دينار، بيتك 7 ملايين دينار اليوم. وطنية عقارية، هذا السهم وصل أثناء الأسبوع إلى منطقة جديدة 125، قمة سنوية اصطدم فيها، يجني ربح أثناء الجلسة ويعاود الارتفاع مرة أخرى. اليوم جنى أرباح عند منطقة 119 وعاود الارتفاع عند منطقة 122، الفوليوم ممتاز، 5 ملايين دينار. أولى وقود هذه المجموعة، أولى وقود ومدينة الأعمال وسهم السور الوقود، هذه الأسهم انخفضت بقوة الجلسات الماضية بنسب عالية.
0: نعم.
1: فكان عليها ارتداد منذ الجلسة السابقة، اليوم كان دخول قوي على أولى وقود، ارتفاع 12.2% بأربع ملايين دينار تقريبا، وكذلك مدينة الأعمال ارتفاع 1.5% 83.9. وعلى هذه الشاكلة هناك أسهم كانت منخفضة أثناء الأسبوع عليها ضغط.
0: نعم.
1: الأعيان ارتفعت أربع فلوس، بنك الخليج ارتفع فلسين اليوم 247، بيوت بارتفاع فلسين، ووربا كابيتال حقق نسبة عالية من الارتفاع، اليوم أكثر سهم تقريبا مرتفع 21%، أغلق عند منطقة 740 فلس.
0: نعم. بالسؤال حول القيمة التي تقترب من 80 مليون، كيف تقيمونها في ظل الجلسة التي يعني وجدت في ظروف جيوسياسية، كما أنه لا توجد عمليات بيع قوية عند هذه المناطق، فهل تعتبر هذه المناطق آمنة؟
1: طبعا أتفق وياك أختي دلال، يعني وجود القيمة المنخفضة في القيعان شيء إيجابي، يعني يدل على ضعف عمليات البيع، ما نشوف فوليوم عالي في اتجاه البيع، بل بالعكس يعني نشوف عمليات الشراء حاضرة. صحيح لم نتجاوز 100 مليون جلستين، ولكن بسبب الظروف الراهنة هذه التداولات مقبولة. طبعا الفوليوم العالي نشوفه أو الدوران العالي نشوفه في أسهم في السوق الرئيسي، أسهم نوعا ما رخيصة، فكمية الأسهم كبيرة ولكن قيمة التداول ما توصل إلى 100 مليون، ولكن في هذا السوق هناك عمليات دوران وعمليات مضاربة. سهم التنظيف مثلا وصل إلى قمة فوق منطقة 290، قمة سنوية جديدة، ويجن ربح بشكل طفيف عند منطقة 289.395 مليون دينار. وعلى هذه الشاكلة وطنية عقارية ومدينة أعمال وغيرها نشوف شراء وعمليات مضاربة على هذا النوع من الأسهم، لم ترفع القيمة إلى ما فوق 100 مليون، ولكن كمية الأسهم كانت مقبولة في ظل وضع السوق والاتجاه على بعض الأسهم المتوسطة والرخيصة في السوق الرئيسي.
0: نعم. بما أننا نتوقف عند السوق الرئيسي، شركات التأمين كلها بالمنطقة الخضراء لهذا اليوم، فكيف نفهم هذه التأثيرات باختصار؟
1: اختي دلال، يعني قطاع التأمين، يعني سؤال جيد، قطاع التأمين في البورصة الكويتية ليس كالمملكة العربية السعودية مثلا، هناك قطاع نشط تشوفين عليه دوران، تشوفين عليه تداولات، لكن في دولة الكويت عادة هذه الأسهم قليلة الدوران، أحيانا ترتفع بنسب عالية دون تداولات. على سبيل المثال اليوم أهلية للتأمين ارتفعت 3.4% وأقفلت عند منطقة 695، قيمة تداولها كانت 6860 دينار، يعني قيمة متدنية جدا. وربما مثلا للتأمين ارتفعت في 2.4% 4 فلوس، أقفلت على 170 ب98 ألف دينار فقط. حالات استثنائية، في بعض الأحيان شركات التأمين يكون عليها فوليوم أو تداول بسبب بعض الأخبار أو دخول المضاربين عليها في بعض الجلسات، ولكن الوضع العام كقطاع تأمين إما نشوف انخفاضات بنسب عالية بتداولات متدنية أو ارتفاعات كبيرة كذلك بنفس قيم التداول.
0: شكرا جزيلا لكم الأستاذ حسن بومجداد المحلل المالي.
1: شكرا لك.
0: اقتصاد خليجي وعربي. رحب لبنان بقرار المملكة العربية السعودية رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية واستئناف استيراد المنتجات اللبنانية، واصفا الخطوة بأنها دعم للاقتصاد اللبناني وتعزيز للعلاقات الثنائية. وأعرب الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء عن شكرهما للمملكة وولي العهد السعودي، مؤكدين أن القرار يعكس عمق العلاقات بين البلدين ويسهم في دعم المنتجين اللبنانيين وفتح آفاق اقتصادية جديدة. تشهد العلاقات الاقتصادية العربية الإفريقية زخما متجددا في ظل تحركات مصرية تستهدف توسيع آفاق التجارة والاستثمار داخل القارة السمراء عبر تعزيز دور المؤسسات المالية العربية وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص. نتابع إذن هذا التقرير.
2: أكدت جمهورية مصر العربية اليوم حرصها على دعم دور المؤسسات المالية العربية في تحفيز التجارة والاستثمار بما يسهم في تنشيط حركة التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية وبالتنسيق مع المؤسسات المصرفية المصرية وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص. وجاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا عبد الله المصيبيح، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود التنمية الاقتصادية في القارة الأفريقية. وأكد وزير الخارجية المصري تطلع بلاده إلى توسيع التعاون مع المصرف خلال المرحلة المقبلة بما يدعم أهداف التنمية المستدامة في الدول الأفريقية ويعزز الروابط الاقتصادية بين الدول العربية والقارة، كما أشاد بالدور الذي يقوم به المصرف في تمويل المشروعات التنموية مستعرضا الخبرات المصرية في مجالات الطاقة وإدارة الموارد المائية وتطوير الموانئ وتصنيع الدواء من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وشركات القطاع الخاص العاملة في أفريقيا. وشدد عبد العاطي على أهمية استكشاف فرص التعاون الثلاثي بين مصر والمصرف والدول الأفريقية والاستفادة من خبرات كافة الجهات الثلاث في تنفيذ المشروعات التنموية، إلى جانب تعزيز مساهمة المصرف في المبادرات المصرية الداعمة للتنمية عبر التمويل والدعم الفني وبناء القدرات، فضلا عن دعم التجارة البينية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية. كما استعرض الجهود المصرية الرامية إلى دعم دول حوض النيل الجنوبي ومن بينها إطلاق آلية تمويلية لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية ذات أولوية، إلى جانب تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار بهدف تشجيع الشراكات المصرية على التوسع في الأسواق الأفريقية عبر توفير الضمانات اللازمة للحد من مخاطر الاستثمار. وتعكس هذه التحركات توجها متزايدا نحو توظيف الأدوات التمويلية العربية لتعزيز التكامل الاقتصادي مع أفريقيا وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات والتجارة بما يدعم جهود التنمية ويعزز فرص النمو المشترك.
0: بورصات عالمية.

في بورصة أوروبا ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً وسط تداولات متقلبة اليوم، وفي ظل توخي المستثمرين الحذر بسبب التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، وقبل إعلان البنك المركزي الأوروبي توقعاته بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم، وصعد المؤشر ستوك 600 الأوروبي بثلاثة أعشار إلى 620 نقطة. بورصة طوكيو، أغلق المؤشر نيكاي الياباني وأغلق دون تغيير يذكر اليوم، إذ تابع المستثمرون التطورات في الشرق الأوسط وعوضوا خسائرهم المبكرة بعد أن أكدت واشنطن انتهاء غاراتها الليلية على إيران. وارتفع المؤشر نيكاي بنسبة ضئيلة ليغلق عند 64217 نقطة، متعافيا من موجة بيع مبكرة، لكن أسهما عديدة سجلت تراجعا، وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاق 14 ليصل إلى 3830 نقطة. نفط ومعادن، انخفض سعر برميل النفط الكويتي دولارين وثلاثين سنتا ليبلغ 99 دولارا وأربعة وخمسين سنتا في آخر تداولاته، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول. وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارا وخمسة وستين سنتا لتصل إلى 93 دولار وعشرة سنتات للبرميل، كما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا وثلاثة وثمانين سنتا لتبلغ 90 دولارا وثلاثة سنتات للبرميل. وفي أسواق المعادن تعافت أسعار الذهب في المعاملات الفورية اليوم لتصل إلى 4096 دولارا للأوقية، بعد أن هوت في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوياتها منذ نوفمبر الماضي عند 4022 دولارا. وجاء هذا الارتداد مدفوعا بإقبال المستثمرين على شراء المعدن الأصفر للاستفادة من هبوط الأسعار وبناء مراكز شرائية جديدة، رغم تراجع العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس لتستقر عند 4116 دولارا. وفي سياق متصل انعكس هذا الانتعاش إيجابا على المعادن النفيسة الأخرى، حيث ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية إلى 64 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين ليصل إلى 1671 دولارا، في حين قاد البلاديوم المكاسب مستقرا عند 1248 دولار. اقتصاد عالمي.

0: أعلنت الحكومة الألمانية اليوم عدم تمديد تخفيضات الوقود إلى ما بعد نهاية يونيو الجاري، على أن ينتهي العمل بها في 30 يونيو كما كان مقررا. وأكد مسؤول ألماني أن القرار جاء بعد مناقشات مطولة داخل الائتلاف الحاكم، مع إمكانية التدخل السريع في حال حدوث ارتفاع حاد في أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة. يستعد البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ خطوة جديدة في مسار سياسته النقدية عبر رفع متوقع لأسعار الفائدة في ظل ضغوط تضخمية متصاعدة وتباطؤ واضح في نمو اقتصاد منطقة اليورو. نتابع معا هذا التقرير.
1: يستعد البنك المركزي الأوروبي اليوم لإنهاء حالة التثبيت النقدي التي استمرت نحو عام عبر رفع متوقع لسعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.2%، في خطوة تعكس تحولا واضحا نحو تشديد السياسة النقدية في مواجهة تصاعد الضغوط التضخمية داخل منطقة اليورو. ويأتي هذا التوجه في وقت تواجه فيه الاقتصادات الأوروبية مزيجا معقدا من ارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ النمو، ما يضع صناع القرار أمام معادلة صعبة بين كبح التضخم ودعم النشاط الاقتصادي. وتشير بيانات حديثة إلى ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 3.2% خلال مايو، وهو مستوى يفوق المستهدف الرسمي للبنك البالغ 2%، فيما ارتفع التضخم الأساسي إلى 2.5%، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية في قطاعات رئيسية. وفي المقابل تظهر المؤشرات الاقتصادية تباطؤا متزايدا في النشاط، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثالث على التوالي إلى جانب انخفاض ثقة المستهلكين وتراجع مبيعات التجزئة، ما يعزز المخاوف من دخول الاقتصاد الأوروبي مرحلة ركود تقني خلال الفترة المقبلة. وتشير تقديرات مؤسسات مالية إلى احتمال تنفيذ رفع إضافي للفائدة في سبتمبر قبل الوصول إلى مستوى استقرار نهائي للسياسة النقدية، في وقت يتوقع فيه أن يعيد البنك مراجعة توقعاته الاقتصادية مع خفض نمو منطقة اليورو إلى 0.3% لعام 2026 مقابل تقديرات سابقة أعلى، ورفع توقعات التضخم إلى 2.9%. ويواجه البنك المركزي الأوروبي تحديا مزدوجا يتمثل في احتواء صدمة أسعار الطاقة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، مع الحفاظ على استقرار توقعات التضخم دون دفع الاقتصاد نحو تباطؤ أعمق. ويعتمد البنك في قراراته المقبلة على نهج تدريجي قائم على البيانات، مع تركيز متزايد على تقييم آثار صدمات الطاقة والاتجاهات الاقتصادية الفعلية، في محاولة للحفاظ على مصداقية السياسة النقدية دون الإضرار بالاستقرار الاقتصادي العالمي في منطقة اليورو.
0: أظهر تقرير حكومي أمريكي اليوم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 24 على أساس سنوي خلال الأشهر الاثني عشر المنتهية في مايو الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 3 سنوات، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة والسكن. وذكر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن مؤشر الطاقة ارتفع بنسبة 3.9%، فيما زاد السكن ب3%، والغذاء ب20%، بالتزامن مع زيادات في قطاعات خدماتية مختلفة. ويأتي هذا الارتفاع وسط مخاوف من تأجيل مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في ظل عودة الضغوط التضخمية خلال الأشهر الأخيرة. اختتم اليوم منتدى الطاقة العالمي لعام 2026 أعماله في العاصمة الأمريكية واشنطن بعد يومين من النقاشات بمشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء دوليين، ركزت على مستقبل التحول الرقمي في قطاع الطاقة وتعزيز الابتكار والتعاون الدولي. وذكر البيان الختامي الصادر عن المجلس الأطلسي أن المنتدى في نسخته العاشرة شكل منصة لتطوير سياسات الطاقة واستشراف مستقبلها، مع التركيز على بناء الأنظمة وتعزيز الشراكات وتمكين الشعوب في إطار 10 سنوات من الحوار حول قضايا الطاقة العالمية. توقع بنك جولدمان ساكس العالمي مزيدا من النمو في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي على الرغم من المخاوف من اقتراب ذروة الإنفاق الرأسمالي في هذا القطاع، ويرى أن السيناريو الأكثر تفاؤلا هو أن يصل استثمار شركات الحوسبة السحابية العملاقة إلى 1,400,000,000,000,000 دولار في عام 2027. خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2026 إلى 970,000 برميل يوميا في ثاني خفض متتال لتقديراتها الشهرية. وفي المقابل رفعت أوبك توقعاتها لنمو الطلب في عام 2027، بينما لا تزال ترى أن تأثير التوترات الجيوسياسية على الاستهلاك أقل حدة مقارنة بتقديرات مؤسسات دولية أخرى مثل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ووكالة الطاقة الدولية، اللتين تتوقعان تراجعا في الطلب خلال 2026.

ونقف معكم عند ومضات اقتصادية. إعمار تستعد لإطلاق مشروع بقيمة 200 مليار درهم في دبي. ترامب يلوح بعدم تجديد اتفاقية التجارة مع كندا والمكسيك. اكتتاب سبيس اكس يجذب طلبات من المستثمرين الأفراد بأكثر من 70 مليار دولار. هوندا تستدعي 880 ألف مركبة بسبب فقدان السيطرة على السيارة. هبوط حاد لأسهم عملاقي التجارة الإلكترونية في الصين علي بابا وجيدي دوت كوم. الفيفا تتوقع 13 مليار دولار إيرادات من كأس العالم. بهذا وصلنا بكم إلى ختام هذه النشرة الاقتصادية، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت، قرأتها دلال إبراهيم، نفذها مساعد المطيري، أخرجها حبيب الشعلان. إلى اللقاء.

الكويت. هنا وطن حرم على المعتدي وأرض لها نفتدي، هنا رجال الله تبايع حتى الموت فيد الله فوق أيديهم، هنا رجال على المدافع تنادي أرواحنا الثمن والمجد للوطن. إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحرا وبيانا بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي.

0: زهير العرب.
1: السلام اسم من أسماء الله الحسنى، ويعني لفظ الجلالة السلام، أن الله سبحانه وتعالى هو السالم من كل نقص وعيب لكماله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وقد ورد في حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وقد ازدان ديننا الحنيف بتحية الإسلام، لذلك ندعو لبعضنا البعض في بداية حلقتنا اليوم من أزاهير العرب قائلين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عوابد امرئ القيس وابن الأبرص. جاء في ديوان امرئ القيس بن حجر الكندي صاحب المعلقة أن عبيد بن الأبرص لقي امرأ القيس يوما فقال له: كيف معرفتك بالأوابد؟ والأوابد هي الشوارد من القوافي، ويراد بها الألغاز. فقال امرئ القيس: قل ما شئت تجدني كما أحببت. فقال عبيد بن الأبرص: ما مرتجات على هول مراكبها يقطعن طول المدى سيرا وإمراسا. فقال امرئ القيس: تلك النجوم إذا حانت مطالعها شبهتها في سواد الليل أقباسا.
1: أزاهير العرب.
0: الحروف وسر الرباط. تتوارى الحروف خلف ستار المباني، لكنها تملك مقاليد المعاني، فهي رغم دقة حجمها عماد التآلف وسر التكاتف، وبدونها تبقى الكلمات أشلاء مبعثرة لا يقيم لها العقل وزنا ولا يهتدي بها القلب سبيلا. يحكى في مأثور الخيال عن مجموعة من صغار الكلم يدعون الحروف، كانوا يمتازون بزهد عجيب، فلا يرون لأنفسهم مقاما إذا نطقوا منفردين، بل كان أحدهم إذا وقف وحده ظل لغزا لا طعم له، كأنه جسد بلا روح أو عين بلا نور. ذات يوم اجتمع كبار المملكة من الأسماء والأفعال، وحاول كل منهم أن يفصح عن مقصده بمعزل عن الآخر، فضاع بيانهم واختلط أمرهم. حينها تقدمت الحروف بصوت خفي وقالت: نحن لا معنى لنا في أنفسنا، لكن معانيكم لا تتم إلا بنا، فدعونا نكن أسباب الوصل وخيوط النظم بينكم. وما إن مدت الحروف أجنحتها بين الكلمات حتى استقام الميزان، وأدرك الجميع أن هذه الكائنات الرقيقة هي روح الربط، فلا الفعل يجد مقره ولا الاسم يبلغ مستقره إلا بمعراج من الحرف. وقد قال الشاعر في ضبط هذا الشأن: والحرف ما لا معنى فيه بنفسه، بل سره في غيره من حسه، مثل إلى وفي ومثل هل ولم، لا نبل للأقوال دون جنسه.

0: غيرة تستحي منها العيون. وجد جاوز الحدود، وحب أحرق قيود المنطق، حتى باتت العاشقة تخشى على محبوبها من نفسها التي بين جنبيها، وتطاردها الظنون من نظرة عينها التي لا ترتوي من سناه. إنها الغيرة التي لا تقنع بحراسة القلب، بل تروم سجن الزمان وتقييد المكان لتنفرد بذاك الحسن وحدها. في ذلك قالت إحدى الشاعرات: أغار عليك من عيني ومني ومن زمانك والمكان، ولو أني خبأتك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني.
1: أزهير العرب.
0: مرارة الاحتياج ومقامات الذلة. تنطق فطرة الأعراب بحكم تستنهض النفوس الأبية، حيث تتجلى مرارة الدهر في انكسار الكرام أمام لئام القوم. فقد قيل لأعرابية: ما الجرح الذي لا يندمل؟ فقالت ببلاغة: حاجة الكريم إلى اللئيم ثم يرده. فقيل لها: فما الذل؟ فقالت: وقوف الشريف بباب الدنيء ثم لا يؤذن له.

زفرة الأوطان وحكمة الأزمان. حين تسقط الحضارات لا يبقى من شموخها إلا صدى الشعر الذي يحيل الدمع قوافيا والفجيعة حكمة تسير بها القرون. هي أبيات تنزف وجعا على فردوس مفقود، وتعلن للعالم أن دوام الحال من المحال، وكلمات ترسم تقلبات الدهر وغدر الأيام. يقول أبو البقاء الرندي في رائعة

0: حياته الخالدة. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. وهذه الدار لا تبقي على أحد، ولا يدوم على حال لها شان.
1: أزاهير العرب.
0: الإنجاز الفصيح والعزم الصريح. إن قيمة المرء لا تتجلى في كثرة أمانيه، بل في جسارته على نقلها من عالم التحقق. وقد لخص الإمام الشافعي هذا الدرب حين قال: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. ومن الأخطاء الشائعة التي تجري على الأفواه وتخالف صحيح المنطق والاتجاه قولهم: أنجز العمل لوحده. والصواب الذي لا تعقيد فيه: أنجز العمل وحده، حيث تعرب وحده حالا منصوبة لا مجرورة، وفي فصيح الذكر مسطورة، كما بقوله تعالى في سورة غافر: بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلنهجر هذا اللحن الشائع بقولنا لوحده، ولنلتزم بالصواب القائل وحده، ليبقى لساننا بين الأنام جميلا، ويغدو بيان لغتنا العربية بصيرا ونبيلا. وفي الإنجاز نحتاج إلى عزم وشدة، كما يقول المتنبي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم.
1: أزاهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا، وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة، علها تعود إليكم أمنا وودا، كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر. أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.

0: في حياة كل إنسان باب أخير يقف عنده وقد سقطت الأعذار من يده. هناك لا يبقى له إلا ما حفظ من عهوده وما ضيع من كلماته.
1: كان عامر رجل كثير الوعود، طيب القلب، لكنه سريع النسيان. وكانت هند امرأة عرفته منذ الصغر، كانت تؤمن أن الخير فيه أعمق من ضعفه.

0: عامر واعتجرك أن تصلح بابه قبل الشتاء، ووعدت اليتيم أن تسأل عن حاجته، ووعدت أختك أن تزورها. كم عهدا سيبقى على كتفك؟
1: لم أنسى جهودا يا هند، الحياة تشغلني.
0: الحياة تشغل الجميع، لكن الصادق يجعل لعهده مكانا بين الزحام.
1: أترينني خائنا؟
0: أراك رجلا صالحا يترك صلاحه بلا حارس.
2: دخل كلام هند قلب عامر، لكنه لم يغيره في تلك الليلة، وكما يحدث لكثير من الناس، هزت الموعظة ساعة ثم غلبته العادة أياما،
0: حتى جاء الشتاء قاسيا، هبت الريح وانكسر باب الجار العجوز، وتسرب البرد إلى بيته. عندها تذكر عامر وعده، لكن بعد أن سبقه البرد إلى صدر الرجل.

0: يا هند، يا هند، جارنا مريض، بابه مكسور كما تركته.
1: لم يتركه الباب مكسورا، بل تركه وعدك معلقا.
0: كنت سأصلحه.
1: كم من كنت لا تدفئ بيتا ولا تعيد صحة ولا تصلح قلبا.

حمل عامر أدواته وذهب. كان يطرق الخشب كأنه يطرق غفلته، كل مسمار يثبته كان يذكره بعهد قديم لم يثبته في حياته.

0: يا أنت يا أنت، كنت أظن الوعد كلاما جميلا، فإذا به دين في العمق.
1: بل هو شاهد عليك، إما أن يشهد بصدقك وإما أن يشهد بتقصيرك.
0: من اليوم لن أعد إلا بما أقدر عليه، ولن أؤخر عهدا دخل في ذمتي.
1: ابدأ باليتيم، ثم أختك، ثم كل باب تركته ينتظر.
0: وفي الأيام التالية لم يغير عامر الدنيا، لكنه غير طريقته في الحياة. صار إذا وعد كتب، وإذا كتب عمل، وإذا عجز اعتذر قبل أن ينتظره الناس على باب الخيبة.
1: وهكذا تعلم أن الوفاء بالعهد ليس بطولة نادرة، بل نظام روح لا يترك الكلمة عارية في الريح، ولا يجعل المحتاج ينتظر تحت سقف الرجاء حتى يسقط.
0: إلى أن نلتقي في قل ودل. تذكروا، لا تكثروا من الوعود، ولكن إذا وعدتم فاجعلوا الوفاء بابا لا يغلق.

أنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.

0: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجزنا لأهم وآخر الأنباء. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية لمناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة. المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع يقول بأن القوات المسلحة رصدت وتعاملت خلال 48 ساعة الماضية مع عدد 24 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي للبلاد. دولة الكويت تدين وتستنكر استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وما نجم عنها من أضرار مادية طالت الأبرياء الآمنين والممتلكات المدنية. توالي ردود الفعل المنددة بالاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت، مملكة البحرين الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن إعادة فتح الأجواء الكويتية عقب زوال الظروف التي استدعت ذلك واستئناف الرحلات وفق الجداول المعتمدة. قوة الدفاع البحرين تعلن اعتراض عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. الجيش الأردني يعترض ويسقط 20 صاروخا جرى إطلاقها من إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة ستضرب الليل إيران بقوة شديدة ويلمح إلى نية واشنطن الاستيلاء على جزيرة خرج. باكستان تدعو إلى تسوية بالتفاوض بين واشنطن وطهران بعد التصعيد الأخير. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تعطيل ناقلة نفط ثالثة في خليج عمان خرقت الحصار الأمريكي على إيران. التلفزيون الإيراني يعلن دوي انفجار قبالة سواحل سيريك في محافظة هرمزغان والسبب غير معروف. رئيسة الوزراء الإيطالية تدعو أوروبا للاستعداد لزيادة العقوبات المفروضة على إيران إذا واصلت طهران المضي في تهديد حرية الملاحة. الرئيس اللبناني يقول أن لبنان لن ينسحب من المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي رغم الضغوط وسيكمل الطريق حتى تحقيق مصالحه الوطنية. مقتل 23 شخصا وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع بولاية شمال كردفان. وزير الدفاع البريطاني يعلن استقالته من منصبه بسبب خلافات مع رئيس الوزراء بشأن زيادة الإنفاق العسكري. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: اللهم احفظ رجال الجيش والأمن وأيدهم بنصرك وثبت خطاهم واجعلهم دوما درع الكويت وسيفها وعينها الساهرة وقلبها النابض بالعز والوفاء. سلام على من جعلوا من أرواحهم درعا للوطن ومن سواعدهم حصنا للأمان ومن يقظتهم سكينة تسكن في قلوب الناس. هم الذين إذا ادلهمت الخطوب ثبتوا، وإذا تعاظم الخطر تقدموا، وإذا نادى الواجب لبوا دون تردد أو وهن. يحرسون سماء الكويت بعيون لا تنام، ويصونون ترابها بقلوب لا تعرف إلا الوفاء والإخلاص. فكانوا للوطن عزا وللشعب أمانا وللتاريخ مجدا لا يزول.
2: الليوان

0: الأدب مو زمن مضى، والثقافة مو ذكرى بعيدة. الليوان جسر يربط الحكاية بين الأمس واليوم، وعيد للكلمة حضورها الأول. كل زاوية بالكويت لها حكاية نرويها معاكم، ونرجع نعيش تفاصيلها. من هني نسمع أصوات لضيوف، أفكارهم، إبداعاتهم وحكاياتهم. نسلط الضوء على شخصيات وأحداث تركت أثر واضح ويبقى. نقرب من تجاربهم ونشوف شلون امتد أثرهم بين الناس. الجملة ما توقف عند كلماتها، وراها حكاية تثري وتلهم. الليوان. الليوان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم بودكاست الليوان، الذي يأتيكم في كل خميس من الساعة 6 وحتى 7 عبر إذاعة دولة الكويت. نحاول في كل حلقة من حلقات بودكاست الليوان أن نتناول موضوع جميل، نحاول أن نجد الحلول للعديد من المشكلات التي نواجهها في شتى حياتنا، سواء كانت اجتماعية أو حتى في أي مجال في هذه الحياة. نسعد دائما أن تكونوا من متابعينا في بودكاست الليوان، فأهلا ومرحبا بكم.

لكم منا تحية طيبة وجميلة من فريق العمل في برنامج الليوان، وهذه تحيات الإعداد مريم العوضي وسعد زايد. وسنكون بصحبتكم من التقديم زميلتي فاطمة الجاسم ومحدثكم جابر عزام. ومن المتابعة والتنسيق سلطان الشمري. ومن الهندسة الإذاعية حمد الجناعي. ومن التنفيذ على الهواء كويت السعيد. كونوا معنا على مدى ساعة كاملة في بودكاست الليوان، وهذه تحيات مخرج البرنامج عبد العزيز البكر.

الليوان. الليوان بودكاست ثقافي أدبي، نقرب الكلمة من معناها ونرجع للحكاية بهدوءها وبساطتها الأولى. الثقافة مو خبر عابر، والأدب مو نص مر. الليوان مساحة للكلمة اللي تستاهل تنسمع. الأدب حاضر والثقافة مستمرة. الليوان يوصل الحكاية بين الأمس واليوم. الليوان.

0: يا اهلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله معنا في برنامج بودكاست الليوان. انا زميلي جابر طبعا بنكون معكم على مدى ساعه كامله. جابر بنكون معاهم اكيد من 6 ل 7 على اذاعه البرنامج العام،
1: والامانه بنكون معاهم في موضوع جميل ويهم كل شخص يسمعنا اليوم.
0: صح،
1: موضوع الاداره الماليه.
0: الإدارة المالية يعني
1: أنا قبل البرنامج بلحظات سمعت أن الأمر له ارتباطات، ما هي فقط ارتباطات تصرفات شخصية أو، لكن أيضا مربوط الأمر بالمشاعر ومربوط بالتربية ومربوط نعم، فالأمر ما هو ما نقدر نقول بسيط أن هي تصرفات فقط كذي عشوائية، هي لا، هي مرتبطة بحياتك، بمشاعرك، بتصرفاتك، بجيناتك، بعاداتك، بتربيتك، بكل شيء، شلون تتصرف مع أموالك الطريقة الصحيحة.
0: صحيح جابر، خاصة يعني موضوع الإدارة المالية موضوع وايد كبير، كلنا قاعدين نعاني منه الأمانة. يعني في كل بيت تلاقي فيه مشكلة في الإدارة المالية أو الإدارة المادية يمكن يسمونها. تلاقي شخص ما يعرف شلون يمسك معاشه، أو معارف شلون يدخر، أو معارف شلون يستثمر حتى لو عنده مبلغ بسيط. ساعات في ناس تبارك الله لا عندهم مبالغ، ولكن أيضا ترى يعانون من سوء الإدارة المالية. هذا كله احنا أكيد راح نتعرف عليه من خلال حلقتنا اليوم، لكن عندنا تقرير راح نسمع مع بعض ونرجع لكم. الليوان الليوان
2: عندما نتحدث عن الوعي المالي والقدرة على إدارة الموارد بذكاء، يبرز اسم الكوتش فاطمة محمد يوسف الفرس كواحدة من الشخصيات الكويتية المتخصصة في مجال القيادة المالية والشخصية. فقد كرست فاطمة الفرس جهودها لمساعدة الأفراد على تحقيق الاستقرار المالي من خلال نشر الثقافة المالية وتقديم الحلول العملية التي تساعد على تنظيم الميزانيات الشخصية والتعامل مع الالتزامات المالية بوعي أكبر. كما أصدرت فاطمة الفرس كتاباً بعنوان المال والبنون، تناولت فيه عدداً من المفاهيم المالية بأسلوب مبسط، وقدمت من خلاله نصائح وتجارب تساعد على بناء عادات مالية سليمة ومواجهة التحديات الاقتصادية اليومية. ومن خلال محاضراتها ودوراتها التدريبية تواصل فاطمة الفرس رسالتها في تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً، انطلاقاً من إيمانها بأن النجاح المالي يبدأ من المعرفة والتخطيط السليم وليس من حجم الدخل.

0: حياكم الله مرة أخرى مستمعينا الكرام، بعد أن استمعنا إلى هذا التقرير المميز عن ضيفتنا الكريمة المتخصصة في القيادة المالية الأستاذة فاطمة محمد فرس. رحب فيك في بودكاست ليوان وسعداء بهذا اللقاء.
1: أنا سعيدة جدا بوجودي معكم اليوم.
2: اهلا وسهلا فيك استاذه فاطمه محمد فارس. طبعا ما شاء الله سمعنا هذا التقرير الاكثر من رائع، عرفنا السي في كله. حبيبتي. تبارك الله انت متخصصه في الاداره والقياده الماليه. صحيح. ومن شوي انا زميلي جابر تكلمنا ان شلون كل بيت يعاني، لازم في اشخاص يعانون من هذا الموضوع.
1: صح.
2: انزين، لو نبي يعني نعرف المستمعين يعني من خلالك شنو هي الاداره الماليه؟
1: شوف الاداره الماليه يعني بالأرقام، شلون أنا أضبط أرقامي، شلون أنا أعدل أرقامي عشان توفيني، يعني يوفيني المدخول لنهاية الشهر. بس أنا متخصصة في القيادة المالية. القيادة المالية أني أكون أقدر أخذ قراراتي المالية بوعي وبطريقة صحيحة وحكيمة.
2: حلو،
0: ممتاز. أنا من خلال التقرير أيضا سمعت مصطلح النجاح المالي، هو نفسه ولا له معنى آخر؟
1: النجاح المالي يختلف من شخص لشخص. يعني ممكن أنا نجاحي المالي أني ما عندي ديون، ممكن أنت يا جابر نجاحك المالي أنه يكون في حسابك مبلغ وقدرة. فالنجاح المالي يختلف من شخص لشخص
0: على حسب إذا المبلغ من سبع خانات.
1: يعتمد على تعريفك للنجاح المالي.
0: نعم. أيضا أستاذة فاطمة، يعني اليوم لو نتكلم عن اللي يتحكم بقراراتنا المالية أكثر، هل هي عقولنا أم مشاعرنا؟
1: أغلب الناس تعتقد أنهم يتخذون قراراتهم المالية بعقلانية، ولكن في الحقيقة هي المشاعر لها دور كبير في قراراتنا المالية، من خلال سواء قرارات شراء أو استثمار أو حتى الادخار، يعني أن المشاعر تدخل فيه. أعطيكم مثال، شخص يشتري لأنه مضايق.
2: صح.
1: شخص يستثمر،
2: هذا تخدير ترى. تخدير نفسي.
1: بالضبط. شخص يستثمر لأنه حس في لحظة حماس ما يبي

0: تضيع الفرصة.
1: اوكي
0: في أشخاص تدخر بشكل مبالغ فيه لأنها خايفة من المستقبل.
1: نعم
0: فالمال مو بس أرقام، المال أيضا مشاعر.
1: نعم نعم أيضا يعني أستاذة، ممكن تكون الإدارة المالية أو القيادة المالية هي مو بس حق الشركات أو خلينا نقول الناس اللي عندهم بزنس مثلا، ممكن تكون يعني حتى حق الأشخاص اللي مثلنا في حياتنا اليومية، وأيضا لها دور كبير لما الواحد يعرف شلون يدير فلوسه صح، أو خلينا نقول شلون يقدر يرتب مصروفه وأيضا يوفر حق مستقبله ويتجنب الديون والمشاكل المالية. أمر وايد مهم اليوم. أنا خلينا نتكلم يعني بالقيادة المالية بإطار الـ يعني الدخل الشهري. أوكي. مثلا انزين ينزل الراتب كل شهر، في التزامات احنا نسكرها اكيد، يعني في يعني قسط وما قسط وديون نخلصها.
0: أي.
1: المتبقي من المعاش هذا من المدخول شلون اتصرف فيه؟
0: اوكي، انا دائما اقول اعطي لكل دينار وظيفه. يعني لابد ان مثلا تكتبين ميزانيتك، انا بالنسبه لي افضل الميزانيه اسمها ميزانيه صفريه، يعني لما تكتبينها يصير اخر شيء صفر لكل دينار وظيفة. زين، انت قلتي المتبقي، المتبقي هذا اقسمه على الشهر كامل.
1: حلو.
0: اقسمه بالضبط عشان اعرف انا كل يوم كم حدي بالصرف.
1: حلو.
0: ليش؟ لان انا ابي اعود نفسي، ابي اسيطر على مشاعري، ابي اتحكم في قراراتي، فما ابي اصرفه بس. فاعطي لكل دينار وظيفة.
2: نعم،
1: لكن الصراحة جابر ما قاطعك، بس يعني الصراحة حتى لما نظل في فلوس، طبعا انا اشوى مو منهم، منو انا اقصد اللي كل يوم قهوه قهوه قهوه يشربون قهوه قهوه، ترى الفلوس كلها رايحه على الكافي.
0: بس هم مثلا في بعض الناس حاطه ميزانيه معينه حق هذه القهوه،
1: ايش رايك؟
2: يعني انا اشوف الامر هذا يعني في رفاهيه نفسه، ما عليه، مهم انه يدير نفسه، لكن ما يمنع بعد انه يحرم نفسه من امور هو يحبها.
0: صحيح.
2: نعم، لكن انا لاحظت من كلامك كانك تتكلمين عن شخص بمفرده.
0: تمام.
2: شخص احيانا عنده اسره، عنده
0: صح.
2: اطفال، عنده بيت، عنده ما يصرف على نفسه بس بروحه. هل تتسع دائره يعني حسبه هذه الاموال وادارتها؟
0: طبعا اكيد. كل واحد هو يعرف وضعه بالضبط شنو. اذا انت كنت مثلا رب اسره، عندك زوجه وعيال وكذي، فالميزانيه تكون مشتركه. الميزانيه لابد لما انا اكتبها واسويها تكون كامله حق الاسره كلها،
2: مفصلة لظرفك كامل.
0: بالضبط، على وضعك أنت شنو، إذا أنت كنت أعزب أو صح يعني رب أسرة. يعني مثلا رب الأسرة دائما تكون شوية التزاماته أكثر، كمثلا ماتشة البيت، العيال، الشقالة مثلا عنده في البيت، أجار البيت أو الملك أو اللي يكون. أنا دائما أفضل أن الزوجين يحطوا لهم ميزانية حق الأسرة وميزانية شخصية.
2: ممتاز.
0: يعني كل واحد له ميزانيته بروحه. ليش؟ لأن أكيد أنا بعد بستمتع بروحي، أكيد لي خصوصية وبستمتع فيها.
2: ألي.
0: بس هم ما أنسى أن أنا عندي أسرة ومسؤولة عنها. فالميزانية هنا تفرق، ما تصير حق الشخص بروحه، لا تصير حق أسرة كاملة.
2: نعم، دائما نسمع أن في أشخاص يعني يقول مثلا لما يمر بأزمة مالية هالشهر يقول لا أنا خلاص من الشهر الجاي انا راح اتحكم بنفسي وراح ادير العمليه بشكل صحيح وخلص، ما اتعود هالاخطاء هذه. بس يوصل الشهر الجاي يرجع لنفس الخطا.
0: أي.
2: ليش؟
0: هو لان ما في وعي. يعني غالبا اكون واقعيه معاك، غالبا سمعت المعلومه وبطبقها.
2: اوكي
0: زين، بس انا ما راجعت مشاعري، ما راجعت سلوكي، ما راجعت افكاري عن المال. أنا مثل ما قلت لكم في البداية، المال مو بس أرقام، فلابد أني أراجع هذه الأمور كلها. إنزين، هو عادي أن أنا أغلط، بس على الأقل أبني لي نقول عادات مالية بسيطة من البداية. يعني هالشهر خربت الدنيا، أنا دائما أقول كون لطيف وحازم مع نفسك في نفس الوقت. يعني لطيف إذا غلط it's okay، عادي أنا غلط، بس خلني أكون حازم شوية المرة الجاية لا بلتزم.
2: ممتاز.
0: أزين، ما أي أقدر أقول لك تعال دخل 7 مهارات كلها مرة واحدة. ما أي أقدر أقول لك أنت أبدا ما ادخرت، تعال ادخر واستثمر وتحكم بإنفاقك وزيد دخلك وطلع الصدقة، مستحيل، ما راح تسوي ولا شيء من هذا.
2: ممتاز.
0: فلما تيجي تدخل عادات مالية دخلها شوي شوي.
2: ممتاز. ذكرتي سبع مهارات قلتي.
0: صحيح.
2: شنو هالمهارات؟
0: سبع مهارات هي كسب المال.
2: هي مهارات إدارة
0: المال. مهارات مالية.
2: مهارات مالية.
0: بشكل عام.
2: إيه؟
0: كسب المال، إنفاق المال، مهارة الحماية، مهارة القروض، مهارة العطاء، مهارة الاستثمار اللي هي التخطيط، والادخار.
2: نعم، هل يجب أن تكون يعني لدي كل هالسبع مهارات حتى أكون ناجح ماليا؟
0: لا مو لازم، المهم أن تعرف أنت شنو تحتاج من هذه المهارات. يعني في ناس مثلا صار لها ظرف ومضطرة تأخذ قرض، أخذ القرض okay. بس أخذه بذكاء، يعني أخذ المبلغ اللي يناسبني لوضعي وظرفي الحالي. ما أخلي مدة طويلة عشان الفوائد تقل، يعني أتصرف بذكاء. الادخار، الادخار الحين وايد مهم طبعًا. الناس كثيرة
2: طبعًا.
0: انزين، هل أنا بس بدخر وبس؟ لا، لابد أن يكون عندي هدف لهذا الادخار. دون هدف يساوي اكتناز.
2: أوكي.
0: أنا بس اكتنز المال، مو مستفيدة منه.
2: حبا في المال بس.
0: بس أو مثل ما قلت لك في البداية، خوف ممكن يسيطر علي فيخليني أدخر وبس.
2: صح.
0: عرفت؟ فمو شرط أنك كل أو مو شرط أنك تكون متقن للسبع مهارات كلها، ولكن خذ المهارات اللي تناسبك.
2: ممتاز. أحياناً يتساءل الأشخاص، هل أنا لازم يكون لي دخل إضافي أم أقدر أن أدير نفسي فقط في مسألة الراتب؟ البعض يقول لك لا، لا تعتمد فقط على راتبك، لازم يكون عندك شيء آخر أنت تشتغل عليه يزيد، يعني يكون إضافي لدخلك.
0: فهمتك. يعتمد على الشخص نفسه.
2: هل لازم الأمر الشخص يسعى لهذا الأمر، يسعى أن يكون عنده دخل زائد إضافي؟
0: أوكي، في حال أن دخلك الحالي أو راتبك الحالي مو مكفيك، مو مكفي التزاماتك، أو مو معطيك جودة الحياة اللي أنت تطمح لها، إيه نعم أروح أشوف لي مصدر دخل ثاني. فحال أنا مرتاحة، أموري زينة ومغطية التزاماتي ومستوى حياتي اللي أنا عايشة فيه ممتاز، ما لا داعي أن أنا أروح أفكر ولا أبحث لي عن مصدر دخل ثاني. بس أنا كفاطمة أشجع أن يكون لكم مصدر دخل ثاني. ليش؟ لأن بعد 15-20 سنة بالتقاعد.
2: صح.
0: زي لما التقاعد طبيعي أن الراتب راح يقل، طبيعي أنه راح تحس في فراغ، فيكون في شيء منه هو مصدر دخل ومنه هو يعني شيء تستمتع فيه أو يسد فراغك بعد التقاعد.
2: ممتاز. يعني من الأخطاء اللي ممكن تقصدينها أن الشخص لو فرضنا أن مثلا راتبه 1000 دينار أو صار راتبه 5000 دينار، راح يقوم بنفس الأخطاء ونفس طريقة الصرف.
0: صحيح.
2: ما راح تغير معه شيء لأن السلوك نفسه.
0: صحيح.
2: هذا المقصد؟
0: بالضبط بالضبط. سواء الدخل مرتفع أو الدخل متوسط، العادات المالية هي اللي تمشي حياتي.
2: نعم. أيضا يعني هذه العادات المالية ممكن تأثر أيضا على على على الأبناء، أن ممكن يورثون هذه العادات
0: طبعا،
2: أو نورثهم سواء كانت عادات إيجابية أم سلبية.
0: طبعا طبعا، لأن الأبناء من وين راح يتعلمون؟ راح يتعلمون من الأم والأب.
1: حلو.
0: إحنا النموذج الأول لهم.
1: صح.
0: فراح يشوفون إحنا شلون نتعامل مع المال، شلون نتصرف مع المال.
1: نعم.
0: ومو بس سلوك، مشاعر أيضا.
1: أي
0: هم هذه راح يورثونها عيالنا.
1: يعني ذكرتيني شيء بشيء يذكر. نفس طريقة الزعلان أو المضايق يروح يفتح الثلاجة ويأكل، بس وقت ما يكون زعلان أو مضايق هي نفس الطريقة، إن شلون أنا أخدر نفسي، أخدر مشاعري عن طريق أني أصرف هذه الفلوس.
0: المشاعر إيه؟ نعم. شو تأثر في الصرف وكذي. صحيح، مثل ما في أكل عاطفي.
1: صح.
0: في الصرف. صح. عاطفي
1: فعلا. أي. فعلا. أنت أي نوع جابر؟
2: أنا
1: اعترف.
2: أنا ما أبي أعترف على الهواء، إحنا نبي مستمعين إيش يريدون.
1: طبعاً
2: ما أبي أفصح عن.
1: أكيد إحنا أكيد يعني نقول لكم إن الإدارة والقيادة المالية مو إنك تمنع نفسك من أي شيء أنت تبي، لكن الإدارة والقيادة المالية إنك تعرف وين تحط كل فلس بمكانه الصح.
0: صحيح.
1: طيب يعني لو ننتقل معك حق محورنا الثاني اللي هو المال والمجتمع، هل المجتمع كافئ الثراء أم المظاهر؟
0: للأسف أحيانا المجتمع يكافئ صورة أكثر من الحقيقة. يعني تشوفين شخص ما شاء الله عنده السيارة. وعنده هالسفرات وهالروحات.

0: ولكن كله بس عرض للسوشيال ميديا، أما في الحقيقة هو مضغوط مادي
1: فقط شو
0: شو بالضبط. مع السوشيال ميديا صاروا الناس يقارنون حياتهم اليومية مع باقي الناس.
1: صح.
0: قبل كنا نقارن حياتنا في دائرة بسيطة، صح. أهلنا، بنات عمنا، بنات خالنا، بس الحين الإنسان صار يقارن نفسه مع العالم ككل. ف وبعدين مثل ما تفضلتي ان هل المجتمع يكافئ الثراء او المظاهر، مفهوم الثراء يختلف من شخص لاخر. يعني ممكن انا ثرائي ان انا راتبي مثلا هالكثر، انا احس نفسي ثريه. في غيري لا، يبي راتب، يبي مصدر دخل، يبي وايد امور، يبي هدايا، يبي. فالثراء هم لا مفهوم مختلف من شخص إلى آخر.
1: نعم نعم. أيضا يعني ذكرتي نقطة وايد حلوة أستاذ أثناء حوارك، موضوع المقارنة. اليوم حلو الواحد يوصل حق الرضا الداخلي،
0: صح.
1: والقناعة باللي عنده، وفعلا يعني مو أي شيء إحنا نشوفه في السوشيال ميديا نصدقه. ممكن إحنا اللي قاعد نشوفه شيء والواقع شيء آخر تماما، ولكن لأن السوشيال ميديا فدائما الناس تحاول أن تطلع بشكل مثالي بصورة غير، فالناس في فئة كبيرة ممكن تصدق اللي قاعد تشوفه.
0: صح. بس أنا لما أي أصور لك على السوشيال ميديا أنا قاعد أوريك جزء بسيط من حياتي ككل.
1: نعم.
0: الجزء اللي أنا أبي أوريك إياه مو كل شيء.
1: صح.
0: بس في للأسف أقول تصدق إن هذه إيه، لا هذه حياتها كذي ومستانسة ومرتاحة وشي، ما شافوا الجزء أو المعاناة اللي ورا الشاشات.
1: صح فعلا. دائما نقول الجابر يعني الإنسان لازم يوصل حق مرحلة يقتنع فيها أن يعني يرضى بما يملك على قولتهم. يعني ما يقارن نفسه، ايش معنى فلان مو انا، ليش هو مو انا، دائما يراقب الاخرين بوايد امور. فدائما اللي يراقب واللي ينشغل بالناس وبحياه الناس ترى يكون صدق يعني استنزاف نفسي، يوصل حق مرحله انه يتعب نفسيا.
2: نعم، هذا اللي يمكن ضيفتنا تقصد انه راح ياثر على ادارتك الماليه لما انت تهتم بمظاهرك امام الناس. ف يمكن تأكدي لي أستاذة فاطمة أن هذا يؤثر على قراراتك المالية.
0: عدل؟
2: نعم. لكن في ناس يعني يجيهم شعور أحيانا، شعور بالذنب إذا إذا إذا صرف أكثر مثلا، أو إذا صرف على نفسه، أو ليش البعض يحس بهذا الشعور؟
0: لأن عنده معتقد قديم أن الإنفاق على النفس نوع من أنواع الأنانية، خاصة الأمهات. إذا صرفت على نفسها و تحس تأنيب ضمير، تحس ان انا أنانية،
1: ليش معناه مو أنانية،
0: مو
1: يعني.
0: أنانية بالعكس. يعني وايد امهات انا مروا علي ان شلون اشتري مثلا هذه الجنطة، ولا حتى لو اروح سبا مع انه شيء بسيط يعني راحت هي تبي ترتاح، بس ما اقدر اروح، لا لازم انا اوفر هذا المبلغ حقهم حق عيالي. وانا اتكلم خاصة عن الام اللي هي شايلة المسؤولية المالية مع في بيتها يعني.
1: صح.
0: بس في الحقيقة والواقع هو الاعتدال مطلوب.
1: أكيد.
0: لازم نكون معتدلين، ما نقصر على أنفسنا حتى لو بأشياء بسيطة.
1: نعم.
0: وأيضا ما ننسى اللي احنا مسؤولين عنهم.
1: فعلا. ويعني أيضا شيء يذكر، تذكرت نقطة وايد مهمة، موضوع يعني صاير عندنا في المجتمع ومنتشر بشكل كبير، خاصة اللي توهم يتخرجون وتوهم يتوظفون، توهم يدد يعني. تلاقينا داش دائرة سكة كذي بروحه، يبي يكشخ ويبي يعني سيارة جديدة، مو غلط.
0: صح.
1: لكن لما يوصل إلى مرحلة أنه والله أخذ لي فول ليمت عشان أخذ لي السيارة الفلانية، أو أخذ لي فول ليمت عشان ما في ديرة ما أروح لها وما أسافر لها، أخذ فول ليمت على أشياء ترى راح يأكلها بعدين.
0: صحيح. لأنه باكر وراء زواج، وراء مسؤوليات، راح يعني هو بدأ في حياته في القروض والدين. هذه الأشخاص شافت نماذج حية عندها في البيت.
1: إيش كثر تشوفين دور الأسرة مهم في توجيههم، خاصة لما يكونوا توهم متخرجين مشتطين؟
0: وايد مهم. يعني أنا أعطيش مثال علي أنا.
1: أي.
0: أنا وجهة تعلمت بحياتي.
1: حلو.
0: كان قبل ما كان في شيء اسمه أقساط.
1: أوكي.
0: فأنا لحقت على بداية الأمور هذه وبداية الأقساط أول ما صار في الديرة. فشفت أمي وأبوي الله يحفظهم طول بعمارهم كانوا اللي شو يأخذوا الأقساط، يعني تسهلت في ذاك الوقت، تسهلت الحياة مع الأقساط.
1: صح.
0: فشفتهم فصار عندي نموذج. أول ما توظفت رحت خذيت لي تليفون بالأقساط.
1: شفت فعلا ما ادري ايش تاثر ترى.
2: فتطبعتي خلاص.
0: تطبعت ليش؟ لان انا قاعده معاهم سنين طويله
1: صح،
0: فانا عشت النموذج اصلا، فبلا وعي مني في ذاك الوقت طبقته، مع ان انا ما كان عاجبني يعني، لكن بلا وعي
2: ممكن
0: طبقته.
2: مو مقتنعه، بس انت تعتقدين ان هذا التصرف صحيح لان شفتي امك وابوك سووه فخلص.
0: بالضبط. فهني اللي اقول لك ان كوالدين احنا النموذج الاول حق عيالنا في طبعا كل المجالات، مو بس مجال المال يعني.
1: نعم.
2: هذا يخلينا نروح حق تأثير آخر غير تأثير الوالدين، وهو تأثير السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي. شلون تأثر على حياة الشخص المالية؟
0: تأثر بشكل كبير، وقاعد تستنزف طاقة مالية أكثر من طاقة الإنسان نفسها. يعني مثل ما قلنا مساء، الناس ما قاعد تشوف الصورة الكاملة للشخص المؤثر أو الشخص اللي هو الحين طالع على السوشيال ميديا، مو عارفين الحقيقة. يعني ممكن في ناس للأسف يعني في بعض المؤثرين يخدعونك. أنا يعني علمت عيالي شغلة، عاملوا هذه المؤثرين مثل موظفين الإعلانات.
2: okay.
0: اللي يشوفهم على التلفزيون.
1: نعم.
0: لما تيجي شركة بتحطي موظف إعلان يبي يمثل لي إنه والله هذا المنتج حلو، هذا يبي يبيع. فأنا علمت عيالي هذه الشغلة، إن المؤثرين في السوشيال ميديا مثل موظفين الإعلانات اللي نشوفهم بالتلفزيون.
1: فعلا.
0: فعشان لا يتأثرون وايد، وخاصة الحين هذا الجيل يبي
1: يبي كشم على الهبة، يمكن لأنه مع الهبة فالكل يبي يجرب، الكل يبي يصير عنده. تلاقي لنا أن كل اللي بالديرة نفس اللوك، نفس الأشياء شارين،
0: نفس الشيء،
1: كل نفس الشيء زين. فالهبة شون أن تأثر نفسيا على الشخص حتى لو ما عنده، لا إلا يبي
0: الهبة. تخلي الشخص لما يسويها يحس بالانتماء للمجتمع.
1: حلو.
0: عرفتي ليش اقول لك؟ قلت لكم البدايه ان هي مشاعر قبل لا تكون ارقام. فعشان انا احس ان انا عندي انتماء للمجتمع، اروح اقلد الهبات واسويها.
2: ممتاز. حلو. ايضا استاذه فاطمه، هذا يودينا لناحيه في يمكن في صميم تخصصك عليه، وهي التربيه الماليه.
0: أي.
2: اليوم احنا شلون نربي ابنائنا؟ هل يكونوا مستهلكين ام نقدر نخليهم صناع قرار؟
1: فعلا.
0: يعتمد والله. يعني انا قاعده اشوف يعني ما شاء الله لا اله الا الله، الجيل هذا ما شاء الله تبارك الله واعي وفاهم. انا قاعده اشوف في ناس كذي وفي ناس كذي. في ناس في مثلا اطفال او ابنائنا يطلبون وايد زين، يشوف يعني شلون تصير مثل اقول لكم
1: يطلبون. يعني شنو تقصدين استاذه بيطلبون وايد؟ يعني طلباتهم زايده ولا يطلبون اشياء مثلا، او خلينا نقول يشترون، تقصدين وايد
0: يشترون وايد، يطلبون وايد، نبي نبي نبي نبي.
1: طلباتهم زايده.
0: طلبات الزايده.
2: يمكن قصدك انه ما عندهم قناعه بشيء اللي
0: ما عندهم قناعه. مثل ما قلنا السوشيال ميديا المجتمع وايد ياثر، ولكن في المقابل في ابناء لا عندهم ما شاء الله وعي. يعني انا الصيف اللي طاف قدمت دوره المال البنون حق الاعمار الصغيره.
1: حلو.
0: فما شاء الله عليهم، لا يعني كانوا يقولون احنا نبي ندخر، نبي نفتح مشاريع. يعني كان في
2: الصغار
0: من عمر 8 سنين ل 12 سنه
2: ما شاء الله.
0: فكنت اعطيهم تمارين وكذا، كنت اقول لهم يلا فكروا لي بمشاريع. ما شاء الله كانوا مبدعين. كانت في هبه لعبه معينه كنت اقول لهم هذه تبون تشترونها ولا ما تبون تشترونها؟ لا هذه هبه احنا ما نبي، احنا بنخش فلوسنا. ففي الجيل واعي، وفي الجيل المدلع والمدلل.
1: انزين طيب استاذه، يعني في بعض الظروف تصير، يعني تلاقين الام والابو مثلا ظروف الماديه تصير فجاه صعبه، ويعني ظرف صار انزين عندهم عيال، خلينا نقول انه مثلا عندهم طلبات يبون كذي ويبون كذي. فهل هو يعني امر صحي ان اليوم الابو والام مثلا يقولون حق عيالهم ما علي يا يبا، انه ما في هالفتره مثلا ما عندي هالميزانيه المعينه نخليها الفتره الجايه، ولا هذا امر مو صحي؟ يعني بس والله ان شاء الله اوكي راح اجيبه، بس من غير ما يقولوا لهم او يوعونهم على الموضوع نفسه، هل هو صحي ولا مو صحي؟
0: اوكي، احنا ما نبي الطفل يعيش قلق الكبار.
1: اي
0: انا دائما اشجع ان حط يعني لما تسوون ميزانيتكم خلوا عيالكم يشاركون في الميزانيه، خلو مو لازم تكون ميزانية حقيقية 100%، ولكن حتى لو تكون أرقام مقاربة
2: على الأقل يكون لهم دور.
0: بالضبط، يكون لهم دور. هني الطفل راح يحس بالانتماء، راح يحس أيضا بالمسؤولية. ففي لحظة لما يكون في ظرف معين

0: ممتاز. أيضا يعني بعض الطرق تربية الأبناء أن يحمي الآباء، يحمون أبنائهم من ضائقة مالية، هل هذا شيء إيجابي يدعم شخصيتهم؟
1: مثل ما قلت لك، هو مو دائما يكون إيجابي أن أنا أحمي عيالي من الوضع اللي أنا فيه. أوكي، أنا أقول لهم وضعي، ولكن ما أكون شفافة 100%.
0: أي
1: تمام، أخليهم يعرفون أنا شنو وضعي شنو أموري. أنا علمت عيالي شيء، لما يطلبون وأنا ما بي أقول ما بي أوفر لهم أو ما بي أعطيهم، أقول لهم مو مناسب لعمركم الحين.
2: حلو،
1: يعني
2: لأن فعلاً تحس إنه يعني جملة مناسبة.
0: أو يمكن البعض يتخذ التسويف، هل التسويف صحيح؟ يقول أوكي بس مو الحين.
1: إيه، ما يصير أنا أوعد الطفل وما أوفي له،
0: ما راح ينسى،
1: ما راح ينسى. إيه؟ لازم أنا لما أقول له أوكي، فمعناته أنا أوكي، إما أني أنا أقول هذا الشيء مو مناسب لعمرك وهذا وايد صار، أو أقول لهم وفر من مصروفك وأنت اشتري الشيء اللي أنت تبي.
2: هذا في حال إذا الآباء يعني والأمهات قاعدين يعطونه مصروف.
1: أيه؟
2: يتعلم شون اللي هو مفهوم الادخار، شون أنا أشيل شوية من هالمصروف
1: بالضبط.
2: وأحاول أجمع. للأمانة الصراحة يعني أنا طلعت من بيئة كذي، وللحيني أشوف نفسي أنه أوكي حتى لو في ميزانية عندي إياها ما أروح دايركت أقطها الميزانية عشان أشتري شيء معين. الميزانية والمبلغ موجود، بس أي أبلش من الصفر أن أنا أجمع حق الشيء اللي أنا أبي.
1: اوكي، يعني انت عندك مبلغ ادخار، بعدين تردين تجمعين مره ثانيه حق الشيء
2: اللي انت تبيه. خلي الكاش للحاجه. سبحان الله، يعني خلاص حتى لو
0: مثلا
2: خلاص موجود المبلغ والحمد لله وكذي، بس اي اشوف انه والله شغله فلانيه ابيها اساسيه، اذا مو اساسيه حق الوناسه وحق كذي، اي عادي اجمع لها من الصفر واروح اخذها عادي.
1: حلو، اذا انت تقدرين تنطري، لان في ناس ما ينطرون.
2: أي.
1: في ناس يقول الحين الحين.
2: فعلا.
0: استاذة فاطمة، مرات نشوف مقاطع على السوشيال ميديا عن إدارة مالية، البعض يقول يسوي لك مخطط يقول لك لازم تقسم فلوسك هذه التقسيمة. ما أدري عن صحتها، إن مثلا جزء لأساسياتك تغطيها كاملة، كل مصروفاتك الأساسية.
1: صحيح.
0: من مثلا معاشات العاملين عندك في المنزل إلى مصروف أبنائك إلى كذا إلى كذا، تسكر أقصادك، تسكر كل اللي عليك، يبقى معاك أموال، في جزء منه تخليه للاستثمار وجزء للإدخار وجزء للصدقة وجزء. هذا التخطيط، هل هذا فعلا صحيح؟ شنو رأيك فيه؟
1: هو يعتمد على شخصية الشخص نفسه، شخصيته، ظروفه، هو وين يبي يوصل. يعني أنا بالنسبة لي ما أفضل النسب، ما يقول لك 50% حق كذا 20% حق كذا، أنا ما أفضل هذا النسب.
0: خلها تمشي.
1: أي أكتب، أنا أكتب التزاماتي، حاطت لي مثلا الراتب من البداية فوق كاتبتها، وأكتب التزاماتي وجمع طرح أسهل شيء. لا تحطي النسبة وضرب وقسمة، جمع طرح أسهل شيء.
2: حلو.
1: فأنا أحدد أنا إيش كثر أبي أدخر، لأن أنا عندي هدف معين أبي أوصل له. أنا أحدد هل أنا أعرف الاستثمار ولا ما أعرف بالاستثمار.
2: حلو.
1: مو كل شخص شاطر في الاستثمار.
2: صح.
1: والاستثمارات ما شاء الله وايد يعني.
2: صح كثير.
1: فمو كل شخص، مو كل شخص شاطر بالاستثمار، مو كل شخص يبي يستثمر. العطاء أنا يعني مثلا وايد يقولون حط لك نسبة 10% حق العطاء. زين، إذا أنا مثلا راتبي 1000 بحط 100 دينار حق الصدقات، مو ميزة، مو مقياس يعني. أنا ما أحس إن هذه النسب، لا، أنت تحدد. حلو. أنت تحدد إيش كثر المبالغ اللي أنا أبي أطلعها واللي أنا أبي
2: حسب
1: أدخلها.
2: احتياجه وحياته
1: بالضبط.
2: يعني
1: إيه يعني ظروفك، وضعك، راتبك أو دخلك إيش كثر كذي.
2: حلو.
0: نعم، أيضا في مرحلة من حياة الإنسان يوصلها لكن البعض يخاف منها، مرحلة التقاعد، يمكن ذكرناها في بداية الحلقة.
1: صحيح.
0: قلتي مردك راح تتقاعد وراح يقل راتبك، ليش يعني في ناس يخافون من هذه المرحلة؟
1: كثير ناس تعتقد أن التقاعد نهاية مشوار. يعني أنا وايد أسمع، خاصة الناس اللي توي الحين تبي تتقاعد، المتقاعد يعني قاعد، ياخذنا من الكلمة نفسها.
0: المتقاعد يعني متقاعد يعني.
1: يعني قاعد.
0: هذا مفهوم خاطئ.
1: أنا ما أبي أقول الكلمة الثانية.
2: ناس لما نقول معاش.
1: معاش. اي بالضبط. زين، بس هذه برمجة مو صحيحة، بالعكس
0: تكسر يعني من عزيمة
1: بالضبط.
0: الشخص
1: طبعا. بالعكس، يعني أنا عندي التقاعد بداية مرحلة جديدة في الحياة،
0: انطلاقة جديدة.
1: بالضبط.

0: يعني الناس تتقاعد لما أكثر شيء الناس تخاف منه من نقص المال. في ناس مثلا تخاف من الفراغ، لما ذكرنا في البداية أن يكون عندك مثلا مشروع ولا هواية. بعض الناس يخافون من فقدان دورهم ومركزهم ومكانتهم.
1: نعم.
0: في لما يكون مثلا في وظيفة
1: يكون
0: ومركز،
1: في منصب مثلا.
0: منصب، نعم. بالضبط، هم يخاف من فقدان هذا الشيء. يعني هي الأسباب كثيرة للخوف، ولكن للتقاعد لابد أن تتهيئ نفسيا وماديا واجتماعيا.
1: شلونكم مستعد لهالمرحلة هذه؟
0: يعني مثلا
1: قبلها بخمس سنين، 10 سنين.
0: حلو. يعني مثلا الحين أنا في هذا الوضع الحالي، أنا قاعد أهيئ نفسي للتقاعد إن شاء الله وبإذن الله
1: شاء.
0: بعد 4 سنين
1: شاء.
0: آمين وجمعين. بعد 4 سنين الله يعطينا العمر والصحة والعافية. فأنا عندي التزامات قاعد أحاول أسكرها، فأنا هني قاعد أهيئ ماديا.
1: أوكي.
0: عندي الحين مثلا يعني شغلي بالاستشارات وهالأمور والورش وهذا، فأنا قاعدة أتهيأ اجتماعيا ومعنويا.
1: نعم.
0: وعندي مخططات لبعد التقاعد يعني.
1: ممتاز. فهذا اللي توجهين فيه المستمعين، أن يكون يخططون لمثل هذه التخطيطات.
0: بالضبط، للتقاعد.
1: نعم. أستاذة فاطمة، يعني هناك حديث حول أن الراتب ممكن يكون مصدر أمان أو مصدر اعتماد. شنو الفرق بينهم؟
0: أوكي، لما يكون الراتب هو الحل الوحيد لكل مشكلة، يعني مثل عمود البيت اللي مرتكز عليه البيت. بالضبط، مثل هالطريقة. يعني احتاج مبلغ طارئ، اعتمد على الراتب. احتاج تسافر، اعتمد على الراتب. صار لي عن ظرف صحي، اعتمد على الراتب. فهني يصير الراتب مصدر اعتماد كامل وكلي. إذا صار فيه خلل رح يعفس حياتي كلها،
1: لأنك أنت اعتمدت عليه اعتماد كلي.
0: بالضبط، اعتماد كلي على الراتب بدون لا أعدل السلوك المالي أو العادات المالية اللي عندي. فمجرد ما أنا أخلي الراتب اعتمادي كلي على الراتب ويصير في خلل، فراح يسوي لي خلل في حياتي كلها.
1: شو الحل؟
0: لابد أن يكون عندي صندوق طوارئ للظروف الخاصة. لابد أن يكون عندي الادخار. يفضل أن عندي استثمار أو مصدر دخل جانبي
1: أو المصباح السحري.
0: يعني نقدر. لا. والله شازين.
2: يعني أنا عن نفسي الأمانة جابر تعلمت وايد أمور من أستاذة فاطمة. أولهم إنه يعني لازم ندخر، وحتى إذا كنا نبي نستثمر لازم نعرف شلون نستثمر.
0: بالضبط.
2: خاصة إنه في وايد منصات استثمار الحين صارت. يعني اختيارنا للمنصة أمر وايد مهم. ولا إيش رأيك جابر؟
1: الاختيار شنو بالضبط؟
2: المنصة مالت الاستثمار.
1: اي هذه الاستثمار يعني تحتاج انه شخصي، انا اعتقد انه يكون يدش كاستثمار وهو متمرس وعارف بشكل كامل هو ايش قاعد يسوي.
0: اي لازم تكون لازم نعم. تكون عندك دراية في نوع الاستثمار اللي انت تبي تدخل فيه.
1: بالضبط، ما يكون الامر عشوائي، لكن صحيح. يكون في دراسة.
0: نعم.
1: الان يعني الامر اصبح متاح يعني لدى الجميع في الادارة المالية. كان هناك دورات وهناك من يقدم النصائح مثل حضرتك استاذة فاطمة، فممكن يستفيد من خبرات غيره. فايضا يعني ما زال هذا الهاجس عند الناس، يحاولون دائما ان يصلون الى القدرة المالية بطريق اسرع، دائما يبحثون عن الطريق المختصر. ما يبحث عن الطريق الطويل واللي متاكد انه راح يكون ناجح.
0: صحيح.
1: ليش يحبوا الاختصار دائما؟ يبي شيء بسرعة يصل له.
0: هو اما خذها الحماس، اما في بعضهم للاسف عندهم شويه الطمع، شويه الجشع، فيبي الطريقه سريعه ان انا اوصل، ما يبي يعني الدرب السهل.
1: بالضبط. استاذه فاطمه، احنا مستمرين ان شاء الله في لقائنا، لكن نستاذنك بفاصل قصير حتى يرفع لحضرات المستمعين اذان صلاه المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينه الكويت وضواحيها، ونرجع ان شاء الله في بودكاست الليوان مع ضيفتنا الكريمه الاستاذه فاطمه محمد فرس المتخصصه في القياده المالية. وعبد لكم
3: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: الليوان. الليوان مساحة للكلمة والذاكرة وللصوت اللي له حضور. في الليوان نفتح باب الثقافة ونروي الحكاية. الليوان.

0: أهلا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام في بودكاست الليوان. رحب مجددا بضيفتنا الكريمة المتخصصة في القيادة المالية الأستاذة فاطمة محمد فرس. حياك الله مرة أخرى أستاذة فاطمة.
1: الله يحييك
0: أستاذة فاطمة. تحدثنا يعني قبل فترة الأذان عن العديد من المحاور المختلفة فيما يخص التربية المالية وطريقة استثمارنا لأموالنا والعادات الصحيحة والخاطئة في إدارة الأموال.
1: صحيح.
0: لكن أيضا في جانب مهم في حياتك وهو إصدار كتاب يتحدث عن التربية المالية، ودنا تكلمينا عن هذا الإصدار.
1: نعم، كتاب المال والبنون أقوى إنجازاتي.
0: ممتاز.
1: المال والبنون يتكلم عن التربية المالية، تجربتي مع التربية المالية مع عيالي. يتكلم عن 7 مهارات مالية اللي ذكرناهم قبل شوي.
0: أوكي.
1: شلون نعلمهم حق عيالنا من عمر 3 سنين إلى مرحلة الشباب.
0: أوكي.
1: 7 مهارات مالية كلهم نقدر نعلمهم حق عيالنا من عمر 3 سنين إلى مرحلة الشباب. أيضا شلون الطريقة المناسبة اللي نكلم فيها عيالنا، وشلون نعرف السلوك

0: من خلال سلوك عيالنا إنه هو أتقن المهارة أو ما أتقنها.
1: ممتاز. إذن هذا الكتاب موجه لأولياء الأمور أم إلى الأبناء؟
0: الكل يقدر يقرأ، الكل راح يستفيد منه. أنت لما تخلص قراءة الكتاب راح تعرف إنه وايد عندك سلوك مالي مصحيح، وايد راح يصير عندك سلوك مالي جديد، راح يعني تتعدل عندك سلوكيات مالية جديدة.
1: ممتاز. إذن أنت تكيف نفسك على قدرتك المالية من خلال قراءتك لهذا الكتاب، ستتعلم مهارات جديدة
0: بالضبط
1: في إدارة أموالك.
0: صحيح.
1: ممتاز. في أسئلة يعني قبل لا نصل إلى ختام حلقتنا، يعني هل الفقر دائما يعتقد أن سببه قلة المال؟
0: الفقر؟
1: أي هل سببه قلة المال؟
0: لا، أنا ما أشوف كذي. أنا ما أشوف، أنا أشوف أن السلوكيات والعادات المالية هي اللي تؤدي إلى الفقر.
1: نعم.
0: يعني أو مو الفقر، نقول يعني
1: نقدر نقول المشكلة المالية،
0: المشاكل. أيوة بالضبط، المشاكل المالية.
1: لأن الفقر والرزق بيد الله سبحانه وتعالى.
0: صحيح.
1: نعم، لكن هذه أرزاق.
0: نعم
1: نعم.
0: صح.
1: لكن نقصد فيها المشكلة المالية، الضائقة المالية.
0: صح.
1: اللي تمر فيها.
0: هي السلوكيات والعادات المالية. يعني في ناس كثيرة مثلا تلقاهم في وظائف مرموقة، رواتبهم ما شاء الله لا إله إلا الله، ولكن مو مرتاحين لأن عندهم عادات مالية مو صحية لهم. تلقاهم عايشين مثلا في توتر وقلق دائم. أما في ناس تكون مثلا مدخولهم يعني يكون بسيط جدا ولكن مرتاحين. ليش؟ لأن مرتبين أمورهم، عارفين شنو لهم شنو عليهم، يعني عندهم عادات مالية صحية.
1: نعم. هل تجربة غيري ممكن تكون ناجحة معي؟
0: ممكن، ممكن
1: يعني، بس مو بالأكيد أنها تكون صحيحة بالنسبة لي.
0: لا مو بالأكيد.
1: شخص جرب طريقة معينة في إدارة أمواله يمكن ما تصلح للكل.
0: صحيح. أي بالضبط. يعني مثلا أنا إنسانة تعلمت من مواقف الحياة.
1: أوكي.
0: يعني 70% مواقف حياة.
1: طبعا المواقف تعلم أكيد.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: قريت كتب كثيرة وطبقت منها وايد معلومات، ولكن اكتشفت مع الوقت ومع الممارسة ومع الخبرة وكذي أن مو كل معلومة حتى لو أخذها من الكتاب أو من السوشيال ميديا تناسب مجتمعنا ككل، وممكن وما تناسبني أنا كفاطمة، كبيتي، كعيالي. فممكن أنا أخذ المعلومة أطبقها أجربها، إذا والبتني خير على خير، إذا ما والبتني أعدل فيها.
1: نعم. أنا اكتشفت من خلال حوارنا معك أستاذة فاطمة أن إدارة الأموال مرتبطة بأمور اجتماعية.
0: صحيح.
1: ومرتبطة بأمور نفسية.
0: نعم.
1: ومرتبطة بسلوكيات شخصية مكتسبة مثلا من المجتمع مثلا. أيضا مرتبطة بالوعي، ذكرت الوعي أكثر من مرة أستاذة فاطمة. هذه الارتباطات هي اللي تأثر على الشخص في نجاحه أو فشله المالي.
0: تأثر مو بس بالأمور المالية، في كل شيء.
1: أوكي.
0: لأن الإنسان طبيعته شنو؟ مشاعر وأفكار وسلوكيات، فكلها تأثر في كل المجالات، يعني مو بس في المال. المال كثير ناس تعتقد أن المال أرقام، بس آخر شيء تجي الأرقام، بس بالواقع هي لا، مشاعر وأفكار ووعي وسلوك ومجتمع.
1: نعم.
0: وبيئة.
1: مجموعة كاملة.
0: مجموعة كاملة.
1: نعم. أستاذة فاطمة، الأمانة احنا سعدنا بهذا اللقاء، استفدنا كثيرا في خبرتك ومعرفتك في التربية وعلاقتها بالتربية المالية وإدارة الأموال. شاكرين جزيل الشكر أولا على قبولك دعوة وحضورك معنا داخل استديو في بودكاست ليوان. وشكرا جزيلا أيضا على هذا الكم الجميل من المعلومات المفيدة في التربية المالية. كل الشكر لك أستاذة فاطمة.
0: شكرا لكم على هالدعوة الحلوة، واستمتعت جدا وياكم، ما حسيت الوقت. يعطيكم العافية.
1: يعطيك العافية. كل الشكر لضيفتنا الكريمة الأستاذة فاطمة محمد فرس، المتخصصة في القيادة المالية. مستمعينا الكرام، وصلنا معاكم لختام حلقتنا في بودكاست ليوان، على أن نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم في كل خميس من الساعة 6 وحتى 7 مساء. لكم منا تحيات فريق العمل، من الإعداد مريم العوضي وسعد الزايد، وكنا معكم من التقديم زميلتي فاطمة الجاسم، ومحدثكم جابر عزام، ومن المتابعة والتنسيق سلطان الشمري، ومن الهندسة الإذاعية حمد الجناعي، ومن التنفيذ كويت السعيد. وهذه تحية طيبة وجميلة من مخرج برنامج بودكاست ليوان، المخرج عبد العزيز البكر. في أمان الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: تمام السابعة مساء، هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير أحبتنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت. نطل عليكم على الهواء مباشرة في برنامج مساء الخير يا كويت. الكويت قصة حب تتجدد في القلوب كل صباح، كل مساء، كل لحظة وكل ثانية. هي الذكرى الجميلة التي ترافق أبناءها أينما كانوا. هي الوطن الذي يمنحنا الشعور بالأمان ويزرع في نفوسنا معاني الانتماء والفخر والوفاء. هذه تحيات فريق عمل برنامج مساء الخير يا كويت من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني.

0: وهذه أجمل وأرق تحية تأتيكم من التقديم عبد الله العمار وإسراء العسكر.
1: ريم المطيري من التنسيق والمتابعة.

0: وهذه أجمل تحية مسائية من الهندسة الإذاعية ناصر العنزي.
1: ومن التنفيذ على الهواء سعد البوص.
0: بسم الله، نبدأ معكم برنامجنا وننطلق بفقرات برنامج مساء الخير يا كويت بقيادة المخرج محمد مال الله.

0: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت، تواكب الحدث ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: مستمعين الكرام، نبدأ معكم برنامج مساء الخير يا كويت بأولى فقرتنا مع أخبارنا المحلية. أصدر ديوان الخدمة المدنية اليوم الخميس تعميما خارجيا بشأن تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بمناسبة ذكرى رأس السنة الهجرية 1448، والتي ستكون إما يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين.
2: وقال بيان صحفي خص بنشره وكالة الأنباء الكويتية كونا، قالوا إنه في حال كان عدد أيام شهر ذي الحجة لعام 1448 للهجرة 29 يوما، فسيتم التعطيل يوم الثلاثاء المقبل الموافق للسادس عشر من الشهر الجاري باعتباره عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية، ويستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل الموافق للسابع عشر من الشهر الجاري.
1: وأوضح البيان أن في حال كان عدد أيام شهر ذو الحجة لعام 1448 هجري 30 يوما، سيتم التعطيل يوم الأربعاء والموافق السابع عشر من الشهر الجاري باعتباره يوم عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية، ويوم الخميس الموافق الثامن عشر الجاري باعتباره يوم راحة لوقوعه بين عطلتين، على أن يستأنف العمل الرسمي يوم الأحد الموافق 21 من الشهر الجاري.
2: وذكر البيان أن الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها مع مراعاة المصلحة العامة.
0: أخبار محلية تواكب الحدث ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: ما زلنا مع أخبارنا المحلية مستمعينا الكرام. أعلنت شركة طيران الجزيرة استئناف جميع رحلاتها المغادرة والقادمة، وذلك بعد إعادة فتح الأجواء وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها وفقا لتعليمات الجهات المختصة عقب إغلاقها مؤقتا بدءا من الساعة 4:50 صباح اليوم الخميس كإجراء احترازي يهدف إلى المحافظة على سلامة وأمن الملاحة الجوية والمسافرين.
2: وقالت الشركة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية كونا إنه جاري العمل على إعادة جدولة الرحلات المتأثرة خلال فترة وقف الرحلات، وأضافت أنه سيتم التواصل مع المسافرين المتأثرين بهذه الرحلات لإبلاغهم عن إعادة جدولة رحلاتهم الجديدة، داعية جميع المسافرين في التحقق من حالة الرحلات قبل التوجه إلى المطار.
1: وذكرت أنه يمكن للمسافرين الراغبين في المزيد من الاستفسارات زيارة الموقع الإلكتروني لطيران الجزيرة أو تطبيق الشركة للهواتف الذكية أو التواصل مع خدمة العملاء عبر البريد الإلكتروني أو الاتصال على رقم 177.
2: وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم الخميس عودة الحركة الجوية في الأجواء الكويتية إلى طبيعتها بعد زوال الظروف التي استدعت اتخاذ الإجراءات الاحترازية السابقة.
0: أخبار محلية تواكب الحدث ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: مستمعينا الكرام، أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية استئناف جميع رحلاتها المغادرة والقادمة، وذلك بعد إعادة فتح الأجواء الكويتية وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها وفقا لتعليمات الجهات المختصة عقب إغلاقها مؤقتا بدءا من الساعة 4:50 صباح اليوم الخميس كإجراء احترازي يهدف إلى المحافظة على سلامة وأمن الملاحة الجوية والمسافرين.
2: وأكدت الخطوط الكويتية في بيان لوكالة الأنباء الكويتية كونا اليوم الخميس، أكدت أنه جاري العمل على إعادة جدولة الرحلات المتأثرة خلال فترة وقف الرحلات ليوم الخميس، مشيرة إلى استمرار تشغيل رحلاتها وفق جدول الرحلات المعتمد.
1: وأوضحت الشركة أنه تم إعفاء المسافرين الراغبين بإلغاء تذاكرهم أو تغيير مواعيد حجزهم من أي رسوم إضافية، سواء للإلغاء أو التعديل، وذلك للرحلات المقررة اليوم الخميس فقط.
2: وأعربت الشركة عن بالغ شكرها وتقديرها لعملائها على تفهمهم وتعاونهم، مؤكدة حرصها الدائم على سلامة المسافرين وتقديم أفضل الخدمات لهم. نسأل الله تعالى أن يحفظ الكويت وسماءها وأرضها من كل مكروه، وتبقى الكويت نبراسا للحرية، هذا الوطن الذي دائما ما يعبر عن الأمن والأمان والسلام. حفظك الله يا كويت.
0: نكون بالميدان وننقل لكم الصورة من قلب الحدث. تغطياتنا مستمرة معكم في مساء الخير يا كويت.
3: يا حماة الديار، لكم في القلوب منزلة، ولكم في التاريخ صفحة مضيئة، ولكم في دعاء الأمهات مكانة لا توصف.
4: كفو كفو يا عيال الديرة، كفو كفو كفو يا عيال الديرة، كفو اي والله كفو.
3: أنتم الحصن الحصين والسياج المنيع والأمل الذي يسكن قلوب الناس في أوقات الشدة.
5: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
2: نحن معكم ولا زلنا في بداية هذا المشوار المسائي عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج مساء الخير يا كويت. في فترة الامتحانات مستمعين الكرام، يواجه الطلبة ضغوطا وتحديات تحتاج إلى دعم نفسي وأسري متوازن، خصوصا في ظل الأحداث الراهنة وما تحمله من أخبار وتطورات قد تنعكس على مشاعرنا جميعا ومشاعر الأبناء طبعا وتركيزهم الدراسي. هنا يبرز دور الأسرة في توفير الأمان النفسي والأجواء المناسبة التي تساعد الطلبة على تحقيق أفضل أداء ممكن. هني نسأل، شلون ممكن الأهل يساندون أبنائهم خلال هذه الفترة، وشنو إيه أبرز الأخطاء اللي تزيد من توتر الطلبة من غير ما نقصد، وشلون نحافظ على هذا التوازن بين الاهتمام بالتحصيل الدراسي والصحة النفسية؟ راح تجاوبنا إن شاء الله على كل هذه الأسئلة ضيفتنا الكريمة التي تنضم معنا عبر الهاتف، الأستاذة شيخة فيصل مندني، وهي أخصائي نفسي وباحث أسري. حياك الله أستاذة شيخة.
6: هلا والله، الله يحييكم ويا أهلا ومرحبا فيكم، وشكرت لكم على هذه
2: الاستضافة. ساعة المباركة، نحن نتمنى التوفيق طبعا لكل أبنائنا الطلبة. نحن دائما ما نتحدث عبر أثير إذاعة دولة الكويت أستاذة شيخة عن دور الأهل ودعمهم وكل الكلام اللي ممكن نقوله للأهل، ولكن إذا أردنا أن نتساءل، ما الذي من الممكن أن يفعله الأهل غير توفير البيئة المناسبة وغير الاطمئنان على أبنائهم ومتابعتهم؟ شلون ممكن ندعمهم؟
6: طبعا في البداية أترب إن شاء الله يوفق كل الطلبة، وإن شاء الله يفرح كل أسرة في عيالها بدرجاتهم إن شاء الله الحلوة اللي تسعدهم وتفرحهم. لكن إحنا يعني إحنا ما نختلف إن كل أسرة تطمح إن أبنائها يكونون الأفضل في جميع الجوانب، تمام؟
2: نعم.
6: لكن لازم هي الأسرة تنتبه إن أنت دورك تجاه الأبناء مو فقط والله أنا يعني أنت مو دورك تراقبين درجاتها، أنت دورك مصدر أمان لهذا الإبن، مصدر أمان لهذا الطالب، لأن بالنهاية هذا الإبن وهذا الطالب يحتاج حق بيئة هادئة، يحتاج أنه هو يحس بشعور الأمان، يحتاج انه يحس انه هو مقبول عند اهله مهما كانت درجاته. فهني عادي يدور الاهل في التشجيع، يساعدونه والله ويعلمونه مثلا شلون ينظم وقته، شلون مثلا يقدر يستغل يتعرف على مثلا نقاط القوه اللي عنده، نقاط الضعف اللي عنده، وبنفس الوقت يبتعدون كل البعد عن موضوع المقارنه خلال خصوصا في وقت يعني احنا نقول النتائج والدرجات وموضوع التهديد.
2: نعم.
6: لان الابن كثر ما حس انه هو مرغوب عند الاهل والاهل يتقبلونه، هذا مهما كانت النتيجه والحصيله النهائيه، هذا الامر ترى راح يساعد انه هو يعطي، راح يساعد انه هو يجتهد باذن الله تعالى.
2: اذا باختصار نستطيع ان نقول لا نجعل هذا الطالب او هذه الطالبه يشعرون بانهم يواجهون حبا مشروطا في بيتهم بالضبط. فبالتالي يجب ان نعطيهم الاحساس باننا نتقبلهم، نحبهم في قلوبنا مهما كانت الدرجات،
6: مهما كانت،
2: بس هم بيهم يتفوقون. استاذة شيخة
6: اكيد هذا طبعا يهم دور الاهل، مو بس وقت الاختبارات، انت دورك من البدايه مع ان انا شلون اساعد على تحمل المسؤوليه، وشلون اساعده على ان توفير الجو المناسب حق الدراسه، شلون اعلمه على وضع سيستم وروتين يساعده ويهيئه حق هذا الامر.
2: نعم.
6: لان هذا طالب ترى من هو صغير، لما انا والله اغرس في قيم معينه واعلمه مهارات معينة تساعد حق هذا الشيء، يعني احنا ما نقول حق الأهل والله من البداية هدوا عيالكم ولا تدرون عنهم، لا طبيعي.
2: نعم. نعم.
6: الأعمار الأولى والأعمار الأصغر راح تحتاج يمكن إلى متابعة، لكن كل ما كبر هذا الطالب كل ما لابد عشان هو يتحمل المسؤولية، عشان أنتم ما تتعبوا معه، شوية شوي تبدون تخلونه هو الواجهة لتحمل هذا الأمر.
2: إذن هذه رسالة للأهالي الذين يتركون الحبل على القارب طول السنة، وفي فترة الامتحانات يدخلون كأنهم في حالة استنفار، يعني كأنها فترة

0: طوارئ
1: يعني
0: وتتغير كل المعايير.
1: احنا لو بنتكلم الحين في الواقع،
0: نعم
1: احنا وايد نسمع كثير من الاهالي هم فتره الاختبارات الاهالي نفسهم يحسون بضغوطات
0: هم اللي
1: يحسون
0: يتوترون. صحيح
1: بضغوطات
0: صحيح.
1: وهم اللي يتوترون، فطبيعي انت هذا التوتر راح تنقله حق ابنك، راح تنقله حق
0: نعم
1: الطالب. فكثر ليش انت تعيش هذا التوتر؟ بالنهايه هو يعني ما راح يتغير مكانته عندك نفس ما هي.
0: نعم
1: مجرد الدرجات هذه عاد يعني اول شيء توفيق وفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم يجي اجتهاد هذا الطالب
0: نعم.
1: والبذل المجهود اللي هو عمله لهذا الشيء.
0: فنقول المتابعه الموزونه طوال العام الدراسي وليست المتابعه المكثفه والقلقه في فتره الاختبارات فقط. استاذه شيخه، يعني الامتحانات بحد ذاتها تسوي قلق. يعني شوفي انا الحين صار ايش كثر متخرج من الجامعه سنين، وللحين اتيني احلام وكوابيس انه وراي امتحان وانا مو دارس له لا يوم هذا. فالقلق الطبيعي اثناء فتره الامتحانات شيء طبيعي كما نقول، ولكن اليوم ومع ظل الظروف الراهنة مع الأسف، صفارات إنذار، أخبار مقلقة، قلوبنا على كويتنا الحبيبة، هذا نوع آخر من القلق. كيف من الممكن أن نفرق ما بين القلقين بالنسبة للطالب الذي يختبر حاليا ويعيش هذه الظروف حال حالنا؟
1: تمام. طبعا احنا نقول اول شيء رب ان شاء الله يحفظ ديرتنا الكويت، يحفظ ان شاء الله جميع دول الخليج ودول ان شاء الله العالم يا رب العالمين.
0: امين.
1: لكن احنا هنا نقول الطبيعي هذه الاحداث او اي ظروف متغيره وجديده على الطالب ممكن تصير عنده مشاعر خوف، مشاعر قلق، ما يكون عنده استقرار. تمام. فاحنا نقول بالنسبه اول شيء بالنسبه حق موضوع الاحداث الراهنه، كثر ما تقدرون، هي رسالة احنا نوصلها حق أولياء الأمور، لا تتناقشون قدام عيالكم، حاولوا أنتم تغيرون الجو عليهم إن كان في أخبار والله ما يشوفونها خلال خصوصا هذه الفترة، عشان كثر ما نقدر نحاول نحد من القلق الداخلي اللي موجود عندهم.
0: لا ما يحتاجون يتناقشون قدامهم أستاذة شيخة، يعني هم نفسهم قاعدين يقرون يعني الأخبار.
1: طبعا. فإحنا هني إحنا نقول هذا الشيء حق الأهل والطالب نفسه. أنت لازم تعرف في أشياء راح تشتت عندك الانتباه، راح تمنعك إن أنت تركز في دراستك، من ضمنها تركيزك على هذا الأمر.
0: نعم، ركز على دراستك.
1: أيضا أنت تركز على هذا الأمر. الحين حق الأمر الآخر اللي هو بالنسبة حق القلق. القلق أي إنسان طبيعي عنده قلق، تمام؟
0: نعم.
1: والإنسان بطبعه أي أمر يجهله ممكن يسبب له قلق، لكن القلق الطبيعي راح يخلي هذه المشاعر تكون حافز ودافع ان انت تروح تدرس. انت الحين عندك قلق، انت خايف من الاختبارات.
0: نعم.
1: شنو المفروض تسوي؟
0: اشتغل اشتغل، ادرس
1: موجود.
0: ادرس.
1: أيوة. نعم. هذا القلق موجود ما راح ينتهي. اذا شنو اسوي؟ اروح اجتهد. اول شيء اتوكل على الله سبحانه وتعالى، ثم السعي والاجتهاد، التركيز، المراجعه، والله شنو الاشياء اللي احس ان انا احتاج مثلا فيها، الاشياء اللي انا مو فاهمها. فانت هني حاولت تواجه هذه المشاعر، انت ما تقدر تمحيها، انت ما تقدر تكبتها، لكن انت شنو؟ انت تتعامل معاها بالطريقه السليمه.
0: نعم.
1: تمام؟
0: نعم.
1: اما القلق الاخر، احنا نقول القلق المرضي، القلق اللي راح يسويك فوني يمنعك ان انت تتقدم اي خطوه، زين قوم ادرس، لا خايف، لا قلق، لا كذا، فمو قادر. وطبعا هني في امور ثانيه شلون ولي الأمر والطالب نفسه يتعاملون إذا القلق وصل إلى مرحلة القلق المرضي، وإنه هو ما يقدر. يعني بعضهم يوصلون لقاعة الاختبار تلاقي دارس وعارف كل المعلومات، لكن يوصل قاعة الاختبار يحس إنه هو ما يقدر يكتب أو يقدم أي شيء. بسبب شنو؟ تزايد مشاعر القلق عنده اللي تمنعه.
0: نعم. وكأن مشاعره سيطرت عليه بشكل كامل لدرجة أنه فقد المعلومات اللي حفظها واللي سهر ليالي عشان يدرسها. أستاذة شيخة، دعينا نبقى في ملف متابعة الأخبار بالنسبة للطالب. قلنا إحنا يعني مو ضروري نتناقش قدامهم، هم كذي كذي عارفين الأخبار من تليفون اللي بيدهم، وما نقدر. بعض الأهالي يقول لك ما نقدر ناخذ منهم التليفون لأنهم بحاجته، خصوصا في فترة الدراسة الاختبارات يحتاجون يطلعون على معلومات، ممكن يبطلون اليوتيوب يشوفون فيديوهات، فكذي كذي تليفون بيدهم. ولكن متى يصبح التليفون خصوصا في هذه الفترة مشكلة وعلى الأهل التدخل؟
1: تمام. طبعا احنا نقول اول شيء الاهل يكونون واضحين وصادقين مع عيالهم، وبالعكس يقدرون يطمنونهم بكل صدق وبكل هدوء. هذا الامر الاول. اما الامر الاخر بالنسبه ان اساسا التليفون عندهم ما راح يقدرون يطلعون، الحين احنا نقول العلم تطور يعني صح، الحين يمكن الاغلب صار عنده يمتلك الهاتف اوكي، واعمار متفاوته واعمار مختلفه تمام، لكن الحين لازم يكون في وعي عند الاهل قبل لا يكون عند هذا الابن. انت بتعطيه الهاتف، انت لازم تعرف شلون انا اقدر اتحكم في هذا الجهاز بحيث ما يكون هو كانه داخل عالم مفتوح يقدر يدخل اي برنامج، يقدر يمكن في ناس بعد متخصصين طبيعي اكثر مني في هذا المجال بالنسبه لنا شلون الاهل ممكن يشدون من استخدام بعض البرامج وبعض الامور اللي مو بس هي تشتت انتباهها، هي راح تدخله في عالم اخر راح تلهيه اصلا عن الهدف الاساسي والله اللي هو الدراسه.
0: نعم.
1: فايضا في موضوع مثلا والله في اوقات محدده لاستخدام الهاتف، في برامج معينه انت ممكن تنزلها، هذه الامور كلها راح تساعد. والرد نقول الطالب نفسه لما انا يعني هذا فضل من الله سبحانه وتعالى ان انت تبين سبحانه وتعالى يسخر لك هذا الاذن، ومن وهو صغير مثلا تحرصه على امور معينه تغرس في حس المسؤوليه ان هذه الدرجات ترى انت اللي راح تستفيد.
0: نعم.
1: هذا المعدل انت اللي بحاجه،
0: هذا مستقبلك.
1: نعم. بالضبط. احنا نعم. اهلك بالعكس انت بحاجه، وانت ممكن تترجم حبك حق نفسك، حبك حق ديرتك، حبك حق مجتمعك من خلال ما انت تبذل مجهود وتوصل ان شاء الله الى درجات عاليه، وتحصل مثلا تقدر عشان ترجع جميل ولو بسيط حق هذه الديره اللي اعطتنا وقدمت لنا الشكل.
0: تستاهل الكويت كل خير، وهذه همسه في اذاني اولياء الامور يعني بيني وبينهم اقول لهم ترى التكنولوجيا اليوم تتيح لكم مراقبه النشاط الذي يقوم به ابنائكم، تقدرون انتم تربطون حساباتكم بحساباتهم وتشوفون بالضبط هم وين قاعدين يستخدمون هذا التليفون، بشنو قاعدين يستخدمونه، تشوفونه اول باول، وانتم عاد ابحثوا عن هذه الطرق متوفره سواء على جوجل ولا غيرها من المنصات. دعينا نهيئ يعني اولياء الامور بما اننا تحدثنا عنهم استاذ الشيخ، نحن نتمنى الدرجات العاليه والتفوق لجميع ابنائنا، نتمنى لهم ان شاء الله عاما دراسيا يكلل بالنجاح وبالدرجات العاليه، ولكن دعينا نعود الى ارض الواقع، مو الكل رحيب درجات عاليه، ما هي الرساله التي نوجهها للاسر باستقبال طلب درجات ابنائهم الطلبه يعني بصدر رحب بغض النظر عن هذه الدرجة، شنو نقول لهم؟
1: احنا طبعا هنا نقول حق الاهل مثل ما انت ذكرت في البداية، احنا عيالنا نحبهم ونحتويهم بلا شروط، فبالعكس يكونوا مصدر طمأنينة لا مصدر ضغط للابناء. مدحوا عيالكم مهما كانت درجاتهم، يخالف انت جبت هذا المعدل، بالعكس احنا فخورين فيك، وان شاء الله المرة الجاية انت راح تفرح في معدل ان شاء الله اعلى واعلى، فمدحوا الاجتهاد اللي هم قدموا وهم بذلوه، وبنفس الوقت وفروا اجواء هادئه، احاولوا ان هذه الاسره تساعد هذا الابن وهذا الطالب ان هو يعني تكون اسرته اسره داعمه، اسره هادئه، اجواء تساعده على التركيز. وبنفس الوقت نذكر الاهالي ان الصحه النفسيه لهذا الطالب ما تقل اهميه عن نجاحه الدراسي.
0: والصحة النفسية أيضا تتطلب إجراءات من قبل الطالب نفسه أستاذ شيخ، بعض الطلبة على بأنه هو حريص تلاقينا يسهر طول الليل يريد أن يستغل كل دقيقة.
1: أيوة. إحنا هنا نقول هذا نفس اللي ذكرناه يمكن في البداية، المهارات هو مو إلا يمكن الكم اللي أنت قاعد، الوقت اللي أنت قاعد تقضيه في الدراسة، كثر أنت شلون قاعد تقضيه في الدراسة، التركيز، اختيار الوقت المناسب، مثل الأوقات اللي أنت مثلاً ممكن تستفيد فيها أكثر، أدائك تكون فيها أعلى.
0: سالفة السهر هذه عشان أدرس تمام ولا مو تمام أستاذ شيخة؟
1: إحنا دائماً نسمعها من زان نومة زان يومة.
0: يا سلام.
1: الإنسان لما يأخذ قدر كافي من النوم الكافي، وبالعكس هذا يفيد، راح يفيد يعني سواء أنت طالب أو أنت في أي مرحلة، سواء إذا كان نومك زين، إذا كان حرصت أيضاً مو بس على النوم، حتى مثلاً على الأكل. بعضهم لأن دراسة يبي يدرس وما عنده وقت يأكل، لا ما يخالف، احرص أن أنت تأكل الأكل اللي في يدك اللي يغذي عقلك اللي يغذي جسمك عدل، وبنفس الوقت تأخذ لك الوقت الكافي من النوم. صح يمكن ما رح يكون والله نوم مثل النوم.

0: يوم من الوقت اللي انت عندك اجازه عطله، لكن على الاقل انت تقدر تريح في جسمك عشان تقدر تعطي وتجتهد باذن الله تعالى.
1: ومن زان نومه زان يومه، صح لسانك استاذه شيخه، ونتمنى لهم ان شاء الله كل درجاتهم تكون زينه وطيبه، وان شاء الله
0: اللهم امين
1: ان شاء الله تنتهي هذه الفتره باحتفالات ونجاح والكل يكون راضي ومستانس. نتمنى لهم دائما التوفيق والنجاح. كانت معنا استاذه شيخه مندني، وهي اخصائي نفسي وباحث اسري، زودتنا بكل هذه المعلومات والنصائح للطالب ولأسرته أيضا، لأن الموضوع بحاجة إلى تعاون. شكرا لك مرة أخرى أستاذة شيخة،
0: حياكم الله. حياكم الله بالتوفيق.
2: تقارير معدة بعناية، تسرد التفاصيل وتضيء الزوايا، لنضعكم في قلب الموضوع في مساء الخير يا كويت.
3: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامج مساء الخير يا كويت. ننتقل إلى تغطياتنا، حيث أقامت الجمعية الاقتصادية الكويتية ورشة تدريبية مجانية بعنوان أساسيات الذكاء الاصطناعي في عالم الأعمال، قدمها الأستاذ مشعل عادل المنيس المتخصص في الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات. زميلنا علي عوفي أجرى لقاء مع السيد مشعل المنيس المتخصص في الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات، دعونا نستمع.
4: معكم مشعل عادل المنيس، مهتم في مجال علم البيانات والذكاء الاصطناعي. والله الحمد، خلصنا اليوم دورة اللي هي تتكلم عن إنشاء مساعد خاص، وأيضا اللي هي تحويل الفكرة إلى واقع، بمعنى أن عندنا مسارين. المسار الأول في كيفية إنشاء مساعد خاص اللي هو AI agent، والمسار الثاني كيفية تحويل الفكرة إلى واقع من خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. وكانت الدورة ناجحة والله الحمد في الجمعية الاقتصادية. تناولنا عدة محاور، منها أهم الأهداف لإنشاء المساعد الخاص، كذلك ما هي الأمور أو ماهية المساعدين الخاصين، وشنو احتياجاتهم أو احتياجاتنا إحنا في استخدامات المساعدين، كذلك متى الوقت اللي نستخدم فيه المساعد، وشنو الأمور اللي احنا ممكن نحطها من ملفات وفايلات داخل كل مساعد، وشنو الأمور اللي احنا نحاول نتجنبها في الذكاء الاصطناعي من خلال اللي هي البيانات الحساسة، البيانات الخاصة في الدولة، البيانات الخاصة في أمور الشركات، أي بيانات سرية. هذه الأمور مفروض أن احنا ما نحطها في الذكاء الاصطناعي. كذلك المسار الثاني تكلمنا عن أو تدربنا في اللي هو كيفية إنشاء الـ PRD اللي هو الـ Product Requirement Document، وهي وثيقة المنتج، وتحويلها إلى واقع من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي في إنشاء موقع خاص، كذلك في إنشاء ممكن application، ممكن برامج معينة. وهذه كانت بكل بساطة اللي هي الدورة، ولله الحمد لقينا إقبال جدا كبير، وكان أيضا الجمعية الاقتصادية جدا متعاونة ومسهلة جميع الأمور لنا في وللحضور في هذه الدورة. كذلك التعامل والتعاون مع الجمعية الاقتصادية كان جدا مثمر وممتاز جدا، أشكرهم على ذلك، وإن شاء الله يعني بالتوفيق والنجاح للمتدربين وللجمعية نفسها، وشكرا لكم.
3: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
5: مستمعين الكرام، ما زلنا مع تغطيات برنامج مساء الخير يا كويت. أقامت مساء أمس الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية وبالشراكة مع رابطة الأدباء الكويتيين حلقة نقاشية تحت عنوان السردية النسائية بين الذاكرة والتحول. ميكروفون برنامج مساء الخير يا كويت توقف هناك، وأجرت لنا الزميلة نجوى علي هذا اللقاء مع الكاتبة والروائية جميلة سيد علي، حيث قالت:
6: السردية النسائية بين الذاكرة والتحول هو كان عنوان الحلقة النقاشية التي نظمتها الجمعية الثقافية النسائية الكويتية بالتعاون مع رابطة الأدباء، أقامتها في مقر الجمعية في الخالدية. طبعا مشاركتي في هذه الحلقة وزميلتي الأستاذة ثريا البقصمي كانت للحديث عن السرد النسائي من بداياته إلى اليوم، ودور رابطة الأدباء في رعاية الكتاب والأدباء الجدد من الجنسين، وذكر نماذج مشرفة من الكتابات النسائية التي نعتز ونفخر بها، والمستقبل المنشود الذي نأمل في الوصول إليه عن من خلال كتاب وكاتبات الكويت. الجلسة تميزت بصراحة، تميزت بشفافية، وتميزت بإضافة خبراتنا الشخصية ككاتبات وعضو بصفتي عضو مجلس إدارة في رابطة الأدباء وأمين السر على مدى يعني سنوات متتالية تجاوزت 10 سنوات. فتعاملي مع الكتاب والأدباء من مختلف الأعمار، سواء من الجيل الرواد أو الجيل المعاصرة أو أيضا الشباب الذين نتوقع لهم مستقبل كبير جدا إن شاء الله في الكتابة، وطبعا خبرة الأستاذة ثريا أضافت الكثير من المعلومات الجميلة والشيقة للأمسية، وكذلك مداخلات الحضور. أيضا استشفت أفاق جديدة للأدب الكويتي والثقافة في الكويت والقلم الكويتي النسائي تحديدا. نأمل أن تكون هذه الفعالية بداية تعاون مشترك بين رابطة الأدباء وبين الجمعية الثقافية النسائية، ونعمل هذا على هذا الشيء حاليا، وإن شاء الله يكون كل ما نعمله في خدمة الأدب الكويتي والإنسان الكويتي بالدرجة الأولى.
3: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: ونبقى مع تغطياتنا، حيث افتتحت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أنفال الحويلة أمس الأربعاء مقهى الشميمري الشعبي في منطقة شرق بالكويت بالعاصمة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطويره، مؤكدة الحرص على الارتقاء بالمرافق الاجتماعية والمحافظة على الطابع التراثي. زميلتنا ليلى الجريدي أجرت لقاء مع معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أنفال الحويلة. دعوا نستمع للقاء.
7: طبعا احنا ان شاء الله باذن الله عندنا خطه كامله متكامله باذن الله لتطوير المقاهي الشعبيه بالكويت، وان شاء الله باذن الله نوعدكم راح نفتتح في الاماكن اللي ما هي موجوده بصوره جميله متطوره تتماشى مع التطور وتراث الكويت الجميل.
1: وفي نفس المناسبة، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتور خالد العجمي قال التالي:
8: طبعاً اليوم نحن سعداء بشكل كبير أن نعيد افتتاح مقهى الشميمري، وكذلك المقاهي الشعبية. مجلس إدارة المقاهي الشعبية عملت من خلال فريق لديه الشغف الكامل بأن نقدم خدمة تطويرية لهذه المقاهي، ونسعى بشكل كبير بتقديمها نحو الرواد سواء كانوا من المواطنين وكذلك المقيمين وكل من يشهد زيارة للكويت. نحاول جاهدين أن نقدم هذه الخدمة بشكل احترافي، يهمنا بالدرجة الأولى تقديم هذه الخدمات بجودة عالية، وهذا ما نسعى له. اليوم افتتاح مقهى الشميمري هو علامة بارزة في تاريخ المقاهي الشعبية، نسعى بشكل كبير وشكل خاص أن تكون هي حجر الزاوية في أعمالنا في مجلس إدارة المقاهي الشعبية، لأننا نؤمن بأن المقاهي رسالة ولها رؤية من خلال عمل فريق قدم خلال الفترات الماضية بأن نقدم هذا الشيء للسادة الزوار والمواطنين، وبإذن الله تعالى مستمرين في كل خدمة تطويرية من شأنها أن ترفع كفاءة وجودة المقاهي الشعبية.
3: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: وفي تغطيتنا الأخيرة لهذا المساء، إلا أننا مستمرون معكم حتى 8 مساء إن شاء الله، انطلقت أعمال مؤتمر الكويت الرابع لإدارة المخاطر القانونية بمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين في المجالات القانونية والإدارية بهدف تعزيز الوعي.

0: جامعة الكويت حيث قال:
1: وبالحقيقة يعني لا شك بأن يعني تطبيق القوانين لا سيما القوانين الحديثة، وإحنا اليوم بالكويت عندنا الكثير من القوانين الجديدة في حقيقة الأمر الواقع ترتب عليها مخاطر، ومن ثم تبين هذه المخاطر للمتعاملين، لأن القانون بالنهاية هو الصدر للتخاطب مع الناس وتنظيم شؤون حياتهم، ومن ثم فإن لا شك بأن هناك في مخاطر معينة لابد من بيانها وتوضيحها وكيفية الهيمنة عليها، كيفية السيطرة عليها. محاضرتي أنا كانت اليوم تتعلق بالمخاطر الناجمة عن القوانين التي تتعلق بالذكاء الاصطناعي. اليوم في الحقيقة الذكاء الاصطناعي أصبح داخل في جميع مجالات الحياة، الذكاء الاصطناعي داخل في المرافق العامة بالدولة، الدولة تشمل الحاجات العامة عن طريق الذكاء الاصطناعي، وهذا يرتب أضرار للمتعاملين مع هذا الذكاء الاصطناعي. يعني اليوم في المستشفيات عمليات تتم من خلال الذكاء الاصطناعي، تشخيص أمراض من خلال الذكاء الاصطناعي، قرارات إدارية تتخذ من خلال الذكاء الاصطناعي. فإذا الواجب أن نبين هذه المخاطر وكيفية التعامل معها بهذه الصورة وبهذا الشكل، بحيث أن نستطيع أن نهيمن ونحد من مخاطرها لتنعكس على الأفراد داخل الدولة.
0: وفي نفس المناسبة قالت الأستاذة منال بغدادي مدير إدارة التحقيقات بوزارة الإعلام التالي:
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم انطلقت فعاليات المؤتمر الرابع للمخاطر القانونية، وهذا المؤتمر جدا مهم بنسخته الرابعة. احنا عندنا مخاطر على شقين: مخاطر قانونية من دخول الذكاء الاصطناعي على المنظومة القانونية، والشق الثاني المخاطر القانونية اللي مثلا يكون هناك نقص في النظام القانوني والبنية القانونية. لا زال عندنا في الوزارات الحكومية والمؤسسات الخاصة هناك بعض المفاهيم أصبحت غير يعني مختلفة وغير واضحة، فيأتي هناك عدة منظومات قانونية كالقانون الإداري والعقود الإدارية التي تنظمها المؤسسات الخاصة، وقبل ذلك مدونة السلوك الوظيفي اللي هي الشريعة العامة تعتبر في ديوان الخدمة المدنية، هي التي تنظم وتهيمن على العلاقة والتفاصيل البسيطة داخل المنظومة القانونية في أي وزارة أو أي مؤسسة داخل نظام قانون الخدمة المدنية. طبعا أشكر وزارة الإعلام سعادة وكيل الوزارة وهو إدارة المخاطر القانونية في دولة الكويت، فهذا المؤتمر يسلط الضوء على أهمية تفعيل القرارات والقوانين لدى المنظومات الإدارية والمؤسسات الخاصة والعامة، والاهتمام بتوعية الموظف خاصة ونحن في ظل الذكاء الاصطناعي. ومن خلال هذا المنبر الإذاعي اللي احنا نحبه، أتمنى من الجميع أنه حريص ويعني يحتاط من استخدام الذكاء الاصطناعي، يأخذ على شكل الاستئناس ولكن ليس هو الشريعة العامة، لأنه ممكن يقودك إلى منحنى لا يتناسب مع النتيجة. كل الشكر لكم.
0: وقالت السيدة مأرب العقوب وهي مدير إدارة الحوكمة والمخاطر في الأمانة العامة للأوقاف، وفي نفس المناسبة قالت التالي:
3: مأرب يعقوب العقوب مدير إدارة الحوكمة والمخاطر في الأمانة العامة للأوقاف. طبعا وفق للهيكل التنظيم المعتمد في نوفمبر الماضي ووجود إدارة جديدة وهي إدارة الحوكمة والمخاطر في الأمانة العامة للأوقاف، وجود هذا المؤتمر في هذا الوقت، حبيت الأمانة أن تشارك فيه من ضمن مجموعة من القانونيين وكذلك إدارة الحوكمة لنكون أمام انعكاس لآخر التحديثات في هذا المجال. وطبعا نظرا للانعقاد المؤتمر في هذه الفترة ولمدة يومين، حرصت الأمانة العامة للأوقاف أنها تكون متواجدة في هذا المؤتمر لمعرفة آخر التطورات التي وجدت في الجوانب القانونية للحوكمة والمخاطر. طبعا وجود الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأخيرة وتقريبا من 3-4 سنوات الماضية، هذا يؤدي إلى حرص دولة الكويت وكذلك الجهات الحكومية وغيرها من وضع كافة أطر الحوكمة وتقدير المخاطر القانونية التي تأتي من الأخذ بالذكاء الاصطناعي واستخداماته. وكان كذلك في أول محاضرة للأستاذ الدكتور إبراهيم لحموتي

0: تتكلم عن نماذج كثيرة جدا حول العالم، وكذلك أحكام من إسبانيا وإيطاليا والعديد من بلاد أوروبا فيما يتحدث عن المسؤولية القانونية تجاه استخدام الذكاء الاصطناعي في حال قيادة السيارة بدون قائد، في حال مثلا استخدام الشات جي بي تي وأخذ منه نصائح غير مدروسة، ومنها مثلا قضية الانتحار التي حصلت. وبعد ذلك السيشن الثاني اللي كان فيه الأستاذ المحامي الجاسم، وتكلم كذلك عن ضرورة وجود إدارة متخصصة أو قسم متخصص بهندسة الذكاء الاصطناعي، إعداد المذكرات القانونية مراجعتها لو الإنسان يبي يشارك في مؤتمرات قانونية، أو إعداد دفاع، لكن لابد من استخدام الأنظمة المثلى وليست يعني النظام العادي في الذكاء الاصطناعي، حتى نكون أمام محاور أكثر دقة خاصة في الجوانب القانونية. صراحة أنا سعدت أن أكون اليوم أحد المشاركين في هذا المؤتمر، وإن شاء الله نكون يعني حصلنا على الاستفادة ونكملها إن شاء الله بكرة، وننقل هذه الخبرات للموظفين في الأمانة العامة للأوقاف، وتحديدا في إدارة الحوكمة والمخاطر.
1: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
2: مستمعين الكرام، بالتزامن مع يوم المحيطات العالمي، تتواصل الجهود الوطنية لحماية البيئة البحرية وسواحل الكويت من التلوث والمخلفات التي تهدد الكائنات البحرية. في هذا الإطار يواصل فريق الغوص الكويتي تنفيذ مبادرات وحملات ميدانية للحفاظ على البيئة البحرية وتعزيز الوعي بأهمية حمايتها. وحول هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا الأستاذ وليد الفاضل، رئيس فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية. أهلا وسهلا فيك أستاذ وليد.
3: يا هلا وسهلا، سعلا مباركة.
2: أهلا فيك أستاذ وليد، وبداية يعني بالتزامن مع يوم المحيطات العالمي، ما أبرز الرسائل التي يسعى فريق الغوص الكويتي لإيصالها للمجتمع؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نشكركم على المقابلة، وإحنا نرد نقول أن الكويت أهل بحر، والبحار والمحيطات يعيش على رزقها مليارات من العالم.
2: نعم.
3: وهذا البحر يعني شيء ضروري للإنسان، وإحنا خاصة بالكويت حتى نشرب من ماء البحر بعد تكريره.
2: صحيح.
3: فعلشان كذي إحنا ودنا نسلط الضوء على أهمية بحرنا، وإن البحر نعمة كبيرة لنا خاصة بالكويت، وتاريخنا يشهد شلون أهلنا كانوا يستغلون هذه النعمة العظيمة للعيش طول فترة هالسنوات. فإحنا ودنا يعني صراحة بمناسبة اليوم المحيطات العالمي إن نذكر الناس اللي يتعاملون مع البحر، إن نقول لهم شوي شوي على البحر، خلي يبقى البحر إن شاء الله نضيف حق الأجيال القادمة، وبنفس الوقت خل نتعامل معاملة جيدة مع البحر. كان هذه الرسالة.
2: نعم. أكثر المشاهد أو المواقف البيئية اللي صادفتوها أستاذ وليد في البحر وكانت صادمة لكم خلال هذه حملات التنظيف؟
3: الفترة اللي فاتت كان مع الأسف كان في فترة نفوق بعض الأسماك، يسمونها الموت الصيفي حق بعض الأسماك، يعني مثل كأن البيئة قاعد تنظف نفسها. هذا تقريبا يقولون لنا شيء طبيعي، مع أن احنا خلينا عينات وديناها حق الجهات المسؤولة حتى يحللون شنو الأسباب، بس طلعنا احنا كميات كبيرة بالأطنان.
2: شنو يعني نوع السمك أستاذ وليد
3: اللي طلعناه؟ أكثر شيء الشم والسمك الصغار مثل العومة يسمونها، أو منشوسة عندنا الصغيرة. هذه صارت في البدع. أما الشم فهي في جول الكويت، طلعنا منهم كميات كبيرة، وكان تقريبا النفوخ تقريبا يعني شبه طبيعي، يعني مو ما كان أتوقع يعني من شيء تلوث كبير. بس إحنا مضطرين نطلع السمك حتى أن السمك النافخ لا يسوي تسمم حق الناس، خاصة أن سمكة الشم فيها ثلاث أشواك، ودائما ما توصل إلى الساحل وهي نافقة يعني مع التيارات الهوائية.
2: نعم.
3: والناس لما يروحون الساحل قد تصيب الأطفال أو الناس اللي يعني يروحون البحر.
2: نعم.
3: فمن المفروض أن نشيلها على طول حتى ما تسبب يعني أي تلوث أو إصابات حق رواد البحر أو رواد السواحل.
2: نعم. أستاذ وليد، ما عرفتوا شنو سبب النفوق؟
3: ما عرفنا، بس غالبا بعض الخبراء قالوا أن هذا الموت طبيعي.

0: يعني
1: ممكن من حرارة الجو يعني؟
0: لا الماي بالبحر ترى ما زال بارد شوية بارد.
1: تمام.
0: بس عادة في هالفترة يصير تقلب الحرارة مع البرودة التيارات المائية وكثرة مد الأحمر، وهذا شيء طبيعي يسبب إلى نفوق الأسماك.
1: نعم يعني أستاذ وليد، يعني بداية اللقاء ومثل ما تفضلت أهمية البحر والبيئة البحرية بالنسبة لنا ككويتيين، بودي أعرف من حضرتك يعني أخطر أنواع المخلفات اللي تم العثور عليها في السواحل الكويتية، وأيضا يعني هم نكون يعني نعطي توعية للناس مرتادين البحر للحفاظ على هذه البيئة.
0: فعلا اكو اشياء خطره، بس اكو اشياء بعد يعني هم يعني الواحد لما يروح الساحل ويلقى مخلفات عقب الناس اللي قاعده، شكل البحر يصير يعني صراحه يعني هذا شيء حتى نفسيا واحد يعني ضايق لما يشوف المخلفات. الخطور اللي انا اشوفها بالسواحل اللي يرتادونها العلب الزجاجيه هذه اللي تتكسر وتسبب وايد حوادث للاطفال يعني بجروح وكذا،
1: لان
0: الواحد يعني دائما لما يروح البحر يحب يمشي حافي بدون احذيه.
1: صحيح.
0: ويقولون انها صحيه يعني للجسم، فمساكين في ناس يمشون حفاي يتفاجئون بالزجاج اللي موجود بكثره ببعض السواحل اللي عليهم مرتادين، فيسبب لهم بعض الاصابات. انا اقول يعني حق الناس اللي يحبون يروحون البحر يتاكدون اول شيء من سلامه المكان قبل لا واحد يهد العيال ويروحون الله يحفظهم يتمشون وكذا، لان احيانا يعني هالزجاج وغيره يسبب اصابات. وانا اقول حق اللي قط هالعلب يعني انت ليش سويت هالشيء؟ يعني ليش تضر الناس وتخلي الساحل كذي يعني مو نظيف؟ الحمد لله يعني الدولة حاطة مراكز قمامات بكل مكان الحمد لله، وحين الأشياء ياسرة وكل شيء، فأنت جاي مع كيسك مع أكلك والمعلبات رد بنفس الكيس، على الأقل حطها يعني عند الرصيف ولا مكان معين عشان الإخوان في البلدية وغيرهم يشيلون المخلفات.
1: نعم. أيضا بودي أعرف من حضرتك أستاذ وليد، شلون تأثر شباك الصيد المهملة على الأسماك والأسماك البحرية والشعاب المرجانية؟
0: المشكلة الشباك الصيد المهملة تعتبر مقابر للأسماك، لأن أي سمك يدش داخل الشبك وينفق ويموت، وإذا نفق ومات طبعا يسبب تسمم للبحر، فكذي هي مثل المقابر مثل أسر على الفاضي، يعني لا الصياد اللي استفاد ولا السمكة خليتها تروح على الأقل تجيب لنا باشر ملايين الأسماك. يعني من الأشياء المحزنة، إحنا مرة كنا في نقعة في حيحيل صوب الكوت، لقينا شبك داخل الشبك في البحر في النقعة في تقريبا أكثر من 10 طيور بحرية،
1: حتى الطيور
0: نافقة. مشكلة إيه؟ الطيور البحرية اللوهة يسمونها اللوهة، هذه مثل البطة تقوص وبعدين تطلع. يعني هي كذي تاكل، فمساكين اللوه قايصين والشبك دعموا بالشبك بالقاع، ولا تقريبا أكثر من 11 أو 12 طائر ميت داخل أو نافق داخل الشباك.
1: نعم.
0: فيعني أنت يلي قطيت الشبك يعني أنت مو بس بعد
1: هو مو ممنوع أستاذ وليد؟
0: طبعا مخالفة طبعا ممنوع نص، يعني انت شبك شلون قطة في البحر يعني. بس هم بعض الصيادين مع الأسف يعني مثلا إذا ما شاف أحد يرمي، أو احتمال مثلا يعني يكون حادث انقلاب للطراد ولا شيء مثلا شيء غصب عليه مثلا راح في البحر. بس احنا دائما يعني متعاونين مع الإخوان بالثروة السمكية وخفر السواحل، أي شباك نلقاها على طول نشيلها حتى إنه ما سبب دمار. طبعا بالنسبة للشعاب المرجانية مصيبة كبيرة، يعني بعض الصيادين يروحون عند الشعاب المرجانية ويرمون شباك مع التيارات المائية، الشباك تعلق بالشعاب المرجانية وبعدين الصياد ما يقدر يشيل الشبك، فشي سوي؟ يهد الشباك ويمشي. يعني احنا مرة في عريفجان شعاب المرجانية في عريفجان شلنا شباك وزنه 3 طن، ودائما الشباك بالحركة مد والجزر تاخذ وتمسك بالمرجان، مع المد تكسر المرجان فتسبب دمار، والمرجان طبعا كل 8 سنين يطول انش، يعني يطول تقريبا يعني يمكن سنتين كل 8 سنين. فتخيلي مع الشباك واحد كسر مرجان يمكن مال يمكن 2000 سنة. فيعني هذا تعدي صارخ صراحة للبيئة البحرية.
1: يعني والله احنا نضم صوتنا لصوتك استاذ وليد، فعلا يعني حب البلد او حب الوطن يعني بسلوكياتنا بتعاطينا مع اماكننا المهمة في بلدنا، فبالتالي يعني احنا نتمنى يعني من خلال صوتك توصل صوت للمستمعين لضرورة حماية البيئة البحرية.
0: بالضبط، يعني البحر صاير مثل البر مع الأسف، اللي ناس يعتدون على البر وقاعد يسوون مثلا يعني أي مخالفات في البر، خاصة إذا طلعوا أيام الربيع وغيره. البحر كذلك

0: الناس اللي قاعد يروحون البحر وحين الناس متجهة إلى البحر. يعني أول كنا لما نروح الجزر المرجانية مثل الكبر وقارو من المرادم نلقى حدنا يمكن 10 طراريد، الحين ما شاء الله نلقى بالمئات. فهذول الصراحة يعني مو لا يمكن كلهم طبعا 100%، أكيد أكو ناس يخالفون مثل أي مكان، يعني مثل الطرق وما غيره في ناس مخالفين يعني. فمن المفروض أن تقلض العقوبة عليهم وتشدد ويعاقبون، لأن الصراحة هذول يعني ما يهتمون باللي قاعد يصير.
1: تقصد بمخالفاتهم يعني
0: البحر نظيف؟
1: تقصد أنهم مخالفين يعني بمخالفاتهم؟
0: مخالفين لازم يخالفونهم، يعني لازم يكون يعني وجود شرطة بيئية أكثر حتى أنه يخالفونهم، لأن في ناس يعني صراحة ما يمشون إلا بالعقاب صراحة في كل دول العالم. يعني أكو ناس إذا ما شافوا أحد يخالفون طبعا. أما الغالبية الحمد لله يعني ناس يحبون البيئة ويحبون ما يدمرون ولا يسوون شيء. فمن المفروض أنه يعني وحتى يعني أنا أبلغ أخوان رواد البحر، إذا شفتوا أي شيء في البحر مثل شباك صيد مثلا عالقة بالشعاب مرجانية ولا في البحر، أو لقيت مرات مخلفات، يعني مرات نلقى مثلا أخشاب، مرة واحد دق علينا لقى بايب نص طوله 70 متر عايم في البحر، جاي من دول من الخليج، التيارات جايبتها طبعا صاير
1: ما شاء الله يتحرك،
0: جاي بايب نفط تصوري قطره تقريبا 90 سنتي طوله 70 متر.
1: شلون تحرك هذا؟
0: لان في اجزاء من البايب في طفاحات حق السفن اللي فطفح مع الماي كان عايم وياه، وطبعا هذا يسبب خطوره ملاحيه كبيره لو يدعمه يخت أو طراد أو سفينة. فإحنا على طول طبعا نشيلها. في مرات أحبال كبيرة مالت سفن تكون عايمة هم بعد بالبحر يعني جانحة، فعلى طول أول ما هذا نروح نشيلها نوخرها، وهذا يعتبر من إماطة الأذى عن الطريق، وهذا أجر عظيم.
1: نعم.
0: لأن هذا يسبب حوادث بحرية ويسبب مخاطر يعني سواء حق البيئة بشكل عام يعني.
1: نعم. أهمية جون الكويت والمحميات البحرية في الحفاظ على التنوع البيولوجي في الثروة السمكية في الكويت.
0: حاليا العالم بمناسبة طبعا يوم المحيطات العالمي يتجه ان 30% من المواقع البحرية في العالم تكون محميات طبيعية. والان اللي تشوف ان الدولة يعني مهتمة وايد بجون الكويت، طبعا جون الكويت هو ثاني افضل جون في العالم بعد خليج المكسيك، صوري من كثر ما الجون هذا مثل النفط ما شاء الله ذهب. فالان طبعا صار تشدد على موضوع الدخول الجون بالطراريد، وحتى السواحل عشيرج مع عشيرج صار في سيطره الحقيقه على الجهات الحكوميه، بدوا يعني يصير اهتمام اكثر في موضوع الجون. والجون هذا يعني من المفروض ان احنا يعني نركز عليه ونحافظ عليه ونوقف كل التعديات، سواء اعمال الردم بالساحل او سواء كان اول في الجون اكثر من يمكن 40 او 60 حضره، هذا المصائد الاسماك الحضره وشالوها كلها الحمد لله، وكان فيها ميناء شيرج شلناه كله احنا ويا الاخوان في لجنه الازاله التابعه لمجلس الوزاره الموقر. والان تحركت التيارات المائيه بشكل افضل، فالان الحلم ان شاء الله مجارير الامطار ان تعالج كذي الجون راح يرجع ان شاء الله افضل مما كان. هذا الحلم اللي ودنا فيه.
1: نعم استاذ وليد، يعني مدى بودنا نعرف مدى مساهمه او الى اي مدى ساهم هذا التعاون بين فريق الغوص الكويتي والهيئه العامه للبيئه في تعزيز جهود حمايه السواحل، وبودي اعرف بعد من حضرتك لو يعني في حاله ناس ودها تتطوع معاكم شلون يتواصلون معاكم؟
0: شوفي احنا كفريق غوص كويتي الاخوان بالهيئه العامه للبيئه قبل لا يكونون هي العام بيئة كانوا بالإدارات السابقة متعاونين بشكل أكثر من يمكن 30 أو 35 سنة. وإحنا إلى قبل يمكن 5 أيام كنا ننظف وياهم ويا الإخوان اللي هي العام البيئة ننظف وياهم نقعة الفحيل أو نقعة الكوت بالبحر.
1: نعم. نعم.
0: وشلنا يمكن 3 أطنان، والحمد لله يعني هذا شيء أنجزناه. وإحنا كفريق نحاول نتعاون مع كل الجهات الحكومية اللي لها علاقة في البحر، لأن إحنا مساندين، إحنا ليس رئيسين، إحنا مساندين للجهات الحكومية.
1: نعم.
0: وماكو حكومة في العالم تسوي كل شيء، إحنا مواطنين لازم نقدم خدماتنا للدولة حتى للدولة التكامل.
1: نعم.
0: وبالنسبة حق التطوع طبعا إحنا الصراحة إحنا تقريبا منظمة مغلقة، وباب التطوع عندنا يعني مو سهل لأن إحنا إمكانياتنا بسيطة، ولكن إن شاء الله نتمنى إمكانيات تزيد.
1: نعم.
0: حتى نفتح باب التطوع.
1: نعم أكيد في ناس وايد حابة أنها تشارك يعني، وخصوصا أن هذا عمل يعني بما يعني أنت بما تفضلت فيه إن عمل وطني وأيضا في أجر، فيعني نتمنى يعني قريبا نشوف باب التطوع مفتوح للمتطوعين بالنسبة لفريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية. كل الشكر لك الأستاذ وليد الفاضل رئيس فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية.

0: يا قلبي يا شكرا لك.
1: يا أهلا وسهلا، حياكم الله. أيوة.
2: تقارير معدة بعناية، تسرد التفاصيل وتضيء الزوايا، لنضعكم في قلب الموضوع في مساء الخير يا كويت.
0: إلى هنا مستمعي الكرام، وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت. يعني عبد الله، آخر حلقة في الأسبوع، إجازة سعيدة أكيد لكل متابعين البرنامج ومستمعي إذاعة دولة الكويت.
3: عطلة نهاية أسبوع سعيدة نتمناها للجميع، وفي هذه الحلقة أجرينا لقاءين مثمرين هادفين، نتمنى بأنه من خلالهما نقلنا الفائدة. شكرا جزيلا لمتابعتكم، كنا معكم من التقديم صالح العسكري، يعطيك العافية إسراء، وعبد الله العمار،
0: من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني،
3: من التنسيق والمتابعة ريم المطيري،
0: الهندسة الإذاعية ناصر العنزي،
3: سعد البوص، من التنفيذي على الهواء.
0: نلاقيكم على خير الأسبوع الجاي بإذن الله، ودمتم في حفظ الله ورعايته. هذه تحيات المخرج محمد مال الله. هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعي الكرام، ننتقل لاستوديو الأخبار والبرامج السياسية لنوافي حضراتكم بالنشرة الإخبارية المفصلة.
4: الساعة الآن 8 مساء في إذاعة دولة الكويت.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية، تقدمها لحضراتكم اليوم عائشة خليل ويخرجها أمير مختار.

في جولتنا هذا المساء. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية لمناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة. دولة الكويت تدين وتستنكر استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وما نجم عنها من أضرار مادية طالت الأبرياء الآمنين والممتلكات المدنية. المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع يقول بأن القوات المسلحة رصدت وتعاملت خلال 48 ساعة الماضية مع عدد 24 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي للبلاد، توالي ردود الفعل المنددة بالاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت، مملكة البحرين الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن إعادة فتح الأجواء الكويتية عقب زوال الظروف التي استدعت ذلك واستئناف الرحلات وفق الجداول المعتمدة. قوة الدفاع البحرين تعلن اعتراض عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. الجيش الأردني يعترض ويسقط 20 صاروخاً جرى إطلاقها من إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستضرب الليل إيران بقوة شديدة ويلمح إلى نية واشنطن الاستيلاء على جزيرة خرج. باكستان تدعو إلى تسوية بالتفاوض بين واشنطن وطهران بعد التصعيد الأخير. الرئيس اللبناني يقول إن لبنان لن ينسحب من المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي رغم الضغوط وسيكمل الطريق حتى تحقيق مصالحه الوطنية. الرئيس الفرنسي يحث الولايات المتحدة والصين وأوروبا على تنسيق سياساتها الاقتصادية بشكل ملح لمعالجة الاختلالات العالمية. تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر لحمد الصباح اليوم اتصالا هاتفيا من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، حيث جرى خلال الاتصال مناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. أعربت دولة الكويت اليوم عن إدانتها واستنكارها وبأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة عليها والتي كان آخرها اليوم. وأكدت وزارة الخارجية في بيان إن تكرار هذه الاعتداءات

السافرة يعكس نهجا عدوانيا منظما، وهو أمر لن تقبل به دولة الكويت أو تتهاون حياله، فضلا عن أنه يعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتقويضا للجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. وجددت الوزارة التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وما نجم عنها من أضرار مادية طالت الأبرياء الآمنين والممتلكات المدنية في اعتداء سافر على سيادة البلدين الشقيقين وأمنهما وسلامة أراضيهما واستخفاف بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي تحظر استهداف المدنيين والعيان المدنية أو تعرضهم للهجمات العشوائية. وجدت الوزارة في بيان لها موقف دولة الكويت الثابت والدعم لأمن واستقرار مملكة البحرين الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ووقوفها الكامل إلى جانبهما في كل ما تتخذان من إجراءات لحماية أمنهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما. صرح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان بأن القوات المسلحة رصدت وتعاملت خلال 48 ساعة الماضية مع عدد 24 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة، ونتج عن العدوان الإيراني الآثم أضرار مادية محدودة دون وقوع إصابات بشرية. وتؤكد القوات المسلحة استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة في إطار الجاهزية والاستعداد بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عودة الحركة الجوية في الأجواء الكويتية إلى طبيعتها، وذلك بعد زوال الظروف التي استدعت اتخاذ الإجراءات الاحترازية السابقة. وأكدت الهيئة أنها تتابع الأوضاع بشكل حثيث وعلى مدار الساعة بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية داخل دولة الكويت وخارجها لضمان أعلى مستويات السلامة والأمن في المجال الجوي. كما أفادت الهيئة بعودة الحركة التشغيلية الطبيعية في مطار الكويت الدولي واستئناف الرحلات وفق الجداول المعتمدة، مع استمرار المتابعة والتقييم الفوري لأي مستجدات قد تطرأ واتخاذ الإجراءات اللازمة في حينها. وجددت الهيئة التزامها بالحفاظ على سلامة المسافرين وحركة الملاحة الجوية، داعية الجميع إلى متابعة القنوات الرسمية للحصول على آخر المستجدات والمعلومات. بدورها أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية استئناف جميع رحلاتها المغادرة والقادمة، وذلك بعد إعادة فتح الأجواء الكويتية وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها. وأكدت الخطوط الكويتية في بيان اليوم أنه جاري العمل على إعادة جدولة الرحلات المتأثرة خلال فترة وقف الرحلات، مشيرة إلى استمرار تشغيل رحلاتها وفق جدول الرحلات المعتمد. وإلى المنامة، حيث أكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم أن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وقالت القيادة في بيان لها أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين، مشددة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم إصابة طفلة بجروح طفيفة جراء سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض وتدمير مسيرات إيرانية سقطت على منطقتين سكنيتين وتسببت بأضرار في منازل واحتراق مركبات. وفي الأردن، أعلن الجيش اليوم أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق، مشيرا إلى أن اعتراض هذه الصواريخ أسفر عن سقوط شظايا دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. وشدد الجيش الأردني على أنه لن يسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان. وفي ردود الأفعال المنددة بالاعتداءات الإيرانية الآثمة، أعربت

0: المملكة العربية السعودية اليوم عن إدانتها لتكرار الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت واستمرار الاعتداءات على سيادة الدول الشقيقة بما يزيد من حدة التوتر في المنطقة. ودعت وزارة الخارجية السعودية في بيان إلى التهدئة وتجنب التصعيد وتغليب الحكمة والعودة إلى العمل الدبلوماسي واستكمال المفاوضات البناءة التي ترعاها باكستان وما رافقها من جهود لدولة قطر بما يجنب بالمنطقة وشعوبها تبعات الحرب ويسهم في استعادة الأمن والاستقرار للمنطقة. وفي الدوحة دانت دولة قطر بشدة اليوم تجدد الهجمات الإيرانية على دولة الكويت والأردن والبحرين واعتبرتها انتهاكا سافرا لسيادة هذه الدول وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. وجدت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع الدول الثلاث ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات اليوم تجدد الهجمات الإيرانية التي استهدفت الكويت والبحرين والأردن بالصواريخ والطائرات المسيرة. وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الثلاث الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها، مجددة تضامن دولة الإمارات الكامل مع الكويت والبحرين والأردن ودعمها لكل ما من شأن حفظ أمنها واستقرارها. أعرب أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لتكرار الاعتداءات الإيرانية العدائية على دولة الكويت والبحرين والأردن. وقال البديوي في بيان صحفي إن تمادي النظام الإيراني في استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية يقوض الجهود الدولية والإقليمية الساعية لترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمة. وأكد دعم مجلس التعاون كافة الإجراءات التي تتخذها دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية لتعزيز أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها. في القاهرة دانت مصر بأشد العبارات اليوم الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت دولة الكويت والبحرين والأردن. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وسلامة أراضيها وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة ويزيد من حدة التوترات الإقليمية. وشددت مصر على أن أمن الدول العربية الشقيقة يمثل ركنا أساسيا من الأمن القومي المصري والعربي، مؤكدة ضرورة وقف التصعيد واحترام سيادة الدول وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية حفاظا على أمن واستقرار المنطقة. وحول التصعيد في الشرق الأوسط، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الولايات المتحدة ستضرب الليل إيران بقوة شديدة، ملمحا إلى نية واشنطن الاستيلاء على جزيرة خرج وجميع نقاط البنية التحتية النفطية في مرحلة ما، ومصير مشابه لفنزويلا في مجال النفط. من جانبه تعهد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت باستخدام أموال إيرانية لدفع تعويضات عن الأضرار التي تسببت بها طهران لحلفاء واشنطن في الخليج. عباس متولي وهذا التقرير.
1: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس بشن ضربات كبيرة ضد إيران والسيطرة على قطاعي النفط والغاز فيها، وهو تهديد دفع منطقة الشرق الأوسط للاقتراب أكثر من العودة إلى حرب شاملة. إذ قال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الولايات المتحدة ستوجه ضربة قوية للغاية لإيران الليلة، وستفرض في مستقبل غير بعيد سيطرة كاملة على صناعات النفط والغاز الإيرانية. وقارن ترامب خططه المتعلقة بإيران بالطريقة التي سيطرت بها الولايات المتحدة في شهر يناير الماضي على قطاع النفط في فنزويلا بعد احتجاز الرئيس آنذاك نيكولاس مادورو. وقال ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز اليوم إنه يرغب في السيطرة على جزيرة خرج مركز البنية التحتية النفطية الإيرانية، لكنه غير متأكد من استعداد الأمريكيين لتصعيد كبير في الحرب. ورغم ذلك قال ترامب إن الولايات المتحدة ما زالت تتفاوض مع إيران للتوصل إلى اتفاق. وجاءت تصريحاته عقب تبادل الضربات بين الولايات المتحدة

0: في إيران لليوم الثاني على التوالي، حيث بدأ الهجوم الأمريكي الذي استمر حتى صباح الخميس بتوقيت إيران أكثر كثافة واتساعا مقارنة باليوم السابق. ولم تفصح إيران إلا عن القليل من المعلومات حول حجم الأضرار. وجاء تبادل إطلاق النار الجديد في وقت بدت فيه الجهود الرامية للتفاوض من أجل إنهاء الحرب متعثرة، حيث حذر ترامب من أن طهران ستدفع الثمن بسبب تعطل المفاوضات. وتعد تهديدات ترامب اليوم أحدث تصعيد لفظي له في سياق الحرب مع إيران، وهي تتزامن مع إعلان الجيش الأمريكي تشديد حصاره على الموانئ الإيرانية بإطلاق صواريخ لتعطيل ناقلة كانت تحاول نقل نفط إيراني. في غضون ذلك، تعهد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم باستخدام الأموال الإيرانية لتعويض الأضرار التي تلحقها إيران بحلفاء الولايات المتحدة في منطقة الخليج، محذرا من عواقب اقتصادية وخيمة تترتب على هجمات طهران. وكتب بيسنت على منصة إكس يقول: سيتم دفع تكاليف تلك الأضرار من خلال أموال تستقطع من الحسابات الإيرانية. وأضاف أيضا أن أي رسوم تدفع لهيئة مضيق الخليج الإيرانية سيتم تعويضها بأموال تستقع من حساباتهم. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
1: وحول المفاوضات، غادر المفاوضون القطريون طهران اليوم بعدما توجهوا إليها الأربعاء في محاولة لتسوية الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران. من جانبها، أعلنت باكستان أنها ستواصل جهود الوساطة لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران على الرغم من التصعيد الأخير. معا إلى التقرير التالي.
2: شهدت الساعات الماضية تحركات دبلوماسية مكثفة لاحتواء التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران وسط مخاوف إقليمية ودولية من اتساع دائرة الأزمة. فقد كشف مسؤول مطلع أن المفاوضين القطريين غادروا العاصمة الإيرانية طهران صباح اليوم بعد جولة من المحادثات مع مسؤولين إيرانيين استمرت حتى الساعات الأولى من الفجر. وتأتي هذه الجهود في إطار مساع دبلوماسية تهدف إلى تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف للتوصل إلى تفاهمات من شأنها خفض حدة التوتر ومنع مزيد من التصعيد في المنطقة. وأفادت شبكة CNN اليوم نقلا عن مصدر دبلوماسي بأن المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وإيران لا تزال على مسارها الصحيح بعد مفاوضات جرت خلال الليل. وفي سياق متصل، دعت باكستان إلى تغليب لغة الحوار والتفاوض بين واشنطن وطهران، مؤكدة ضرورة تجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر. وقالت إسلام أباد أن التطورات الأخيرة تستدعي جهودا سياسية عاجلة لإيجاد حلول سلمية تحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين. وتعكس هذه المواقف قلقا متزايدا لدى العديد من الدول من تداعيات أي مواجهة محتملة سواء على أمن المنطقة أو على حركة التجارة وأسواق الطاقة العالمية، كما تؤكد أهمية المسارات الدبلوماسية باعتبارها الخيار الأكثر فعالية لتجاوز الأزمة الحالية. وفي وقت تترقب فيه العواصم المعنية نتائج الاتصالات الجارية، تبقى الأنظار متجهة إلى ما قد تسفر عنه جهود الوساطة خلال الأيام المقبلة، أملا في فتح النافذة للحوار وتجنب مزيد من التصعيد.
1: وحول حرية الملاحة، أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 21 ميلا بحريا شمال شرق صحار بسلطنة عمان. وأشارت الهيئة إلى السلطات العمانية أفادت بوقوع حريق بغرفة محركات ناقلة نفط شمال شرق سلطنة عمان، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي تداعيات بيئية. وفي روما، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إنه على أوروبا أن تكون مستعدة لزيادة العقوبات المفروضة على إيران جديدة محددة الأهداف، إذ واصلت طهران المضي في تهديد حرية الملاحة وشن هجمات وانتهاك التزاماتها الدولية. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان لن تنسحب من المفاوضات رغم الضغوط وسيكمل الطريق حتى تحقيق مصالحه الوطنية. المزيد في تقرير سحر بشارة.
3: يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب والبقاع شرقي لبنان، حيث شن الطيران المسير سلسلة غارات على منطقة مشغرة في

0: بقاع الغربي، كما استهدف بلدة سحمر ما أدى إلى سقوط قتيل وجريح، وأغار الطيران الحربي على جرد بلدة نحلي في منطقة بعلبك ما أدى إلى سقوط قتيل، وذلك بعد إسقاط مسيرة إسرائيلية في المنطقة. وفي الجنوب شن الطيران الحربي سلسلة غارات على مدينة صور والبلدات المحيطة بها، وأدت غارة في محيط مستشفى حيرام في المدينة إلى سقوط قتيل و17 جريحا، بينهم 10 ممرضين وموظفين، كما قتل 4 أشخاص في غارة على بلدة العباسية و2 في دير قانون النهر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: نستكمل جولتنا المسائية، حيث قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم إن على جميع الأطراف العمل من أجل التوصل إلى تسوية دبلوماسية تحترم بشكل كامل وحدة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي، مؤكدا دعمه بشكل كامل حق الحكومة اللبنانية الحصري في امتلاك السلاح. وفي غزة استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح جراء غارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة وسط استمرار التوتر الأمني والمخاوف من تصعيد جديد. وفي الشأن السوداني، استهدفت طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 23 شخصا وإصابة آخرين. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت خلال الليل 330 مسيرة أوكرانية في أجواء مناطق روسية عدة. وفي تطور ذي صلة، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم إن محطة زاباروجيا للطاقة النووية الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا فقدت كل مصادر الطاقة خارج الموقع بعد أن تعرضت محطة فرعية للكهرباء لهجوم خلال الليلة. ويعد هذا الانقطاع 19 منذ اندلاع حرب روسيا وأوكرانيا عام 2022. في واشنطن، أعلن مسؤول أمني أمريكي اليوم إغلاق أو إخلاء أجزاء وأقسام في وزارة الحرب الأمريكية بنتاغون للتعامل مع حادث يتعلق بمواد خطرة ورصدت في الهواء. ونقلت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية عن المتحدث باسم بنتاغون شون بارنيل قوله أن تم إغلاق عدد من الطوابق والممرات داخل مبنى الوزارة وجرى إخلاء أخرى بسبب حادث يتعلق بمواد خطرة. في باريس، حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الولايات المتحدة والصين وأوروبا على تنسيق سياساتها الاقتصادية بشكل ملح لمعالجة الاختلالات العالمية خلال اجتماع يسبق قمة مجموعة السبع. معا إلى التقرير التالي.
2: تسعى الدول الأوروبية الكبرى وحلفاؤها في مجموعة السبع إلى تضييق فجوة الخلاف المتنامية مع الرئيس الأمريكي خلال القمة التي يستضيفها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين المقبل، بالتوازي مع جهود لدفع مساعي إنهاء الحرب في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. وفي هذا السياق، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الولايات المتحدة والصين وأوروبا إلى تنسيق سياساتها الاقتصادية بصورة عاجلة لمعالجة الاختلالات العالمية، وذلك خلال اجتماع سبق انعقاد قمة مجموعة السبع. وأكد ماكرون أن تصحيح هذه الاختلالات يمثل مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الاقتصادات الكبرى، مشددا على أن التنسيق بين أوروبا والصين والولايات المتحدة واعتماد نهج اقتصادي مناسب يعد أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على الاستقرار العالمي. وحذر من أن غياب هذا التنسيق قد يدفع العالم نحو تعديلات اقتصادية ومالية قاسية، في حين أن إعادة التوازن بصورة مدروسة ستشكل محركا للنمو المستقر والمستدام. وعلى صعيد آخر، سيعمل قادة مجموعة السبع خلال القمة التي سيحضرها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي على بلورة موقف موحد يهدف إلى دفع روسيا نحو طاولة المفاوضات تمهيدا لإنهاء الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ عدة سنوات. واعتبر ماكرون أن مشاركة زيلنسكي في القمة مهمة جدا، مشيرا إلى الحاجة لإعادة بناء التوافق داخل المجموعة في ظل استمرار الخلافات مع الرئيس الأمريكي بشأن كيفية التعاطي مع الملف الأوكراني.
1: وفي لندن، أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيل اليوم استقالته من منصبه بسبب خلافات مع رئيس الوزراء كير ستارمر بشأن زيادة الإنفاق العسكري، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى رفع موازنتها العسكرية إلى 3% من إجمالي ناتجها السنوي العام بحلول 2030، وتوصف استقالة هيلي بأنها ضربة كبيرة لسلطة ستارمر الذي يواجه تحديات متزايدة داخل حزب العمال الحاكم، لا سيما بعد النتائج السلبية في الانتخابات المحلية الشهر الماضي. وبعيدا عن السياسة، تنطلق مساء اليوم النسخة 23 من بطولة كأس العالم من ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، حيث سيقام حفل افتتاح ضخم قبل المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا. ويعد مونديال 2026 نسخة تاريخية، حيث ينظم بشكل مشترك بين 3 دول فيه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وبمشاركة 48 منتخبا. نصل إلى فقرة الحوار والتحليل السياسي ونناقش فيها التصعيد في المنطقة. فيما أعربت دولة الكويت اليوم عن إدانتها واستنكارها وبأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة عليها وعلى مملكة البحرين والمملكة الأردنية، قال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان بأن القوات المسلحة رصدت وتعاملت خلال 48 ساعة الماضية مع عدد 24

0: طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتعاملت معها وفق الإجراءات المتبعة. ولمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور غانم السليماني، الصحفي والمحلل السياسي. دكتور غانم، أهلا بك معنا.
1: حياكم الله، يا أهلا وسهلا.
0: بداية، ما الذي يعكسه برأيكم تكرار هذه الاعتداءات الإيرانية الآثمة في هذا التوقيت تحديدا، وما هي رسالة الكويت للمجتمع الدولي؟
1: يكشف أن هذا الاعتداء المتكرر على الكويت أن هذا النظام يعني لديه نهج عدواني منظم، ويمارس هذه الزعزعة على استقرار المنطقة ومعاودة الهجمات الصاروخية الآثمة على الكويت، ومن خلالها المسيرات المعادية واستهداف المنشآت المدنية والمطارات. هذا بلا شك يؤكد أن هذا النظام نظام يقوم على العدائية ومحاولة خلط الأوراق، ودائما يعني يمارس الأكاذيب. ولعل يعني آخر فرية التي كشفت عنها شاشات التلفزيون عندما رأينا أن الصواريخ التي تضرب طهران تنطلق من حاملات الطائرات التي متواجدة في الخليج وفي البحر. لذلك كل هذه الأكاذيب وهذه الممارسات التي يقدمها النظام بحجة أن هناك قواعد عسكرية، هذه زيف وأكاذيب مستمرة، وتؤكد أن هذا النظام قائم على هذه العدوانية. وبلا شك هذا الأمر يشكل تهديد خطير على حياة المدنيين. شاهدنا الاعتداء السافر على مطار دولة الكويت وهو مكتظ بالمسافرين من كافة الجنسيات، وأمام يعني مرأى الجميع رأينا المسيرة سقطت على مبنى الركاب، ويعني يؤكد أن هذا النظام عدواني، ويعني يقوم على نهج يعني محاولة أن إحراق هذه المنطقة وإدخالنا في دوامة الصراع. ولكن بفضل الله القيادة ودول مجلس التعاون متماسكة بموقفها، ندين تلك الهجمات، نحاول أن نشرك المجتمع الدولي للاستنكار والاعتداءات، وأن نبتعد عن هذه الانجرار لهذه المعركة، ونؤكد أن الكويت تمارس حقها في الدفاع عن أمنها وسيادتها. والتي دائما نقول ونكرر كما قال سمو الأمير أن أمن الكويت خط أحمر، وبفضل سواعد رجال الدفاع الذي لا تفي الكلمات بصراحة لشكرهم وفي حقهم لهذه المعركة. ولعل المراقبين حتى في دول العالم وأمريكا يشيدون بكفاءة دفاعات الجو الكويتية من خلال التصدي لتلك الصواريخ والمسيرات. لذلك نحن يعني بلا شك هذه الممارسات أدينت من الجميع، والكويت مع دول المنطقة ودول الإقليم تواصل النهج الدبلوماسي الرافض لتلك الهجمات. ونؤكد أن هذا التمادي بلا شك تمادي خطير يعرض المدنيين للخطر. تصعيد يضاف إلى سلسلة الاعتداءات الإيرانية المتواصلة، يعني يجسد هذه الدولة المارقة التي تستخف بالقوانين الدولية ولا تحترم المواثيق والأعراف ولا تحترم يعني حتى القانون الدولي، وتمارس هذا القصف بلا شك يشكل يعني سابقة خطيرة على العالم.
0: نعم، 24 طائرة مسيرة خلال 48 ساعة، على ما يؤشر برأيكم نجاح دفاعاتنا الجوية في رصد وتحييد هذا الخطر الكثيف؟
1: بلا شك أنا قلت ميدانيا لا نستطيع أن يعني نقدم أي كلمات بحق رجال الجيش الكويتي والحرس الوطني ووزارة الداخلية ورجال الإطفاء، حقهم في هذه المعركة وهذا التصدي بكفاءة عالية. يعني هذا الأمر يثلج الصدر في حقيقة الأمر، وما نشاهده من خلال هذه المعركة الدفاعية التي تحافظ على السيادة وتدعم استقرار وأمن دولة الكويت، بلا شك وراء هذه المعركة رجال، وكل رجل بألف رجل في حقيقة الأمر. لذلك نحن أمام ملحمة وطنية على رأس سمو الأمير حفظه الله وسمو ولي العهد ومجلس الوزراء الذين يتابعون، وهم في انعقاد دائم. بلا شك أن هذا أمر يعني يفرحنا ويشعرنا بالفخر أمام هؤلاء الرجال الذين يؤدون دورهم بحق وطنهم وبحق أهل الكويت.
0: نعم، ما هي قراءاتكم لإدانة وزارة الخارجية استهداف المنامة وعمان وتوالي الإدانات المنددة بالاعتداءات الإيرانية السافرة على الكويت والبحرين والأردن؟
1: بلا شك اليوم عندما اجتمع الوزراء في المنامة ويعني وناشدوا ودعوا المجتمع الدولي لمحاسبة طهران على هذا العدوان، وشكل البيان الختامي لاجتماع الوزراء يعني وحدة خليجية في يعني متناهية، وأدانوا بشد بأشد العبارات تلك الاعتداءات الغاشمة على الكويت والبحرين حتى الأردن يعني دولتنا الشقيقة، وهذا كان اعتداء سافر. واليوم عندما وقفت دول مجلس التعاون الخليجي وتعاملت مع هذه القضية كقضية أمن لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على أي دولة هو اعتداء على الجميع، ويعني هذه الدبلوماسية والممارسات التي يقوم بها أبناء دول مجلس التعاون من خلال اجتماعاتهم مع الإقليم يشكل بلا شك تلاحم وإصرار على مقاومة هذا التصدي، ويدين تلك الأعمال العدائية التي لن يعني تثنينا عن مواصلة يعني أمورنا الدبلوماسية بشكل يعني دولي، وشكل يعني لقاء المنامة منصة مهمة جددت التماسك الخليجي، تمسكنا بالخيار الدبلوماسي ودائما نمد أيدينا للجميع في مسألة حسم الجوار وحسم وحل تلك الأمور بطرق دبلوماسية بعيدا عن النهج العدواني وعن المسيرات وعن الصواريخ، لأن في هذا الأمر الحرب لا أحد يستفيد منها، تسبب يعني عرقلة للمشاريع التنموية، تسبب الموت والهلاك، وهذه الصواريخ لا تشكل إلا مزيد من الدمار ومزيد من الخراب.
0: نعم، دعنا نتحول إلى إعلان الرئيس الأمريكي عن توجيه ضربة قوية جدا الليلة لإيران، وعلى ما يؤشر هذا الإعلان؟
1: هذا يدخل ضمن التصعيد الأمريكي لدفع الإيرانيين الذين على ما يبدو وحسب تحليل أنهم يعيشون في حالة مختلفة. هناك خط يمثله الرئيس الإيراني، هذا الخط يحاول أن يدفع بالدبلوماسية، ولكن على ما يبدو أن قدراته ضعيفة، لا يستطيع أن يمضي بالخيار الدبلوماسي، وهناك أطراف متشددة داخل الحرس الثوري يدفعون إلى مزيد من أو إلى مزيد من عمليات العسكرية، بسبب أن هذا النظام أو هذه الفئة في الحرس الثوري متورطة بقضايا فساد ومستفيدة من هذه المعركة. لذلك في حال توقف هذه المعركة والتوصل الاتفاق سيتعرضون إلى المحاكمات، لأن أيديهم ملطخة أولا بدماء الشعب الإيراني ومؤسسات موغلة بالفساد منذ سنوات، ومثل هذه الأجواء الملبدة بالمعارك العسكرية هم يستفيدون من هذه الممارسات من خلال مضاعفة ثرواتهم النقدية، الاستفادة من عمليات التهريب. لذلك هذا الخط العنيف الذي يمارسه الحرس الثوري يعني يصطدم بخط الرئيس الذي تحدث أكثر من مرة الرئيس الإيراني بضرورة التوصل إلى الاتفاق، ويعني بدأ أن هناك خلاف واضح، ولكن مع الأسف قدرات الرئيس ضعيفة وليس لديه أدوات للانتقال إلى يعني مسألة التوصل إلى الاتفاق، وهذا ما دفع الرئيس الأمريكي إلى ممارسة المزيد من الضربات. اليوم نحن في تقريبا ندخل اليوم الثالث في الضربات الليلية التي يقوم بها الرئيس الأمريكي لدفع طهران إلى توقيع اتفاق.
0: نعم، شكرا لك الدكتور غانم السليماني الصحفي والمحلل السياسي.

0: وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، شاركت وزارة التجارة والصناعة اليوم في الاجتماع الأول لحوار الاستثمار والتجارة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليابان، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وأضافت الوزارة أن الاجتماع ناقش مستجدات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، إلى جانب تبادل المعلومات حول السياسات والقواعد والأنظمة المحلية المتعلقة بالتجارة والاستثمار والسبل الممكنة لتعزيز التنسيق في مجال التجارة والاقتصاد الدوليين. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 11 نقطة ليبلغ مستوى 8723 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي نحو 16 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الأول نحو 11 نقطة، وتم تداول 339 مليون سهم عبر أكثر من 21500 صفقة نقدية بقيمة 79 مليون و800 ألف دينار. وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة

عبرية شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، سرعة الرياح من 20 إلى 55 كيلومتر بالساعة، مثيرة للغبار على المناطق الصحراوية. درجات الحرارة الصغرى متوقعة لفجر الغد، مدينة الكويت 29 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 28، الجهرة مزارع العبدلي مزارع الوفرة 26، مينا الحمدي وفيلتشة 32، جزرنا الشمالية وربو بوبيان 31، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 33 درجة مئوية. حالة البحر معتدل إلى عالي الموج، ارتفاع الموج من 2 إلى 6 قدم. أعلى مد في الساعة 9 صباحا، أدنى جزر في الساعة 51 دقيقة الفجر. موعد أذان الفجر في الساعة 3:13، موعد شروق الشمس في الساعة 4:48. كان معاكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

وفي نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية لمناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة. دولة الكويت تدين وتستنكر استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وما نجم عنها من أضرار مادية طالت الأبرياء الآمنين والممتلكات المدنية. المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع يقول بأن القوات المسلحة رصدت وتعاملت خلال 48 ساعة الماضية مع عدد 24 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي للبلاد. توالي ردود الفعل المنددة بالاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت، مملكة البحرين الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن إعادة فتح الأجواء الكويتية عقب زوال الظروف التي استدعت ذلك واستئناف الرحلات وفق الجداول المعتمدة. قوة دفاع البحرين تعلن اعتراض عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. الجيش الأردني يعترض ويسقط 20 صاروخا جرى إطلاقها من إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة ستضرب الليل إيران بقوة شديدة ويلمح إلى نية واشنطن الاستيلاء على جزيرة خرج. باكستان تدعو إلى تسوية بالتفاوض بين واشنطن وطهران بعد التصعيد الأخير. الرئيس اللبناني يقول أن لبنان لن ينسحب من المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي رغم الضغوط وسيكمل الطريق حتى تحقيق مصالحه الوطنية. الرئيس الفرنسي يحث الولايات المتحدة والصين وأوروبا على تنسيق سياساتها الاقتصادية بشكل ملح لمعالجة الاختلالات العالمية. وبهذا نصل إلى ختام هذه الجولة، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: نشكر قطاع الأخبار والبرامج السياسية ونستكمل برامجنا لهذا اليوم.
1: لعشاق كرة القدم
2: يا لعيب يوسف يلعب لك كرة متابعة الله.
1: والألعاب الفردية والجماعية نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت.
1: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.
0: من الكويت والساعة فيها 8:44 دقيقة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام بالنشرة الرياضية، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم يوسف درشيد، ومن الإخراج سعود لسهالي.

بداية مع العناوين. السلمية والنصري يلاقيان الكويت وكاظمة غدا في دوري زين الممتاز. الأبيض ممثلا للكرة الكويتية في دوري أبطال آسيا 2 رسميا. القرعة تضع أزرق اليد بمجموعة قوية في كأس العالم. الجزائر تقسو على بوليفيا برباعية في آخر تجربة للمونديال. الليلة افتتاح كأس العالم 2026 في المكسيك. كوريا الجنوبية والتشيك يدشنان رحلة البحث عن المجد في كأس العالم.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في نشرة رياضية نقدمها لكم من خلال إذاعة دولة الكويت، فأهلا بكم. تستكمل غدا منافسات الجولة 18 من دوري زين الممتاز لكرة القدم بإقامة مباراتين تجمع الأولى فريقي السالمية والكويت في الساعة 8:45 مساء على استاد ثامر بنادي السالمية، ولتسليط الضوء على استعدادات السالمية للمباراة أدلى مدير المركز الإعلامي حسين الفجي بهذا التصريح لميكروفون النشر الرياضية.
1: الفريق الأول استعد بإجراء حصص تدريبية تحت قيادة المدرب علي عاشور على استاد ثامر. فريق جاهز كامل، ما لا توجد غيابات ما عدا اللاعب أحمد العيدان اللي قاعد يتأهل إن شاء الله قريب عودته بعد الرباط الصليبي. فريق كامل ما عدا المحترف عماد الوادي، انتهى تم فسخ العقد بتسوية العقد بينه وبين النادي. نتمنى له إن شاء الله مرحلة قادمة توفيقنا إن شاء الله، وإن شاء الله تكون مباراة نحسن فيها 3 نقاط وتقربنا إن شاء الله من المراكز الأولى مؤهل البطولة الآسيوية والخليجية.
0: وفي التوقيت ذاته يستضيف النصر نظيره كاظمة على استاد علي صباح سالم بنادي النصر، ولمعرفة استعدادات كاظمة للمباراة أدلى مدير الفريق محمد الحريص بهذا التصريح لميكروفون النشر الرياضية.
2: مباراة نباشر ضد نادي النصر في الجولة الأخيرة في نهاية القسم الثاني من الدوري، أتمنى إن شاء الله أن نحصد 3 نقاط، لأن 3 نقاط هذه جدا مهمة خاصة في تعديل ترتيب الفريق في سلم ترتيب الدوري، يكون دافع قوي قبل دخول مباريات 6 إن شاء الله للفريق، خصوصا أن الفريق في آخر مبارتين يعني خسر 6 نقاط ولم يقدم مستوى يشفع له في الفوز، لكن إن شاء الله في مهمة اللاعبين والجهاز الفني إن شاء الله قادرين إن شاء الله أن يعيدون في مباراة النصر، ونتمنى تحقيق 3 نقاط إن شاء الله. مشكورين.

تعادل فريق النجم البحريني والعربي القطري بثلاثين هدفا لكل فريق ضمن منافسات البطولة الأسيوية 28 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد للرجال والمؤهلة إلى كأس العالم للأندية مصر 2026 المقامة حاليا في دولة الكويت وتستمر حتى 17 من يونيو الجاري.

0: أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم القوائم الرسمية للأندية المشاركة في مسابقاته القارية لموسم 2026-2027، حيث جاء نادي الكويت ممثلا الكرة الكويتية في دوري أبطال آسيا 2 ضمن منطقة الغرب، فيما سيحدد لاحقا الفريق الكويتي الذي سيشارك في دوري التحدي الآسيوي بعد استكمال المنافسات المحلية الجارية، وتنطلق الأدوار التمهيدية في أغسطس المقبل على أن تبدأ مرحلة المجموعات لدوري أبطال آسيا 2 في 15 سبتمبر 2026، وهو ما يمنح نادي الكويت فرصة جديدة لتعزيز حضوره القاري ومواجهة أندية بارزة في المنطقة في إطار سعيه لتأكيد مكانته بين فرق النخبة في آسيا. أسفرت قرعة بطولة العالم لكرة اليد 2027 في ألمانيا عن وقوع منتخب الكويت في المجموعة الرابعة النارية مع الأرجنتين وفرنسا والبرازيل، ولتسليط الضوء على قرعة منتخبنا الوطني لكأس العالم أدلى المدير الفني للاتحاد الكويتي لكرة اليد فيصل صيوان بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: بالنسبة لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا، منتخبنا وقع في المجموعة دي وهي من المجاميع القوية. بالنسبة لمجموعتنا تضم فرنسا والأرجنتين والبرازيل. بالنسبة لنا الفرق هذه يعني متفوقة في كرة اليد، خصوصا منتخب فرنسا يعني يعتبر بطل العالم في أكثر من مناسبة، وأيضا بطل أوروبا وبطل الأولمبياد. وبالنسبة لمنتخب البرازيل والأرجنتين من الفرق المتطورة في الفترات الأخيرة، وهم متسيدين في القارة الجنوب أمريكية. نتمنى إن شاء الله أن احنا نعد العدة لهذه المسابقة ونقدر نقدم مستوى طيب، وطبعا طموحنا أن احنا نتأهل للدور الثاني مع الفرق الباقية. تمناتي لكم بالتوفيق وشكرا.
0: ومن أخبارنا العربية، واصل منتخب الجزائر تقديم عروضه القوية قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2026 بعدما حقق فوزا عريضا على منتخب بوليفيا بأربعة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب كانساس سيتي ضمن برنامج محاربي الصحراء التحضيري للبطولة المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ويفتتح منتخب الجزائر مشواره في مونديال 2026 بمواجهة قوية أمام حامل لقب الأرجنتين فجر الأربعاء المقبل ضمن منافسات المجموعة العاشرة. تأكد خروج الثنائي عبد الصمد الزلزولي ونايف أكرد من قائمة منتخب المغرب في بطولة كأس العالم 2026 التي تنطلق مساء اليوم بعد تأكد عدم تعافيهما من الإصابة. وذكرت صحيفة المنتخب المغربية أن المدرب محمد وهبي قرر استبعاد الجناح الزلزولي والمدافع أكرد واستدعى بدلا منهما كل من مروان سعدان وأمين السباعي في خطوة تهدف إلى الحفاظ على التوازن داخل المجموعة وضمان توفر جميع الخيارات التقنية قبل انطلاق المونديال. الأخبار العالمية.

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم مساء اليوم على ملعب إزيتكا التاريخي في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، حيث تزاح الستار عن النسخة الأضخم في تاريخ كأس العالم بانطلاق مونديال 2026 الذي تستضيفه ثلاث دول للمرة الأولى، هي المكسيك والولايات المتحدة وكندا، وبمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى منذ تأسيس البطولة قبل نحو قرن من الزمن. وتحظى المكسيك بشرف استضافة المباراة الافتتاحية على ملعب إزيتكا الأسطوري لتصبح أول دولة في التاريخ تستضيف مباريات كأس العالم في ثلاث نسخ مختلفة بعد نسختي 1970 و1986. يسعى المنتخب المكسيكي منظم البطولة إلى تحقيق بداية قوية عندما يلتقي جنوب أفريقيا في افتتاح مباريات مونديال 2026 ويستضيف إزيتكا المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي التشيك وكوريا الجنوبية، ويأمل أصحاب الأرض تحقيق الفوز لتعزيز فرصهم في تصدر المجموعة الأولى قبل مواجهة كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك. ولم تخسر المكسيك في آخر سبع مباريات افتتاحية لها في كأس العالم منذ نسخة 1994 محققة 5 انتصارات و2 تعادلين. سيكون ملعب كوادلاخارا في 5 فجرا غدا الجمعة بتوقيت مسرح المباراة التي تجمع منتخبا كوريا الجنوبية والتشيك ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى في بطولة كأس العالم 2026، في مواجهة يسعى خلالها كل طرف إلى تحقيق بداية مثالية تعزز حظوظه في المنافسة على بطاقات التأهل إلى الدور التالي.

داخل منتخب كوريا الجنوبية بقيادة سون هيونغ مين نجم توتنهام الإنجليزي السابق والمحترف حاليا في الدوري الأمريكي. اللقاء مدفوعا بخبرته الكبيرة في المحفل العالمي إذ يخوض مشاركته 11 تواليا والثالثة عشر في تاريخه، وتحمل المواجهة طابحا تاريخيا خاصا إذ تعد الأولى بين المنتخبين في نهائيات كأس العالم، ما يضيف عليها مزيدا من الإثارة والترقب خاصة مع تقارب الطموحات ورغبة كل طرف في حصد النقاط الثلاث منذ الجولة الأولى. حقق منتخب إنجلترا فوزا كبيرا على نظيره منتخب كوستاريكا بثلاثية نظيفة في المواجهة التي جمعتهما في الولايات المتحدة في البروفا الأخيرة لمنتخب الأسود الثلاثة قبل خوض منافسات كأس العالم 2026. ويبدأ منتخب الأسود الثلاثة مشواره في مونديال 2026 بمواجهة نظيره الكرواتي والمقررة لها يوم 17 من يونيو الجاري. اختتم المنتخب البرتغالي تحضيراته لخوض غمار كأس العالم 2026 بفوز ثمين على نظيره النيجيري بهدفين مقابل هدف في المواجهة الودية التي جمعتهما. وتخوض البرتغال منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة 11 التي تضم كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان وكولومبيا، على أن تفتتح برازيل أوروبا مشوارها أمام الكونغو الديمقراطية في 17 من يونيو الجاري. في المقابل غابت نيجيريا عن المونديال بعد خسارتها في المباراة النهائية للتصفيات القارية أمام الكونغو الديمقراطية.

تقدم نادي برشلونة بملفه الكامل إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2029. جاء التقديم بالتنسيق مع مجلس مدينة برشلونة وحكومة كاتالونيا وبمساندة الاتحاد الإسباني لكرة القدم. من المقرر الإعلان عن المستضيف للنهائي خلال الربع الأخير من 2026، ويترقب النادي والمؤسسات المشاركة في الملف القرار النهائي للاتحاد الأوروبي في سباق محتدم يتنافس فيه عدة ملفات أخرى على شرف استضافة هذه المباراة المرموقة. أعلن نادي توتنهام هوتسبير إتمام التعاقد رسميا مع المدافع الأرجنتيني المخضرم ماركوس سينيسي قادما من بورنموث في صفقة انتقال حر. وفقا للبيان الصادر عن النادي اللندني، سينضم اللاعب البالغ من العمر 31 عاما إلى صفوف الفريق في بداية من الأول من يوليو المقبل بعد نهاية عقده مع فريقه الحالي، وذلك بانتظار الحصول على الموافقات الدولية النهائية.

حقق نيويورك نيكس أكبر عودة في تاريخ نهائي دوري كرة السلة الأمريكي NBA بعدما قلب تأخرا بلغت 29 نقطة ليفوز على ضيفه سان أنطونيو سبيرز ب 107 نقاط مقابل 106 نقاط، فبات يحتاج إلى انتصار واحد إضافي ليحسم اللقب. سجل البريطاني أوجي أونونوبي سلة بأطراف أصابعه قبل ثانية من النهاية ليحسم الفوز المثير ويمنح نيكس تقدما بثلاث انتصارات مقابل انتصار واحد في سلسلة النهائية التي تحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات، على أن تنتقل إلى سان أنطونيو لخوض المباراة الخامسة السبت المقبل.

بهذا مستمعينا الكرام قد انتهت جولتنا الرياضية، أما الآن فنذكركم بالعناوين: السلمية والنصر يلاقيان الكويت وكاظم غدا في دوري زين الممتاز، الأبيض ممثلان الكرة الكويتية في دوري أبطال آسيا 2 رسميا، القرعة تضع أزرق اليد بمجموعة قوية في كأس العالم، الجزائر تقسو على بوليفيا برباعية في آخر تجربة المونديال، الليلة افتتاح كأس العالم 2026 في المكسيك، كوريا الجنوبية والتشيك يدشنان رحلة البحث عن المجد في كأس العالم.

0: أصالة الماضي ورؤية المستقبل،
1: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.
0: إذاعة دولة الكويت 70 عاما من العطاء.
2: هنا الكويت،
0: ولا زلنا نواصل المسيرة.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم نقطة نقاش. من هنا، من صميم الحرف ومن نبض الفكر نبدأ الحكاية. نقطة نقاش، حيث تنبض الكلمة وتستنير الفكرة وتتعانق الرؤى في فضاء لا يعرف الانغلاق. نفتح نوافذ الحديث على مصراعيها ونرسم خارطة للحوار تسير بنا نحو ضفاف الفهم وجسور الحلول. هنا لا صوت يعلو فوق صوت العقل، ولا رأي يقصى، ولا فكرة تهمش. نسلط الضوء على قضايا تلامس القلب وتستفز الفكر وتدفعنا للغوص في عمق الواقع، لا لنتجادل بل لنفهم، لا لنختلف بل لنتلاقى. في نقطة نقاش، كل فكرة تستحق أن تقال، وكل رأي هو لبنة في بناء مجتمع أوعى وأرقى. فمرحبا بكم في المساحة التي يصغي فيها الوجدان لصوت الإنسان، ومرحبا بكل من يرى في الكلمة بذرة تغيير وفي النقاش طريقا للضوء. نقطة نقاش، يعده لكم محمد السبيعي، وعبر موجات الأثير يقدمه فاطمة الطباخ، مساعد السوارج، من التنفيذ روان عبد السلام. برنامج نقطة نقاش يأتيكم أسبوعيا، من إخراج محمد طبقي.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام، وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي نقطة نقاش. مستمعينا، في هذه الحلقة راح نناقش فيها واحد من أهم أنواع الدراما الخليجية والعربية، الدراما التراثية والحقبوية. هذا النوع اللي ما يكتفي بسرد الحكايات بل يوثق الذاكرة، يحفظ تفاصيل المجتمع، وأيضا ينقل الأجيال أو ينقل للأجيال صورة الحياة القديمة بكل ما فيها من قيم وعادات وتحولات. اليوم ضيفنا اسم ارتبط بالرواية والكتابة الدرامية اللي تستلهم البيئة الكويتية والخليجية، واستطاع من خلال أعماله أن يعيد إحياء الكثير من التفاصيل التراثية بلغة درامية قريبة من الناس، الكاتب والروائي الكويتي هيثم بودي، صاحب العديد من الأعمال والروايات اللي تناولت التاريخ الاجتماعي والبيئة الكويتية القديمة، واهتم بتحويل الحكايات الشعبية والذاكرة المحلية إلى نصوص درامية تحمل بعدا إنسانيا وتوثيقيا. خليكم معنا بعد الفاصل.
5: في هذه الحلقة نسلط الضوء على الأعمال الدرامية التاريخية والحقبوية، تلك الأعمال التي لا تقتصر على الترفيه فحسب، بل تؤدي دورا مهما في حفظ التراث ونقل التاريخ إلى الأجيال المتعاقبة. فالدراما التاريخية تعيد أحياء فترات زمنية مضت، وتجسد شخصيات وأحداث كان لها أثر في تشكيل المجتمعات والحضارات، ومن خلال الصورة والتمثيل والحوار تتيح للمشاهد فرصة للتعرف إلى تفاصيل الحياة في الماضي بما تتضمنه من عادات وتقاليد، وكذلك قيم وأنماط المعيشة. وتكتسب هذه الأعمال أهمية خاصة في حفظ التراث الثقافي، إذ تسهم في توثيق الموروث الشعبي واللغة والأزياء والفنون والعادات الاجتماعية، وتبقيها حاضرة في الذاكرة الجماعية، كما تساعد الأجيال الجديدة على فهم جذورها التاريخية وتعزيز ارتباطها بهويتها الوطنية وكذلك الثقافية. وفي وقت تتسارع فيه التغيرات الاجتماعية والثقافية تبرز الدراما التاريخية والحقبوية كوسيلة فعالة للحفاظ على الإرث الحضاري وتقديمه بأسلوب معاصر يجمع بين المعرفة والمتعة، كما أنها تفتح المجال أمام النقاش حول الأحداث التاريخية وتأثيرها في واقعنا الحالي، مما يجعلها أكثر من مجرد أعمال فنية بل أدوات للتوعية والتثقيف وصناعة الوعي. ومن هنا تنبع أهمية الاهتمام بهذا النوع من الإنتاج الدرامي باعتباره جسراً يصل الماضي بالحاضر ويسهم في حماية التراث من النسيان ويعزز إدراك المجتمعات لقيمة تاريخها وحضارتها، وهذا ما سنناقشه في هذه الحلقة من برنامج نقطة نقاش.
3: نقطة نقاش، الفكرة تطرح والرأي يفهم.
4: أهلا ومرحبا فيكم مستمعينا، لازلنا معاكم في برنامج نقطة نقاش، ورحب بضيفي الكاتب والروائي الكويتي هيثم بودي، صاحب العديد من الأعمال والروايات، وحياك الله في الاستوديو معنا في إذاعة دولة الكويت.
2: الله يحييك فاطمة، مشكورة على اللقاء، ويا رب إن شاء الله يكون لقاء ممتع ومفيد إن شاء الله للمستمعين.
4: بالتأكيد. في هذه الحلقة أستاذ هيثم راح نتقرب أكثر من عالم الدراما، يمكن أنا اليوم مستمتعة وايد لأني لي علاقة بالدراما وحب الموضوع جدا راح يثريني، وراح نتكلم يعني بداية بما أنك كاتب وروائي، خلينا نبدأ بهذا السؤال، كيف تكتب هذه الأعمال التراثية والحقبوية في البداية؟
2: والله فاطمة، الناس عندها رغبة يعني كبيرة في الاطلاع على التاريخ بشكل عام، يعني سواء كان مرئي في التلفزيون أو في السينما أو حتى القصة المسموعة. تخيل فاطمة، يعني احنا عندنا هذا الانجذاب لما نسمع الأم ولا الأب يسولفون عن سالفة قديمة، يعني كأنها بساط سحري، يعني يخترقون في الأزمنة، خاصة لما تسمعينهم يسولفون عن قصة صارت لهم أو قصة صارت لي يدتها مثلا، فيعني تاتش تاريخي والرغبة صار عندنا فطرية في هذا السفر عبر الزمن، يعني مازالت هذه الرغبة موجودة يعني عند الأجيال، وما شاء الله اللي قاعد أشوفها فاطمة، يعني الأجيال عندها رغبة يعني قوية في الاستماع والاستمتاع بالأعمال التاريخية خاصة الكويتية. يمكن حتى الخليج، تخيلي حتى الخليج كله بشكل عام يعني قاعد يشوفون الكويتيين اللي قاعد يكتبونه، فأعتقد هذه الرغبة وجدانية حقيقة يسمونها كارما الأجداد.
4: الله،
2: هذه المالات الطاقة يعني إذا بندخل إحنا في الطاقة فكارما الأجداد موجودة، وإذا قلنا يعني بناخذ الجانب الديني نقول بركة الآباء والأجداد أو الجينات هذه موجودة فينا على طول لا تنقطع، هذا السبب اللي خلينا إحنا يعني
4: أو النوستالجيا الحنين إلى الماضي.
2: الله،
4: هذه يمكن أيضا العلاقات، خلينا نقول بما أن العلاقات الحالية يمكن صارت شوي شب ابتعدت هذه الأسرة الممتدة اللي قبل كلهم قاعدين بيت العود وكذي، صار في ولا حق مثل هذه النوع من التقاربات وهذه العلاقات، أيضا البحث عن الأمان ممكن.
2: الله،
4: الهوية.
2: الله، فهذا صحيح،
4: يعني هذه كلها تخلي الواحد ممكن يفكر ليش الجمهور اليوم متعلق بالتراثي.
2: والله جميل ذكرتي فاطمة الأمان. الأمان، الأمان اللي هو يعني نوع من الرضا الوجداني في الانتماء والولاء، يعني لما تحس ان جذورك وامك وابوك ويدك في هذه الارض، يعني تلقى حتى يعني ما زالوا موجودين اجسادهم ودفن في هذه الارض المباركه، فانت تحس في هذا الانتماء وهذه الجذور. اعتقد هذا اللي يخلينا احنا دائما نحس ونشعر يعني في الرغبه في العوده الى الوطن حتى لو نسافر. كلمه جميله الامان اللي ذكرتيها، والانتماء فعلا يعني احنا نروح حق هذه الجذور حتى نحس بانتمائنا وولائنا ايضا لهذه الارض. فاعتقد يعني مثل ما ذكرتها، يمكن الجانب المادي والتنافس اللي قاعد نعيشه احنا اليومي، سواء تنافس اجتماعي او تنافس وظيفي او تنافس مادي، يعني هذه الحاله اللي احنا نعيشها يعني محتاجين نطلع من الجانب المادي اللي يسمونه المستوى الثالث الوحي. هذا المستوى العادي اللي هو كل كلنا نعيشه طبعا، الرغبات والعمل اليوم اللي احنا مشغولين فيه، تركب السيارة، تبتغدى، تبتروح، هذا المادي يسمونه الجو المادي. ونطلع الجانب الإنساني يسمونه المستوى الثالث الإنساني الأعلى. ما تشوفين واحد يعني يعطي اللي قطوة أكل أو يعني الناس تراحهم، هذه صعدوا إلى جانب إنساني. في الدراما تحاول دائما يعني تلتقط الإنسان من الجانب المادي وتوديه إلى الإنساني حتى تحسسه بقيمة الإنسانية. عشان كذي لحظة يا أفلاطون فاطمة لما فسر رغبة الناس في الاستماع إلى القصة قال التطهير. تخيلي التطهير اللي هو يعني تحقيم نفسيتنا احنا، ويعني الارتفاع من الجانب المادي،
4: الاعتلاء الى الى الى السمو.
2: والله هذا هو الى القيمة الإنسانية. تحس ان انت ارفع واكثر، ممكن تكون متسامح، ممكن تسامح وتغفر وتطوف تتغافل. يعني هذه الأشياء الإنسانية ترفع فعلا قيمة الإنسان، تحس بقيمته.
4: طيب
2: سجي هذا كان تفسيره للجوء الناس المسرح الإغريقي لما سألوه قالوا ليش هذه الزحمة اللي صاير على المسرح الإغريقي. طبعا أول مسرح يعني يعرض التمثيل والدراما أصوات ممثلين، وقال تطهير، الناس فتها ترتقي تسمو، يعني تطلع من جانبها المادي إلى الجانب اللي يذكرها في قيمتها الإنسانية.
4: طيب هل هذا الحنين هو حنين حقيقي أم هو هروب من تعقيد الحاضر؟ يمكن جاوبنا على نص الإجابة قبل شوي، أن الإنسان يستشعر هذه الأشياء المفقودة عنده، لكن هذا الحنين عندك ككاتب اليوم هل هو حنين حقيقي؟
2: الله، ها الحين أنا ككاتب، الحين ككاتب أعتقد تركيبة النفسية هي أو تركيبة بشكل عام، يعني من وانت صغير وانت طفل يعني تحس ان كل المواصفات قاعده تدفعك ان تكون كاتب. يمكن حتى انت فاطمه حسيتي بهذا الشيء، يعني قدرتنا التعبيريه مثلا،
4: الخيال واسع،
2: الخيال واسع، واحنا نتحكى قدام الاطفال كبرنا واحنا نسولف،
4: نقل الصوره الذهنيه اللي في مخيلتنا نريد ترجمتها الى رؤيه بصريه.
2: بالضبط فاطمه، هذا اللي احنا عشناه يعني.
4: صحيح،
2: خاصة المهتمين في الدراما والفنون أو الآداب بشكل عام.
4: صحيح،
2: تحسين من وهم صغار عندهم هذه الفطرة يعني وهذه الموهبة. أنا يمكن موهبتي كانت تعبيرية أكثر في الكتابة.
4: تحب حصة التعبير
2: جدا صديق فاطمة. أي والله،
4: كم صفحة تكتب؟
2: والله يعني إن شاء الله كنت أكتب بسهولة،
4: عادي أعطونك درجات حلوة كان.
2: جدا يعني كنت دائما أطلع يعني تقريبا متفوق في المدرسة.
4: يعني أنت اكتشفت عندك حصة التعبير من وانت صغير؟
2: بالضبط، يعني مادة التعبير كانت بالنسبة لي هي المادة الأسهل، حتى إلى درجة أن المدرسين اللغة العربية يعني لما يشوفون مفتش، جاي أول كان في تفتيش،
4: أي
2: مفتش على المدرسين يسمونه المفتش، ما أدري إذا موجود
4: مراقب يعني
2: أو مراقب صح؟
4: أي أي.
2: يعني كانوا يطلعوني انا،
4: يطلعونك
2: يعني
4: انت بالصوره.
2: بالضبط، هيثم اكتب حق الاستاذ، او هيثم اذكر حتى المدرس يابلي الجريده، كنت في الداي حسيت اني يعني انا المنتقى، يعني ان تعال انت اللي اقرا الهيدلاينز مالت الجريده.
4: ايش كثر هذا الدعم كان ياثر عليك؟
2: جدا فاطمه، يعني تخيلي ياثر حتى في اختياراتنا بعدين، وانت بالمتوسطة تبدأ تنتقي حتى أصدقائك، يعني لما تحس أن أنت كنت مميز،
4: تبي ناس مثقفة.
2: بالضبط،
4: ما يعجبك شخص سطحي.
2: فاطمة هذا اللي صار معي، تخيلي مسارات حياتنا تختلف، يعني من الصغر سبحان الله كانت أنت تمشي بمسار، فدام أنت شاطر حيث تمشي مع الشطار، يعني نوع من هذا الصوت الداخلي.
4: الله،
2: إيه، فلما تشوفي الربع ولو أن أنت تحبينهم وتساسي معاهم بس تحسين اهتماماتهم غير، والدنيا فرقت شوية،
4: ما يغذونك.
2: اي بالضبط، فتحاول تبتعد يعني او تنتقي.
4: صحيح،
2: فهذا اللي اعتقد هاي المسارات اللي احنا قاعد نمشي فيها او الاقدار الطيبه اللي قاعد تدفعنا يعني تدفع موهبتنا حتى تحافظ على موهبتنا، يمكن عندنا شيء للمستقبل.
4: صحيح،
2: عشان شي فاطمه حتى الاطفال لما تلاحظينهم شوفين بعضهم، يمكن احنا نتهمهم بالعزله مثلا، واحد نتهمه هذا ما يسولف او هذا مو اجتماعي، انت ما تدري عنه، يمكن هذا الطفل باكر يمكن يصير عنده دور
4: يتغير.
2: بالضبط، يعني
4: صحيح،
2: عزلته يمكن الاجتماعيه مثلا او شو اسمه، لا تعتقد يعني خطا انه هو والله مثلا هذا يعني عيب في شخصيته، اكثر ما هو يمكن يعني ينتقي ما يسمع وينتقي حتى الصحة.
4: احنا اليوم يمكن بدينا موضوعنا في عنوان ولكن جرنا الحديث الى خلينا نسميها فقرة النوستالجيا معك او الحنين الى الماضي، وتكلمنا عن بعض الاشياء، لكن نرجع عن الدراما التراثية والحقبوية. اليوم في فرق، وفي ناس ما تعرف تميز بينهم. لو نحاول مثلا نقول هذه الجملة ان كل عمل حقبوي يعني مو بالضروري يكون تراثي.
2: بالضبط، هذا صحيح.
4: وكل لكن كل عمل تراثي لازم يكون حقبوي، او
2: في نوع من التمازج بينهم. بس التراث يختلف عن التاريخ اذا نقدر نقول، او الحقبوي هم الان يسمونه، يعني هذا لفظ تقريبا يمكن 20 سنه قاعد اشوفها يتكرر، الحقبوي. اعتقد ان التاريخي انسب، التراثي والتاريخي. التراثي الباك جراوند، تراث العادات والتقاليد، الأعراس القديمة، اللهجة، يعني كل ما يعني بدون ما ندخل احنا في الأحداث التاريخية. التاريخي لا، لازم يعتمد على أحداث تاريخية حصلت، مثل الطاعون. ما تي انت كاتب مثلا انت بتدرس
4: التاريخ، هو الحقبوي
2: يعني. الحقبوي يعني أحداث تاريخية حدثت، ولازم انت تتبع المنهج التاريخي في البحث. طبعا المنهج التاريخي في البحث يعتمد على المصادر، يعني مثل ما احنا درسنا في الجامعات، يعني المنهج البحثي كله واحد. اول شيء المصادر الرئيسيه، بعدين المراجع، اذا ما في مراجع المقابلات الشخصيه، اذا في مقابله شخصيه ما حصلت، بعدين تصل الى القياس، يسمونه القياس او يسمونه الراي، الراي الشخصي للباحث. فالحمد لله احنا غنيين بالكويت، ما تتخيلين في اللي قاعد اشوفه، لان انا احتكيت وايد بالمؤرخين سواء داخل الكويت ولا بالخليج. اكتشفت ان الكويت ما شاء الله سباقه في تسجيل تاريخها، يعني نقدر نقول الشيخ عبد العزيز الرشيد يعني 1926 كتب تاريخ الكويت، وقبله الشيخ عثمان بن سند ايضا الفلشاوي.
4: هل تحس في تفاصيل عند هؤلاء المؤرخين؟
2: جدا.
4: يعني انت كونك كاتب، نعم. هل ممكن يعني يرضي طموحك ككاتب في بعض التفاصيل، أم يترك لك الخيار في تخيل مثل هذه الأحداث؟
2: والله أكيد والخيال ضروري مهم، يعني هني الموهبة يعني يمكن تبرز يعني حق كتاب الدراما.
4: يعني تقدر تغير بالتاريخ مثلا؟
2: الأحداث صعب تغييرها طبعا، لأن أنت راح تكون مسائل أمام المؤرخين، وأنا دائما أدخل مشاكل مرات معهم، خاصة في
4: يعاتبونك
2: يا جدا، خاصة على موضوع الهيلق أو رواية الهيلق. يعني صار عليها نوع من الجدل، هل هي هيلق أو الهيلك بالكاف أو الهلاك. بالضبط، على اعتمادنا يعني لازم نعتمد مصطلح. رأي تاريخي واحد.
4: صحيح.
2: بس
4: شنو طلع الرأي الأخير؟
2: الهيلك بالكاف.
4: بالكاف
2: بالضبط،
4: من الهلاك،
2: سنوات الهلاك. نعم
4: صحيح.
2: خيلي فاطمة أنت تاج العرب، عفوا تاج العروس، هذا المرجع العربي الأول تقريبا، يسمي سنوات الجذب وجفاف النباتات سنوات الهلك. وأيضا حمد السعيدان ذكرها يعني في كتاب الموسوعة الكويتية مختصر، أيضا رجع إلى إلى إلى فعل هلكة. فرحان الفرحان أيضا المؤرخ الكويتي الله يطول بعمره، أيضا ذكر في بحث في جريدة القبس أيضا أن سلت الهيلك يوصل فيها الهالكون.
4: نعم.
2: تخيلي فاطمة حتى عنوانها الهالكون قريبة من البؤساء فيكتور هوغو.
4: صحيح.
2: ومفصل تاريخي مهم، ثلاث سنوات عظيمة اهتز فيها الاقتصاد الكويتي ويستقبل اللاجئين، طبعا يوم قصوب، يعني يوم من بر فارس، وأيضا يوم من الجزيرة العربية. وليش الكويتي؟ واحد وايد يسأل يقول ليش الكويت ما حاشها جفاف؟ وحاشها الكويت جفاف، بسبب ما شاء الله مخزن للحبوب ما شاء الله، وتعتبر ميناء من الموانئ الهندية.
4: نعم.
2: بالضبط. وكل
4: الرحلات هذه، الغوص والتجارة فادتها في هذه المرحلة.
2: بالضبط أكيد، يعني تخزين الرز والعيش والشكر وإعادة تصدير مرة أخرى إلى حلب الكويت، يعني تدرين معبر من الهندي للشام.
4: الله
2: الله يعني سموا الشامية بسبب قبائل الشامية اللي جاية يعني تتزود بالعيش والشكر والحمطة والسكر والقهوة، هذا كله من الكويت.
4: الله.
2: إيه الكويت هي المعبر الحقيقي.
4: الله يديم عزك يا كويت
2: يا رب. وهذا الطريق التجاري العظيم.

0: اللي أسسها الشيخ صباح الأول تخيلي
1: ما شاء الله.
0: هو بنفسه يعني اقترح لكيفن هاوزن في جزيرة خرج، كانوا الهولنديين في الخرج هم يعني مسيطرين على الطريق التجاري ب 1775. الشيخ صباح الأول ما شاء الله هذا الرجل المبارك والمبادر، راح كيفن هاوزن رئيس الشركة الهولندية الهندية الشرقية اقترح له، قال له احنا خلينا ننقل المسافرين الانجليز والهولنديين عن طريق الكويت ونسوي خط بري الى اوروبا بدل انتم ما تدخلون في مشاكل مع العثمانيين وال... فكيفن هاوزن في مذكراته ما تتخيلين شو، انا سعيد جدا ان انا التقيت يعني في الشيخ صباح الاول وان شاء الله راح نفتح هذا الطريق. ولما صار هذا الطريق تجاري الى حلب، من حلب الى اللاذقيه، وبعدين من اللاذقيه الى فينيسيا في إيطاليا، بدأوا عاد الناس يتوجهوا من أوروبا لهذا الطريق الجديد، واعتبر الطريق منافس تخيل إلى الطريق الإسكندرية تجاري. يعني حتى المماليك وقتها يعني كانوا حاسين هذا الطريق الجديد منافس للطريقة أمهم. الكويت تأخذ ثلاثة
1: طريق بلين. الحرير
0: طريق الحرير اللي هي صوب تركيا، بس الطريق الأوروبي اللي يروح على مرسيليا في فرنسا كان يمر على الإسكندرية قبل قناة السويس طبعا. صرنا احنا منافسين، فنشأت الكويت مرتبطه بهذا الطريق التجاري الدولي يعني، ولا كان ما صارت المول ما صارت فجرات يدي ويدج واجدادنا الاوائل كلهم كتوا. ليش؟ بسبب الاموال اللي قاعد تدفق.
1: صحيح.
0: والحركه التجاريه قويه يعني.
1: نعم.
0: وما ننسى ما شاء الله سوق المباركيه شلون تاسس وصار الى توزع الى 50 سوق تقريبا داخلي حتى يغطي احتياجات الجايين، جاي من فارس يبيعون يشترون، شباب جاي من العراق يبيعون يشترون، جاي من الشام. فالكويتين على طول في حركه دؤوبه نشطه يعني، يشوفون الشام لابس البالطو، يشوفون الفارسي لابس الطيالس الطويله، يشوفون القادم من البصره، القادم من بغداد، فحركه دائبه. يشوفون الهندي ايضا الذي يعبر الى اوروبا والاوروبيين. تخيل حتى نيبور نفسه هذا الأول من كتب على الكويت كان جاي بسبب هذا الطريق. يعني نزل من فينيسيا على أساس يروح لهند هو، فصار إحنا معبر. فكل المؤرخين اللي كتبوا عنه كتبوا بسبب إن إحنا مصب لأوروبا يعني هذا الطريق تجاري راح يراد.
1: الله.
0: أعتقد يعني عندنا ما تخيلين فاهمش كثر عندنا من القصص يعني. أنا كتبت الملاحم سبع.
1: هذا اللي خلاك إنك أنت تتخصص في الأعمال التراثية.
0: يعني
1: وفعلا حس... هذه الأعمال مميزة.
0: والله قاعد أحس هذا النقص يعني اللي فعلا من زمان كان هذا بالنسبة لي يعني الألم اللي أحسه وإنه غير مقطع. هذا الشيء كتبت طاعون، كتبت الهدامة، مسلسل الهدامة، ملاحم عظيمة حصلت يعني خلال 30 سنة، طقات قوية على المجتمع. صبر من 29، الكساد الاقتصادي العظيم، ظهور الفقر، والناس يعني بدأوا يعني توقف التجارة بالمرة إلى سنة الجدري الكارثية العظيمة من 29 تخيلي إلى 32 الجدري. كرف اليهال كرف 5000 طفل تخيلي خلال أسبوعين. كارثة عظيمة، جيل كامل يعني.
1: نقلت كل هذه في كتابك
0: في مسلسل الهدامة.
1: طيب خليني قبل أطلع فاصل لأن احنا تجاوزنا المدة بسبب الحديث الشيق معاك، هل أحيانا يتم تجميل الماضي أكثر من حقيقته؟
0: الماضي هو نفس الحاضر لو بتطلعين، الإنسان هو نفس الإنسان، القلق
1: والحب عند الكاتب.
0: فالكاتب يعني ينتقي يعني بعض الأحداث التاريخية اللي تبين بعض المعاني الإنسان أو معاني الحياة اللي احنا فاقدينها. تضحية، صبر الأم على وفاة
1: لا يجملها أم هي حقيقة؟
0: والله صعب تجميلها، لأن الناس لما تلتقط الدراما والقصة يبغوا يشوفون نفسهم أهما يعني، أو الظروف اللي أمه مروا فيها. فما تقدر تبين البطل هذا بطل عظيم، تبين ضعفها، تبين مثله هو. الناس اللي بتحب تشوف دراما الناس تشبهها نفسهم. الشيء مروا ما يبون ناس مثاليين أو ناس مختلفين، ما يبون بطل أسطوري، يبون ناس مثلهم. يعني هذه الأم اللي فقدت أبنائها، ويعني الأشياء اللي تصير وتحدث هي التي تأثر علينا. فدائما الإنسان يحب يشوف من يشبهه.
1: نعم. الكاتب التراثي أيضا لا يكتب حوار فقط، بل يخلق عالم متكامل، نظام اجتماعي أيضا، مفردات وإيقاع حياة مختلف. معاكم مستمعينا نكمل بعد هذا الفاصل مع الأستاذ هيثم بودي.
2: أعزائنا المستمعين، وقبل أن نواصل حوارنا في هذه الحلقة من نقطة نقاش، نتوقف عند جانب مهم يتعلق بعوامل نجاح الأعمال الدرامية التاريخية والحقبوية. فنجاح هذا النوع من الأعمال لا يعتمد على الشهرة أو حجم الإنتاج فقط، بل يرتبط بمجموعة من العناصر المتكاملة التي تمنح العمل قيمته الفنية والثقافية. وفي مقدمة هذه العناصر تأتي دقة المعلومات التاريخية، لأن المشاهد يبحث عن عمل يحترم الحقائق ويقدمها بصورة موثوقة. كما يشكل السيناريو القوي أحد أهم عوامل النجاح، إذ يترجم الأحداث التاريخية إلى قصة درامية مشوقة قادرة على جذب الجمهور والمحافظة على اهتمامه. ويضاف إلى ذلك الأداء التمثيلي المقنع الذي يمنح الشخصيات التاريخية حضوراً إنسانياً يجعلها أقرب إلى المشاهد. ولا يقل الإخراج أهمية عن بقية العناصر، فهو المسؤول عن تحويل النص إلى صورة متكاملة تعكس روح المرحلة الزمنية التي يتناولها العمل. كما أن الاهتمام بالأزياء والديكورات واللهجات والمواقع المستخدمة في التصوير يساهم في تعزيز الواقعية وإقناع الجمهور بتفاصيل الحقبة التاريخية المعروضة. وعندما تجتمع الدقة التاريخية مع الجودة الفنية والرؤية الإبداعية، يصبح العمل قادراً على تحقيق النجاح الجماهيري والنقدي، وأن يترك أثراً يتجاوز فترة عرضه ليبقى حاضراً في الذاكرة الثقافية لسنوات طويلة.
3: نفتح أبواب النقاش ونبحث عن الحلول. نقطة نقاش.

0: عدنا لكم مستمعينا الكرام في برنامج نقطة نقاش، وأجدد الترحيب بضيفي بالاستديو الكاتب والروائي الأستاذ هيثم بودي، وحديثنا اليوم عن الدراما التراثية والتاريخية أو ما يسمى بالحقبوية. اليوم يمكن أستاذ هيثم، الكاتب هل هو فاهم أو قادر على فهم هذه البيئات، أم أنه فقط يعتمد على صورة سمعية أو حديث نقلت أو قراءة قراها عن طريق مؤرخ؟ ما هي هذه الأفكار التي تتوالد في ذهنك على تساعدك على فهم هذه البيئات؟
1: والله فاطمة، أنا أكثر ما أثر فيني طبعا الأهل في البداية، يعني الوالد والوالدة. الوالدة أبوها قبطان سفينة وأخذت سفر.
0: الله.
1: أي والله، وأنا صغير أسمع دائما كراتشي، أسمع كلمة بومبي، وأحس إن اللي قاعد تكلم عنه هذا شخص يعني مو قاعد نشوفه اللي قاعد، لأن إحنا بالسبعينات يعني قاعدنا على التلفزيون وهذا، بس شون كنت أنا قريب من هذه القصص وأنا ما كنت أدري، فاسمعها دائما تسولف لي، يعني يمكن أنا طفل مستمع. سولف حق شون إنه خذ وصل إلى زنجبار واسمع زنجبار الأفريقية.
0: شدك هذه الرواية؟
1: جدا جدا، يعني وأنا خاصة قارئ وأنا صغير، يعني وايد أقرأ القصص وايد، ما تخيلين كل قصص هذه، ما تلاقي ليدي بيرد وقصص فلما استمع الى قصص حقيقيه اللي قاعد اللي تقولها لي الوالده عن ابوها، فانا وسط الشين، وسط التشين صاير، يعني انا الحين وسط السلسله ففخور، بس بالنسبه لي هذا كان سندباد، يعني لما يرجع ومحمل بالاغراض من زنجبار، وتقول لما يدخل علينا البيت عقب ما يردون من 14 والبحارة شايلين هالكراسي المذهبة وشايلين هالقمشة واللي الصيني جايبينها.
0: كتبت هذه الشغلات؟
1: اي والله كتبتها اكيد،
0: كما قيلت لك
1: بالضبط، تسللت الى قصص النواخذة، كتابي سبع قصص
0: ما شفناها على الشاشة.
1: والله يا ليت، اتمنى يعني يلتقط احد المنتجين، لان فيها الكثير من يعني
0: ان شاء الله.
1: يا رب يا رب
0: ان شاء الله. طيب العناصر الأساسية أستاذ هيثم، شنو اللي تخلي مثلا المشاهد يصدق هذه البيئة، يعني هذه البيئة التراثية؟ يعني هل المصداقية يعني فقط ليس الديكور، أم هناك لهجة، إيقاع نفسي، علاقات، طريقة تفكير، حتى الصمت والحياة الاجتماعي اللي كان موجود؟
1: بالضبط بالضبط فاطمة، طبعا المشاعر والعواطف رقم واحد، سنؤد يتأثر قلبيا، يمكن لو يسمعها سمعا من شخص آخر يمكن ما يتأثر، لكن الدراما مكانها القلب طبعا، لأن تأثير المشاعر عاطفي أكثر شيء. شيء القصة الناس تحب تسمعها وتنتبه ساعة كاملة،
0: يعني الديكور ماله الحمل الكبير، خلينا نقول يعني المبالغة المسرحية أو النظافة الزايدة للصورة، هل هذا أخطر ما يقتل العمل؟
1: والله ممكن، خاصة إذا صار الباك جراوند وايد أقوى من النص. أنا شفت هذا الشيء وقع، وفي بعض المخرجين يعني يهتموا وايد الباك جراوند وايد، ما أنت تخيلين، واهتم بالتفاصيل ونسى إدارة الممثل اللي هو لهم، يعني
0: صحيح،
1: وتلقي الممثل مو فاهم النص ومو حاسة، ويبي مثلا يعني أحد يشرح له، فاهتم لقينا المخرج وبشكل عام الست كله اهتموا في الباك جراوند، تحسين الباك جراوند وايد اقوى من المشهد،
0: يعني حتى اقوى من النص نفسه،
1: اقوى من النص. اي والله، وهذا خطر
0: صحيح،
1: خاصه اذا المخرج حس ان النص ضعيف مثلا او مو قوي، فخطا انه يقوي الباك جراوند، تشيل الباك جراوند راح تهجم،
0: قاعد يطلع عضلاته على الفاضي مثل ما يقولون.
1: مو كان خطا يعني، حتى صحيح. في المسرح فاطمه انت مسرحيه،
0: صحيح
1: وما شاء الله انت اوريدي يعني ثقافتك في المسرح ودراستك، فمرات تشوفين باك جراوند يصير قوي فيغطي على أداء الممثلين.
0: خلينا نقول هذا الموضوع يودينا لموضوع خطير، وهو الصراع. هل هناك صراع بين المخرج، بين الكاتب، بين المؤرخ الدرامي؟
1: والله فاطمة،
0: يعني المؤرخ يبي الحقيقة،
1: بالضبط،
0: الكاتب يبي مساحة من الخيال،
1: صح،
0: المخرج يبي تأثير صورة مثل ما قلت مبالغة أحيانا، صح، حتى يبين عضلاته، يعني
1: صراع والله، يعني حتى لما يقولون اسم المخرج يعني أنت تنتبه، أو المنتج يعني، بس لازم بروسس هذا أنت تدخل فيه يعني وتتحمل. يعني ما يصير تبتعد يعني بسبب والله يعني طبع المخرج مثلا أو خلاص. يعني أنا درست الإخراج والتمثيل في نيويورك في الأكاديمي، فلما حين أتذكر اللي قال لنا قال شوفوا في السيت راح تشوفوا ناس أنتم ما تتحملهم وأطباعهم تختلف عن أطباعكم الحقيقية، لكن أنتوا الآن قاعد تخلقون وعي تتجاوزون كل أطباعكم المختلفة كل رؤاكم وتتوحدون يا وراء المخرج، حتى لو كان عمله خطأ، حتى لو أنت شايفه خطأ بس هو شايف إيقاع مختلف. يبقى إحنا دخلنا بعض التفاصيل، بس فعلا أنا دراستي في الإخراج والتمثيل فاطمة وايد انفعتني في الكتابة الروائية. ما تتخيلين شو صار سبورتر لما أكتب سيناريو ولا أكتب.
0: الله.
1: أفهم المخرج شيبي.
0: يقولون سبع صنايع والبخ ضايع، بس هذا كله يصب في مكان واحد ترى. يعني اليوم أنا هم أتكلم عن نفسي، خذيت دورات في الإخراج، هل أنا أبي أصير مخرجة؟ لا.
1: صح.
0: ولكن يساهم في مجال آخر.
1: بالضبط.
0: يريح ناس ثانيين أشتغل وياهم.
1: بالضبط.
0: أفهم عقلياتهم.
1: بالضبط.
0: فاليوم هذا السؤال لك.
1: نعم.
0: شنو اللي فادك دراستك للإخراج في الكتابة؟
1: والله يعني لا يمكن للمعرفة أن تتبدد أو تتلاشى، لا يمكن. وأنا دائما يعني أحث الشباب بشكل عام يدخلون أي دورة، دخل دورة رسم، دخل دورة فوتوغراف، طلع من ربعك كذي اللي مشبهون بعض ونسخ متناسقة، نفس المطعم، نفس القعدة، نفس السؤال، نفس النكت، نفس الضحك. حرام، لازم تطلع تاخذ
0: لو 10% تاخذ كل يوم حصيله معرفيه،
1: يعني تبوق نفسك، لان جماليات الحياه يعني مو شرط تكون مخرج عظيم ولا ممثل عظيم، مو شرط.
0: ذكرتني في واحد من الاشخاص يقول مو كل الدورات مفيده، قاعد نتكلم من باب الدورات التدريبيه. فقلت له ليش مو مفيده؟ بالعكس، في دورات تستفيد منها كليت من البوفيه، في دورات تستفيد منها معرفة الناس، في دورات تستفيد منها 10% معلومات، وفي دورات تستفيد منها على حسب النسبة طبعا. ما في شيء ما نستفيد منها،
1: لا يمكن. حتى الطفل الصغير مرات تستفيد منها.
0: صحيح.
1: يعني حتى مرور قطوة قدامك مثلا لو تتأملها، هذه إضافة لك كل شيء. صح. بالدنيا، كل شيء بالحياة،
0: رسائل
1: يعني. الله. ممتع التأمل لو طالعين. تخيلي لما واحد في دورة يتكلمك، ولا مثلا التصوير فوتوغرافي، خلي التصوير بس ما مصور عظيم، لكن استفدت لما ودونا عند سوق شرق على الغروب، ووصل هذا الشيء في وصفي أيضا للغروب.
0: بالوصف.
1: إيه بالوصف، بالغروب تأثر لكل الجماليات هذه تتسلل إلى الحق. بالضبط. ويختزلها وفي ذاكرة. الله يرحمه الشاعر الكبير علي السبتي، ذكرها يسمها ذاكرة الهاضمة.
0: الله.
1: كل شيء جميل إحنا نشوفه يعني نأخذه نختزله راح يطلع بعدين. فإذا مو شرط أنت تأخذ دورة الحين تصير مصور فوتوغرافي عظيم، لكن تتأمل، تخيل الغروب، كنا ناقف احنا 5 أو 6 تقريبا في الجروب، كل واحد بيد الكاميرا قاعد نشوف الموجه اختلاف لونها مع لون الغروب، في 5 دقائق نرصد اللون شلون يتغير، الاخضر زيتي الاخضر. تخيل احنا بوسط هذه الالوان العظيمه وقت الغروب واحنا جزء منها.
0: الله.
1: اي والله الكل يتغير، وجهك يتغير، لاي واحد يشوفك يحس ان اللون تغير. صرنا احنا كلنا في وسط لوحه مو قاعد نشوفها يوميا مع الاسف.
0: الله.
1: هذه الجماليات فاطمه هي اللي احنا نختزلها وتوصلنا. الموسيقى، ادخل دوره موسيقى، ادخل اي دوره تشوفها يعني
0: تعرف على نفسك.
1: بالضبط. حتى التمثيل
0: يمكن تكتشف في داخلك شيء.
1: بالضبط. راح تتغير، حتى انت راح تتغيرين. البنت الصغيره اللي عمرها ما سمعت صوتها في البيت، دخلي دوره تمثيل حتى نطاق صغير، سمعي صوتك. حرام ما تسمعين صوتك يوصل الى 8 من 10 مثلا، وانت تمثلين الغضب على سبيل المثال، يعني ايش كثر راح تشيلين وتتغيرين من الداخل. فاعتقد المسرح حتى المدرسي ايضا مهم جدا، يعني يعتبر مسرح تربوي ايضا.
0: صحيح. طبعا المسرح هو اساس، يعني خلينا نقول التعليم.
1: بالضبط.
0: حتى في بداياتنا في رياض الاطفال، في الامور هذه كلها دخلنا يعني من باب المسرح. يمكن في اشياء شدتنا، انا شكلي وانا في رياض الاطفال وكنت على المسرح، هو اثر فيني وخلاني الحين انا اكون اعلاميه.
1: شفتي
0: يعني شيء جميل صراحه. نرجع على الصراع اللي هو بين المؤرخ والكاتب والمخرج.
1: والله
0: يعني خلينا نقول وين تنتهي حرية الكاتب ووين تبتدي مسؤولية التوثيق؟
1: والله مفروض يكون الكاتب مرن، لأن مرات المنتج يعني يدخل أثناء النص وأنت تكتب النص، يدخل يعني بحيث ان بعض المشاهد يعني انت خذت خيالك زياده شويه عن اللزوم وراح تكلف انتاجيا. بس انا دوره الاخراج فادتني وايد، شفت عقليه المنتج والمخرج. يعني اذا حسيت ان الميزانيه مثلا ما تناسب شركه الانتاج هذه مثلا، ان ما ودك تصير ابك انت وملحمي وايد، تسجيلها دائما لو تلاحظينها هي مو ملحميه، يعني ما فيها مجامع وايد بالضبط، لكن البيئه اللي يتكلمون فيها والحوارات واللي قاعد يدور كلها عن المشاكل اللي قاعد تصير.
0: انت راضي عنه
1: جدا العمل. جدا جدا
0: يعني صدق انه دائما الكاتب طموحه عالي جدا،
1: صح،
0: ولكن احيانا يكتفي.
1: بالضبط، يعني انت تصور الاجواء الملحميه بالحوار، الحوار يكون ناقل للاحداث، طبعا الحوار مسرحي او الحوار درامي، وايد فيه انفورميشن، وايد فيه معلومات مهمه.
0: خليني ارجع على نقطه، هل يجوز تغيير الواقع او الوقائع؟
1: لا، هي فاطمه لان مسؤوليه تاريخيه وراح تدش مشاكل وايد يعني مع المؤرخين، مسؤوليه اخلاقيه طبعا،
0: تزوير للوعي الجمعي
1: اكيد، خطر خطر جدا، يعني تكون أمين، يعني ما تقدر تبتدع تقول والله حدث سنة الطبع مثلا 1700 و 1871 أو تختلق رقم آخر
0: وتقول هذا كتابة
1: هذا اللي صار مثلا، أو جهل يعني بعض في كاتب مرة كتب رواية خطأ في تاريخ مهم يعني،
0: ولا حتى خياله يسمح
1: أبدا، يعني ما سوى سيرش وايد، يعتمد على خياله هو وموهبته ونسأل المعلومات التاريخية،
0: يعني معناته ما يجوز لأي كاتب أنه يتخيل ملحمة معينة ويكتب عنها.
1: بالضبط، يعني لازم تقرأ شوية، لازم أكيد مهم جدا، وصل عندك كتاب مرجعي يعني دفتر خاص هذا حق المخطط المشروع، ما يصير تكتب رواية دايركت على شو اسمه، لازم يصل عندك ورقة وقلم تكتب حتى شخصيات حتى.
0: هل المشاهد أستاذ هيثم، هل المشاهد الخليجي اليوم أكثر وعي ويقدر يكتشف هذا التلاعب التاريخي عن قبل؟
1: وايد وايد وايد وايد، ما تخيلين يعني بشكل عام المشاهد
0: يقدر يكتشف الأخطاء
1: جدا، يعني اللي بالثمانينات غير اللي بالتسعينات غير اللي بالألفين، صار وعي قوي أعتقد بعد سنة 2000 خاصة بعد دخول الموبايلات ودخول شو اسمه، صار انكسر احتكار مثقفين، أول بس مثقف اللي يكتب الجريدة والناس تتبع وتقرأ له، الآن الكل مثقف والوعي زاد ما شاء الله، والكل يعني الكل يتكلم الحين عن كل شيء، حتى كلمة كاريزما يعني أول كانت كلمة من المثقفين يمكن الوحيدين يتسول فيها، واحد يقول بل عنده كاريزما شخص عادي بدونية، إيه والله يعني تخيلي، فصارت حتى المصطلحات انتشرت و ناس صارت واعية، قامت تتفاعل مع البوست اللي يصير في الانستغرام، تتفاعل مع اللي يكتب التويتر، قامت الناس تمارس مو بس متلقية، أصبحت متفاعلة، فالوعي زاد يا في أساس تشيل كتاب، ما تقدر أنت تكتب نص يشبه نص واحد كاتب الثمانينات ولا واحد كاتب التسعينات، لا هذا كل احنا تجاوزناه، مفروض تصير يعني مستوى وعي الإنسان الآن، سواء الكويتي أو الخليجي.

0: ترى مجرد انتسام على السامع مثلا أو مجرد تجتمعون كورشة وتكتبون، يعني لازم أقل ما فيها يصير عندكم مرجع تقرأون منه، راح يصير ملهم. ترى مو خطأ اختباطنا، يعني إن أنا حساسية، أنا حتى يعني حاولت مع الإخوان المسؤولين في الوزارة إن يصير مكتب توجيه للكاتب.
1: الله.
0: أي والله مكتب توجيه دراما، اسمه توجيه للدراما، يصير دراما موجهة. حرام الكويت ما شاء الله بلد قائد ثقافي يعتبر، يعني الكل قاعد يتبع ثقافيا، حرام ما يساعد المكتب لتوجيه الدراما. احنا ما راح نفرض على كاتب الدراما سواء مسرحي كاتب دراما تلفزيون نفرض عليه شيء، بس نقول له والله عندنا احنا 20 موضوع مهم، عندنا مشروع بيئي يكلف الدولة يمكن 4-5 مليارات، عندنا مشاريع مهمة في وعي بيئي، بتقدر تكتب لنا لو قصة بهذا، وهذا الكتاب موجود. فما نبي احنا انطباعيين يعني يصنف كتاب مجرد انطباعاتهم الخاصة والانطباعات ربح بالديوانية والانطباعات الشخص اللي هو عنده قدرة، واحنا
1: البحث عن المضمون.
0: بالضبط، احنا نحتفل بالكاتب سيناريو اكيد هذا شيء عظيم للمجتمع تطوره، لكن لازم نواجهه. فأتمنى يصير مكتب توجيه عبر برنامج فاطمة، مكتب توجيه للدراما يحط له 20 دراسة جاهزة، سواء دراسة من الجامعة والمؤسسات الاجتماعية أيضا، فنقول له يا معود خل هذا الكتاب بدل ما تكلم تعطلق، قرأ هذا الكتاب مثلا ومنه ممكن تستوحي كل ما تحب يعني، بس على الأقل يصير في محتوى.
1: الله.
0: أي والله، يعني
1: شيء جميل.
0: تخيلي فاطمة موجود في هوليوود في مكاتب توجه للدراما السينمائية العالمية، سواء عندهم من الخارجية أو حتى عندهم من داخل شو اسمه المرتبطين في مشاكل الأسرة وغيرها، في يوجهون. أعتقد يعني لازم عنده مكتب توجيه دراما، مو رقابة، رقابة ترى بسيطة، رقابة
1: هو البحث عن المضمون. هي. أغلب المؤسسات الإعلامية اليوم تركز حتى على البرامج في المضمون من هذا البرنامج،
0: المحتوى،
1: فهذا المحتوى والمضمون هو الأهم. اليوم هذا المحتوى وهذا المضمون وهذه الكتابات التراثية بلا شك، يعني هناك أيضا مفردات مرتبطة فيها، هناك لهجة مستخدمة في النص. اليوم كيف يتم التحقق من هذا الشيء وأنت كاتب لهذه الأعمال الدرامية؟ ربما تكتب الجملة بشكلها المعتاد أو الواضح، ولكن نطقها ولفظها يختلف أثناء التصوير، وهذا يمكن أنا طلبت فيه في رسالتي بالماجستير أنه يكون هناك مدقق لغوي حاضر في لوكيشن التصوير وليس فقط تدقيق على النص.
0: بالضبط، هذا وايد مهم، لأنه راح يصير قطع مشاعري لتدفق المشاعر لما يسمع المشاهد كلمة خطأ مثلا أو كلمة توحي بشخصية مختلفة،
1: أو لفظها خطأ.
0: إيه لفظها خطأ، فتوحي بشخصية الممثل الحقيقي والباك جراوند ماله يعني، فتشتت المعنى. حرام، سلسلة المدقق ضروري والله، ما شاء الله أنت كتبتيها في رسالتك. هذا جدا مهم، جدا مهم فاطمة ما شاء الله، يعني التفاتة مهمة لتوجيه الدراما، لأن رح يصير قطع عاطفي، قطع مشاعري، قطع المعنى لما تشوف كلمة تستهجنها. سشي فاطمة أيضا تقديس اللهجة أيضا خطأ. على سبيل المثال يعني شوف التنازع اللي يصير بين كتاب الدراما التاريخية، الكلمة كنا نقولها بالسنة الفلانية صح، ترى مو شرط إحنا نقدس اللهجة، أهم شيء تكون لهجة واضحة غير غريبة وغير عجائبية مثلا. احنا مو شرط احنا ننقل شلون الكويتيين يتكلموا سنة 1058،
1: صحيح
0: مو مهم هذا وايد،
1: بس في شغلة انا عندي مهمة. انت لما تتكلم عن طبقة معينة اجتماعية من الناس، قديما كان لهجة خاصة بأهل جبلة ولهجة خاصة بأهل شرق، في مصطلحات تقال هنا ولا تقال هنا،
0: صحيح.
1: في لكنة تقال هنا ولا تقال هنا. مش من الطبيعي أن أنا أسوي شخصية مثلا من الناس الطبقة الكادحة، صح. وخليها تتكلم بلغة أهل جبلة،
0: أكيد.
1: وهذه المشكلة اللي قاعدين نواجهها في أعمالنا حتى القديمة، قاعدين نشوف لاحظت أن لغة أهل جبلة هي الطاغية على أعمال الدرامية حتى القديمة،
0: صح.
1: فدخلت في جدال مع فنانة كبيرة عظيمة مؤخرا في كلمة دنق، فاتصلت تليفون وأنا كنت في البحرين أكلم أحد المؤرخين أقول له هل هذه الجملة صحيحة؟ فواحد من المؤرخين قال لي صحيحة، الآخر قال لي هي خاصة في لهجة لمنطقة معينة وليست لمنطقة أخرى. إحنا نقول تشندس، هذول يقولون دنق، ففي فرق يعني أين تستخدم وأين توضع ومن أي منطقة وأي بلدة وهل

0: هي خاصة بالحضر ولا بالبدو؟
1: صح،
0: يعني دخلنا في جدال عميق صراحة،
1: جميل
0: يعني
1: جميل الموضوع. بالعكس،
0: يعني حتى انصدموا مني ان انا مسكت التليفون بتعلم المعلومة. يا عمي انت صوري الحين المشهد، فاقول لهم لا انا بتأكد، لان ما راح ترسخ المعلومة في مخي الا
1: صح،
0: لما ابحث عنها نفس
1: بالضبط.
0: اللحظة. ففعلا يعني اللهجات تختلف.
1: هذا صحيح. طبعا الكويت ما شاء الله فرجان، ترى مو بس جبله وشرق، يعني
0: صح،
1: الناس جايين من الزبوي، ناس
0: بالضبط،
1: ناقلين، ناس جايين من الاحساء وناقلين ايضا موروث، وناس جايين من فارس ناقلين، ناس من فيلتشه، ناس من الباديه ناقلين.
0: صحيح،
1: فما شاء الله هذه المشارب كلها اللي وحدتها، تدرين فاطمه شنو؟ الدراما الكويتيه في 61
0: الله
1: هي
0: الله،
1: اللي وحدت اللهجه الكويتيه، وبدت الناس تتغير، الاجيال بدت تستجيب للدراما الكويتيه.
0: صحيح،
1: فالطلائع الاولى يعني العمالقة عبد الحسين عبد الرضا رحمة الله عليه وسعد الفري والجميع، هذه الكوكبة اللي تكلمت طبعا في رأي وايد مهم حق خالد الرشيد، باحث في اللهجات، هو ما شاء الله يشير إلى هذا، يشير إلى أن توحيد اللهجة الكويتية جاء بسبب توحيد لهجة الدراما. وليش خذوا لهجة جبلة؟ لهجة جبلة هي تقريبا كانت سائدة بسبب المثقفين الأوائل.
0: صحيح،
1: اللي
0: هم القارئين وهم المطلعين،
1: بالضبط، هم تجار
0: تجار البلد،
1: وهم أيضا اللي تخرجوا من الهند.
0: صحيح،
1: وتخرجوا من القاهرة.
0: بس هذه نقطة أعيد وأكرر،
1: إن
0: لازم ننتبه
1: الغالبة
0: لها، حتى لو كانت غالبة لازم نرجع للتاريخ. إذا كان هذا الشخص من سكان شرق وما يمثل الطبقة الكادحة أو
1: بالضبط،
0: الغير
1: بالضبط،
0: التجار،
1: بالضبط،
0: خلينا نقول
1: صح.
0: لازم أنتبه حق هذه النقطة، في
1: طبيعي.
0: أن أنا
1: يعني مصداقية الشخصية
0: أركز إذا
1: بالضبط.
0: كنت حابة تفاصيل.
1: أكيد يعني ضروري أنك يكون حوارك مناسب للشخصية. يعني
0: صحيح،
1: عندي شخصية الحمالي في سنت الهيلك مثلا، لما رفض أنه ياخذ كروه، من لما عرف ان الطماطلي راح يشيله وراح يوديه حق المكان اللي يطبخون فيه حق الهيلك، فرفض ياخذ الكروه، قال لا، فتكلم بلهجته هو، تكون غالبا مكسوره عربيه خفيفه.
0: صحيح،
1: عربيه خفيفه.
0: صحيح،
1: فتكلم بلهجته، فشخصيه ضروري تعبر عن نفسها، يعني ما يقدر يتكلم، فمهم جدا يعني. بس هذه ما تعتبر السائده، تعتبر استثنائيه للشخصيه هذه نفسها.
0: صحيح،
1: يعني
0: صحيح.
1: بعض الشخصيات الاستثنائيه تنتبه انها لهجتها الكاركتر،
0: إيه،
1: سواء طفل او امراه جايه مثلا من الباديه متزوجه من حضري، فتبقي انت على مواصفاتها هي الشخصيه، بس هذه حالات استثنائيه طبعا. بس اللهجة الغالبة لازم تكون يعني اللهجة الموحدة. أعتقد يعني الحين إحنا يمكن نصهر المجتمع في اللهجة الموحدة اللي تركتها الدراما الكويتية. الدراما الكويتية أثرت على الخليج، تخيلي.
0: صحيح،
1: يعني
0: هي السباقة
1: بالضبط. حتى
0: نعم،
1: أخواننا في الخليج الآن يتكلمون تقريبا اللهجة القريبة
0: البيضة،
1: البيضة القريبة الكويتية بسبب
0: صحيح
1: الدراما.
0: صحيح، وفي من بلاد المغرب العربي أيضا بدأوا يتكلمون وتأثرون في مثل هذه النقاط. اليوم اللهجة ليست كلمات فقط، لكنها طريقة شعور. يعني هل تخشى من اندثار هذه المفردات القديمة مع الأجيال الجديدة؟ وشلون نعيد يعني تربية هذا الجيل؟ وأنا سعيدة جدا في سماع بعض خلينا نقول عيالنا في إعادة بعض الكلمات والمصطلحات القديمة وإدراجها في لغتنا الحالية.
1: والله حلوة هي، يعني إذا جت في مناسبة مثل قرقيعان ولا في رمضان تسمع بعض الكلمات القديمة، دق الهريس لما يقولون، الناصفو مثلا لما يذكرونها، النافلة، يعني هاي المصطلحات اللي لها علاقة بالعادات والتقاليد حلوة بقائها. لكن بتظل اللهجة كائن حي، يعني شبه الإنسان متغير متطور، فبقاء اللهجات يعني خطأ طبعا. أكيد يعني المجتمعات الحية دائما متغيرة، تختصر الكلام وايد. يمكن اللهجة الأمريكية واللهجة الإنجليزية اختصرت الكثير، أوكي مثلا، يعني اختصرت أوكلاهوما لما جابت 100% فسموها أوكي، تخيلي. فالاختصارات مهمة يعني للحياة أكيد. فكائن حي اللهجة، احنا ما نزعل والله الاندثار، لأن اليوم 1900 ما عيبوا على اليوم في 1850، لأن تقريبا لهجتهم راحت، واليوم في 1950 ما يتكلمون في لهجة 1900. تغير، بس أعتقد في المناسبات يعني عيدكم مبارك، مبارك عليكم الشهر، يعني هاي المصطلحات تحسين الرنانة وباقية، يعني هاي المصطلحات اللي مفروض تبقى يعني الأجيال تذكرونها.
0: صحيح.
1: عسى ما شر، أنا استانس والله أسمعها يعني، وأزعل لما تحس إنه في مصطلح بدأ يندثر. ذاك اليوم طرح على بالي مصطلح حلو كنا نقول إحنا ما كان ينقال، يعني تحس إنه يعني حلو. اللابلة مثلا، الجابلة قاعد تروح الحين. الحين اللي نقول باباك الباكر
0: جابلة يعني شنو؟ يقول لك الياهل.
1: ها؟
0: لا تقول له جابلة، يقول لك جابلة يعني شنو؟
1: اي ما يا هذا،
0: خلينا نقول له شنو الجابلة.
1: بالضبط، الجابلة اللي هي الليلة القادمة القابلة.
0: ايه؟
1: واللابلة طبعا هذه عادي اكو ناس يعرفونها اكو ناس ما يعرفونها.
0: ايه؟
1: اللابلة اللي هي الليلة اللي بعد الليلة القادمة،
0: يعني بعد يومين.
1: اي
0: اللابلة والجابلة.
1: الجابلة
0: حلوة.
1: الجابلة الحين انتهت.
0: ليش ما تسمي عنوان مسلسل جابلة ولابلة؟
1: اسم فلاش نيم يعني. اي والله
0: حلوة.
1: فلاش نيم الاسماء هي اللي ترى تبقى باسماء
0: اليوم مسلسلات. استاذ هيثم، رواياتك مثل هدامة، دروازة، يعني عادة تقديم الكويت القديمة دراميا، يعني اكيد يجذبك العنوان. صح. قبل الفكرة نفسها، ولا الفكرة هي اللي يعني تسرق هذا العنوان؟
1: والله الاثنين.
0: الاثنين
1: بالضبط، يعني مرات الاسم يصير مثير وملهم. الطاعون مثلا كلمة مخيفة، لما كنت أسمع رواية الطاعون لألبير كاميه الفرنسي، يعني من وانا صغير أسمع الطاعون. فلما سمعت أبوي يتكلم عن الطاعون وأنا عمري 13 سنة 14 سنة، ما كنت أدري أكو طاعون بالكويت، لأنه مو موجود حتى في مناهجنا. تخيل فاطمة.
0: صح.
1: هذا اللي خلاني، يمكن هذا اللي دفعني أكثر ما دفعني أنا للكتابة الروائية اللي هي الطاعون. تخيلي
0: اكتشاف.
1: إيه والله، لأن أبوي كان يقول مسكين القصة وعينه تدمع، كان يتكلم عن يده، كان واحد من الناجي من الطاعون عمره 10 سنين، شلون هو ويا أخته الصغيرة بالليل حطوا السلم عقب ما توفوا هذه من مقصد زاوية واللي قاعدة بالسطح توفوا، راح رحمة الله عليه. فخايفين وهم يسمعون صياح الفرق الإنقاذ، هم يوم شويخ يقولون الحي روح شويخ، يعني واحد حي اطلع روح شويخ، لأنهم متابعين الحياة قبل شويخ. فدائما اسمعها وابوي يقولها وعينه تدمع. فحسيت أنا في هذا بقوة الكلمة الطاعون، فقلت يعني كأن الكلمة هتمي على قولتهم، يعني مثل الشاحن مثل وصف الأمريكان والإنجليزي، يعني شو شيء يصدمك يعني. فظلت في الذاكرة من ثلاثة متوسط كلمة الطاعون. شو سبحان الله نمت وياي، فأول قصة كتبتها كاملة ونشرت في الصحافة كانت واحدة منهم الطاعون. فالفلاش نيم دائما مؤثر، بس الشيء حتى انتقائي أنا لأسماء رواياتي دائما أحاول كثر ما أقدر ما أضيح إلا باسم واحد، الهدامة، طاعون، طبعة.
0: طيب شنو الشيء اللي يخليك مثلا تخاف لما تحول روايتك لمسلسل؟ أكثر شيء يعني تخشى أن تفقده أثناء المعالجة الدرامية؟
1: والله أشياء وايد، يعني لازم تنتبه وتقرأ الرواية مرة ثانية وتنتبه لبعض الشخصيات يعني سواء الثانوي. بس الغريب فاطمة بالسيناريو صلة لذة مختلفة عن الرواية، تحس إن توسعت انت وايد، ديتيلز شفتها أكثر ما شفتها في الرواية،
0: بس الوصف أكثر في الرواية.
1: الوصف بالسيناريو ممتع أنا بالنسبة لي لأنه خفيف علي،
0: يعني ما تخاف إنك تفقد روح النص أكثر من فقدان الأحداث؟
1: لا، أساسي أنا تعلمت السيناريو حتى ما حد يأخذ روايتي فاطمة ويحولها هو بنفسه ويضيع الإيقاع.
0: الله.
1: إيه والله، وتضيع روح الرواية. أساسي قلت يا هيثم الحق نفسك، روح تدرس السكرين بلاي رايتينج اللي هو كتابة السيناريو حتى تحافظ على القصة. أنا والله ما كان
0: حفاظك على الهوية أيضا الكويتية.
1: بالضبط،
0: يعني وثقتها.
1: بالضبط، أنا خفت إنه يدخل كاتب وسيط ويأخذ الرواية ويحولها يضيع لي
0: وينسى هذه التفاصيل
1: وينسى أشياء وايد. فأنا ودي بعد أدعو أخوان الروائيين برنامجي فاطمة أن يتعلمون السيناريو، ترى سهل يعني اليوتيوب في دورات، يعني نفس قالب قصة أنت بس تحول إلى سيناريو حتى يفهم المخرج ويفهم الممثل حتى يحفظ دوره، وما لو تضايع يعرفون شنو، يعني لها طريقة مختلفة.
0: صحيح.
1: بس القصة هي قصة سواء كانت تلفزيونية ولا مسرحية.
0: شنو أصعب شيء يواجهك في السيناريو؟
1: طول السيناريو متعب لما يقولك 10 حلقات. تخيلك الحلقة 30. أو 30 على 30 هاي كارثة، لأن أسلوب حياتك يختلف. إيه والله تصدقين وايد 30 يعني حياتك تختلف، نفسيتك شوية يمكن تتغير، تصير أكثر حياتك.

0: أساسية
1: ولازم تركز،
0: ولازم تركز وايد وايد
1: تنعزل عن الناس.
0: أكيد واجباتك الاجتماعية أكيد راح تصير، يعني تحس إن أنت دخلت في مرحلة تجمد، خلينا نقول يعني، أو إن أنت فريزنج
1: فريزنج بس شغال المخ
0: بالضبط.
1: غريب يعني،
0: وهذا شيء حلو لأن في النهاية راح تشوف أنت هذا العمل يعني. هني جمال
1: الله، هذه المتعة.
0: اي والله.
1: طيب شنو برأيك يعني تحتاج الدراما التاريخية والحقبوية حتى تطور من نفسها في الفترة الحالية؟
0: والله تحتاج الاطلاع الدائم لكتاب السيناريو. دعوة لجميع كتاب السيناريو واللي يحبون الكتابة، سواء انتم بالثانوية الحين ولا بالجامعة، يعني عندكم قدرة تعبيرية على الكتابة، يعني جربوا كتابة السيناريو. والآن الاي اي ما تتخيلين شو قام بيساعدنا كلنا احنا في تنظيف افكارنا،
1: بس لا تعتمدون عليه بالذات بالتراثي لانه ممكن يخلق لك عالم ما كان موجود اصلا.
0: صح صح، في
1: لازم
0: خطورة.
1: نتاكد ما نقلل من يعني
0: طبيعي.
1: نستسهل المواضيع
0: اكيد
1: يعني.
0: اكيد، ولكن راح يساعد وايد يعني اذا عندك القصه تكتب بدايتها، اذا انت عارف بدايتها ووسطها ونهايتها، حاول كثر ما تقدر حتى لو تدخل يوتيوب وتتعرف شلون انت ال 15 صفحة اللي عندك شلون تمطها وتخليها 50 صفحة مثلا، اذا قدرت انت تخليها 50 قدام مشروع كامل تقريبا.
1: هل تنصح الشباب انه يبدؤون بالتوثيق ولا بالخيال؟ ونصيحة توجهها للكتاب الشباب في خوض هذه التجربة الدرامية؟
0: اذا بيكتب بالتاريخ اقرا اي مصدر، احنا الطبعة مثلا اقرا عنها، لازم تجمع معلومات مهمة وبعدين أنت تتخيل ما تحب، لأن المعلومات هذه هي اللي راح تثير فيك شخصيات. لما تقرأ وتسمع إنه والله تجار مثلا ساهموا في أن يشترون مضافات في الزبير في البصرة حتى يخففون الضغط على البصرة، البصرة يعني وقعت تحت ضغط هائل بسبب الهجرة لها، فالكويتيين مو بس تحملوا الهالكون أو اللاجئون اللي جوا داخل الكويت وقتها، لا دفعوا أيضا شروا بيوت مزارات مضافات، سووا الطبخ في الزبير البصر حتى يخففون الأزمة أيضا على الكاد بسبب أنه مجتمع تجاري ومالي ما شاء الله.
1: الله.
0: إيه يعني عشنا 3 سنوات عظيمة، هي سنوات الهيلك اللي مع الأسف فاطمة انقلبت إلى مصطلح تنمر اجتماعي، وهي ملحمة عظيمة 3 سنوات، هي أطول ملحمة عاشت الكويت 3 سنوات. حرام تنقلب إلى مصطلح
1: يعني
0: تنمر.
1: يعني هل تحس أن هي محتاجة أيضا إلى إعادة كتابة هذه الأحداث؟
0: أي والله
1: ما
0: أي
1: ودك
0: والله.
1: أنك أنت تبني عام آخر من عام درامي آخر من هذه الأحداث؟
0: جدا طبعا. العام الأخير اللي هو بعد 3 سنوات عام ممطر، يعني عام هدية من السماء، وهم رجعوا ترى ما حد قاعد، ما حد يهد وطنه أصلا، بس ما يوم في هذه الفترة اللي اضطروا هم فيها. لكن أبائنا أساسا كل جايين هذه أساسا جايين مهاجرين مغامرين جايين، لكن سنوات الهيلق ما بقى منهم أحد، يعني الكل رجع مرة ثانية إلى بلده. يعني سنة عظيمة، سنوات عظيمة 3 سنوات، يعني اختبر في هذا المجتمع صابر قوي، وما تروحين تلقينا قوي ما شاء الله. حتى الأزمة اللي قاعد نمر فيها احنا الآن ما شاء الله تشوفين الناس حياة طبيعية رايحة رادة، يعني ما شاء الله الحمد لله. الحمد لله.
1: شكرا لك الكاتب والروائي هيثم بودي على هذا الحوار الثري والممتع واللي أضاء لنا الكثير من الجوانب المهمة المتعلقة بالدراما التراثية. تعرفنا مستمعين اليوم عن أهمية هذه التفاصيل، وبين التوثيق والخيال وبين الحنين والحقيقة تبقى الدراما التراثية مرآة لذاكرة المجتمعات ومحاولة دائما لفهم الإنسان الخليجي وتحولاته. نلقاكم في لقاء آخر، نقول إلى اللقاء.
2: إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا، لكن النقاش لا ينتهي، فما زالت الأفكار تزهر والأسئلة تبحر والآراء تنسج خيوط الوعي على منوال الحوار. مضينا معكم بين دفتي الكلمة وارتحلنا في دروب القضية، بحثا عن رؤية وسعيا نحو البصيرة. فالشكر موصول لكل عقل أنصت، ولكل قلب تفاعل، ولكل ضمير أيقظته الفكرة. تذكروا دوما، الرأي لا يلغى بالاختلاف، بل يعزز أواصر الفهم. ويضيء عتمات الطريق عبر النقاش. كنا معكم في نقطة نقاش، حيث للكلمة معنى والفكرة بداية التغيير.
3: العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت، موجزنا لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وما نجم عنها من أضرار مادية طالت الأبرياء الآمنين والممتلكات المدنية. المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع يقول إن القوات المسلحة رصدت وتعاملت خلال 48 ساعة الماضية مع عدد 24 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي للبلاد. الطيران المدني توجه رسالة احتجاج ثالثة إلى إيكاو بشأن استهداف رادار مطار الكويت الدولي. توالي ردود الفعل المنددة بالاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية. الرئيس الأمريكي يعلن إلغاء الضربات المقررة ضد إيران ويكشف اقتراب التوصل إلى اتفاق. باكستان تدعو إلى تسوية بالتفاوض بين واشنطن وطهران بعد التصعيد الأخير. رئيسة الوزراء الإيطالية تدعو أوروبا للاستعداد لزيادة العقوبات المفروضة على إيران إذا واصلت طهران المضي في تهديد حرية الملاحة. الرئيس اللبناني يقول إن لبنان لن ينسحب من المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي رغم الضغوط وسيكمل الطريق حتى تحقيق مصالحه الوطنية. الرئيس الفرنسي يحث الولايات المتحدة والصين وأوروبا على تنسيق سياساتها الاقتصادية بشكل ملح لمعالجة الاختلالات العالمية. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد الساعة 9:01 صباحا. أدنى مستوى للجزر الساعة 1:47 فجرا. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 30 درجة، جزيرة جارو 32، أم المرادم 31، جل الياح والنويصيب 29، الوفرة 26. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت والنويصيب 48، جل الياح 46، أم المرادم 40، الوفرة 47، جزيرة جارو 36. موعد شروق الشمس الساعة 4:48 صباحا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
5: ليالي الإذاعة.

0: مساكم الله بالخير مستمعينا، وحياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم الليالي اللي داعى اللي طلع عليكم من الأحد للخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. ومثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، أيضا عندنا فقرات متنوعة، أيضا عندنا سؤال الحلقة، وناطرين أيضا مشاركاتكم على أرقام هواتفنا 224-13-250 و224-13-251. في البداية أرحب بزميلي راشد، مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالخير شاهة، مساء الخير مستمعينا، حياكم الله عبر إذاعة دولة الكويت على الهواء المباشر، نتواصل معاكم برنامجكم ليالي الإذاعة، وحياكم الله. كل يوم موضوع مختلف ومنوع، إضافة إلى أخبارنا المحلية، أخبارنا العربية، أخبارنا العالمية، نجهزها لكم دائما فريق الإعداد ونرسلها لكم مباشرة برنامجكم على الهواء مباشرة. وأيضا ضيوفنا الكرام اللي نورونا بالاستديو أو عبر الاتصال الهاتفي، نتواصل معاهم ونطرح قضاياكم ومواضيع شتى ومختلفة، بالتأكيد تفيد المجتمع وتفيد الفرد والمواطن والمقيم. فحياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم، ومساء جميل جمعنا معكم.

0: بداية مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحياتنا من التقديم راشد الهلفي ومحدثتكم شاهب اسكندر.
1: وتقبلوا تحيات الإعداد، وهذا التميز يأتيكم من آلاء الوزان وحنان بهبهاني.

وهذه تحيات مخرجنا اللي يوصينا عليكم دائما قبل الهوى وبعد الهوى، دير بالكم على المستمعين، دير بالكم على الضيوف، يا جماعه نبي كذي نبي كذا، فدائما يحرص على التطوير والتميز في البرنامج. وبالتاكيد لا ياتي اي تميز الا بتضافر هذه الجهود بقياده المخرج، تحياته مشعل العميره.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. أول فقرة من فقرات برنامج ليالي الإذاعة أخبار الديرة، وأيضا فقرة ضيف الليلة، وعندنا فقرة عن موضوع اليوم. اليوم راح نتكلم عن فن الاستماع، هل الناس اليوم تسمع ولا بس تنطر دورها بالكلام، وهل تعطي مجال للأشخاص أنهم يسمعون ولا لا؟ على أرقام هواتفنا 224-13-250 و224-13-251، وناطرين مشاركاتكم. وأنا بسأل راشد، تعطي مجال للناس يتكلمون ولا بس تسمع؟
1: والله شوفي، أنا بالنسبة لي على المستوى الشخصي أنتظر الشخص إلى أن تنتهي الفكرة عنده. جدا مهم يعني أن الإنصات اليوم هو يعني الشخص اللي أمامك يرتاح لك ويستانس ويستمتع بوجودك، أن أنت قاعد تنصت له. مجرد يخلص فكرته، مجرد يوصل كلامه، تقدر أنت تتداخل معه. لكن للأسف اليوم البعض ما يمديك تقول يعني بداية الموضوع لا هذا صحيح، لا صار يا اخي خلينا موضوع ثاني، ابى اربط زين الاحداث مع بعض، خلينا نوصل الفكره. انت مقاطعتك هذه خلت الناس تعتقد اني انا او عندك معلومه، وهو عنده معلومه ساكت ما يبي يقول هالمعلومه، يعني ما فتح موضوع. انت تدش مثلا الديوانيه ولا تدش المكان وتسولف مع ناس وتفتح ما تكمل الموضوع. طيب انت من اليوم قاعد ليش ما تحكي؟ ليش ساكت ناطر خلني اكمل كلامي؟ فللاسف لدى البعض هذا الامر. انا ارفض تماما المقاطعه، انتظر الشخص الى ان ينهي حديثه، ومن ثم عاد تداخل انا وياه.
0: والبعض يقول لك مثلا زين لا تطولها، وبعدين يبي الخلاصه عطنا المراد.
1: ترى بعض السوالف حلوه لما تاخذ وتعطي تحط عليه شويه بهارات وتحبيشات والسوالف تاخذ السالفه، بس ما تشذب، تقول الصدق.
0: أكيد
1: بس
0: أكيد.
1: يعني تحمس المستمع انه وين راحت الفكره. انا من النوع هذا، ما احب اقول معلومه باختصار. عموما هذا موضوعنا وعندنا
0: اكيد معنا اتصال مع فاطمه. مساك الله بالخير.
2: مساكم الله بالنور،
0: حياك الله.
2: أهلين يا مرحبا، شونكم؟
0: الحمد لله بخير،
2: عسى عسى دائما يا رب.
0: وياك يا رب. احنا اليوم
2: تفضلي.
0: عرفتي دام فضلش، عرفتي موضوع حلقتنا عن فن الاستماع
2: طبعا، وعشان كذي بشارك.
0: حياك.
2: انتوا قلتوا فن الاستماع لازم الشخص يكون منصت. اليوم الناس تفتقر، يعني خلص انا عندي رأي ابي اقوله، ابي اقول هذا الرأي، مستحيل يعني ما في أخذ وعطاء. الكلام أخذ وعطاء، مثل ما أسمع وأنصت لازم أوصل فكرتي.
1: عدل تمام. فاطمة مساك الله بالخير.
2: أهلين يا مرحبا،
1: شلونش طال عمرك؟ طيب إن شاء الله.
2: طيب الحمد لله.
1: بس إلك ذمتك، يصير عندكم هالحكي بجمعاتكم يعني زواراتكم؟ يصير في إنصات ولا كل واحدة تأخذ السالفة من الثانية؟ أنا
2: لا، كل واحدة تأخذ السالفة من الثانية وتصير هوشة
1: بعد.
2: تصير هوشة وعادي يصير زعل ما سمعت لي. زين انت ما عطيتي مجال انك تسمعين.
1: زين
2: في ناس ما يعطونك احيانا، ترى تروح حتى في اماكن مثلا تروح مكان مثلا دكتور ما يسمع لك، خلاص هو يبي يملي اللي عنده، فلازم اسمع عشان اقرر. اليوم السمع في وراء قرار، في تبادل خبره، تبادل احاديث لازم.
1: او حتى الموضوع اذا انقص بالنص ينفهم غلط،
2: مستفز يصير.
1: اي يصير مستفز وينفهم غلط. يعني يا ابن الحلال خلنا كمل كلامي، كمل الفكره، بس فهمتوني غلط
2: بالضبط
1: بالمقاطعه هذه. شنو تصرفين معاهم اللي قاطعك؟
2: شوف، اول مره احاول اجاري، بعدين ممكن اذا شخص عزيز علي اخذه على جنب، اوكي اقول له ان الموضوع كذي كذي. اذا حسيت انه ما في دواء، خلاص ما في طب، اقطع التواصل معاه، خلاص اقطع التواصل، يعني اصير مستمعه بس بدون تفاعل.
1: وهالحكي هذا موجود قبل بحياتنا. انا اتذكر يعني قبل لما يتكلمون الاهل او الاخوان الكبار او احد بالديوانيه،
2: نحترمهم،
1: نقعد نسمع. شو اللي تغير؟
2: تغير يمكن قامت الناس يعني تتاثر، او كل واحد يحس نفسه وصل مرحله، يعني ان انا ممكن كلمتي مؤثره. لا، احنا لين نوصل عمر معين نعلم ونتعلم، فلازم يعني لازم الشخص يقعد مع نفسه ويعيد ترتيب أفكاره. لازم أسمع الكبير، أحترمه، حتى الصغير يعني بغض النظر عن العمر
1: بالضبط.
2: حتى المكانة، يعني إذا كان مثلا مدير بالعمل، زميل أصغر مني، على حسب. لازم أسمع للشخص، أكون منصتة. يمكن عندي حل، يمكن أنا أتعلم منه. لازم في فن، انتوا قلتوا هو فن الانصات.
1: بالضبط. يمكن مثل ما قالت شاهة في البداية أن الناس تبي الخلاصة، تبي السرعة بكل شيء.
2: أي صارت الناس مستعجلة خلص ما تبي تسمع.
1: مشكورة وما قصرتي فاطمة على التواصل وعلى رأيك، شكرا جزيلا لك. شكرا
2: شكرا.
1: إذا نحن مستمرين معاكم مستمعين على أرقام هواتفنا 224-350 و224-13-251. يعني شاهة شفتي قالت فاطمة أن قبل ما كان فيها الحكي موجود، قبل كنا نسمع ونستمع وننصت ونسمع الموضوع ونسمع السالفة وما يعني ما نقاطع بعضنا بعض. اليوم تقول توصل مرحلة لهوشة آخر شيء يتهاوشون.
0: صح أو مثلا النقاش يكون حاد ويصير تصير نجرة وتصير آخر شيء هوشة. إحنا معانا اتصال، معانا أسرار، حياك الله.
3: الله يحييك يا هلا هلا والله أختي شاهة.
0: حياك الله أختي أسرار.
3: طبعا مساكن خير.
0: الحمد لله بخير. طبعا عرفتي موضوع حلقتنا اللي هو فن الاستماع.
3: اي نعم، معاكم المقاطعه شخصيا للامانه.
0: شلون
3: انا اللي ما تدشين معي سالفه تخلصينها عادي، وانت قاعد تسولفين ادش لك بسؤال بنفس السالفه، اسالك عن السالفه نفسها، بس هي المفروض ما ينسال. بس هي يب بالي اذا ما سالت راح انسى.
0: يعني تغيرين الموضوع فجاه؟
3: ما هو صدق مثلا قلتي لي موضوع بنفسها، قلتي لي مثلا انا طرحت رحت المطعم الفلاني، اقول لها اي مطعم؟ لازم اعرف وين عشان اعرف اتخيل معك بالموضوع.
1: ها تحبين الاندماج، تندمجين بالسالفه
3: عشان اندمج اسئله بنفس الموضوع. هي مو قصد ان اقاطع ان ما اسمع، بس يمكن في سؤال ببالي انا بطرحه عشان اعرف اكمل معك السالفه. يعني
0: دققين تفاصيل التفاصيل
3: تفاصيل التفاصيل. في ناس ما تفهم بهالموضوع. صح. او بمعنى ما عندهم، لا انت قاعد تقاطعيني، لا يمكن انا ما اقاطعك، يمكن انا عشان استرسل معك اقاطعك وكملي. يعني هو يقول انت ما ينسى سالفته. فعشان استرسل بالسالفه وخلاص يكمل الموضوع.
1: طيب اذا انتم اربعه او خمسه وثنتين يسولفون بسالفه وانت بسالفه، الاذن هناك والسالفه هني، صحيح الكلام ولا هذه اشاعات؟ اسمع السالفه ومركز مع ذيك السالفه وما بهذا يطوفني ما بذاك يطوفني.
3: هذه بالزوارات ممكن استقبلها، غير الزوارات ما استقبلها لان ما اعرف اسمع.
1: ها يعني حصل هالامر يعني اسمع هني واحكي هناك.
3: هو طبيعي بنفس سالفتي هني ارجع على السالفه الثانيه اللي صايره هناك.
1: تكلمي سالفتك هني، ليش رايحه هناك؟
3: سالفتي متشوق اكثر.
1: يعني صحيح الكلام، مو اشاعات على الحريم، اخواتنا وبناتنا وامهاتنا وزوجاتنا مو غريب عليهم الامر، تسمع هناك وتسولف هناك.
3: ابد، هذا صحيح عنهم.
1: وهذا شيء صحي شيء زين؟
3: بالنسبه حق الحريم اي شيء وايد زين، لان احنا نحب نتكلم. أنا رأى ثانهم يحبون يتكلمون، فمن راح يسمع؟ ما حد.
1: ها يعني ما عندكم، يعني ما في أحد ينقد على الثاني بهالسالفة، إيش فيها تسمع مني وتسولف مني؟ هذا طبيعي يعني.
3: إذا ما كانت قريبة، إذا ما كانت تعرف شخصيتي إيه راح تنقد. بس إذا كانت أوريدي من أهلي ونفس طبعي ما راح ينقدون، أو أنا يمكن لأن مقللة دائرتي فعادي، اللي معاي مستقبلين هالمقاطعة، مستقبلين إن أنا آخذ وأعطي أقاطع وتقول لي خلاص أبي أكمل سالفتي.
1: الخلاصة، هل ينفهم الموضوع أو يكون ضايع في نهاية الزوارة؟
3: لا ينفهم.
1: زين كلنا
3: عارفين.
1: قواك الله أسرار، مشكورة مشكورة على التواصل، شكرا لك.
3: الله يقويكم. سلام.
4: ليالي الإذاعة، برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.

0: وصلنا معكم مستمعينا لفقرة أخبار الديرة، وأول خبر عندنا عن المعلومات المدنية. تطلق خدمة إضافة فصيلة الدم عبر تطبيق سهل.
1: بالتأكيد قواهم الله وبارك الله فيهم وبجهودهم، أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية إطلاق خدمة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين إضافة فصيلة الدم إلى بيانات البطاقة المدنية إلكترونيا عبر تطبيق سهل، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات الحكومية.
0: وأكدت الهيئة أن الخدمة الجديدة تمكن المستفيدين من تسجيل فصيلة

الدم وإضافتها إلى بيانات البطاقة المدنية بخطوات إلكترونية سهلة وآمنة دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختصة، بما يسهم في توفير الوقت والجهد وتحسين تجربة المستخدمين.

0: خبرنا الثاني والأخير عن وزارة الشؤون إذاعة مباريات كأس العالم في المقاهي الشعبية.
1: أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور خالد العجمي عن إذاعة مباريات كأس العالم مجانا في جميع المقاهي الشعبية الموزعة على جميع مناطق البلاد، دعما للمشجعين من المواطنين والمقيمين وتعزيزا للأجواء الرياضية الممتعة،
0: وذلك خلال أوقات العمل الرسمية للمقاهي. وقال أيضا في تصريح صحفي له على هامش افتتاح مقهى الشميمري بعد الانتهاء من أعمال تطويره أن الوزارة تواصل بالتنسيق مع الجهات المعنية العمل على التوسع في افتتاح عدد من المقاهي الشعبية الجديدة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تطوير هذا المرفق الاجتماعي والتراثي وتعزيز دوره في خدمة مختلفة من فئات المجتمع. يعني راشد، للأمانة قهوة الشميمري معروفة، جميلة جدا، قهوة تراثية بامتياز، يعني عجيبة عجيبة صدق. هذه القهوة فيها ألعاب يعني للأطفال، وفيها يعني حتى مطاعم تراثية قديمة، فحلو أن الواحد يروح يقعد فيها. وطبعا أنت والحين حاليا تابعون كأس العالم، مباراة كأس العالم، تقعدون فيها، أجواء تراثية عجيبة.
1: قواهم الله يعني وزارة الشؤون، يعطيهم ألف عافية على رسم معالي الوزيرة الدكتورة مثال الحويلة، وكذلك التوجيهات من قبلها والكادر الإداري والفني والقانوني، على وعلى ذلك أيضا الاهتمام بالمواطنين والمقيمين من خلال أماكنهم اللي يزورونها. يقول يا أخي صحيح أن في ألعاب ومطاعم وترفيه لهم، لكن بنفس الوقت ما نسيناكم بالرياضة وهذه الأجواء العالمية الممتعة والفريدة من نوعها. كأس العالم يعني كل 4 سنوات مرة، فقالوا لكم وتعالوا مجانا المباريات، يعني المباراة ما راح تطوفك. شكرا وزارة الشؤون.

ليالي الإذاعة، مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: ردينا لكم جديد مستمعينا عفوا في برنامج ليالي الإذاعة، وصلنا معاكم لفقرة ضيف الليلة. اليوم ضيفتنا اختارت عالم مختلف عن المألوف، عالم مليان مغامرة واكتشاف وهدوء تحت سطح البحر. ضيفتنا اليوم مدربة غوص، انقلت شغفها بالبحر إلى تجربة تعلم وتدريب للآخرين، يعني صارت كوتش بس بالغوص. نرحب فيك المدربة بشاير النصار، مساك الله بالخير.
1: مساكم الله بالنور، يعطيكم ألف عافية.
2: يعطيك العافية وحياك الله أستاذ بشاير، نورتنا والساعة المباركة. كنا ود يكون اللقاء تحت البحر لكن ما في مجال.
1: يكون تحت البحر
2: يكون أحلى.
1: أي بالنسبة لي أنا أحلى.
2: لا تبين استوديو كذي تحت البحر مغطى، ها ممتاز. روح حق استوديو غوص.
1: إيه الأفلام بينت لنا، نشوف هوليوود قاعد تسوي كل شيء، ليش ما نسوي إحنا؟
2: بالضبط، يعني فكرة حلوة بس نسيبوا الفكرة حقي، لا تنسوني.
0: بس الاستوديو يكون زجاجي.
2: راشد صاحب الفكرة هذه.
0: الاستوديو يكون زجاجي.
2: إيه زجاجي عشان إيش الاستوديو يكون مشبع بالأكسجين.
0: إيه ونطالع السمك الملون. واو يعني صراحة.
2: عجبتني الفكرة.
0: إيه إحنا قبلنا يعني ندش بموضوعنا، انا بنسالك عن سؤال حلقتنا. سؤال حلقتنا سمعتي؟
1: اي سمعت.
0: انزين، احنا ودنا نعرف فن الاستماع، هل الناس اليوم تسمع ولا بس تنطر دورها بالكلام؟ تعطين مجال يعني الشخص لما يتكلم لين يخلص سالفته، ولا تقاطعينه، ولا مثلا تقولين اقول عطني المراد؟
1: تبين من ناحيتي انا، انا اكون صريحه، انا مع الناس اللي قراب لي حيل، يعني اللي ميانة او اعزهم احبهم وايد اقاطع. اي فيني هالخصله المزينه اعترف. لكن انا احب استمع مثل ما احب اتكلم، يعني ادري ان الشخص عشان يسمعني لازم انا اسمعه بعد بالمقابل.
0: صح، ترى في ناس تدرون شلون طريقتهم، يعني ما ادري اذا مروا عليك، هم يتكلمون بس ما يسمعونك، وإذا تكلمت يقاطعونك وما لهم خلق ويمسكون تلفونهم، يعني يتضايقون ما يحبون يسمعون.
1: صح،
0: مروا عليكم؟
1: اي طبعا اكيد، يعني في ناس مروا علينا كذي، بس اما انا فيني هالخصله، يعني قلت لك انا اقاطع اذا مو عاجبني الشيء او ناس امون عليها.
2: طيب بشاير، خلينا ندخل على موضوع حلقتنا وحضرتك اليوم ضيفه عزيزه كريمه معانا، نشكرك وقبولك هالدعوه. في فرق بين القطس والغوص ولا القطس هو الغوص؟
1: لا، هو الغطس اللي هي رياضة الغطس الحر اللي نشوفهم السباحين بالذات اللي يشاركون في الأولمبيات.
2: طيب
1: هذه رياضة تختلف، احنا نعتبر حتى الغوص يختلف هم أكثر من مجال. أنا بالنسبة لي مدربة غوص سكوبا، اللي هو نستخدم المعدات، نلبس معدات تانك الهواء والمعدات الأخرى علشان نقدر إن نطول تحت الماء.
2: إذا الغوص غير عن الغطس.
1: إيه نعم.
2: سؤالي، تذكرين أول غوصة لك؟
1: إيه أذكرها.
2: إيه متى كانت وين كانت؟
1: أنا ابتديت بال98، فكانت أول غوصة لي بالبحر. كنت صغيرة وايد يعني، وأذكر الرؤية كانت مو أوكي، فمدربي مسي عليه كان وايد يحاتيني، فكثر ما أنا كنت أتحرك وهذا مثل اللي كنا رابطني عشان لا أروح يمين ولا يسار عشان يتم يمي، فأذكرها وأذكر الموقع وين كان وكل شيء.
2: متحمسة ولا خايفة؟
1: والله شوف، هو لازم فيه رهبة بالبداية، هذا عالم ثاني. بس ما أدري، يعني أنا أمي تسولف لي يعني من أنا صغيرة شنو كنت أقول لها، إنه فيني هذا، عرفت اللي حب الاستكشاف، إنه لا أنا صدق خايفة بس لا شنو فيني، وين أروح؟
2: تمام، تبي تعرف شنو موجود داخل البحر؟
1: طبعاً.
2: يعني الشغف لا يمكن إشباعه. أعتقد.
1: أعتقد
2: لأن البحر مليء ما شاء الله. صح. بالمفاجآت والعجائب والغرائب والحياة الثانية المختلفة، على كثر الأفلام الوثائقية اللي نشوفها والغواصين اللي نشاهدهم، لأن من غواص إلى غواص ومن بلد لبلد ومن قارة لقارة تشوف عالم مختلف تماما.
1: أكيد طبعا طبعا، احنا في أصلا أعماق للحين ما في، يعني الإنسان ما قدر يكتشفها عدل، يعني عالم البحر للحين في غموض الإنسان قاعد يحاول أن يكتشف فيها، كل سنة إحنا قاعد نشوف اكتشاف.
2: فهذا الشغف اللي نتكلم عنه.
1: إيه نعم.
2: طيب اليوم الغواص المبتدئ والمتدرب والمحترف والاحتراف درجات.
1: طبعاً.
2: في درجات للغوص لهم بالأمتار ولا الكل يقدر يغوص على مستوى ثابت عندكم؟
1: لا طبعاً في اختلاف كبير. يعني خلينا نقول إحنا أول الغواص المبتدئ، أغلب المنظمات العالمية تسمح بالغوص لحد عمق 18 متر، هذا أقصى عمق يوصل له.
2: للمبتدئ.
1: للمبتدئ. بعدين لما يبلش يتطور ويصير غواص متقدم هني مسموح إلى يعني نقول لي فئة المدرب مسموح ل 40 متر، هذا قانون دولي علشان لا سمح الله في بعض الأعماق تسبب لنا أمراض، وفي يعني قلت لك أنا مجال الغوص مجال كبير عميق
2: بنتحدث فيه، ولكن يعني خطوة خطوة على قولتهم.
1: وفي بعدين بعد 40 متر هذا مجال ثاني يعني بشكل خيالي ودقيق جدا اللي هو يسمونه الغوص التقني. هذا الغوص التقني حتى ما يستخدمون الهواء العادي، يستخدمون غازات مخاليط تسمح للإنسان أنه يغوص أعماق توصل إلى أكثر من 100 متر.
2: أكثر شيء وصل الإنسان اليوم بحكم يعني تخصصكم؟
1: والله أنا
2: آخر معلومات اللي وصلت
1: إحنا أنا آخر معلوماتي أعتقد اللي هو 230 ما مذكرة بالضبط.
2: هذا شيء كبير في عالم الغوص.
1: طبعاً أكيد يعني هذا غواص تقني أنا اللي سمعت عنه أنه قدر يوصل لهذا العمق، وطبعاً خذ منه أذكر أني لما قريت عنه من الساعة 7 الصبح للساعة 7 الليل يعني غوصة خذت منه 12 ساعة لأنه في بروسيجرز لازم يقوم فيه مو على طول ينزل
2: يعني كل مسافة معينة يوقف يريح وبعدين يكمل.
1: طبعا شيء طبيعي مو بس أنه يريح لأنه سبحان الله أنا بقولها باختصار الهواء اللي إحنا قاعد نتنفسه هو عبارة عن أكثر من غاز بنسبة أكثر غازين أكسجين 21% و 79% غاز النيتروجين. النيتروجين سبحان الله تحت الماء يتحول من الغاز إلى مادة شبه سائلة فتمشي في الدم، فهذه الشغلة لما إحنا نخلص الغوصة بنرد نطلع في بروسيجرز معين نمشي فيه عشان نسمح حق هذه المادة النيتروجينية أنها ترجع لحالتها الطبيعية عشان لا تسبب لنا أمراض. فهو يعني لو أن الغوص كان سهل جدا فما سووا دورات وفيها الياسم معتمدة عالميا.
0: عدل، لكن أنا ودي أعرف يعني مثلا أصغر غواص كم عمره لازم يكون؟
1: هو يبتدي من عمر 10 سنوات إذا كان غواص مسموح لا يدخل اللي هو البحر. في دورات حق الأطفال اللي بسن 8 سنوات 9 سنوات إنه يكون يعني بس بالمياه المغلقة اللي إحنا نسميها حمامات السباحة. بس كأصغر غواص يدخل البحر من عمر 10 سنوات.
0: زين، هل في شروط معينة للالتحاق مثلا بالغوص تحديدا؟
1: أهم شيء تكون اللياقة الصحية، بعيد عن الأمراض المزمنة، هذا أهم شيء إنه يكون. يعني أي متدرب حاب إنه ياخذ دورة هو لازم يقوم يجيب نموذج طبي إنه هو لائق صحيا بعيد عن اللي هو الأمراض المزمنة، أمراض القلب، أمراض الرئة، لا السكر ممكن يعني، بس أمراض الصرع، يعني الأمراض الجيوب الأنفية اللي مو نقول موسمية طول السنة. هذه الأشياء إذا كان بالنسبة للنساء إنها تكون مو حامل إن هذا شيء مهم، إن إحنا نتعرف حق ضغط تحت الماء. فهذه هي. بس
2: بشاير، منظر شفتيه تحت البحر وما نسيتيه وأخطر مكان غصتي فيه؟
1: والله منظر أنا شفت مناظر يعني أنا قاعد أحاول أجيب لك يعني وايد وايد شفت
2: ما يعني عادري. منظر علق بالذهن لا يعني تذكرينه دائما تشتاقين تروحي له مرة ثانية مثلا؟
1: يمكن هو موقع غوص أنا حبيته وكان بالنسبة لي يعني عرفت اللي حلو ومحزن في نفس الوقت اللي هو كان عبارة غرقت بالتسعينات، يمكن معروفة قصتها اللي هي
2: عبارة البحر الأحمر
1: أي اللي اسمها سالم إكسبرس. هذه لأنها هي كانت تنقل ناس جايين من العمرة فغرقت وفي وفيات كانت كبيرة وكذي رحمة
2: الله عليها.
1: يعني كان شوية المنظر العبارة مخيف ومذهل بنفس الوقت، بس اللي كان محزن إن إحنا كنا نشوف مقتنيات المعتمرين وكذي، فكنا لما ننزل يعني للحين ما أقدر أنساها يعني للحين. هم سووا عليها فيلم ترى.
2: تمام. وأجمل مكان اللي أو أخطر مكان غصتي فيه؟
1: أنا الغردقة، أنا وايد من عشاق البحر الأحمر، فيها خطورة وفيها متعة وفيها يعني لما كنا نغوص ل 40 متر نشوف ما ندري شو نحن تحتنا عمق الله العالم، فهذا عدل. كان شيء مهيب يعني
2: سبحان الخالق.
0: عدل، لكن في بعض الأحيان يعني نقدر نقول مثلا المخلوقات اللي تحت يعني داخل البحر بعضها تكون خطرة وشنو تتجنبينها، والبعض الآخر يقول لك مثلا لا تقربين منها ما تسوي لك شيء.
1: بالضبط.
0: احنا ودنا نعرف هذه المخلوقات.
1: اللي قلتي 100% صحيح. احنا دائما نقول حق اي متدرب عندنا، الكائنات البحرية كائنات دفاعية وليست هجومية. يعني انت ما تتعرض لها، انت امورك طيبة.
0: زين بالغلط حشتها،
1: شوف هي تحصل بعض الامور، لكن التدريبات ليش احنا نسوي دورة كاملة وقبل لا ينزل اي شخص جديد في هالمجال يتمرن في حمام السباحة قبل لا ينزل البحر؟ في وايد اشياء يتدرب عليها بحيث انه يتجنب هذه الاشياء اللي ممكن تكون في الغلط. بس خل اقول لك شغله، يعني في الغالب يعني احنا تعرضنا حق اصابات يعني من ممكن من الكائنات او شيء، بس اشياء بسيطه لا تذكر وتكون من عندنا احنا، اخطائنا احنا الشخصيه. بس اللي يلتزم في قوانين البحر ترى جدا من النادر كغواص انه يتعرض حق اصابه.
0: زين في حال مثلا الواحد بدون قصد حاش مثلا زعنفه ولا حاش مثلا شغله كذي،
1: لا شوفي زعنفه وهذا ما راح تاثر عليه زين، الا في حال اذا حاش اللي هي الكائنات اللاسعه السامه هني ممكن. بس شوفي خل اقول لك شغله، احنا بالكويت نادر تكون عندنا هذه الامور جدا نادره. بس خلنا نتكلم عن الاماكن اللي هي تكون
0: في الخطره الخارج. يعني مثلا البحر الاحمر،
1: البحر الاحمر فيه هذه الامور يعني في احنا نسميه بريف، يعني مثل محاضره قصيره مختصره. دائما الليدر اللي بينزل معانا يكون هو من الدوله نفسها، يعني انسان هو شغلته في هذا الموقع
0: عارف
1: اي، فدائما يعطونا تنبيه. يعني حتى احنا مثلا بالكويت انا ادري ان انا ممكن اشوف مثلا نقول سلاحف مثلا، فانا اقول لهم ترى في احتماليه ان احنا اليوم نشوف الكائن الفلاني او الكائن الفلاني، نفس الشيء برا فينبهونا. فالواحد لما انت تعطيه تنبيه من قبل لا ينزل هو المفروض يكون منتبه اكثر. الاصابات تصير تصير، لكن اكيد في لها بروسيجرز بعده ان احنا شلون نحل اي مشكله تصير لنا، يعني نادر.
2: طيب خلينا نتكلم اثناء التدريب وغيره. ناس يعني عارفه على الغوص، متعلمه على الغوص وغايصين معك تمام، وانت قاعد تربيهم يعني ليفل اعلى.
1: حلو.
2: نشوف بعض المرات بعض الفيديوهات، ما ادري هو صحيح او غير صحيح، من اكيد من حضرتك، هل فعلا فجاه يحوشه خوف داخل وهو غايص ويرتبك وتحوشه حاله اغماء او يغمى عليه وهو بالغوص او ينقطع عليه النفس، هو نفسه يتهيئ ان ينقطع عليه الهواء يرتبك داخل الغوص يصير معه شيء ما ادري ايش تسمونه؟
1: شوف هو في حالات وحالات ثانيه انا بتكلم، بس هما نفس الاعراض. اوكي في فعلا ناس تصير فيها حالات يعني رهبة وذعر تصير فجأة عند الغواص، علشان كذي لما يكون المدرب يعني معتمد ويكون يعني فاهم هالشيء وإحنا ناخذه على مدى السنين، يعني كل مرة نتعلم شنو الأشياء اللي إحنا نشوفها عشان نعرف نتصرف. يعني هذا هني يكون بيد المدرب إنه شلون يشيل الرهبة من هذا الطالب، إنه يعني يخليه يرجع لحالته الطبيعية. وفي الغالب
2: هذا كله اللي تقولينه تحت الماء يتم؟
1: إيه لا ترى على فكرة

0: فأنت تشوفه أنه هو يأخذ وقت وايد، لكن ترى يعني هي تصير بلحظات.
1: شو اللي يصير بلحظات؟
0: إنزين أنا بقول لك شخصياً، شخصياً أنا أحب لك أمثلة شخصية.
1: حلو.

0: تسوي تحت المي؟ تحط يعني من كثر ما تمسك ايدي اظافرها تدخل تعورني تجرحني.
1: من كثر ما هي خايف. ايه
0: اي انا شنو كنت اسوي هني؟ على ذكاء المدرب احنا يكون معنا مثل بورد ومع قلم نقدر نكتب تحت المي. اول ما تصرفت شنو قلت لها؟ قلت لها طالعيني حطي عينك بعيني، يعني احنا في لغه اشاره. اقول لها اخذي نفس شهيق زفير. اكثر من مره لما شفتها شويه هدت بطلت البورد، قلت لها خلنا نلعب اكس او. فهي مخها وين صار؟ قلت لها تقول لي خلنا نطلع، قلت لها ما تطلعين، لما انت تفوزين علي نطلع.
1: تمام.
0: فهذا الشيء خلاها ان هي الرهبه راحت من عندها، ظلت شنو مركزه شلون ان هي تفوز علي. قلت لها يلا اوكي تطلعين، شو تقولي لا خلاص بكمل. يعني شوف هذه انا تريك انا استخدمها مع طلبتي، يعني شوف. وفي طبعا كل مدرب له تريك معين،
1: لا تكنيك معين خاص في التعامل مع المتدربين.
0: بس لازم الشخص، اغلبيتهم ترى يكونون نازلين وهم اساسا مرهقين جسديا، مو نايمين عدل، مو ماكلين، توا طالع من مرض موسمي، ترى هذه الأشياء تساعد.
2: صح. ممكن يحوش. احنا راح نتكلم عن مثلا اللي حاب ينزل يغوص، هل مثلا أكل معين ولا عادي، لكن بعد هذا الفاصل
0: إن شاء الله.

0: ليالي الاذاعه.
1: برنامج ليالي الاذاعه، تابعونا على اذاعه دوله الكويت واخر المواضيع المتنوعه مع ضيوفنا المميزين من الساعه 10 لغايه 11 مساء.

0: ردينا لكم من جديد مستمعينا في برنامج ليال الإذاعة، والحديث جدا شيق حتى قاعدين ندردش. ما خلصت سوالفنا مع مدربة الغوص الأستاذة بشاير النصار، مساك الله بالخير مرة ثانية. طبعا تكلمنا وسولفنا عن أعماق البحار والكائنات والمخلوقات البحرية الجميلة اللي ذكرتيها، لكن أنا ودي أعرف، في وايد ناس نسمعهم أنه يحبون دايما يغوصون في شرق آسيا، شنو السبب؟
1: شوفي، شرق آسيا فيها بعض الجزر اللي تكون فيها متميزة في الكائنات البحرية اللي ما نشوفها بأي مكان، وفي مواقع ثانية تكون متميزة بالشعب المرجانية. يعني الغواص أكثر شيء يحب يشوفه اللي هي الألوان
0: صح.
1: اللي تكون تحت الماء، سواء من المرجان أو من الكائنات نفسها. يعني كل واحد يفضل شيء معين. الغوص، في ناس تحب الغوص تصوير، في ناس تحب مغامرة، في ناس تحب تدرس نوع من أنواع الكائنات. فتلقين على حسب الغواص شنو هو ميوله في هالمجال، تلقينه يختار. يعني أنا بالنسبة لي أحب البحر الأحمر، ما أنا ما شدتني دول شرق آسيا وايد.
0: يعني جربتي؟
1: أنا رحت بس حسيت إن أنا أحب السفن الغرقانة. عندك جزر شرق آسيا تتميز بالكائنات البحرية وكذلك بالبحر الأحمر،
0: بس ممكن بس غريبة أو ألوان جديدة.
1: كل نوع تلقينا مكان معين في العالم. فهو مثلا أنا أحب أروح أشوف النوع هذا، مثلا نقول وين متواجد أكثر شيء في البحر الأحمر. في ناس تقول لك لا، أنا أحب أشوف مثلا، نقول على سبيل المثال أسماك القرش تكون موجودة في بعض جزر اللي هي شرق آسيا. فيختلف كل واحد وين يحب يشوف.
2: الغواصين يقولون صائدين كنوز، ما لقيتوا كنز؟
1: والله
2: ما في كنوز يعني عجي مو صحيح داخل ها؟
1: والله
2: تبين هالمراكب الغرقانة؟ أكيد دورين كنز.
1: لا والله ما في،
2: ما ماكو شيء.
1: لو في ناس قبل ما خلصت.
2: طيب احنا كنا نتكلم قبل شوي، قال نطلع الهواء، وطلعنا على الهواء كانت تقول بشاير بعد شوي راح اقول لك السالفه.
1: صح.
2: اللي تبي تقول لي بعد شوي انه يا جماعه سالته، واحنا قلت الجماعه الوزن ينعدم في البحر، فيكون يعني الغاصه يعني يغوص على راحته، ما يرهق. ما قالت لا، في ارهاق وفي تعب. قلت زين شلون يمشي مع التيار؟ قالت لا، احنا نغوص مع التيار ونرد عكس التيار. شو السالفه؟
1: اي انا اقول لك ليش. احنا ليش نبتدي الغوصه عكس التيار؟ انزين، اول شيء انت تنزل سلندر الهواء فل، انت مرتاح عطرات صحيح. فلما انا انزل للحين انا فيني الطاقه وفي عندي هواء كافي اني انا يعني عادي اظل عكس التيار، عشان لما ارجع اول شيء انا قل كميه الهواء اللي موجوده عندي، سويت مجهود بدني ما تحركت، فيكون في تعب، فسهلة يكون ردتي. يعني لأن أنا راح أرجع أخلي التيار يساعدني بردتي بسهولة.
2: إيه، فأنا إذا غصت أول شيء والسلندر عندي فل ومشيت مع التيار راح تكون الردة عندي صعبة، والتيار عكسي فينتهي علي الهواء.
1: راح يصير إيه، لأن شوف إحنا ندري إن هذه الشغلة مو بس تحت المية، حتى برا الإنسان كثر ما بذل مجهود زيادة يستهلك أكسجين زيادة. فإحنا بما أن الهواء اللي موجود إحنا قاعد نأخذ نستفيد من الأكسجين اللي فيه، فردتنا أنا أحتاج الأكسجين اللي موجود في الهواء، هو مو أكسجين.
2: طيب بشاير، المظلي معاه مظلة احتياط،
1: صح؟
2: لا سمح الله راحت المظلة، عندها المظلة الاحتياط،
1: صح؟
2: الغاصة إذا راح السلندر صار في شيء اللي يلبسونه هذا مال الهواء، ها سلندر صح؟
1: أي
2: تمام. هل في احتياط لو تعرض الى خلل، انتهى فجأة، سرب؟
1: في بعض انواع الغوصات يكون في سلندر احتياطي يتم وضعه عند على حسب العمق اللي احنا موجودين فيه، جاي من الطراد نازل. في بعض الغوصات على حسب احنا شنو خطتنا اليوم في هذه الغوصة، لكن في الغالب الغوصات المعتادة الروتينية ما يحتاج، لأن أساساً هم من ضمن القوانين الأساسية في دول العالم كلها عدم غوص المفرد. يعني ما يصير أنت تنزل بروحك، مهما كنت أنت تملك من الاحترافية لازم يكون معك زميل آخر. فأنا الحين لما أكون عندي معدات كاملة، غير المنظم الهواء اللي أستخدمه عندي منظم احتياطي في حال إذا تعطل عندي الاحتياطي، وزميلي كذلك يكون عنده اللي هو المنظم الهواء اللي يستخدمه الأساسي ومعه

0: احتياطي. فإحنا نجاري بعض، إحنا نساعد بعض في حال حدوث أي ظرف طارئ.
1: صحيح سالفة هالرئة هذا يقولك لا تطلع بسرعة، ترى الرئة عندك تنفجر.
0: صحيح.
1: اطلع بالتدريج، هالكلام صحيح.
0: هي مو تنفجر تنفجر.
1: فهمين نشرح لنا الموضوع. لأن هذا خطأ شائع عند الناس. يعني خطأ شائع أفضل منه صواب ضائع. فنبي الصواب إحنا.
0: هي لأن إحنا قلنا بالبداية إن الغوص كثر ما نزلنا الأعماق إحنا الجسم الإنسان قاعد يتعرض حق ضغط. فهذا الضغط كل يعني إحنا دائما نقول هالغرف الهوائية في جسم الإنسان وين هي؟ الرئة، الجيوب الأنفية، الأذن الوسطى، هذه تتعرض حق ضغط لأن فيها هواء، لأن الهواء ينضغط. فلما إحنا ننزل الرئة كذلك تنضغط، وإحنا قاعد نستخدم أيضا هواء مضغوط، فلازم يتم الخروج بالسرعة اللي هي المعتدلة مو السريعة
1: تدريجي،
0: علشان نعطي فتشة حق الهواء والرئة أن يردون لحجمهم الطبيعيين. مو تنفجر تنفجر، إحنا عندنا حويصلات هوائية موجودة في الرئة، هذه راح تتضرر وراح تسبب ممكن ألم كبير
1: يعني خرجت بشكل سريع.
0: اي نعم، فإحنا نتفادى هذه الأشياء.
2: عادل، لكن إحنا ودنا نعرف شنو مثلا أدوات السلامة في الواحد مثلا يبي يروح يغوص، مثلا في أدوات معينة أنت ما تتهاونين فيها أبدا سواء مع المتدربين أو حتى مع حضرتك؟
0: أكيد إحنا دائما لما بنطلع لازم يكون معنا على الطراد اللي هي شنطة الإسعافات الأولية. هذا شيء أساسي. ويكون أيضا معانا سلندر أكسجين بيور، ونفس الهواء اللي نستخدمه التانكي أكسجين بيور نفس اللي موجود في المستشفيات. هذا ضروري في حال أي مشكلة تصير إن إحنا عندنا الإسعافات الأولية لحد إن نوصل لأقرب نقطة طبية موجودة.
2: عادل، ونزين واللبس يكون مثلا جاهز بالكامل ولا ممكن أنا مثلا أستغنى عن مثلا شغلة معينة؟
0: المعدات كاملة المفروض، لكن كاللبس الشخصي مو ضروري إلا إذا كنا إحنا قاعد نغوص في يعني أجواء باردة، أكيد شيء طبيعي لأن الماء يكون دائما أبرد تحت كثر ما نزلنا عمق يكون الماء أبرد.
2: عادل، يعني بما أن إحنا بموسم الصيف، في وايد ناس يربطون موسم الصيف بالغوص، هل الغوص مقتصر على الصيف فقط ولا ممكن أن مثلا نغوص طوال السنة على قولتهم؟
0: لا، طول السنة أصلا كل موسم يكون في يعني أشياء معينة حلوة فيه ممتاز فيه. الشتاء أنا عندي الكائنات البحرية تكون أكثر. أنا أشوف الكائنات البحرية بالجو الشتوي أكثر من الصيفي. بس إحنا عندنا بالكويت هني لأن يعني إحنا دولة فيها ساحل أو الخليج العربي نتميز فيه، فنحب البحر بالصيف يعني أكثر الناس تستغل الصيف بالبحر، فعشان كذي هما يمارسون رياضة الغوص أكثر.
2: انزين، انا ودي اعرف يعني بما ان حضرتك غصتي طبعا طول السنه اكيد.
0: أي طبعًا.
2: جميع الفصول.
0: أي.
2: شنو اكثر فصل شدك بالغوص وتحبين دائما تغوصين مثلا بالصيف بالشتاء شهر معين، شنو السبب؟
0: انا احب الشتاء وبرا الكويت، لانه يمكن اعتقد ان انا لانه طول الصيف انا قاعد ادرب طلبة، فيكون الوقت الخاص فيني هو الشتوي، يعني الوقت اللي يكون ما عندي فيه تدريب. بس
1: تمام. طيب خلني الآن نأخذ هذه الخلاصة في يعني دقائق الأخيرة من اللقاء. اليوم المدربة بشاير نصار واللي ابتدت من عام 98 وهذه المواقف بعالم الغوص وهذا العالم الجديد ومن ثم إلى عالم الاحتراف وعالم التدريب، على مستوى الحياة الشخصية شنو علمك الغوص؟ سواء بعلاقاتك الإنسانية، سواء ب المواقف اللي تفرحش، مواقف تخليك تحزنين، هل البحر والغوص علمت شيء في حياتك استفدتي منه؟
0: الأول شيء إن تعلمت من البحر من كثر ما أن الناس تقول البحر غدار، البحر يخوف. فأنا أشوف نفسي إن أنا وايد متأقلمة مع البحر، ويعني في علاقة حلوة بيني وبين البحر، فهذا الشيء خلاني شلون أقول لكم إن ما في شيء أخاف منه. إذا أنا قررت إن يكون عندي هدف أقدر أوصل له، مثل ما أنا دشيت لهدف معين في هذا المجال وشفت نفسي إني أنا طلعت بهدف أقوى منه، فماكو شيء يخليني أنا أخاف. إذا طول ما أنا عندي تارجت وهدف معين أقدر أوصل له. البحر علمني هالشيء، ان اتعب بس راح احصل نتيجه من ورا تعبي.
1: ممتاز، يعني علمك الاصرار والعزيمه وانك تستمرين على شيء وما يردت شيء ولا توقفك مطبات الحياه.
0: اكيد طبعا
2: عدل، للامانه احنا استمتعنا وايد كأنك بتتكلم راشد، بس وصلنا للختام.
1: احب اختم موقف شخصي دائما، يعني
2: تفضل.
1: حصل معك مره يحكون ناس شيء قاعده بكافيه ولا بمطعم ولا بزوار يحكون على الغوص ما يدرون انك انت غواصه اصلا ويفتون ها من عندهم فتاوى؟
0: وايد اسمع هالشيء.
1: صار معك؟
0: اي اسمع وايد.
1: تدخلين ولا تخلينهم؟
0: والله اذا ناس ما اعرفهم ما اتدخل الامانه،
1: بس تضحكين وتبجي تخلين.
0: اي اقول حق اللي معايا اقول لهم ترى مو صحيح، صدقوني والله اخذوها مني مو صحيح.
1: قواك الله. المدرب مدربه الغوص بشاير نصار، شكرا جزيلا لك.
0: يعطيكم العافيه، ما قصرتها.

0: إذا وصلنا حق ختام حلقتنا، وكانت رسالة ضيفتنا يعني في الختام وهي قبل لا تمشي قالت يا جماعة تكون الرسالة وصلوها للناس، أهل البحر التزموا يا جماعة بالتعليمات العامة، إذا قال لكم طلعوا من البحر بتوقيت معين الكل يلتزم ويخرج من البحر بهذا التوقيت، لا أحد يقعد لا أحد يماطل، الناس قاعدة تتعب والناس قاعدة تجتهد من العاملين ومن الصفوف الأمامية، عسى الله يحفظهم ومدهم بالصحة والعافية ويقويهم، على مدار الساعة قاعد يعملون سواء في الجهات العسكرية أو الجهات المدنية، بارك الله فيهم وبجهودهم. فنتمنى أن نتعاون معهم خصوصا أهل البحر يا جماعة، عندك توقيت معين تطلع فيه خلاص تطلع، لا تتعب الناس اللي قاعدة تقول لك اطلع في هالتوقيت المعين. فنتمنى من الجميع أن يلتزم بهذه القوانين. وصلنا حق الختام شاهن، نقول حق ناس فمالة
1: أكيد طبعا احنا وصلنا للختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العميرة، مع السلامة.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الحادية عشر مساء في إذاعة دولة الكويت. موجزون لأهم وآخر الأنباء. تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا اليوم من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. نقل سموه حفظه الله خلاله تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. كما جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما المستجدات المتعلقة بالجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة، حيث تناول الجانبان سبل التنسيق حول الاتفاق المزمع إبراما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنهاء الحرب. وأكد الجانبان أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتسوية الخلافات عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يسهم في إرساء دعائم السلم والازدهار ويهضم مصالح جميع الأطراف وشعوب المنطقة والعالم. وقد أعرب سمو ولي العهد حفظه الله عن ترحيبه بقرب التوصل إلى الاتفاق بين الأطراف، مؤكدا سموه حفظه الله دعم دولة الكويت لكافة الجهود التي من شأنها ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتعزيز فرص السلام والتعاون بين دول المنطقة. وأشاد سموه بالجهود الحثيثة المبذولة من فخامة الرئيس الأمريكي في دعم مسار إنهاء الحرب. دولة الكويت تدين وتستنكر استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وما نجم عنها من أضرار مادية طالت الأبرياء الآمنين والممتلكات المدنية. المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع يقول بأن القوات المسلحة رصدت وتعاملت خلال 48 ساعة الماضية مع عدد 24 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي للبلاد. الطيران المدني توجه رسالة احتجاج ثالثة إلى إيكاو بشأن استهداف رادار مطار الكويت الدولي، توالي ردود الفعل المنددة بالاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت، مملكة البحرين الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية. الرئيس الأمريكي يعلن إلغاء ضربات المقررة ضد إيران ويكشف اقتراب التوصل إلى اتفاق. باكستان تدعو إلى تسوية بالتفاوض بين واشنطن وطهران بعد التصعيد الأخير. رئيسة الوزراء الإيطالية تدعو أوروبا للاستعداد لزيادة العقوبات المفروضة على إيران إذ واصلت طهران المضي في تهديد حرية الملاحة. الرئيس اللبناني يقول أن لبنان لن ينسحب من المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي رغم الضغوط وسيكمل الطريق حتى تحقيق مصالحه الوطنية. الرئيس الفرنسي يحث الولايات المتحدة والصين وأوروبا على تنسيق سياساتها الاقتصادية بشكل ملح لمعالجة الاختلالات العالمية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم جوهر الحكاية. جوهر الحكاية، قصص تروى لتبقى
3: وتقال لتوقظ المعنى لا لتنسى. في جوهر الحكاية تنبض الفكرة من أنامل دنيا العلي
2: ويتناغم الصدى في صوت نادي حمدان وأحمد سالم العتيبي
3: وتضبط النغمة خلف الستار على يد مشاري المطيري.
2: جوهر الحكاية، لكل حكاية جوهر ولكل جوهر نبض. يكتمل المشهد تحت عين المخرج فيصل الظفيري.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الثقافي جوهر الحكاية، حيث نأخذكم في رحلة عبر أعماق الروايات الخالدة لنكشف جماليات النصوص، نغوص في معانيها، في أثرها العميق داخل نفوسنا. قبل أن نبدأ حديثنا عن قصة اليوم، نتوقف عند معنى الحكاية في الأدب. فالحكاية ليست مجرد نقل لوقائع أو أحداث متتابعة، بل هي وسيلة للتعبير عن التجربة الإنسانية وعن شعور الفرد حين يجد نفسه أمام ظروف تفوق قدرته على التفسير أو المواجهة. ومن خلال السرد يضع القارئ أمام لحظة إنسانية مكثفة قد تكون بسيطة في ظاهرها، لكنها عميقة في أثرها. ومنذ بداية الأدب لعبت الحكاية دورا أساسيا في توثيق ما يمر به الإنسان في أوقات التحول والاضطراب، فهي لا تهدف دائما إلى تقديم حلول بقدر ما تسعى إلى تسجيل الحالة الإنسانية كما هي بكل ما تحمله من تعب وتردد وصمت. لهذا تبقى بعض القصص حية لأنها تلتقط لحظة صادقة وتتركها مفتوحة للتأمل.

أما جوهر الحكاية فهو ذلك المعنى الذي يتشكل خلف المشهد الظاهر ويمنح القصة قيمتها الحقيقية، هو ما يجعل حدثا عابرا يتحول إلى تجربة إنسانية كاملة، وما يجعل الصمت أبلغ من الكلام والموقف البسيط أكثر تأثيرا من الحدث الكبير. في حلقتنا اليوم من جوهر الحكاية نقف أمام قصة قصيرة في حجمها لكنها ثقيلة في دلالاتها، قصة لا تعتمد على تعقيد الحبكة بل على لحظة واحدة تختصر الكثير من المعاناة الإنسانية وتضع الإنسان في مواجهة ظرف لا يملك حياله الكثير من الخيارات. إنها قصة العجوز عند الجسر للكاتب الأمريكي إرنست هيمينغواي، قصة ترصد لحظة إنسان صامت وتكشف أثر الظروف القاسية على الفرد العادي حين يجد نفسه متعبا وحيدا وعاجزا عن مواصلة الطريق. إرنست هيمينغواي الكاتب الأمريكي يعد من أبرز أدباء القرن العشرين، عرف بأسلوبه المباشر والبسيط وبقدرته على التعبير الإنسانية بأقل قدر من الكلمات. ارتبط اسمه بالأعمال التي تركز على الإنسان في مواجهة الظروف القاسية وعلى اللحظات الصامتة التي تكشف الكثير عن النفس البشرية. تميز هيمينغواي بأسلوب سردي يعتمد على الاختصار والدقة، حيث يترك كثيرا من المعنى غير مصرح به، يجعل القارئ شريكا في الفهم والتأمل. لم يكن يميل إلى الشرح المطول أو الوصف الزخرفي، بل إلى تقديم مشهد بسيط يحمل في داخله دلالات عميقة، وهو ما أصبح سمة واضحة في معظم أعماله القصصية.

قامت فكرة هيمنغواي في الكتابة على تصوير الإنسان في لحظات المواجهة مع الواقع دون تضخيم أو خطاب مباشر. كان يهتم بالحالة الإنسانية أكثر من الحدث وبما يشعر به الفرد حين يجد نفسه أمام ظرف لا يملك السيطرة عليه. لذلك جاءت شخصياته في الغالب شخصيات عادية لكنها تواجه مواقف تكشف قوتها أو ضعفها بصمت. قد انعكست تجارب هيمنغواي الحياتية بما فيها تنقله ومشاهدته لأحداث قاسية على كتاباته، فبدت نصوصه مشغولة بفكرة التحمل وبالصمت بوصفه شكلا من أشكال التعبير. ولهذا حافظت أعماله على حضورها لأنها قدمت الإنسان كما هو دون تزيين أو ادعاء وبأسلوب قريب من الواقع. أما الآن فننتقل معكم إلى نظرة عامة على خلفية الرواية وزمن كتابتها وما الذي ألهم الكاتب لنسج أحداثها.

كتبت قصة العجوز عند الجسر في أواخر ثلاثينيات القرن العشرين، في فترة اتسمت بالاضطراب وعدم الاستقرار، حيث كانت أوروبا تعيش أثار صراعات مسلحة تركت أثرا مباشرا في حياة المدنيين. في هذا الزمن لم يكن العبء الأكبر واقعا على الجنود فقط، بل على الناس العاديين الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على ترك أماكنهم والتنقل بحثا عن الأمان. يعكس السياق التاريخي للقصة، يعكس واقع النزوح القسري، حيث يتحول الطريق والجسر إلى مساحات عبور مؤقتة يقف عندها الإنسان بين ماض لا يستطيع العودة إليه ومستقبل غير واضح. في مثل هذه الظروف تختفي التفاصيل اليومية البسيطة وتصبح الأولوية للبقاء، بينما تتراجع الحياة الطبيعية إلى الخلف. وفي هذا المناخ يركز النص على أثر الظروف القاسية في الفرد البسيط، لا بوصفه طرفا في الصراع، بل بوصفه إنسانا وجد نفسه داخل حدث أكبر منه. فالسياق هنا لا يقدم عبر سرد واسع، بل من خلال لحظة محدودة تختصر حال الكثيرين ممن عاشوا ظروفا مشابهة.

من خلال هذا الإطار الزمني يمكن فهم القصة بوصفها تسجيلا لحالة إنسانية عامة تعكس ما يمر به الأفراد حين تفرض عليهم تحولات مفاجئة تجعلهم يقفون في حالة انتظار غير قادرين على المضي قدما أو العودة إلى ما كانوا عليه. إلى ملخص الرواية، وكي نمسك بخيوطها نستعرض سويا ملخصا لأحداثها كما جاءت على لسان الراوي. تدور قصة العجوز عند الجسر حول لحظة قصيرة في ظاهرها، لكنها مشحونة بالمعنى. يعيشها رجل مسن يقف عند جسر خارج إحدى القرى. كان هذا العجوز قد غادر قريته مضطرا بسبب ظروف، وسار مسافة طويلة وهو يحمل ما تبقى لديه من طاقة، إلى أن وصل إلى الجسر فجلس ليستريح من التعب. يظهر منذ البداية أنه بلغ حدا لم يعد فيه قادرا على مواصلة السير، لا جسديا ولا نفسيا. يلتقي الراوي بهذا العجوز مصادفة، يتوقف ليتحدث معه محاولا أن يفهم سبب جلوسه في هذا المكان بالذات. يشرح العجوز بهدوء أنه لم يعد يملك القدرة على الاستمرار، وأن الطريق قد أنهكه تماما، كما أنه لا يعرف إلى أين سيذهب بعد ذلك. حديثه بسيط خال من الشكوى، لكنه يكشف حجم الإرهاق الذي يشعر به، ويعكس حالة من الاستسلام الهادئ للواقع. خلال الحوار يخبر العجوز الراوي أنه كان في قريته مسؤولا عن رعاية بعض الحيوانات، أنه اضطر إلى تركها خلفه عند مغادرته. يظهر من كلامه أن تفكيره ما زال معلقا بما تركه وراءه أكثر من انشغاله بما ينتظره في الطريق. فالماضي بالنسبة له لم ينقطع، بل ظل حاضرا في ذهنه، يثقله، يمنعه من التقدم. وكأن الرحيل لم يكن انتقالا كاملا بقدر ما كان انفصالا مؤلما. يحاول الراوي أن يشجعه على النهوض ومتابعة السير، يذكره بأن البقاء في هذا المكان قد لا يكون آمنا، لكنه يدرك في النهاية أن العجوز وصل إلى حد من التعب لا تنفع معه الكلمات. تنتهي القصة والعجوز ما زال جالسا عند الجسر في لحظة صامتة تعبر عن إنسان وجد نفسه عالقا بين الرحيل والوقوف، غير قادر على العودة ولا على المضي قدماً.

الآن ننتقل أكثر إلى تحليل الشخصيات في الرواية. من هم؟ ما أدوارهم في صناعة الحبكة وتوجيهها؟ الشخصية الأساسية في القصة العجوز عند الجسر هي شخصية العجوز نفسه، رجل بسيط يظهر في لحظة تعب شديد، لا يقدم بوصفه صاحب دور كبير أو قرار مؤثر، بل بوصفه إنسانا عاديا وجد نفسه في ظروف تفوق قدرته على الاحتمال. يمثل العجوز حالة الإنسان الذي أنهكه الطريق، أنهكه جسديا ونفسيا حتى أصبح التوقف هو خياره الوحيد. تظهر شخصية العجوز من خلال حديثه الهادئ والمحمود، فهو لا يشكو ولا يطلب مساعدة مباشرة، بل يكتفي بالإجابة عن الأسئلة. هذا الهدوء يعكس حالة الاستسلام للتعب، ويظهر أن المشكلة ليست في الخوف أو التردد، بل في العجز عن الاستمرار. ومن خلال هذه الشخصية تبرز فكرة أن الإرهاق قد يصل بالإنسان إلى نقطة يتوقف عندها كل شيء. أما شخصية الراوي فتظهر بوصفها شخصية ثانوية تقوم بدور المراقب والمتحدث، لا يتدخل الراوي بشكل مباشر لتغيير مصير العجوز، بل يكتفي بمحاولة الفهم وتقديم كلمات بسيطة للتشجيع. وجوده في القصة يسلط الضوء على الفرق بين من يستطيع الاستمرار في الطريق ومن لم يعد قادرا على ذلك. من خلال هذا التباين بين الشخصيتين تقدم القصة في شكلها على صورة إنسانية هادئة لا تقوم على الصراع بل على الملاحظة. فالشخصيات هنا لا تمثل مواقف متقابلة بل حالتين مختلفتين داخل الظرف نفسه، ما يعمق الإحساس بالوحدة والتعب الذي يعيشه العجوز. نتوقف وإياكم عند الفاصل ثم نعاود اللقاء.

عودة بعد الفاصل في برنامج جوهر الحكاية. بعد أن عرفنا القصة وأبطالها، حان الوقت لنغوص في تحليل أعمق. ماذا أراد الكاتب أن يقول؟ وكيف صاغ فكرته في هذا البناء الأدبي؟ تطرح قصة العجوز عند الجسر موضوعات إنسانية ترتبط بحالة الفرد حين يجد نفسه أمام ظرف قاس لا يملك حياله الكثير من الخيارات. من أبرز هذه الموضوعات الإرهاق الإنساني، ليس بوصفه تعباً جسدياً فقط، بل بوصفه حالة نفسية يصل فيها الإنسان إلى حد العجز عن الاستمرار. فالعجوز في القصة لا يتوقف لأنه لا يريد المتابعة، بل لأنه لم يعد قادراً عليها، ما يسلط الضوء على حدود الاحتمال لدى الإنسان العادي عندما تتراكم الظروف فوق طاقته.

ويبرز أيضا موضوع الفقد، حيث لا يقتصر الفقد على المكان الذي تركه العجوز خلفه، بل يمتد إلى الإحساس بالاستقرار والانتماء. فحديثه المتكرر عما تركه وراءه يكشف أن ما يثقله ليس الطريق فقط، بل الانفصال عن حياة كان يعرفها وعن مسؤوليات بسيطة شكلت جزءاً من هويته. ويظهر النص كيف يمكن للماضي أن يظل حاضراً في ذهن الإنسان حتى في اللحظات التي يفترض فيها أن ينشغل بالنجاة أو الاستمرار.

ظروف أكبر منه دون أن يكون له دور في صنعها أو تغييرها. العجوز هنا لا يناقش ما يحدث ولا يبحث عن تفسير، بل يتعامل مع الواقع بصمت، ما يعكس حالة الاستسلام الهادئ التي قد تصيب الإنسان حين يشعر بأن قدرته على الفعل قد انتهت.

ومن خلال هذه الموضوعات ينتقل النص بسلاسة إلى استخدام الرموز ليعبر عن المعنى الإنساني بطريقة غير مباشرة، ويمنح اللحظة البسيطة عمقاً يتجاوز الحدث الظاهر. يعد الجسر الرمز الأبرز في القصة، فهو ليس مجرد مكان بل حالة انتقال يقف العجوز عنده بين ماض تركه خلفه ومستقبل لا يستطيع الوصول إليه. وبهذا يصبح الجسر رمزاً للحظة التعليق، حيث يتوقف الزمن ويظل الإنسان عالقاً بين خيارين لا يملك القدرة على اختيار أي منهما.

كما يرمز التوقف عند الجسر إلى النهاية الصامتة لقوة الإنسان، حيث لا يحدث سقوط مفاجئ بل توقف هادئ يدل على أن الطاقة قد نفدت. ويعبر هذا الرمز عن حال كثير من البشر الذين يصلون إلى نقطة لا يستطيعون بعدها المتابعة، لا لضعف إرادتهم بل لأن الواقع تجاوز قدرتهم على الاحتمال. ومن خلال هذه الرموز تقدم القصة صورة إنسانية مكثفة عن التعب والفقد والعجز دون خطاب مباشر أو تفسير قاس. ومن أعماق السرد تخرج الدروس كضياء خافت، فماذا تعلمنا هذه الرواية؟ وما الرسائل التي تختبئ بين تفاصيلها؟ تقدم قصة العجوز عند الجسر عبراً إنسانية نابعة من لحظة بسيطة لكنها عميقة الأثر. من أبرز هذه الدروس أن الإنسان قد يصل إلى نقطة من التعب لا يكون فيها قادراً على الاستمرار مهما كانت الحاجة ملحة. فالقصة تذكر بأن القدرة على التحمل ليست واحدة عند الجميع، وأن الإرهاق حين يتراكم قد يفرض التوقف كحقيقة لا يمكن تجاوزها بالكلمات. وتشير القصة أيضاً إلى أن ما يثقل الإنسان في أوقات الشدة لا يكون الطريق وحده بل ما يتركه خلفه، فالانفصال عن حياة مألوفة وعن مسؤوليات بسيطة شكلت جزءاً من الهوية قد يكون أشد وقعاً من التعب الجسدي. هذا الدرس يوضح أن الفقد لا يقاس بحجمه الظاهر بل بمعناه عند من يعيشه.

ومن الدروس الحاضرة كذلك أن الصمت قد يكون أبلغ من الشكوى، وأن بعض المعاناة لا تحتاج إلى شرح طويل لتكون مفهومة. فالعجوز لا يطلب المساعدة ولا يحتج على ما يمر به، بل يكتفي بالجلوس، وكأن هذا الفعل وحده يعبر عن حالته أكثر من أي كلام.

0: وبذلك تترك القصة أثرها، لأنها تضعنا أمام حقيقة إنسانية هادئة مفادها أن التعاطف يبدأ من الفهم، وأن النظر إلى الإنسان بوصفه فرداً محدود القدرة قد يكون الخطوة الأولى لفهم معاناته دون أحكام أو تفسير قاس. وأخيراً نلقي نظرة نقدية على هذا العمل، ما ميزاته الأدبية وكيف استقبلته الأوساط الثقافية، وهل نجح في ترك أثره فعلاً؟ حظيت قصة العجوز عند الجسر بتقدير نقدي لافت، إذ رأى النقاد أنها مثال واضح على قدرة أرنست هيمينغواي على تكثيف المعنى الإنساني في مساحة سردية قصيرة جداً، فقد نجح الكاتب في تقديم مشهد واحد محدود في الزمن والمكان، لكنه يحمل دلالات واسعة دون الحاجة إلى حبكة معقدة أو شخصيات متعددة. ومن الناحية الفنية أشار النقاد إلى أن بساطة السرد ليست نقصاً بل اختياراً مقصوداً يخدم الفكرة، فاللغة المباشرة والحوار القصير والصمت المحيط بالشخصيات كلها عناصر تستخدم لإيصال الإحساس بالتعب والعجز دون شرح أو تعليق. هذا الأسلوب يجعل القارئ مشاركاً في ملء الفراغات لا مجرد متلق للمعلومة. كما رأى النقاد أن القصة تعتمد على ما يعرف بالاقتصاد السردي، حيث يقال القليل ويفهم الكثير، فغياب الوصف المطول لا يضعف النص بل يزيد من قوته، لأن التركيز ينصب على اللحظة الإنسانية نفسها لا على تفاصيلها الخارجية. ولهذا اعتبرت العجوز عند الجسر نموذجاً للقصة القصيرة التي تحدث أثراً عميقاً دون خطاب مباشر أو نهاية حاسمة، وتظهر كيف يمكن للأدب أن ينقل معاناة الإنسان العادي بصمت واحترام معتمداً على المشهد لا على التفسير. في ختام رحلتنا مع قصة العجوز عند الجسر نقف أمام حكاية قصيرة في أحداثها لكنها عميقة في معناها الإنساني. لقد قدمت القصة صورة صامتة لإنسان عادي بلغ حداً من التعب جعله عاجزاً عن مواصلة الطريق، وكشفت كيف يمكن للحظة واحدة أن تختصر معاناة طويلة دون حاجة إلى شرح أو تصعيد. تترك هذه القصة أثرها لأنها تذكرنا بحدود القدرة الإنسانية، وبأن الفهم والتعاطف يبدأان من إدراك ضعف الإنسان قبل الحكم عليه. فالعجوز عند الجسر ليست قصة عن حدث عابر بل عن حالة إنسانية قد تتكرر في ظروف مختلفة، وتبقى شاهدة على صمت المعاناة حين يصبح الكلام غير كاف. نلقاكم في حلقة جديدة من جوهر الحكاية. مع السلامة.
1: هكذا تطوى صفحة، لا لأن الحكاية انتهت بل لأن الوقت قرر أن يمنحها فسحة للغياب كي تشتاق.
0: نسدل الستار على رواية زرعت الدهشة وخلفت أثرا لا يمحى.
1: دنيا العلي، نادي حمدان. أحمد سالم العتيبي، مشار المطيري. هكذا يكتمل مشهد جوهر الحكاية، وكل ختام بداية جديدة. إخراج فيصل الظفيري.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أبواب التقنية. في هذا البرنامج نسلط الضوء على أهم مجالات تقنية المعلومات، من الذكاء الاصطناعي إلى الأمن السبراني. نستعرض أحدث التطبيقات والتحولات الرقمية التي تؤثر في حياتنا اليومية، ونبسط المفاهيم لنكون جسراً يقربكم من عالم التقنية. أبواب التقنية، من إعداد محمد الشلال، تقديم جابر عزام ومحمد الشمري، تنفيذ سعد البوص. أبواب التقنية من إخراج عبد الله حجي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم أبواب التقنية. في كل يوم تظهر تقنيات جديدة تغير طريقة حياتنا، لكن بعض التقنيات لا تكتفي بتطوير ما نعرفه، بل تعد بإعادة تشكيل عالمنا بالكامل. ومن بين هذه التقنيات يبرز اسم يتردد كثيراً في السنوات الأخيرة ويثير كثيراً من التساؤلات والاهتمام، إنه الميتافيرس. ما هو الميتافيرس؟ ولماذا تتحدث عنه كبرى شركات التقنية حول العالم؟ وهل هو مجرد فكرة مستقبلية ما زالت بعيدة المنال؟ أم أننا بدأنا بالفعل نخطو أولى خطواتنا نحو هذا العالم الجديد؟ هل هو لعبة إلكترونية متطورة، أم شبكة اجتماعية أكثر تقدماً، أم أنه بيئة رقمية متكاملة قد نعمل ونتعلم ونتسوق ونتواصل من خلالها في المستقبل؟ هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عنها في حلقتنا اليوم. سنأخذكم في رحلة ممتعة لاستكشاف عالم الميتافيرس، بداية من مفهومه ونشأته، مرورا بالتقنيات التي تقوم عليها هذه الفكرة، ثم نتعرف على كيفية العمل والتعلم والتسوق والترفيه داخل هذه العوالم الرقمية، كما سنتوقف عند الفرص الاقتصادية التي قد يخلقها، وسنناقش التحديات والمخاطر التي يحذر منها المختصون، لنرسم معا صورة متوازنة لهذا المشروع التقني الذي يراه البعض مستقبل الإنترنت، بينما يراه آخرون مجرد تجربة ما زالت في طور التشكل. إذن استعدوا لفتح باب جديد من أبواب التقنية، باب يحمل الكثير من الأسئلة والكثير من الاحتمالات وربما شيئا من ملامح المستقبل، فابقوا معنا. قبل أن ندخل في تفاصيل الميتافيرس، دعونا نتوقف قليلاً لفهم الصورة الأكبر. إذا تأملنا تاريخ البشرية، سنجد أن جزءاً كبيراً منه هو قصة تطور وسائل الاتصال والتواصل. ففي البداية اعتمد الإنسان على الحديث المباشر والرسائل المكتوبة، ثم جاء الهاتف، فأصبح بإمكاننا سماع أصوات من يبتعدون عنا مئات الكيلومترات. وبعد ذلك ظهر التلفزيون، فأصبحت الصورة تصل إلى بيوتنا. ثم جاء الإنترنت، ففتح أمامنا أبواب المعرفة والمعلومات بلا حدود. ومع ظهور الهواتف الذكية أصبح العالم كله في جيوبنا، وأصبح الاتصال متاحا في أي وقت ومن أي مكان. لكن هناك ملاحظة مهمة في كل هذه المراحل، ففي كل مرة كانت التكنولوجيا تحاول تقريب المسافة بين الإنسان والمعلومة، أو بين الإنسان والإنسان. واليوم عندما نستخدم الإنترنت، فإننا ننظر إلى العالم الرقمي من خلال شاشة. قد نشاهد مقطع فيديو أو نتصفح موقعاً أو نتحدث مع شخص عبر تطبيق، لكننا نظل خارج هذا العالم

ننظر إليه من خلف نافذة رقمية. أما الميتافيرس فيحاول أن يغير هذه الفكرة بالكامل، فبدلاً من أن تنظر إلى المحتوى عبر شاشة تصبح داخل المحتوى نفسه، وبدلاً من أن تشاهد العالم الرقمي تشعر وكأنك موجود فيه وتتحرك داخله. ومن هنا جاءت فكرة الميتافيرس. كلمة ميتافيرس تتكون من جزئين، ميتا وتعني ما وراء، وفيرس المأخوذة من كلمة يونيفيرس أي الكون، والمعنى المقصود هو عالم أو كون يتجاوز حدود عالمنا المادي. لكن الميتافيرس ليس مجرد موقع إلكتروني جديد، إنه بيئة رقمية متكاملة يعيش فيها المستخدمون ويتفاعلون مع بعضهم بعضا في فضاء افتراضي مشترك يستمر في العمل والتطور حتى عندما يغادره بعض المستخدمين. ولتبسيط الفكرة أكثر، يمكن أن نقول أن الإنترنت الحالي يشبه مكتبة ضخمة أو موسوعة عالمية نبحث فيها عن المعلومات، بينما يشبه الميتافيرس مدينة رقمية يمكننا التجول في شوارعها والتفاعل مع من يعيشون فيها. إنه محاولة لتحويل الإنترنت من شيء نتصفحه إلى مكان نعيش جزءاً من حياتنا داخله. ولهذا السبب يعتقد كثير من الخبراء أن الميتافيرس قد يمثل المرحلة التالية من تطور الإنترنت خلال السنوات المقبلة. بعد أن تعرفنا على الفكرة العامة، دعونا نقترب أكثر من المفهوم نفسه. كثير من الناس يعتقدون أن الميتافيرس مجرد لعبة إلكترونية متطورة أو نسخة أكبر من بعض الألعاب الشهيرة، والحقيقة أن هذه الألعاب قد تعطي لمحة عن الفكرة، لكنها لا تمثل الميتافيرس الكامل. الميتافيرس هو عالم افتراضي ثلاثي الأبعاد يمكن لعدد كبير من الأشخاص التواجد فيه في الوقت نفسه والتفاعل مع بعضهم بعضاً ومع البيئة المحيطة بهم بصورة تشبه الواقع إلى حد كبير. والفرق الأساسي بينه وبين الألعاب التقليدية أن اللعبة عادة تكون لها قصة محددة وأهدافا واضحة وبداية ونهاية. أما الميتافيرس فلا يقوم على الفوز أو الخسارة ولا يمتلك نهاية محددة، بل هو

وتفاصيله وكأنه جزءا منه. الإجابة تبدأ من مجموعة من التقنيات الحديثة وفي مقدمتها الواقع الافتراضي والواقع المعزز. في الوقت الحالي تعد نظرات الواقع الافتراضي الوسيلة الأكثر شيوعاً للدخول إلى هذه البيئات الرقمية، فعندما يرتدي المستخدم هذه النظارة ينتقل إلى عالم ثلاثي الأبعاد يحيط به من كل جانب، وعندما يلتفت يميناً أو يساراً أو ينظر إلى الأعلى والأسفل تتحرك المشاهد من حوله بصورة طبيعية، فيشعر وكأنه موجود فعلا داخل ذلك المكان. ومع مرور الوقت يبدأ الدماغ بالتفاعل مع هذه البيئة الجديدة بطريقة تجعل التجربة أكثر واقعية وإقناعا، لكن ما نراه اليوم قد يكون مجرد بداية. فشركات التقنية حول العالم تعمل على تطوير أجهزة أكثر تطورا وأخف وزنا وأكثر راحة في الاستخدام، وقد يأتي يوم تصبح فيه نظارات الواقع الافتراضي بحجم النظارات العادية، أو ربما تتحول إلى عدسات ذكية صغيرة توفر التجربة نفسها دون الحاجة إلى أجهزة كبيرة ومعقدة. ولا يتوقف الأمر عند الرؤية فقط، فهناك تقنيات جديدة يجري تطويرها لإضافة حاسة اللمس إلى العالم الافتراضي، ومن أبرزها ما يعرف بالقفازات الذكية. هذه القفازات تستطيع تتبع حركة اليد والأصابع بدقة، كما يمكنها إرسال

أو ضغط على زر داخل الميتافيرس تنتقل إليه مؤثرات حسية تحاكي تجربة اللمس في الواقع. ومع تطور أنظمة الصوت المحيطي والمؤثرات الحسية الأخرى تصبح التجربة أكثر غنى وتفاعلا. فقد لا يقتصر الأمر مستقبلا على رؤية الأشياء وسماعها، بل قد يمتد إلى الإحساس بها والتفاعل معها بطريقة أقرب إلى الواقع الحقيقي. ولهذا يرى كثير من المختصين أن مستقبل الميتافيرس لن يعتمد على الشاشات والصور فقط، بل سيعتمد على إشراك أكبر عدد من الحواس البشرية في التجربة الرقمية. وكلما تطورت هذه التقنيات أصبح الانتقال بين العالم الواقعي والعالم الافتراضي أكثر سلاسة، وأصبحت التجربة أكثر قدرة على إقناع العقل بأنه يعيش داخل بيئة حقيقية رغم أنها موجودة بالكامل في الفضاء الرقمي.

يشهد الذكاء الاصطناعي تطوراً متسارعاً يعيد تشكيل ملامح العالم كما نعرفه، ومن المتوقع أن يكون له دور محوري في مختلف جوانب الحياة خلال السنوات القادمة. في المستقبل القريب سيتحول الذكاء الاصطناعي من مجرد أداة مساعدة إلى شريك فعلي في اتخاذ القرار، سواء في القطاعات الطبية أو التعليمية أو الاقتصادية. في المجال الصحي على سبيل المثال، ستصبح الأنظمة الذكية قادرة على تشخيص الأمراض بدقة تفوق البشر من خلال تحليل كميات هائلة من البيانات الطبية والتاريخ المرضي للمرضى، ما يساهم في تقليل الأخطاء الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية. كما ستساعد الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في إجراء العمليات الجراحية الدقيقة، مما يقلل من المخاطر ويزيد من نسب النجاح. أما في التعليم فسيتم تصميم مناهج دراسية مخصصة لكل طالب بناء على قدرته واهتماماته، حيث يستطيع الذكاء الاصطناعي تحليل مستوى الطالب واقتراح أساليب تعليم تناسبه، ما يؤدي إلى تحسين مخرجات التعليم بشكل كبير. كذلك ستتغير طبيعة الوظائف بشكل جذري، حيث ستختفي بعض المهن التقليدية لتحل محلها وظائف جديدة تتطلب مهارات متقدمة في التعامل مع التكنولوجيا وتحليل البيانات. هذا التحول سيجبر المجتمعات على إعادة التفكير في أنظمة التعليم والتدريب لتواكب متطلبات سوق العمل الجديد. أما على المدى البعيد فإن تأثير الذكاء الاصطناعي قد يتجاوز حدود الاستخدامات الحالية ليصل إلى إعادة تعريف العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا. ومن المتوقع أن نشهد تطور ما يعرف بالذكاء الاصطناعي العام، وهو نوع من الذكاء القادر على التفكير والتعليم بشكل مشابه للبشر، بل وربما يتفوق عليهم في بعض الجوانب. هذا التطور يثير العديد من التساؤلات الأخلاقية حول مدى سيطرة الإنسان على هذه الأنظمة وكيفية ضمان استخدامها بشكل آمن وعادل. إضافة إلى ذلك، قد يساهم الذكاء الاصطناعي في حل تحديات عالمية كبرى مثل التغير المناخي من خلال تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتطوير حلول مبتكرة للطاقة النظيفة، كما يمكن أن يساعد في التنبؤ بالكوارث الطبيعية والحد من آثارها، مما ينقذ ملايين الأرواح. ومع ذلك فإن هذا التقدم يحمل في طياته مخاطر محتملة، مثل إساءة استخدام التكنولوجيا في المراقبة أو الحروب السبرانية، أو زيادة الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية من حيث الوصول إلى هذه التقنيات. لذلك فإن مستقبل الذكاء الاصطناعي لا يعتمد فقط على التقدم التقني، بل يتطلب أيضا وضع أطر قانونية وأخلاقية واضحة تضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة مع تقليل المخاطر. في النهاية يبقى الذكاء الاصطناعي سلاحا ذو حدين، يمكن أن يكون أداة لنهضة البشرية أو مصدرا لتهديدات جديدة، ويتوقف ذلك على كيفية توجيهه واستخدامه من قبل الإنسان.

0: فيرس ما يعرف بالاقتصاد الرقمي، فالأمر لا يقتصر على الترفيه أو التواصل فقط، بل يمتد إلى العمل والتجارة والاستثمار. في هذا العالم الافتراضي سيعمل الناس ويتقاضون أجورهم ويبيعون ويشترون كما يحدث في الواقع، وسنستخدم العملات الرقمية في كثير من المعاملات داخل هذه البيئات. لكن ما يثير الدهشة هو نوعية الأشياء التي قد ينفق الناس أموالهم عليها. قد يشتري شخصا ثوبا لشخصيته الافتراضية، أو منزلا رقميا يستقبل فيه الأصدقاء، أو لوحة فنية إلكترونية يزين بها جدران منزله الافتراضي. وهنا قد يطرح البعض سؤالا مهما: لماذا يدفع الإنسان مالا حقيقيا مقابل أشياء لا يستطيع لمسها أو استخدامها في الواقع؟ الإجابة تكمن في مفهوم القيمة والهوية. نحن اليوم ننفق الأموال على عناصر رقمية داخل الألعاب والتطبيقات، مثل الملابس الخاصة بالشخصيات أو المزايا الإضافية التي تعكس شخصياتنا واهتماماتنا. والميتافيرس يوسع هذا المفهوم ليشمل جوانب أكبر بكثير من حياتنا الرقمية. ومع مرور الوقت قد تظهر متاجر كاملة ينشئها أفراد عاديون يبيعون من خلالها الملابس والأثاث والأكسسوارات والأدوات الافتراضية. وقد تنشأ أسواق أيضا للعقارات الرقمية، حيث يشتري المستثمر قطع أراضي افتراضية في واقع النشط، ثم يبني عليها مشروعا رقميا مثل مركز ترفيهي أو صالة رياضية أو معرضا تجاريا. ومن خلال هذه المشاريع يمكن تحقيق أرباح عبر الإيجارات أو الإعلانات أو الخدمات المقدمة للزوار. ولذلك يرى بعض الخبراء أن اقتصاد الميتافيرس قد يفتح أبوابا جديدة للعمل والاستثمار وخلق فرص لم تكن موجودة من قبل في الاقتصاد التقليدي. ويبقى السؤال الأهم المطروح: هل سيصبح هذا الاقتصاد جزءا من حياتنا اليومية في المستقبل، أم إنه سيظل تجربة رقمية محددة لفئة معينة من المستخدمين؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة عن هذا السؤال. السفر والترفيه. يعد الترفيه من أكثر المجالات استفادة من الميتافيرس، بل إن كثيرا من التطبيقات الحالية تتركز في هذا الجانب. فبدلا من مشاهدة الأحداث من خلف شاشات تقليدية، يصبح المستخدم جزءا من الحدث نفسه. تخيل أنك ترغب في حضور حفل لفنانك المفضل. في السابق كان الأمر يتطلب السفر وشراء تذكرة وتحمل التكاليف الكبيرة، أما في الميتافيرس فقد يكفي أن ترتدي نظارة الواقع الافتراضي وأنت في منزلك، لتجد نفسك وكأنك في الصفوف الأمامية للحفل. ترى المسرح أمامك وتشاهد الجمهور من حولك وتعيش أجواء الحدث وكأنك موجود هناك بالفعل. ولا يقتصر الأمر على الحفلات الفنية فقط، بل يمتد إلى عالم الرياضة أيضا. تخيل أنك تشاهد المباراة النهائية لكأس العالم من داخل الملعب الافتراضي. تستطيع اختيار المكان الذي تريد المشاهدة منه والانتقال بين زوايا الرؤية المختلفة في أي لحظة، بل قد تتمكن من متابعة مجريات اللعب من موقع قريب جدا من اللاعبين وكأنك جزء من الحدث الرياضي. وقد تتجاوز التجربة حدود المشاهدة إلى المشاركة الفعلية، فبعض التطبيقات المستقبلية قد تتيح للمستخدمين خوض مباريات افتراضية أو تمثيل فريقهم المفضل في بيئات رقمية تحاكي الواقع بدرجة كبيرة. أما السفر فهو مجال آخر قد يتغير بصورة كبيرة بفضل ميتافيرس، فالكثير من الناس يحلمون بزيارة مدن تاريخية أو معالم عالمية، لكن الظروف المادية أو الصحية قد تحول دون ذلك. هنا يمكن للتقنية الافتراضية أن تفتح أبوابا جديدة للاستكشاف. قد يتمكن الشخص من التجول في شوارع باريس أو زيارة الأهرامات المصرية أو استكشاف أشهر المتاحف العالمية دون مغادرة منزله. ولن تقتصر التجربة على المشاهدة فقط، بل قد تسمح بالتفاعل والاستكشاف وكأن الزائر موجود في المكان الحقيقي. والأكثر إثارة للاهتمام أن هذه التقنيات قد تتيح ما يشبه الرحلات عبر الزمن فبدلا من رؤية الموقع التاريخي بشكله الحالي فقط، يمكن المستخدم مشاهدة نماذج رقمية تعيد بناء تلك الحضارات كما كانت في أوج ازدهارها. تخيل أن ترى الإهرامات أثناء مرحلة بنائها، أو تتجول في شوارع روما القديمة وهي في قمة قوتها وحضارتها. ومن هنا يرى كثيرون من المهتمين بالتقنية أن الميتافيرس قد يجعل من المعرفة والترفيه والسفر أكثر قربا من الجميع، يوفر فرصا جديدة لاكتشاف العالم والتعرف على الثقافات والحضارات مهما كانت المسافات أو التكاليف أو الظروف الشخصية. العقارات الافتراضية، هل يمكن شراء أرض لا وجود لها؟ لنتوقف عند واحدة من أكثر الأفكار إثارة للجدل في عالم الميتافيرس، وهي فكرة العقارات الافتراضية. للوهلة الأولى قد يبدو الأمر غريبا، فكيف يمكن لشخص أن يشتري أرضا لا يستطيع لمسها أو البناء عليها بطريقة تقليدية؟ وكيف يمكن أن تصل قيمة قطعة أرض رقمية إلى ملايين الدولارات؟ لكن إذ تأملنا الفكرة قليلا سنجد أن القيمة الاقتصادية لا ترتبط دائما بالأشياء المادية، ففي كثير من الأحيان تنشئ القيمة من الموقع والأهمية وعدد الأشخاص الذين يزورون المكان. في عالم حقيقي ترتفع الأسعار العقارات بسبب الموقع، فالمحل التجاري في شارع مزدحم يساوي أضعاف محل مماثل في منطقة بعيدة قليلا عن الحركة. والمبدأ نفسه ينتقل إلى الميتافيرس. داخل هذه العوالم الرقمية توجد مناطق نشطة تجذب عددا كبيرا من المستخدمين، مثل المساحات العامة والمراكز التجارية وأماكن الترفيه والتجمعات الافتراضية. ولهذا يسعى بعض المستثمرين إلى امتلاك مواقع قريبة من هذه المناطق الحيوية، أملا في الاستفادة من كثافة الزوار مستقبلا. تخيل أنك تريد إنشاء متجر رقمي أو معرض للملابس داخل الميتافيرس. من الطبيعي أن تبحث عن موقع يمر به أكبر عدد من المستخدمين كل يوم. وهنا تظهر أهمية الأراضي الرقمية، فهي تمتلك عنوانا وموقعا محددا داخل المنصة، يمكن تسجيل ملكيتها وتوثيقها باستخدام تقنيات حديثة مثل البلوكتشين والعقود الذكية. بمجرد امتلاك هذه الأرض يصبح من حق مالكها تطويرها وتأجيرها وإعادة بنائها، إذ ارتفعت قيمتها مع مرور الوقت. وقد دفعت هذه الفكرة عددا من الشركات العالمية والعلامات التجارية إلى إنشاء متجر ومقر افتراضي داخل بعض المنصات. فالهدف ليس مجرد الوجود التقني، بل الوصول إلى جمهور جديد يقضي جزءا متزايدا من وقته داخل البيئات الرقمية. ولكن كما هو الحال في أي استثمار توجد فرص ومخاطر، فقيمة العقار الافتراضي تعتمد إلى حد كبير على نجاح المنصة نفسها وعدد مستخدميها واستمرارها في المستقبل. فإذ فقدت المنصة شعبيتها أو انتقل المستخدمون إلى منصة أخرى، فقد تنخفض قيمة الأرض الموجودة فيها بشكل ملحوظ. لذلك يرى بعض الخبراء أن العقارات الافتراضية تمثل فرصة استثمارية واعدة، بينما يرى آخرون استثمارا عالي المخاطر ما زالت نتائجه طويلة الأمد غير واضحة. وفي جميع الأحوال فإن هذا النوع من الأصول يقدم مفهوما جديدا للملكية في العصر الرقمي، فهو لا يعتمد على الطوب ولا الإسمنت، بل على الحضور الرقمي وقيمة الموقع والانتباه الذي يجذبه داخل عالم الافتراضي يضم ملايين المستخدمين حول العالم. المخاطر والتحديات، رغم الإمكانات الكبيرة التي يعد بها الميتافيرس، فإن النظرة المتوازنة تقتضي التوقف عند التحديات التي ترافق هذا التطور. فالتاريخ يعلمنا أن كل تقنية جديدة تحمل معها فرصا كبيرة، لكنها قد تخلق أيضا مشكلات جديدة لم تكن موجودة من قبل. أول هذه التحديات هو الجانب النفسي، فالإنسان بطبيعته ينجذب إلى البيئات التي تمنحه المتعة والإنجاز والشعور بالتميز. وإذ أصبح العالم الافتراضي أكثر جاذبية من الواقع، فقد يفضل بعض الأشخاص قضاء معظم أوقاتهم داخله. ومع الوقت قد يتحول الاستخدام المفرط إلى نوع من الإدمان الرقمي، مما يؤدي إلى العزلة الاجتماعية وضعف التواصل الأسري وتراجع الاهتمام بالدراسة والعمل والأنشطة اليومية الأخرى، كما قد ينعكس ذلك على الصحة النفسية لبعض المستخدمين، خاصة إذا أصبحت المقارنة بين الواقع والعالم الافتراضي مصدرا دائما للإحباط أو القلق. أما التحدي الثاني فيتعلق بالصحة الجسدية، فالبقاء لساعات طويلة داخل البيئة الافتراضية قد يؤدي إلى إجهاد العينين والصداع واضطرابات التوازن لدى بعض الأشخاص، كما أن قلة الحركة والجلوس لفترات طويلة قد تؤثر في صحة العضلات والمفاصل والعمود الفقري وتزيد من مشكلات الخمول وضعف النشاط البدني. ومن هنا تبرز أهمية وضع إرشادات صحية واضحة تشجع على الاستخدام المتوازن لهذه التقنيات. أما التحدي الثالث فهو الخصوصية والأمن الرقمي، فلكي تعمل هذه العوالم بكفاءة فإنها تجمع كميات كبيرة من البيانات المتعلقة بالمستخدمين، مثل حركتهم وأصواتهم وأنماط تفاعلهم وسلوكهم داخل البيئة الافتراضية. وكلما ازدادت كمية البيانات المجمعة ازدادت الحاجة إلى أنظمة حماية قوية تمنع تسريبها وإساءة استخدامها. ولهذا فإن نجاح الميتافيرس لا يعتمد فقط على تطوير التكنولوجيا، بل يعتمد أيضا على بناء منظومة تحمي خصوصية المستخدمين وتحافظ على حقوقهم الرقمية. وفي النهاية يبقى التحدي الحقيقي هو تحقيق التوازن، فالتكنولوجيا يجب أن تكون وسيلة لخدمة الإنسان وتحسين حياته، إلا أن تتحول إلى عبء أو بديل عن الواقع الذي نعيش فيه. أيها الأصدقاء، وصلنا إلى نهاية جولتنا في عالم الميتافيرس، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة.
1: كنتم مع برنامج أبواب التقنية، تقبلوا تحيات فريق العمل: محمد الشلال، جابر عزام، محمد الشمري، سعد البوس، والمخرج عبد الله حجي.

0: برنامج أبواب التقنية يأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام الجديد في برنامج أبواب التقنية. من أهم جوانب الميتافيزيكس

0: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: الكلمة رسالة.
3: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة الكويت تحييكم.
5: نافذة على التاريخ.
6: هنا الكويت.
7: إذاعة على الهواء.
8: بقايا الليل.
9: استراحة الظهيرة.
10: صباح الخير.
11: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى كل بيت.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه النشرة الإخبارية، يقدمها لحضراتكم محمد الحزيم. وإلى موجز النشرة، سمو ولي العهد حفظه الله يتلقى اتصالا هاتفيا من فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، جرى خلاله استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ولا سيما الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يزور مصابي الاعتداء الإيراني الآثم بمستشفى الفروانية. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع مسؤولين إقليميين ودوليين مستجدات الأحداث في المنطقة. دولة الكويت تدين وتستنكر استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وما نجم عنها من أضرار مادية طالت الأبرياء الآمنين والممتلكات المدنية. المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع يقول بأن القوات المسلحة رصدت وتعاملت خلال 48 ساعة الماضية مع عدد 24 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي للبلاد. الهيئة العامة للطيران المدني توجه رسالة احتجاج ثالثة إلى منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو بشأن استهداف رادار مطار الكويت الدولي. توالي ردود الفعل المنددة بالاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية. الرئيس الأمريكي يعلن إلغاء الضربات المقررة ضد إيران ويكشف اقتراب التوصل إلى اتفاق. باكستان تدعو إلى تسوية بالتفاوض بين واشنطن وطهران بعد التصعيد الأخير. الرئيس اللبناني يقول إن لبنان لن ينسحب من المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي رغم الضغوط، وسيكمل الطريق حتى تحقيق مصالحه الوطنية. الرئيس الفرنسي يحث الولايات المتحدة والصين وأوروبا على تنسيق سياستها الاقتصادية بشكل ملح لمعالجة الاختلالات العالمية. تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا يوم أمس من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. نقل سموه حفظه الله خلاله تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. كما جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما المستجدات المتعلقة بالجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة، حيث تناول الجانبان سبل التنسيق حول الاتفاقات المزمع إبرامه بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنهاء الحرب. وأكد الجانبان أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتسوية الخلافات عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يسهم في إرساء دعائم السلم والازدهار ويخدم مصالح جميع الأطراف والشعوب المنطقة والعالم. وقد أعرب سمو ولي العهد حفظه الله عن ترحيبه بقرب التوصل إلى الاتفاق بين الأطراف، مؤكدا سموه حفظه الله دعم دولة الكويت لكافة الجهود التي من شأنها ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتعزيز فرص السلام والتعاون بين دول المنطقة. وأشاد سموه بالجهود الحثيثة المبذولة من فخامة الرئيس الأمريكي في دعم مسار إنهاء الحرب. قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية شيخ فهد يوسف سعود الصباح بزيارة المصاب عايض العتيبي ومصابي الاعتداء الإيراني الآثم الذين يتلقون العلاج في مستشفى الفروانية، وذلك للإطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة أوضاعهم العلاجية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي أن الشيخ فهد اليوسف اطلع خلال الزيارة على الحالة الصحية للمصاب عايض العتيبي الذي نقل مؤخرا من العناية المركزة إلى الجناح لاستكمال علاجه، واستمع إلى شرح من الطواقم الطبية حول وضعه الصحي وبقية المصابين والخدمات العلاجية المقدمة لهم، موجها بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة ومتابعة حالاتهم بصورة مستمرة. وأكد وزير الداخلية وفق البيان أهمية توفير الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين وتسخير الإمكانات كافة لضمان حصولهم على أفضل الخدمات العلاجية ومتابعة أوضاعهم الصحية حتى تماثلهم للشفاء، مشددا على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية وتوفير مختلف أوجه الدعم اللازمة للمصابين بما يسهم في تسريع مراحل تعافيهم. تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، جرى خلاله إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة ضد دولة الكويت. ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية جدد الجانبان التأكيد على حق دولة الكويت الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها، كما تم خلال الاتصال مناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لأشؤون الخارجية والسياسية الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، حيث جرى خلال الاتصال مناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها وبأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة عليها والتي كان آخره يوم أمس. وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن تكرار هذه الاعتداءات السافرة يعكس نهجا عدوانيا منظما، وهو أمر لن تقبل به دولة الكويت أو تتهاون حياله، فضلا عن أنه يعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتقويضا للجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. وجددت الوزارة التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وما نجم عنها من أضرار مادية طالت الأبرياء الآمنين والممتلكات المدنية في اعتداء سافر على سيادة البلدين الشقيقين وأمنهما وسلامة أراضيهما واستخفاف بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي تحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية أو تعريضهم للهجمات العشوائية. وجددت الوزارة في بيان لها يوم أمس موقف دولة الكويت الثابت والداعم لأمن واستقرار مملكة البحرين الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ووقوفها الكامل إلى جانبهما في كل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما. صرح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان بأن القوات المسلحة رصدت وتعاملت خلال 48 ساعة الماضية مع عدد 24 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة، ونتج عن العدوان الإيراني الآثم أضرار مادية محدودة دون وقوع إصابات بشرية. وتؤكد القوات المسلحة استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة في إطار من الجاهزية والاستعداد بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أنها وجهت رسالة احتجاج رسمية ثالثة إلى منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو بشأن استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مطار الكويت الدولي، حيث تم استهداف رادار المطار مما ترتب عليه آثار جسيمة متعلقة بسلامة وأمن عمليات الطيران المدني. وقالت الهيئة أن هذه الاعتداءات أسفرت عن وقوع إصابات بشرية وأضرار وخسائر مادية جسيمة، طالت مرافق وتجهيزات الرادار والمعدات المرتبطة بإدارة الحركة الجوية، وأضافت أن ذلك استدعى اتخاذ إجراءات احترازية وتشغيلية عاجلة شملت وقفا جزئيا للملاحة الجوية في الكويت لفترة

محدودة حفاظا على سلامة وأمن الطيران المدني قبل إعادة الحركة الجوية إلى وضعها الطبيعي وفق الإجراءات والمعايير المعتمدة. وأكدت الهيئة في رسالتها أن استمرار استهداف مرافق الطيران المدني والبنى التحتية المخصصة لخدمة الملاحة الجوية يمثل انتهاكا جسيما لأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي اتفاقية شيكاغو لعام 1944 وللقواعد والمبادئ الدولية ذات الصلة بأمن وسلامة الطيران المدني الدولي، ويعرض سلامة المسافرين والطواقم الجوية والعاملين في هذا القطاع الحيوي للخطر. ودعت الهيئة منظمة الطيران المدني الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار اختصاصاتها وتوثيق هذه الانتهاكات والنظر في تداعياتها الخطيرة على أمن وسلامة الملاحة الجوية الإقليمية والدولية. وأكدت أن الكويت تحتفظ بكافة حقوقها القانونية الناشئة عن هذه الاعتداءات وحقها في اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة وفقا لأحكام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وفي ردود الأفعال المنددة بالاعتداءات الإيرانية الآثمة، دانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية التي استهدفت الكويت والبحرين والأردن بالصواريخ والطائرات المسيرة. وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الثلاث الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها، مجددة تضامن دولة الإمارات الكامل مع الكويت والبحرين والأردن ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. وفي الرياض، أعرب أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البداوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لتكرار الاعتداءات الإيرانية العدائية على دولة الكويت والبحرين والأردن. وقال البداوي في بيان صحفي إن تمادي النظام الإيراني في استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية يقوض الجهود الدولية والإقليمية الساعية لترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمة. وأكد دعم مجلس التعاون كافة الإجراءات التي تتخذها دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية لتعزيز أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها. في اليمن، دانت الحكومة اليمنية الهجمات الإيرانية المتجددة التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية. واعتبرت وزارة الخارجية اليمنية في بيان تلك الهجمات انتهاكا صارخا لسيادة الدول وتصعيدا من شأنه أن يفاقم حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. وجدد البيان التأكيد على تضامن اليمن الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية ودعمه كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. وحول التصعيد في الشرق الأوسط، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى ما وصفها بتسوية رائعة مع إيران، مرجحا أن يتم التوقيع على الاتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع في أوروبا. وقال إن قرار إلغاء الضربات التي كانت مقررة ضد إيران جاء بعد موافقة طهران على النقاط النهائية للتفاهمات المطروحة. وأضاف أن مضيق هرمز سيفتح رسميا فور توقيع الاتفاق، فيما سيظل الحصار البحري ساريا حتى استكمال الإجراءات النهائية. وأوضح أن نائبه جي دي فانس سيمثل الولايات المتحدة في مراسم التوقيع، على أن يعلن قريبا عن الموعد والمكان النهائيين لها. وحول حرية الملاحة، أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 21 ميلا بحريا شمال شرقي صحار بسلطنة عمان. وأشارت الهيئة إلى السلطات العمانية أفادت بوقوع حريق بغرفة محركات ناقلة نفط شمال شرق سلطنة عمان، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي تداعيات بيئية. وفي روما، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني
إنه على أوروبا أن تكون مستعدة لزيادة العقوبات المفروضة على إيران من خلال إجراءات جديدة محددة الأهداف إذا واصلت طهران المضي في تهديد حرية الملاحة وشن هجمات وانتهاك التزاماتها الدولية. في بيروت قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان لن تنسحب من المفاوضات رغم الضغوط وسيكمل الطريق حتى تحقيق مصالحه الوطنية، مطالبا بإنهاء حالة العداء مع الاحتلال الإسرائيلي بناء على انسحابه ووقف اعتداءاته وانتشار الجيش اللبناني. وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما على مناطق داخل عمق الأراضي اللبنانية. على صعيد متصل قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن على جميع الأطراف العمل من أجل التوصل إلى تسوية دبلوماسية تحترم بشكل كامل وحدة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي، مؤكدا دعمه بشكل كامل حق الحكومة اللبنانية الحصري في امتلاك السلاح. وفي غزة استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح جراء غارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة وسط استمرار التوتر الأمني والمخاوف من تصعيد جديد. في الشأن السوداني استهدفت طائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ما أسفر عن مقتل 23 شخصا وإصابة آخرين. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 330 مسيرة أوكرانية في أجواء مناطق روسية عدة. وفي تطور ذي صلة أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن محطة زاباروجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا فقدت جميع مصادر الطاقة الخارجية عقب تعرض محطة فرعية للكهرباء لهجوم. وأوضحت الوكالة أن هذا الانقطاع يعد 19 منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 في مؤشر على استمرار المخاطر التي تهدد أمن واستقرار تشغيل المحطة. في باريس حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الولايات المتحدة والصين وأوروبا على تنسيق سياستها الاقتصادية بشكل ملح لمعالجة الاختلالات العالمية خلال اجتماع يسبق قمة مجموعة السبع. أيها السادة إليكم إعادة لموجز النشرة. سمو ولي العهد حفظه الله يتلقى اتصالا هاتفيا من فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة جرى خلاله استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ولا سيما الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يزور مصابي الاعتداء الإيراني الآثم بمستشفى الفروانية. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع مسؤولين إقليميين ودوليين مستجدات الأحداث في المنطقة. دولة الكويت تدين وتستنكر استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وما نجم عنها من أضرار مادية طالت الأبرياء الآمنين والممتلكات المدنية. المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع يقول بأن القوات المسلحة رصدت وتعاملت خلال 48 ساعة الماضية مع عدد 24 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي للبلاد. الهيئة العامة للطيران المدني توجه رسالة احتجاج ثالثة إلى منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو بشأن استهداف رادار مطار الكويت الدولي. توالي ردود الفعل المنددة بالاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية، الرئيس الأمريكي يعلن إلغاء الضربات المقررة ضد إيران ويكشف اقتراب التوصل إلى اتفاق.
باكستان تدعو إلى تسوية بالتفاوض بين واشنطن وطهران بعد التصعيد الأخير. الرئيس اللبناني يقول إن لبنان لن ينسحب من المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي رغم الضغوط، وسيكمل الطريق حتى تحقيق مصالحه الوطنية. الرئيس الفرنسي يحث الولايات المتحدة والصين وأوروبا على تنسيق سياستها الاقتصادية بشكل ملح لمعالجة الاختلالات العالمية. أيها السادة، بهذا نكون وصلنا لختام هذه النشرة الإخبارية. في الختام تقبلوا تحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية، وهذه تحية مني محدثكم محمد الحزيم، وتحية من المخرج علي صفر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الموجز

في عالم تتصارع فيه السرعة مع شح الوقت، وتغمرنا المعلومات كالأمواج، لتبقى المعرفة مرشدنا نحو الأعماق. الموجز يقدم لكم جوهر الكتب التي صاغت عقلية العباقرة وغيرت مسارات التاريخ، في رحلة معرفية تختصر الفلسفة بلغة سهلة، وتكشف العلوم بلباقة، وتنسج خريطة الأدب العالمي من أرسطو إلى أينشتاين، ومن داستوفسكي إلى ابن خلدون. نفتح لكم نوافذ على عوالم فكرية تضيء دروب الوعي دون أن تسرق من وقتك الثمين. هنا تختزل القرون إلى دقائق، وتتحول الكلمات إلى شرارات فهم تثري رحلتك.

الموجز، إعداد فواز المطيري، تقديم محمد مزيد وفواز المطيري، تنفيذ غدير الكندري، الموجز إخراج هاني الصالح.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الثقافي الموجز، حيث نقف مع كتاب ليس من الكتب التي تقرأ للمعرفة وحدها، بل من الكتب التي تقرأ لتهذيب النفس وترقيق القلب وتصحيح السلوك وإعادة الإنسان إلى أصل كبير من أصول الدين والحياة، ألا وهو أصل الخلق الكريم.
1: نفتح اليوم صفحة من صفحات التراث الإسلامي ونقترب من كتاب مكارم الأخلاق للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان المعروف بابن أبي الدنيا، وهو عالم من علماء القرن الثالث الهجري، اشتهر بكتب الزهد والرقائق والمواعظ والأدب، حتى بدا في مصنفاته كأنه يخاطب الإنسان في داخله لا في سمعه فقط، ينبهه إلى أن القيم ليست شعارا يردد ولا كلاما يزين به المجلس، وإنما هي عمل يظهر في الوجه واللسان والمعاملة والصبر والعفو والحلم وحسن الجوار ورفق الإنسان بمن حوله.
0: وإذا كنا نعيش في زمن تتسارع فيه الأخبار وتتزاحم فيه الأصوات وتتبدل فيه المقاييس، فإن الحاجة إلى كتاب مثل مكارم الأخلاق تبدو حاجة متجددة، لأن الأخلاق هي الميزان الذي يختبر به الإنسان، حيث تغيب المراقبة وحين يقدر على الإساءة فيختار الإحسان، حين يملك القوة فيتذكر الرحمة، وحين يرى الضعيف فلا يتكبر عليه بل يمد له يد العون والكرامة.
1: في هذه الحلقة من الموجز لا نريد أن نقدم الكتاب تقديما جافا، ولا أن نعرضه كمادة تراثية بعيدة عن الحياة، بل نريد أن نصغي إليه كأنه نصيحة هادئة آتية من قلب التاريخ إلى قلب الحاضر. سنتوقف عند اسم الكتاب ومكانة مؤلفه وأهم ما يتناوله من أبواب الخلق، وسنسأل لماذا بقيت كتب الأخلاق حية رغم تبدل العصور، ولماذا يبدو الإنسان محتاجاً إلى التذكير بالفضائل كلما تقدم في العلم والصناعة والعمران.
0: إنها رحلة إلى داخل النفس وقراءة في معنى أن يكون الإنسان كريماً في قوله، نبيلاً في فعله، صادقاً في نيته، وكذلك رحيماً في قدرته، متواضعاً في مكانته. ومن هنا نبدأ هذه الحلقة عن كتاب مكارم الأخلاق، عسى أن نجد في صفحاته ما يضيء لنا الطريق طريق السلوك، ويذكرنا بأن أجمل ما يحمله الإنسان ليس ما يملكه في يده، بل ما يسكن في خلقه.

0: كتاب مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا
1: الموجز.
2: وإليك مستمعي الكريم مدخل إلى الكتاب وروحه الأخلاقية.
0: حين نقول مكارم الأخلاق فإننا لا نتحدث عن عنوان جميل فحسب، ولا عن عبارة تتردد في الخطب والمواعظ، بل نتحدث عن جوهر من جواهر الرسالة الإسلامية، وعن ميزان دقيق تقاس به قيمة الإنسان في حياته بين الناس. فالإنسان قد يملك علما واسعا أو مالا كثيرا أو منصبا رفيعا، ولكن كل هذه تبقى ناقصة إن لم تزين بخلق يهذب القدرة ويضبط اللسان ويحمل صاحبه على العدل والرحمة والصدق. ومن هنا تأتي أهمية كتاب مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا، فهو كتاب يجمع شواهد وأثارا وأخبارا تدور حول الفضائل وتقربها من القارئ، لا على صورة نظرية مجردة، بل على صورة معان علمية تسكن في الحياة اليومية.
2: وما يلفت النظر في هذا الكتاب أنه يقدم الأخلاق على أنها منهج عيش لا مجرد معلومات تحفظ، فالكتاب يتحرك في مناطق كثيرة من حياة الإنسان، يتحدث عن الحلم عند الغضب، والعفو عند المقدرة، والصلة عند الجفاء، والبر عند تغير الأحوال، وحسن الخلق في المخالطة، وكرم النفس في العطاء، وترك الفحش في القول، وصيانة اللسان عن الأذى. هذه المعاني كلها تدل على أن الأخلاق لا تنفصل عن الإيمان، ولا عن العقل، ولا عن المسؤولية الاجتماعية، فهي التي تجعل العلم نافعا والقوة رحيمة والكلمة مأمونة والعلاقة بين الناس أقرب إلى السكينة والثقة.
0: وابن أبي الدنيا في هذا الأثر لا يكتب كفيلسوف ينظر للأخلاق من بعيد، ولا كواعظ يكتفي بالإثارة العاطفية، بل يجمع بين روح المتحدث الذي يعتني النقل وروح المربي الذي يعرف أن النفس تحتاج إلى مثال يوقظها، وقصة تؤثر فيها، وكلمة ترجع بها إلى فطرتها. ولذلك فإن قراءة الكتاب تشبه مصاحبة مجلس تربوي قديم يتتابع فيه الحديث عن مكارم النفوس، ويتكرر فيه التنبيه إلى أن الإنسان لا يكبر بما يأخذه من الدنيا، بل بما يمنحه من خير، ولا يعلو بما يفرضه على غيره، بل بما يحفظه لغيره من حق وكرامة.
2: ولعل أجمل ما يجعل هذا الكتاب قريبا من المستمع والقارئ أنه يتناول الأخلاق في صورتها المعيشة، فلا يجعلها حكرا على العباد والعلماء، ولا يحصرها في مواقف نادرة، بل يفتحها أمام كل إنسان في بيته وعمله وسوقه ومجلسه، وعند اختلافه مع الناس، وعند امتلاكه للسلطة أو المال أو الكلمة. هنا تتضح رسالة الكتاب أن مكارم الأخلاق ليست زينة إضافية في شخصية الإنسان، بل هي بنية داخلية تحدد طريقته في الرؤية والحكم والتعامل والاستجابة. ومن يقرأ هذا الكتاب بقلب حاضر يدرك أن الأخلاق لا تشيخ، وأن الفضيلة لا تفقد صلاحيتها، وأن المجتمع مهما تقدم في صنوف الحضارة يظل محتاجا إلى إنسان صادق رحيم حليم كريم، يجعل من خلقه أثرا طيبا باقيا بين

إنها رحلة إلى داخل النفس وقراءة في معنى أن يكون الإنسان كريما في قوله، نبيلا في فعله، صادقا في نيته،

0: الموجز.
1: وإليك مستمعي الكريم السيرة الذاتية لابن أبي الدنيا.
2: حين نقف عند كتاب مكارم الأخلاق فإننا لا نستطيع أن نعزله عن شخصية مؤلفه، لأن الكتب التي تتناول تهذيب النفوس لا تخرج في الغالب عن عقل جامع فحسب، بل تخرج من روح قد انشغلت بالإنسان وتأملت ضعفه وقوته، ورأت أن العلم إذا لم ينقلب إلى خلق فهو علم ناقص الأثر. وابن أبي الدنيا هو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان، عالم عباسي عاش في القرن الثالث الهجري، واشتهر بكثرة التصنيف في أبواب الزهد والرقائق والمواعظ والأدب والسلوك، وهذه المجالات ليس مجالات هامشية في الثقافة الإسلامية، بل هي من صميم الإنسان، لأنها تسأل عن طريقة عيشته وعن معنى صلته بالله والناس وبنفسه.
1: وقد تميز ابن أبي الدنيا بأنه لم يكن مصنفا عابرا ولا جامعا للأخبار بغير رؤية، بل كان صاحب اتجاه واضح في التربية والتهذيب، فهو يقدم للقارئ مادة تشبه المرآة ينظر فيها الإنسان إلى أخلاقه، ويقارن بين ما يقوله وما يفعله، وبين ما يتمناه لنفسه لغيره. ولهذا كثرت في مؤلفاته الموضوعات التي تعالج دقائق النفس، كالصبر والشكر والتواضع والحلم وقصر الأمل وحسن الظن وترك الغيبة وذم الدنيا عندما تصير غاية تستعبد القلب. وهو في كل ذلك لا يتكلم كمن يخاصم الحياة، بل كمن يريد للحياة أن تستقيم على قيم تخفف من قسوتها وترفع من معناها.
2: وإذا تأملنا مستمع الكريم المناخ الذي عاش فيه ابن أبي الدنيا، وجدنا أنه كان زمنا حافلا بالعلوم والمناظرات واتساع المدائن وتغير أحوال الناس وتنوع مظاهر القوة والثراء والسلطان. وفي مثل هذا الزمن تكون الحاجة إلى صوت يذكر بأن العمران لا يكتمل بالبناء والمال والمعرفة وحدها، بل يحتاج إلى قلب سليم وخلق حسن وعدل يضبط العلاقات ورحمة تمنع الإنسان من أن يتحول إلى أداة أذى. ولعل هذا ما يفسر غايته بالأخلاق عناية خاصة، فهو يفهم أن الفساد لا يبدأ دائما من نظام كبير، بل قد يبدأ من إنسان يكذب أو يد تظلم أو قلب يقسو أو نفس تتعالى على غيرها.
1: ومن هنا تظهر صورة ابن أبي الدنيا في الذاكرة التراثية، عالم يربي بالنص ويقوم بالحكمة ويتقرب من النفس من باب التذكير.

0: التغيير لا من باب التعنيف. وفي كتاب مكارم الأخلاق يتجلى هذا الاتجاه بوضوح، فالمؤلف لا يعرض الأخلاق كفكرة معزولة عن الإيمان ولا كآداب اجتماعية مجردة عن مقاصدها، بل يجعلها طريقا إلى صلاح الفرد والمجتمع. وهذا هو السر في أن كتابه بقي قابلا للقراءة بعد قرون طويلة، لأنه يخاطب شيئا لا يتقادم في الإنسان، وهو حاجته إلى من يذكره بأن أشرف ما فيه ليس قدرته على الأخذ، بل قدرته على العطاء، وليس قدرته على الغلبة، بل قدرته على العفو، وليس قدرته على الكلام، بل قدرته على أن يجعل كلامه صادقا ورفقا وسلاما.
1: هنا العقول بماء العلم قد رويت، فأورق القلب ألوانا من السكن. هنا الجنان فخذ ما شئت من نعم، هنا الغياث وماء العلم بالمزن. هنا الكتاب، هنا الكتاب، وماذا غيره سبب جر الزمان بلا من ولا ثمن. أحيا القبور ومن في اللحد قد رقدوا، لولا الكتاب لضاع الكل في الزمن. حوى المعارف والأخبار إذ طويت، فانظر أتاك حديث الجرذ والجبن. إن القراءة تسقي النفس لو صديت، تشفي الجنان إذا ما لف بالحزن. فاقرأ كتابك إن آثرت أن ترقى، إن الكتاب يقود المجد بالرسن. إن الكتاب يقود
0: المجد بالرسن. وإليك مستمعي الكريم اسم الكتاب ودلالاته.
2: يبدأ أثر الكتاب من اسمه، فعنوان مكارم الأخلاق عنوان مكتنز بالدلائل، لأنه لا يقول الأخلاق فقط، بل يقول مكارم الأخلاق. وهنا يظهر الفرق بين السلوك العادي والسلوك النبيل، وبين أن يمتنع الإنسان عن الشر خوفا من العقاب، وأن يترفع عن الشر لأن نفسه تأباه، وبين أن يؤدي الحق لأنه مطالب به، وأن يزيد عليه من الفضل والإحسان لأنه يرى في الكرم معنى من معاني اكتمال الإنسان. فالمكرمة هي الخصلة الرفيعة التي ترفع صاحبها عن دني الفعال، وتجعله أقرب إلى النبل وأكثر قدرة على مخالفة هوى النفس، حين يدفعه الهوى إلى الغضب أو الحسد أو القسوة أو الأثرة.
0: وحين يضع ابن أبي الدنيا هذا العنوان، فإنه يحيلنا إلى فكرة عميقة، وهي أن الأخلاق درجات، وأن الناس لا يتساوون في مقامها. فهناك من يتخلق ليحفظ صورته أمام الناس، وهناك من يتخلق لأنه يراقب الله في السر والعلن، وهناك من يتجمل بالأدب ما دامت المصلحة قائمة، وهناك من يبقى على خلقه حتى حين تضيق به المصالح وتتغير وجوه الناس من حوله. ومكارم الأخلاق تعني هذا المقام الأعلى، أن يكون الخلق أصلا في النفس لا قناعا يلبس عند الحاجة، وأن يكون الإحسان طبعا راسخا لا مجرد تصرف عابر ينتظر منه المدح أو الثناء.
2: ولذلك مستمع الكريم، فإن اسم الكتاب يفتح أمامنا بابا لفهم منهجه، فالمؤلف لا يسعى إلى تعريف القارئ بالأخلاق تعريفا لغويا فقط، ولا يريد أن يقدم قائمة جافة من الفضائل والرذائل، بل يستحضر الأثر والخبر والموقف والكلمة المأثورة، ليجعل الفضيلة مرئية في شخص أو موقف أو تجربة حينما يتحدث عن الحلم، لا يجعله مصطلحا باردا، بل يقرب من صورة إنسان استفز فلم يندفع، وقدر فلم يظلم، وسمع ما يؤذيه فحفظ لسانه. وحين يتحدث عن الكرم فهو لا يحصره في بذل المال، بل يوسعه ليشمل كرم الوجه وكرم الكلمة وكرم العذر وكرم التغافل عن هفوات الناس.
0: إن عنوان مكارم الأخلاق يعيد إلى الذهن أن الأخلاق لا تقاس بالمواقف السهلة، بل تقاس عند مواضع الامتحان. فليس الحلم أن تكون هادئا حين لا يغضبك أحد، وليس الكرم أن تعطي مما لا تحتاج إليه، وليس العفو أن تصفح حين لا تقدر على المؤاخذة، وليس الصدق أن تقول الحق حين لا يكون فيه ثمن، إن مكارم الأخلاق تظهر حين يتعارض الخلق مع الهوى، وحين يكون في الفضيلة مشقة وفي الرذيلة راحة عاجلة. ومن هنا يغدو الكتاب دعوة إلى الترقي، لا يكتفي بأن يمنع الإنسان من القبح، بل يدعوه إلى الجمال المعنوي والمعنوي،

0: الموجز.
1: وإليك مستمع الكريم أهم الأفكار التي تناولها هذا الكتاب.
2: إذا انتقلنا إلى أهم الأفكار التي يدور حولها كتاب مكارم الأخلاق، فسنجد أنها تنطلق من فكرة مركزية، وهي أن الخلق ليس زينة خارجية، بل هو صورة الباطن حين تظهر في السلوك. فالإنسان في نظر هذا الكتاب لا يعرف بما يدعيه عن نفسه، ولا بما يتردد من ألفاظ جميلة، بل يعرف بما يفعله حين يغضب، وحين يختبر، وحين يغيب عنه من يراقبه، وحينما تكون مصلحته في جهة والفضيلة في جهة أخرى. وهنا يأخذنا الكتاب إلى عالم من عالم القيم العملية التي تبني الشخصية من الداخل، وتجعل من حسن الخلق مفتاحا لحسن العلاقة مع الله والناس.
1: ومن أبرز الأفكار التي تتكرر في هذا المعنى أن الحلم قوة وليس ضعفا، فكثير من الناس يظن أن الحليم إنسان عاجز عن الرد أو غير قادر على الانتصار لنفسه، بينما يقدم الكتاب الحلم على أنه امتلاك للنفس في أصعب لحظاتها. فالحليم ليس من لا يغضب أبدا، ولكنه من لا يجعل غضبه سيدا عليه. ومن هذا الباب يتصل الحلم بالعفو، لأن العفو لا يكون كامل المعنى إلا عند القدرة، وحين يستطيع الإنسان أن يعاقب ثم يختار أن يرحم، لا عن تهاون في الحق، ولكن عن ترفع عن الانتقام ورغبة في إصلاح القلب والعلاقة معا.
2: ويتناول الكتاب كذلك فكرة الكرم بمعناها الواسع، فالكرم لا يقف عند المال فقط، وإن كان بذل المال في موضعه من أجل المكارم، بل يتجاوزه إلى كرم النفس وكرم الصدر وكرم المعاملة. فمن الكرم أن تنصف من خاصمك، وأن تحفظ ود من غاب عنك، وأن تذكر بفضل من أحسن إليك، وأن تكون سهل الجانب، قريب المأخذ، لين العبارة، متسع العذر. ومن هنا يصبح الكرم بناء اجتماعيا لا صفة فردية فقط. فالمجتمع الذي يكثر فيه الكرام تقل فيه القسوة وتخف فيه الأحقاد، ويشعر الناس فيه أن بينهم مساحة من الرحمة والتقدير.

ومن الأفكار المهمة أيضا في الكتاب فكرة صيانة اللسان، فاللسان في حياة الإنسان ليس أداة تعبير فقط، بل هو مفتاح خير أو باب شر. بكلمة يجبر الإنسان خاطرا، وبكلمة يكسر قلبا، وبكلمة يصلح بين اثنين، وبكلمة يشعل خصومة لا تنطفئ. ولذلك تأتي مكارم الأخلاق مرتبطة بحسن القول واجتناب الفحش وترك السخرية والبعد عن الغيبة وتخير العبارة التي تحفظ كرامة السامع. وهكذا يجمع الكتاب بين أبواب متعددة، لكنها تلتقي في معنى واحد، أن يكون الإنسان أفضل في داخله ليكون أرحم وأصدق وأنفع في عالمه. أخلاق لا تشيخ، وأن الفضيلة لا تفقد صلاحيتها، وأن المجتمع مهما تقدم في صنوف الحضارة يظل محتاجا إلى إنسان صادق رحيم حليم كريم، يجعل من خلقه أثرا طيبا باقيا بين

0: وإليك مستمعي الكريم رأي النقاد والأدباء في قيمة هذا الكتاب.
1: إن الكتب التي تبقى في الذاكرة لا تبقى لأنها جمعت مادة كثيرة فقط، بل لأنها لمست حاجة إنسانية عميقة، وكتاب مكارم الأخلاق من هذا النوع من الكتب. فالنظر النقدي إليه لا يتوقف عند كونه جزءا من مدونة لآداب الرقائق، بل يتجاوز ذلك إلى اعتباره نصا تربويا يكشف مكانة الأخلاق في بناء المجتمع الإسلامي. فهو يقدم مادة مختصرة في لفظها أحيانا، ولكنها واسعة الأثر، لأن كل خبر أو أثر أو حكمة فيها تفتح بابا للتأمل في سلوك الإنسان. ومن هنا ينظر إليه أهل العلم والأدب بوصفه كتابا يجمع بين التأديب والتذكير، وبين المعنى الديني والأثر الاجتماعي.
0: والأديب حين يقرأ مثل هذا الكتاب يلتفت إلى قدرته على تحويل المعنى الأخلاقي إلى صورة قابلة للحفظ والتداول. فالأخلاق إذا قدمت في صورة أوامر مجردة قد تبدو ثقيلة على النفس، أما إذا جاءت في خبر أو كلمة مجزأة فإنها تستقر في الذاكرة وتصبح أقرب إلى العمل. هذه ميزة ظاهرة في كتب ابن أبي الدنيا، فهو يعرف أن النفس لا تغيرها المعلومة وحدها، بل يغيرها موقف يهزها، ومثال يخجلها من تقصيرها، وعبارة توقظ فيها ما كاد يغفو من الحياء والمروءة. ولذلك فإن قيمة الكتاب الأدبية لا تنفصل عن قيمته التربوية.
1: أما من وجهة النقد الثقافي، فإن الكتاب يمكن أن يقرأ بوصفه وثيقة عن تصور المجتمع للفضيلة، فهو يبين أن الأخلاق لم تكن شأنا فرديا محضا، بل كانت جزءا من رؤية شاملة لطبيعة الحياة المدنية والعائلية والعلمية. فحسن الخلق يظهر في مجلس العلم وفي السوق وفي البيت وفي الصحبة وفي القدرة على احتمال الناس، وهذا يعني أن الكتاب يضع الفضيلة في صلب العلاقات ولا يجعلها مفهوما معلقا في الفراغ. ومن هنا تأتي أهميته للقارئ المعاصر أيضا، لأنه يجعله يدرك أن أزمة الناس لا تحل بالقوانين وحدها، بل تحتاج إلى ضمير حي ونفس مهذبة ولسان يتقي الله فيما يقول.
0: وقد يرى بعض القراء أن الكتاب ينتمي إلى زمن بعيد، لكن القراءة المتأنية تظهر أن بعد الزمن لا ينقص من قيمته، بل يزيد دلالاته، لأن المعاني التي يعالجها لا تختص بعصر دون عصر. فالكبر والحسد والغضب وسوء الظن وفحش القول وقسوة القلب كلها أمراض تتجدد بصور مختلفة في كل زمان. وفي المقابل فإن الصدق والرفق والحلم والعفو والسخاء وحسن العشرة كلها فضائل يحتاجها الإنسان في كل بيئة. وهكذا يبدو رأي النقاد والأدباء في هذا الكتاب متجها إلى تقديره كآثار يذكر بأن الأدب الحقيقي لا يحسن العبارة فقط، بل يحسن الإنسان نفسه وينقله من ضيق الأنانية إلى سعة المروءة.
2: إننا وبالقراءة نسافر على بساط المعرفة لنلتقي بعلوم الشرق والغرب دون مشقة الترحال حول أصقاع الأرض، وبها أيضا نصادق عقولا رحلت عن قيد الحياة، كما نعيش بأزمنة سحيقة مضت منذ قرون. بهذا يكون الكتاب مرآة تعكس مضامين فكر الكاتب من جهة وطموح القارئ من جهة أخرى. حينها يستحيل الكتاب وطنا يلوذ إليه الكاتب والقارئ معا عندما تنعدم أو تتوارى الأوطان عن الأنظار.

0: وإليك مستمعي الكريم أهم المقولات والمعاني المقتبسة من روح الكتاب.
1: حينما نتحدث عن أهمية المقولات في كتاب مكارم الأخلاق، فإننا نتحدث عن معان تدور حول جوهر الفضيلة، وإن اختلفت صياغها وطرق عرضها، فروح الكتاب تقول للإنسان: لا تقس نبلك بما تقوله عن نفسك، ولكن بما يأمنه الناس منك. فحسن الخلق ليس دعوة، بل أمان يجدده الآخرون في قربك. إن يأمن لسانك من الجرح، ويدك من الظلم، وقلبك من الغل، ومجلسك من الفحش والتعالي. ومن أجمل ما يفهم من معاني الكتاب أيضا أن المكرمة الحقة هي التي تظهر حين لا يكون على الإنسان رقيب من الناس، وحين لا ينتظر ثناء، وحينما يكون بإمكانه أن يسيء ثم يمتنع، لأن نفسه المهذبة أعلى من الإساءة.
0: ومن المعاني الجليلة التي تلهمها صفحات الكتاب أن الحلم زينة القدرة، فليس العظيم من يرهب الناس بغضبه، ولا من يفرض حضوره بقسوة، بل العظيم من يملك نفسه عند الانفعال، ويجعل عقله سابقا لغضبه، ويعرف أن الكلمة التي تخرج في لحظة غضب قد تفسد مودة بنيت في سنوات. وكأن الكتاب يردد في معانيه أن من لم يملك لسانه عند غضبه فقد سلم أشرف ما فيه لأضعف ما فيه. وهذا معنى تربوي عميق، لأن كثيرا من أخطاء الناس لا تأتي من جهلهم بالصواب، بل من عجزهم عن ضبط النفس حين تضطرب.
1: وفي باب الكرم توحي معاني الكتاب بأن السخاء ليس ما يخرج من اليد فقط، بل ما يخرج من القلب قبل اليد. فقد يعطي الإنسان وهو متعال، فيجرح بعطائه أكثر مما ينفع، وقد يقل في العطاء، ولكنه يمنح مع القليل ودا واحتراما وحسن تلطف، فيكون أكرم أثرا. ومن روح الكتاب أيضا أن كرم الأخلاق قد يكون في العفو عمن زل، وفي ستر من أخطأ، وفي إقالة عثرة من ضعف، وفي ترك التشفي عند قدرة الإنسان على الإيذاء. فالمكرمة هنا ليست مظهرا من مظاهر البذل، بل هي نضج داخلي يمنع صاحبه من أن يجعل ضعف غيره فرصة لإظهار قوته.
0: وفي معنى حسن العشرة تبدأ مقولات الكتاب تظهر كأنها تذكر الإنسان بأن أقرب الناس إليه أولى الناس بخلقه، فلا معنى لأدب يظهر أمام البعداء ثم يغيب في البيت، ولا قيمة للطف يقدم للغرباء ثم يحرم منه الأهل والأصحاب. ومن هنا يرتفع معنى الخلق من مجاملة عابرة إلى صدق دائم، وكأن الكتاب يريد أن يقول أن حسن الخلق يختبر في التفاصيل الصغيرة، في طريقة الرد، في نبرة

الصوت، في سعة الصدر، وفي القدرة على الاعتذار، وفي ترك الإلحاح على العتب، وفي جعل القلب أوسع من هفوات الناس. هذه المعاني وإن جاءت من كتاب قديم تبقى جديدة، لأن الإنسان في كل زمن يحتاج إلى من يذكره بأن الكلمة الطيبة عبادة، وأن العفو قوة، وأن الكرم ليس في اليد فقط، بل في النفس أولاً. أن من لم يملك لسانه عند غضبه فقد سلم أشرف ما فيه لأضعف ما فيه.

0: وإليك مستمعي الكريم ملخص الكتاب ورسالته الكبرى.
1: يمكن أن نلخص كتاب مكارم الأخلاق بأنه رحلة في فضائل النفس ومحاولة لجمع ما يهذب الإنسان ويرفعه عن دنيء الخصال، فهو لا يسير في خط فلسفي معقد ولا يبني نظرية مطولة في الأخلاق، بل يقدم مجموعة من الآثار والمعاني التي تتكامل لتصنع صورة الإنسان الكريم. وهذا الإنسان كما يتصوره الكتاب ليس ملكا ولا يخطئ ولا شخصا يعيش خارج ضغوط هذه الحياة، بل هو إنسان يجاهد نفسه ويربي طبعه ويصحح مسارها كلما زل، ويتذكر أن الفضيلة لا تنال بالأمنيات بل بالمراقبة والممارسة والصبر على مخالفة الهوى.
0: ويبدأ الملخص الحقيقي للكتاب من فكرة أن الأخلاق هي عماد العلاقات الإنسانية، فالقارئ يجد فيه دعوة إلى الحلم والصبر والعفو والسخاء وحسن القول وجميل المخالطة وصيانة النفس عن الخصال التي تفسد القلب وتؤذي المجتمع. هذه الفضائل لا تأتي متفرقة بغير رابط، بل تلتقي في معنى واحد، هو أن يكون الإنسان مصدر أمان لغيره، فإذا تكلم لم يطعن، وإذا قدر لم يظلم، وإذا خالط لم يتكبر، وإذا أسيء إليه لم يسارع إلى الانتقام، وإذا أعطى لم يفسد عطاءه بالمن والأذى. وهذا هو المعنى الذي يجعل الكتاب أقرب إلى دليل لتربية النفس من كونه مجرد جمع للأخبار.
1: وإذا أردنا أن نقرأ الكتاب قراءة معاصرة فسنجد أنه يقدم لنا رسالة شديدة الأهمية، وهي أن الأزمات التي تصيب العلاقات بين الناس لا تعود دائما إلى نقص المعرفة، بل كثيرا مما تعود إليه إلى نقص الخلق، فقد يعرف الإنسان ما يجب عليه ولكنه لا يفعله لغلبة الأنانية، وقد يعرف فضل العفو ولكنه يستسلم للرغبة في الانتصار، وقد يدرك قيمة الكلمة الطيبة ولكنه يجعل لسانه أداة للتجريح. وهنا يأتي الكتاب ليذكر بأن المعرفة لا تكتفي ما لم تصير خلقا، وإن الإيمان لا يكتمل أثره في الحياة ما لم يظهر في المعاملة.
0: وخلاصة الكتاب أن مكارم الأخلاق هي الطريق إلى إنسان أزكى وبيت أهدأ ومجتمع أرحم وحياة أكثر معنى، فهو يدعونا إلى أن نربي أنفسنا قبل أن نطالب العالم بأن يتغير، وإلى أن نبدأ من الكلمة والنظرة والموقف ورد الفعل وطريقة التعامل مع القريب والبعيد. إن أثر هذا الكتاب لا يكمن في أنه يعلمنا أخلاقاً لم نسمع بها من قبل، بل في أنه يعيد إلينا ما نعرفه ولكننا نغفل عنه، ويقرب منا ما نقر بفضله ولكننا نقصر في العمل به. وهكذا يخرج المستمع من هذه الفقرة برسالة واضحة: ليس الخلق الكريم فصلاً من فصول الموعظة، بل هو ميزان الحياة كلها، به تصلح النفوس وتطمئن البيوت وترقى المجتمعات، ويبقى للإنسان ذكر طيب بعد أن تنقضي أيامه.
2: الموجز.

0: وهكذا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج الموجز بعد رحلة تأملية مع كتاب مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا. هذا الكتاب الذي يذكرنا بأن الأخلاق ليست مادة تقرأ ثم تطوى ولا حكما تحفظ ثم تنسى، بل هي عمل يومي ومراقبة دائمة ورياضة للنفس على أن تختار الأرفع حينما يكون الأدنى أسهل، وأن تختار الرحمة حينما يكون الانتقام أقرب، وأن تختار الكلمة الطيبة حين أسرع إلى اللسان. لقد كان كتاب في روحه دعوة إلى أن نصلح ما بيننا وبين أنفسنا، ليصلح ما بيننا وبين الناس. فما أحوجنا اليوم إلى قلب يتسع للعذر، ولسان ينأى عن الأذى، ويد تحسن إذا قدرت، ونفس تسمو فلا تنحدر مع كل استفزاز، ولا تستسلم لكل غضب. وإن أجمل ما يتركه الإنسان في هذه الدنيا ليس ما امتلك بل ما أثر، وليس ما أخذ بل ما أعطى، وليس ما قاله عن نفسه بل ما شهدت به أخلاقه في مواقف الحياة.
1: وفي نهاية هذه الحلقة لعلنا نحمل معا سؤالا واحدا، أي خلق سنبدأ بإصلاحه في أنفسنا؟ فالإصلاح الكبير قد يبدأ من كلمة نمنعها عن جرح قلب، ومن غضبة نهذبها، ومن خصومة نرفعها إلى مقام العدل، ومن موقف نقدم فيه الرفق على القسوة. وما دام الإنسان قادرا على أن يراجع نفسه فهو قادر على أن يرتقي.
2: كالشمس تعيش ضمائرنا ونحب

0: كنا معكم مستمعين الكرام في برنامج الموجز في قراءة إذاعية لكتاب مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا. نسأل الله أن يهدينا لحسن الأخلاق وأن يصرف عنا سيئها وأن يجعل كلماتنا طيبة ومواقفنا عادلة ونفوسنا أقرب إلى الرحمة والسكينة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ختام رحلتنا مع الموجز، حيث أبحرنا بين سطور كتاب استثنائي، نستلهم أفكار مؤلفه التي تركت بصمتها على مسيرة الفكر البشري. ما قدمناه ليس سوى نافذة لعوالم أوسع تنتظر اكتشافك عبر القراءة الواعية. نلتقي قريبا بكتاب جديد وأفكار تضيء دروب البحث، فالبحث عن المعرفة رحلة لا تنتهي. حافظ على شغف التساؤل، ابحث عن الحكمة في تفاصيل الكتب، واصنع من كل فكرة جسرا نحو فهم أعمق. لكم تحيات فريق العمل: فواز المطيري، محمد مزيد، غدير الكندري، والمخرج هاني الصالح.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم مسارات. لكل إنسان مسار، ولكل تجربة حكاية، وبين الفكر والخبرة والمعرفة نلتقيكم في برنامج مسارات، لنرافق نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في رحلة نكتشف من خلالها محطات علمية وثقافية وتربوية واجتماعية وإعلامية، نفتح فيها نوافذ الحوار ونقترب أكثر من الأفكار التي تصنع الوعي، ومن التجارب التي تترك أثراً في المجتمع. هنا مسارات، حيث يبدأ الحديث من المعرفة وينتهي بالإلهام. مسارات، إعداد وتقديم خالد بندر، تنفيذ حسين الخالدي. مسارات يخرجه لكم ناصر الجناع. مسارات، الأبناء لا يحتاجون آذانا تسمعهم فقط، بل قلوبا تفهمهم. مسارات.
1: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله في حلقه جديده من برنامج مسارات. هذا البرنامج اللي تستمعون اليه عبر اثير اذاعه دوله الكويت اسبوعيا، نتناقش ونتحاور مع الدكتوره احلام خطاب. حياك الله دكتوره، ساعه مباركه، سعيدين
2: في لقائك مره اخرى. حياك الله استاذ خالد،
1: حياك الله. يا اهلا يا دكتوره، راح نستمر ونستكمل الحديث في الحلقات السابقه من حيث انتهينا، لكن بناخذ معك فاصل ونواصل فقرات برنامجنا.
0: مسارات، كلمة جميلة من والد أو أم قد تصنع يوما كاملا من الطمأنينة لابن صغير. مسارات،
1: من بعد الفاصل نجدد لكم التحية مستمعي الكرام، حياكم الله في برنامج مسارات، ضيفتنا الدكتورة أحلام خطاب. دكتورة، كنا في الحلقة السابقة من حيث انتهينا عن، كنا بنتكلم عن العطلة الصيفية، لكن ما يسبق العطلة الصيفية هو هذه الأيام بكل تأكيد خريجي الثانوية العامة. احنا نتكلم عن الاختيارات، التفكير، المستقبل، السوق، الطموح، الناس يعني تفكر لعيالها وعيالها تفكر حق أنفسهم. فقبل لا يكون التخرج، وش ممكن يكون الاختيار خصوصا لما يكون علمي أدبي، ومن ثم ندش تعمق أكثر في هذا الموضوع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. وطبعا أنا كمان أرحب أيضا بالمستمعين الكرام، وأقدر هالبرنامج الرائع الذي يفتح سبل أمام الأبناء للاستماع، والأمهات أيضا، وكل من يعنيه الأمر ويرسم طريق أبنائه بطريقة صحيحة. السؤال رائع وأكثر من رائع. الاستعداد للإجازة أو للعطلة الصيفية يتضمن أكثر من شق. الشق الأول الشق النفسي، نعم. الشق الثاني الشق الأكاديمي، وماذا ينتظر هؤلاء الأبناء الذين هم على أعتاب من مرحلة إلى مرحلة أخرى صعبة. فبعض الأهالي مستعدين لعملية التخرج والإقدام على موضوع التسجيل في الجامعات عبر العالم قاطبا، والبعض الآخر ممن لديه أبناء أو بنات في المراحل الدنيا مستعد لأداء إجازة أو عطلة صيفية، خاصة بعد الظروف التي مرت فيها العالم بيجمع. فالموضوع أنا يعني بحاجة إلى شرح مبسط ومفيد في نفس الوقت. خلينا نبدأ في المرحلة المهمة اللي هي مرحلة إقبال الطلاب على الإجازة الصيفية. جزء من الإجازة الصيفية قد يحالفهم الحظ بجزء من الإجازة الصيفية في شهر 8 يمكن،
1: أغسطس.
2: أغسطس، نعم. وقد لا يحالفهم بحسب الجامعات أو التخصصات اللي سوف يبادرون بالتسجيل فيها. هؤلاء طلاب على عينهم، لأنه الآن في فترة الاستعداد لتجميع الدرجات أو ما يعرف بالمعدل التراكمي اللي هو كوميوليتيف جي بي إل بيسموه في بعض المدارس، أو استعدادا لتسجيل الجامعة. فالتفكير منصب حول الدرجة، حول المعدل، حول القبول في الجامعات، سواء كانت جامعات محلية أو جامعات.
1: زين، أنت طريتي موضوع مهم جدا دكتورة أحلام، ألا وهو التخصص والنسب.
3: نعم.
1: لأي مدى ممكن الواحد يحتاج أن يبحث ما قبل التخرج عن احتياجات السوق؟ يعني أنا بروح، أنا قدامي مستقبل.
3: نعم.
1: أنا ممكن أدرس أربع سنوات جامعة ثم ما يتم قبولي، لأن أو حتى يتأخر تعييني، لأن هذا تخصص منتشر أو اللي يشغلونه ناس كثر. لكن في حال احتياجات السوق، هل ممكن أفكر في هذا الموضوع قبل أتخرج؟ أنا طالب ثانوية، وإنتي ما شاء الله كأكاديمية أكيد مر على التجارب، هل فعلا الطلبة يفكرون والله شنو يبي السوق حتى أنا أبحث عن هذا الموضوع وعن هذا التخصص وعن هذه النسبة في البداية؟
2: عادة أبدأنا الطلاب تفكيرهم منصب على الترند، يعني الهبة.
1: شو الهبة عندكم الحين؟ الهبة الأمن السيبراني ولا وين بالضبط؟
2: نعم الروبوتوكس، الاي اي السبراني، نعم. يعني كل ما يتعلق بالتكنولوجيا، والمستقبل من الان الى 2030 كله تكنولوجيا. فالابناء يعني يمارسون مهنه الميديا. ما تزخرفه الميديا وتعرضه، الطالب يقتنع فيه او الاب قبل. في السابق كانت المهن او التخصصات منصبه بامانه على حاجه البلد اكثر.
1: صحيح.
2: الكل يلجا الى في الخليج على الهندسه البترول. في الدول الاخرى بالعالم يلجا الى التعليم، نظرا لاهميه التعليم. صحيح. في لدى الاباء والاجداد. وكل متطلب بحسب البيئه التي يحياها الطالب او يعيشها الطالب.
1: صحيح.
2: بالاضافه الى البيئه داخل البيت، النقاشات حول التخصصات.
1: صحيح.
2: الدور منصب في نظري على عاتق الدوله اكثر من عاتق الاهل في عمليه اظهار حاجات السوق لتخصصات.
1: يصير في اعلان يعني.
2: نعم نعم.
1: يعني مثلا كل وزاره تقول انا شنو محتاجه من تخصص.
2: نعم.
1: حتى يكون الطالب.
2: نعم.
1: يعرف وين يتجه.
2: نعم. لانه لو
1: صحيح سنتي
2: لو تبحث خالد عن بعض التخصصات في مجال الطب، ستجد عجز، ستجد ان بعض الدول تلجا الى استعاره موظفين او اطباء او بعض التخصصات من الخارج.
1: صحيح.
2: فنحن في غنى عن ذلك ما دام في مثلا ابناء بامكانهم دراسه هذه التخصصات وتوفير البيئه للتخصصات،
1: حاجه
2: البلد. نعم. حاجه السوق المستهلكه لذلك.
1: صحيح.
2: مش التكدس، المشكله في التكدس التخصصات.
1: صحيح.
2: في حال تكدس التخصصات طبعا سوف يؤثر ذلك سلبا على ما يسمى بالبطالة المقنعة. البطالة المقنعة قد يقوم نقوم بتوظيف هؤلاء الطلاب، ولكن لا يوجد عمل أو إتقان حقيقي لهم.
1: زين، هذا سؤال آخر، ولما أنا حديث جميل معك دكتورة، لكن السؤال أو إجابة جرني إلى تأخذني إلى سؤال آخر. هل فعلا لابد أن أتجه إلى ما أحب؟ يعني هل التخصص يكون ما أنا أحبه يعني، ولا حاجة السوق؟ يعني أوكي، أنا رحت لي شيء أحبه، لكن هذا اللي أنا أحبه مو موجود بعد سنوات في السوق، غير مطلوب. مثل ما قلتي قد أتجه إلى بطالة مقنعة. فهل هذا أمر مهم أم المستقبل والاحتياج هو أهم من الرغبة مثل ما سميها؟
2: سؤال يعني وايد جميل، حلو كثير ورائع. الاحتياج وايد مهم والرغبة وايد مهمة. فلو أبدأ عملنا مقارنة ما بين الاحتياج وما بين الرغبة، نجد أن هناك من الأبناء ما يجمع ما بين الاحتياج وما بين الرغبة. يعني قد يعشق هذا التخصص، والدولة أو السوق الاستهلاكية بحاجة إلى هذا التخصص، ولكن هناك عقبة في ذلك. العقبة المعدل. المعدل، هناك إشكالية مرات في بعض الجامعات في قبول الطلاب لبعض التخصصات التي يعشقوها والتي يحبوها، مش لأنه البلد محتاجيتها أو التخصص هذا نحن ندرة أو محتاجينه. مثلا خلينا ندخل على تخصص الطب. الطب بحاجة إلى معدل 95 وطالع.
1: جميل.
2: 95 في كل دول العالم. بالإضافة إلى بعض السات والأي بي.

0: مستحق هذا مستحق هذا يعني رفعت النسبة بالنسبة للطب حسب وجهة نظرك مستحقة؟ يعني هل فعلا ان 95 بالنسبة لنا احنا يعني في الكويت يعني واو يعني نسبة مرتفعة؟
1: نعم انا وجهة نظري انه
0: فعلا
1: انه كثير نعم انه كثير كثير على الطالب انه يجيب هذا المعدل.
0: اذا اتكلم من الطب
1: هو هو هو هو لابد هو في معايير في ضوابط لهذا
0: صحيح
1: الموضوع
0: صحيح سنتي.
1: يعني في بعض المواد مثلا مثل البيولوجي مثل الكيمستري مثل الفيزياء مثل بعد الكالكولس مواد متطلبات تعتبر تخرج بحاجة للطالب من صف مثلا التاسع إلى صف 11 و12 لأن يكون مبدع فيها. مستحيل تتخصص في مجال الطب أو مثلا مجال بحوث علمية بالأورام أو مثلا الأمراض النادرة أو أمراض الدم بدون ما يكون الطالب مطلع على هذه المواد وعلى الأقل على الأقل مستعد لها نفسيا لأنه سنة أولى دائما في الجامعات هي أصعب سنة بمر فيها الطالب
0: صحيح.
1: من حيث التأسيس طبعا ما قبل التأسيس يسبقها دور المدرسة في إعداد هذا الطالب لهذه المواد
0: صحيح.
1: طبعا عملية المعدل هي معايير دولية يعني هي بحاجة إلى فرق من المختصين لإعادة النظر في عملية المعدلات والنسب نعم لماذا؟ لأن الطالب قد يكون هنا مبدع ولكن عند الامتحان مثل ما يمكن حكينا في
0: المرات السابقة
1: أستاذ خالد بعض الطلاب عندهم رهبة أثناء الامتحان وعددا
0: يرتبك
1: نعم يرتبك نعم فهي مش مقياس حقيقي لأداء الطلاب الامتحان أنا من وجهة نظري يعني أنا ممكن وجهة نظري تختلف عن الآخرين أنه التقييم الحقيقي مش تقييم ورق وكتابة قد يكون الطالب مبدع أكثر ولكن حالته النفسية لا تسمح بإفراغ جميع المواد أو المعلومات التي يعلمها أثناء الامتحان
0: صحيح.
1: مرات يكون الامتحان الفترة قصيرة مرات يكون الطالب عنده ظروف نفسية مر فيها مرات يكون مريض صحيا ومجبر أنه هذا اليوم يقدم الامتحان وإلا لن يسمح له بإعادة الامتحان نعم ففي ظروف كثير بمر فيها الطالب قد تؤثر على المعدل أو النسبة اللي تؤهله إلى اختياره للمادة اللي أنت أو التخصص اللي ذكرته أنت قبل قليل اللي نابع من رغبته الحقيقية في أن يكون مثلا طبيبا أو مهندسا أو عالما أو أي تخصص آخر.
0: جميل راح أكمل معاك الحوار دكتور أحلام لكن أخذنا فاصل ونواصل فاصل مستمعنا الكرام.
2: مسارات الحوار مع الأبناء ليس ترفا بل جسر يحميهم من البعد والضياع. مسارات
0: من بعد الفاصل نجدد لكم التحية مرة أخرى مستمعين الكرام لازلنا مستمرين مع الدكتورة أحلام خطاب اللي ما شاء الله قاعد تفيدنا وتقدينا بهذه المعلومات الرائعة. زين دكتورة برايك يعني لو نتكلم عن الطالب وانت ذكرتي أمامهم جدا الميول والقدرات وحين الواحد يكون مرتبك يكون خايف يكون متوتر ما يفرق هذا العلم اللي براسه على الورق. زين أنا شلون كطالب ممكن أكتشف هذه الميول وهذه القدرات قبل ما أخطأ تخصص يعني قبل أروح علمي أو أدبي أنا شلون أعرف النقطة الفاصلة اللي تأهني والله أنا راح أستمر في هذا التخصص أو أستمر في هذا التخصص شلون أعرف يعني أنا كطالب يعني نوجه نصيحة حق اللي يستمع لنا حاليا من الآباء حتى يوجهها إلى الطلبة أو حتى طالب بشكل مباشر شنو هي النصيحة؟
1: أول شيء خالد الميول والرغبات لدى أبنائنا تختلف من مرحلة إلى مرحلة
0: صحيح.
1: إنزين لو تلاحظ أكثر أبنائنا وبالمرحلة الابتدائية كلهم يلبسون بدلات الشرطة والجيش يحبون الشرطة والجيش
0: صحيح.
1: تنتقل إلى مرحلة المتوسط يقول لك أنا أبي أصير دكتور أحب أصير طبيب تنتقل إلى مرحلة صف التاسع تختلف الطموح والرغبات
0: كليا
1: نعم
0: صار إدراك أكبر
1: نعم طبعا طبعا أحسنت النماء أو الذكاء النمائي أو المعرفي أو حتى الاجتماعي والعاطفي مع نظرة المجتمع لبعض التخصصات مع الميديا والترند حول بعض التخصصات كل ذلك يجتمع في تغيير نظرة أبنائنا للتخصص اللي يرغب فيه
0: صحيح.
1: فتتغير التخصصات والرغبات هون يظهر دور الأب والأم دور الموجه دور المستشار. أنا دائما أو أرغب بأن يكون لكل مجموعة من الأبناء مستشار أكاديمي مثل ما يكون في عندنا مستشار بصحتنا نسأل عن الصحة النفسية نسأل عن صحتنا الجسدية لابد من وجود ممكن الأمر صعب ولكن ممكن يكون في دكتور أكاديمي جامعي صديق
0: صحيح.
1: للعائلة
0: صحيح.
1: يحاول نوعا ما الأب والأم يخترق عملية التخصصات من خلال الحوار مع الأبناء حتى يبلور رغبة الابن في التخصص لماذا لأنه قد تكتشف أن بعض التخصصات يرغب فيها الطالب لأجل الراتب
0: صحيح.
1: نعم وهذه واضحة جدا وجلية لدى أبنائنا نعم
0: مشروع.
1: نعم بحق مستقبله قد يلجأ لها الطالب رغبة في تحقيق

0: تحقيق حلم الأم والأب في داخله.
1: صحيح.
0: قد يلجأ بعض الطلاب لتحقيق حلمه وذاته من خلال هذا التخصص. كل هذه الصفات مجتمعة أو الرغبات من يبلورها ويظهرها على الواقع؟ الأم، الأب، الجد،
1: يتدخلون الأم والأب في كلام الجميل. نعم. حلو بتدخل أنت كلامك، هو يمكن يكون عنده ميول أو عنده قرارات الطالب، هو حق في النهاية وتفكيره.
0: نعم.
1: لكن أنا كولي أمر، كولي أمر مسؤول عن هذا الابن، يصير اتدخل اقول له والله هذا ما يصير، هذا مثلا ما له مستقبل، هذا ما يمثلك كبعدين بالنهايه. نعم. الخبره تلعب دور دكتوره. احنا يمكن لما نمر بالتجارب كنا نعرف ازاي مشين اكثر من واحد عمره 17 و18 سنه.
0: نعم.
1: فهل التدخل ايجابي محبب ام هو سلبي بطريقه اخرى؟
0: يعتمد. يعتمد على عباره اذكرها، هناك عباره دائما ارددها للابناء والاباء بالذات والأمهات. عند اختيار تخصص عليك به إقناع الابن لاقتناعه، مش إقناع الطالب لذات الإقناع. في فرق بين الاقتناع والإقناع. أن أقوم بدور المقنع لهذا التخصص، لأن هذا التخصص مثل ما ذكرت قد يكون غير مناسب للبيئة، غير مناسب للعيلة. في بعض التخصصات أقول لك أنا هذه ليست حكرا على عائلتي، يعني لا تنتمي لي اسمي في البلد أو اسمي في المكان. فيختار الأب لابنه طريقا آخر. هون تتدخل عملية مثل ما قلت لك اقتناع الابن بذلك. الاقتناع مش وليد اللحظة.
1: صح.
0: أبدا لن يكون وليد لحظة. الاقتناع عشان الطالب يقتنع أو الابن يقتنع برغبة الأب والدمج ما بين مركزك أو مكانتك في المجتمع ومكانتك بأسرتك ومكانتك واسمك في العائلة، حتى تختار تخصص يليق باسم العائلة ويليق فيك وأيضا يتماشى وحاجة السوق. لابد من أن يبدأ ولي الأمر بالمراحل المبكرة، البرية اللي بنسميها، اللي هي مثلا تبدأ من الصف الثامن. في طبعا مش مباشر، دائما الأبناء يرفضون التوجيه المباشر من خلال ذكر بعض التخصصات مثلا في بترول النادرة التي تؤدي مثلا إلى خدمة البلد.
1: صحيح.
0: من خلالها احنا ممكن نسوي كذا وكذا وكذا وكذا، نذكر محاسن لا مساوئ شيء. مثلا تخصص مثل الروبوتوكس، طب شو الفائدة من الروبوتوكس؟ بعض الأبناء يقول لك شو بدي أستفيد من الروبوتوكس، مع أنه هلأ الـ AI انتشر بالعالم أجمع.
1: صحيح.
0: والأمن السبراني انتشر. صحيح. بعض الطلاب بقول لك أنا بدي علشان أنا بحاجة إلى أن أكون إنسان مش مخترع ولا مبدع. أنا بحاجة لهذا التخصص، لأن هذا التخصص مثل ما ذكرت سابقا انه هو الترند او الهبه اللي منتشر الان. وبعض الدول الخليجيه مثلا تعطي رواتب عاليه كثير، ومن حق الطالب انه ينظر، لان هذه معيشه بالنهايه وهو. صح. بحاجه لذلك
1: مستقبله.
0: نعم. ولكن قبل ذلك انت انظر الى حاجه السوق لهذا التخصص، حاجه السوق. فعمليه اقتناع
1: السوق متغير دكتوره، يعني اللي الحين يصير مثل ما ذكرت ترند مطلوب، يمكن بعد 4 سنوات ما يكون مطلوب.
0: هو الحين من 2026 الى 2030 هي الحاجه التكنولوجيه، كله عبر التكنولوجيا واللوجستيات. عشان لو لاحظت أن بعض الجامعات أضفت هذه التخصصات وفتحت كليات لهذه التخصصات، هبط مستوى التخصصات الأخرى. إدارة الأعمال مثلا، الماركتينج كانت يعني في أوجها في السنوات السابقة، الآن أصبح الطلاب يلجؤون إلى التخصصات التقنية أكثر. طبعا أنا مع التخصص،
1: وإحنا عصر التكنولوجيا. نعم. أساسا دكتور.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: كل
0: نعم.
1: حنا ما نستغني، نتكلم عن كل شيء حاليا، دش فيه الذكاء الاصطناعي، دش فيه مثل ما ذكرت التكنولوجيا والتقنية الحديثة اللي نتكلم عنها. لكن أنا كطالب اليوم لو كنت أرغب في تخصص معين لكن النسبة ما تساعد، هل من المهم جدا وفق إمكانياتي أو وفق ما أنا متوقع أن أحرز من نسبة أو معدل، هو ما يؤهلني خلنا نقول شلون أختار التخصص القادم في الجامعة أو حتى أيا يكن من تخصصاتي، إذا كان دبلوم، إذا كان بكالوريوس، أو إذا كان من أي تخصص آخر، هل المعدل هو ما يحكم أم شيء آخر؟
0: طب أتوقع يعني أتكلم من ناحية مثالية. المثالية أنه المعدل هو اللي بيحكم التخصص. وهذا يعني أنا يؤسفني أن أقول أنه المعدل يتحكم في تخصص الأبناء وليست الرغبة.
1: Again؟
0: المعدل أو النسب التي تحكم التخصص. طبعا هذا بسوقنا للأسف. ليش احنا مرات نتساءل انه في بعض الاقسام او في بعض الدوائر في العالم، في العالم، في العالم كله دون ما احدد اي دوله عن سواها، بعض الاقسام الموظفين فيها مبدعين منتجين، وبعض الاقسام او المؤسسات فيها موظفين حياتهم روتين، ما عنده ابداعيه، ما في انتاجيه. الأمر يعود إلى الرغبة مطلوب. إلى العشق. لما تكون مذيع وإنسان مبدع تبدع في مجالك اخترت المجال وأنت ترغب في أن تكون
1: مذيع شيء تحبه راح
0: نعم
1: ما
0: نعم.
1: تملل
0: نعم.
1: منه
0: نعم. لكن لما تكون أنت الشيء اخترته لأنه معدلك ساقك طبعا أكيد في استثناءات في ناس استثناءات أبدع هذا مجال عملي وإن الله سبحانه وتعالى قسم بهذا المعدل لأن أكون مثلا في هذا التخصص
1: يكون راضي قنوع
0: راضي وقنوع ومحتوى لكن يعمل على تطوير ذاته
1: صحيح.
0: نعم في بعض الناس هذا ما قسم الله وهذا مكاني لأنه لا يرغب في هذا التخصص هذه مشكلة أخرى يعني إذا الإنسان أحب شيء أبدع فيه
1: صحيح.
0: أبدع فيه إن صحيح. يعني إن المحب لمن يحب مطيع فهو يطيع عمله ويركض ورا العمل ويجدد ويطور من عمله لأنه يعشق هذا المكان
1: ويمدح فيه للنهار
0: طبعاً
1: لأن واحد لما يكون راضي عن اللي عنده عن الرضا عن كل عيب
0: كليلة
1: فبالتالي واحد لما يحب له شغلة ما راح يخرج هذا المساوئ زين خلينا نرجع أيضاً حتى تكون المعدلات والنسب خلينا نقول فيصل بالنسبة للطالب اليوم في بعض الطلبة يتوتر إيش الحل أنت ذكرتي أمر مهم جداً إنه يكون خايف يكون متوتر حتى يكون عنده أنا أعرف بعض الطلبة سابقاً أذكر حالات كان تشنج يوصل إلى مرحلة التشنج ما بالغ من الخوف هذا الطالب شو ممكن نعطيه أريحية يعني كأكاديمية كتربوية دكتورة أحلام خطاب شنو هي النصيحة الموجهة حق طالب لا تتوتر يعني كن واثقاً من النفس توكل على الله سبحانه وتعالى شنو المفروض يسوي في هذه اللحظة
0: نعم نعم برجع بحكي دور الأسرة دور الأسرة يعني مهم وايد
1: وإحنا الأسرة نتوتر أكثر
0: هاي المشكلة المشكلة إنه لابد أن ندرب أنفسنا على عدم التوتر في هذه المرحلة وأن نقنع أبنائنا بأن ما أراد الله سبحانه وتعالى هي قسمة الله سبحانه وتعالى ساق الدكتور خالد أن يكون مذيعا هو مذيع يطور من نفسه ويصبح إلى أعلى المراتب ولكن هذا مجال العمل القناعة مرة ذكرت لك السابق قلت لك عملية الاقتناع الذاتي من الداخل بأن ما قسمه الله سوف يكون وإن لم تختار هذا التخصص لعل واسع لما تخلص دبلوم الله سبحانه وتعالى يقسم لك تخصص آخر تكمل فيه
1: صح.
0: كم من أبنائنا أخذ أكثر من تخصص كثار
1: حتى الدبلوم بعد يمكن من يعني احتياجات السوق حاليا الدبلوم ترى يعتمد عليها بشكل كبير
0: نعم
1: وحتى ما شاء الله يعني كرواتب مجزية وتقدر بعد فترة أنك تستكمل دراستك
0: صحيح.
1: يعني
0: فأيها
1: هو ماكو مشكلة أن نتعامل مع الوضع
0: خيار
1: حاليا
0: خيار جيد مش الممتاز هو جسر لإكمال
1: هو ممتاز نعم. في حال كانت النسبة تقودك
0: نعم
1: إذا نسبتي والله ما تهني
0: إذا رضي أو اقتنع
1: إذا رضي
0: إذا ما رضي وما اقتنع هون الإشكال ممكن ما يكمل في مجال الدبلوم هون نرجع لمشكلة أخرى اللي هي عدم تحقيق لرغبته الداخلية فإن يدخل التخصص الذي يراه
1: الرضا وين يوصل؟ يعني هل أغلب العالم يكون الرضا مهم جدا لها مادي؟
0: والله هذا
1: معنوي وين الرضا يكون يعني؟
0: موضوع وايد حلو خالد هذا
1: يبي له حلقة
0: يبي له حلقة كاملة الرضا بحاجة إلى تدريب تدريب الرضا هو اقتناع الإنسان بأن ما أصابك لم يكن يخطئك هما أخطأ كمان كان ليصيبك علشان أدرب الأبناء على ذلك يجب أن يكون أنا داخل البيت راضي عما يمر فيه من أزمات وكل ما أقع بأزمة أقف كل كبوة أقف هذا بيعلم الأبناء الرضا عدم التذمر عدم السخرية عدم الاستهزاء الشكر على أقل النعم على أقل النعم أقل النعم شكرك على أقل النعم هذا رضا هذا رضا
1: جميل جميل دكتور أحلام راح أكمل معاك الحوار لكن ناخذ فاصل ونواصل حديثنا
2: مسارات كلمة جميلة من والد أو أم قد تصنع يوما كاملا من الطمأنينة لابن صغير مسارات
1: من بعد الفاصل نجدد لكم التحية مرة ثانية مستمعين الكرام ونرحب مرة أخرى بالدكتورة أحلام خطاب مستشار التربوي دكتورة قبل يعني نختم معاك حلقتنا اللي ما شاء الله أدركنا فيها الوقت والحديث معاك شيق احنا نتكلم اليوم عن صفات يكون الطالب يكون فيها حاضر وقوي شنو يحتاج أهم صفات وراح نفصل معاك فيها في الحلقة القادمة في حال كانت هناك مقابلات عمل مقابلات تخصصات شلون الطالب يذهب إليها بكل ثقة لكن نحتاج هذه الصفات ومن ثم نستكمل إن شاء الله في الحلقات القادمة هذا الأمر
0: أهم صفة اللي يجب أن يتمتع فيها أي إنسان مش بسطة أي إنسان الإيمان بالذات أؤمن بنفسي بقدراتي بطاقتي قدرتي على أداء الشيء الثقة ما يهزني شيء طبعا هي صعبة وأنا أدري أنها صعبة مو سهل إن أنا أعلم نفسي على أن أتأقلم مع البيئة بكل مستجداتها الحياة التي نحياها مش كلها حب وحنان وعطف و...
1: مش كلها رخاء.
0: نعم مش كلها رخاء وترفيه.
1: صحيح.
0: هناك أزمات لابد من

0: تجاوزها، كيف أدرب نفسي على ذلك؟ عملية التدريب لها نقاط تبدأ مرة أخرى، وأؤكد على ذلك وأصر على ذلك، الأسرة داخل البيت.
1: مصرة على الأسرة تكون دائما هي اللي
0: دائم
1: تنشئ، هي النشء الأساسي.
0: نعم. نعم.
1: ما تشوفين مثلا المدرسة، الأصدقاء، في عوامل مؤثرة كثيرة دكتورة.
0: أكيد.
1: يعني الأسرة بالنهاية هي بربي يعطي، لكن بالنهاية الصديق مؤثر أكثر عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه إن القرينة بالمقارنة يقتدي. بالنهاية يعني هو يسمع من ربعه أكثر ما يسمع حتى يمكن من أمه وأبوه.
0: هو الصاحب ساحب.
1: الصاحب
0: أكيد صاحب. أكيد. ولكن لما بيكون في قناعات أو مبادئ للبيوت، معايير معينة تنشئ عليها أبنائك.
1: ويتعامل على أصحاب.
0: نعم. أحسنت. يتعامل أحسنت. على أساسها.
1: أحسنت.
0: مستحيل يكون أب متابع للأبناء أو الأم. مثل ما قلنا موضوع التجمع على سفرة الطعام وقت الغداء وملاحظة بعض الصفات،
1: يكون متابع أبناء ملاحظاتهم.
0: نعم. نعم نعم نعم. تتماشى وأخلاق العائلة
1: فعلا.
0: تتماشى وأخلاق المجتمع تتماشى والتربية الأساسية والنقاط الأساسية اللي أنا أسس أبنائي عليها. كل هذا وايد مهم. ليش أقول لك البيت هو الأساس؟ لأنه لما يخرج الإبن إلى المجتمع الخارجي ولا مجتمع الأصدقاء ولا مجتمع المدرسة، كيف للطالب أو للابن أن يكتشف أن ذلك لا يتماشى؟ من خلال بث الصفات الحميدة داخل البيت.
1: صحيح. دكتورة حديث معك شيق، راح أكمل معك الحوار في الحلقة القادمة إن شاء الله. أدركت الوقت، كل الشكر لك. شكرا ألف عافية دكتورة أحلام خطاب مستشار تربوي. أيضا الشكر لكم أنتم مستمعين الكرام. وصلنا معكم للختام، نلتقيكم في حلقة القادمة. لذلك الحين دمتم بحفظ الله ورعايته، في أمان الله.
2: مسارات، كنتم مع برنامج مسارات. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: خالد بندر، حسين الخالدي. مسارات أخرجه لكم ناصر الجناح.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج إضافة، الذي يحمل في طياته الكثير من المعرفة والإضافة. إضافة، حيث تبدأ المعرفة ويكتمل الوعي. إضافة، لأن لكل معلومة أثر. إضافة، نمنحك ما يضيف إلى حياتك، من المعلومة الجديدة إلى الفكرة المؤثرة. يأتيكم برنامج إضافة لنقدم محتوى يثري الفكر ويكشف غير المألوف ويضع بين أيديكم ما يستحق أن يعرف. إضافة، تقديم غانم الوسمي، محمد مزيد، إعداد محمد مزيد، تنفيذ محمد ملك، إخراج سالم الراشد.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إضافة.
1: اخترنا لكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة موضوع جميل وشيق وتحت هذا العنوان: أهل البادية والنجوم، أسفار الصحراء وحكمة الطريق. الحمد لله الذي جعل في السماء نجوما يهتدي بها السائرون، ويعرف بها الناس الطرق والمواسم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي عاش مع أهل البادية في ذلك الزمان العتيق، وعاشوا أيضا على الفطرة والبصيرة ومعرفة الأرض والسماء.

حديثنا اليوم يأخذنا إلى زمن كانت فيه الصحراء كتابا مفتوحا، وكانت النجوم خرائط تقرأ، وكانت الرياح رسائل تفهم، وكان الرجل البدوي يسير بالفلاه الواسع بلا أجهزة ولا خرائط إلكترونية، ومع ذلك يصل إلى وجهته بدقة عجيبة. كيف كان أهل البادية يستدلون بالنجوم؟ وكيف عرفوا مواسم المطر والبرد والقيض؟ وكيف كانت الإبل رفيقة السفر والصبر في تلك الرحلات الطويلة؟ وماذا كانوا يفعلون إذا ضاعوا في الصحراء أو انقطعت بهم السبل والمياه؟ وكيف تعاملوا مع أخطار السلب والنهب وقطاع الطرق؟ قصص وحكايات وموروثات تناقلتها الأجيال، تحمل في داخلها معرفة عظيمة وتجربة إنسانية صنعتها الحاجة والصبر الطويل في المعايشة مع الأرض والسماء. ابقوا معنا مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة نفتح صفحات من حياة البادية القديمة، ونقترب من عالم كانت فيه النجوم دليلاً، والإبل وطناً متنقلاً، والصحراء مدرسة لا تعلم إلا الأقوياء.

النجوم خريطة أهل البادية. حين نتحدث عن أهل البادية في القدم، فإننا لا نتحدث عن أناس عاشوا في الصحراء فحسب، بل نتحدث عن قوم امتلكوا علما فطريا عجيبا صنعته التجربة وطول المعاناة مع الطريق والرحال. فالصحراء لم تكن سهلة كما يتصور البعض، بل كانت عالما مفتوحا لا حدود فيه، تتشابه فيه الرمال وتختفي فيه المعالم ويضيع فيه من لا يعرف أسراره. ولذلك كان أهل البادية ينظرون إلى السماء كما ينظر البحار إلى البحر، ويقرؤون النجوم ويحفظون مواقعها، ويعرفون من خلالها الجهات والطرق ومواقيت السفر. وكانت النجوم بالنسبة لهم خريطة ربانية ثابتة لا تتغير، يهتدون بها في ظلمات الليل الطويل. وكان من أشهر ما يعتمد عليه أهل البادية نجم القطب الذي يدل على جهة الشمال دوما، فإذا عرف الرجل اتجاه الشمال استطاع أن يعرف بقية الجهات. وكانوا أيضا يستدلون بنجوم معروفة عندهم مثل السهيل والجوزاء والثريا وبنات نعش، ولكل نجم عندهم دلالة وزمن وموسم. وكان بعض كبار السن من أهل البادية يستطيعون تحديد الطريق بدقة عجيبة، فينظر أحدهم إلى السماء بضع ثواني معدودة ثم يقول نحن متجهون شرقا أو الطريق إلى الشمال من هنا، وكأنه يقرأ لوحة أمامه. لم يكن الأمر مجرد معرفة بالنجوم فقط، بل كان مرتبطا بالصبر وقوة الملاحظة. فأهل البادية كانوا يعلمون أبنائهم منذ الصغر أسماء النجوم ومواقيت ظهورها، لأن حياة الإنسان في الصحراء كانت تعتمد بعد الله عز وجل على هذه المعرفة. وكان المسافر أحيانا يسير ليلا أكثر من النهار بسبب شدة حرارة الصيف، فتكون النجوم رفيقه الوحيد، يسمع صوت الرياح ويراقب الإبل ويرفع رأسه إلى السماء بين الحين والآخر ليتأكد أنه ما زال على الطريق الصحيح. والأجمل من ذلك مستمع الكريم أن هذه المعرفة لم تكن مكتوبة في كتاب أو في مدارس، وإنما كانت تنقل شفهيا من جيل إلى جيل حتى أصبحت جزءا من هوية أهل البادية وثقافتهم. وكانوا يقولون دائما الذي لا يعرف النجم تاه في الدرب، لأن الصحراء لا ترحم الجاهل بما سلك، ولا تعطي الأمانة إلا لمن فهم

مستمعينا الكرام إلى معرفة المواسم وتقلبات الطقس. لم يكن أهل البادية ينتظرون نشرات الطقس والتوقعات الجوية، بل كانوا يقرؤون علامات الكون بعين الخبرة والتجربة. فالنجوم عندهم لم تكن فقط معرفة الطرق، بل كانت أيضا دليلا على دخول المواسم وتغير الأحوال الجوية. فإذا ظهر نجم سهيل علموا أن الحر بدأ ينكسر، وأن الليل سيصبح ألطف، وأن موسما جديدا قد اقترب. وإذا طلعت الثريا عرفوا أن الجو قد تغير، واستعدوا لمرحلة جديدة من السنة. كان أهل البادية يربطون حياتهم كلها بالمواسم، فهناك وقت للرحيل، ووقت للرعي، ووقت للسفر الطويل، ووقت يستقرون فيه قريبا من موارد المياه. وكانوا يراقبون الرياح أيضا، ويعرفون اتجاهاتها، وماذا إذا كان المطر قريبا أو بعيدا، وإن العاصفة الرملية قادمة من أي جهة. بل إن بعضهم كان يشم رائحة الهواء ويقول فيه مطر، فينزل الأمطار بعد ساعات. وهذه الخبرات لم تأتي من فراغ، وإنما جاءت من حياة طويلة مليئة بالتأمل والملاحظة. فالبدوي كان قريبا من الطبيعة والصحراء، يعيش بينها ومعها كل يوم، ولذلك أصبح قادرا على فهم إشاراتها وتنبؤاتها. كانوا يعرفون أيضا مواسم البرد القاسي، فيجهزون الحطب والملابس والزاد، لأن الصحراء قد تكون شديدة الحر نهارا لكنها قارصة البرد ليلا. وكان كبار السن ينقلون هذه المعارف للشباب، ويرددون الأمثال المرتبطة بالمواسم والأنواع، لأن الخطأ في تقدير الموسم قد يكلف الإنسان حياته أو ماشيته. ولذلك عاش أهل البادية وهم يحترمون الطبيعة، ويدركون أن الإنسان مهما بلغ من القوة يبقى محتاجا إلى الفطنة والصبر وحسن التدبير.

وننتقل بكم مستمعين الكرام إلى الطرق القديمة ومعالم الصحراء. لم تكن الصحراء عند أهل البادية مجرد رمال ممتدة، بل كانت خريطة حية يحفظون تفاصيلها كما يحفظ الإنسان أسماء أبنائه. فهناك طرق قديمة سلكها الآباء والأجداد وبقيت معروفة ومتوارثة عبر السنين، يعرفها الرحل والتجار وأصحاب القوافل. كانت هذه الطرق تسمى أحيانا بأسماء القبائل أو الآبار أو الحوادث التي وقعت فيها، فيقول درب الشمال أو طريق البئر الفلانية أو درب القوافل. وكان المسافر إذا سلك هذه المسارات شعر بشيء من الطمأنينة، لأنها طرق مجربة ومعروفة عند أهل الخبرة، وهي خطوط الآبار. وكان أهل البادية يستدلون على الطرق أيضا بعلامات طبيعية دقيقة قد لا يلاحظها غيرهم، فالجبل البعيد يصبح علامة، وشكل الكثبان الرملية يصبح دليلا، واتجاه الريح وأثار الإبل والماشية كلها تساعدهم على معرفة المسار الصحيح. بل أن بعضهم كان يعرف المكان من لون الرمل أو طبيعة الأرض، فإذا تغير ملمس التراب وشكل الحجارة علم أنه اقترب من منطقة معينة. ومن العجيب في الأمر أن الرجل البدوي إذا سار مرة في طريق طويل فإنه يحفظه لسنوات طويلة. وكانوا يقولون أن كثرة الترحال تقوي ذاكرة الإنسان، لأنه يرتبط بالأرض بعين الملاحظة والتأمل والبحث والدقة. وكانوا أهل القوافل إذا سافروا جماعات يختارون شخصا ذا خبرة واسعة يسمى الدليل أو الخبير، تكون مهمته قيادة الرحلة ومعرفة الطرق والآبار ومواقع الخطر. والدليل لم يكن شخصا عاديا، بل كان يعامل باحترام كبير، لأن حياة القافلة

قد تعتمد بعد الله على خبرته الطويلة، فإذا أخطأ في الطريق ضاعت القافلة، وإذا نسي مورد ماء تعرض الجميع للعطش أو الهلاك. ولذلك كان أهل البادية يقولون الدرب مع الرجال الخبيرة أمان، لأن الصحراء تخيف من يجهلها، أما من عاش فيها طويلا فإنه يقرأها كما يقرأ الإنسان كتابا مألوفا.

إذا ذكرت البادية ذكرت الإبل، فهما وجهان لحياة واحدة. فالإبل لم تكن عند أهل الصحراء مجرد دابة للركوب، بل كانت شريك حياة ووسيلة نجاة ومصدر طعام ولباس وتجارة. وكان البدوي يعتمد على ناقته اعتمادا كبيرا، فهي التي تحمل الزاد والماء والأمتعة، وهي التي تقطع المسافات الطويلة بصبر عجيب وتتحمل الجوع والعطش أياما عديدة. ولهذا سميت الإبل بسفينة الصحراء، لأنها قادرة على السير في الرمال الوعرة التي لا تستطيع الحيوانات الأخرى احتمالها. وكان أهل البادية يعرفون طباع الإبل بدقة، فيميزون بين الناقة القوية والسريعة والصبورة. وكان بعض الرحلات الطويلة تستمر أياما وربما أسابيع وربما شهور، فلا يجد المسافر بعد الله إلا ناقته تعينه على تحمل الطريق والحر وقل المياه، فكان يرتوي من ألبانها، وكان أيضا تحميه من البرد الشديد عندما تبرك الإبل فيتذرى ويكسر الهواء من جانبها فينام بدفئها، وهذا هو الصحيح. ولم تكن الإبل تخدمهم في السفر فقط، بل كانت تنقذهم أحيانا من الهلاك. فإذا اشتد العطش على الرجال استعانوا بحليب النوق، وإذا ضلوا الطريق أحيانا تركوا للناقة حرية السير، فبها سبحان الله جهاز استشعار وحساسات لمنابع المياه، لأنها قد تهتدي بطبعها إلى الماء أو مواضع الرعي. كان أهل البادية يثقون في الإحساس الخاص في الإبل، فهي تشعر أحيانا بقرب المطر أو بقرب الماء أو العاصفة، فتعطي تنبيهات وإشارات معينة يفهمها البدوي على الفور، ولذلك كانوا يراقبون تصرفاتها باهتمام شديد. بل أن العلاقة بين البدوي وناقته كانت علاقة مودة وألفة، فالرجل يكلم ناقته ويعرف صوتها ويعرفها هي أيضا، إذا مرضت حزن عليها، وإذا ضاعت بحث عنها طويلا. وكانوا يقولون أن الإبل صبورة مثل أهل الصحراء، ولذلك أصبحت رمزا من رموز حياة البادية وعلامة على القوة والتحمل والصبر في وجه مشقات الصحراء.

العطش والبحث عن الماء. كان الماء في حياة أهل البادية أثمن من الذهب، لأن الإنسان في الصحراء قد يصبر على الجوع لكنه لا يستطيع احتمال العطش طويلا، ولذلك كانت معرفة موارد المياه في الصحراء من أهم العلوم التي يحرص عليها الرجل البدوي منذ الصغر. وكانوا يحفظون أسماء الأبار والعيون ومواقعها بدقة كبيرة، ويعرفون المسافات فيما بينها وكم تحتاج الناقة من الوقت للوصول إليها، فإذا خرجوا في سفر طويل حسبوا الماء حسابا دقيقا، لأن الخطأ في تقديره قد يعني الموت في قلب الصحراء. ولذلك كان المسافرون يحملون الماء في القرب المصنوعة من الجلود، ويقسمون الشرب بحكمة فلا يسرفوا فيه مهما اشتد الحر، وكان كبير القافلة أحيانا هو من يحدد أوقات الشرب وكميات الشرب حرصا على بقاء الجميع حتى الوصول إلى المورد القادم. وكانوا يعرفون أيضا بعض العلامات التي تدل على وجود الماء، مثل نوع الطيور أو كثافة الأشجار أو رطوبة الأرض، بل أن معظمهم كان يستدل على الماء من حركة الحشرات في أوقات معينة، وأحيانا

كانت القوافل تتعرض لمواقف صعبة ينفذ فيها الماء قبل الوصول، وهنا يبدأ امتحان الصبر والخبرة. فالبعض يبحث عن آبار قديمة مطمورة، وآخرون يرسلون أشخاصا ذوي خبرة لاستكشاف المنطقة بسرعة. وكان أهل البادية يعرفون أن الخوف والهلع في مثل هذه المواقف قد يهلك الإنسان، لذلك كانوا يحرصون على التماسك والصبر وعدم التسرع. وكانت الإبل كذلك تساعدهم في هذه الأزمات، فهي تتحمل العطش أكثر من غيرها، كما أنها قد تشعر بقرب الماء بفطرتها. ولهذا كان بعض الرحالة يتركون للإبل حرية الحركة في بعض المواقف الصعبة، أملا في أن تهتدي إلى مورد ماء قريب. ولأن الماء أساس الحياة، فقد ارتبط في ثقافة أهل البادية بالكرم والشهامة، فكانوا يكرمون الضيف بالماء قبل الطعام، ويعتبرون سقي العطشان من أعظم أعمال الخير.

لم تكن رحلات أهل البادية آمنة على الدوم، فالصحراء الواسعة كانت أحياناً مسرحاً لقطاع الطرق واللصوص الذين يترقبون القوافل المحملة بالبضائع أو الإبل أو الزاد. ولهذا عاش أهل البادية وهم يجمعون بين الشجاعة والحذر، ويدركون أن السفر يحتاج إلى فطنة وقوة كما يحتاج إلى قوة إضافية وشجاعة. وكانت القوافل غالباً لا تسير فرادى، بل يفضل أن تكون على دفعات وجماعات، لأن الكثرة ترهب المعتدين وتعطي شعوراً للباقي بالأمان. وكانوا يختارون للرحلة رجالاً يعرفون بالشجاعة والخبرة وحسن التصرف إذا وقع خطر مفاجئ. وكان من عادات أهل البادية أن يضعوا حراساً أثناء الرحلة ليلاً، خاصة إذا كانوا في مناطق مشهورة بالخطر، فبينما ينام البعض يبقى آخرون ساهرين يراقبون المكان والنيران وحركة الإبل. وأحيانا كان الحارس يعرف اقتراب الغرباء من بعيد من صوت الإبل أو حركة الرمال أو حتى من نباح الكلاب المرافقة للقافلة.

وكذلك كان أهل البادية يفضلون الحكمة على التهور، فإذا شعروا بالخطر أحيانا غيروا الطريق أو أخفوا بعض أموالهم أو توقفوا في أماكن أكثر أمانا، لأن النجاة عندهم ليست في القتال دائما بل في حسن التقدير والتدبير. ومع ذلك عرف عن كثير من رجال البادية الشجاعة والدفاع عن القوافل والضيوف، لأن حماية الرفاق كانت من علامات المروءة عند العرب. وكان أهل البادية يرون أن السفر يظهر معادن الناس، ففي الطريق يظهر الصادق والشجاع والكريم، كما يظهر الجبان والأناني. ولهذا كانت الرحلات مدرسة حقيقية في تعليم الأخلاق والصبر والتعاون. ورغم ما كان في الصحراء من أخطار، فإن أهلها استطاعوا أن يعيشوا فيها بعزة وكبرياء، متسلحين بالإيمان والخبرة وروح الجماعة.

التيهة في الصحراء كان من أكثر الأمور التي يخشاها أهل البادية، لأن الإنسان إذا فقد الطريق بين الرمال الواسعة في هذه الصحراء الكبيرة قد يدور في المكان نفسه لساعات وأيام دون أن يشعر. ولذلك تعلم أهل البادية كيف يتصرفون

إذا ضاع المسار أو اختلفت المعالم. وكان أول ما يفعله الرجل الخبير إذا شعر أنه تاه يتوقف عن السير العشوائي، لأن الارتباك قد يبعده أكثر عن الطريق الصحيح، ثم يبدأ في مراقبة السماء والنجوم واتجاه الرياح وآثار الأرض. وكانوا يبحثون أيضا عن الآثار القديمة كآثار الإبل أو القوافل أو الطرق المعروفة قديما، وبعض أهل البادية كان يستطيع معرفة عمر الأثر من شكله، هل هو حديث أم قديم، وهل مرت القوافل قريبا منذ أيام أو منذ شهور، بل أن بعضهم كان يعرف اتجاه السير من شكل أثر الخف للبعير أو موضع الرمال المتراكم من حوله، وهي خبرة لا يملكها إلا من عاش طويلا في الصحراء. وكانوا أيضا يستدلون في بعض القوافل التي يواجهونها صدفة في الصحراء أو بعض الأشخاص المسافرين وعددهم يكون أحيانا أقل من 6 أو 7، أو بعض الأشخاص الذين يكون لهم فضولا في التعرف على أهل القافلة، والبعض منهم كان يعرض خدماته للناس. وكان إذا اشتد الأمر وصعب عليهم في الاهتداء يبحثون عن المرتفعات أو التلال العالية، لعلهم يرون جبلا معروفا أو شجر أو أثر نار لقافلة بعيدة. كما أن أهل البادية كانوا يحرصون على السفر جماعات، لأن الوحدة في الصحراء خطيرة جدا، أما الجماعة فتزيد من فرص النجاة والتعاون. وكانوا يرددون فيما بينهم دائما أن الصحراء تعلم الإنسان التواضع، لأنها تظهر ضعفه مهما ظن أنه قوي. ولهذا كان الرجل البدوي يحترم الطريق ولا يستهين بالسفر، ويستعد له استعدادا جيدا بالزاد والخبرة والاستعداد والقوة. ورغم قسوة التيهة، فإن أهل البادية استطاعوا بالصبر والخبرة أن يحول الصحراء من مكان مخيف إلى وطن يعرفون أسراره ومسالكه.

0: كنا معكم مستمعين الكرام في رحلة عبر الزمان، عدنا فيها إلى حياة البادية، إلى النجوم التي قادتهم إلى الطريق الصحيح وإلى الطرق التي حفظوها.
1: تمام الثانية فجرا في الكويت، موجز بأهم وآخر الأنباء. أيها السادة، أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم معنا في موجز الأنباء. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع مسؤولين إقليميين ودوليين مستجدات الأحداث في المنطقة. دولة الكويت تدين وتستنكر استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وما نجم عنها من أضرار مادية طالت الأبرياء والآمنين والممتلكات المدنية. المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع يقول بأن القوات المسلحة رصدت وتعاملت خلال 48 ساعة الماضية مع عدد 24 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي للبلاد. الهيئة العامة للطيران المدني توجه رسالة احتجاج ثالثة إلى منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو بشأن استهداف رادار مطار الكويت الدولي. توالي ردود الفعل المنددة بالاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية. الرئيس الأمريكي يعلن إلغاء الضربات المقررة ضد إيران ويكشف اقتراب التوصل إلى اتفاق. باكستان تدعو إلى تسوية بالتفاوض بين واشنطن وطهران بعد التصعيد الأخير. الرئيس اللبناني يقول إن لبنان لن ينسحب من المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي رغم الضغوط وسيكمل الطريق حتى تحقيق مصالحه الوطنية. الرئيس الفرنسي يحث الولايات المتحدة والصين وأوروبا على تنسيق سياستها الاقتصادية بشكل ملح لمعالجة الاختلالات العالمية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة دولة الكويت تقدم.

برنامج مساحة للحوار. في برنامج مساحة للحوار نلتقي لنتحاور ونستضيف نخبة من المختصين لمناقشة قضية الساعة، ونركز أيضا على التحديات التي تواجه الفرد في المجتمع، ونستعرض معا أبرز هذه التحديات وصولا إلى تأثير الفرد في المجتمع. وسوف نركز على دور الفرد في المجتمع في الدعم، كيف يمكنه توفير بيئة آمنة ومشجعة له في هذه الحياة.

0: مساحة للحوار، إعداد أحمد علوش. تقديم حصة اللغاني وأحمد علوش. تنفيذ مهدي بيراتي. مساحة للحوار، إخراج بيبي الصالح.
1: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين إذاعة دولة الكويت، ويتجدد اللقاء معاكم في برنامجكم مساحة للحوار. في كل يوم نشهد تطبيقات وتقنيات جديدة تغيير طريقة عملنا وتواصلنا وحياتنا اليومية، فالذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية ونقل البيانات أصبحت عناصر أساسية في عالم يتحرك بسرعة غير مسبوقة. ومع تسارع هذا التحول تبرز تساؤلات عديدة حول جاهزية البنية الرقمية ومستقبل الإنترنت وأهمية الاستثمار في التقنيات الحديثة، خصوصا في الكويت اللي تسعى إلى تعزيز مكانتها في مجال التحول الرقمي. في هذه المحاور وغيرها نحب نناقش اليوم ضيفنا الخبير التقني الدكتور أنور الحربية. مرحبا فيك دكتور.
2: مرحبا فيكم وشكرا على هذه الاستضافة، ورحب بكادر العمل في هذا البرنامج وجميع المستمعين الأكارم.
1: يعني اليوم نتحكي عن موضوع جدا مهم، ويمكن تركيزنا راح يكون على أشياء وجوانب مهمة أيضا. بداية، كيف تصف المشهد الرقمي العالم اللي نعيشه اليوم؟
2: أول شيء شكرا على هذا اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مشهد الآن، أنت قبل أن نسجل هذه الحلقة قلت إحنا عايشين في شيء عالمي، تطور من تطبيقات، من منصات، من مواقع، وأيضا يأخذون الوقت الكثير. إحنا الآن المشهد العالمي الرقمي فارض نفسه على الساحة في جميع المجالات، إن كان مجالات شخصية، إن كان مجالات مهنية، إن كان مجالات حكومية. اليوم لما أقول فارض نفسه، إحنا اليوم ما نقدر نستغنى عن التقنية. اليوم كلنا عندنا لابتوبات، عندنا بي سيز، عندنا موبايل، عندنا سمارت ديفايسز، الأجهزة الذكية قاعد نتعامل فيها. الآن شنو الاستعمال هذا يمكن نتكلم فيه بعد شوية، ولكن إحنا عايشين في قدرة هائلة من التكنولوجيا مسيطرة على العقول، مسيطرة على الأعمال، البزنسز، بحيث ان انت اليوم ما تقدر اليوم تطلع ما تفتح الموبايل تشوف شنو المسجات اللي جايتك، الايميلات اللي وصلت، ان كان حق البزنس، ان كان حتى حق الانسان، يعني اهتماماته الشخصيه. ليش؟ لان اليوم على سبيل المثال السوشيال ميديا حاكم العالم. اليوم الخبر ينزل بالسوشيال ميديا قبل لا ينزل في المذاعات والتلفزيونات الرسميه في العالم، بسبب ان كل المنصات، وكاله رويتر وغيره، صار لها مواقع ومنصات على تويتر اكس قصدي واتفر يعني. فبالتالي احنا قاعدين نعيش جو تحول. اليوم جميع الجرائد تحولت الى بي دي اف وملفات وواتساب تدش فيها، بنك النسخه الورقيه قلت، حجمها قل، طريقه توزيعها قلت، ماكو احد يطق الباب يقول لك هذه الجريده معي او صندوق حاطين على الباب. هذا كله مشهد من التحول الرقمي الكبير اللي قاعد نعيشه ونشاهده في حياتنا العمليه واليوميه. ويعتمد على كم ساعه تستخدمين التلفون والموبايل. هذا حصه ايضا، هذا هم يعطينا انديكيشن ان احنا يعني متاثرين وقاعدين نعيش بهذا التاثر سلبا ام ايجابا.
1: دكتور مساء، يمكن انا سولفت وياك قبل البرنامج دردشنا، انا قلت ان التحول الرقمي قاعد ياخذ يستنزف كثير من الطاقه ساعات. يعني اذا انت ركزت راح تكتشف انك انت ضيعت يمكن 6-7 ساعات من وقتك. صحيح. في العمليات الرقميه. صحيح. والمواقع التواصل الاجتماعي والاخبار والايميلات، فاحس ان هذا قاعد تستنزف من طاقه البشرية.
2: برافو عليك، وهذا السؤال اللي قلتي لي انت قبل ما نطلع نسجل الحلقه هذه. ليش يصير في عندنا هذا الاستنزاف؟ هو نوع من الشغف، نوع من لا، ولكن في جاذبية
1: فعلا
2: لابد أن نقر فيها. فيه جاذبية علمية تكنولوجية. حتى الواحد عنده مثلا هوايات، أنا عندي هواية مثلا الجيمز، ألعاب الذكاء الاصطناعي، أدش في هذا العالم أشوف شنو الأبديت اللي فيه، لأنه سريعة. وبعدين هو ماكو أكاونت واحد، في مئات الأكاونتات اللي لها علاقة بنفس الموضوع. فالواحد لما الواحد يسوي فلو أو يسوي سبسكرايب أو whatever it is، كل ساعة معلومة يصير updated، فيحس إنه حصل
1: إدمان. إدمان
2: يصير الإدمان. هذا موضوع الإدمان الرقمي نتكلم فيه بعد شوي بالتفصيل، لأن الإدمان نتيجة جزء منه هو الشغف والحب، إنه أنا والله بكون updated، أطلع وأكون عارف شو قاعد يصير. وجزء منه أحيانا الإنسان يلقى نفسه إنه ريلاكس،
1: مستمتع
2: ريلاكسيشن فيه. ليش؟
1: فعلا.
2: لأن أحيانا تشوفين مثلا فقرات من مسلسلات قديمة، من أفلام قديمة، من أشياء ذكريات قديمة، يعني الواحد يحب يشوفها، مشاهد فني مضحكة الواحد هم يبي يشوفها يغير جو معاي. فهذا كله بس أحيانا يسترسل فيه
1: اكتفاء ذاتي،
2: يعني
1: اكتفاء ذاتي مع التحول الرقمي اللي قاعد نعيشه
2: مع الجهاز بالضبط. مع الجهاز.
1: دكتور، ما أبرز التغيرات اللي شهدها العالم خلال 10 سنوات الأخيرة في المجال التكنولوجيا؟
2: التغيرات كبيرة. إذا تكلمنا أول شيء، إحنا يعني أنا عشت هذه كلها، أن من أيام البنشين كارد الواحد ما بيقول إيش كثر صار، ولكن اليوم الكمبيوتر الرئيسي، كمبيوترات كانت كبيرة كانت غالية، اليوم صار لابتوب صغر، اليوم صار عندنا الآيباد، اليوم الآيباد هو يكفي عن أكبر لابتوب عن أي كمبيوتر. ليش؟ لأن كل المواصفات فيه صارت. ليش؟ لأن التكنولوجيا تطورت، صار الشيب اللي داخل البروسيسر هذا اللي داخل السمارت ديفايسز هذه يعادل قدرة يمكن جهاز كبير من الكمبيوترات، فصار في مينيمايزيشن يسمونه، في تصغير في حجم البيانات والمواد المعلومات. شيء ثاني، كل ما زادت يعني زادت خبرة الإنسان في البرمجة وفي لغات البرمجة، هو قام يطور لغات برمجة حديثة، هذه لغات البرمجة قامت تساعد على تعطي فانكشناليتي مميزات أكثر للتطبيقات هذه، وبالتالي للجهاز. كل ما صار التطبيق زين وجيد في السوفتوير، كل ما صار الجهاز. شيء ثاني، في التطور ايضا في الهاردوير نفسه والسوفتوير، هذين الاثنين هم الكومبينيشن اذا صح التعبير. وعالم الاتصالات هم لابد نقول عالم الاتصالات. ليش؟ اليوم هنتكلم على 5G،
1: عوامل الاساسيه،
2: عوامل الاساسيه. اليوم كان عندنا 2G 3G LTE، هذه
1: 5G.
2: نعم، فاحنا اليوم قاعد نتكلم، وفي شيء اسمه 6G جاي. فبالتالي احنا قاعد نتكلم على ايضا وسائل اتصالات مع السوفت وير ديفلوبمنت مع الهاردوير ديفلوبمنت. اليوم اكو تشيب طلع من انفيديا في يمكن 5 مليون ترانزستور، تشيب هالكبر براحه حجم راحه اليد. زين، هذا 5 مليون ترانزستور او وات ايفر سيمي كوندكتورز يسمونهم، هذا شنو فيه؟ شلون انت تتحكم فيه؟ بس هذا الان هو العقل الجبار للذكاء الاصطناعي وغيره. فبالتالي قاعد نعيش تحول رقمي وتأثرنا فيه، إنه صار في عندنا الآن الإنترنت، كان طبعا طفرة كبيرة بس قبل 20 سنة هذاك، صار الآن عندنا شيء اسمه AI، برافو عليك، وسايبر سيكوريتي عندنا. فصار في دمج الـ AI، اليوم ما حد يقدر يتصور شنو راح يروح أو وين راح نروح، ويمكن نتكلم فيه بعد شوية بشيء من التفصيل. فأنت قاعد تعيشين الآن طفرة عالمية، يعني يمكن كل سنة تمر، أنا ما أدري أقول، بقول أقول كل شهر بس يقولون قاعد يبالغ، يمكن كل شهر قاعد يمر علينا يعادل 10 سنين سابقا في السابق.
1: شهر واحد.
2: ليش؟ لأن التطورات فوق ما
1: سريعة
2: جدا. لأن خلاص صارت الآلة أو الالجوريثمز أو الـ AI ما يقل عن عقل البشر، إن لم يفوق عليهم أيضا، يتفوق عليهم بالذكاء. والذكاء هو أفضل عنده. ليش؟ لأنه يسوينا سيلف ليرنينج، أكيوموليتيف ليرنينج، هو تعلم ذاتي، وعنده التعلم التراكمي، وعنده الديب ليرنينج، عنده التعلم العميق. هاي كلها مميزات.
1: احنا بنتكلم عن الذكاء الاصطناعي والـ AI بتفاصيل أكثر وأعمق. بس شلون اليوم أصبحت البيانات اليوم موردا استراتيجيا لا يقل أهمية عن النفط والموارد التقليدية؟
2: السادة، حصة البيانات هي تعتبر العصب الحقيقي لأي، يعني اليوم عندنا مثلا في مستشفى بيانات المرضى هي الأساس، كل واحد شنو يعني. حتى احنا الان وعندنا في سهل وفي تطبيق، لما نراجع
1: الهيستوري
2: مهم ولا مو مهم؟
1: اكيد مهم.
2: لما انا راجع اي واحد، يراجع اي طبيب، يشوف الهيستوري مهم ولا مو مهم بالنسبه له، التحاليل اللي اخذها مهمه ولا لا، تكون موثقه مهم جدا ولا لا. فانا لما يصير عندي بروفايل حق هذا البيشنت اللي جايني، اذا انا اقدر اعطي القرار الصائب اكثر مما انه والله تعال سوي تحاليل وسوي كذا وسوي كذا من جديد. فبالتالي الهيستوري هذا مهم جدا. هذا اول شيء، هذا على سبيل المثال. الآن حدث في العملية التعليمية أيضا، نروح حق التعليم، إذا الديتا حاضرة كلها بريزنت، مو ورقية دور وين شهادته، هذا شنو ماخذ، وشنو هالمادة اللي فيها ضعيف ومن شنو قوي، كلها موجودة بضغطة زر، وموجودة
1: مختصرة واضحة،
2: مختصرة واضحة. أقدر أنا أستفيد منها أكثر ولا لا؟
1: أكيد.
2: أنا أدخلها في AI يسوي تحليل للبيج ديتا ويعطيني البروفايل
1: to the point.
2: ويسوي كاستمايزيشن، يقول لك هذا الطالب يحتاج تركز له على هالمعلومة، تزيد عنده، هذا ميولة أدبية، هذا ميولة علمية. فهذه كلها إذا أنا عرفتها قبل بالوقت المناسب، هذا الطالب ما يضيع.
1: صح.
2: العلم والذكاء الاصطناعي اختار
1: اختصرها
2: اختصرها وعطاه suggestions. انت good at this point، انت هني وهني وهني، هذا حلو ولا مو حلو، هذا شيء جميل،
1: شيء جميل
2: هذا جدا. فالديتا والديتا الحقيقيه مو الفولس، الديت الحقيقية مهمة جدا في أي مجتمع، كل مجتمع كل الآن يعني أنا لك اليوم صار في لقاء على موضوع أن الشغف الأطفال الصغار وش كثر عندهم أيضا، قلت إذا إحنا ما نقدر لازم نعرف عندنا ديتا، عندنا نسوي سيرفي إن شنو يحبون، كم ساعة يقضون على الموبايل، إيش كثر يسوون، شنو جاي يسوون، هل فقط هم في مشاهدة أو في
1: تعلم
2: أو شيء اسمه انتر أكشن، تفاعل مع الجيم اللي يلعبون فيها، لأن هذه يختلف، واحد يتلقى المعلومة فقط وبس ما يسوي شيء، ما يشغل ذهنه، أكو لا تفاعل مع الفيديو أو المشهد اللي قاعد يشوفه، أيضا هذا يختلف،
1: إيجابي يكون
2: إيجابي أفضل، برافو عليك، وراح يصير مخه يتطور أصلا الطالب.
1: دكتور، ما المقصود بالاقتصاد الرقمي؟ يعني وهاي الفترة الأخيرة قاعد أسمع الاقتصاد الرقمي، الاقتصاد الرقمي،
2: الاقتصاد الرقمي،
1: هل هو حقيقي؟
2: هو حقيقي ومهم، شكرا على هذا السؤال، لأن أولا اليوم احنا عندنا مورد وحيد يعتبر النفط، صح؟ وقد يكون في استثمارات خارجيه انزين، ولكن هذه كلها قابله للظروف السياسيه، السعر مرتبط بالوضع الاقليمي والعالمي. اما لما انا اكون اقتصاد رقمي، شنو المقصود بالاقتصاد الرقمي؟ شركات تبنى على الاقتصاد الرقمي. اليوم اكبر شركات العالم شنو هي؟ جوجل، كم سعرها؟ تريليون دولار. مايكروسوفت تريليون دولار. انفيديا تريليون دولار. بتقولي لي أوراكل وربعها وهذيلا كلهم بالتريليونز،
1: صح؟
2: إذن أكبر اقتصاد في العالم شنو؟ هو رقمي،
1: رقمي فعلا،
2: السوفتوير والهاردوير. إذن إحنا لابد أن يكون عندنا شنو، وأيضا شركات الاي اي. اليوم أنت بتتكلمي لي على أوبن اي اي اللي مسوي تشات جي بي تي، ديب سيك، أكو شركات صينية ترى بالعلم، كم قيمتها بالسوق؟ هم أيضا تقدر almost 1 تريليون، almost يعني قريبة. ليش؟ لأن دشت في عالم السوفتوير وعالم الذكاء الاصطناعي الآن، هذا focused، هذا السكتر متخصص جدا. اذا احنا لما نتكلم على الاقتصاد الرقمي نتكلم على شيء ريفينيو جديد، انكم جديد، يساعد الاقتصاد المحلي، يوظف الشباب، يعطينا نوع، مو كله انا اوظفهم في الحكومه، خلاص كافي الحكومه، صح. الحكومه خسارة شغل ما يم فيها، لابد ان انا انشئ الصناعات الرقميه هذه الواعده. مثل شنو اليوم انا شخصيا سويت لعبه الدامه مثلا، ابلكيشن لعبه الدامه بالذكاء الاصطناعي، حلوه ولا مو حلوه؟
1: حلوة.
2: كفكره زين، انا العب مع الموبايل وكذا، وهي مجانيه طبعا. انا العب مع واحد ثاني يسويها ايضا اللعبه، ان انا بسوي تطبيق اخر له قيمه سوقيه يسوي لي اياها بزنس. اذا احنا نتكلم على اقتصاد مهم جدا، لابد ان نفعله ونشجع عليه، ويكون ايضا الدوله شريك فيه.
1: احنا بنتكلم عن تاثيره عن اقتصاديات الدول، بس عندنا فاصل دكتور، نرجع حق مستمعينا.

0: رجعنا لكم مستمعينا، ونرحب بالدكتور اللي منورنا الخبير التقني الدكتور أنور الحربي. دكتور، احنا تكلمنا عن الاقتصاد الرقمي، نبي نتكلم عن تأثير اقتصاديات التحويل الرقمي على الدول.
1: اليوم تأثير مهم جدا، احنا قلنا في الغرب هو يعيشون على هذه، خصوصا التطبيقات اللي موجودة على السايبر سيكوريتي، على الاي اي، على الانترنت اوف ثينجز. اليوم مهم جدا عامل الانترنت الاشياء، الكلاود تكنولوجي اليوم عايشين احنا فيه ايضا، هذا مهم جدا. اذا الاقتصاديات هذه تتفاعل مع ان نسوي تطبيقات جديده فعاله، قد يصير عالميه، قد يصير لوكال، قد يصير عالميه، لها ناس يستفيدوا منها. اليوم في وايد اشياء نقدر نسويها الان، نسوي واحد متجر تجاري، واحد يبي يبيع برودكت، يبي يبيع عبي، يبي يبيع اشياء تقليديه، يبي يبيع بيت السدو، يبي يبيع اشياء تراثيه. هذه كلها تقريبا تعتبر جزء من التطبيقات المهمه اللي الرقميه اللي تساعد الاقتصاد. الان الاقتصاد نتكلم عليه، الاقتصاد الرقمي يساعد، نعم يساعد. اليوم لما انا اسوي لي ديتا سنتر يعمل بالذكاء الاصطناعي، انا استحوذت على شيء مهم جدا، او انشات شيء مهم جدا، اللي هو ان انا جبت العقول البشريه، التكنولوجيا نو هاو من برا وخليتها عندي في الكويت. الان انا شنو مطلوب مني؟ اوظف هذول الشباب اللي يجون خريجين شباب من الجامعات المتميزه يدشون في هذا العالم. اذا انا سويت لاول شيء الذكاء الاصطناعي مهم جدا ندخل فيه، السايبر سيكوريتي مهم جدا، البيج ديتا وتحليلها ايضا لابد ان ندخل فيه عالم، هذا مهم جدا.
0: يعني هذول تقنيات،
1: هذه التقنيات اي تقنيات، بس احنا ايضا نسويها يعني ان هاوس بيلت ان، لأن ما تقدر تعتمدين طول حياتك على السوفت وير اللي جاي من برا وحنا نستخدمه ونسوي له كاستمايزيشن. ليش احنا ما نسوي فروم سكراتش ونبتدي نطور؟ وانا هذا دائما اؤمن فيه، لان الخبرات هي تيجي شلون انت تسوي هذا التطبيقات، شلون هذه البرمجيات. اليوم تقدر، اليوم اسالك سؤال، اليوم كل البرامج الاذاعه موجوده في تطبيق 51،
0: صح
1: صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: ان كان تي في او راديو، حلو ولا ما حلو؟ اذا البث ما يحتاج الواحد وين يكون، لازم يمه تلفزيون، وين ما يكون في العالم، وين ما يكون في العالم هو قاعد، هذا
0: تحت منصة واحدة،
1: تحت منصة واحدة، جيد ولا مو جيد؟ إذا أنا اليوم مثل هالتطبيقات أقدر أنا أسوي فيها، وراديوات العالم في تطبيقات حلوة ظريفة، أنا أعتقد مهم جدا نفعلها، مو بالضرورة تكسب من أول سنة وسنتين، لا لابد أن يصير في مشروع كبير تنموي،
0: يتم التنمو. يعني ممكن التصادي تكون خدمات أكثر،
1: خدمات بالبداية. نعم خدمات، وبعدين أنا لازم يصير عندي شيء يسمونه ديجيتال إنكوبيترز، الحاضنات الرقمية. السادة حصة الحاضنات الرقمية هي الأساس، الحاضنات الرقمية بحيث أن يكون الجهة أو يعني شبه شركة حكومية أو جهة حكومية توفر المكان، توفر السيرفيسز، توفر الإنترنت، توفر كل شيء في بناء أو في مدينة ذكية صغيرة أو قرية صغيرة ذكية، تعتمد عليها كل المواصفات وتبني فيها، بحيث أن يجون الشباب مو يروح يدور بس وظيفة، لا أنا أكون الذكاء الاقتصاد الرقمي لابد انه يكون ايضا حتى في الثانويه ندرسه كماده ثانويه العامه. ليش؟ لانه لازم يكون انسان بزنس مايندد، يخلي الواحد يفكر بالتفكير.
0: احنا كنا قبل كنا ندرس ماده اسمها الحاسوب،
1: اي نعم،
0: بعدين وقفوها فتره،
1: نعم،
0: بس الحين ليش ما يصير مثل هالمواد تدرس بالمدارس؟
1: مو انا هذا، انا حتى ذاك اليوم اقترحت على احد المسؤولين، قلت له نحتاج سبحان الله هذا البرنامج، واقترحت عليه يعني بالمسج زيت واتساب، قلت له انا اقترح تدخلون ماده الاقتصاد الرقمي
0: فعلا
1: نحتاجه، ومن الثانوية هذا الشباب لما يدشون بالثانوية لابد أن نوسع المدارك.
0: ما شاء الله هم هالشباب بعد عندهم طاقة تكنولوجية،
1: الشباب هذيل عندهم يعني، مو سوت مرة وزارة الداخلية هاكاثون اللي فازوا فيها طلاب ثانوية
0: بالضبط،
1: هاكاثون وزارة الداخلية عندهم شنو حق الهاكينج، هذيل معناته في عندك عقول أنت،
0: بس يبي واحد
1: الاستثمارها يوجهها ويبرزها ويعطيها الفرصة أن تبرز
0: فعلا،
1: هذا مهم جدا. ايضا في الاقتصاد الرقمي اسوي لي انا مثل اقتصاد مثل هاكاثون، اسوي الاقتصاد الرقمي زين، ديجيتال ثون اسوي مثلا، واجيب الشباب واسوي لي نوع من الترند واسوي لي كذا، ووزاره الاعلام تدش في التوقيع.
0: ينفع احنا نسوي المنهج هنا عندنا بالكويت؟
1: نسوي طبعا،
0: نقدر احنا نقدر نسوي منهج،
1: نقدر عندنا الذكاء الاصطناعي جزء منه، ولكن لا مهم.
0: على طار الذكاء الاصطناعي دكتور، يمكن من ساعه تكلمنا ان في ذكاء اصطناعي من الصين قاموا تطلع،
1: نعم نعم نعم،
0: احنا شلون نميز بين الأكفأ منهم؟
1: سؤال مهم. أعطيك معلومة، أنا شخصيا أستخدم 10 أنواع تقريبا من هذا اللي يسمونهم large language models LLMs، اللي هم مثل شات جي بي تي، انفوسيك، جروك، كوبايلوت، جيميناي، ديب سيك، كوين، يو نيم إت، ها
0: أشهرهم.
1: إيه أشهرهم هو كل واحد عنده مميزات. أنت تبين في شيء اسمه في الجرافيكس، هذا يشغل بالجرافيكس، هذا تبين بالكذا، في تخصصات.
0: في تخصصات.
1: أكو أنا أشترك بشيء يعني يقولك أنت هذيل يجمعهم هذيل كلهم هو يصير واجهة. فأنت بدال لا تبحث فيهم كلهم، هو يقولك أنت عطني السؤال أنا أعطيك الإجابة. مثلاً أنا بسوي إنفوغرافيك، بسوي على سبيل المثال مايند مابينج، بسوي خطة ذهنية أو خريطة ذهنية لمشروع معين.
0: مشروع.
1: زين الخريطة الذهنية هذه من يسوي ليها؟ هو الذكاء الاصطناعي.
0: إحنا الحين كلها قاعد نستعمل هالبوينت هذه خطة لمشروع.
1: شو مشاريع أصلاً؟ صحيح.
0: فدائما أشوف الناس كلهم مسوين دراسة جدوى مثلا عن طريق الشات جي بي تي أو دراسة مشروع معين، يعني نعم. كله دائما من ناحية اقتصادية،
1: خطة استراتيجية بالضبط، لأي مشروع
0: وكاملة متكاملة
1: يعطيك حتى المعوقات والسنة والبجتينج. إذا أعطيتي رقم فقر وتقريبي يقول لك شنو راح يصير، والبيئة لازم يعرف شنو هي. لا يعني شيء ممتاز،
0: شيء
1: ممتاز يعني يختصر الزمن. اليوم خطة استراتيجية عشان تكبين،
0: قبل كنا ندفع عليها مبلغ وقدره
1: وبالمدة الفلانية وبعد هذه تضبط ولا ما تضبط. بينما هذا كل العوامل موجودة عنده، ليش؟ لأنه هو عارف البيئة
0: فعلا،
1: وعنده يعني المعلومات اللي هو يعني يقدر يستفيد منها. فبالتالي مثل ذكرتين على المايند مابينج، يعني أنا كل ما دوراتي أعطيها تقريبا أول شيء أقول لهم شوف المايند مابينج. المايند مابينج يعطيك فكرة قبل لا تدخلين في المشروع شنو الأشياء المرتبطة فيه وشلون تتوسعين فيه يعني. فبالتالي الذكاء الاصطناعي معطينا أرضية مهمة جدا.
0: احنا قبل لا نختم في سؤال مهم، كيف تقيم الواقع الرقمي في دولة الكويت حاليا؟
1: الواقع الرقمي ممتاز حقيقة. انت شايف عندنا تطبيق سهل ممتاز، تطبيق هويتي ممتاز، عندنا 400 وشيء خدمة الآن في تطبيق سهل وقاعد يصير متكامل. بالأمس القريب قبل كم يوم مجلس الوزراء الموقر أعلن أن احنا بجميع الخدمات تكون على منصة الذكاء الاصطناعي موحدة، وديوان الخدمة المدنية قاعد يمشي بهذا الاتجاه، وأنا أعتقد أنه قاعد يوفر وقت كثير والحمد لله وكثر الله خيرهم وماشي بالاتجاه الصحيح لخدمة الكويت وشعبها وقيادتها بالموقف اللي احنا قاعدين فيه. أعتقد موقفنا زين جدا، يحتاج طبعا في السايبر سيكوريتي بعض شوية ونحتاج هني مشاريع، ولكن بالأخير بالعموم بشكل عام أنا أعتقد الدولة والحكومة مو مقصرة، مقدمة كل اللي تقدر عليه وعندها توجه، وهذا أهم شيء.
0: توجه واضح،
1: الرؤية واضحة عندهم أنهم يبون يقللون من البيبرلس أوفيس، وأعلنوا هذا الشيء، ما يبون شغل بالورق وكذا. والله يقويهم،
0: إن شاء الله.

0: دكتور أنور الحربي الخبير التقني، يعطيك ألف عافية، سعيدين بتواصلنا معك، استمتعنا الصراحة، والحوار الشيق مثل ما يقولون يركض وما حسينا بالوقت.
1: شكرا جزيلا على هذا الاستضافة.
0: كل الشكر لك مستمعينا، كل الشكر لكم، نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة في مساحة للحوار.
2: كنتم مع برنامج مساحة للحوار. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج. أحمد علوش، حصة اللغاني، مهدي بيراتي، إخراج بيب الصالح.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم أقلام لا تجف.

القلم هو الشاهد على فيض مشاعر الإنسان وفكره وتجربته بما سال من مداده على صفحات الأيام، وهو رحلة التدوين والإنتاج والبحث والتعبير لما كتبه المفكرون منذ الأزل.

أقلام لا تجف، رحلة في التجربة الأدبية الإنسانية. إعداد وتقديم مشعل الزمنان، تنفيذ سعد البوس. أقلام لا تجف، إخراج

0: لو الولد جريد.
1: أهلا بك صديقنا المستمع، وكل التحايا دون مقامك. يطيب لنا أن نلتقي وحلقة جديدة من برنامج أقلام لا تجف، حيث نخصص الحديث في هذا البرنامج عن الكتاب والأدباء حول العالم في بحث في مسيرتهم وإنتاجهم الأدبي، بما يبقينا على اطلاع وفهم لهذه التجارب الإنسانية المهمة. فأهلا بك.

أيها الأحبة، تختلف أنواع التعبير الإنساني عما يمر به من مواقف وظروف وأحوال، فبعض الأشخاص يميلون إلى التعبير المباشر عن مكنوناتهم، والبعض الآخر يلجؤون إلى التعبير الأدبي المجازي عنها، حيث أن المتلقي يكون أكثر ميلاً إلى قراءة ما يلامس واقعه وحياته بشكل أدبي مجازي. فالكتابة الأدبية تلامس شغاف القلب أكثر من أي نوع آخر من أنواع الكتابة، ولا يمكن لأي عاقل أن يفصل بين الحياة والأدب، فالحياة أدب وفي الأدب حياة، وأجمل حياة هي التي يمكن أن يصوغها صائغ الكلام على أوراقه ليرسلها، فتكون حدثا يتغير فيه الأشخاص ومعلومات يتعلم منها المتلقي. ذلك أن الأديب أقدر من غيره على الغوص في أعماق الناس وملامسة أفكارهم، فتكون كلماته بلسما لأرواحهم تؤثر فيهم بكل وقت.

صديقنا المستمع، يساعد الأدب متذوقيه على الإمعان أكثر في تجارب حياتية كانوا قد غيبوا عنها بطريقة أو بأخرى. فالأديب عندما يخرج إبداعه للعلن يكون قد وضع فيها خلاصة تجاربه التي مر بها والتي شاهدها، فإذا ما استغل قدراته العظيمة بالشكل الصحيح أنتج إنتاجا أدبيا سيحفظ عبر الأجيال ويترك الأثر الكبير في نفوس المتلقين.

صديقنا المستمع، يذهب البعض إلى أن الأدب الروسي هو أعظم أنواع الأدب على الإطلاق، وهذا مذهب صحيح، فالأديب الروسي بإمكانه الذهاب مع شخصياته إلى آخر الطريق، فهو قادر على تحليلها نفسيا وسبر أغوارها بشكل رائع، يذهل المتلقي بحيث تصير هذه الشخصية التي يقرأ عنها مرآة له يرى بها نفسه، فتستقيم حياته وتطمئن نفسه. ميزة أخرى تضاف إلى الأدب وهي أن الشخصيات طبيعية، حيث يمكن لأي إنسان أن يراها في واقع المعاش. وقد تحدثنا في غير حلقة عن بعض الأدباء الروسيين، منهم دوستويفسكي وتشيخوف وغيرهم، ولكننا اليوم في هذه الحلقة نتجه إلى الأدب الإنجليزي، حيث يدور الحديث حول الكاتب الإنجليزي الذي أنتج الكثير من الروايات والقصص وترك إرثا ثقافيا ما زال يحاكي متطلبات الثقافة والأدب، وقد سمي أبو الخيال العلمي.

الكاتب هيربرت جورج ويلز هو من مواليد 21 من سبتمبر في عام 1866 في كنت في إنجلترا. كان كاتبا إنجليزيا غزير الإنتاج في مجالات أدبية متعددة، ألف أكثر من 50 رواية وعشرات القصص القصيرة، كما شملت مؤلفاته غير الخيالية أعمالا في النقد الاجتماعي والسياسي والتاريخ والعلوم الشعبية، وأيضا في السيرة الذاتية والمذكرات. يعرف ويلز اليوم بشكل أساسي برواياته الرائدة في أدب الخيال العلمي، وقد لقب أبو الخيال العلمي.

إلى جانب شهرته الأدبية أيها الأحبة، كان ويلز في حياته شخصية بارزة بوصفه ناقدا اجتماعيا متطلعا إلى المستقبل وذا نزعة تنبؤية أحيانا، إذ سخر مواهبه الأدبية لبناء

ولد هربرت ويلز في بروملي في مقاطعة كنت في إنجلترا. كان أصغر إخوته الثلاثة لأب صاحب دكان ولاعب كريكت وأم ربة بيت، وكانت عائلته من الطبقة الوسطى السفلى. لم يكمل ويلز تعليمه المدرسي، إذ اضطر لترك مقاعد الدراسة والعمل مساعدا لتاجر أقمشة بعد إفلاس والده. قام ويلز لاحقا بوصف عمله هذا ما بين سنة 1880 حتى 1883 في روايته كيبس. في عام 1889 بدأ ويلز دراسته في مدرسة ميد هيرست، وفي جيل 18 عاما حصل على منحة تعليمية في مدرسة العلوم في لندن. درس ويلز علم الأحياء لدى عالم الأحياء المعروف T.H. هاكسلي، واشترك في حلقات علمية وكتب في مجلة الجامعة العلمية. في تلك السنين بدأ اهتمامه بالإصلاحات الاجتماعية ومال نحو الأفكار الاشتراكية. مع الوقت فقد ويلز اهتمامه بالدراسة وترك التعليم في عام 1887. قام بالتدريس لمدة 4 أعوام في مدارس خاصة، ولم يحصل على اللقب الجامعي الأول حتى عام 1890.

في عام 1891 سكن في لندن وتزوج ابنة عمه إيزابيل، واستمر ويلز بالعمل في التدريس حتى عام 1893 حين قرر أن يتفرغ كليا للكتابة. وفي عام 1894 ترك ويلز زوجته إيزابيل من أجل إحدى طالباته، وقد ولد لهم ابنان جورج فيليب وفرانك ريتشارد. إلا أن ويلز لم يكن زوجا مخلصا، وقد كانت له عدة علاقات مختلفة.

كانت روايته منذ البداية في الخيال العلمي، نشرت روايته الأولى في عام 1895 وحملت عنوان آلة الزمن، وقد حظيت بنجاح بين القراء، ونشر روايته الثانية في عام 1896 بعنوان جزيرة الدكتور مورو عن عالم مجنون يحول الحيوانات إلى كائنات بشرية. وفي عام 1897 نشر الرجل الخفي عن عالم ينجح بإخفاء نفسه، ونشر حرب العوالم في عام 1898 عن غزو كائنات مريخية للأرض. وروايته الأولى رجال على سطح القمر تعتبر تنبؤا في أساليب ريادة الفضاء.

كتب ويلز أيضا روايات ليست من صنف الخيال العلمي مثل الحب والسيد الويشام وكيبيس، كما نشر كتابه توقعات في عام 1901، وكان نشر مسبقا متسلسلا في إحدى المجلات تحت عنوان تجربة في التنبؤ، محاولا التنبؤ بوضع العالم في عام 2000، وقد نجح بالتنبؤ ببعض الأحداث مثل تطور السيارات والقطارات مما سبب نزوح البشر من المدن والسكن في الضواحي. فشل العسكرية الألمانية ونشوء الاتحاد الأوروبي، لكنه فشل في بعض توقعاته مثل اعتقاده أن الإنسان لن ينجح بالطيران حتى خمسينيات القرن العشرين، واعتقاده باستحالة نجاح الغواصات. وقد كان كتابه هذا أول كتاب يحظى برواج واسع.

في عام 1909 نشر رواية أنا فيرونيكا التي عرض فيها آراء نسوية يصف فيها فيرونيكا من طفلة ساذجة إلى شابة تمثل المرأة الجديدة، وأثارت الرواية ضجة كبيرة بسبب آرائها وبسبب تشابه اسمها باسم أمير ريفرز.

انضم ويلز إلى الجمعية الفابية في لندن، لكنه سرعان ما اختلف مع قادتها ومنهم برنارد شو، وقد كان لتجربته أثرا في كتابه ميكافيلي الجديد في عام 1911 الذي يصف فيه أعضاء الجمعية الفابية المعروفين. وفي عام 1913 نشر العالم يتحرر، يحذر فيه من مخاطر الحروب وتنبأ فيه بالحرب الوشيكة. بالإضافة إلى ذلك فقد ذكر في الكتاب إمكانية بناء قنبلة ذرية، ورغم أن المبادئ العلمية التي ذكرها قنبلة مبنية على الراديوم لم تكن صحيحة، إلا أنه تنبأ بقنبلة يمكنها محو مدينة كاملة. كما أن بعض العلماء الذين عكفوا على سنوات 30 و40 من القرن العشرين على تطوير القنبلة الذرية قالوا إنهم استمدوا الفكرة من كتاب ويلز هذا.

بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، نشر في عام 1920 موجز تاريخ العالم في مجلدين ليكون من أول من كتب التاريخ متوجها إلى عامة الشعب. رغم الرواج لاقى كتابه هذا العديد من الانتقادات من مؤرخين محترفين، إلا أن أرنولد توينبي مدحه قائلا إن هذا الكتاب من أفضل المقدمات في موضوع التاريخ. كما نشر علوم الحياة في 9 مجلدات بين عام 1930 و1934، الذي شارك بكتابته جوليان هيكسلي وجورج فيليب ويلز. كما نشر أيضا محاولات في السيرة الذاتية في عام 1934.

صديقنا المستمع، زار ويلز في عام 1914 روسيا للمرة الأولى ورأى أن النظام فيها قمعي وفاسد. كانت لويلز عدة اعتراضات على الممارسات السوفيتية، إلا أنه تفهم أهداف ثورة أكتوبر في عام 1920. زار الاتحاد السوفيتي والتقى لينين في العشرينيات، كان مرشح حزب العمال للبرلمان بين السنوات 24 حتى 1933. عاش في فرنسا، وفي سنواته عام 1934 حتى عام 1946 ترأس جمعية الكتاب العالمية.

أما في عام 1934 التقى بستالين وروزفلت محاولا دون جدوى أن يثير اهتمامهم بآرائه. بعد لقائه بستالين خاب أمل ويلز في الشيوعية وفي كتابه الإرهاب المقدس. وفي عام 1939 يصف التطور النفسي لطاغية عصري مستوحيا شخصيته من ستالين وهتلر وموسوليني. أثناء الحرب العالمية الثانية عاش ويلز في ريجنس بارك في لندن، وقد رفض مغادرتها رغم القصف. وفي كتابه الأخير المنشور في عام 1945 يحمل نظرة متشائمة حول مستقبل البشرية، ولكن ويلز توفي في سنة 1946 في 13 أغسطس.

من أهم مؤلفات هربرت جورج ويلز الرجل الخفي وحرب العوالم أوائل الرجال على القمر وطعام الآلهة وكيف أتى إلى الأرض الحرب في الهواء أنا فيرونيكا تاريخ مستر بولي ماكافيلي الجديد الزواج والعطلة روح المطران وآلة الزمن وصانع الألماس النائم يستيقظ

كانت هذه بعض الأعمال التي قدمها هربرت جورج ويلز. أيها الأحبة، كان حديثنا عن الأديب الإنجليزي هربرت جورج ويلز. وصلنا معكم إلى الختام، إلى اللقاء. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج أقلام لا تجف. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: مشعل الزمنان، سعد البوص. أقلام لا تجف، إخراج لول والجريد.

في برنامج محطات نحاول أن نقدم لكم المعلومات العامة والمهمة لتصلكم بأسلوب مشوق وجديد، ونجمع لكم من المعلومات ما يثري ثقافتكم. كونوا معنا أينما كنتم عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج محطات.

محطات، إعداد سالم العواش، تقديم بدر العنزي، سالم العواش، تنفيذ فهد العيسى، محطات للمخرج معاذ سريع.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة الجديدة من برنامج محطات. محطات نقف عندها لا لنقيم هذا الطريق، بل لنلتقط ما تحمله من حكمة وجمال وعبرة لتضيء هذا الطريق. هنا في محطات نسير معا بين الأزمنة والأمكنة، نتأمل ونسأل ونستخرج الدلالات. أهلا بكم في رحلة تتوقف عند كل محطة لنترك في النفس أعمق الأثر في برنامج محطات.

ما هي السعادة؟ إن السعادة قناعة، إنها راحة البال، وليس هناك ما هو أثمن ولا أندر من تلك اللحظات التي يحس فيها المرء بأن ضميره مرتاح لأنه لم يظلم أحد. إذا كانت سعادة الإنسان مرهونة بوجود شخص معين أو بامتلاك شيء محدد، فما هي بسعادة؟ أما إذا عرف الإنسان كيف يقف وحده في موقف عصيب مؤديا ما يجب عليه من عمل بكل ما في قلبه من حب وإخلاص، فهذا إنسان قد وجد للسعادة سبيلا. السعادة، يطمح كل مخلوق على وجه الأرض ليحبى في أفياء السعادة، ويتمنى أن يجد كل شيء متاحا له ليهنأ في حياته. فالسعادة عزيزي المستمع هي الأمل الذي يراود أحلامنا جميعا، ولكن السعادة الحقيقية هي التي تجمع بين خير الدنيا والآخرة، وهذا لا يكون إلا بطاعة الله تعالى وعبادته. ولا ريب أن تحصيل السعادة يكون بتحصيل العلم وتقديم الفائدة به للناس، ومن ثم رسم الفرحة على وجوه الناس كبارا وصغارا، وإعطائهم كل ما تجود به النفس البشرية من مال ونفس. فبذل المال للفقير سعادة له وللمعطي، ومساعدة كبار السن كذلك فرحة لهم ولنا، وطاعة الوالدين وحب الآخرين واحترام الكبير والعطف على الصغير من أسباب انتشار السعادة بين الناس جميعا. ولا شك أن الخلاص من الحروب وآثارها المدمرة على البشرية أكبر هدف يجلب السعادة. السعادة بين أيدينا، إن شئنا بعثناها